0: لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز، إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عن الاتفاق.
1: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
2: قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. وأضاف الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأكد الشيخ تميم دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة، كما شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. وقال الديوان الأميري إن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكيده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيريك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط. وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز، وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور هذا الممر المائي. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن العبور لا يزال مفتوحا في مضيق هرمز وإن إيران لا تسيطر عليه. وأضافت القيادة الأمريكية في منشور على منصة إكس أنها أنشأت ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق وأنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأشار المنشور إلى عبور مئات السفن خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتصدي لأي عدوان إيراني. في الساعات 24 الماضية تضاربت الروايات الأمريكية والإيرانية بشأن السيطرة على مضيق هرمز وحقيقة إعادة فتحه أمام السفن، وذلك قبيل إعلان ترامب التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إبرام اتفاق قريب. نتابع العرض التالي مع خالد الغرابلي.
3: مشاهدينا الكرام، التصعيد في مضيق هرمز لا يهدأ بعد ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تركزت على أهداف بحرية وعسكرية في وقت تتضارب فيه الروايات حول وضع الممر الملاحي الأهم عالميا للطاقة. ما الذي حدث في ساعات الليلة الماضية؟ القيادة الوسطى الأمريكية قالت إنها استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت اتصالات عسكرية داخل إيران، مؤكدة أن الهدف هو حماية قواتها وضمان حرية الملاحة في المنطقة. هذا ما يقوله الأمريكيون. ماذا تقول إيران؟ طهران تقول إنها ردت باستهداف قواعد ومواقع أمريكية في الخليج من بينها الكويت والبحرين وأيضا الأردن، إضافة إلى أهداف بحرية في محيط مضيق هرمز، ما يعني عودة المواجهة إلى المستوى الإقليمي. وكإجراء تصعيدي ينتقل الوضع إلى مربع أكثر تعقيدا، إذ هدد ترامب هدد بشن ضربات إضافية وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، بل حتى أكثر من ذلك هدد بالسيطرة على منشآت إيران النفطية تماما كما فعل في فنزويلا كما يقول الرئيس الأمريكي. في المقابل أعلنت إيران إغلاقها مضيق هرمز أمام كافة السفن، وهددت مجددا باستهداف أي محاولة عبور دون تنسيق. واشنطن نفت ذلك وأكدت أن الملاحة مستمرة بشكل طبيعي، ما يفتح بابا واسعا لتضارب المعلومات حول الوضع الميداني الحقيقي. أما التحركات الأمريكية الإيرانية فقد تقاطعت في قضية استهداف السفن في المضيق أو في منطقة المضيق حتى أكون أكثر دقة. فبينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتين حاولتا عبور المضيق دون تنسيق مع قواته، تحدث الجيش الأمريكي عن عمليات استهدفت سفنا تعتبرها مخالفة للحصار الذي يفرضه الأمريكيون على موانئ إيران، كل موانئ إيران وليس فقط هذه التي تمر أو السفن التي تمر في المضيق. الضربات الأمريكية أصابت سفينة هندية، حيث أعلنت الخارجية الهندية مقتل 3 بحارة بعد استهداف سفينة قرب خليج عمان، واتهمت واشنطن باستهداف 3 ناقلات، وهو الأمر الذي فجر موجة غضب هندية إزاء واشنطن.
2: ومن البيت الأبيض ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، كنا نتهيأ لشن ضربات أمريكية على إيران كما توعد الرئيس الأمريكي، ولكنه فاجأ العالم بإعلان التوصل إلى اتفاق أو قرب التوصل إلى اتفاق، وعليه قرر إلغاء هذه الضربات. كيف يمكن أن نقرأ هذا التطور؟
4: نعم، بين يعني هذا التطور بطبيعة الحال دراماتيكي، لكن لماذا لا نستبعد أن يكون دونالد ترامب قد أعلن وجود هذه الضربة على الرغم من معرفته بوجود اتفاق، حتى يقول أن ما دفع إيران للتراجع هو التهديد بالضربة، أو أن هذا التوقيع قد جرى ليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت أي نوع من أنواع التنازل في أي ملف. بالطبع لا، نحن لا نعرف أي تفاصيل لمذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها بحسب دونالد ترامب، أو من المحتمل كما قال دونالد ترامب أن يكون هذا في نهاية الأسبوع أو في هذا الويك إند من خلال نائبه جي دي فانس في دولة أوروبية لم يسميها. وحتى الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن كثير من بنود التفاهم أو أغلبها قد تم التوافق عليها بما فيها الصياغات، وبالتالي قد يكون الإعلان عن هذه الضربة صباح اليوم، خاصة أن الفارق ما بين الإعلان عن الضربة وما بين حديثه في البيت الأبيض بأنه سيكون هناك اتفاق وجرى توافق مع كل هذه الدول قد يكون فقط نوع من أنواع المناورة الكلامية لإثبات أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية هي من أجبرت الجانب الإيراني على أن يقوم بالتوقيع، في حين أننا رأينا الخارجية الإيرانية تتحدث أن بنود الصفقة كانت جاهزة للتوقيع منذ فترات سابقة، لكن الجانب الأمريكي بسبب رغبته في إضافة مجموعة من البنود أو مجموعة من الشروط الغير مقبولة أو غير المقبولة هو الذي كان يعقد الموقف، وبالتالي بطبيعة الحال سنرى معركة سرديات حول من قدم التنازل ومن تراجع ومن لم يتراجع، ولا سيما أننا سمعنا دونالد ترامب أنه يتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من انتصرت عسكريا، وهو كرر ذلك كثيرا قبل ذلك متحدثا عن تدمير البحرية الإيرانية والقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية وغيرها من الأصول العسكرية الإيرانية التي دائما ما يتباهى دونالد ترامب بتدميرها، وبالتالي ربما تكون هذه مناورة مسبقة وضعها على تروث سوشيال من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة، أو ربما وهو الاحتمال الأضعف حتى الآن نظرا لعدم المنطقية في هذا الوقت الضيق بين الإعلانين، أن يكون بالفعل كان هناك تهديد بضربة وهو كان يجري خلال مفاوضات كانت تجري. نحن نعرف أنه وهو ما سلط عليه السي إن إن، سلط الضوء عليه السي إن إن وأكسس، أن الوفد القطري كان لبضعة أيام موجودا في إيران حتى خلال الضربات وإسقاط الأباتشي وكل هذه المناوشات العسكرية، كان موجودا على وقع هذه الضربات في طهران لرأب الصدع فيما كان يتحرك أيضا الباكستانيون، لكن الثقل القطري كما أشارت السي إن إن وأكسس والتحرك لرأب هذا الصدع إنما هو الذي أدى إلى ردم هذه الفجوة النهائية، وبالتالي ربما لم يكن يتوقع دونالد ترامب أن يكون هناك أي نوع من أنواع الاختراقات في هذه المحاولة القطرية الدبلوماسية ومع الباكستانية يدعمهم من الخلف كل من تركيا ومصر والسعودية، وبالتالي كان يرغب بالفعل في تنفيذ ضربة ما، لكن جاء التوافق وأعلن في هذه الساعات الضيقة. هذان هما السيناريوهان الأوقع لتفسير هذا الإعلان وذاك الإعلان الآخر في فترة زمنية ضيقة، لكن في نهاية الأمر كنا نرى أن الجانب الأمريكي بالفعل يرغب في أن يرد الضربة ضد إسقاط الطائرة الأباتشي، وبالفعل نعرف أن كأس العالم قد دخل يومها الأول اليوم، ودونالد ترامب يعين رئيس لهيئة الاستخبارات الوطنية جديدة، ونقترب من الاحتفال ب 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، ونقترب من انتهاء الانتخابات التمهيدية التي ستؤدي إلى انتخابات التجديد النصفي، وكل هذه أمور تتوالى، وسفر دونالد ترامب إلى فرنسا الأسبوع القادم لحضور القمة قمة السبعة، وبالتالي هذا كله يجعل دونالد ترامب يرغب بالفعل إلى الوصول إلى مذكرة تفاهم هي ليست اتفاقا نهائيا ولكنها مذكرة تفاهم تطيل أمد الهدنة وتخفف الوطأة عن الاقتصاد العالمي والإيراني والأمريكي. وإذا كنا نتحدث عن الشأن الأمريكي فنؤكد ونشير إلى الإحصاء الذي ظهر أمس بتوقيت واشنطن أو الرقم الخاص بالإنفليشن أو التضخم الذي ارتفع إلى ما فوق 4% إلى 4.2، وهو ما دفع جمهوريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب حتى من بينهم أنصار ترامب ليتحدثوا عن المواطن العادي وشعوره بالألم من الأسعار المرتفعة، لا سيما أنها تخطت مسألة أسعار البنزين ووصلت الأسعار البقالة وأسعار المواد المعيشية العادية، حتى أنه بعض التقارير نشرت أن بعض الأمريكيين بدأوا يتجهون إلى الاكتفاء بوجبة أو وجبتين من الأسر الفقيرة والمتوسطة الفقيرة من أجل أن يستطيعوا مواجهة هذه التكاليف الباهظة في المعيشة والتي بدأت ترتفع ونشعر بها حتى نحن كمقيمين أو مواطنين أمريكيين هنا في شرائنا لاحتياجاتنا اليومية أو الأسبوعية، وبالتالي هذا كله ربما يفسر أن هذه الاختراقات، وأيضا طبعا الجانب الإيراني بسبب مسألة عدم القدرة على استخدام الموانئ الإيرانية بكفاءة يحتاج أيضا إلى نوع من أنواع الحلحلة الاقتصادية من أجل الحصول على بعض الأموال بغض النظر عن قيمتها، لأننا كما نعيد لا نعرف ما هي التفاصيل، ما هي الأرقام، ما هي الآلية لفتح مضيق هرمز ومن ناحية الجانب الإيراني ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية من الجانب الأمريكي، لكن دونالد ترامب يؤكد أن إيران لن ولم تحصل على أسلحة نووية ولن تشتري أسلحة نووية، وأيضا لن تحصل على أي نوع من أنواع المساعدة تحصل على يجعلنا
5: نعرف أن نعم. عبد الرحمن، عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من البيت الأبيض بواشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى الجنوب اللبناني حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العباسية، واستشهد 2 في غارة على بلدة دير قانون النهر، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق حبوش العام أسفرت عن استشهاد سائقها، واستشهد شخص في بلدة سحمر وجرح آخر في سهل مشغرة جراء استهداف أو جراء استهداف على دفعتين من مسيرات إسرائيلية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص وإصابة 17 آخرين، منهم 10 ممرضين وموظفين، وذلك في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيران بمدينة صور جنوبية لبنان. وقال مدير المستشفى إن الغارة تسببت في تصدع وتحطم أسقف بعض غرف المرضى والموظفين والعيادات. واستهدفت غارة إسرائيلية جديدة بلدة المنصور في قضاء صور، كما استهدفت غارات بلدتي شوكين وحبوش جنوبي لبنان. سياسيا، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء مع صحفيين عن صوابية خيار المفاوضات التي تنتهجه سلطات بلاده، مشددا على المضي قدما فيها. بموازاة ذلك، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الجيش في توجيه ضربات قوية على حزب الله.
6: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، أعلن رئيس البلاد جوزيف عون سلسلة مواقف عنوانها الأبرز المضي قدما في خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خيار لم يعتبره الرئيس سهلا على الإطلاق، ولكنه يبقى الوحيد المتاح بحسبه، مضيفا أنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط. الرئيس اللبناني قال أمام الصحفيين إن بلاده مصممة على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولكن في حال تأجيلها فإن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية، واصفا إياه بالمتعنت وأنه لا يملك خطة واضحة. تصريحات عون هذه ترافقت مع اجتماع تحضيري ضم الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن، والهدف تقييم الجولتين السابقتين من المفاوضات والتحضير لجولة أخرى تقرر عقدها بعد أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على خيار التفاوض، لا تجد إسرائيل حرجا في الإعلان عن مواصلة عدوانها على البلاد. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يضرب حزب الله بقوة كبيرة ويقضي على المئات من عناصره كل أسبوع. نتنياهو وخلال اجتماع خاص لحكومته في مستوطنة بالجليل الأعلى شدد على إعادة الأمن في مستوطنات الشمال، وأن حكومته ستنجح في ذلك مثلما أعادت الأمن إلى منطقة الجنوب، كما أشار إلى وجود تحديات أخرى على جبهة لبنان أبرزها الطائرات المسيرة، ولكن إسرائيل تعمل على حلها. وفي ظل دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه 100، حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنهائه عبر الجهود الدبلوماسية. يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف أن يعملوا على إبرام تسوية دبلوماسية تحترم بالكامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أن وقفا شاملا لإطلاق النار يجب أن يبدأ في لبنان، كما أعلن دعمه لبيروت فيما أعلنته من خطوات لحصر السلاح بيد الدولة. وبينما ينتظر لبنان فرص نضوج جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، يستمر العدوان الإسرائيلي على البلاد ويستهدف عدة قرى في الجنوب، موقعا عددا من الشهداء والجرحى.
5: استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. ووفق شهود عيان، فقد استهدفت الغارة شابا في أثناء قيامه بتعبئة المياه على سطح منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، بينما تم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة. كما أسفرت غارة إسرائيلية عن وقوع شهيد وجريح في مخيم النصارات وسط قطاع غزة. تتفاقم أزمة النفايات في قطاع غزة لتشكل تهديدا متزايدا على الصحة العامة والبيئة، ومع محدودية الإمكانات وغياب الحلول المستدامة لجأ عدد من الغزيين إلى إعادة تدوير النفايات للتخفيف من آثار الأزمة.
7: في غزة لا تبدو الحياة مجرد استمرار للعيش بقدر ما هي إصرار يومي على البقاء. مدينة تثقلها الحرب، لكنها لا تتوقف عن محاولة إعادة تعريف معنى النجاة. بين الركام تولد محاولات جديدة للحياة، أيادا تبحث في أنقاض البيوت لا عن ماض مفقود فقط، بل عن مادة خام لواقع لا يملك رفاهية الانتظار. من البلاستيك المتناثر بين الحجارة المكسورة تعاد صياغة الأشياء بعد فرزها وتقطيعها وطحنها قبل إعادة استخدامها في إنتاج خراطيم مياه تستخدم في إيصال المياه إلى خيام النازحين في محاولة لتخفيف من معاناتهم، يقول النازح محمد القصاص.
8: والبلاستيك هذا بنحاول يعني نعمل إعادة تدويره، بس فيش إمكانيات قوية برضو عندنا، إمكانيات ضعيفة، الزيوت، السولار، العمال، هذا كله ما فيش إمكانيات للواحد يعمل، بس إحنا رغم هيك بنعمل يعني بنصنع.
7: صناعة أنابيب وخراطيم وأدوات بسيطة هي محاولة يومية لتثبيت أن الحياة ما زالت ممكنة ولو في حدها الأدنى، وسط ظروف تضيق فيها الخيارات وتتشظى فيها مقومات العيش.
9: من لا شيء صنعنا كل شيء، صنعنا خط إنتاج خراطيم مياه بيخدم النازحين في قيامهم للمخيمات ووصلهم المياه. طبعا هذا الخط بيتم جمع البلاستيك لإله والمواد الخام من المباني المدمرة.
7: هنا لا تقاس الحياة بما يتاح حيث ينقطع كل شيء تقريبا، وسط استمرار تعثر دخول الأساسيات وشح الإمدادات الإغاثية، ومع ذلك يصنع كل شيء من قليل في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية، إذ تحذر تقارير أممية بينها اليونيسف من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع خاصة بين الأطفال، مع ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والأمراض الجلدية المرتبطة بسوء الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات ورفع القيود عن مواد الإصلاح. وفي السياق ذاته كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن رصد ملوثات كيميائية في محاصيل زراعية بالمستوطنات المحاذية للقطاع، في مؤشر على اتساع الأثر البيئي للعمليات العسكرية. وأظهرت النتائج ارتفاع بعض هذه الملوثات بنحو 10 أضعاف أوراق المحاصيل، مرجحة أن مصدرها التلوث الهوائي المرتبط باستخدام الذخائر والمتفجرات.
2: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبر بدران أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات والجرائم في قطاع غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. أفادت مصادر محلية باقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية واعتقالها شابا فلسطينيا. ووثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة، كما اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكل بعدد من المواطنين. أشعل مستوطنون النار في أراض فلسطينية في قرية برقة شرقية رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين أضرموا النار في الجهة الجنوبية للبلدة بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال الذي وفر الغطاء لهم. كشفت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء موقع عسكري دائم في مدينة جنين ضمن المنطقة المصنفة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي عن توقيع قائد القيادة المركزية أمرا بالاستيلاء على أرض بالقرب من مخيم جنين لأغراض عسكرية. إلى ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية جنوبية الضفة الغربية كان مخططا لها مسبقا. قال موقع أكسيوس الأمريكي أن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعتزم الموافقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة.
10: بخطوات اعتيادية نمط غير مسبوقة الحجم والسرعة، تواصل سلطات الاحتلال شرعنة خنق الضفة الغربية وقضم أراضيها، ونحو إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا هناك. تستعد حكومة الاحتلال للتصديق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وفقا لما نقل موقع أكسيوس. خطة جديدة جاءت بمبادرة من الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ولأجلها سيخصص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات، ومعها ستتحول المستوطنات غير الشرعية من مخططات على ورق إلى واقع قائم بالإجبار. وبموجب الخطة ستمول إسرائيل مواقع استيطانية مؤقتة تضم منازل متنقلة ومرافق عامة وبنية تحتية مجتمعية وخدمات دعم، كما ستمول أعمال التطوير الخاصة بالمستوطنات الدائمة المتوقع إنشاؤها لاحقا بما يشمل الطرق وشبكات الخدمات وغيرها. هذا الواقع انفرض سيقود مشروع الدولة الفلسطينية وسيقطع أوصال جغرافيتها في وقت سيعمق فيه من اللحمة بين المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق المحتلة، ويوسع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة خصوصا ضمن المنطقة جيم. وعن المواقع التي ستحتضن المستوطنات، يقول أكسيوس إن العديد منها مناطق استراتيجية وحساسة، فمنها تلك المحاذية لطريق رقم 90 في الأغوار وتلال جنوب الخليل. وبحسب الموقع الأمريكي فإن مكامن الخطر تختصر بالتالي: التطبيق ميدانيا للخطة سينفذ حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتخطيط. أما عن التوقيت فيشير إلى دلالته المختلفة، فسرعة طرح مسودة القانون ما هي إلا لضمان إقرار الميزانية الضخمة قبل التصويت على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، وإلا فإن أقرارها سيكون أمرا صعبا. وفي خضم كل ما سبق، ومن جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها تجاه تسريع السلطات الإسرائيلية لوتيرة ما وصفته بحملة التطهير العرقي بالضفة، وتلك تشمل اقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها وتجريدها من ممتلكاتها وتهجيرها قسرا. وفي تقريرها أكدت أمنستي أن الحملة انتهاك صارخ للقوانين الدولية بمباركة مجتمع دولي يؤيد أو على الأقل لا يعترض على الجرائم الإسرائيلية التي لا تنتهي.
2: أعلنت الحكومة السلوفينية المحافظة الجديدة بقيادة القومية نزيانشا الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي في بيان إلغاء الحظر الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش. وأضافت الحكومة أن الإجراء سيساعد في استعادة الظروف اللازمة لسير حوار سياسي طبيعي مع إسرائيل، وأوضحت أنها لن تمدد حظر الأسلحة لإسرائيل.

0: مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
1: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. عمر عبد القادر أرتن يتحول إلى بطل في الصومال بعد منعه من دخول أمريكا لتحكيم مباريات المونديال. رئيس البلاد يستقبله في القصر الرئاسي. طعنة لاجئ سوداني تشعل بلفاست، ومظاهرات عنيفة تستهدف وجود الأجانب في إيرلندا الشمالية. أردوغان يهاجم سياسة إسرائيل، نتنياهو يرد، وترامب يلجأ للدبلوماسية.

مشاهدينا، ألمانيا واليابان سبق أن منعوا من المشاركة في تصفيات كأس العالم. جنوب أفريقيا عزلت كرويا لعقود. روسيا تم حظرها من المشاركة في كافة مسابقات كرة القدم. هكذا يبدو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حاسما قادرا على فرض عقوبات على أي قوة تتدخل في شؤونه. ولكن مشاهدينا، الآن والآن فقط مفاجأة فجرها إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال نحن لا نتحكم في كل شيء. طيب لماذا أصبح الفيفا فجأة لا يتحكم في كل شيء؟ يعني حتى من يدير المباريات ذاتها مش قادرين تحددوا مين؟ ما حدث مع الحكم الصومالي عمر عرتن خيرو دليل. هذا الرجل مشاهدينا كان لديه حلم، هو وملايين الصوماليين، فهو أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025 وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. كان حلمه أن يكون أول صومالي في التاريخ يدير مباريات في المونديال. الرجل كان لديه تأشيرة دخول للولايات المتحدة وحمل معه حلمه وسافر لإدارة مباريات المونديال، ولكن حال وصوله إلى المطار وجميعكم تعرفون ما حدث معهم، الولايات المتحدة غيرت رأيها وقررت إبعاده. عاد لبلاده بعدما سلبت منه أبرز إنجازاته، ولكن ليس هذا فقط الغريب في الموضوع، ولكن رد فعل الفيفا كان أغرب. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر عن أسفه وأكد أن الفيفا لا تملك سلطة التحكم في قرارات الحكومات السيادية وفي تأشيرات الدخول. يعني قالوا له سوري، نحن أسفين يا عمر. هذا هو رد الفيفا الرسمي، ولكن يبدو أن تصريحات إنفانتينو لم ترقى لرئيس الفيفا الأسبق السويسري جوزيف بلاتر، الذي قال أن ما حدث للحكم الصومالي هو أمر مثير للسخرية ويمثل خطرا على مبدأ العدالة في كرة القدم. ولم ينسى بلاتر أيضا أن يضرب بضربته الكبرى، وهو يضيف ينبغي للفيفا أن يكون مستقلا في قراراته عن الضغوط السياسية. البيت الأبيض قال أن أسباب منع الحكم الصومالي هي أسباب وجيهة، وأعلنتها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان أن مواطنا صوماليا وصل إلى مطار ميامي الدولي قادما من إسطنبول ولم يسمح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. يعني ملاحظين المصطلحات، مواطن صومالي ما، مخاوف أمنية، هكذا جاء الرد الأمريكي. عاد الرجل إلى بلده ليجد في استقباله شعبه في العاصمة الصومالية مقديشو وسط حضور رسمي، وأيضا وزير الشباب والرياضة كان من بين الحاضرين محمد عبد القادر في مقدمة مستقبليه لدى نزوله من الطائرة. لنشاهد مقطع مصور للاستقبال.

0: ولكن مشاهدينا، كأس العالم مش في أمريكا وحدها. رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية وجه رسالة إلى الفيفا فكتب: عمر عبد القادر سيكون مرحبا به وموضع احتفاء في كولومبيا، ودعونا نجعله حكما في فانكوفر. فهل يا ترى تفتح هذه الدعوة أفاقا لعودة أول حكم صومالي إلى كأس العالم؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ. وأول تدوين لي وائل حمدي كتب: مسمار جديد في نعش استقلالية الفيفا وتحكمه في تفاصيل اللعبة الشعبية الأولى في العالم، المساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وغيرها من مفاهيم كرة القدم تفقد معناها الآن. ننتقل إلى ثامر باقر كتب: عند اختيار البلاد التي تنظم كأس العالم يجب مراعاة سهولة إصدار تأشيرة الدخول للفرق المؤهلة للمونديال والحكام المعتمدين من الفيفا، ومن المفروض ابتعاد كرة القدم عن السياسة. أما أحمد كتب: المفترض أن الدول المنظمة لا تمتلك حق منع اللاعبين ولا الحكام ولا الإداريين ولا أعضاء الاتحادات الرياضية. الفيفا والاتحاد الأفريقي ونجوم اللعبة التاريخيون والإعلام الرياضي لازم يبقى ليهم موقف، واللي عايز كأس العالم عنده يعرف أنها مش ملكه. وأكيد في ناس تانية لو وصلت كأس العالم كان ممكن يتم استقبالهم رغم أنه لهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. أما شريف هاني كتب: سعيد جدا بالغضب العالمي، كانوا فاكرين حيظلموه والدنيا حتعدي عشان صومالي، أتمنى ده يؤدي لأن يحكم في ماتشات برا أمريكا. إذن ما الخطوة القادمة بالنسبة لعمر عرتن، وماذا ينوي أن يفعل؟ كل هذه أسئلة ربما لدى مراسلنا في مقديشو الشافعي أب بدون إجابات عليها. مرحبا بك معنا في تواصل. إذن ما الخطوة التالية للحكم عمر الشافعي؟ هل هناك أي محاولات لتفادي هذا المنع بشكل ما، سواء في أمريكا نفسها أو ربما في الدول الأخرى المنظمة والمحتضمة للمونديال لإدارة مباريات فيها في المكسيك أو كندا؟
1: نعم أماني، عندما وصل عمر عبد القادر عرتن إلى مطار العاصمة مقدشو أمس، قال في مؤتمر صحفي أن حظر دخوله إلى الولايات المتحدة لن يمنعه ولن يوقفه من المشاركة في تحكيم بطولات قارية أو عالمية أخرى. وفي المناسبة أعلن الاتحاد اليوفا قبل ساعة تقريبا أن عمر عبد القادر عرتن سيكون الأول حكم غير أوروبي يدير المباراة بين استون فيلا وبين باريس سان جيرمان، وهذه هي نصيب جديد إن صح التعبير لعبد القادر عمر عرتن، سيكون أول حكم غير أوروبي يدير مباراة نهائي يوفا القادمة. عمر عرتن يقول عن نفسه منذ أمس أنه سيواصل مشواره التحكيمي، وأن هذه الخطوة لن تحبطه من جديد، ولقي ترحيبا واسعا شعبيا ورسميا أمس واليوم أيضا في العاصمة مقدشو، حيث التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الحكومة الصومالية حمزة عبد بره، وكذلك أيضا تلقى اليوم هدية من أحد رجال الأعمال في الصومال قدرها تقريبا $50,000 أمريكي. الرجل نال شهرة واسعة لم ينالها حتى لو كان يدير مباراة أو مباريتين في بطولة كأس العالم، وفق ما يقوله الكثير هنا حتى في العالم.
0: نعم، ربما ضارة نافعة سطع نجمه
1: الآن. لمع نجمه
0: صحيح في الصومال
1: وخارج الصومال، ربما ضارة نافعة تقريبا وسطع نجمه وأصبح يتصدر الترند. نعم، الأول في
0: وحتى إفريقيا. وصلت له دعوة رسمية من كندا، رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا دعاه لكندا. هل انبنى أي شيء على هذه الدعوة؟ هل تواصلت معه السفارة؟ هل هناك أي تحرك رسمي؟
1: لا، حتى الآن لم تتضح هذه الرسالة بعد، أو ربما تلقاها عن طريق الاتحاد الصومالي لكرة القدم، ولم يفصح بعد عبد القادر عمر عرتن عن هذه الدعوة، عن فحواها، وكما أنه لم يفصح بشكل جدي حول خططه ومستقبله، كما أنه يتحاشى حاليا أن يظهر في الإعلام البرئي أو حتى الإعلام المحلي بناء على توجيهات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. الرجل يحاول أن يتجنب عن إثارة مشاكل أخرى مع الاتحاد الدولي، أو إثارة مشاكل بين فيفا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فيما
0: نعم.
1: يتعلق بالنقطة أن الولايات المتحدة الأمريكية استندت إلى قرار أو استند قرارها إلى فيما يتعلق بالقضايا الأمنية. حركة الشباب الموالية للقاعدة هنا رفضت رفضا قاطعا أن يكون لديها أي صلة مع عمر عرتن، ووصفت بهذا القرار بأنه قرار يستهدف فقط
0: وفي
1: الجاليات
0: هذه
1: الصومالية
0: النقطة
1: والشخصيات
0: تحديدا
1: الصومالية
0: الشافعي
1: منذ عام
0: السبب هذا،
1: 2001، منذ
0: نعم هذا السبب المتمثل في مخاوف الأمنية. ما هو الشعور السائد شعبيا تجاه هذا السبب؟
1: هنا الشعور السائد تجاه هذا القرار هو أن المجتمع الصومالي غاضب جدا عن هذا القرار. وعندما كنا نجري تقريرا أمس، كان هناك غضب حاشد أو غضب عارم من المجتمع الصومالي تجاه هذا القرار، ويوصفونه بأنه قرار عنصري طائش جدا. ربما كان هذا القرار أن ينال من شهرة هذا الحكم الصومالي، لكن على العكس، وللمفارقة تلقى ترحيبا دوليا ومحليا، وأصبح نجمه ساطعا أكثر عما كان ينبغي عليه، حتى لو كان يشارك في
0: نعم
1: بطولة كأس العالم التي كان يفترض أن يدير عمر عبد القادر عرتن مباراة بين المغرب وبين البرازيل.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا الشافعي أبا بدون على مشاركتك معنا في برنامج تواصل.

إذا تمعنت عزيزي المشاهد في هذه الصورة ستجد مشهدين متناقضين. هذه الصورة نموذج لشوارع بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية في وضعها الطبيعي، شوارع نظيفة، مناظر تبهج أي سائر. أما الصورة هنا على يميني فهي ما آلت إليه هذه الأزقة الجميلة بين ليلة وضحاها. انقلبت الأمور، تغير كل شيء. شباب منتفض، غاضب، جامح، فئة تهاجم أخرى، وفئة تعتدي على أخرى بالسلاح الأبيض، ويحرق آخرون مبانية وحافلات النقل العام ومحطات القطارات. جرحى ينقلون إلى المستشفيات، وآخرون يودعون السجن، وأخيرا عائلات تهجر من منازلها وتتشرد. ما الذي يجري في بلفاست؟ إذا أردنا أن نفهم القصة بتفاصيلها علينا أن نعود بالتاريخ إلى مساء يوم 9 من يونيو الجاري، عندما هاجم مهاجر سوداني يدعى هادي العضيد، هاجم رجلا إيرلنديا عمره 40 عاما، وأصابه بجروح خطيرة وعما في إحدى عينيه مستخدما سكين مطبخ كما تقول الشرطة الإيرلندية. الشرطة لم تعلن حتى الساعة أسباب الهجوم باعتبار أن الأمر ما زال قيد التحقيق، ولكنها أكدت أن العضيد أودع السجن بعد مثوله أمام قاضي محكمة بلفاست بتهمة الشروع في القتل إثر ضبطه جاثما فوق جسد الضحية مسلحا بسكين مطبخ ويحاول الإضرار به. إلى هنا يمكن تفسير الأمر على أنه خلاف حاد بين اثنين، وانتهى بوجود ضحية في المستشفى ومعتد خلف القضبان. ولكن يبدو أن الحادث فجر بركان غضب جماهيري غير مسبوق في المجتمع الإيرلندي، واتخذ مسارا آخر ينبئ بفتح ملف الهجرة الذي يسعى اليمين المتطرف إلى استخدامه. هذه الأحداث بدأت مشاهدين بخروج مظاهرات تطالب الحكومة بطرد المهاجرين ومحاكمة المعتدي، ثم تطورت إلى خروج جماعات ملثمة تهاجم مباني يسكنها مهاجرين ويطردونهم من منازلهم ويحرقونها، كما لجأت جماعات أخرى إلى قطع الطرق الرئيسية وحرق حافلات النقل العام والسيارات الخاصة. طبعاً هنا كان لابد للشرطة أن تتدخل وتوقف أعمال الشغب، فتدخلت بين المتظاهرين وحاولت تفريقهم مستخدمة خراطيم المياه، ولكن دون فائدة. فالمحتجون لجأوا إلى مواجهة فرق مكافحة الشغب بزجاجات المولوتوف والحجارة الثقيلة، وهو ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى في صفوف الشرطة. الملثمون لم يكتفوا بهذا، بل بدأوا يبحثون عن البيوت التي يسكنها المهاجرون ويقتحمونها ويخرجون سكانها عنوة، ما أدى إلى تشريد نحو 24 شخصا حتى الآن نقلتهم السلطات المحلية إلى مراكز إيواء مؤقتة. لنشاهد.

سيطر دفع عائلة ضحية حادث السكين إلى مناشدة الشارع الإيرلندي بوقف أعمال العنف حذرة من استغلال هذه الحادثة لإثارة الانقسام بين المهاجرين والإيرلنديين، مؤكدة أن المهاجرين يشكلون إضافة قيمة للمجتمع. قائد شرطة إيرلندا الشمالية جون بوتشر عقب على الأحداث قائلا: سنتخذ كافة الإجراءات التي تحد من اتساع رقعة العنف، وسنستعين ب200 شرطي إضافي في الشوارع. كما أضاف أنهم أنقذوا العديد من عائلات المهاجرين ومن بينهم أطفال ورضع. أساسة الإيرلنديون لم يغيبوا عما يجري في بلادهم، وعبروا في تصريحات صحفية عن استيائهم من تواصل أعمال العنف في بلفاست. الوزيرة الأولى في إيرلندا ميشيل أونيل عبرت عن استيائها من ردود فعل الشارع، ووصفتها بأنها بلطجة مرفوضة، وانتقدت إحراق منازل عائلات لإجبارهم على النزوح. بريطانيا أيضا أعلنت عن دعمها الحكومة الإيرلندية لإنهاء أحداث الشغب. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سجل هو الآخر موقفا مما يجري، ووصف ما يجري بالمشاهد الصادمة وغير المقبولة، وحذر من تداعيات العنف والتحريض سواء في الشارع أو عبر الإنترنت. مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت على نطاق واسع. دعونا نمر إلى بعض هذه التفاعلات. هنا سيزار كتب في بلفاست: بدأت عمليات إحراق منازل المهاجرين، هذه بداية ثورة جماهيرية عارمة ضد الهجرة. لقد حاولت النخب الأوروبية فرض نموذج زائف لأوروبا متعددة الثقافات والأعراق على الشعوب، ولكن الشعوب تقول لهم كفى. ننتقل إلى الصحفي والمؤثر أليكس، كتب: بدعم من الشعب البريطاني سأعمل بصفتي عضوا في البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام. أما هنا تيم كتب بعد مقتل هنري نواك وهجوم المهاجر السوداني على الرجل الإيرلندي: لم يعد الإيرلنديون راضين على التطورات الحالية في المملكة المتحدة.

0: كان فجر 31 من مايو عام 2010 صباحا فارقا في تاريخ علاقات تركيا وإسرائيل. استهداف سفينة تركية اسمها مافي مرمرة قبالة السواحل الفلسطينية أوقع 10 قتلى أتراك و 56 مصابا. الجاني هو القوات البحرية الإسرائيلية التي اقتحمت السفينة وارتكبت هذه الجرائم ليلا، وذلك لمنعها من كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة. منذ ذلك الفجر لم تعد العلاقات الإسرائيلية التركية لما كانت عليه قبل ذلك أبدا، واستمرت بين أعلى درجات التوتر والتصعيد بسحب السفراء والتقاضي أمام المحاكم الدولية، وبين لحظات التهدئة التي لم تصل إلى الوضع الطبيعي خلال تلك السنوات. مؤخرا مشاهدينا، لم تخفي نخب إسرائيلية نواياها تجاه تركيا، وذلك بتوصيفها كعدو قادم بعد التخلص من إيران حسب رؤيتهم طبعا. ومن جانبهم لم يعد المسؤولين الأتراك يخفون أيضا تخوفاتهم من السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وآخر هؤلاء كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم بوضوح سياسة إسرائيل في المنطقة خلال اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان التركي. لنشاهد.
1: نتنياهو وجنايات شبكسinin سوريا ولبنان'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda, solda

0: Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade...
1: Lem tamdi ekferu min sa'atayn. ويبدو أن نتنياهو كان يشاهد خطاب أردوغان على المباشر بترجمة إلى العبرية فرد سريعا مهاجما أردوغان قائلا الدكتاتور المعادي للسامية هو آخر من يمكنه إعطاء إسرائيل دروسا أخلاقية هل سكتوا الأتراك؟ طبعا لا خذوا عندكم أول تعليق برهان الدين دوران رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية رد أنه لمن الوقاحة يجرؤ نظام قادته يملكون سجلا مخزيا وغير أخلاقي على إلقاء محاضرات بالعفة على تركيا الخارجية التركية أيضا قالت في بيان أن الأكاذيب التي يلجأ إليها خبير الإبادة الجامعية نتنياهو للتستر على الحقائق لا يمكنها أن تخفي مسؤوليته عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها وتعهدت الخارجية في بيانها بأن تواصل تركيا التعبير عن الحقائق المتعلقة بنتنياهو ومعاونيه بأوضح العبارات والعمل بحزم لضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية تراشق بين أكبر مسؤولين سياسيين في تركيا وإسرائيل أردوغان ونتنياهو الأكيد أنه الأمر وصل إلى مسامع صديقهم ترامب وقد سأله الصحفيون عن ذلك وكان هذا رده
2: I have two questions. First of all, Turkish President Erdogan keeps threatening Israel. Do you think there's a chance of a conflict between Israel and Turkey? And will you sell F-35 to...
3: Well, as you know, he's a very good friend of mine. Mm-hmm. And we've worked very well together. I like him a lot. I'm not supposed to say that because the press will say, oh, he likes Erdogan. No, he's a hell of a leader and a strong person, very strong person. I haven't heard that at all. If I did, I'd call him, and I think I'd make sure that things were fine. I don't think that will happen with Turkey. Not as long as I'm president, because he respects me and I respect him. But beyond that, we have a good friendship. So.
1: طبعا مشاهدينا هذه الأزمة جاءت بعد أيام قليلة من أزمة بين تركيا وإسرائيل أيضا ولكن على مستوى سياسي وزاري وذلك بعد تصريحات وزير الداخلية التركي عن أمنيته في حكم القدس. ليرد عليه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن القدس ليست القسطنطينية وإسرائيل ليست الدولة البيزنطية المتداعية لن أعلق ولكن سأترك التعليق لرواد المنصات إلى السوشيال ميديا هنا أحمد كتب نتنياهو المبغوض في أنحاء العالم يبحث عن أي وسيلة يستطيع بها أن يحاول الأنظار عن جرائمه الفظيعة ولكنه حدد الوجه الخطأ تركيا ليست الدولة الضعيفة التي يمكنها الرضوخ لرغباته ننتقل للتدوينة التالية لطفو يكتب يجب على أردوغان أن لا يمنح نتنياهو هذه الفرصة ويجب أن يتجاهله ويركز على مصالح تركيا في السياسة الخارجية بشكل عملي حتى ولو كانت ضد إسرائيل ولكن التصريحات الساخنة يستغلها نتنياهو لصالحه دائما ويستفيد منها ولا تستفيد تركيا منها بشيء ننتقل إلى كنان كتب الذين يطالبون تركيا بالتراجع أمام إسرائيل هل تفهمون ما تقولون؟ المسألة لم تعد مجرد سجلات وتراشقات ولا حتى أخلاقيات الموضوع متعلق بأمن الجمهورية التركية التي أسسها أتاتورك العظيم وكما قاتل أتاتورك الإمبراطوريات واستطاع الحفاظ على حدودنا وتحرير إسطنبول لن ناس يسمح الأتراك لهذا القزم بالتحرش ببلادنا ولا الإضرار بأمنها يلعب مع الأتراك أما هنا دافود كتب حتى وإن لم تكن المسألة تتعلق بأمن تركيا فإن النموذج التركي المستنير يقوم على الوقوف إلى جانب المظلومين في أنحاء العالم وقوفنا ضد همجية إسرائيل هو شكل من أشكال احترام تركيا لنفسها وقدرتها على المواصلة كدولة محترمة وكدولة تستطيع فرض كلمتها أخيرا إليف، إليف يكتب أو تكتب: لا يمكننا إلا الاتحاد إذا تعلق الأمر بأمن تركيا، وكما انتصرنا على مشروعات التقسيم فإن دولة مارقة مثل إسرائيل لن تسبب الصداع الطويل لتركيا.

تيو ماسا غوريلا ذكر عمره 13 عاما، يسكن حديقة حيوانات يابانية. القائمون على خدمته في حديقة الحيوان يصفون تيو ماسا بأنه حيوان اجتماعي للغاية، يعشق اللهو مع أقرانه داخل مجموعته. مؤخرا أصبح تيو ماسا حديث منصات التواصل الاجتماعي، وانتشرت صوره على نطاق واسع في وسائل إعلام يابانية وحتى عالمية بعد ظهوره في مقطع فيديو مؤثر للغاية، وهو يجلس بكل هدوء على سلم قبالة غرفته ويبدو وكأنه مهموم وغارق في التفكير. لماذا؟ لأنه تشاجر مع زوجته. لنشاهد.

مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الملف الإيراني وأحداث الشرق الأوسط. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مرجحا أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة. في مقابل ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق مع واشنطن ليس نهائيا بعد، رغم أن نصه جاهز تقريبا.
1: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري، لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
2: نقترب من الإعلان عن اتفاق، وأعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز، إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
1: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
0: قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض هاتفيا مع الرئيس الأمريكي نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. وأضاف الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأكد الشيخ تميم دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة، كما شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. وقال الديوان الأميري إن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيريك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط. وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور هذا الممر. في الساعات 24 الماضية تضاربت الروايات الأمريكية والإيرانية بشأن السيطرة على مضيق هرمز وحقيقة إعادة فتحه أمام السفن قبيل إعلان ترامب التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إبرام اتفاق قريب. نتابع العرض التالي مع خالد الغرابلي.
3: مشاهدي الكرام، التصعيد في مضيق هرمز لا يهدأ بعد ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تركزت على أهداف بحرية وعسكرية في وقت تتضارب فيه الروايات حول وضع الممر الملاحي الأهم عالميا للطاقة. ما الذي حدث في ساعات الليلة الماضية؟ القيادة الوسطى الأمريكية قالت إنها استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت اتصالات عسكرية داخل إيران، مؤكدة أن الهدف هو حماية قواتها وضمان حرية الملاحة في المنطقة. هذا ما يقوله الأمريكيون. ماذا تقول إيران؟ طهران تقول إنها ردت باستهداف قواعد ومواقع أمريكية في الخليج من بينها الكويت والبحرين وأيضا الأردن، إضافة إلى أهداف بحرية في محيط مضيق هرمز، ما يعني عودة المواجهة إلى المستوى الإقليمي. وكإجراء تصعيدي ينتقل الوضع إلى مربع أكثر تعقيدا، إذ هدد ترامب هدد بشن ضربات إضافية وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، بل حتى أكثر من ذلك هدد بالسيطرة على منشآت إيران النفطية تماما كما فعل في فنزويلا كما يقول الرئيس الأمريكي. في المقابل أعلنت إيران إغلاقها مضيق هرمز أمام كافة السفن وهددت مجددا باستهداف أي محاولة عبور دون تنسيق. واشنطن نفت ذلك وأكدت أن الملاحة مستمرة بشكل طبيعي، ما يفتح بابا واسعا لتضارب المعلومات حول الوضع الميداني الحقيقي. أما التحركات الأمريكية الإيرانية فقد تقاطعت في قضية استهداف السفن في المضيق أو في منطقة المضيق حتى أكون أكثر دقة، فبينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتين حاولتا عبور المضيق دون تنسيق مع قواته، تحدث الجيش الأمريكي عن عمليات استهدفت سفنا تعتبرها مخالفة للحصار الذي يفرضه الأمريكيون على موانئ إيران، كل موانئ إيران وليس فقط هذه التي تمر أو السفن التي تمر في المضيق. الضربات الأمريكية أصابت سفينة هندية حيث أعلنت الخارجية الهندية مقتل 3 بحارة بعد استهداف سفينة قرب خليج عمان، واتهمت واشنطن باستهداف 3 ناقلات وهو الأمر الذي فجر موجة غضب هندية إزاء واشنطن.
0: إلى الجنوب اللبناني حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العباسية، واستشهد 2 في غارة على بلدة ديرقانون النهر، كما غارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق حبوش العام أسفرت عن استشهاد سائقها، واستشهد 1 في بلدة سحمر وجرح آخر في سهل مشغرة جراء استهداف على 2 من مسيرة إسرائيلية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 1 وإصابة 17 آخرين منهم 10 ممرضين وموظفين، وذلك في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حرام بمدينة صور جنوبية لبنان. وقال مدير المستشفى إن الغارة تسببت في تصدع وتحطم أسقف بعض غرف المرضى والموظفين والعيادات. واستهدفت غارة إسرائيلية جديدة بلدة المنصور في قضاء صور، كما استهدفت غارات بلدتي شوكين وحبوش جنوبي لبنان. سياسيا، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء مع الصحفيين عن صوابية خيار المفاوضات التي تنتهجه سلطات بلاده، مشددا على المضي قدما فيها. بموازاة ذلك عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الجيش في توجيه ضربات قوية على حزب الله.
4: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، أعلن رئيس البلاد جوزيف عون سلسلة مواقف عنوانها الأبرز المضي قدما في خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خيار لم يعتبره الرئيس سهلا على الإطلاق، ولكنه يبقى الوحيد المتاح بحسبه، مضيفا أنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط. الرئيس اللبناني قال أمام الصحفيين إن بلاده مصممة على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولكن في حال تأجيلها فإن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية، واصفا إياه بالمتعنت وأنه لا يملك خطة واضحة. تصريحات عون هذه ترافقت مع اجتماع تحضيري ضم الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن، والهدف تقييم الجولتين السابقتين من المفاوضات والتحضير لجولة أخرى تقرر عقدها بعد أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على خيار التفاوض، لا تجد إسرائيل حرجا في الإعلان عن مواصلة عدوانها على البلاد. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يضرب حزب الله بقوة كبيرة ويقضي على المئات من عناصره كل أسبوع. نتنياهو وخلال اجتماع خاص لحكومته في مستوطنة بالجليل الأعلى شدد على إعادة الأمن في مستوطنات الشمال، وأن حكومته ستنجح في ذلك مثلما أعادت الأمن إلى منطقة الجنوب، كما أشار إلى وجود تحديات أخرى على جبهة لبنان أبرزها الطائرات المسيرة، ولكن إسرائيل تعمل على حلها. وفي ظل دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه المئة حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنهائه عبر الجهود الدبلوماسية. يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف أن يعملوا على إبرام تسوية دبلوماسية تحترم بالكامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أن وقفا شاملا لإطلاق النار يجب أن يبدأ في لبنان، كما أعلن دعمه لبيروت فيما أعلنته من خطوات لحصر السلاح بيد الدولة. وبينما ينتظر لبنان فرص نضوج جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، يستمر العدوان الإسرائيلي على البلاد ويستهدف عدة قرى في الجنوب موقعا عددا من الشهداء والجرحى.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. ووفق شهود عيان فقد استهدفت الغارة شابا في أثناء قيامه بتعبئة المياه على سطح منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، بينما تم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة. هذا وأسفرت غارة إسرائيلية عن وقوع شهيد وجريح في مخيم النصارات وسط قطاع غزة. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبر بدران أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات والجرائم في قطاع غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. أفادت مصادر محلية باقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية واعتقالها شابا فلسطينيا. ووثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة، كما اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكل بعدد من المواطنين. أشعل مستوطنون النار في أراض فلسطينية في قرية برقة شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين أضرموا النار في الجهة الجنوبية للبلدة بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال الذي وفر الغطاء لهم.
5: سيدنا
0: كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء موقع عسكري دائم في مدينة جنين ضمن المنطقة المصنفة ألف الخاضعة لسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي عن توقيع قائد القيادة المركزية أمرا بالاستيلاء على أرض بالقرب من مخيم جنين لأغراض عسكرية. إلى ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية جنوبية الضفة الغربية كان مخططا لها مسبقا. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعتزم الموافقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة.
5: بخطوات اعتيادية نمط غير مسبوقة الحجم والسرعة، تواصل سلطات الاحتلال شرعنة خنق الضفة الغربية وقضم أراضيها ونحو إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا هناك. تستعد حكومة الاحتلال للتصديق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وفقا لما نقل موقع أكسيوس. خطة جديدة جاءت بمبادرة من الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ولأجلها سيخصص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات، ومعها ستتحول المستوطنات غير الشرعية من مخططات على ورق إلى واقع قائم بالإجبار. وبموجب الخطة ستمول إسرائيل مواقع استيطانية مؤقتة تضم منازل متنقلة ومرافق عامة وبنية تحتية مجتمعية وخدمات دعم، كما ستمول أعمال التطوير الخاصة بالمستوطنات الدائمة المتوقع إنشاؤها لاحقا بما يشمل الطرق وشبكات الخدمات وغيرها. هذا الواقع انفرض سيقود مشروع الدولة الفلسطينية وسيقطع أوصال جغرافيتها في وقت سيعمق فيه من اللحمة بين المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق المحتلة ويوسع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة خصوصا ضمن المنطقة جيم. وعن المواقع التي ستحتضن المستوطنات يقول أكسيوس إن العديد منها مناطق استراتيجية وحساسة، فمنها تلك المحاذية لطريق رقم 90 في الأغوار وتلال جنوب الخليل. وبحسب الموقع الأمريكي فإن مكامن الخطر تختصر بالتالي: التطبيق ميدانيا للخطة سينفذ حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتخطيط. أما عن التوقيت فيشير إلى دلالته المختلفة، فسرعة طرح مسودة القانون ما هي إلا لضمان إقرار الميزانية الضخمة قبل التصويت على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، وإلا فإن أقرارها سيكون أمرا صعبا. وفي خضم كل ما سبق، ومن جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها تجاه تسريح السلطات الإسرائيلية لوتيرة ما وصفته بحملة التطهير العرقي بالضفة، وتلك تشمل اقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها وتجريدها من ممتلكاتها وتهجيرها قسرا. وفي تقريرها أكدت أمنستي أن الحملة انتهاك صارخ للقوانين الدولية بمباركة مجتمع دولي يؤيد أو على الأقل لا يعترض على الجرائم الإسرائيلية التي لا تنتهي.
0: يهدد الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل ومصادرة نحو 280 دونما من أراضي بلدة قلنديا شمالي القدس لصالح إقامة مشروع مكب نفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وسط تحذيرات فلسطينية من مضي الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية على حساب الفلسطينيين.
6: ستستبدل وروده بمكب نفايات، حتى بيته هذا سيهدم. وليد حمد أحد الذين تسلموا اخترات بالهدم والإخلاء في بلدة قلنديا خلال الفترة الأخيرة ضمن استعدادات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية. يراقب وليد بوابة الجدار على مدار الساعة خشية اقتحام ينتهي باقتلاعه من أرضه وتهجير عائلته.
7: هذا البيت فيها 4 عيال 5 عيال، في ما يقارب 35 نفر ساكنين فيه. وين بدهم يروحوا؟ يعني قبل يومين قبل على العيد هدموا شركي الجدار، شردوهم للجماعة، كل واحد صفى في منطقة.
6: المشروع سيصادر نحو 280 دنما من أراضي قلندية، وسيغير مسار الجدار باتجاه عمق أراضيها. عشرات المنازل ستهدم، وأراض خاصة وزراعية ستصادر من أجله، عدا عن مخاطر على البيئة وصحة أهالي المنطقة الذين يصفون بلدتهم بالمنكوبة جراء تراكم المشاريع الاستيطانية ضدها.
8: مخلفات المعاثات اللي راح تخرج من المصنع هذا والمنشأة هذه راح تضر مش قلنديا، راح تضر قلنديا والرام والقلنديا المخيم وكفر عقب، مش راح تخلي منطقة يعني إلا هذه المعاثات في الهواء راح تروح، فراح تأثر على منطقة شاسعة.
6: محافظة القدس بدورها حذرت من إعادة تشكيل للجغرافيا والديموغرافيا في المدينة، وعدت المشروع نموذجا لما يعرف بالعنصرية البيئية، ذلك ضمن نهج أوسع بإقامة مشاريع تخدم الاحتلال وشركاته ومستوطنيها، لكن على حساب الفلسطينيين وأراضيهم ومستقبلهم. جدار الضم والتوسع وهدم المنازل، أدوات استخدمها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسراً، لكنه اليوم يمضي أبعد من ذلك ويهدد بالتهجير وابتلاع المزيد من الأراضي عبر مشروعه إنشاء مكب النفايات لتوليد الطاقة على أنقاض الوجود الفلسطيني هنا. من بلدة قلنديا، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
0: أعلنت الحكومة السلوفينية المحافظة الجديدة بقيادة القومي يانيز يانشا الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي في بيان إلغاء الحظر الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بسلايل سموتريتش. وأضافت الحكومة أن الإجراء سيساعد في استعادة الظروف اللازمة لسير حوار سياسي طبيعي مع إسرائيل، وأوضحت أنها لن تمدد حظر الأسلحة إلى إسرائيل. لم تعد ما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا مجرد خطوط مؤقتة على خرائط عسكرية، بل تحولت وفق ما وثقه فريق مسبار في التلفزيون العربي إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع تظهر ملامحها في تمركزات ثابتة وطرق مستحدثة ونقاط مراقبة وإنذارات إخلاء ومناطق بات الوصول إليها مقيدا أو مستحيلا على السكان. وتشير تقديرات التحقيق إلى أن هذه النطاقات تمتد على مساحة تتجاوز 1100 كيلومتر مربع في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، أي ما يزيد على 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا.
9: من خطوط مؤقتة نظريا تحولت ما تسميه إسرائيل المناطق الأمنية العازلة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع.
10: المكعب هي عراس الشارع بالضبط.
9: المساحة التي وثقها فريق مسبار في التلفزيون العربي تتجاوز 1100 كيلومتر مربع، وهي تؤشر إلى مساع لتثبيت أحزمة أمنية ومناطق نفوذ أعمق تتراوح السيطرة فيها بين تمركز ثابت وتحكم من ميداني وقيود على الحركة. يتذرع الاحتلال الإسرائيلي في ذلك بخطاب أمني، ففي غزة أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس في أبريل 2025 أن الجيش لن ينسحب مما يسميه المناطق الآمنة حتى بعد تسوية مستقبلية. وفي جنوب لبنان أبقى الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار على مواقع وصفت بجزء من منطقة عازلة. أما في الجولان السوري فأنشئت مواقع ما وراء المنطقة العازلة. نبدأ من جنوب لبنان، حيث وبالمطابقة الجغرافية لمواد نشرت بين 12 مايو والأول من يونيو الماضيين، حددنا نقاطا تكشف أن التحرك الإسرائيلي امتد إلى شبكة تمركزات أوسع. في 12 مايو مايو نشر الصحفي الإسرائيلي يانون ييتاخ فيديو يوثق إنشاء جسر فوق نهر الليطاني، حددنا موقعه المرجح عند الإحداثيات التالية. وبعد يومين نشر حزب الله مقطعا يوثق وجود قوات وآليات إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، حددنا موقع الآليات عند الإحداثيات التالية. وأواخر مايو نشر الصحفي الإسرائيلي إيمانويل فابيون لقطات لقوات في قلعة شقيف، اعتمادا على المعالم الظاهرة في اللقطات ومنها بقايا البرج، حددنا الموقع داخل قلعة شقيف فعلا عند الإحداثيات التالية على بعد 5 كيلومترات من أقرب نقطة على الحدود مع الأراضي المحتلة. وزير الأمن كاتس أعلن أن قواته ستبقى في القلعة الاستراتيجية ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الجديدة في جنوب لبنان. بناء على النقاط التي تحققنا منها أعددنا خريطة لمواقع الوجود والتحرك المرصودة في جنوب لبنان، وباعتماد أدوات قياس جوجل أرث قدرنا مساحة الاحتلال أو التأثير العسكري ب 625 كيلومترا مربعا، أي نحو 6% من مساحة لبنان.
11: إنذار عاجل إلى سكان لبنان.
9: مساحة احتلال تقع في جانب كبير منها ضمن نطاقات شملتها أوامر إخلاء متتابعة ترافقت مع قصف مكثف لمدن وبلدات جنوبية. ففي 2 يونيو مثلا وثقت الصحفية الهولندية الأمريكية كورتني بونو حزاما ناريا واسعا على سور حدده فريق مسبار عند الإحداثيات التالية. النمط نفسه في قطاع غزة تقريبا رغم مرور نحو 9 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. ففي نهاية مايو الماضي وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة الأراضي التي تشملها المنطقة العازلة إلى 70% بعدما كانت تفوق حسبه 60% من المساحة الإجمالية، وهي 365 كيلومترا مربعا. لقياس نطاق الاحتلال اعتمدنا أدوات قياس جوجل أرث بإسقاط خريطة الخط الأصفر وإضافة المناطق التي رصدت فيها توغلات خارجة، فخلصنا إلى أن ثلث مساحة القطاع فقط تقع خارج الاحتلال البري المباشر أو المعلن، مقابل 425 كيلومترا مربعا تحت الاحتلال أو التأثير العسكري. أما في سوريا ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تحرك جيش الاحتلال بسرعة وعبر خطوط اتفاق فك الاشتباك ل 1974 في الجنوب، واحتل المنطقة العازلة قبل توسيع وجوده إلى نقاط أعمق في محافظتي القنيطرة ودرعا ومحيط جبل الشيخ. هذا الأخير يعد موقعا استراتيجيا قال عنه كاتس بعد شهر من سقوط الأسد إن الجيش سيبقى فيه وفي المنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى. الأمر لا يتعلق إذن في جنوب سوريا بانتشار مؤقت، بل بتمركز مفتوح يترافق مع مواقع وطرق ونقاط مراقبة مستحدثة رصدنا بعضها على طول المنطقة العازلة قرب مجدل شمس وجبات الخشب والحميدية والقنيطرة والقحطانية. التوسع كان تدريجيا، بداية رصدنا نقاطا مستحدثة على طول المنطقة العازلة ومحيطها قبل أن يمتد الرصد إلى نطاق أوسع. سنعرض هنا 2 من نقاط الانتشار. بعد السيطرة عليها وكما تظهره الصور الفضائية، شرع جيش الاحتلال في إنشاء مواقع على امتداد المنطقة العازلة يقع أولى المرصودة منها شمالي خط الفصل قرب مجدل شمس، حيث تتموضع القوات على عمق 2 كيلومترين و400 متر من الخط عند الإحداثيات التالية. أما النقطة الثانية فقرب بلدة جبات الخشب على بعد نحو 830 مترا من خط الفصل عند الإحداثيات التالية، وهي نقطة أظهرت الصور الفضائية إنشاء مواقع مراقبة ومرافق لوجستية عسكرية فيها هي الأخرى. عزز جيش الاحتلال انتشاره في نقاط على امتداد نطاق يتحرك داخله قرب المنطقة الفاصلة، وتقع إحداها على مرتفع في هضبة الجولان على بعد نحو 400 متر من حدود المنطقة الفاصلة عند الإحداثيات التالية. من هذه النقاط وسع الجيش نطاق تحركاته، فظهرت آلياته مثلا في 30 مايو الماضي على الطريق بين بلدة كودنا وقرية الأصبح، إضافة إلى تحركات سابقة في تل الجلع وقرية الحيران في ريف القنيطرة وأطراف محافظة درعا. باستخدام أدوات قياس جوجل أرث قدرنا نطاق الاحتلال أو التأثير العسكري في جنوب سوريا بنحو 235 كيلومترا مربعا. لا تخضع كل هذه المساحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، بل هي نطاق يتحرك أو يقيم فيه مواقع ثابتة ونقاط مراقبة وطرقا، ما يمثل منطقة نفوذ فعلي ترافق مع قيود أمنية أوسع ومطالبات بنزع سلاح كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء في تصور أمني يمتد عمليا وفق خبراء حتى طريق دمشق السويداء، وذلك على بعد نحو 65 كيلومترا من مواقع انتشار جيش الاحتلال.
0: في السودان أكدت مجموعة محامو الطوارئ مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين في سلسلة هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وقالت المجموعة في بيان إن 13 مدنيا قتلوا في أثناء تجمعهم في حي الموظفين وحي المطار والأحياء المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة، بينما قتل 9 وأصيب 12 في هجومين آخرين على مواطنين في المدينة. كما طالب البيان بوقف فوري للهجمات الجوية العشوائية وفتح تحقيقات مستقلة وضمان حماية المدنيين.
12: الدعم السريع استهداف المواطنين والمدنيين طبعا هذا يعتبر خرقا سافرا.
0: تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في شوارع تيرانا احتجاجا على خطة شركة مرتبطة بعائلة ترامب لبناء منتجع فاخر في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة، والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما وصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية طبيعية، وتوجه المتظاهرون إلى مقر الحكومة. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. الآن إلى برنامج اقتصادكم.
13: مونديال 2026 على الأبواب، فما الأسباب التي دفعت إلى وصفه بأغلى نسخة من كأس العالم تكلفة على الجماهير؟ ولماذا يهرب المشجعون من الإقامة في الولايات المتحدة ويسافرون إلى المكسيك وكندا؟ وما تأثيرات طرح سبيس اكس على الأسواق الأمريكية وثروة إيلون ماسك؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

مونديال 2026 مرشح ليكون الأكثر تكلفة على الجماهير في تاريخ كأس العالم. ارتفاع أسعار التذاكر والخدمات المرتبطة جعل فكرة الحضور الفعلي صعبا جدا لكثير من الناس. بلغت أسعار بعض فئات التذاكر مئات الألاف من الدولارات بعد اعتماد الفيفا لأول مرة نظام التسعير الدنماركي الذي يرفع الأسعار تلقائيا مع زيادة الطلب. سجلت المرحلة الأولى أكثر من 500 مليون طلب على الشراء، مما دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. تتضاعف التكاليف خارج الملاعب أيضا في نيويورك التي تستضيف النهائي بملعب ميت لايف. ارتفع سعر تذكرة النقل إلى 98 دولارا مقارنة ب 13 دولارا فقط في الأيام العادية. وشهدت تكاليف المواقف والنقل والإقامة زيادات حادة، ما دفع مشجعين إلى إعلان المقاطعة والاكتفاء بالمتابعة التلفزيونية. بهذه الأرقام الباهظة يصبح مونديال 2026 رمزا للتحدي. هل ستبرر الفرحة الرياضية التكاليف الاستثنائية على الجماهير، أم سيتحول الحدث العالمي إلى عبء اقتصادي؟

0: وأرحب معنا في الاستديو بضيفي الصحفي الرياضي بديع بن جمعة. أهلا بك أستاذ بديع. طيب، كأس العالم 2026 تعتبر النسخة الأكثر الأغلى إذا صح القول، برأيك هل هذه النسخة ستناسب فئات الناس أجمع أم للطبقة الغنية تحديداً؟
1: مساء الخير، تحية لك لمشاهدي التلفزيون العربي. هي فعلا نسخة مختلفة عن سابقاتها من هذه الناحية، تحديدا من ناحية غلاء التذاكر وغلاء تكلفة المونديال بشكل كامل على المشجع البسيط، المشجع العادي العاشق لكرة القدم. هنا نتحدث عن انتقال اللعبة الشعبية من لعبة كونها شعبية لعبة طبقية نخبوية، نتحدث عن رياضة ربما تختلف عن تلك التي ولد من أجلها مونديال كرة القدم. كرة القدم هي محفل شعبي عادة تجمع كل الأطياف، سواء كان فقراء أغنياء متوسطي الحال، حتى من يختلف سياسيا أو اقتصاديا أو جغرافيا أو حتى عرقيا يلتقون دائما داخل ملعب الكرة. هذه المرة نجد أن المونديال الذي يعني لحظة تأسيسه من خلال مؤسسيه جوريمي كان الهدف هو تجميع الشعوب العالمية، لكن هذه المرة يبدو أن المونديال سيكون بعيدا جدا عن مشجعيه الحقيقيين، ويمكن القول أنه سعر التذاكر والتكلفة الباهظة لهذه المسابقة تحديدا مونديال 2026 لن يكون الخاسر فيها المشجع بقدر ما ستكون الخاسرة فيها على المدى البعيد الفيفا، لأنه ذهبت الآن في مسار قد يبعد فعلا كرة القدم عن عشاقها الحقيقيين.
0: صحيح. طبعا اعتمد الفيفا لأول مرة نظام التسعير الديناميكي، ممكن أن تشرح لنا ما هو هذا النظام تحديدا، ما هدفه، كيف يؤثر، هل يؤثر سلبا على المشجعين، على الناس الذين يودون أن يذهبون لحضور كأس العالم؟
1: هو التسعير الديناميكي حتى نضع المشاهد في الصورة، هو شبيه، واعذروني في القول، ربما التشبيه هو شبيه بالسوق السوداء، لكنها سوق سوداء قانونية. سابقا كان بإمكانك أن تشتري التذكرة، ثم بعد ذلك إما أن تسلمها لصديق وتنقلها من خلال موقع الفيفا لصديق، أو تبيعها بنفس السعر. لكن الآن ذهبنا في اتجاه آخر. الفيفا لما تابعت وضعية بيع التذاكر في السنوات الماضية وفي النسخ الماضية، وكيف أنه في أحداث معينة وفي مباريات معينة يصل سعر التذكرة إلى 10 و20 ضعف سعرها المطروح على الموقع الرسمي للفيفا، فكرت وقالت لماذا لا أكون أنا طرفا رابحا أيضا في هذه القصة. بالتالي أصبح بائع التذكرة يحصل على 15% للفيفا، يقدم 15% وكذلك المشتري. بالتالي وكأن الفيفا تكسب مرتين على كل تذكرة تباع مرتين وتذهب إلى السوق الديناميكي. من الجانب الاقتصادي والربحي هذا مفيد بلا شك للفيفا، لكن في المقابل هو يضع على المحك العلاقة العاطفية بين المشجع كما صحيح. قلنا، وهذه البطولة التي أصبحت بعيدة المنال عن المشجع الكلاسيكي والمشجع الحقيقي. أذكر مرة أخرى لأنه المشجع الحقيقي لكرة القدم هو الذي يأتي من الطبقات المتوسطة وحتى الفقيرة.
0: برأيك هل ممكن أن نشاهد مقاعد فارغة في المونديال، باعتبار أن مثلا تكلفة النقل في الولايات المتحدة تصل إلى $100، فهل هذا سينعكس سلبا على حضور الجماهير في المونديال؟
1: بلا شك، والبروفة كانت حاضرة منذ سنة تقريبا في الولايات المتحدة تحديدا في مونديال الأندية لكرة القدم، وتابعنا كيف أنه العديد من المباريات كانت أمام مدرجات شبه فارغة، إن لم نقل فارغة كليا في بعض الحالات خاصة في دور المجموعات. التأثيرات ليست فقط مقترنة بغلاء التذاكر، لكن أيضا هناك أسباب أمنية وتحصيل التأشيرة،
0: سنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل،
1: تتداخل أيضا مع الجانب المالي. لكن لو نبقى فقط في الجانب المالي، أعتقد في الأدوار المتقدمة صعب جدا أن تغيب الجماهير عن المدرجات، لكن ما سيختلف ليس عدد الجمهور بقدر ما نتحدث عن نوعية الجماهير. ربما سنشاهد جماهير تنس أو جولف أو غيرها من الرياضات التي تعرف في الولايات المتحدة أكثر من السوكر بين ظفرين.
0: طيب، إذا قارنا مونديال هذه النسخة بمونديال 2022 في قطر و2018 في روسيا، ما الفوارق من ناحية التكلفة تحديدا؟
1: فوارق كبيرة جدا، نتحدث عن أضعاف ما تم صرفه من جانب المشجعين في مونديالي قطر ومونديال روسيا أيضا. ربما الحديث هنا والتشبيه بين مونديال قطر تحديدا وهذا المونديال القادم الذي نحن على أبوابه وتفصلنا عنه ساعات قليلة، فيه من الإجحاف شيء الكثير في حق مونديال قطر، لأنه كان مونديال استثنائي لعدة أسباب لا اقتصادية فقط وإنما جغرافية سياسية وغيرها. هذا المونديال الذي كان هدفه الأسمى هو تجميع الناس، هذه المرة صحيح. نحن أمام مونديال يفرق أكثر منه صحيح. يجمع قبل أن نبدأ أصلا وقبل أن نشاهد الكرة على أرضية الملعب. لكن إذا ما أردنا الغوص أكثر في هذه التفاصيل وهذه المفارقات الاقتصادية بين مونديال روسيا ومونديال قطر والمونديال الذي نحن على مشارفه الآن، بلا شك مونديال روسيا كان أفضل، مونديال قطر كان استثنائي بكل المقاييس، ومونديال الولايات المتحدة وبدرجة أقل كندا والمكسيك العناوين الأولية تشير لأنه سيكون ربما حتى لا أسبق الأحداث أقرب منه إلى الكارثي من كونه سيكون مونديال طبيعي كما عهدناه سابقا.
0: أوف. طيب برأيك هل هذا بسبب القيود على التأشيرات ولا بسبب يعني الأسعار الباهظة؟
1: في شوية من هون وشوية من هون، يعني في ميكس صح. نعم. في ميكس. الجانب المادي مهم جدا لأنه من دون مادة لا يمكن للمشجع أن يسافر من بلاده إلى البلد المستضيف لمثل هذا الحدث الكروي الكبير. لكن من الجانب التنظيمي الجانب الأمني مع خصوصية كل دولة ويبقى هذا سيادة خاصة بكل دولة وهي تتخذ القرارات المناسبة لبلدها في إطار دخول من تفضل أن يدخل وأن لا يدخل لحضور هذه المنافسات. لكن عندما نتحدث عن مسؤولين عن أعضاء رسميين سواء كان في منتخبات مشاركة عن الحكم الصومالي كمثال حي وبارز في هذه القضية، يعني تابعي كيف أنه قصة مثل هذه قصة بسيطة يعني أصبحت زوبعة، لن أقول في فنجان لكن في كأس العالم. حتى بالأمس شاهدت تصريح لسيب بلاتر الرئيس السابق لاتحاد الدولي لكرة القدم لصحيفة ليكيب الفرنسية وكان صارم في هذا، قال كان على الاتحاد الدولي لكرة القدم وجاني إنفانتينو تحديدا أن يقف في وجه صديقه ترامب كما ذكر هو وأن ربما يذهب إلى أبعد حد حتى إلى إمكانية سحب تنظيم المونديال. وهذا حدث سابقا في مونديال أقل من 20 سنة في أندونيسيا أعتقد كانت ذلك في سنة 2023. بالتالي أعتقد أنه الفيفا تكيل ببكيلين هنا أمام الولايات المتحدة، تصرفاتها غير تصرفات سابقة شاهدناها في مونديالات سواء كان قطر روسيا. نعم. أو ما سبقها من مونديالات.
0: شكرا لك الإعلامية الرياضية بديع بن جمعة، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لك.

0: تبدأ كأس العالم 2026 اليوم، لكن الفنادق الأمريكية تحتل المركز الأخير في الحجوزات بين الدول الثلاث المستضيفة. تتصدر طبعاً فانكوفر الكندية وغوادالاخارا المكسيكية نسب الإشغال بواقع 48%، تليهما تورنتو ومكسيكو سيتي بنسب تفوق 40%. في المقابل فإن أفضل مدينة أمريكية في نسب الإشغال الفندقي هي سان فرانسيسكو وبنسبة 44% فقط. السبب وراء ذلك يكمن في التكاليف، حيث تفوقت المكسيك بفضل الأسعار المنخفضة البالغة $100 لليلة مقارنة ب $300 في مدن أمريكية مثل ميامي وبوستن وغيرهما. كما أن أسعار التذاكر في الولايات المتحدة مرتفعة للغاية، حيث ذكرت تقارير أن تذاكر المباراة النهائية في أمريكا وصلت إلى مئات آلاف الدولارات، وفي نيويورك التي ستستضيف المباراة النهائية تبلغ نسب الإشغال الفندقي 39% فقط، وسط مخاوف التأشيرات والتكاليف العالية للنقل. وأرحب بمراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواشد. أهلا بك عماد. عماد، برأيك لماذا تحتل المدن الأمريكية المركز الأخير في نسب إشغال الفنادق مقارنة بالمكسيك وكندا، رغم أنه أمريكا تستضيف معظم المباريات؟
1: هناك مجموعة من الأسباب. أحد الأسباب أن الفيفا قامت بحجز مجموعة كبيرة من الفنادق مع بدايات هذا العام، وقالت بأنها ستستخدمها لأعضاء الفرق والمنتخبات، ثم فجأة في مارس آذار قامت بإلغاء كل هذه الحجوزات وأطلقت هذه الفنادق، أصبح متوفرة في السوق فجأة، بالتالي كان صعب إشغالها إلى حد بعيد. هي كانت في حيازة فيفا ثم أطلقت للعموم في مارس آذار. هذا خلق عرض كبير بشكل فجائي، لم طبعا تفلح الجهود في ملء الحجوزات في تلك الفنادق بالنظر لأسباب أيضا أخرى جيوسياسية. القيود على الفيزا كما يشير معظم أو تشير معظم استطلاعات الرأي مع أصحاب ومالكي هذه الفنادق، التأشيرات والمشاكل التي يتعرض لها أو تتعرض لها الفرق والمشجعين أيضا، الحظر الذي وضعه دونالد ترامب على 20 دولة، جزء كبير منها دول في الواقع مشاركة في هذا المونديال، من أهمها ربما إيران، هذا أيضا وفق أصحاب الفنادق تسبب في انخفاض الحجوزات بشكل كبير تحديدا من المشجعين. طبعا ارتفاع الكلف مسألة مهمة للغاية. بعض المدن الأمريكية مثل كنساس، أتلانتا، وصلت الارتفاعات إلى أكثر من 340% للغرف الفندقية. إذا أضفنا إلى كل ذلك حقيقة أن هناك سوق موازي للحجوزات هو Airbnb أو الاقتصاد التشاركي، حيث يقوم الأشخاص بتأجير

0: هي ليست جيدة، لا ننسى هذه ليست أول مرة تنظم فيها الولايات المتحدة كأس العالم، نظمته في 94 في ظروف ربما إلى حد ما كانت أسوأ من الظروف الحالية. لنتذكر في عام 94 حينما نظمت الولايات المتحدة كأس العالم لم تكن هذه الرياضة معروفة أصلا في الولايات المتحدة، لم يكن هناك اتحاد لكرة القدم الأمريكية، لم تكن هناك ملاعب لكرة القدم الأمريكية، الأمريكيون لم يكونوا يعرفوا ما هي كرة القدم، ورغم ذلك حطمت الولايات المتحدة كل الأرقام القياسية بحضور تجاوز 32 مليون شخص لكأس العالم في عام 94، رغم أن هذه الثقافة الرياضية ليست معروفة نهائيا في ذلك الوقت في الولايات المتحدة. لكن التغير الجوهري هذه المرة له صلة بطبيعة الفرق والمشجعين القادمين للولايات المتحدة، وهذه نقطة مهمة أود أن أشير لها. في عام 94 كان هناك تقريبا 24 منتخب من دول العالم مشاركة في المونديال، لكن الغالبية منها ربما 16 منتخب تنتمي لدول أوروبية، أصلا ليس هناك قيود على دخولها ودخول مشجعيها إلى الولايات المتحدة في ذلك الوقت. نحن نتحدث قبل أحداث 11 من سبتمبر، قبل تشديد الإجراءات الأمنية الرقمية في المطارات ومسح الزوار للولايات المتحدة والقيود على الهجرة. لكن اليوم نحن أمام أكثر من 40 منتخب من دول العالم، جزء كبير منها من دول العالم الثالث بعد أحداث 11 من سبتمبر، في ظل قيود كبيرة على دخول هؤلاء إلى الولايات المتحدة، وفي ظل إدارة أمريكية وضعت حظرا على 20 دولة من بينها دول مشاركة في كأس العالم.
1: نعم، طيب برأيك هل يتوقع أن يتحسن المناخ السياحي وعدد الوافدين خلال الأيام المقبلة؟
0: هذا وارد طبعا، لكن بشكل عام الغلاء في الولايات المتحدة كبير، الأمر زاد سوءا، وهنا تتداخل العوامل السياسية والدولية في المونديال في الولايات المتحدة. هناك معدلات غلاء كبيرة في الولايات المتحدة منذ إغلاق مضيق هرمز، هذا رفع كل شيء، الخدمات، الطعام، الضيافة، الفنادق، حتى مسألة التنقل، هذه مسألة أيضا عائق كبير في وجه المشجعين الذين يرغبون في القدوم للولايات المتحدة بعكس ربما مدن أخرى. التنقل داخل الولايات المتحدة صعب للغاية، ليس هناك فعليا بين الاستاد أو بين الملعب والملعب الآخر، بين الملعب والمكان الذي يقيم فيه المشجعون، ليس هناك وسائل نقل عمومية كفؤة كما هو الحال ربما في دول أخرى في أوروبا أو في غيرها، إلى درجة أن بعض المدن في ولاية كاليفورنيا قامت بتخصيص مجموعة من الباصات، هيئة النقل هناك قامت بتخصيص مجموعة من الباصات للمشجعين لتسهيل انتقالهم من وإلى الملاعب.
1: نعم، عماد رواشدة مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا لك على هذه المداخلة. الاكتتاب الأكبر في التاريخ في مراحله النهائية، سبيس اكس قريبة من التداول في ناسداك، الحدث الذي يترقبه ملايين المستثمرين. الطرح العام الأولي لشركة الصواريخ والفضاء شهد إقبالا هائلا وجمع 250 مليار دولار للطرح البالغ 75 مليار دولار. توقفت البنوك المسؤولة عن الاكتتاب بقيادة مورغان ستانلي عن استقبال طلبات المستثمرين، المؤشر الذي سيكون الأربعاء بعد إغلاق السوق في نيويورك. يمنح هذا الإغلاق الفرصة لتقييم الطلب قبل التسعير والمقرر مساء اليوم، وسيكون بدء التداول في الأسهم يوم غد الجمعة، ومع تحديد التسعير الأولي للسهم بسعر 135 دولارا قد ترتفع القيمة السوقية للشركة إلى تريليون و800 مليار دولار. يخصص ما يصل إلى 30% من الطرح للمستثمرين الأفراد الذين لا يزال بإمكانهم تقديم طلبات الشراء على بعض المنصات بعد الموعد النهائي. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: إيلون ماسك على وشك أن يصبح أول تريليونير في العالم، ثروة هائلة لم تشهدها مؤشرات الاقتصاد العالمي من قبل، لكن كيف تتوزع هذه الثروة؟ بحسب بلومبرغ فإن ماسك يملك بالفعل أسهما بقيمة 273 مليار دولار بفضل منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تسلا. في المقابل ومع مضي الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس على قدم وساق كما

0: هو مخطط له، فقد تضيف إلى ثروة رجل الأعمال 840 مليار دولار جديدة. وسيمتلك ماسك ما يقارب نصف أسهم سبيس إكس التي من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية بعد الطرح إلى تريليون و800 مليار دولار. وبذلك يتخطى إجمالي ثروة ماسك تريليونا ومئة مليار دولار من شركتيه المدرجتين في البورصة فقط. التريليون دولار مبلغ ضخم من المال، تقول الحسابات إنه من المستحيل إنفاق هذا المبلغ بشكل طبيعي في حياة أي إنسان، حتى ولو وصل الأمر إلى إنفاق مليون دولار كل ساعة يوميا. كما سيتجاوز ماسك مع هذه الثروة غالبية دول العالم، حيث لا يتخطى الناتج المحلي سوى لعشرين دولة حاجز التريليون دولار.
1: وأرحب بضيفي من عمان رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي أحمد عزام. أهلا بك أحمد. أستاذ أحمد، بناء على الطلب الهائل الذي تجاوز 250 مليار دولار، هل تعتقد أن تسعير السهم عند 135 دولار كان مثاليا؟
2: مساء الخير إلين، شكرا للاستضافة. يعني حقيقة لا شك أنه هو الاكتتاب الأكبر في التاريخ، يعني بالنظر إلى الطلب المتواجد في الوقت الحالي أو عند إغلاق سجل الأوامر 250 مليار دولار، بالرغم من أنه 75 مليار دولار هو ما سوف يتم الإيفاء من الأوردر المتواجد أو من سجل الأوامر المتواجد. 135 دولار نعم هو رقم كان مثالي، خاصة بأنه ما اعتدناه بالنسبة للإكتتابات أن يكون هناك رقم أو سعر مرن بالنسبة للإكتتاب، إلا أنه سبيس إكس أقرت بأنه 135 دولار سوف يكون هو السعر الأولي، بمعنى أنه إلين عندما يتم افتتاح أو يتم التداول بالنسبة للسهم هناك ما لدينا 75 مليار دولار ما هو كان التقييم، 250 دولار الطلب، أي بمعنى أنه سوف يحصل كل مستثمر من الذين اشتروا ثلاث أسهم على سبيل المثال سهم واحد تقريبا، فبالتالي قد يكون لدينا أصلا مع بداية الافتتاح طلب يعتبر عالي جدا لإيفاء المستثمرين أصلا بطلباتهم المتواجدة. فبالتالي على ما أعتقد وحتى العقود الآجلة في الوقت الحالي بالرغم من الشكوك بالنسبة لتلك العقود الآجلة إلا أنه تعطينا إشارات بأنه قد نشهد ارتفاعات مع الافتتاحات الأولية بما يقارب 20%، قد نلامس مستويات 160 إلى 165 دولار بناء للعقود الآجلة المتواجدة في الوقت الحالي. أعتقد 135 دولار يعتبر رقم جيد، خاصة بأنه التقييم السعري المتواجد بالنسبة للربحية ليس فقط للتقييمات المستقبلية بالنسبة للشركة نفسها يعتبر رقم عادل في الوقت الأولي، إلا أنه يجب الحذر وكل الحذر مع افتتاحات السهم ومع طرحه للتداول قد نشهد تقلبات سعرية، وهذا ما باح فيه التاريخ سواء كانت بالاكتتابات الكبيرة السابقة سواء فيما نظرنا ميتا أو سهم فيسبوك سابقا وحتى سهم تسلا، كنا شهدنا ارتفاعات قوية جدا في الأيام الأولى من الاكتتابات، وهو ما أعزيه في الوقت الحالي إلى الفومو أو الخوف من فوات الفرصة. فبالتالي أعتقد بأنه 135 دولار هو السعر الأولي، إلا أنه قد نشهد غدا مع الافتتاحات للتداولات قد نشهد أرقام أعلى منذ اللحظات الأولى.
1: طيب، هل توجد مخاطر من تقييم سبيس إكس بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار؟
2: هلا بالنسبة للتقييمات المستقبلية ننظر إلين يعني العشرة أو التوب 10 المتواجدين بالنسبة للشركات المتواجدة في الوقت الحالي جميعها تقييماتها أعلى من السعر، بمعنى أنه ما يحصلون على الأرباح المتواجدة لا يمكن مقارنتها بالإنفاق المتواجد. أعتقد بأنه في الوقت الحالي تقييم سبيس إكس يحتاج النظر فيه بشكل كبير جدا، إلا أنه هنا إلين تحول الشركة من شركة خاصة إلى شركة عامة سوف يعطينا إشارة جيدة جدا في الفترة القادمة، ألا وهي الربحية بالنسبة للشركة في كل ربع سنة، بمعنى قد نشهد بعض التداولات أو التقلبات السعرية الكبيرة جدا في الفترة القادمة بالنسبة لسبيس إكس مع أول إفراج للربحية بالنسبة للسهم. التقييم في الوقت الحالي أعتقد الطلب العالي جدا طلب يعتبر مميز بالنسبة لسبيس إكس، على الأقل على الأقل هي أموال سوف تكون داخل الشركة نفسها للاستثمار في الفترة القادمة، وهو متعارف عليه بأنه من الشركات التي تعتبر إنفاقها عالي جدا.
1: طيب، بعد سبيس إكس هناك أنثروبيك وأوبن أي آي ستطرح أسهمهما في السوق أيضا، ما تأثيرات هذه الاكتتابات على الأسواق المالية بشكل عام؟
2: هي بكل تأكيد يعني الطرح الأول بالنسبة لأنثروبيك وأوبن أي آي قد يكون متواجد في عام 2026، لكن هنا إلين أعتقد بأنه النظر بشكل كبير جدا وحتى التقدم بالنسبة للطلب سوف يكون بشكل كبير جدا بالنظر لسبيس إكس. في حال نجاح بشكل كبير بأول أيام تداول بالنسبة لسبيس إكس، أعتقد نعم أنثروبيك أوبن أي آي في عام 2026 سوف يكون الطرح الأول والإكتتاب الأول بالنسبة للشركة القائمة. السيولة أعتقد نعم قد يكون هناك سحب للقليل من السيولة، خاصة بأنه الوقت الحالي هو وقت معروف في حالة عدم اليقين المتواجدة بالنسبة للاقتصاد، سواء كانت التضخم المرتفع، توترات جيوسياسية قوية جدا، وحتى بكل تأكيد السياسات النقدية قد نشهد رفع أسعار فائدة في عام 2026، وهو متعارف بأنه ضد شركات النمو، أي بمعنى تأثيره سلبي بالنسبة لشركات النمو، إلا أنه في الوقت الحالي السيولة متواجدة، لذلك الطرح سوف يكون كبير جدا، وهذا ما أعزيه في الوقت الحالي بأنه قد يكون هي الفترة حالية هي شراء الانخفاضات بالنسبة للأسهم. لو كان تأثيره حتى سلبي بالنسبة لسيولة الأسهم الأمريكية، فالأسهم الأمريكية تتعافى في الوقت الحالي بناء على السيولة الأموال المتواجدة، الأموال الكبيرة جدا. لذلك ما أعتقد في الفترة الحالية قد يكون تأثيرها قليل أو ضعيف جدا بالنسبة لتأثيره بسحب سيولة.
1: نعم. شكرا لك أحمد عزام، محلل أسواق المالية، شكرا على هذه المداخلة. اضطراب في الأسواق المالية مع تصاعد التوتر في المنطقة من جديد وإعلان إيران وإغلاق مضيق هرمز عقب أحدث موجة من الضربات الأمريكية. عادت أسعار النفط للاستقرار بعد ارتفاعها بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات، وتخطى خام برنت حاجز 95 دولارا. وتعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى في 6 أشهر إلى 4100 دولار بفضل شراء المستثمرين للمعدن الأصفر بأسعار منخفضة. وفي الأسواق المالية انخفضت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات الرقاقات الإلكترونية، في حين أثار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف جديدة بشأن التضخم. كما شهد الدولار تذبذبا في الأداء إذ أضعفت الضربات الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط معنويات السوق. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصاديكم، على أمل تجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه تم التوصل إلى تسوية مع إيران وإن التوقيع على الاتفاق سيحدث قريبا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي، عون يجدد تمسكه بالمفاوضات ويتهم الجانب الإسرائيلي بالتعنت. ونتنياهو يتوعد باستمرار استهداف حزب الله لإعادة الأمن إلى مستوطنات الشمال. 23 قتيلا في قصف بمسيرة لقوات الدعم السريع جراء استهداف منزل في الأبيض شمال كردفان بالسودان.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مرجحا أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن الاتفاق مع واشنطن ليس نهائيا بعد، رغم أن نصه جاهز تقريبا.
1: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
2: نقترب من الإعلان عن اتفاق، واعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز. إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
1: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. باقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. باقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
0: قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض هاتفيا مع الرئيس الأمريكي نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. وأضاف الديوان الأميري في بيان إن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأكد الشيخ تميم دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة، كما شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. وقال الديوان الأميري إن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. من وزارة الخارجية الأمريكية ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. هناك أخبار شبكة CNN الأمريكية نقلت تصريحات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بإنهاء الحرب على إيران، وأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سيحضر توقيع الاتفاق في أوروبا خلال الأيام المقبلة القليلة المقبلة. هل لا يزال هناك احتمال خداع أمريكي في هذه التطورات؟
3: هو الفكرة أبان في احتمالات عدم التوقيع تأتي من الضغط الذي نراه منتشرا من أنصار اللوبي الصهيوني وأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم مارك ليفن المذيع الشهير في فوكس نيوز والمحبب إلى دونالد ترامب الذي كان يسأل بلغة فيها قدر من السخرية المبطنة عن كيف أن كنا على وشك ضربة، لكن فجأة كل هؤلاء ذاكرا أو يعني مشيرا إلى الدول التي ذكرها دونالد ترامب في تغريداته على تروث سوشيال، كيف أنها جميعها توافق في وقت واحد وفي آن واحد على وجود اتفاق نهائي، وبالتالي هو كأنه يستنكر الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني أو الإعلان بهذا الشكل بهذه الطريقة، خاصة أن أكسيوس نشرت أن الإعلان الأول من دونالد ترامب لم يبلغ به نتنياهو، ثم بعد ذلك جرت مكالمة ما بين نتنياهو ودونالد ترامب، ثم بعد ذلك خرج البيان المعروف من مكتب أو ديوان نتنياهو ليؤكد أن دونالد ترامب ملتزم بالخطوط الحمراء أو بمعنى أدق بالconcerns أو المخاوف الإسرائيلية، وذكر في هذا النص أشياء لم تذكر في نص دونالد ترامب، يتحدث عن صواريخ باليستية تقليل عددها وليس إنهائها، الحديث عن ما بين قوسين وكلاء إيران في المنطقة وما إلى ذلك، وكأن نتنياهو يبلغ للعلن أن دونالد ترامب عليه أن يلتزم بهذه الأمور في الاتفاق النهائي، لأن هذا الذي سنراه هو نص مذكرة التفاهم أو توقيع الإطار التفاوضي الذي على أساسه سيجري التفاوض القادم في مدة 60 يوما، وكذلك ليندسي جراهام الذي تحدث مرتين اليوم، مرة على حسابه على موقع إكس والذي ذكر فيه بأنه يجب أن يعرض هذا الاتفاق على الكونغرس للموافقة عليه، وبالتالي طبعا إذا عرض على الكونغرس للموافقة عليه فإنه بطبيعة الحال يمكن الضغط على دونالد ترامب بطرق ملتوية دون أن يكون هو المتصدر وحده، خاصة أن دونالد ترامب دعمه في الانتخابات التمهيدية وجعله يحظى بحضور اختطاف مادورو في يناير الماضي من غرفة العمليات في فلوريدا حينها، وبالتالي ليندس جراهام يتحدث بهذه الصيغة، ثم ليلا مع شون هانتي في الشو الأكثر شهرة للجمهوريين على قناة فوكس نيوز ليقول بأنه إذا لم توقع إيران الاتفاق فإنه علينا أن نطلق يد إسرائيل لضرب إيران، وبالتالي وكأن هناك تلميحا بأنه أن لإسرائيل الحق في التعامل مع إيران وأن علينا أن لا نقيدها، لكن كما قلت يعني ليندس جراهام يتحدث بصورة دبلوماسية مبطنة لكنها ظاهرة وواضحة بأنه ليس سعيدا مثل مارك ليفن وغيرهما من غير المشهورين من الذين يعني يساندون إسرائيل بشكل كبير جدا في أنهم ليسوا سعداء بهذا التوصل للاتفاق، لكنهم لا يستطيعوا أن يعرضوا للنهاية، لأنه بنهاية الأمر هذا الاتفاق ربما يخفض كما رأينا فور إعلان دونالد ترامب إلغاء الضربة يخفض أسعار البترول، خام برنت انخفض أقل من $90، رأينا ارتفاعا في البورصة، يعني كان هناك مؤشرات إيجابية اقتصادية، ودونالد ترامب أول شيء ذكره أنه سيفتح مضيق هرمز وستنهار أسعار البنزين، فإذا عرضوا وكأنهم يعارضون تخفيف الوطأة الاقتصادية أو الحمل الاقتصادي على المواطن الأمريكي، ناهيك أنهم سيكونون في مواجهة مباشرة مع دونالد ترامب، ودونالد ترامب يرغب في أن ينهي هذا الاتفاق، خاصة أنه طرحه في البيت الأبيض اليوم حينما كان هناك توقيع على شيء يخص صيد السمك، طرحه على أنه نصر للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أنه لن يكون للإيرانيين الحق في شراء أو تطوير أو امتلاك سلاح نووي، وهذا قمة ما يريده، وبالتالي الشيء الوحيد الذي يهدد هذا الاتفاق هو أي ضغوطات تأتي عبر ملفات إبستين أو تأتي عبر اللوبي الصهيوني أو أي محاولات هنا أو هناك لتفجير الاتفاق من الداخل قبل الوصول إلى موعد التوقيع، كما قال دونالد ترامب في نهاية الأسبوع في دولة أوروبية لم يحددها عبر جي دي فانس، ولكن حتى الآن هذا الاحتمال ضعيف لأن الأجواء العامة هي الذهاب إلى هذا التوقيع لعل الجميع يلتقط أنفاسه قبل الدخول في المفاوضات الجادة حول البرنامج النووي، مفاوضات 60 يوم أبان.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. تناول مراسل التلفزيون العربي من القدس ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران.
4: ليس فقط تذكير ترامب بالخطوط الحمر الإسرائيلية، إنما يتحدث نتنياهو عن التزام ترامب بهذه الخطوط وتقديره التزامه بها، وهناك عدة أسئلة تطرح. أولا نبدأ من بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي يصور أن الاتفاق القائم أو مذكرة التفاهم هي مذكرة تفاهم لمسار تفاوضي مستقبلي، ويقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أن إسرائيل بهذه الصيغة، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وهذا واضح طبعا للجميع أنها لن تكون موقعة على مثل هذه المذكرة لأنها مذكرة أمريكية إيرانية، هو اتفاق إيراني أمريكي، لكنه يقول رغم أن إسرائيل ليست جزءا وليست طرفا في مذكرة التفاهم، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقدر التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأربعة مركبات أساسية لأي اتفاق نهائي، تبدأ بالبرنامج النووي من خلال إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية وتفكيك البنى التحتية المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، انتقالا إلى بقية الملفات، الحد من إنتاج الصواريخ البالستية. يدعي مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي أن ترامب التزم بهذا الأمر في أي اتفاق نهائي، وأيضا وقف الدعم لمن تصفهم إسرائيل بوكلاء إيران في المنطقة، والحديث هنا طبعا عن حزب الله وعن الحوثيين وحتى الدعم المقدم لحركة حماس. والسؤال الذي يطرح، إن كان بالفعل ترامب قدم التزاما كهذا أمام الإسرائيليين، فعلى ماذا استند ترامب، علما أن يعني عديد المصادر كانت أجمعت سابقا أن إيران على سبيل المثال رفضت حتى مجرد نقاش مسألة الصواريخ البالستية وبرنامج الصواريخ البالستية، وأصرت على أن يرتكز جل الحديث في المفاوضات على البرنامج النووي. بالتالي إذا كانت بالفعل هذه هي التزامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكيف الطريق إلى اتفاق نهائي بين الجانبين الأمريكي والإيراني عقب هذه المذكرة المقدمة والتي يفترض أن تخضع لتوقيع جميع الأطراف خلال فترة وجيزة، إذا ما أخذنا حديث الرئيس الأمريكي ترامب بعين الاعتبار. بالتالي ما يقدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي هو محاولة طمأنة أن الجانب الأمريكي يلتزم بالخطوط الحمر الإسرائيلية، ليس فقط في الملف النووي، إنما حتى فيما يتخطاه من ملفات إلى ملف الصواريخ البالستية، الحد من قدرة إيران على إنتاج صواريخ بالستية، وكذلك مسألة دعم من تصفهم إسرائيل بوكلاء إيران في المنطقة. كل هذه المسائل التي كانت المنظومة الأمنية الإسرائيلية أثارت مخاوف بشأنها وبشأن عدم مناقشتها بأي شكل من الأشكال في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حتى الآن يقول نتنياهو ويقول مكتبه إن ترامب ملتزم بها في أي إطار لاتفاق نهائي. سنرى في الفترة المقبلة كيف ستطرح هذه المواضيع إن كان بالفعل ترامب ملتزم بها. لم يتطرق مكتب نتنياهو على الإطلاق خالد إلى ملف لبنان، كانت هناك مطالب إيرانية واضحة بهذا الشأن حول وقف إطلاق النار، إسرائيل كانت رافضة بشكل قاطع لمسألة وقف إطلاق النار كنتيجة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية، لكن لم يتطرق البيان على الأقل والتسريبات الحالية إلى ملف لبنان وانعكاسات هذا الاتفاق على الملف اللبناني.
0: أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيرك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط، وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز، وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور هذا الممر. قالت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم إن العبور لا يزال مفتوحا في مضيق هرمز وإن إيران لا تسيطر عليه. وأضافت القيادة الأمريكية في منشور على منصة إكس أنها أنشأت ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق، وأنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأشار المنشور إلى عبور مئات السفن خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتصدي لأي عدوان إيراني. وفي الساعات 24 الماضية تضاربت الروايات الأمريكية والإيرانية بشأن السيطرة على مضيق هرمز وحقيقة إعادة فتحه أمام السفن قبيل إعلان ترامب التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إبرام اتفاق قريب. نتابع العرض التالي مع خالد الغرابلي.
5: مشاهدينا الكرام، التصعيد في مضيق هرمز لا يهدأ بعد ضربات عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تركزت على أهداف بحرية وعسكرية في وقت تتضارب فيه الروايات حول وضع الممر الملاحي الأهم عالميا للطاقة. ما الذي حدث في ساعات الليلة الماضية؟ القيادة الوسطى الأمريكية قالت إنها استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومنشآت اتصالات عسكرية داخل إيران، مؤكدة أن الهدف هو حماية قواتها وضمان حرية الملاحة في المنطقة. هذا ما يقوله الأمريكيون. ماذا تقول إيران؟ طهران تقول إنها ردت باستهداف قواعد ومواقع أمريكية في الخليج من بينها الكويت والبحرين وأيضا الأردن، إضافة إلى أهداف بحرية في محيط مضيق هرمز، ما يعني عودة المواجهة إلى المستوى الإقليمي. وكإجراء تصعيدي ينتقل الوضع إلى مربع أكثر تعقيدا، إذ هدد ترامب هدد بشن ضربات إضافية وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، بل حتى أكثر من ذلك هدد بالسيطرة على منشآت إيران النفطية تماما كما فعل في فنزويلا كما يقول الرئيس الأمريكي. في المقابل أعلنت إيران إغلاقها مضيق هرمز أمام كافة السفن، وهددت مجددا باستهداف أي محاولة عبور دون تنسيق. واشنطن نفت ذلك وأكدت أن الملاحة مستمرة بشكل طبيعي، ما يفتح بابا واسعا لتضارب المعلومات حول الوضع الميداني الحقيقي. أما التحركات الأمريكية الإيرانية فقد تقاطعت في قضية استهداف السفن في المضيق أو في منطقة المضيق حتى أكون أكثر دقة، فبينما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلتين حاولتا عبور المضيق دون تنسيق مع قواته، تحدث الجيش الأمريكي عن عمليات استهدفت سفنا تعتبرها مخالفة للحصار الذي يفرضه الأمريكيون على موانئ إيران، كل موانئ إيران وليس فقط هذه التي تمر أو السفن التي تمر في المضيق. الضربات الأمريكية أصابت سفينة هندية، حيث أعلنت الخارجية الهندية مقتل 3 بحارة بعد استهداف سفينة قرب خليج عمان، واتهمت واشنطن باستهداف 3 ناقلات، وهو الأمر الذي فجر موجة غضب هندية إزاء واشنطن.
0: إلى الجنوب اللبناني، حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العباسية، واستشهد 2 في غارة على بلدة دير قانون النهر، كما غارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق حبوش العام أسفرت عن استشهاد سائقها، واستشهد 1 في بلدة سحمر وجرح آخر في سهل مشغرة جراء استهداف على 2 من مسيرة إسرائيلية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 1 وإصابة 17 آخرين، منهم 10 ممرضين وموظفين، وذلك في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حرام بمدينة صور جنوب لبنان. وقال مدير المستشفى إن الغارة تسببت في تصدع وتحطم أسقف بعض غرف المرضى والموظفين والعيادات. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور في قضاء صور، كما استهدفت غارات بلدتي شوكين وحبوش جنوبي لبنان. سياسيا، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء مع صحفيين عن صوابية خيار المفاوضات التي تنتهجه سلطات بلاده، مشددا على المضي قدما فيها. بموازاة ذلك، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الجيش في توجيه ضربات قوية على حزب الله.
6: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، أعلن رئيس البلاد جوزيف عون سلسلة مواقف عنوانها الأبرز المضي قدما في خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خيار لم يعتبره الرئيس سهلا على الإطلاق، ولكنه يبقى الوحيد المتاح بحسبه، مضيفا أنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط. الرئيس اللبناني قال أمام الصحفيين إن بلاده مصممة على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولكن في حال تأجيلها فإن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية، واصفا إياه بالمتعنت وأنه لا يملك خطة واضحة. تصريحات عون هذه ترافقت مع اجتماع تحضيري ضم الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن، والهدف تقييم الجولتين السابقتين من المفاوضات والتحضير لجولة أخرى تقرر عقدها بعد أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على خيار التفاوض، لا تجد إسرائيل حرجا في الإعلان عن مواصلة عدوانها على البلاد. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يضرب حزب الله بقوة كبيرة ويقضي على المئات من عناصره كل أسبوع. نتنياهو وخلال اجتماع خاص لحكومته في مستوطنة بالجليل الأعلى شدد على إعادة الأمن في مستوطنات الشمال، وأن حكومته ستنجح في ذلك مثلما أعادت الأمن إلى منطقة الجنوب. كما أشار إلى وجود تحديات أخرى على جبهة لبنان أبرزها الطائرات المسيرة، ولكن إسرائيل تعمل على حلها. وفي ظل دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه المئة، حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنهائه عبر الجهود الدبلوماسية. يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف أن يعملوا على إبرام تسوية دبلوماسية تحترم بالكامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أن وقفا شاملا لإطلاق النار يجب أن يبدأ في لبنان، كما أعلن دعمه لبيروت فيما أعلنته من خطوات لحصر السلاح بيد الدولة. وبينما ينتظر لبنان فرص نضوج جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، يستمر العدوان الإسرائيلي على البلاد ويستهدف عدة قرى في الجنوب موقعا عددا من الشهداء والجرحى.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. ووفق شهود عيان فقد استهدفت الغارة شابا في أثناء قيامه بتعبئة المياه على سطح منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، بينما تم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة. وأسفرت غارة إسرائيلية عن وقوع شهيد وجريح في مخيم النصرات وسط قطاع غزة. وفي قطاع غزة تتفاقم أزمة النفايات لتشكل تهديدا متزايدا على الصحة العامة والبيئة، ومع محدودية الإمكانات وغياب الحلول المستدامة لجأ عدد من الغزيين إلى إعادة تدوير النفايات للتخفيف من آثار الأزمة.
7: في غزة لا تبدو الحياة مجرد استمرار للعيش بقدر ما هي إصرار يومي على البقاء. مدينة تثقلها الحرب، لكنها لا تتوقف عن محاولة إعادة تعريف معنى النجاة. بين الركام تولد محاولات جديدة للحياة، أيادا تبحث في أنقاض البيوت لا عن ماض مفقود فقط، بل عن مادة خام لواقع لا يملك رفاهية الانتظار. من البلاستيك المتناثر بين الحجارة المكسورة تعاد صياغة الأشياء بعد فرزها وتقطيعها وطحنها قبل إعادة استخدامها في إنتاج خراطيم مياه تستخدم في إيصال المياه إلى خيام النازحين في محاولة لتخفيف من معاناتهم، يقول النازح محمد القصاص.
8: والبلاستيك هذا بنحاول يعني نعمل على تدويره، بس فيش إمكانيات قوية برضو عندنا، إمكانيات ضعيفة، الزيوت، السولار، العمال، هذا كله ما فيش إمكانيات للواحد يعمل، بس إحنا رغم هيك بنعمل يعني من بنصنع.
7: صناعة أنابيب وخراطيم وأدوات بسيطة هي محاولة يومية لتثبيت أن الحياة ما زالت ممكنة ولو في حدها الأدنى، وسط ظروف تضيق فيها الخيارات وتتشظى فيها مقومات العيش.
9: من لا شيء صنعنا كل شيء، صنعنا خط إنتاج خراطيم مياه بيخدم النازحين في خيامهم للمخيمات، بوصلهم المياه. طبعاً هذا الخط بيتم جمع البلاستيك لإله والمواد الخام من المباني المدمرة.
7: هنا لا تقاس الحياة بما يتاح حيث ينقطع كل شيء تقريبا وسط استمرار تعثر دخول الأساسيات وشح الإمدادات الإغاثية، ومع ذلك يصنع كل شيء من قليل في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية، إذ تحذر تقارير أممية بينها اليونيسف من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع خاصة بين الأطفال مع ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والأمراض الجلدية المرتبطة بسوء الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات ورفع القيود عن مواد الإصلاح. وفي السياق ذاته كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن رصد ملوثات كيميائية في محاصيل زراعية بالمستوطنات المحاذية للقطاع في مؤشر على اتساع الأثر البيئي للعمليات العسكرية، وأظهرت النتائج ارتفاع بعض هذه الملوثات بنحو 10 أضعاف أوراق المحاصيل، مرجحة أن مصدرها التلوث الهوائي المرتبط باستخدام الذخائر والمتفجرات.
0: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبر بدران أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات والجرائم في قطاع غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. وفي الضفة الغربية أفادت مصادر محلية باقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس واعتقالها شابا فلسطينيا. ووثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة، كما اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكل بعدد من المواطنين. أشعل مستوطنون النار في أراض فلسطينية في قرية برقة شرقية رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين أضربوا النار في الجهة الجنوبية للبلدة بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال الذي وفر الغطاء لهم. كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء موقع عسكري دائم في مدينة جنين ضمن المنطقة المصنفة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي عن توقيع قائد القيادة المركزية أمرا بالاستيلاء على أرض بالقرب من مخيم جنين لأغراض عسكرية. إلى ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية جنوبية الضفة الغربية كان مخططا لها مسبقا. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعتزم الموافقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة.
10: بخطوات اعتيادية نمط غير مسبوقة الحجم والسرعة، تواصل سلطات الاحتلال شرعنة خنق الضفة الغربية وقضم أراضيها، ونحو إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا هناك تستعد حكومة الاحتلال للتصديق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وفقا لما نقل موقع أكسيوس. خطة جديدة جاءت بمبادرة من الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ولأجلها سيخصص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات، ومعها ستتحول المستوطنات غير الشرعية من مخططات على ورق إلى واقع قائم بالإجبار. وبموجب الخطة ستمول إسرائيل مواقع استيطانية مؤقتة تضم منازل متنقلة ومرافق عامة وبنية تحتية مجتمعية وخدمات دعم، كما ستمول أعمال التطوير الخاصة بالمستوطنات الدائمة المتوقع إنشاؤها لاحقاً بما يشمل الطرق وشبكات الخدمات وغيرها. هذا الواقع انفرض سيقوض مشروع الدولة الفلسطينية وسيقطع أوصال جغرافيتها في وقت سيعمق فيه من اللحمة بين المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق المحتلة، ويوسع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة خصوصا ضمن المنطقة جيم. وعن المواقع التي ستحتضن المستوطنات، يقول أكسيوس إن العديد منها مناطق استراتيجية وحساسة، فمنها تلك المحاذية لطريق رقم 90 في الأغوار وتلال جنوب الخليل. وبحسب الموقع الأمريكي فإن مكامن الخطر تختصر بالتالي: التطبيق ميدانيا للخطة سينفذ حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتخطيط. أما عن التوقيت فيشير إلى دلالته المختلفة، فسرعة طرح مسودة القانون ما هي إلا لضمان إقرار الميزانية الضخمة قبل التصويت على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، وإلا فإن إقرارها سيكون أمرا صعبا. وفي خضم كل ما سبق، ومن جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها تجاه تسريع السلطات الإسرائيلية لوتيرة ما وصفته بحملة التطهير العرقي بالضفة، وتلك تشمل اقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها وتجريدها من ممتلكاتها وتهجيرها قسرا. وفي تقريرها أكدت أمنيستي أن الحملة انتهاك صارخ للقوانين الدولية بمباركة مجتمع دولي يؤيد أو على الأقل لا يعترض على الجرائم الإسرائيلية التي لا تنتهي.
0: يهدد الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرة المنازل ومصادرة نحو 280 دونما من أراضي بلدة قلنديا شمالي القدس لصالح إقامة مشروع مكب نفايات لتوليد الطاقة الكهربائية وسط تحذيرات فلسطينية من مضي الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية على حساب الفلسطينيين.
11: ستستبدل وروده بمكب نفايات، حتى بيته هذا سيهدم. وليد حمد أحد الذين تسلموا اختراط بالهدم والإخلاء في بلدة قلنديا خلال الفترة الأخيرة، ضمن استعدادات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية. يراقب وليد بوابة الجدار على مدار الساعة خشية اقتحام ينتهي باقتلاعه من أرضه وتهجير عائلته.
12: هذا البيت فيه 4 عيال 5 عيال، في ما يقارب 35 نفر ساكنين فيه، وين بدهم يروحوا؟ يعني قبل يومين قبل على العيد هدموا شركي الجدار، شردوهم للجماعة، كل واحد صفى في منطقة.
11: المشروع سيصادر نحو 280 دونما من أراضي قلنديا، وسيغير مسار الجدار باتجاه عمق أراضيها. عشرات المنازل ستهدم، وأراض خاصة وزراعية ستصادر من أجله، عدا عن مخاطر على البيئة وصحة أهالي المنطقة الذين يصفون بلدتهم بالمنكوبة جراء تراكم المشاريع الاستيطانية ضدها.
13: مخلفات المعاثات اللي راح تخرج من المصنع هذا والمنشأة هذه راح تضر مش قلنديا، راح تضر قلنديا والرام والقلنديا المخيم وكفر عقب، مش راح تخلي منطقة يعني إلا هذه المعاثات في الهواء راح تروح، فهي راح تأثر على منطقة شاسعة.
11: محافظة القدس بدورها حذرت من إعادة تشكيل للجغرافيا والديموغرافيا في المدينة، وعدت المشروع نموذجا لما يعرف بالعنصرية البيئية، ذلك ضمن نهج أوسع بإقامة مشاريع تخدم الاحتلال وشركاته ومستوطنيها، لكن على حساب الفلسطينيين وأراضيهم ومستقبلهم. جدار الضم والتوسع وهدم المنازل أدوات استخدمها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسراً، لكنه اليوم يمضي أبعد من ذلك ويهدد بالتهجير وابتلاع المزيد من الأراضي عبر مشروعه إنشاء مكب النفايات لتوليد الطاقة على أنقاض الوجود الفلسطيني هنا. من بلدة قلنديا، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
0: أعلنت الحكومة السلوفينية المحافظة الجديدة بقيادة القومي يانيز يانشا الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي في بيان إلغاء الحظر الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بيسلي سموتريتش، وأضافت الحكومة أن الإجراء سيساعد في استعادة الظروف اللازمة لسير حوار سياسي طبيعي مع إسرائيل، وأوضحت أنها لن تمدد حظر الأسلحة إلى إسرائيل. لم تعد ما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا مجرد خطوط مؤقتة على خرائط عسكرية، بل تحولت وفق ما وثقه فريق مسبار في التلفزيون العربي إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع تظهر ملامحها في تمركزات ثابتة وطرق مستحدثة ونقاط مراقبة وإنذارات إخلاء ومناطق بات الوصول إليها مقيدا أو مستحيلا على السكان. وتشير تقديرات التحقيق إلى أن هذه النطاقات تمتد على مساحة تتجاوز 1100 كيلومتر مربع في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، أي ما يزيد على 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا.
14: من خطوط مؤقتة نظريا تحولت ما تسميه إسرائيل المناطق الأمنية العازلة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع.
15: المكعب هي عراس الشارع بالضبط.
14: المساحة التي وثقها فريق مسبار في التلفزيون العربي تتجاوز 1100 كيلومتر مربع، وهي تؤشر إلى مساع لتثبيت أحزمة أمنية ومناطق نفوذ أعمق تتراوح السيطرة فيها بين تمركز ثابت وتحكم ميداني وقيود على الحركة. يتذرع الاحتلال الإسرائيلي في ذلك بخطاب أمني، ففي غزة أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس في أبريل 2025 أن الجيش لن ينسحب مما يسميه المناطق الآمنة حتى بعد تسوية مستقبلية. وفي جنوب لبنان أبقى الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار على مواقع وصفت بجزء من منطقة عازلة. أما في الجولان السوري فأنشئت مواقع ما وراء المنطقة العازلة. نبدأ من جنوب لبنان، حيث وبالمطابقة الجغرافية لمواد نشرت بين 12 مايو والأول من يونيو الماضيين، حددنا نقاطا تكشف أن التحرك الإسرائيلي امتد إلى شبكة تمركزات أوسع. في 12 مايو نشر الصحفي الإسرائيلي يانون ييتخ فيديو يوثق إنشاء جسر فوق نهر الليطاني، حددنا موقعه المرجح عند الإحداثيات التالية. وبعد يومين نشر حزب الله مقطعا يوثق وجود قوات وآليات إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حددنا موقع الآليات عند الإحداثيات التالية. وأواخر مايو نشر الصحفي الإسرائيلي إيمانويل فابيون لقطات لقوات في قلعة شقيف. اعتمادا على المعالم الظاهرة في اللقطات ومنها بقايا البرج، حددنا الموقع داخل قلعة شقيف فعلا عند الإحداثيات التالية على بعد 5 كيلومترات من أقرب نقطة على الحدود مع الأراضي المحتلة. وزير الأمن كاتس أعلن أن قواته ستبقى في القلعة الاستراتيجية ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الجديدة في جنوب لبنان. بناء على النقاط التي تحققنا منها أعددنا خريطة لمواقع الوجود والتحرك المرصودة في جنوب لبنان، وباعتماد أدوات قياس جوجل أرث قدرنا مساحة الاحتلال أو التأثير العسكري ب 625 كيلومترا مربعا، أي نحو 6% من مساحة لبنان.
16: إنذار عاجل إلى سكان لبنان.
14: مساحة احتلال تقع في جانب كبير منها ضمن نطاقات شملتها أوامر إخلاء متتابعة ترافقت مع قصف مكثف لمدن وبلدات جنوبية. ففي 2 يونيو مثلا وثقت الصحفية الهولندية الأمريكية كورتني بونو حزاما ناريا واسعا على سور حدده فريق مسبار عند الإحداثيات التالية. النمط نفسه في قطاع غزة تقريبا رغم مرور نحو 9 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. ففي نهاية مايو الماضي وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة الأراضي التي تشملها المنطقة العازلة إلى 70% بعدما كانت تفوق حسبه 60% من المساحة الإجمالية، وهي 365 كيلومترا مربعا. لقياس نطاق الاحتلال اعتمدنا أدوات قياس جوجل أرث بإسقاط خريطة الخط الأصفر وإضافة المناطق التي رصدت فيها توغلات خارجة، فخلصنا إلى أن ثلث مساحة القطاع فقط تقع خارج الاحتلال البري المباشر أو المعلن، مقابل 425 كيلومترا مربعا تحت الاحتلال أو التأثير العسكري. أما في سوريا ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تحرك جيش الاحتلال بسرعة وعبر خطوط اتفاق فك الاشتباك ل 1974 في الجنوب، واحتل المنطقة العازلة قبل توسيع وجوده إلى نقاط أعمق في محافظتي القنيطرة ودرعا ومحيط جبل الشيخ. هذا الأخير يعد موقعا استراتيجيا قال عنه كاتس بعد شهر من سقوط الأسد إن الجيش سيبقى فيه وفي المنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى. الأمر لا يتعلق إذن في جنوب سوريا بانتشار مؤقت، بل بتمركز مفتوح يترافق مع مواقع وطرق ونقاط مراقبة مستحدثة رصدنا بعضها على طول المنطقة العازلة قرب مجدل شمس وجبات الخشب والحميدية والقنيطرة والقحطانية. التوسع كان تدريجيا، بداية رصدنا نقاط مستحدثة على طول المنطقة العازلة ومحيطها قبل أن يمتد الرصد إلى نطاق أوسع. سنعرض هنا اثنتين من نقاط الانتشار. بعد السيطرة عليها وكما تظهره الصور الفضائية، شرع جيش الاحتلال في إنشاء مواقع على امتداد المنطقة العازلة يقع أولى المرصودة منها شمالي خط الفصل قرب مجدل شمس، حيث تتموضع القوات على عمق 2400 متر من الخط عند الإحداثيات التالية. أما النقطة الثانية فقرب بلدة جبات الخشب على بعد نحو 830 مترا من خط الفصل عند الإحداثيات التالية، وهي نقطة أظهرت الصور الفضائية إنشاء مواقع مراقبة ومرافق لوجستية عسكرية فيها هي الأخرى. عزز جيش الاحتلال انتشاره في نقاط على امتداد نطاق يتحرك داخله قرب المنطقة الفاصلة، وتقع إحداها على مرتفع في هضبة الجولان على بعد نحو 400 متر من حدود المنطقة الفاصلة عند الإحداثيات التالية. من هذه النقاط وسع الجيش نطاق تحركاته، فظهرت آلياته مثلا في 30 مايو الماضي على الطريق بين بلدة كودنا وقرية الأصبح، إضافة إلى تحركات سابقة في تل الجلع وقرية الحيران في ريف القنيطرة وأطراف محافظة درعا. باستخدام أدوات قياس جوجل أرث قدرنا نطاق الاحتلال أو التأثير العسكري في جنوب سوريا بنحو 235 كيلومترا مربعا. لا تخضع كل هذه المساحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، بل هي نطاق يتحرك أو يقيم فيه مواقع ثابتة ونقاط مراقبة وطرقا، ما يمثل منطقة نفوذ فعلي ترافق مع قيود أمنية أوسع ومطالبات بنزع سلاح كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء في تصور أمني يمتد عمليا وفق خبراء حتى طريق دمشق السويداء، وذلك على بعد نحو 65 كيلومترا من مواقع انتشار جيش الاحتلال.

0: شهد ملعب أستكا الشهير في العاصمة المكسيكية افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نسخته 23 بحضور أكثر من 80,000 متفرج. وأكمل المنتخب المكسيكي احتفالات البلاد بتنظيمها المشترك للبطولة بفوزه على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح بهدفين دون رد. وسجل جوليان كينونيس الهدف الأول في البطولة، وأضاف المهاجم المخضرم راول خيمينيز الهدف الثاني. أذا وأنهت جنوب إفريقيا المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد تلقي منتخبها بطاقتين حمراوين، بينما نالت المكسيك بطاقة حمراء واحدة. وبهذا الفوز يحقق المنتخب المكسيكي بداية موفقة في مشواره نحو التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة الأولى. معنا من مكسيكو سيتي مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. مرحبا بك أحمد. أحمد، حدثنا عن أجواء افتتاح كأس العالم وكيف تميزت هذه الأجواء، وماذا عن المباريات الجارية الآن وكذلك المرتقبة؟
1: نعم أبان، الأجواء كما ترى وتسمع هي أجواء كرنفالية واحتفالية واحتفائية. الموسيقى والرقص والغناء والأناشيد والأهازيج في كل مكان في العاصمة مكسيكو سيتي. نحن هنا في الشارع الواصل بين الساحة التي تحمل صور وأسماء المفقودين مصريا وبين ساحة وتمثال ملاك الاستقلال، حيث تجمع آلاف المكسيكيين للاحتفال بنصر منتخبهم في المباراة الافتتاحية. كذلك هم يهتفون لأن المكسيك ستنتصر على المنتخبين الآخرين اللذين يتواجهان الآن في ملعب غوادالاخارا. المكسيكيون بدأوا كرنفالهم وبدأوا بتنظيم الاحتفالات الشعبية التي تقام في توقيتات مختلفة من العام، مثل احتفال يوم الموتى الذي يحتفل به عادة في أواخر العام. سيقام احتفال خاص به في هذه الأيام للترحيب بجمهور كأس العالم. المكسيكيون حولوا هذه البطولة إلى كرنفال في كل أنحاء البلاد، كذلك اللاتينيون الذين أتوا لحضور المباريات في هذا البلد يظهرون كيف لكأس العالم أن تختلف بين الولايات المتحدة وكندا وبين وجودها هنا في بلد لاتيني يتميز بأجوائه الاحتفالية.
0: نعم أحمد محسن مراسل التلفزيون العربي من مكسيكو سيتي، نتركك للاستمتاع بهذه الأجواء المونديالية. وانطلقت ثاني مباريات المونديال ضمن منافسات المجموعة

0: انتصار له مع بداية مشاركته الثانية توالياً والثالثة في تاريخه. في المقابل يعود منتخب البوسنة والهرسك إلى المنافسات بعد نسخة 2014 إثر تأهله الصعب في الملحق الأوروبي على حساب إيطاليا بركلات الترجيح. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن الطريقة التي تعامل بها الاتحاد مع قضايا التأشيرات قبيل انطلاق كأس العالم، مؤكدا أن الفيفا يعمل على إيجاد الحلول لكنه لا يستطيع تجاوز قرارات الحكومات.
1: لقد تمكنا فيما يتعلق بأمريكا على وجه الخصوص، حيث يقام أكبر عدد من المباريات، من التنسيق مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ نظام فيفا باس، وهو إجراء سريع للحصول على التأشيرات، وقد أبلغت بأنه يعمل بشكل جيد. قد لا يعمل دائما ومع الجميع، لكن في الغالبية العظمى من الحالات فإنه يعمل بالفعل. وبالطبع من المؤسف أيضا ما حدث لعمر عبد القادر أرتان الحكم القادم من الصومال، لكن مرة أخرى نحن لا نتحكم في كل شيء، نحاول وسنناقش وسنتحدث وسنرى ما يمكن فعله، وربما يكون من الجيد أحيانا أن يهدأ المرء قليلا ويسترخي. نحن نعمل على كل شيء ونحاول حل جميع المشكلات.
0: أكدت مجموعة محامو الطوارئ في السودان مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين في سلسلة هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وقالت المجموعة في بيان إن 13 مدنيا قتلوا في أثناء تجمعهم في حي الموظفين وحي المطار والأحياء المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة، بينما قتل 9 وأصيب 12 في هجومين آخرين على مواطنين في المدينة. كما طالب البيان بوقف فوري للهجمات الجوية العشوائية وفتح تحقيقات مستقلة وضمان حماية المدنيين. أفادت السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتداء مسلح على منزل المحافظ عبد الرحمن شيخ، ما أسفر عن مقتل زوجين سوريين ورجلي أمن وجرح آخرين من حراسة المحافظ. وأفادت السلطات المحلية بأن منفذ العملية أطلق النار باتجاه الجنود المكلفين بحراسة المنزل، ما أسفر عن مقتل جندي وضابط وزوجين سوريين كانا مارين في الطريق. ذكر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع العام الماضي للمرة الأولى منذ عقد، لكن أعداد اللاجئين الذين يواجهون نزوحا طويلا لا تزال مرتفعة. وقالت المفوضية إن 5,400,000 شخص فروا من ديارهم العام الماضي، منهم نحو 3,200,000 شخص مؤقتا في إيران، وأكثر من مليون شخص من لبنان منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
1: حروب حديثة وأخرى مستمرة، وعلى امتداد الأرجاء لاجئون ونازحون يدفعون أثمانا باهظة. تقرير حديث للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين يكشف أن نحو 5,400,000 شخص فروا من ديارهم العام الماضي، منهم 3,100,000 شخص نزحوا مؤقتا في إيران جراء الحرب رغم إعلان وقف إطلاق النار. في المقابل أكثر من مليون لبناني أجبروا على مغادرة منازلهم في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية. لكن رغم كل ذلك تقول الأصوات الأممية إن ثمة رسالة إيجابية.
2: الصورة العامة هي أن عدد اللاجئين بلغ 41,600,000 شخص بحلول نهاية العام الماضي، ويشمل هذا الرقم 35,600,000 لاجئ تحت ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و6,000,000 لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويقل هذا العدد بمقدار 1,100,000 شخص مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا الانخفاض المتواضع خبرا إيجابيا.
1: إذن تراجع العدد للمرة الأولى منذ عقد كامل.

0: عاد أكثر من 14 مليون شخص إلى منازلهم، بعضهم إلى السودان وآخرون إلى أفغانستان والكونغو وأوكرانيا وميانمار. عادوا جميعا إلى ظروف قاسية، حيث تعثر الخدمات الأساسية والدمار الواسع بالبنى التحتية. وضع لا يستثني أحدا، حتى سوريا التي عاد لها أكثر من مليون لاجئ من أصل 6 ملايين، لا يزال أغلبهم خارج البلاد. وبهذا يتجاوز عدد اللاجئين حول العالم بحسب التقرير 41 مليونا، أغلبهم يعيش خارج وطنه منذ 5 سنوات على الأقل، وبعضهم خرج إلى الطرقات حديثا. وبين آلام الخروج ومخاوف العودة، تئن مجتمعات النزوح والخيام بسبب النقص الشديد في التمويل، رغم كونها وفق المفوضية أمورا منقذة للأرواح لا مجال لمناقشتها.
1: دعا سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف خلال اجتماع نادر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في موسكو. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها نقلت إلى الجانب الروسي مخرجات القمة التي عقدت في لندن هذا الأسبوع، بما في ذلك دعم دعوة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي لإجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا بهدف إنهاء الحرب. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن السفراء أبلغوا بموقف موسكو الرافض لما وصفته بالسياسات الهدامة للدول الأوروبية تجاه أوكرانيا، متهمة إياها بالسعي إلى مواصلة الحرب ضد روسيا عبر دعم كييف. أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو وزوجته وطفله، متهمة إياه بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة أضرت بالعلاقات بين بكين ومانيلا. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العقوبات تشمل حظر دخول تيودورو وأفراد عائلته إلى البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، إضافة إلى منع المؤسسات والأفراد في الصين من إجراء أي معاملات أو أنشطة تعاون معهم. ورد تيودورو على القرار بالقول إنه عقب بسبب قول الحقيقة، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن سيادة بلاده في مواجهة ما وصفه بالسياسات الشائنة التي ترتكبها بكين في بلاده وفي مياهها الإقليمية. تسلط الصحف العالمية الضوء على أسباب وتبعات الضربات العسكرية المتبادلة بين طهران وواشنطن، إضافة إلى التغير في نهج أوكرانيا العسكري تجاه روسيا. وتتابعون تقرير الصحف الأجنبية، وبعدها يلقاكم على رأس الساعة زميل محمد غملوش. إلى اللقاء.
2: في موقع أكسيوس الأمريكي نقرأ عن نفاد صبر الرئيس الأمريكي من مماطلة طهران في التوصل إلى اتفاق، وأن إسقاط المروحية الأمريكية كان الشرارة التي أشعلت ضربات ترامب على إيران، لكن قبل ذلك كان ترامب يشعر بإحباط متزايد على مدى أسبوعين من انتظار رد إيراني على عرضه الأخير. ويشير الموقع إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة كانت تهدف إلى استعادة بعض النفوذ، مع التركيز على أن تكون محددة بحيث لا يقتل أحد ولا تغلق إمكانية التوصل إلى اتفاق. ويلفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن مبعوثي ترامب والوسطاء الإقليميين يعملون على التوصل إلى اتفاق، فإن تصريحات الرئيس الأخيرة تشير بوضوح إلى نفاد صبره من طريقة إيران التفاوضية. ويرى الموقع أن الاصطدام بين المروحية الأمريكية والمسيرة الإيرانية وإن كان عرضيا، فإن الولايات المتحدة أصرت على الرد لإظهار أنها لا تقبل تصرفات إيران في مضيق هرمز. ونقرأ في موقع ذا هيل الأمريكي مقال ألكسندر بولتون حول تراجع شعبية الرئيس الأمريكي بين الجمهوريين بسبب إيران، وأن ترامب يواجه معارضة متزايدة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ما جعل الديمقراطيين يعتقدون أنهم على وشك الحصول على الأصوات الكافية لتمرير قرار بشأن صلاحيات الحرب يوجه الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية. ويلفت الكاتب إلى أن 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح إلغاء قرار صلاحيات الحرب من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، بينما يعتقد الديمقراطيون أنهم قريبون جدا من إيجاد عضو خامس. ويشير الكاتب إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن 63% من المستقلين و 33% من الجمهوريين يرون أن الحرب أثرت على المصالح الأمريكية بشكل سلبي سواء في الداخل أو الخارج. في المقابل يؤكد الكاتب أن الجمهوريين الآخرين يشككون في محادثات السلام غير الفعالة إلى حد كبير التي يجريها ترامب مع إيران، ويريدون من الإدارة استئناف الهجوم العسكري بحجة أن الوقت قد حان لإنهاء المهمة. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية ونقرأ فيها مقال سام كيلي حول توجه كييف نحو سياسة الاغتيالات ضد العسكريين الروس، وأن تفجير سيارة الجنرال دامير دافيدوف رئيس قطاع الصواريخ والمدفعية في الكريملين يكشف عن التوجه الأوكراني لتضييق الخناق على الرئيس الروسي. ويعتبر الكاتب أن استهداف الجنرال الروسي بشكل مباشر يعد ضربة نفسية كبيرة، ويعزز الشعور بين الروس بأنه لا أحد من نخبة الكريملين والمحيطين بالرئيس الروسي في مأمن. كما يعتقد أن الحادث الأمني يزيد من مشاعر القلق بين القادة العسكريين في روسيا تزامنا مع فشل تحقيق الهدف الروسي المتمثل في إسقاط النظام الأوكراني وفرض السيطرة على كييف. ويرى الكاتب أن رسالة كييف الأخيرة تتمثل في دفع أهم جنرالات بوتين إلى أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانت الحرب تستحق كل هذا العناء، والذي بلغ حتى الآن 500,000 قتيل وقمعا سياسيا واسعا وعزلة اقتصادية وعقوبات دولية. ختاما، في موقع ذهيل الأمريكي ناقشت لورا كيلي مستقبل الأموال المتعلقة بصندوق مجلس السلام لإعادة إعمار غزة، وأن المجلس الذي أنشأه ترامب والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة يثير تساؤلات جديدة حول مصادر تمويله ووجهاته حتى مع تعثر مشروعه الرئيسي. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب أشاد بتعهد الولايات المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، وأنه تلقى تعهدات بأكثر من 7 مليارات أخرى، لكن الحساب الذي أنشأه البنك الدولي لم يتلقى أي أموال حتى الآن. وتشير إلى أن بعض الأصوات السياسية داخل واشنطن ترفض فكرة تحويل المليارات إلى مجلس السلام، وتطالب بتوجيهها إلى الإسكان لذوي الدخل المنخفض والمساعدة في مجال الطاقة. وترى الكاتبة أن توسيع ترامب لصلاحياته الشخصية في مجلس السلام وصندوق أمواله قد يعطيه فرصة للسطو على الأموال التي تحولها الدول لدعم الإعمار في القطاع المدمر.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يقول أنه تم التوصل إلى تسوية مع إيران وأن التوقيع على الاتفاق سيحدث قريبا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي، عون يجدد تمسكه بالمفاوضات ويتهم الجانب الإسرائيلي بالتعنت. نتنياهو يتوعد باستمرار استهداف حزب الله لإعادة الأمن إلى مستوطنات الشمال. 23 قتيلاً في قصف بمسيرة لقوات الدعم السريع جراء استهداف منزل في الأبيض شمال كردفان.

0: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران، مرجحا أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق مع واشنطن ليس نهائيا بعد، رغم أن نصه جاهز تقريبا.
1: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري، لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
2: نقترب من الإعلان عن اتفاق، واعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز، إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
1: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
0: قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض هاتفيا مع الرئيس الأمريكي نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. وأضاف الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأكد الشيخ تميم دعم قطر لكل من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة. شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. وقال الديوان الأميري إن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. ينضم إلينا من أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. ما بعد ترامب وحديث ترامب، أي المواقف رشحت من واشنطن وما الذي يجعل هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ عبد الرحمن
3: نعم محمد، المواقف تنقسم إلى موقفين رئيسيين. موقف متعلق بأنصار اللوبي الصهيوني متمثلا في ليندس جرهام ومارك ليفن وغيرهما، يبديان تشككا مبطنا ضد هذا الاتفاق ويطالبان بنشر تفاصيله، ويتحدث ليندس جراهام عن أهمية عرضه بعد ذلك على الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه لم يوضح هل يقصد مذكرة التفاهم فقط أم الاتفاق في نهايته بعد مدة 60 يوما إن نجح الأمر، والآخرين يطالبون بأن يكون هناك حرية، ومنهم ليندس جراهام ومارك ليبن وغيرهم يطلبون أن يكون لإسرائيل حرية التحرك إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق أو لم توقع عليه. هذا موقف مفهوم لكنه ليس ذات صوت عال بسبب أن دونالد ترامب ثمن ودفع للمضي قدما في هذا الاتفاق، متحدثا عن تاريخ في الويك إند، متحدثا عن شخص جي دي فانس، متحدثا عن دولة ما في أوروبا لم يذكرها للتوقيع على الاتفاق، بمعنى أنه ذكر الكثير من التفاصيل لم تذكر سابقا. وهذا مدخل إجابتك على السؤال الثاني، أن في المرات السابقة كان يتحدث، وكما رصدت CNN قال 37 مرة أنه سيكون هناك اتفاق في الأيام القادمة، أو أننا على وشك الاتفاق في الأيام القادمة. هذه المرة يحدد تاريخ، يحدد شخص جي دي بانز، يتحدث عن دول بعينها كثيرة.

0: إنها أيضا دول لم تكن شريكة في الوساطة بشكل مباشر مثل الكويت والبحرين والإمارات. نحن نعلم أن السعودية وقطر وعمان خلفهما، ولا سيما قطر والسعودية وتركيا ومصر كانت من الدول الرئيسية، ورأينا الاختراق الذي قامت به قطر كما ذكرت السي إن إن وأكسيوس ومعها باكستان بعد ذلك. وبالتالي هذا الذكر الكثير لكل هذه الدول يجعل المسألة تأخذ مسارا جديا. وأيضا ما ذهبت إليه الخارجية الإيرانية بأنه بالفعل هناك نصوص اتفق عليها واتفق على أغلبها، وتلك النبرة غير المتشككة بنفس المقدار الذي كان يصدر سابقا من إيران، وإن كان هناك بطبيعة الحال تنافس حول السردية فيما يتعلق من انتصر من تنازل، ولكن هذا كله هامش على المتن. المتن الآن أننا أمام بالفعل نوع من أنواع التصريحات الجادة. شيء أخير ذهب إليه مسؤول NBC أن إيران حاولت استهداف سفينة كانت تعبر الملاحة اليوم، وتصدت البحرية الأمريكية لمسيرتها المضيق، أو أن المرور في المضيق مفتوح، ولكن في النهاية هذه إشارات أيضا تعد هامشا على المتن، لا تمثل الشيء الكثير نظرا لاقتراب المدة التي ذهب إليها دونالد ترامب. السر الذي لم يتحدث عنه أحد وربما يحتاج إلى تفصيل هو مسألة لبنان. لا أحد يذكر مسألة لبنان كيف ستكون، ربما هناك أحاديث عن كيفية التعامل مع مسألة الأموال أن قطر استطاعت تحقيق اختراق فيها. بوليتيكو كانت قد قدمت سابقا شرحا عن الفرق ما بين الأموال المجمدة والأموال المقيدة وما إلى ذلك، لكن المسألة اللبنانية لم يأتي أحد على ذكرها وكيف سيتم التعامل معها. هل قدمت الولايات المتحدة الأمريكية تنازلا في مسألة الأموال من حيث ارتفاع المبلغ أو تسيير المبلغ قبل فتح مضيق هرمز أو رفع الحصار على الموانئ الإيرانية؟ هل قدمت إيران تنازلا في مسألة المفهوم اللبناني، مفهوم الارتباط بالملف اللبناني؟ هذه نقاط في التفاصيل لم تذكر، لأنه لم يذكر أحد تفاصيل الاتفاق، ولكن اقتراب التصريحات الإيرانية من التصريحات الأمريكية مع ذكر تلك التفاصيل هو ما دفع للقول بأن هذه المرة ربما تكون بالفعل جادة ومختلفة، إلا إذا حدث طريقا غير معروف. لكن ما زال هناك ألغاز تحتاج إلى الفك من حيث التفاصيل، ربما نعرفها في الأيام القادمة، لأن دونالد ترامب أكد على سريتها وأكد على أن كل شيء تم التوافق عليه، لكن المسألة اللبنانية ومسألة الأموال المجمدة تحتاج إلى تفصيل في آليات التنفيذ، ربما نعرفها في الأيام القادمة محمد.
1: طيب عبد الرحمن، ماذا عن يعني صيغة ما ورد أنها مذكرة تفاهم؟ هذا أمريكيا لا ينظر إليه على أنه اتفاق نهائي، إنما مدخل للوصول إلى مفاوضات الملف النووي، أليس كذلك؟
0: صحيح، وهذا أيضا إيرانيا، هذه نفس مذكرة التفاهم أو مذكرة النياب كما يسميها البعض، التي تعطي فتحة من الأمل فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي. ورأينا انخفاض لأسعار خام برنت إلى ما دون الـ90، رغم أنها ارتفعت أمس 4 دولارات واقتربت من $96. رأينا ارتفاع في مؤشرات البورصة الأمريكية، ونحن نعرف أن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني كلاهما وفقا للمحللين الاقتصاديين والارقام التي رشحت الايام الماضيه من مراكز الدراسات الاقتصاديه تتحدث عن ان كلاهما يئن تحت الم الضغط الاقتصادي، سواء في الخساره الايرانيه متمثلا في هذا الحصار المفروض على موانئها، او في تلك الاسعار المرتفعه حيث وصل التضخم في الولايات المتحده الامريكيه الى ما فوق 4% 4.2، في حين انه كان قبل الحرب 2.4، وبالتالي نحن نتحدث ما يقرب عن الضعف تقريبا، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير جدا على
1: نعم،
0: اي مكتسبات يمكن ان يقول ان دونالد ترامب حققها، ولا سيما في سوق الوظائف. وبالتالي كلا الطرفين يعني يرغبان في هذا الاتفاق، وربما نرى التفاصيل لاحقا والصيغ لاحقا، لكن يبدو أن هناك نية جادة هذه المرة، لأن كلا الطرفين ربما وصل إلى قناعة أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من مقر الخارجية الأمريكية. ينضم إلينا مسعود معلوف الدبلوماسي السابق الباحث في الشأن الأمريكي من واشنطن. أهلا بك معنا سيد معلوف في التلفزيون العربي. أين التقى الطرفان هذه المرة؟
2: يعني تحياتي لك أولا وتحياتي للمشاهدين الكرام. يبدو أن هذه المرة هي أقرب إلى الواقع من المرات 38 السابقة التي أعلن فيها الرئيس ترامب قرب الوصول إلى حل وإلى المفاوضات، يعني إلى موافقة الفريقين على البدء بالمفاوضات بعد أن فشلت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام أباد. هنالك طبعا أمور غير مذكورة، وهنالك أمور يعني ما زالت غامضة، لم نعرف بعد حتى الآن تفاصيل فعليا ما هو موجود في هذه ما يعرف بمذكرة التفاهم، وهذه هي فقط مذكرة تفاهم، أي فيها بعض الخطوط العريضة وليست نهاية الحرب. صحيح يقولون أنهم أوقفوا العمليات، هنالك اتفاق لإيقاف العمليات العسكرية، ولكن حسب ورقة التفاهم هذه في حال فعلا تم التوقيع عليها من قبل الولايات المتحدة وإيران، فهي تعني أنه ستبدأ مفاوضات لمدة 60 يوما على مجمل المواضيع. صحيح أولا الاتفاق هو بفتح مضيق هرمز، هذا أمر هام وجيد جدا، ولكن يبقى كل بقية الأمور الأخرى التي من الضروري التفاوض عليها، خاصة الموضوع النووي، موضوع الصواريخ الباليستية، موضوع حلفاء أو أذرع أو ما شئت تسميها لإيران.
1: ولكن سيد معلوف، هذه الملفات ما عدنا نسمع عنها أمريكيا البتة، يعني ترامب حتى بحديثه نعم. عن إيران يحصر الكلام، إيران لن تحصل على السلاح النووي، إيران لن تحصل على السلاح النووي، ما عدنا نسمع النظام، ما عدنا نسمع الصواريخ الباليستية، مسألة الوكلاء كما يعني التسمية. وهنا سؤال، هل بالنسبة لترامب مسألة فتح المضيق هي لب هذه المذكرة الآن، ومن ثم ينتقل مع إيران إلى المفاوضة على ما يمكن المفاوضة عليه؟
2: سؤال مهم جدا جدا. أعتقد أنا أن الرئيس ترامب هو الآن في مأزق، ويحاول بأي طريقة من الطرق الخروج من هذا المأزق، وهذا المأزق يمكن اختصاره بعبارة مضيق هرمز. لا يمكنه أن يخرج من هذه الحرب والمضيق مقفل، إذ أن هذا المضيق كان سالكا لجميع البواخر من جميع الجنسيات دون أي قيود، وها هو الآن بسبب الحرب التي شنها الرئيس ترامب مع نتنياهو ضد إيران وصلنا إلى هذا الوضع. ولذلك إذا خرج الآن الرئيس ترامب والمضيق مقفل، فهذا أمر يعني خسارة كبيرة ليس له وحده ولكن للولايات المتحدة، فهذه هي أولويته، ولذلك لا نسمع كثيرا عن بقية الأمور. ولكن بقية الأمور على ما أعتقد ستبحث في خلال 60 يوما المخصصة للبدء بالتفاوض بعد التوقيع على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لأن هذا ما حصل حاليا في حال فعلا تم الاتفاق الآن هو ليس اتفاق على إنهاء الحرب وعلى كل الأمور، بل هو اتفاق على فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات بالنسبة إلى الأمور الأخرى. وكما نعرف جميعا الشيطان في التفاصيل، ليس هنالك أي تأكيد بأنه سيتوصل الفريقان إلى حل كل هذه المشكلات العالقة، علما بأن إيران وضعت بعض الخطوط الحمر، أهمها فك الحجز عن الإفراج عن الأموال المحتجزة من قبل الولايات المتحدة، الأموال الإيرانية المحتجزة من قبل، مطالبة بتعويضات وأمور من هذا النوع يعني، وابتعاد الولايات المتحدة عن المنطقة وغير ذلك، كلها أمور يمكن التفاوض عليها، ولكن ليس من المؤكد الوصول إلى نتيجة. الولايات المتحدة أيضا كان عندها شروط أخرى، ولكن كما قلت الآن الأولوية عند الرئيس ترامب هي الخروج من هذا المأزق، والآن هو يستطيع بعد ذلك حتى لو لم يحصل تقدم في سائر الملفات فهو سيبدأ بالتباهي بأنه فتح مضيق هرمز وأمن الملاحة بسهولة وأمور من هذا النوع وخفض أسعار النفط. هذا هو الرئيس ترامب كما نعرفه، يعني هو يتباهى دائما بتحقيق انتصارات أكثرها وهمية ولا وبعيدة عن الواقع، ولكن هذا ما يريد أن يفعله لأنه لا يستطيع أن ينهي هذه الحرب دون فتح مضيق هرمز.
1: طيب، وهنا بما أنك أتيت على ذكر مضيق هرمز، عندما بدأت الحرب لم يكن هذا المضيق هو المسألة، مسألة التباحث ومسألة الضغط الذي يقع على عاتق الرئيس الأمريكي. إذا ما كان التوصل إلى مذكرة تفاهم، تلقت إيران بموجبه مبلغا من المال، أو يعني رفعا للعقوبات أو بعض العقوبات أصولها المجمدة مقابل فتح المضيق. ألا ينسحب هذا بالقراءة الأمريكية بالضرورة على أن المضيق أصبح إيرانيا؟
2: إلى حد ما نعم، هذا صحيح إلى حد ما، وهذا سيكون أيضا موضع التفاوض مع الرئيس ترامب وبين الرئيس ترامب والقيادة الإيرانية، لأن الموقف الأمريكي الحالي هو أنه لن تقبل الولايات المتحدة بأن تكون إيران مسيطرة على مضيق هرمز وأن تأخذ رسوما من البواخر التي تود أن تعبر من هنالك. الآن الموضوع هو أن يفتح المضيق، هذا ما يريده الرئيس ترامب حاليا، وهذا هو مأزقه الكبير، وبعد ذلك سيدخل بالمفاوضات على المواضيع الأخرى.
1: نقطة أخيرة سيد معلوف، كنا نسمع هناك تقارير عدة تتحدث عن أن إيران ليست على قلب رجل واحد، هناك رؤية ينظر إليها بعين عباس عرقشي، ويعني من يسمى بالمعتدلين في إيران، ورؤية العسكر والحرس الثوري وفريق المرشد مشتبه خامنئي، ولكن أمريكيا هل إدارة ترامب على قلب رجل واحد؟
2: نعم، إدارة ترامب لا يوجد فيها إلا ترامب. لقد سعى الرئيس ترامب منذ تسلمه في ولايته الثانية أن يتجنب ما حصل معه في ولايته الأولى، عندما كان نائبه نائب الرئيس مايك بنس، مستشار الأمن القومي جون بولتون، وزراء الدفاع وزيران الواحد بعد الآخر كانوا يقفون ضده، لا يقبلون بأمور كثيرة. عندما عاد في ولايته الثانية مطلع العام الماضي، عندئذ أبعد كل الأشخاص، غير الجميع القيادات في جميع إدارات الدولة، ولم يعين من الوزراء ومن المدراء الكبار إلا من هم يخضعون له بصورة تامة وينفذون ما يريد بدون أي تردد. هذا هو الرئيس ترامب، ولذلك الآن لا يوجد أي خلاف داخل الإدارة الأمريكية، وفي حال كان هنالك أي شخص عنده رأي آخر فإما الرئيس سيقيله أو هو سيستقيل بنفسه، ولكن الرئيس ترامب لا يقبل بأي معارضة داخل إدارته.
1: يلقى مصير توماس ماسي وغيره. إذن سيد سيد معلوف، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا، دبلوماسية السابق والباحث في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكيده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيرك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. بحسب المسؤول العسكري للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط، تقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد المضيق، وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور هذا الممر. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن العبور لا يزال مفتوحا في مضيق هرمز وأن إيران لا تسيطر عليه. وأضافت القيادة الأمريكية في منشور على منصة إكس أنها أنشأت ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق، وأنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأشار المنشور إلى عبور مئات السفن خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتصدي لأي عدوان إيراني. إلى الجنوب اللبناني، حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العباسية. استشهد 2 في غارة على بلدة دير أنون النهر. غارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق حبوش العام، أسفرت عن استشهاد سائقها. استشهد شخص في بلدة سحمر وجرح آخر في سهل مجغرة جراء استهداف على دفعتين من مسيرة إسرائيلية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص وإصابة 17 آخرين، منهم 10 ممرضين وموظفين، ذلك في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيرام بمدينة صور جنوبية لبنان. قال مدير المستشفى أن الغارة تسببت في تصدع وتحطم أسقف بعض غرف المرضى والموظفين والعيادات. استهدفت غارة إسرائيلية جديدة بلدة المنصوري في قضاء صور، كما استهدفت غارات بلدتي شوكين وحبوش جنوبية لبنان. سياسيا، دفع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء مع صحفيين عن صوابية خيار المفاوضات التي تنتهجه سلطات بلاده، مشددا على المضي قدما فيه. بموازاة ذلك، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الجيش في توجيه ضربات قوية إلى حزب الله.
3: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، أعلن رئيس البلاد جوزيف عون سلسلة مواقف عنوانها الأبرز المضي قدما في خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خيار لم يعتبره الرئيس سهلا على الإطلاق، ولكنه يبقى الوحيد المتاح بحسبه، مضيفا أنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط. الرئيس اللبناني قال أمام الصحفيين إن بلاده مصممة على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولكن في حال تأجيلها فإن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية، واصفا إياه بالمتعنت وأنه لا يملك خطة واضحة. تصريحات عون هذه ترافقت مع اجتماع تحضيري ضم الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن، والهدف تقييم الجولتين السابقتين من المفاوضات والتحضير لجولة أخرى تقرر عقدها بعد أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على خيار التفاوض، لا تجد إسرائيل حرجا في الإعلان عن مواصلة عدوانها على البلاد. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يضرب حزب الله بقوة كبيرة ويقضي على المئات من عناصره كل أسبوع. نتنياهو وخلال اجتماع خاص لحكومته في مستوطنة بالجليل الأعلى شدد على إعادة الأمن في مستوطنات الشمال، وأن حكومته ستنجح في ذلك مثلما أعادت الأمن إلى منطقة الجنوب، كما أشار إلى وجود تحديات أخرى على جبهة لبنان أبرزها الطائرات المسيرة، ولكن إسرائيل تعمل على حلها. وفي ظل دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه المئة، حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنهائه عبر الجهود الدبلوماسية. يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف أن يعملوا على إبرام تسوية دبلوماسية تحترم بالكامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أن وقفا شاملا لإطلاق النار يجب أن يبدأ في لبنان، كما أعلن دعمه لبيروت فيما أعلنته من خطوات لحصر السلاح بيد الدولة. وبينما ينتظر لبنان فرص نضوج جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، يستمر العدوان الإسرائيلي على البلاد ويستهدف عدة قرى في الجنوب موقعا عددا من الشهداء والجرحى.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وفق شهود عيان، فقد استهدفت الغارة شابا أثناء قيامه بتعبئة المياه على سطح منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، بينما تم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة. وأسفرت غارة إسرائيلية عن وقوع شهيد وجريح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تتفاقم أزمة النفايات في قطاع غزة لتشكل تهديدا متزايدا على الصحة العامة والبيئة، مع محدودية الإمكانات وغياب الحلول المستدامة لجأ عدد من الغزيين إلى إعادة تدوير النفايات للتخفيف من آثار الأزمة.
4: في غزة لا تبدو الحياة مجرد استمرار للعيش بقدر ما هي إصرار يومي على البقاء. مدينة تثقلها الحرب، لكنها لا تتوقف عن محاولة إعادة تعريف معنى النجاة. بين الركام تولد محاولات جديدة للحياة، أيادا تبحث في أنقاض البيوت لا عن ماض مفقود فقط، بل عن مادة خام لواقع لا يملك رفاهية الانتظار. من البلاستيك المتناثر بين الحجارة المكسورة تعاد صياغة الأشياء بعد فرزها وتقطيعها وطحنها قبل إعادة استخدامها في إنتاج الخراطيم مياه تستخدم في إيصال المياه إلى خيام النازحين في محاولة لتخفيف من معاناتهم، يقول النازح محمد القصاص.
5: والبلاستيك هذا بنحاول يعني نعمل إعادة تدويره، بس فيش إمكانيات قوية برضو عندنا، إمكانيات ضعيفة، الزيوت، السولار، العمال، هذا كله ما فيش إمكانيات للواحد يعمل، بس إحنا رغم هيك بنعمل يعني بنصنع.
4: صناعة أنابيب وخراطيم وأدوات بسيطة هي محاولة يومية لتثبيت أن الحياة ما زالت ممكنة ولو في حدها الأدنى، وسط ظروف تضيق فيها الخيارات وتتشظى فيها مقومات العيش.
6: من لا شيء صنعنا كل شيء، صنعنا خط إنتاج خراطيم مياه بيخدم النازحين في قيامهم للمخيمات بوصلهم المياه. طبعا هذا الخط بيتم جمع البلاستيك لإله والمواد الخام من المباني المدمرة.
4: هنا لا تقاس الحياة بما يتاح حيث ينقطع كل شيء تقريبا، وسط استمرار تعثر دخول الأساسيات وشح الإمدادات الإغاثية، ومع ذلك يصنع كل شيء من قليل في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية، إذ تحذر تقارير أممية بينها اليونيسف من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع خاصة بين الأطفال، مع ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والأمراض الجلدية المرتبطة بسوء الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات ورفع القيود عن مواد الإصلاح. وفي السياق ذاته كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن رصد ملوثات كيميائية في محاصيل زراعية بالمستوطنات المحاذية للقطاع، في مؤشر على اتساع الأثر البيئي للعمليات العسكرية. وأظهرت النتائج ارتفاع بعض هذه الملوثات بنحو 10 أضعاف أوراق المحاصيل، مرجحة أن مصدرها التلوث الهوائي المرتبط باستخدام الذخائر والمتفجرات.
1: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اعتبر بدران أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات والجرائم في قطاع غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. في الضفة الغربية أفادت مصادر محلية باقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس واعتقالها شابا فلسطينيا. وثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة، كما اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكلوا بعدد من المواطنين. أشعل مستوطنون النار في أراض فلسطينية في قرية برقة شرقية رام الله. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين أضرموا النار في الجهة الجنوبية للبلدة بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال الذي وفر الغطاء لهم. كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء موقع عسكري دائم في مدينة جنين ضمن المنطقة المصنفة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. كان الجيش الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي عن توقيع قائد القيادة المركزية أمراً بالاستيلاء على أرض بالقرب من مخيم جنين لأغراض عسكرية. إلى ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية جنوبية الضفة الغربية كان مخططا لها مسبقا. يهدد الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل ومصادرة نحو 280 دنما من أراضي بلدة قلنديا شمالية القدس لصالح إقامة مشروع مكب نفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وسط تحذيرات فلسطينية من مضي الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية على حساب الفلسطينيين.
7: ستستبدل وروده بمكب نفايات، حتى بيته هذا سيهدم. وليد حمد أحد الذين تسلموا اخترات بالهدم والإخلاء في بلدة قلنديا خلال الفترة الأخيرة، ضمن استعدادات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية. يراقب وليد بوابة الجدار على مدار الساعة، خشية اقتحام ينتهي باقتلاعه من أرضه وتهجير عائلته.
8: هذا البيت فيه 4 عيال 5 عيال، في ما يقارب 35 نفر ساكنين فيه، وين بدهم يروحوا؟ يعني قبل يومين قبل على العيد هدموا شركي الجدار، شردوهم للجماعة، كل واحد صفى في منطقة.
7: المشروع سيصادر نحو 280 دنما من أراضي قلنديا، وسيغير مسار الجدار باتجاه عمق أراضيها. عشرات المنازل ستهدم، وأراض خاصة وزراعية ستصادر من أجله، عدا عن مخاطر على البيئة وصحة أهالي المنطقة الذين يصفون بلدتهم بالمنكوبة جراء تراكم المشاريع الاستيطانية ضدها.
9: مخلفات المعاثات اللي راح تخرج من المصنع هذا والمنشأة هذه راح تضر مش قلنديا، راح تضر قلنديا والرام والقلنديا المخيم وكفر عقب، مش راح تخلي منطقة يعني إلا هذه المعاثات في الهواء راح تروح، فهي راح تأثر على منطقة شاسعة.
7: محافظة القدس بدورها حذرت من إعادة تشكيل للجغرافيا والديموغرافيا في المدينة، وعدت المشروع نموذجا لما يعرف بالعنصرية البيئية، ذلك ضمن نهج أوسع بإقامة مشاريع تخدم الاحتلال وشركاته ومستوطنيها، لكن على حساب الفلسطينيين وأراضيهم ومستقبلهم. جدار الضم والتوسع وهدم المنازل، أدوات استخدمها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسراً، لكنه اليوم يمضي أبعد من ذلك ويهدد بالتهجير وابتلاع المزيد من الأراضي عبر مشروعه إنشاء مكب النفايات لتوليد الطاقة على أنقاض الوجود الفلسطيني هنا. من بلدة قلنديا، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
1: لم تعد ما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا مجرد خطوط مؤقتة على خرائط عسكرية، بل تحولت وفق ما وثقه فريق مسبار في التلفزيون العربي إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع تظهر ملامحها في تمركزات ثابتة وطرق مستحدثة ونقاط مراقبة وإنذارات إخلاء ومناطق بات الوصول إليها مقيدا أو مستحيلا على السكان. وتشير تقديرات التحقيق إلى أن هذه النطاقات تمتد على مساحة تتجاوز 1100 كيلومتر مربع في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، أي ما يزيد على 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا.
10: من خطوط مؤقتة نظريا تحولت ما تسميه إسرائيل المناطق الأمنية العازلة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع.
11: المكعب هي عراس الشارع بالضبط.
10: المساحة التي وثقها فريق مسبار في التلفزيون العربي تتجاوز 1100 كيلومتر مربع، وهي تؤشر إلى مساع لتثبيت أحزمة أمنية ومناطق نفوذ أعمق تتراوح السيطرة فيها بين تمركز ثابت وتحكم ميداني وقيود على الحركة. يتذرع الاحتلال الإسرائيلي في ذلك بخطاب أمني، ففي غزة أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس في أبريل 2025 أن الجيش لن ينسحب مما يسميه المناطق المناطق الآمنة حتى بعد تسوية مستقبلية. وفي جنوب لبنان أبقى الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار على مواقع وصفت بجزء من منطقة عازلة. أما في الجولان السوري فأنشئت مواقع ما وراء المنطقة العازلة. نبدأ من جنوب لبنان، حيث وبالمطابقة الجغرافية لمواد نشرت بين 12 مايو والأول من يونيو الماضيين، حددنا نقاطا تكشف أن التحرك الإسرائيلي امتد إلى شبكة تمركزات أوسع. في 12 مايو نشر الصحفي الإسرائيلي يانون يتخ فيديو يوثق إنشاء جسر فوق نهر البريطاني، حددنا موقعه المرجح عند الإحداثيات التالية. وبعد يومين نشر حزب الله مقطعا يوثق وجود قوات وآليات إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حددنا موقع الآليات عند الإحداثيات التالية. وأواخر مايو نشر الصحفي الإسرائيلي إيمانويل فابيون لقطات لقوات في قلعة شقيف. اعتمادا على المعالم الظاهرة في اللقطات ومنها بقايا البرج، حددنا الموقع داخل قلعة شقيف فعلا عند الإحداثيات التالية، على بعد 5 كيلومترات من أقرب نقطة على الحدود مع الأراضي المحتلة. وزير الأمن كاتس أعلن أن قواته ستبقى في القلعة الاستراتيجية ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الجديدة في جنوب لبنان. بناء على النقاط التي تحققنا منها أعددنا خريطة لمواقع الوجود والتحرك المرصودة في جنوب لبنان، وباعتماد أدوات قياس جوجل أرث قدرنا مساحة الاحتلال أو التأثير العسكري ب 625 كيلومترا مربعا، أي نحو 6% من مساحة لبنان.
12: إنذار عاجل إلى سكان لبنان.
10: مساحة احتلال تقع في جانب كبير منها ضمن نطاقات شملتها أوامر إخلاء متتابعة ترافقت مع قصف مكثف لمدن وبلدات جنوبية. ففي 2 يونيو مثلا وثقت الصحفية الهولندية الأمريكية كورتني بونو حزاما ناريا واسعا على سور حدده فريق مسبار عند الإحداثيات التالية. النمط نفسه في قطاع غزة تقريبا رغم مرور نحو 9 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. ففي نهاية مايو الماضي وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة الأراضي التي تشملها المنطقة العازلة إلى 70% بعدما كانت تفوق حسبه 60% من المساحة الإجمالية، وهي 365 كيلومترا مربعا. لقياس نطاق الاحتلال اعتمدنا أدوات قياس جوجل أرث بإسقاط خريطة الخط الأصفر وإضافة المناطق التي رصدت فيها توغلات خارجة، فخلصنا إلى أن ثلث مساحة القطاع فقط تقع خارج الاحتلال البري المباشر أو المعلن، مقابل 425 كيلومترا مربعا تحت الاحتلال أو التأثير العسكري. أما في سوريا، ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 تحرك جيش الاحتلال بسرعة وعبر خطوط اتفاق فك الاشتباك 1974 في الجنوب، واحتل المنطقة العازلة قبل توسيع وجوده إلى نقاط أعمق في محافظتي القنيطرة ودرعا ومحيط جبل الشيخ. هذا الأخير يعد موقعا استراتيجيا قال عنه كاتس بعد شهر من سقوط الأسد إن الجيش سيبقى فيه وفي المنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى. الأمر لا يتعلق إذن في جنوب سوريا بانتشار مؤقت، بل بتمركز مفتوح يترافق مع مواقع وطرق ونقاط مراقبة مستحدثة رصدنا بعضها على طول المنطقة العازلة قرب مجدل شمس وجبات الخشب والحميدية والقنيطرة والقحطانية. التوسع كان تدريجيا، بداية رصدنا نقاطا مستحدثة على طول المنطقة العازلة ومحيطها قبل أن يمتد الرصد إلى نطاق أوسع. سنعرض هنا اثنتين من نقاط الانتشار. بعد السيطرة عليها وكما تظهره الصور الفضائية، شرع جيش الاحتلال في إنشاء مواقع على امتداد المنطقة العازلة يقع أولى المرصودة منها شمالي خط الفصل قرب مجدل شمس، حيث تتموضع القوات على عمق 240 متر من الخط عند الإحداثيات التالية. أما النقطة الثانية فقرب بلدة جبات الخشب على بعد نحو 830 متر من خط الفصل عند الإحداثيات التالية، وهي نقطة أظهرت الصور الفضائية إنشاء مواقع مراقبة ومرافق لوجستية عسكرية فيها هي الأخرى. عزز جيش الاحتلال انتشاره في نقاط على امتداد نطاق يتحرك داخله قرب المنطقة الفاصلة، وتقع إحداها على مرتفع في هضبة الجولان على بعد نحو 400 متر من حدود المنطقة الفاصلة عند الإحداثيات التالية. من هذه النقاط وسع الجيش نطاق تحركاته، فظهرت آلياته مثلا في 30 مايو الماضي على الطريق بين بلدة كودنا وقرية الأصبح، إضافة إلى تحركات سابقة في تل الجلع وقرية الحيران في ريف القنيطرة وأطراف محافظة درعا. باستخدام أدوات قياس جوجل أرث قدرنا نطاق الاحتلال أو التأثير العسكري في جنوب سوريا بنحو 235 كيلومترا مربعا. لا تخضع كل هذه المساحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، بل هي نطاق يتحرك أو يقيم فيه مواقع ثابتة ونقاط مراقبة وطرقا، ما يمثل منطقة نفوذ فعلي ترافق مع قيود أمنية أوسع ومطالبات بنزع سلاح كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، في تصور أمني يمتد عمليا وفق خبراء حتى طريق دمشق السويداء، وذلك على بعد نحو 65 كيلومترا من مواقع انتشار جيش الاحتلال.
1: أكدت مجموعة محامو الطوارئ في السودان مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين في سلسلة هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. قالت المجموعة في بيان أن 13 مدنيا قتلوا في أثناء تجمعهم في حي الموظفين وحي المطار الأحياء المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة، بينما قتل 9 وأصيب 12 في هجمين آخرين على مواطنين في المدينة. وطالب البيان بوقف فوري للهجمات الجوية العشوائية وفتح تحقيقات مستقلة وضمان حماية المدنيين. أفادت السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتداء مسلح على منزل المحافظ عبد الرحمن شيخ، ما أسفر عن مقتل زوجين سوريين ورجلي أمن وجرح آخرين من حراس المحافظة. وأفادت السلطات المحلية بأن منفذ العملية أطلق النار باتجاه الجنود المكلفين بحراسة المنزل، ما أسفر عن مقتل جندي وضابط وزوجين سوريين كانا مارين في الطريق. ذكر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع العام الماضي للمرة الأولى منذ عقد، لكن أعداد اللاجئين الذين يواجهون نزوحا طويلا لا تزال مرتفعة. وقالت المفوضية أن 5,400,000 شخص فروا من ديارهم العام الماضي، منهم نحو 3,200,000 شخص مؤقتا في إيران، وأكثر من 1,000,000 شخص من لبنان منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
13: حروب حديثة وأخرى مستمرة، وعلى امتداد الأرجاء لاجئون ونازحون يدفعون أثمانا باهظة. تقرير حديث للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين يكشف أن نحو 5,400,000 شخص فروا من ديارهم العام الماضي، منهم 3,100,000 شخص نزحوا مؤقتا في إيران جراء الحرب رغم إعلان وقف إطلاق النار. في المقابل أكثر من 1,000,000 لبناني أجبروا على مغادرة منازلهم في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية. لكن رغم كل ذلك تقول الأصوات الأممية إن ثمة رسالة إيجابية.
14: الصورة العامة هي أن عدد اللاجئين بلغ 41,600,000 شخص بحلول نهاية العام الماضي، ويشمل هذا الرقم 35,600,000 لاجئ تحت ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و6,000,000 لاجئ فلسطيني تحت ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ويقل هذا العدد بمقدار 1,100,000 شخص مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا الانخفاض المتواضع خبرا إيجابيا.
13: إذن تراجع العدد للمرة الأولى منذ عقد كامل، عاد أكثر من 14,000,000 شخص إلى منازلهم، بعضهم إلى السودان وآخرون إلى أفغانستان والكونغو وأوكرانيا وميانمار، عادوا جميعا إلى ظروف قاسية حيث تعثر الخدمات الأساسية والدمار الواسع بالبنى التحتية. وضع لا يستثني أحدا حتى سوريا التي عاد لها أكثر من 1,000,000 لاجئ من أصل 6,000,000 لا يزال أغلبهم خارج البلاد. وبهذا يتجاوز عدد اللاجئين حول العالم بحسب التقرير 41,000,000، أغلبهم يعيش خارج وطنه منذ 5 سنوات على الأقل، وبعضهم خرج إلى الطرقات حديثا. وبين آلام الخروج ومخاوف العودة تئن مجتمعات النزوح والخيام بسبب النقص الشديد في التمويل، رغم كونها وفق المفوضية أمورا منقذة للأرواح لا مجال لمناقشتها.
1: تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في شوارع تيران احتجاجا على خطة شركة مرتبطة بعائلة ترامب لبناء منتجع فاخر في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفوه بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية طبيعية. توجه المتظاهرون إلى مقر الحكومة ورفعوا لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. دخلت إصلاحات نظام اللجوء

بعد تسجيلهم لأول مرة في إحدى دول الاتحاد، وتتضمن الإصلاحات آلية تضامن بين الدول الأعضاء لتقاسم أعباء استقبال اللاجئين عبر المساهمات المالية أو الدعم اللوجستي أو نقل طالبي اللجوء بين الدول.

شهد ملعب أستيكا الشهير في العاصمة المكسيكية افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نسخته 23 بحضور أكثر من 80,000 متفرج، وأكمل المنتخب المكسيكي احتفالات البلاد بتنظيمها المشترك للبطولة بفوزه على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح بهدفين دون رد. سجل جوليان كينونتس الهدف الأول في البطولة، وأضاف المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني. هذا وأنهى جنوب أفريقيا المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد تلقي منتخبها بطاقتين حمراوين، بينما نالت المكسيك بطاقة حمراء واحدة. بهذا الفوز يحقق المنتخب المكسيكي بداية موفقة في مشواره نحو التأهل للدور الثاني من المجموعة الأولى.

0: ينضم الينا من مكسيكو سيتي مراسل التلفزيون العربي احمد محسن. احمد، فازت المكسيك، ولكن الان الطرفان الاخران في المجموعه يخوضان اخر دقائق مباراتهما. كوريا الجنوبيه يبدو متفوقه.
1: نعم محمد، كوريا الجنوبيه متفوقه بهدفين مقابل هدف واحد للتشيك، وهذا يجعلها في المرتبه الثانيه في مجموعه المكسيك. بعد اسبوع ستلاقي المنتخب المكسيكي سيلاقي منتخب كوريا الجنوبيه قبل ان يختم مواجهاته مع المنتخب التشيكي، لكن حتى الان يبدو ان المكسيكيين مطمئنون الى تاهل منتخبهم الى الدوري التالي، بل وهم يطمحون الى الوصول لابعد مرحله ممكنه لاول مره في تاريخهم. لكننا هنا في هذا الشارع الرئيسي في العاصمه المكسيكيه بجوار تمثال ملاك الاستقلال، نستمع الى موسيقى المارياتشي ونرى المكسيكيين والمكسيكيات يرقصون ويحتفلون. لا يبدو انهم مهتمون كثيرا بنتيجه مباراه كوريا الجنوبيه والتشيك التي تنتهي الان، لانهم يحتفلون الان. الاوضاع مختلفه تماما عن صباح اليوم الذي امتلأ بالتظاهرات والاحتجاجات والمواجهات العنيفة في بعض المناسبات بين المتظاهرين وقوات الأمن المكسيكية خارج استاد أستيكا وفي نقاط مختلفة من العاصمة المكسيكية. لكن الأجواء هنا هذه الليلة هي أجواء احتفالية تماما، هي أجواء تشبه الأجواء الاحتفالية التي شهدناها في ملعب أستيكا أثناء المباراة وبعد خروج المشجعين من المباراة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد محسن مراسل تلفزيون عربي. بطبيعة الحال لنا عودة لك في محطات أخرى مع توالي المباريات، ونحن نعيش آخر الدقائق في مباراة كوريا الجنوبية مع جمهورية التشيك. وفي أولى مواجهات المجموعة الثانية يستهل منتخب كندا مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره منتخب البوسنة والهرسك، ويأمل المنتخب الكندي صاحب الأرض والجمهور اقتناص أول انتصار له مع بداية مشاركته الثانية تواليا والثالثة في تاريخه. في المقابل يعود منتخب البوسنة والهرسك إلى المنافسات بعد نسخة 2014 في إثر تأهله الصعب في الملحق الأوروبي على حساب إيطاليا بركلات الترجيح. مع انطلاق مونديال 2026 تتزايد الطموحات والتوقعات بشأن من يكون بطل النسخة الأضخم في التاريخ التي ستكون الأخيرة للعديد من أساطير اللعبة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الأرجنتيني والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
2: نسخة مونديالية جديدة تفرقت فيها التوقعات

0: بين عدة ترشيحات لم تمنح منتخباً واحداً أفضلية مطلقة للتتويج. منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 يخوض غمار المونديال متصدراً قائمة المنتخبات الأقرب لنيل الكأس للمرة الثانية في تاريخه متسلحاً بجيل ذهبي. فرنسا وصيفة نسخة الماضية تأمل كتابة مجد جديد يضاف إلى كأس العالم 2018 ودور الأمم الأوروبية 2021. منتخب الأرجنتين حامل اللقب يخوض المنافسات بحلم إضافة النجمة الرابعة وإنهاء مسيرة الساحر ليونيل ميسي بمجد جديد. إنجلترا التي يقودها الداهية الألماني توماس توخيل تأمل في فك النحس قارياً وعالمياً واستعادة ذكريات مونديال 66. المخضرم رونالدو ذو 41 عاماً وبقية نجوم البرتغال ينشدون إنهاء رحلة البحث عن اللقب العالمي المفقود بإنجاز في خزائن برازيل أوروبا. البرازيل بطالة العالم 5 مرات استنجدت بخبرة المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستعادة بريقها. منتخب سيليساو الذي لم يبلغ نصف النهائي سوى مرة واحدة منذ عام 2002 سيكون متسلحا بفينيسيوس ورافينيا ونيمار المتماثل للشفاء من الإصابة. ألمانيا ورغم تراجعها أوروبيا وعالميا تبقى ضمن دائرة المرشحين لخطف اللقب الخامس في تاريخها بفضل حارسها العملاق إيمانويل نوير وكيميتش وفيرتس.
1: تسلط الصحف العالمية الضوء على أسباب وتبعات الضربات العسكرية المتبادلة بين طهران وواشنطن، إضافة إلى التغير في نهج أوكرانيا العسكري تجاه روسيا ومصير أموال إعادة أعمار غزة وسط سيطرة ترامب عليها. تتابعون التقرير وتلقاكم سهام بابا على رأس الساعة.
2: في موقع أكسيوس الأمريكي نقرأ عن نفاد صبر الرئيس الأمريكي من مماطلة طهران في التوصل إلى اتفاق، وأن إسقاط المروحية الأمريكية كان الشرارة التي أشعلت ضربات ترامب على إيران، لكن قبل ذلك كان ترامب يشعر بإحباط متزايد على مدى أسبوعين من انتظار رد إيراني على عرضه الأخير. ويشير الموقع إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة كانت تهدف إلى استعادة بعض النفوذ مع التركيز على أن تكون محددة بحيث لا يقتل أحد ولا تغلق إمكانية التوصل إلى اتفاق. ويلفت الموقع إلى أنه على الرغم من أن مبعوثي ترامب والوسطاء الإقليميين يعملون على التوصل إلى اتفاق، فإن تصريحات الرئيس الأخيرة تشير بوضوح إلى نفاد صبره من طريقة إيران التفاوضية. ويرى الموقع أن الاصطدام بين المروحية الأمريكية والمسيرة الإيرانية وإن كان عرضيا فإن الولايات المتحدة أصرت على الرد لإظهار أنها لا تقبل تصرفات إيران في مضيق هرمز. ونقرأ في موقع ذهيل الأمريكي مقال ألكسندر بولتون حول تراجع شعبية الرئيس الأمريكي بين الجمهوريين بسبب إيران، وأن ترامب يواجه معارضة متزايدة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ما جعل الديمقراطيين يعتقدون أنهم على وشك الحصول على الأصوات الكافية لتمرير قرار بشأن صلاحيات الحرب يوجه الرئيس إلى سحب القوات الأمريكية. ويلفت الكاتب إلى أن 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح إلغاء قرار صلاحيات الحرب من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، بينما يعتقد الديمقراطيون أنهم قريبون جدا من إيجاد عضو خامس. ويشير الكاتب إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن 63% من المستقلين و33% من الجمهوريين يرون أن الحرب أثرت على المصالح الأمريكية بشكل سلبي سواء في الداخل أو الخارج. في المقابل يؤكد الكاتب أن الجمهوريين الآخرين يشككون في محادثات السلام غير الفعالة إلى حد كبير التي يجريها ترامب مع إيران، ويريدون من الإدارة استئناف الهجوم العسكري بحجة أن الوقت قد حان لإنهاء المهمة. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية ونقرأ فيها مقال سام كيلي حول توجه كييف نحو سياسة الاغتيالات ضد العسكريين الروس، وأن تفجير سيارة الجنرال دامير دافيدوف رئيس قطاع الصواريخ والمدفعية في الكريملين يكشف عن التوجه الأوكراني لتضييق الخناق على الرئيس الروسي. ويعتبر الكاتب أن استهداف الجنرال الروسي بشكل مباشر يعد ضربة نفسية كبيرة، ويعزز الشعور بين الروس بأنه لا أحد من نخبة الكريملين والمحيطين بالرئيس الروسي في مأمن. كما يعتقد أن الحادث الأمني يزيد من مشاعر القلق بين القادة العسكريين في روسيا تزامنا مع فشل تحقيق الهدف الروسي المتمثل في إسقاط النظام الأوكراني وفرض السيطرة على كييف. ويرى الكاتب أن رسالة كييف الأخيرة تتمثل في دفع أهم جنرالات بوتين إلى أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانت الحرب تستحق كل هذا العناء، والذي بلغ حتى الآن 500,000 قتيل وقمعا سياسيا واسعا وعزلة اقتصادية وعقوبات دولية. ختاما، في موقع ذا هيل الأمريكي ناقشت لورا كيلي مستقبل الأموال المتعلقة بصندوق مجلس السلام لإعادة إعمار غزة، وأن المجلس الذي أنشأه ترامب والذي حظي بتغطية إعلامية واسعة يثير تساؤلات جديدة حول مصادر تمويله ووجهاته حتى مع تعثر مشروعه الرئيسي. وتلفت الكاتبة إلى أن ترامب أشاد بتعهد الولايات المتحدة بتقديم 10 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، وأنه تلقى تعهدات بأكثر من 7 مليارات أخرى، لكن الحساب الذي أنشأه البنك الدولي لم يتلقى أي أموال حتى الآن. وتشير إلى أن بعض الأصوات السياسية داخل واشنطن ترفض فكرة تحويل المليارات إلى مجلس السلام، وتطالب بتوجيهها إلى الإسكان لذوي الدخل المنخفض والمساعدة في مجال الطاقة. وترى الكاتبة أن توسيع ترامب لصلاحيته الشخصية في مجلس السلام وصندوق أمواله قد يعطيه فرصة للسطو على الأموال التي تحولها الدول لدعم الإعمار في القطاع المدمر.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، هذه أبرز العناوين. ترامب يقول إنه تم التوصل إلى تسوية مع إيران وإن التوقيع على الاتفاق سيحدث قريبا. والخارجية الإيرانية تؤكد أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي، عون يجدد تمسكه بالمفاوضات ويتهم الجانب الإسرائيلي بالتعنت، ونتنياهو يتوعد باستمرار استهداف حزب الله لإعادة الأمن إلى مستوطنات الشمال. 23 قتيلا في قصف بمسيرة لقوات الدعم السريع استهدف منزلا في الأبيض شمال كردفان.

0: أعلن رئيسها الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران، مرشحا أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق مع واشنطن ليس نهائيا بعد، رغم أن نصه جاهز تقريبا.
1: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
2: نقترب من الإعلان عن اتفاق، واعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز، إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
1: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
0: قال ديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استعرض هاتفيا مع الرئيس الأمريكي نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. أضاف الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. أكد الشيخ تميم دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة. كما شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. وقال ديوان الأميري إن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. معنا من طهران مراسلة التلفزيون العربية حازم أكلاس. أهلا بك حازم. واشنطن تقول بأنها في المرحلة الأخيرة، مرحلة وضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان عن موعد لتوقيع الاتفاق، لكن هل هناك من جديد في الموقف الإيراني يؤكد بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة الحاسمة؟
3: يعني واضح تماما من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين وتحديدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وما أوردته وكالات أنباء إيرانية رسمية وشبه رسمية نقلا عن مصادر بأن الأمور اقتربت من خواتيمها بشكل كبير. التصعيد الذي عشناه خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة أيام الماضية تحديدا تزامن مع حراك دبلوماسي كبير قادته قطر بشكل أساسي. تبادل المناوشات العسكرية التي شهدناها بين القوات الإيرانية والأمريكية تزامن مع وجود وفد قطري هنا في العاصمة طهران، وبقي حتى وقت متأخر من يوم حتى صباح يوم أمس الخميس في الواقع، حتى وقت متأخر من الأربعاء في الخارجية الإيرانية يجري مشاورات في إطار تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية بين الطرفين والعقد التي كانت تحول دون التوصل إلى نص أو مسودة نهائية يجمع عليها جميع الأطراف. هذا ما حصل، وفي الواقع يمكن القول بأن بحسب الرواية الإيرانية كان قد تم التوصل إلى شبه مسودة نهائية خلال الأيام التي سبقت ذلك، ولكن بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كانت المواقف الأمريكية متناقضة، وكان هناك تغييرات في المواقف هي التي أخرت ودفعت الجانب القطري إلى الدخول بقوة على خط المسار الدبلوماسي لحلحلة العقد، وهذا ما كان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية شكر جهود الدوحة وإسلام أباد بشكل كبير وواضح خلال اتصال هاتفي قام به يوم أمس مع التلفزيون الإيراني، أشار فيه إلى أن الأمور اقتربت من خواتيمها، ولكن هناك ترتيبات إدارية بطبيعة الحال سواء للجهة الأمريكية أو حتى للجهة الإيرانية، والمصادقة داخل إيران على المسودة بشكل نهائي. طبعا هذا الموقف الإيراني مرتبط أيضا بنقطتين، النقطة الأولى هي عدم الثقة حتى اللحظة الأخيرة بالجانب الأمريكي الذي سبق وانقلب على طاولة المفاوضات كما يقول الجانب الإيراني عدة مرات، والنقطة الثانية هي مرتبطة أيضا بتفاصيل لها علاقة بالترتيبات لإخراج هذا الموضوع. أما ما يتعلق بالرواية التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بعض وسائل الإعلام الأمريكية، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن محاولة الإدارة الأمريكية الإيهام بأن التهديدات هي التي دفعت الجانب الإيراني إلى التراجع والتنازل وعدم الالتزام بالشروط الحمر والخطوط الحمر التي وضعها عاري عن الصحة تماما، وشروط إيران قائمة لو ولم تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال. الساعات أو الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم ربما، والتي ربما سيصار إلى الإعلان عنها في وقت قريب إذا ما استكملت الإجراءات الإدارية على الأقل بالنسبة للجانب الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، حدثنا من طهران. من طهران معنا عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، أهلا بك معنا أستاذ عباس. بداية، ما الذي يؤجل الإعلان الرسمي عن الموقف الإيراني من مذكرة التفاهم المطروحة الآن؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة الإعلان هو يؤكد بأن هناك قد توصل إلى نوع من النص الذي يرى يعني الجانب الإيراني بأنه لن يكون نهائيا إلا ما يوقع، وهذا التأكيد بأن في المراحل القادمة ما أكده الناطق باسم الخارجية الإيرانية بأنه في المراحل الماضية وصلنا إلى هكذا نصوص، لكن الأمريكيون يغيرون رأيهم كل مرة ويضيفون ويحذفون بعض هذه البنود ونضطر أن نرجع إلى المربع الأول. هذا يعني بأن صحيح هناك هذا النص قد انتهى، ولكن التجربة السابقة تفرض علينا أن لا نكون واقعيين وأن لا نتفائل إلى درجة بحيث نعتبر النص نهائي. هذا ما حدث في عمان وما حدث في جنيف وحتى في إسلام آباد عندما كانت النصوص نهائية ولكن قصفت طاولة المفاوضات أمريكيا وطبعا بتحريض إسرائيلي واضح. لذلك ممكن في اللحظات الأخيرة بالرغم من هذا التفاؤل الكبير الذي يسود الشارع الإيراني الرسمي والشعبي، ولكن كما قلت هذه التجربة هي تفرض.
0: لكن ربط الوزارة الخارجية، بيان وزارة الخارجية الموضوع بالتدقيق في بعض البنود المهمة أو في كل البنود المطروحة ضمن وثيقة التفاهم يثير التساؤلات فيما إذا كان هذا الاتفاق مكتمل أم أنه لم يكتمل بعد بالصورة التي تؤدي إلى توقيعه في النهاية.
4: لا، هو مكتمل، لكن يجب حسب يعني يجب أن نراعي الجانب الدستوري، يجب أن يعني يخرج هذا الموضوع من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومن ثم يذهب إلى المرشد الأعلى، وعند ذلك يكون السار المفعول. لكن كما قلت المشكلة لم تكن في النص النهائي.
0: ترامب يقول بأنه يحظى هذا الاتفاق بموافقة المرشد، ما رأيك؟
4: نعم، هذه طبعا بدون ذلك لن يحصل، لكن أنا أستطيع أن أؤكد بأن هذه كلها تكهنات. سمعنا هذه التكهنات في السابق، وكما قلت قصفت طاولة المفاوضات مرة أخرى، ويجب أن نعرف بأن هذه هي مسودة تفاهم، وهذا يعطينا تفاصيل إضافية ومهمة ودقيقة في 60 يوما الذي ستكون عرضة لأي حدث في المستقبل، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وبتحريض إسرائيلي أيضا أن تقلب طاولة المفاوضات في المستقبل. لذلك لا نعتبر هذه المذكرة بأنها اتفاقية نهائية مرضية من الطرفين، إلا ما ستكون هناك ستكون هناك مفاوضات دقيقة للغاية.
0: لكن ضمن الإطار قبل أن ننتقل للحديث عن المفاوضات الدقيقة التي ذكرتها، وقد تكون هذه المرحلة الأكثر حساسية في إطار التوافقات الإيرانية الأمريكية، لكن ضمن هذه المرحلة ما أسباب هذا التحول السريع في الموقف الأمريكي وأيضا الإيراني والإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؟ هل الموضوع مرتبط بالتصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة في الأيام الماضية أو اليومين الماضيين، الهجمات الأمريكية على إيران، أم أن الوسيط القطري كان عامل حاسم دفع بمسار التوافق بين الطرفين؟
4: أنا أتصور مجموعة عوامل، لم يكن عاملا واحدا. يعني الوساطات كانت حثيثة سواء من قطر أو من دول عربية أخرى وإضافة إلى باكستان، ولكن الدور القطري كان مهما للغاية. المأزق الذي دخل فيه الرئيس ترامب كان مأزقا حقيقيا، وكان هو بحاجة إلى الخروج من هذا المأزق. التأثيرات الاقتصادية سواء على الإقليم أو المنطقة أو على دول العالم وخاصة على الأمريكيين كان كبيرا جدا. هذه المناوشات كانت تحت السيطرة وكانت مضبوطة، ولكن في نفس الوقت لن تستمر، لأنه جس النبض الأمريكي باتجاه الاستعدادات العسكرية الإيرانية كانت واضحة من خلال الهجوم الأخير قبل يومين والرد الإيراني الكبير على هذه على هذا الهجوم، إضافة إلى البيانات التي صدرت يوم أمس عن مقر القيادة العسكرية خاتم الأنبياء وعن سياسيين آخرين بأن إما النفط والغاز للجميع وإما لم يكن لأحد. كل هذه الأمور هي التي أدت إلى يعني الاستمرار في المفاوضات لتوقيع مذكرة تفاهم ولو بصورة مؤقتة حتى نصل إلى كما تقول طهران وتؤكد إلى سلام دائم وليس إلى وقف إطلاق النار فقط.
0: لذلك ماذا تعني بسلام دائم؟ ماذا تعني بسلام دائم؟
4: أن لا يكون هجوما أمريكيا ثالثا في المستقبل، ولن يكون هناك حرب جديدة على إيران. الورقة الذهبية التي تملكها طهران الآن في البضيق هو ممكن اعتباره ورقة ردع كبيرة. طيب
0: سنتحدث عن موضوع المضيق لأنه مهم جدا سيد خميار، لكن في موضوع السلام الدائم الذي كنت تتحدث عنها الآن، هل المطلوب من إيران الآن أن ربما تفتح باب الاستثمارات، أن تدخل الاستثمارات الأجنبية إلى إيران، أن تعود إلى عجلة الاقتصاد الدولي، خاصة وأن الموضوع الاتفاق لا يتحدث عن رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران، أم أن هناك شروط ونقاط تتحدث أيضا عن موضوع انكفاء إيران عن دورها في الإقليم؟ هل يبدو لك هذا الموضوع يعني مطروح للطرفين في وثيقة الاتفاق؟
4: أنا أتصور بأنه سؤال مهم للغاية، أشكرك. يعني دعيني أقول أي اتفاقية سياسية في أي نقطة من العالم إذا لم تكن مدعومة من اتفاقيات اقتصادية وتفاهمات اقتصادية لن ترى النور أبدا. لذلك الاتفاقية السياسية تكون اتفاقية شكلية، إذا ما لم تتم الاتفاقيات الاقتصادية. الاتفاقيات الاقتصادية يعني رفع العقوبات، استعادة الأموال الإيرانية المحتجزة أو المسروقة بين قوسين، إضافة إلى فتح أبواب الأسواق لاستثمارات ولتعاون مشترك سواء مع دول المنطقة أو مع حتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. إيران سوق كبير ربما تجمع بحجمها كل أسواق المنطقة، وهذا ما تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك السماح للشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية والأمريكية في إطار معين وفي تحت سقف بروتوكولات معينة أتصور هو الذي يكون الضامن الأساس.
0: وهل سيكون ذلك دون ثمن؟
4: السياسية التي تغرى
0: أم أن هناك أثمان قد تقدمها إيران؟ هل سيكون ذلك دون ثمن تعتقد؟
4: طبعا يكون ثمن. عندما نتحدث عن مفاوضات، عندما نتحدث عن اتفاقيات، عادة تكون هناك اتفاقيات ربح، وهذا يرجع للطرف الآخر. إيران حتى في المفاوضات السابقة قبلت أن تكون هناك تفاهمات على الصعيد الاقتصادي بين الشركات الأمريكية والاستثمار في الداخل الإيراني. كما قلت إيران قوة لها بشرية كبيرة وسوق عظيم يعرفه ترامب، وهو من ذلك شن الحرب وتصور
0: يعني تقصد حوافز اقتصادية. طيب ضمن ما يسمى أستاذ خميار بالشروط الاستباقية، يعني قبل الدخول في مضمون الاتفاق المرتبط بالنووي الإيراني هناك مجموعة من الشروط من ضمنها موضوع مضيق هرمز، هل هناك استعداد إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود ودون شروط وفق ما جاء في نص الوثيقة وثيقة الاتفاق المسربة؟
4: إيران في النهاية بعد هذه الضغوط والحروب يعني عرفت جيدا وأدركت بأن هذه الورقة هي بالفعل ورقة ذهبية. أنا أختلف ربما مع الكثيرين عندما يرون هذه الورقة ويفسرونها بأنها ورقة اقتصادية. أنا أتصور بأنها لا، هي ورقة ردع للحفاظ على الأمن الإيراني وللحفاظ على السلام الدائم التي تريدها طهران. لذلك هذه الورقة ستبقى بيد إيران وتستطيع أن تردع العدو أو أي دولة أخرى إذا ما أرادت يعني التريث في تنفيذ القرار. لا يستطيع أحد من الآن فصاعدا أن يعني يجعل عثرات أمام أي اتفاقية موقعة محتملة بين طهران وواشنطن. لذلك التخلي عن هذه الورقة،
0: تتحدث عن ورقة هرمز؟
4: نعم ورقة هرمز، نعم بالتأكيد. ولكن
0: إيران يعني بحسب الاتفاق المسرب في أكسيوس حصلت على بعض من الشروط التي كانت تطالب بها، الشروط المبدئية الاستباقية، من بينها وقف الحرب على الجبهة اللبنانية أيضا. فما الذي يجعل إيران تتمسك بورقة مضيق هرمز رغم كل الضغوط الدولية والمطالب الإقليمية وأيضا الأمريكية بضرورة إعادة فتح المضيق دون أي قيود؟
4: لا أتصور هناك يقبل أحد في إيران أن تكون فتح المضيق بدون أي شروط أبدا. ولكن في نفس الوقت أنا أتصور هناك ستكون مرونة تعاون مع عمان قد بدأ بالفعل، وهناك سترى طهران مصالح دول المنطقة إضافة إلى القوانين الدولية. ولكن كما نعرف دائما هي الحروب التي تفرض قواعد جديدة ومتغيرات جديدة، وهذه الحرب التي فرضت على إيران بالتأكيد ستفرض قواعد جديدة وبروتوكولات جديدة فيما يتعلق بالمضيق. هذه نقطة يعني ذات أهمية كبرى، وكل ما تفضلت به حضرتك هذه رواية أمريكية، والروايات الأمريكية دائما كانت غير دقيقة.
0: لكن هناك شروط قابلة للتفاوض، وهناك شروط يعني لا تقبل التفاوض، مثلا موضوع مضيق هرمز هذا ليس شرط أمريكي إنما هذا مطلب دولي.
4: نعم أنا قلت يعني التفاصيل هذه رواية أمريكية، يجب أن ننتظر، لأنه ما سمعناه قبل قليل من أوساط الخارجية الإيرانية بأن كان هناك تأكيد بأن الأمور ليست بالطريقة التي يطرح في الإعلام، وهذه كلها تكهنات. ما ستصل إليها أو ما وصلت إليها طهران في الساعات وربما اليومين القادمين سيكشف بشكل دقيق. وعادة ما كنا نسمع ونشاهد في التحولات والتطورات الماضية، كنا نعرف كيف يعني كيف تشن الحرب الإعلامية وكيف تسرب هذه المواقف الأمريكية من خلال هذه المصادر الإعلامية التي تملكها للضغط على إيران. لذلك أرجع وأؤكد بأن كل ما قيل هي رواية أمريكية، والروايات الأمريكية عادة وخاصة في إطار تغريدات الرئيس ترامب كانت متباينة متناقضة وكثير من الأحيان متضاربة. يجب أن نصبر قليلا ونرى ماذا ستقوله طهران في الساعة القادمة.
0: من ضمن الروايات التي نشرت بأن وثيقة الاتفاق تلبي جميع المتطلبات الأمريكية وبأنها تخوض في تفاصيل كل القضايا النووية، لكن أود أن أفهم منك، هل تبدو القيادة الإيرانية الحالية على استعداد لتقديم تنازلات نووية تجعل الرئيس الأمريكي في النهاية يقدم للجمهور منتج أو اتفاق يقول بأنه أحسن من الاتفاق الذي وقعته إدارة أوباما مع إيران سابقا؟
4: هذه العقدة عقدة الرئيس ترامب في هذه المرحلة هي الاتفاقية عام 2015 الذي أبرمتها طهران مع أوباما، وهذا موضوع مزايدة في الداخل الأمريكي ولا علاقة لها بها إيران. إيران عملت اتفاقية مع دول مهمة وخاصة الترويكا الأوروبية في إطار القوانين الدولية، ووقعت عليها أمريكا آنذاك، ومن ثم انسحب الرئيس ترامب وبقيت إيران تلتزم بهذه الاتفاقية لمدة عامين، وهذا ما أكدتها الوكالة الدولية الطاقة النووية في 16 بيانا أصدرتها آنذاك. لذلك الإيرانيون ملتزمون بما اتفقوا عليه في تلك الاتفاقية. وعندما قلناها دائما كرارا ومرارا بأنه عندما زادت إيران نسبة التخصيب إلى 60% كان من أجل التفاوض ومن أجل رفع العقوبات الأمريكية على إيران.
0: شكرا جزيلا لك من طهران عباس خميارة دبلوماسي الإيراني السابق. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكيده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء السيريك ناتجة عن تصدي المقاتلات لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط. وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز، كما ستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور الممر. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن العبور لا يزال مفتوحا في مضيق هرمز وإن إيران لا تسيطر عليه. أضافت القيادة الأمريكية في منشور على منصة إكس أنها أنشأت ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق وأنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. أشار المنشور إلى عبور 100 سفن خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتصدي لأي عدوان إيراني. إلى جنوب لبنان حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العباسية، واستشهد 2 في غارة على بلدة دير قانون النهر، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على طريق حبوش العام أسفرت عن استشهاد سائقها، واستشهد شخص في بلدة سحمر وجرح آخر في سهل مشغرة جراء استهداف على دفعتين من مسيرة إسرائيلية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص وإصابة 17 آخرين منهم 10 ممرضين وموظفين، وذلك في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيرام بمدينة سور جنوبية لبنان. قال مدير المستشفى إن الغارة تسببت في تصدع وتحطم أسقف بعض غرف المرضى والموظفين والعيادات. واستهدفت غارة إسرائيلية جديدة بلدة المنصور في قضاء سور، كما استهدفت غارات بلدتي شوكين وحبوش جنوبي لبنان. سياسيا دفع رئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء مع صحفيين عن صوابية خيار المفاوضات التي تنتهجه سلطات بلاده، مشددا على المضي قدما فيها. بمؤازاة ذلك عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الجيش في توجيه ضربات قوية إلى حزب الله.
5: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، أعلن رئيس البلاد جوزيف عون سلسلة مواقف عنوانها الأبرز المضي قدما في خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خيار لم يعتبره الرئيس سهلا على الإطلاق ولكنه يبقى الوحيد المتاح بحسبه، مضيفا أنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط. الرئيس اللبناني قال أمام الصحفيين إن بلاده مصممة على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولكن في حال تأجيلها فإن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية، واصفا إياه بالمتعنت وأنه لا يملك خطة واضحة. تصريحات عون هذه ترافقت مع اجتماع تحضيري ضم الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن، والهدف تقييم الجولتين السابقتين من المفاوضات والتحضير لجولة أخرى تقرر عقدها بعد أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على خيار التفاوض، لا تجد إسرائيل حرجا في الإعلان عن مواصلة عدوانها على البلاد. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يضرب حزب الله بقوة كبيرة ويقضي على المئات من عناصره كل أسبوع. نتنياهو وخلال اجتماع خاص لحكومته في مستوطنة بالجليل الأعلى شدد على إعادة الأمن في مستوطنات الشمال وأن حكومته ستنجح في ذلك مثلما أعادت الأمن إلى منطقة الجنوب. كما أشار إلى وجود تحديات أخرى على جبهة لبنان أبرزها الطائرات المسيرة، ولكن إسرائيل تعمل على حلها. وفي ظل دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه 100، حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنهائه عبر الجهود الدبلوماسية. يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف أن يعملوا على إبرام تسوية دبلوماسية تحترم بالكامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أن وقفا شاملا لإطلاق النار يجب أن يبدأ في لبنان، كما أعلن دعمه لبيروت فيما أعلنته من خطوات لحصر السلاح بيد الدولة. وبينما ينتظر لبنان فرص نضوج جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، يستمر العدوان الإسرائيلي على البلاد ويستهدف عدة قرى في الجنوب موقعا عددا من الشهداء والجرحى.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وفق شهود عيان فقد استهدفت الغارة شابا في أثناء قيامه بتعبئة المياه على سطح منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور، بينما تم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة. كما أسفرت غارة إسرائيلية عن وقوع شهيد وجريح في مخيم النصيرات وسط القطاع. تتفاقم أزمة النفايات في قطاع غزة لتشكل تهديدا متزايدا على الصحة العامة والبيئة. ومع محدودية الإمكانات وغياب الحلول المستدامة، لجأ عدد من الغزيين إلى إعادة تدويرها للتخفيف من آثار الأزمة.
6: في غزة لا تبدو الحياة مجرد استمرار للعيش بقدر ما هي إصرار يومي على البقاء. مدينة تثقلها الحرب، لكنها لا تتوقف عن محاولة إعادة تعريف معنى النجاة. بين الركام تولد محاولات جديدة للحياة، أيادا تبحث في أنقاض البيوت لا عن ماضي مفقود فقط، بل عن مادة خام لواقع لا يملك رفاهية الانتظار. من البلاستيك المتناثر بين الحجارة المكسورة تعاد صياغة الأشياء بعد فرزها وتقطيعها وطحنها قبل إعادة استخدامها في إنتاج الخراطيم مياه تستخدم في إيصال المياه إلى خيام النازحين في محاولة لتخفيف من معاناتهم، يقول النازح محمد القصاص.
7: والبلاستيك هذا بنحاول يعني نعمل إعادة تدويره، بس فيش إمكانيات قوية برضو عندنا، إمكانيات ضعيفة، الزيوت، السولار، العمال، هذا كله ما فيش إمكانيات للواحد يعمل، بس إحنا رغم هيك بنعمل يعني من بنصنع.
6: صناعة أنابيب وخراطيم وأدوات بسيطة هي محاولة يومية لتثبيت أن الحياة ما زالت ممكنة ولو في حدها الأدنى، وسط ظروف تضيق فيها الخيارات وتتشظى فيها مقومات العيش.
8: من لا شيء صنعنا كل شيء، صنعنا خط إنتاج خراطيم مياه بيخدم النازحين في قيامهم للمخيمات بوصلهم المياه. طبعا هذا الخط بيتم جمع البلاستيك لإله والمواد الخام من المباني المدمرة.
6: هنا لا تقاس الحياة بما يتاح حيث ينقطع كل شيء تقريبا، وسط استمرار تعثر دخول الأساسيات وشح الإمدادات الإغاثية، ومع ذلك يصنع كل شيء من قليل في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية، إذ تحذر تقارير أممية بينها اليونيسف من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع خاصة بين الأطفال، مع ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد والأمراض الجلدية المرتبطة بسوء الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات ورفع القيود عن مواد الإصلاح. وفي السياق ذاته كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن رصد ملوثات كيميائية في محاصيل زراعية بالمستوطنات المحاذية للقطاع، في مؤشر على اتساع الأثر البيئي للعمليات العسكرية. وأظهرت النتائج ارتفاع بعض هذه الملوثات بنحو 10 أضعاف أوراق المحاصيل، مرجحة أن مصدرها التلوث الهوائي المرتبط باستخدام الذخائر والمتفجرات.
0: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني موحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبر بدران أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليها، داعيا إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الانتهاكات والجرائم في قطاع غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت شابا فلسطينيا. ووثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة. كما اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكلوا بعدد من المواطنين. أشعل مستوطنون النار في أراض فلسطينية في قرية برقة شرقي رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين أضرموا النار في الجهة الجنوبية للبلدة بالتزامن مع اقتحام جيش الاحتلال الذي وفر الغطاء لهم. قال موقع أكسيوس الأمريكي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يعتزم الموافقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بحكم الأمر الواقع في الضفة الغربية المحتلة.
9: بخطوات اعتيادية النمط غير مسبوقة الحجم والسرعة، تواصل سلطات الاحتلال شرعنة خنق الضفة الغربية وقضم أراضيها، ونحو إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا هناك، تستعد حكومة الاحتلال للتصديق على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وفقا لما نقل موقع أكسيوس. خطط جديدة جاءت بمبادرة من الوزير المتطرف بيتسل إيل سموتريتش، ولأجلها سيخصص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات، ومعها ستتحول المستوطنات غير الشرعية من مخططات على ورق إلى واقع قائم بالإجبار. وبموجب الخطة ستمول إسرائيل مواقع استيطانية مؤقتة تضم منازل متنقلة ومرافق عامة وبنية تحتية مجتمعية وخدمات دعم، كما ستمول أعمال التطوير الخاصة بالمستوطنات الدائمة المتوقع إنشاؤها لاحقا بما يشمل الطرق وشبكات الخدمات وغيرها. هذا الواقع انفرض سيقود مشروع الدولة الفلسطينية وسيقطع أوصال جغرافيتها في وقت سيعمق فيه من اللحمة بين المستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق المحتلة، ويوسع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة خصوصا ضمن المنطقة جيم. وعن المواقع التي ستحتضن المستوطنات، يقول أكسيوس إن العديد منها مناطق استراتيجية وحساسة، فمنها تلك المحاذية لطريق رقم 90 في الأغوار وتلال جنوب الخليل. وبحسب الموقع الأمريكي فإن مكامن الخطر تختصر بالتالي: التطبيق ميدانيا للخطة سينفذ حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتخطيط. أما عن التوقيت فيشير إلى دلالته المختلفة، فسرعة طرح مسودة القانون ما هي إلا لضمان إقرار الميزانية الضخمة قبل التصويت على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، وإلا فإن إقرارها سيكون أمرا صعبا. وفي خضم كل ما سبق، ومن جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها تجاه تسريع السلطات الإسرائيلية لوتيرة ما وصفته بحملة التطهير العرقي بالضفة، وتلك تشمل اقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها وتجريدها من ممتلكاتها وتهجيرها قسرا. وفي تقريرها أكدت أمنستي أن الحملة انتهاك صارخ للقوانين الدولية بمباركة مجتمع دولي يؤيد أو على الأقل لا يعترض على الجرائم الإسرائيلية التي لا تنتهي.
0: يهدد الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل ومصادرة نحو 280 دنما من أراضي بلدة قلنديا شمالي القدس لصالح إقامة مشروع مكب نفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وسط تحذيرات فلسطينية من مضي الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية على حساب الفلسطينيين.
9: ستستبدل وروده بمكب نفايات، حتى بيته هذا سيهدم. وليد حمد أحد الذين تسلموا اختراط بالهدم والإخلاء في بلدة قلنديا خلال الفترة الأخيرة، ضمن استعدادات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية. يراقب وليد بوابة الجدار على مدار الساعة خشية اقتحام ينتهي باقتلاعه من أرضه وتهجير عائلته.
10: هذا البيت فيه 4 عيال 5 عيال، في ما يقارب 35 نفر ساكنين فيه، وين هم يروحوا؟ يعني قبل يومين قبل على العيد هدموا شركي الجدار، شردوهم للجماعة، كل واحد صفى في منطقة.
9: المشروع سيصادر نحو 280 دنما من أراضي قلنديا، وسيغير مسار الجدار باتجاه عمق أراضيها. عشرات المنازل ستهدم، وأراض خاصة وزراعية ستصادر من أجله، عدا عن مخاطر على البيئة وصحة أهالي المنطقة الذين يصفون بلدتهم بالمنكوبة جراء تراكم المشاريع الاستيطانية ضدها.
11: مخلفات المعاثات اللي راح تخرج من المصنع هذا والمنشأة هذه راح تضر مش قلنديا، راح تضر قلنديا والرام والقلنديا المخيم وكفر عقب، مش راح تخلي منطقة يعني إلا هذه المعاثات في الهواء راح تروح، فهي راح تأثر على منطقة شاسعة.
9: محافظة القدس بدورها حذرت من إعادة تشكيل للجغرافيا والديموغرافيا في المدينة، وعدت المشروع نموذجا لما يعرف بالعنصرية البيئية، ذلك ضمن نهج أوسع بإقامة مشاريع تخدم الاحتلال وشركاته ومستوطنيها، لكن على حساب الفلسطينيين وأراضيهم ومستقبلهم. جدار الضم والتوسع وهدم المنازل أدوات استخدمها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسراً، لكنه اليوم يمضي أبعد من ذلك ويهدد بالتهجير وابتلاع المزيد من الأراضي عبر مشروعه إنشاء مكب النفايات لتوليد الطاقة على أنقاض الوجود الفلسطيني هنا. من بلدة قلنديا، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
0: أعلنت الحكومة السلوفينية المحافظة الجديدة بقيادة القومي يانيز يانشا الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي إلغاء الحظر الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المال بيتسلايل سموتريتش. وأضافت الحكومة في بيان أن الإجراء سيساعد في استعادة الظروف اللازمة لسير حوار سياسي طبيعي مع إسرائيل، وأوضحت أنها لن تمدد حظر الأسلحة على إسرائيل. لم تعد ما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا مجرد خطوط مؤقتة على خرائط عسكرية، بل تحولت وفق ما وثقه فريق مسبار في التلفزيون العربي إلى نقاط أو نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع تظهر ملامحها في تمركزات ثابتة وطرق مستحدثة ونقاط مراقبة وإنذارات إخلاء ومناطق بات الوصول إليها مقيداً أو مستحيلا على السكان. تشير تقديرات وتحقيق إلى أن هذه النطاقات تمتد على مساحة تتجاوز 1100 كيلومتر مربع في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، أي ما يزيد على 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا.
12: من خطوط مؤقتة نظريا تحولت ما تسميه إسرائيل المناطق الأمنية العازلة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع.
13: المكعب هي عراس الشارع بالضبط.
12: المساحة التي وثقها فريق مسبار في التلفزيون العربي تتجاوز 1100 كيلومتر مربع، وهي تؤشر إلى مساع لتثبيت أحزمة أمنية ومناطق نفوذ أعمق تتراوح السيطرة فيها بين تمركز ثابت وتحكم من ميداني وقيود على الحركة. يتذرع الاحتلال الإسرائيلي في ذلك بخطاب أمني، ففي غزة أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس في أبريل 2025 أن الجيش لن ينسحب مما يسميه المناطق الآمنة حتى بعد تسوية مستقبلية. وفي جنوب لبنان أبقى الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار على مواقع وصفت بجزء من منطقة عازلة. أما في الجولان السوري فأنشئت مواقع ما وراء المنطقة العازلة. نبدأ من جنوب لبنان، حيث وبالمطابقة الجغرافية لمواد نشرت بين 12 مايو والأول من يونيو الماضيين، حددنا نقاطا تكشف أن التحرك الإسرائيلي امتد إلى شبكة تمركزات أوسع. في 12 مايو نشر الصحفي الإسرائيلي يانون ييتخ فيديو يوثق إنشاء جسر فوق نهر الليطاني، حددنا موقعه المرجح عند الإحداثيات التالية. وبعد يومين نشر حزب الله مقطعا يوثق وجود قوات وآليات إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حددنا موقع الآليات عند الإحداثيات التالية. وأواخر مايو نشر الصحفي الإسرائيلي إيمانويل فابيون لقطات لقوات في قلعة شقيف. اعتمادا على المعالم الظاهرة في اللقطات ومنها بقايا البرج، حددنا الموقع داخل قلعة شقيف فعلا عند الإحداثيات التالية، على بعد 5 كيلومترات من أقرب نقطة على الحدود مع الأراضي المحتلة. وزير الأمن كاتس أعلن أن قواته ستبقى في القلعة الاستراتيجية ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الجديدة في جنوب لبنان. بناء على النقاط التي تحققنا منها أعددنا خريطة لمواقع الوجود والتحرك المرصودة في جنوب لبنان، وباعتماد أدوات قياس جوجل أرث قدرنا مساحة الاحتلال أو التأثير العسكري ب 625 كيلومترا مربعا، أي نحو 6% من مساحة لبنان.
14: إنذار عاجل إلى سكان لبنان.
12: مساحة احتلال تقع في جانب كبير منها ضمن نطاقات شملتها أوامر إخلاء متتابعة ترافقت مع قصف مكثف لمدن وبلدات جنوبية. ففي 2 يونيو مثلا وثقت الصحفية الهولندية الأمريكية كورتني بونو حزاما ناريا واسعا على سور حدده فريق مسبار عند الإحداثيات التالية. النمط نفسه في قطاع غزة تقريبا رغم مرور نحو 9 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. ففي نهاية مايو الماضي وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة الأراضي التي تشملها المنطقة العازلة إلى 70% بعدما كانت تفوق حسبه 60% من المساحة الإجمالية، وهي 365 كيلومترا مربعا. لقياس نطاق الاحتلال اعتمدنا أدوات قياس جوجل أرث بإسقاط خريطة الخط الأصفر وإضافة المناطق التي رصدت فيها توغلات خارجة، فخلصنا إلى أن ثلث مساحة القطاع فقط تقع خارج الاحتلال البري المباشر أو المعلن، مقابل 425 كيلومترا مربعا تحت الاحتلال أو التأثير العسكري. أما في سوريا ومع سقوط نظام

0: عازلة قرب مجدل شمس وجبات الخشب والحميدية والقنيطرة والقحطانية. التوسع كان تدريجيا. بداية رصدنا نقاطا مستحدثة على طول المنطقة العازلة ومحيطها قبل أن يمتد الرصد إلى نطاق أوسع. سنعرض هنا اثنتين من نقاط الانتشار. بعد السيطرة عليها وكما تظهره الصور الفضائية، شرع جيش الاحتلال في إنشاء مواقع على امتداد المنطقة العازلة يقع أولى المرصودة منها شمالي خط الفصل قرب مجدل شمس، حيث تتم توضع القوات على عمق 2400 متر من الخط عند الإحداثيات التالية. أما النقطة الثانية فقرب بلدة جبات الخشب على بعد نحو 830 مترا من خط الفصل عند الإحداثيات التالية، وهي نقطة أظهرت الصور الفضائية إنشاء مواقع مراقبة ومرافق لوجستية عسكرية فيها هي الأخرى. عزز جيش الاحتلال انتشاره في نقاط على امتداد نطاق يتحرك داخله قرب المنطقة الفاصلة، وتقع إحداها على مرتفع في هضبة الجولان على بعد نحو 400 متر من حدود المنطقة الفاصلة عند الإحداثيات التالية. من هذه النقاط وسع الجيش نطاق تحركاته، فظهرت آلياته مثلا في 30 من مايو الماضي على الطريق بين بلدة كودنا وقرية الأصبح، إضافة إلى تحركات سابقة في تل الجرع وقرية الحيران في ريف القنيطرة وأطراف محافظة درعا. باستخدام أدوات قياس جوجل أرث قدرنا نطاق الاحتلال أو التأثير العسكري في جنوب سوريا نحو 235 كيلومترا مربعا. لا تخضع كل هذه المساحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، بل هي نطاق يتحرك أو يقيم فيه مواقع ثابتة ونقاط مراقبة وطرقا، ما يمثل منطقة نفوذ فعلي ترافق مع قيود أمنية أوسع ومطالبات بنزع سلاح كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء في تصور أمني يمتد عمليا وفق خبراء حتى طريق دمشق السويداء، وذلك على بعد نحو 65 كيلومترا من مواقع انتشار جيش الاحتلال.
1: أكدت مجموعة محامو الطوارئ في السودان مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين في سلسلة هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وقالت المجموعة في بيان إن 13 مدنيا قتلوا في أثناء تجمعهم في حي الموظفين وحي المطار والأحياء المحيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاف، بينما قتل 9 وأصيب 12 في هجومين آخرين على مواطنين في المدينة. كما طالب البيان بوقف فوري للهجمات الجوية العشوائية وفتح تحقيقات مستقلة وضمان حماية المدنيين. أفادت السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتداء مسلح على منزل المحافظ عبد الرحمن الشيخ، أسفر عن مقتل زوجين سوريين ورجلي أمن وإصابة آخرين من حراس المحافظ. وأفادت السلطات المحلية أن منفذ العملية أطلق النار باتجاه الجنود المكلفين بحراسة المنزل، أسفر عن مقتل جندي وضابط وزوجين سوريين كانا مارين في الطريق. وأفاد مسؤول أمني لمراسل العربي بمقتل الجندي الذي أطلق النار في محيط منزل المحافظ، وذلك بعد محاصرته وتطويقه من قبل القوات الأمنية. معنا الآن من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. أهلا بك عمر، ما حيثيات الاعتداء على منزل محافظ عدن، وهل تبدو الحادثة معزولة أم عملية مدبرة؟
2: نعم سهام، صباح الخير. أولا بالأمس نامت عدن على وقع انفجار عنيف استهدف مستودعا للذخيرة بمعسكر أمني تابع للعمالقة وسط مدينة عدن، أسفر عن مقتل 10 جنود على الأقل وإصابة 9 آخرين. وتصحو المدينة اليوم على حادثة دموية جديدة، مقتل 4 أشخاص بينهم طبيبان سوريان الدكتور سامر وزوجته سماهر الموسى، بالإضافة إلى مقتل جنديين آخرين أحدهما حارس أو أحد أفراد من حراسة منزل محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي، وإصابة جنديين آخرين في شرطة الممدارة وسط مدينة عدن، بينهم ضابط أمن. لكن بحسب طبعا هذا بحسب بيان السلطات الأمنية، لكن بيان السلطة المحلية وصفه باعتداء مسلح استهدف منزل محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي،

0: ومن قبل احد العناصر المنفلته، مؤكدا عبر بيان بان هذه الاعمال الاجراميه لن تثني اداء السلطه المحليه عن عن عن, عن واجبها. الحادثتان حادثة الأمس الذي استهدف مستودع الذخيرة في العمالقة وحادثة الدموية اليوم في منتصف الليل يعني خلفت أثارت حزنا واستياء واسعا لدى سكان مدينة عدن، وخلف كثير يعني سكان المدينة اليوم يطالبون السلطات الأمنية والمحلية بفرض الأمن بهدف استتباب الأمن والاستقرار في مدينة عدن. المدينة اليوم تشهد تحديات أمنية واقتصادية كبيرة سهام، ما زالت الاحتجاجات وقطع الشوارع في مدينة عدن مستمرة، مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وأبرزها خدمة الكهرباء وتوفير الغاز المنزلي. التحديات الأمنية ما زالت تواجه السلطات المحلية حتى هذه يعني اللحظة.
1: نعم.
0: السلطات الأمنية قالت بأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الجرائم الأمنية أو الجرائم التي تستهدف أمن واستقرار المدينة. هذه هي آخر التفاصيل وآخر التطورات سهام حتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك عمر المكرمي، حدثنا من عدن.

0: شهد ملعب أستيكا الشهير في العاصمة المكسيكية افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نسخته 23 بحضور أكثر من 80,000 متفرج. وأكمل المنتخب المكسيكي احتفالات البلاد بتنظيمها المشترك للبطولة بفوزه على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح بهدفين دون رد، وسجل جوليان كينونيس الهدف الأول في البطولة، وأضاف المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني، حيث أنهت جنوب إفريقيا المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد تلقي منتخبها بطاقتين حمراوين، بينما نالت المكسيك بطاقة حمراء واحدة. وبهذا الفوز يحقق المنتخب المكسيكي بداية موفقة في مشواره نحو التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة الأولى. حسم منتخب كوريا الجنوبية مواجهته أمام نظيره التشيكي بالفوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم على ملعب أومني لايف لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس العالم 2026. افتتح التشيك التسجيل عبر المدافع لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 28 ليعادل المنتخب الكوري النتيجة في الدقيقة 66 عبر نجم الوسط هوانغ إن بيوم. بعد ذلك تمكن البديل أوه يون جيو في الدقيقة 79 من تسجيل هدف الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث. وفي أولى مواجهة المجموعة الثانية يستهل منتخب كندا مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره منتخب البوسنة والهرسك. يأمل المنتخب الكندي صاحب الأرض والجمهور اقتناص أول انتصار له مع بداية مشاركته الثانية تواليا وثالثة في تاريخه. في المقابل يعود منتخب البوسنة والهرسك إلى المنافسة بعد نسخة 2014 إثر تأهله الصعب في الملحق الأوروبي على حساب إيطاليا بركلات الترجيح. مع انطلاق مونديال 2026 تتزايد الطموحات والتوقعات بشأن من يكون بطل النسخة الأضخم في التاريخ التي ستكون الأخيرة للعديد من أساطير اللعبة، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد غليل محمد غنوج.
1: نسخة مونديالية جديدة تفرقت فيها التوقعات بين عدة ترشيحات لم تمنح منتخبا واحدا أفضلية مطلقة للتتويج. منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 يخوض غمار المونديال متصدرا قائمة المنتخبات الأقرب لنيل الكأس للمرة الثانية في تاريخه متسلحا بجيل ذهبي. فرنسا وصيفة نسخة الماضية تأمل كتابة مجد جديد يضاف إلى كأس العالم 2018 ودور الأمم الأوروبية 2021. منتخب الأرجنتين حامل اللقب يخوض المنافسات بحلم إضافة النجمة الرابعة وإنهاء مسيرة الساحر ليونيل ميسي بمجد جديد. إنجلترا التي يقودها الداهية الألماني توماس توخيل تأمل في فك النحس قاريا وعالميا واستعادة ذكريات مونديال 66. المخضرم رونالدو ذو 41 عاما وبقية نجوم البرتغال ينشدون إنهاء رحلة البحث عن اللقب العالمي المفقود بإنجاز في خزائن برازيل أوروبا. البرازيل بطلة العالم 5 مرات استنجدت بخبرة المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستعادة بريقها. منتخب السيليساو الذي لم يبلغ نصف النهائي سوى مرة واحدة منذ عام 2002 سيكون متسلحا بفينيسيوس ورافينيا ونيمار المتماثل للشفاء من الإصابة. ألمانيا ورغم تراجعها أوروبيا وعالميا تبقى ضمن دائرة المرشحين لخطف اللقب الخامس في تاريخها بفضل حارسها العملاق إيمانويل نوير وكيميتش وفيرتس.
2: التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الملف الإيراني وأحداث الشرق الأوسط، ونبدأ بما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى تسوية مع إيران، مرجحا الإعلان عن تفاصيل الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاتفاق مع واشنطن ليس نهائيا بعد رغم أن نصه جاهز تقريبا.
3: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
4: نقترب من الإعلان عن اتفاق، وأعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز. إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
3: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
2: قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صعد هاتفيا مع الرئيس الأمريكي نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. وأضاف الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأكد الشيخ تميم دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة. كما شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. قال الديوان الأميري أن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم أهلا بك. ما الذي يخرج من تصريحات إيرانية بخصوص ما ذكره ترامب وما تلاه من تعليقات أن الأمر قيد الدراسة في طهران؟
5: يعني ما تم الحديث عنه مساء يوم أمس بقي كما هو، ليس هناك أي تحديث أي تصريحات جديدة من المسؤولين الإيرانيين، ولكن واضح تماما بأن الأمور اقتربت من خواتيمها بشكل كبير. الموضوع مرتبط بالترتيبات الأخيرة سواء على الصعيد الإداري لترتيب الأمور على مستويات مختلفة داخل النظام الإيراني وفي الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال. الأمور مرتبطة أيضا أيضا بترتيبات لها علاقة بكيف سيتم إخراج المشهد عموما، مشهد التوافق بين الطرفين، وريثما يتم ذلك سواء لجهة الترتيبات لتوقيع الاتفاق أو الترتيبات الداخلية في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية، سنشهد تصريحات وروايات مختلفة وتكاد تكون متناقضة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ينسحب على ما حصل يوم أمس تحديدا أو فجر اليوم في مضيق هرمز. إيران أعلنت بأنها استهدفت سفينة حاولت خرق الإعلان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز الذي صدر يوم أمس تزامنا مع الاستهدافات الأمريكية في مناطق في إيران، وبالتالي بالمقابل كان هناك إعلان أمريكي بأن المضيق مفتوح وأن الخطة السرية التي كان الرئيس الأمريكي قد وجه القيادة المركزية بتنفيذها وسمحت بمرور عدد من ناقلات النفط وسفن الشحن عبر المضيق دون علم إيران مستمرة. روايات متناقضة، كل طرف يريد أن يظهر نفسه أنه هو الذي فرض شروطه على الآخر. إيران تؤكد بأن ما دفع الرئيس الأمريكي إلى إعلان الاتفاق وإلى التراجع بحسب تعبيرها هو ثبات على شروطها، ثبات على استعداد لاستئناف القتال. الرسائل العسكرية التي بعثت بها في ردها على التحركات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والأمريكية في إيران، وبالتالي لم يكن هناك من مخرج آخر سوى الوصول إلى اتفاق والرضوخ للشروط الإيرانية. هذا ما يقوله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الرواية الأمريكية تقول بأن التهديدات الكبيرة التي قالها دونالد ترامب خاصة ما يتعلق باستهداف منشآت الطاقة والجسور واحتلال جزيرة خارك أو خارج المركز الأهم لتصدير النفط الخام في إيران دفعت إيران إلى التراجع وإلى الموافقة على الشروط الأمريكية. روايتان متناقضتان تماما. يشبه المشهد إلى حد كبير المرحلة التي تزامنت مع إعلان الاتفاق النووي عام 2015. كل طرف يقول بأنه فرض شروطه على الآخر، كل طرف يقدم نفسه بأنه منتصر. بطبيعة الحال إيران ترى نفسها بأنها فرضت شروطها على الطرف المقابل بانتظار الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة ليصار إلى إخراج المشهد بشكل نهائي سواء داخليا أو للحظة توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
2: شكرا جزيلا لك حازم كلاس في طهران. انضم إلينا دكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية من عمان. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. دكتور محمد، ما الذي تغير هذه المرة في ما ذكر إلى حد اللحظة وما سرب خصوصا عن طريق أكسيوس مثلا عن بنود هذه المذكرة عن المرات السابقة التي تحدث فيها ترامب عن الوصول إلى اتفاق مع إيران؟
6: بالصعوبة بمكان أنه نتحدث بشكل واضح عن التغييرات التي حدثت على الصيغة الحالية التي رأى ترامب أنها صيغة مقبولة وأنه اتفاق ممتاز، بينما اعترض على الصيغة التي قدمت له قبل أيام وقال أنه لن يوقع عليها إلا إذا كان متأكدا من أنها تلبي متطلبات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هنالك ما يزال غموض بالنسبة لنا، لا يوجد إفصاح كامل. كل طرف كما تحدث مراسلكم من طهران له روايته عن هذا الاتفاق وله الترويج لمحاولة بناء مفهوم النصر داخليا وخارجيا، وبالتالي بتقديري الخلافات الاستراتيجية وراء ظهورنا اليوم، بمعنى أن الإطار الذي يحكم قواعد كل طرف من الأطراف، استراتيجية كل طرف من الأطراف، هذا الإطار أصبح ثابتا وربما جامدا بدرجة أكبر. الخلاف هو على التكتيكات، على تفاصيل يريد كل طرف أن يأخذها باتجاه حتى يستطيع ترويج فكرة الانتصار وفكرة أنه هو الذي حقق أهدافه في هذه الحرب. وبالتالي الأيام القادمة مهمة، أنا بتقديري انتهت فكرة النقاش في تفاصيل الاتفاق. حاول ترامب الضغط أكثر وأكثر على الإيرانيين من خلال الضربات الأخيرة. لا نعرف إذا كان هناك بعض التفاصيل التي استطاع الوصول إليها أم لا، لكن في النهاية بتقدير الطرفان سواء ترامب أو الإيرانيين وتحديدا الحرس الثوري في إيران وصلوا إلى أن هذه الصيغة الأكثر قدرة على الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. الآن المرحلة القادمة ستكون عبارة عن تهيئة الأرضية السياسية والإعلامية سواء في الداخل الأمريكي أو الداخل الإيراني لفكرة أو تكريس مفهوم أننا نحن الذين انتصرنا في هذه الحرب.
2: ولكن دكتور محمد، إذا لم تكن القضايا الكبرى قد حلت في هذه المذكرة، القضايا المركزية مسألة اليورانيوم، التخصيب، الستوكبايل، مخزون إيراني من اليورانيوم المخصب، إذا لم يحسم بشكل واضح، يضاف إليه طبعا الأصول المجمدة، هذه القضايا الكبرى، ألا يمكن اعتبار أن هذه المذكرة هي مجرد دفع المواجهة إلى فترة لاحقة عل وعسى تنجح المفاوضات في هذه القضايا تحديدا؟
6: بتقدير الأمران معا، يعني هذا هو جوهر التناقض. هنالك توافق بدرجة كبيرة على ما يتعلق بالقضايا الكبرى سواء في اليورانيوم المخصب، ربما صار هناك توافق على كيفية التعامل معه، على تخصيب اليورانيوم، على تجميد تخصيب اليورانيوم، ربما الخلاف كان حول المدة الزمنية، على الأصول المجمدة، على مضيق هرمز، على الجبهة اللبنانية. هنالك إطار عام من التوافق، كان هنالك الصراع على تفاصيل معينة على الأقل في الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار. الآن إلى المرحلة القادمة اللي هو الوقف النهائي لإطلاق النار سنكون نحن أمام التطورات التفصيلية في المشهد، لكن من الواضح كمان لاحظ خطاب ترامب أمس، لقد انتهت الحرب على إيران، يعني صار معنى نهاية الحرب أكثر من مرة، وانتصرنا عسكريا. والذي يهتم به ترامب اليوم ليس الاتفاق النهائي بقدر ما يهتم
2: أنا دكتور محمد، يعني نقلت لك من ما نقله أكسيوس عن مصدرين، يقول أحدهما هو مصدر من الوساطة بين الطرفين، وينقل أيضا عن مسؤول أمريكي وصفه بمسؤول أمريكي ما ذكره في البنود التي تحدث عنها مسألة فتح المضيق بشكل مباشر وعودة حركة السفن التجارية إلى ما قبل الحرب، وذكر مسألة تعهد إيراني سماه بأن إيران ستتعهد بعدم الحصول على قنبلة نووية، ولكن يذكر أيضا دفع بعض هذه الملفات إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، وأن الاتفاق الحالي يمدد إلى 60 يوم يشمل كل الجبهات. هنا أردت أن أسأل عن مسألة الطريق الوسط، أين التقى الطرفان حتى نصل إلى هذه النقطة؟
6: لا أعتقد أن الحديث بدرجة رئيسية عن الطريق الوسط بقدر ما أنه الحديث هنا عن تأجيل العديد من التفاصيل الدقيقة إلى مرحلة لاحقة. الاتفاق الحالي هو اتفاق على المبادئ الرئيسية، المبادئ الرئيسية لم يكن عليها خلاف، يعني حديث مثلا أنه تعهد إيران بعدم تصنيع قنبلة نووية، طبعا إيران متعهدة قبل المفاوضات جنيف بعدم تصنيع قنبلة نووية. أراد ترامب التأكد من موضوع اليورانيوم المخصب، هنالك قبول إيراني بالمناسبة حتى قبل الحرب فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، لكن السؤال حول النسبة، حول الدولة التي ستأخذ اليورانيوم المخصب، تجميد اليورانيوم، هنالك قبول إيراني لكن الخلاف حول المدة. ما هي التفاصيل التي توافق عليها الطرفان؟ لم يكشف النقاب عنها بعد، وبتقديري في هنالك العديد من الملفات التي دفعت إلى مرحلة التفاوضات خلال الشهرين القادمين. لكن بالعموم أنا بتقديري توصلت كلا الطرفين بعدم إمكانية تحقيق انتصار كامل عسكري، وبالتالي نحن في منطقة رمادية في هذه الحرب، لا يوجد منتصر بالمعنى العسكري ولا يوجد منتصر بالمعنى السياسي بشكل مطلق، وكل طرف من الطرفين اليوم معني بدرجة كبيرة من وجهة نظري بحساباته الداخلية. الإيرانيين اليوم أيضا بالرغم من شعورهم بأن النظام لم يهزم، لم يسقط النظام الإيراني، وبالتالي هذا يعتبر جزئيا انتصار، لكن هم يعلمون تماما أن لديهم استحقاقات داخلية كبيرة في إيران في مرحلة ما بعد الحرب، ولكن كم كبير من الملفات التي من المفترض أن تتم معالجتها. بالنسبة لترامب هو أمام انتخابات نصفية، يريد أن يبرر للأمريكيين لماذا دخل الحرب، ويريد أن يقول أننا انتصرنا عسكريا. هو لاحظ أغلب خطابه أمس هو نقاش مع الرأي العام الداخلي الأمريكي، مع وسائل الإعلام الأمريكية. المعضلة الأكبر هي لبنيامين نتنياهو، وواضح تماما أن الإسرائيليين غير راضين عن هذا الاتفاق، لكن لا توجد حيلة لبنيامين نتنياهو للتعامل مع ذلك، ولا يريد أن يخسر ترامب. وترامب بالنسبة له حليف مهم جدا، وأمامه أيضا انتخابات الكنيسة، وأمامه معركة شخصية داخلية. وبالتالي أنا بتقديري هنالك مفاوضات جانبية بين ترامب ونتنياهو. لاحظ حتى حديث ترامب قبل يومين أو ثلاثة أيام أن بنيامين نتنياهو قد لا يترشح لانتخابات الكنيست. هناك نقاش آخر يجري بين ترامب ونتنياهو حول كيف يمكن أن لا تخرج إسرائيل بشكل ما خاسرة، وتحديدا بنيامين نتنياهو. بتقديري جزء كبير من الحرب انتهى، لكن علينا أن نكون حذرين في المنطقة أن هنالك استحقاقات قادمة على الصعيد الإقليمي، وكل طرف يريد أن يثبت نفسه ويثبت نفسه كقوة إقليمية كبرى. إسرائيل قالت أنها ليست طرفا في مذكرة التفاهم، وبالتالي السؤال الآن المهم، هل ستشمل مذكرة التفاهم كل لبنان ولا الضاحية الجنوبية فقط؟ هذا سؤال مهم بتقديري، لأنه إسرائيل الجيش الإسرائيلي ما يزال موجود في مناطق في جنوب لبنان، ويصعب التصور أنه الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل مفاجئ. هل سيكون مطلب إيران انسحاب إسرائيلي فوري من المناطق التي تم احتلالها في جنوب لبنان؟ السؤال الآخر أيضا بالنسبة للمنطقة هو يتعلق بالضفة الغربية، بالقدس. هل سيتم تعويض إسرائيل عما قام به ترامب في إيران من خلال إطلاق يد إسرائيل في الضفة الغربية والقدس وآل غزة؟ بمعنى أن التوترات المتعلقة بإسرائيل في المنطقة لم تنتهي، إنما الذي انتهى هي الحرب المباشرة ما بين إيران وأمريكا، على الأقل على صعيد المواجهة العسكرية.
2: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الأردنية، كنت معنا من عمان. قال مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان ضرب سفن تجارية في مضيق هرمز. وبحسب ما نقلت NBC عن المسؤول، فإن تدفق حركة المرور عبر المضيق مستمر. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكيده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيرك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط، وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز، وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور الممر. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن العبور لا يزال مفتوحا في مضيق هرمز، وأن إيران لا تسيطر عليه. وأضافت القيادة الأمريكية في منشور على منصة إكس أنها أنشأت ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة للمضيق، وأنها متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. وأشار المنشور إلى عبور مئات السفن خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن القوات الأمريكية في حالة تأهب للتصدي لأي عدوان إيراني. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذه السنة إلى 2.5% بسبب الحرب في الشرق الأوسط. قال البنك إن النمو قد يتباطأ إلى نقطة مئوية فاصلة ثلاثة إذا اشتدت حدة اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تشهد أكبر انخفاض في توقعات النمو. إلى الجنوب اللبناني، حيث استشهد 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العباسية. استشهد 2 في غارة على بلدة دير أنون النهر. غارة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في طريق حبوش العام وأسفرت عن استشهاد سائقها. وفي البقاع الغربي، استشهد 1 في بلدة صحمر وجرح آخر في سهل مشغرة جراء استهداف على 2 من مسيرة إسرائيلية. أعلن أو أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص وإصابة 17 آخرين منهم 10 ممرضين وموظفين، ذلك في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حيرام بمدينة صور جنوبية لبنان. وقال مدير المستشفى أن الغارة تسببت في تصدع وتحطم أسقف بعض غرف المرضى والموظفين والعيادات. أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبية وشرقي لبنان، أسفرت عن إصابات عدة في صفوف الجنود وتدمير دبابات وآليات، مشيرا إلى تنوع وسائله للهجوم، إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين استهدفت قوة إسرائيلية متمركزة في محيط بلدة طير حرفة. استهدفت مسيراتهم الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي عديس الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هذه الهجمات تأتي في إطار الرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة في قرى جنوب لبنان. انضم إلينا من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون عن الغارات الإسرائيلية وكذلك عن المشهد اليوم في ساعات الصباح. إدمون.
7: نعم، صباح الخير. نبدأ من ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى، حيث يسيطر الهدوء الحذر على الجنوب اللبناني. لم نسجل سوى غارة من مسيرة على منطقة جبشيت في قضاء النبطي، ولكن الهدوء يسيطر على مختلف القطاعات في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، وذلك بعد يوم استمر فيه التصعيد الإسرائيلي وإن كان بوتيرة أخف من الأيام السابقة. أغار الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 40 بلدة بالأمس بالمسيرات وبالطائرات الحربية، ولكن تبقى هذه النسبة المرتفعة أقل من نسب أخرى شهدت فيها المناطق اللبنانية في الجنوب تصعيدا كبيرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تبقى الأنظار محمد متجهة إلى هذا المحور الذي تنبعث منه سحب الدخان عند أطراف مجد الزون. لماذا الأنظار تتجه إلى هنا؟ قبل يومين كان هناك تركيز إسرائيلي وغارات إسرائيلية على مجد الزون، وكانت هناك معلومات عن محاولات تقدم من منطقة طير حرفة. بالأمس عندما بدأ حزب الله يصدر بياناته نتحدث تقريبا عن ثلث بيانات حزب الله تتحدث عن استهدافات لتجمعات الجنود الإسرائيليين في منطقة طير حرفة التي انطلق منها الجيش الإسرائيلي من أجل محاولة الدخول إلى الأحياء الشرقية إلى بلدة مجد الزون، حيث حصلت مواجهات، وهو يتحدث عن كمين نفذه بحق قوة إسرائيلية أرادت التقدم من منطقة طير حرفة باتجاه وادي حسن، وتحدث عن صليات صاروخية واستهدافات متكررة لتجمعات الجنود في منطقة طير حرفة. طبعا الاحتلال يحاول الوصول إلى مجد الزون والمنصوري، آخر بلدتين مرتفعتين مواجهتين للخط الأصفر المحتل. اليوم صباحا انبعثت سحب الدخان من نقطتين قريبة من مجد الزون، ولكن لم نتمكن من معرفة ما طبيعة هذا الدخان، خصوصا أن أي غارة لم تحصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أطراف مجد الزون قد تكون ساحة متداخلة ومواجهات متداخلة، وقد تكون ناجمة حتى عن استهدافات من داخل الأراضي اللبنانية. هذا القطاع بالأمس شهد غارات عنيفة ولفت الغارات منطقة صور العباسية، كان لها الحصة الأكبر. العباسية تقع شرق مدينة صور، وكان هناك حصيلة من الشهداء أيضا منطقة دير قانون النهر، وبالتالي استمر التركيز بشكل محدود على القطاع الغربي. إذن نتحدث بالأمس عن أكثر من 40 بلدة تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لا تزال مواجهات على أطراف مجد الزون وطير حرفة بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحاول توسعة رقعة الأراضي المحتلة هنا في القطاع الغربي. في قضاء النبطي لم تسجل معطيات ميدانية عن توغلات إضافية، علما أن الجيش الإسرائيلي يتحرك في محيط البلدات الأربع المحتلة باتجاهات كفر تبنيت والنبطية الفوقة من دون أن يعلن حتى الآن أو أي أن تسجل المصادر الميدانية أي معطى يؤكد أنه وصل إلى كفر تبنيت أو بالأحرى وصل إلى مرتفع علي الطاهر الذي يحاول الجيش الإسرائيلي الوصول إليه من أجل إعادة تشكيل الشريط والحزام الأمني الذي كان موجودا هنا في الجنوب اللبناني قبل التحرير عام 2000. عمليات حزب الله لم تقتصر فقط على طير حرفة، كان هناك استهدافا لدبابة، كان هناك استهداف لدبابة في مدينة بنت جبيل، ثم استهداف للآليات التي حاولت أن تسحب الدبابة المحترقة كما أكد حزب الله. أيضا هناك تطور بدأ الحديث عنه بالأمس، وهو وصول الجيش الإسرائيلي إلى وادي سلوقي ووادي الحجير. هذا الوادي الممتد طبيعيا بين عدة أقضية هو ذات أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة لحزب الله.
2: فقط أدمول لتوضيح مسألة ذكرتها في النهاية، هو وصل إلى وادي سلوقي أم أنه أعلن بالأمس سيطر عليه عملياتيا؟
7: نعم، كان قد وصل إلى بعض أطرافه وأطراف وادي الحجير، وكان قد حاول الوصول إلى الغندوري وبعض التلال والبلدات المحيطة من أجل السيطرة عليه، لكن أيضا قبل أيام كان حزب الله قد تحدث عن استهداف لقوة إسرائيلية عند أطراف وادي الحجير، والمعروف أن وادي الحجير متصل بوادي السلوقي. أحيانا الاحتلال الإسرائيلي يدخل إلى نقطة ثم ينسحب منها، ولكن حتى ببيانات حزب الله كانت هناك قوات إسرائيلية قد وصلت إلى الوادي، ولكن هل تمركز هناك أو تمركز بالبلدات المحيطة التي كان يحاول السيطرة عليها من أجل السيطرة العملياتية على وادي سلوقي وعلى وادي الحجير.
2: إدموس ياسين في صور، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى القدس مع عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، 17 بيانا يعلن عنها حزب الله، استهدافات محصورة في المواجهات الداخل اللبناني، نتحدث عن الجبهة أو الجهة الشرقية والقطاع الشرقي، وكذلك أعلانات في القطاع الأوسط والغربي. كيف ينظر إسرائيليا إلى وتيرة هذه البيانات؟
8: هي ضمن الوتيرة اليومية للهجمات، عشرات الهجمات اليومية أو ما بين 15 إلى 25 هجوما تقريبا بالمعدل، وأحيانا يفوق ذلك في معظم الأيام. كانت تشن هجمات من حزب الله وتتركز داخل الأراضي اللبنانية، ولا يعلم بطبيعة الحال عن كافة الإصابات التي تحدث، لأن معدلات الإصابة وفق البيانات التي يحدثها الجيش الإسرائيلي بصورة أسبوعية أو كل 10 أيام في بعض الأحيان تشير إلى وقوع كذلك ما بين 10 إلى 15 إصابة بالحد الأدنى بصورة يومية. لكن منذ يوم أمس تحدث الجيش الإسرائيلي عن إصابة واحدة حتى هذه اللحظة. في ساعات المساء كانت تحدثت بعض المنصات الإسرائيلية عن نقل مصابين إلى مستشفى رمبم دون صدور بيانات حتى اللحظة من الجيش الإسرائيلي تشير إلى عدد الإصابات، لكن بات معتادا وبات ضمن يعني ما هو معروف يوميا داخل لبنان دون الخط الأحمر الذي وضعته إسرائيل أن لا تتجاوز الهجمات لحزب الله تحديدا الصاروخية منها الشريط الحدودي. أمس كانت دوت صفارات الإنذار لمرة، وصبيحة اليوم دوت لمرة أخرى فجر هذا اليوم، وتحدث الجيش الإسرائيلي في المرتين عن مسيرات لم تجتاز الحدود، إنما استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان. وبالتالي حتى حين تدوي في أحيان معينة صفارات الإنذار في بلدات حدودية تكون بعض هذه الهجمات في مواقع متاخمة للحدود، لكنها في الجانب اللبناني من الحدود وليس في مواقع حدودية إسرائيلية. لكن دعني أشير أيضا إلى ما انتهى به الزميل إدمون من مسألة وادي السلوقي. من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي أو ما ذكره الجيش الإسرائيلي أمس أنه وصل إلى وادي السلوقي منذ عدة أيام، هو تحدث عن ذلك أمس في أحد البيانات التي نشرها دون أن يفصل كثيرا، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي موجود في وادي السلوقي منذ عدة أيام ونجح بالتسلل إلى تلك المنطقة، وهذا يفسر وجود بعض البيانات في حزب الله التي تتحدث عن استهدافات ومحاولات استهداف بالقرب من وادي السلوقي أو في محيط تلك المنطقة، ليس فقط أمس إنما كذلك خلال الأيام الماضية. وفق الجيش الإسرائيلي يقول إنه وصل بالفعل إلى وادي السلوقي خلال الأيام الماضية، واعتدنا أن يتأخر الجيش الإسرائيلي ميدانيا في الإعلان عن معطيات معينة مقارنة بما يجري على الأرض حاليا. بالتالي حين أعلن مثلا أنه يوسع من عملياته البرية كان قد بدأ بالفعل بتوسيعها قبل يومين على الأقل، والآن يقول أنه وصل إلى وادي السلوقي وكان قد بدأ محاولة الوصول حين سيطر على قلعة الشقيف وفق البيان الأول الذي صدر عنه في حينها، أي قبل أكثر من أسبوعين تقريبا. بالتالي مزيد من محاولات توغل البرية تحدث عنها الزملاء في الجانب اللبناني، محاولات الوصول إلى مرتفعات، إلى مناطق مطلة تحديدا، وهذا هو الهدف الأساس على ما يبدو من كل محاولات التوسع الإسرائيلية أو التقدم الإسرائيلية جنوبية لبنان، لكنها تواجه بعدة أسلحة، منها الرشقات الصاروخية قصيرة المدى التي توجه نحو الأراضي اللبنانية من جنوبية لبنان نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان، ومنها المسيرات التي تمثل ربما السلاح الأكثر تهديدا وفق المنظومة الأمنية. أشير أيضا محمد إلى مسار آخر وهو مسار المفاوضات الذي تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية أمس في إشارة إلى ذريعة إسرائيلية متواصلة، هذه المرة توجه مباشرة نحو الجيش اللبناني. هيئة البث الإسرائيلية كانت نقلت عن مسؤول إسرائيلي ادعاءه أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل وفق هذا المسؤول يتعاون مع حزب الله بصورة كاملة على حد ادعائه، وبالتالي يصور هذا الأمر أمام الإدارة الأمريكية على أنه دليل عدم ثقة بين الإسرائيليين وبين الجيش اللبناني. تحدثت أيضا هيئة البث الإسرائيلية عن أن المشاورات الأمنية المقبلة لن تشهد تقديما لتنازلات إسرائيلية تتعلق بالانسحاب من جنوبية لبنان قبل أن تقدم لبنان على خطوات فعلية لحصر سلاح حزب الله في المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان. بالتالي إسرائيل تطالب بخطوات على الأرض قبل تقديم أي شيء يذكر في مسألة الانسحاب وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
2: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، والوكالة الوطنية للإعلام تقول غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوبية لبنان. إذن في هذا الخبر العاجل تقول الوكالة الوطنية للإعلام غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوبية لبنان. إذن ننقل عن الوكالة الوطنية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت في الجنوب اللبناني. في القطاع السياسي، دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء مع صحفيين عن صوابية خيار المفاوضات التي تنتهجه سلطات بلاده، مشددا على المضي قدما فيها. بموازاة ذلك، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار الجيش في توجيه ضربات قوية إلى حزب الله.
9: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر على لبنان، أعلن رئيس البلاد جوزيف عون سلسلة مواقف عنوانها الأبرز المضي قدما في خيار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، خيار لم يعتبره الرئيس سهلا على الإطلاق، ولكنه يبقى الوحيد المتاح بحسبه، مضيفا أنه لن ينسحب من المفاوضات رغم الضغوط. الرئيس اللبناني قال أمام الصحفيين إن بلاده مصممة على الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات، ولكن في حال تأجيلها فإن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل المسؤولية، واصفا إياه بالمتعنت وأنه لا يملك خطة واضحة. تصريحات عون هذه ترافقت مع اجتماع تحضيري ضم الوفد المشارك في مفاوضات واشنطن، والهدف تقييم الجولتين السابقتين من المفاوضات والتحضير لجولة أخرى تقرر عقدها بعد أسبوعين. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على خيار التفاوض، لا تجد إسرائيل حرجا في الإعلان عن مواصلة عدوانها على البلاد. في هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يضرب حزب الله بقوة كبيرة ويقضي على المئات من عناصره كل أسبوع. نتنياهو وخلال اجتماع خاص لحكومته في مستوطنة بالجليل الأعلى شدد على إعادة الأمن في مستوطنات الشمال، وأن حكومته ستنجح في ذلك مثلما أعادت الأمن إلى منطقة الجنوب، كما أشار إلى وجود تحديات أخرى على جبهة لبنان أبرزها الطائرات المسيرة، ولكن إسرائيل تعمل على حلها. وفي ظل دخول العدوان الإسرائيلي على لبنان يومه المئة، حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنهائه عبر الجهود الدبلوماسية. يقول أمينها العام أنطونيو غوتيريش إن على جميع الأطراف أن يعملوا على إبرام تسوية دبلوماسية تحترم بالكامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف غوتيريش أن وقفا شاملا لإطلاق النار يجب أن يبدأ في لبنان، كما أعلن دعمه لبيروت فيما أعلنته من خطوات لحصر السلاح بيد الدولة. وبينما ينتظر لبنان فرص نضوج جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب، يستمر العدوان الإسرائيلي على البلاد ويستهدف عدة قرى في الجنوب، موقعا عددا من الشهداء والجرحى.
2: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي في حي صبرا جنوبي مدينة غزة. وفق شهود عيان، فقد استهدفت الغارة شابا في أثناء قيامه بتعبئة المياه على سطح منزله، ما أدى لاستشهاده على الفور، بينما نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. وأسفرت غارة إسرائيلية عن وقوع شهيد وجريح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقرير سنوي أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم عام 2025 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصاً في حربه الدامية بقطاع غزة. وبحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية في العالم، فقد قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة خلال العام الماضي. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من بين الركام أعاد مدرب كمال الأجسام محمد البس العمل داخل نادي الرياضي تعرض للقصف خلال الحرب. أتجه الشبان للنادي في محاولة للتفريغ النفسي في ظل الظروف التي يعيشونها داخل القطاع.

0: الكابتن محمد البس من مدينة خان يونس، عمره 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خان يونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه في 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك في بطولات على المستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب بشهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو. إحنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم داب بالمكان، الأمور صعبة. بعد أسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الأجهزة يعني أداها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجودة في غزة، وبعض الأجهزة طلعت عن خدمة. احنا بنحتاج دعم خارجي نعيد تأهيل هذا الجيم، او بعض الأجهزة نعيد تأهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظة ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقلة الامكانيات وقلت يعني الامكانيات الموجودة في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنوية، عنده روح عالية، عنده اهداف. رغم قلة الامكانيات زي مثلا المكملات مش موجودة عندها، الاكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمة وعندهم اهداف وحيصلوا لأهداف.
1: وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، اعتقلت شابا فلسطينيا. وثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة. اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكلوا بعدد من المواطنين. يهدد الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرة المنازل ومصادرة نحو 280 دنما من أراضي بلدة قلنديا شمالي القدس لصالح إقامة مشروع مكب نفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وسط تحذيرات فلسطينية من مضي الاحتلال في مشاريعه الاستيطانية على حساب الفلسطينيين.
2: ستستبدل وروده بمكب نفايات، حتى بيته هذا سيهدم. وليد حمد أحد الذين تسلموا اختراط بالهدم والإخلاء في بلدة قلنديا خلال الفترة الأخيرة، ضمن استعدادات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مشروع لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية. يراقب وليد بوابة الجدار على مدار الساعة خشية اقتحام ينتهي باقتلاعه من أرضه وتهجير عائلته.
3: هذا البيت فيه 4 عيال 5 عيال، في ما يقارب 35 نفر ساكنين فيه. وين بدهم يروحوا؟ يعني قبل يومين على العيد هدموا شركي الجدار، شردوهم للجماعة، كل واحد صفى في منطقة.
2: المشروع سيصادر نحو 280 دنما من أراضي قلنديا، وسيغير مسار الجدار باتجاه عمق أراضيها. عشرات المنازل ستهدم، وأراض خاصة وزراعية ستصادر من أجله، عدا عن مخاطر على البيئة وصحة أهالي المنطقة الذين يصفون بلدتهم بالمنكوبة جراء تراكم المشاريع الاستيطانية ضدها.
4: مخلفات المعاثات اللي راح تخرج من الصنع هذا والمنشأة هذه راح تضر مش قلنديا، راح تضر قلنديا والرام والقلنديا المخيم وكفر عقب، مش راح تخلي منطقة يعني إلا هذه المعاثات في الهواء راح تروح، فراح تأثر على منطقة شاسعة.
2: محافظة القدس بدورها حذرت من إعادة تشكيل للجغرافيا والديموغرافيا في المدينة، وعدت المشروع نموذجا لما يعرف بالعنصرية البيئية، ذلك ضمن نهج أوسع بإقامة مشاريع تخدم الاحتلال وشركاته ومستوطنيها، لكن على حساب الفلسطينيين وأراضيهم ومستقبلهم. جدار الضم والتوسع وهدم المنازل، أدوات استخدمها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسراً، لكنه اليوم يمضي أبعد من ذلك ويهدد بالتهجير وابتلاع المزيد من الأراضي عبر مشروعه إنشاء مكب النفايات لتوليد الطاقة على أنقاض الوجود الفلسطيني هنا. من بلدة قلنديا، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، شمالي القدس المحتلة.
1: لم تعد ما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا مجرد خطوط مؤقتة على خرائط عسكرية، بل تحولت وفق ما وثقه فريق مسبار في التلفزيون العربي إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع تظهر ملامحها في تمركزات ثابتة وطرق مستحدثة ونقاط مراقبة وإنذارات إخلاء ومناطق بات الوصول إليها مقيدا أو مستحيلا على السكان. وتشير تقديرات التحقيق إلى أن هذه النطاقات تمتد على مساحة تتجاوز 1100 كيلومتر مربع في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا، أي ما يزيد على 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا.
5: من خطوط مؤقتة نظريا تحولت ما تسميه إسرائيل المناطق الأمنية العازلة في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا إلى نطاقات احتلال أو تأثير عسكري واسع.
6: المكعب هي عراس الشارع بالضبط.
5: المساحة التي وثقها فريق مسبار في التلفزيون العربي تتجاوز 1100 كيلومتر مربع، وهي تؤشر إلى مساع لتثبيت أحزمة أمنية ومناطق نفوذ أعمق تتراوح السيطرة فيها بين تمركز ثابت وتحكم ميداني وقيود على الحركة. يتذرع الاحتلال الإسرائيلي في ذلك بخطاب أمني، ففي غزة أعلن وزير الأمن إسرائيل كاتس في أبريل 2025 أن الجيش لن ينسحب مما يسميه المناطق الآمنة حتى بعد تسوية مستقبلية. وفي جنوب لبنان أبقى الاحتلال بعد اتفاق وقف إطلاق النار على مواقع وصفت بجزء من منطقة عازلة. أما في الجولان السوري فأنشئت مواقع ما وراء المنطقة العازلة. نبدأ من جنوب لبنان، حيث وبالمطابقة الجغرافية لمواد نشرت بين 12 مايو والأول من يونيو الماضيين، حددنا نقاطا تكشف أن التحرك الإسرائيلي امتد إلى شبكة تمركزات أوسع. في 12 مايو نشر الصحفي الإسرائيلي يانون ييتخ فيديو يوثق إنشاء جسر فوق نهر الليطاني، حددنا موقعه المرجح عند الإحداثيات التالية. وبعد يومين نشر حزب الله مقطعا يوثق وجود قوات وآليات إسرائيلية في بلدة الطيبة جنوب لبنان، حددنا موقع الآليات عند الإحداثيات التالية. وأواخر مايو نشر الصحفي الإسرائيلي إيمانويل فابيون لقطات لقوات في قلعة شقيف. اعتمادا على المعالم الظاهرة في اللقطات ومنها بقايا البرج، حددنا الموقع داخل قلعة شقيف فعلا عند الإحداثيات التالية على بعد 5 كيلومترات من أقرب نقطة على الحدود مع الأراضي المحتلة. وزير الأمن كاتس أعلن أن قواته ستبقى في القلعة الاستراتيجية ضمن ما وصفه بالمنطقة الأمنية الجديدة في جنوب لبنان. بناء على النقاط التي تحققنا منها أعددنا خريطة لمواقع الوجود والتحرك المرصودة في جنوب لبنان، وباعتماد أدوات قياس جوجل أرث قدرنا مساحة الاحتلال أو التأثير العسكري ب 625 كيلومترا مربعا، أي نحو 6% من مساحة لبنان.
7: إنذار عاجل لسكان لبنان.
5: مساحة احتلال تقع في جانب كبير منها ضمن نطاقات شملتها أوامر إخلاء متتابعة ترافقت مع قصف مكثف لمدن وبلدات جنوبية. ففي 2 يونيو مثلا وثقت الصحفية الهولندية الأمريكية كورتني بونو حزاما ناريا واسعا على سور حدده فريق مسبار عند الإحداثيات التالية. النمط نفسه في قطاع غزة تقريبا رغم مرور نحو 9 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. ففي نهاية مايو الماضي وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة الأراضي التي تشملها المنطقة العازلة إلى 70% بعدما كانت تفوق حسبه 60% من المساحة الإجمالية. الجنوبية وهي 365 كيلومترا مربعا. لقياس نطاق الاحتلال اعتمدنا أدوات قياس جوجل أرث بإسقاط خريطة الخط الأصفر وإضافة المناطق التي رصدت فيها توغلات خارجة، فخلصنا إلى أن ثلث مساحة القطاع فقط تقع خارج الاحتلال البري المباشر أو المعلن، مقابل 425 كيلومترا مربعا تحت الاحتلال أو التأثير العسكري. أما في سوريا ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تحرك جيش الاحتلال بسرعة وعبر خطوط اتفاق فك الاشتباك ل 1974 في الجنوب، واحتل المنطقة العازلة قبل توسيع وجوده إلى نقاط أعمق في محافظتي القنيطرة ودرعا ومحيط جبل الشيخ. هذا الأخير يعد موقعا استراتيجيا، قال عنه كاتس بعد شهر من سقوط الأسد: إن الجيش سيبقى فيه وفي المنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى. الأمر لا يتعلق إذن في جنوب سوريا بانتشار مؤقت، بل بتمركز مفتوح يترافق مع مواقع وطرق ونقاط مراقبة مستحدثة رصدنا بعضها على طول المنطقة العازلة قرب مجدل شمس وجبات الخشب والحميدية والقنيطرة والقحطانية. التوسع كان تدريجيا، بداية رصدنا نقاطا مستحدثة على طول المنطقة العازلة ومحيطها قبل أن يمتد الرصد إلى نطاق أوسع. سنعرض هنا اثنتين من نقاط الانتشار. بعد السيطرة عليها وكما تظهره الصور الفضائية، شرع جيش الاحتلال في إنشاء مواقع على امتداد المنطقة العازلة يقع أولى المرصودة منها شمالي خط الفصل قرب مجدل شمس، حيث تتموضع القوات على عمق 2.4 كيلومتر من الخط عند الإحداثيات التالية. أما النقطة

0: من مايو الماضي على الطريق بين بلدة كودنا وقرية الأصبح، إضافة إلى تحركات سابقة في تل الجلع وقرية الحيران في ريف القنيطرة وأطراف محافظة درعا. باستخدام أدوات قياس جوجل أرث قدرنا نطاق الاحتلال أو التأثير العسكري في جنوب سوريا بنحو 235 كيلومترا مربعا. لا تخضع كل هذه المساحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة، بل هي نطاق يتحرك أو يقيم فيه مواقع ثابتة ونقاط مراقبة وطرقا، ما يمثل منطقة نفوذ فعلي ترافق مع قيود أمنية أوسع ومطالبات بنزع سلاح كامل في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء في تصور أمني يمتد عمليا وفق خبراء حتى طريق دمشق السويداء، وذلك على بعد نحو 65 كيلومترا من مواقع انتشار جيش الاحتلال.
1: أفادت السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتداء مسلح على منزل المحافظ عبد الرحمن شيخ، ما أسفر عن مقتل زوجين سوريين ورجلي أمن وإصابة آخرين من حراس المحافظ. وأفادت السلطات المحلية أن منفذ العملية أطلق النار باتجاه الجنود المكلفين بحراسة المنزل، ما أسفر عن مقتل جندي وضابط وزوجين سوريين كانا مارين في الطريق. بعد غياب عن الاستحقاق التشريعي السابق، تعود أحزاب معارضة جزائرية إلى خوض الانتخابات البرلمانية الجارية منهية سنوات من المقاطعة السياسية، عودة تطرح تساؤلات عن دوافع هذا التحول، وما إذا كانت الأحزاب قادرة على إعادة تشكيل موازين المنافسة واستقطاب الناخبين من جديد.
2: باش نكتسحوا البرلمان في قائمة الجزائر العاصمة.
3: أعلام ترفع وخطب انتخابية تعود من جديد لتصدح في القاعات والساحات. مشاهد غابت عن بعض الأحزاب المعارضة خلال تشريعيات 2021، وبعد 5 سنوات تقرر بعض أحزاب المعارضة خوض الاستحقاق الانتخابي الجاري، معلنة عودتها إلى المنافسة على مقاعد البرلمان.
4: في 2021 ارتأينا أنه السياق العام الوطني والدولي مسمحش للحزب أنه يقدم قوائم في الانتخابات التشريعية، لكن بعد ذلك بعد المؤتمر السادس للحزب عودنا قيمنا وجودنا في الساحة السياسية وشفنا بلي أنه سياسة الكرسي الشاغر ما تخدمش الحزب خاصة في السياق الراهن.
3: الخطوة تعكس تحولا في النظرة إلى المشاركة السياسية والهدف منها رغم التمسك بخيار المعارضة.
5: في 2021 كان الحراك الشعبي يرفض الانتخابات، وحنا كحزب في خدمة المواطنين تبعنا هذا الموقف. اليوم الوضع تغير، الحراك ما بقاش في الشارع، ورغم العراقيل الإدارية وغلق الإعلام قررنا نشاركوا في الانتخابات باش ندافعوا على المواطنين داخل المؤسسات.
3: وبين رهان الأحزاب على كسب ثقة الناخبين وتساؤلات المتابعين حول تأثير عودتها على المشهد السياسي، تبرز هذه التشريعيات كموعد لقياس حجم تأثير عودة المعارضة لخوض غمار الانتخابات على قطاع واسع من الناخبين عزفوا عن المشاركة فيها سابقا.
6: بعد سنوات من الرهان على المقاطعة كأداة للاحتجاج السياسي، تعود هذه الأحزاب اليوم إلى الرهان على الصندوق كوسيلة للتغيير والتأثير. انتقال لا يعكس فقط تبدلا في التكتيك الانتخابي، بل يفتح أيضا نقاشا أوسع حول موقع المعارضة وحدود الفعل السياسي من داخل المؤسسات وخارجها. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
1: أعاد الرئيس التونسي.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس، برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أنتم. صباح القدس، صباحكم أنتم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم تستمعون وتشاهدون أثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من قلب مدينة الخليل. طاب صباحكم، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير والمحبة لكم أينما كنتم، أينما تواجدتم، أينما حللتم. تستمعون لهذا الأثير الصوت الذهبي إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من قلب مدينة الخليل. يا هلا وميت مرحبا، صباح الخير لكم جميعا، وجمعة مباركة على الجميع.

اليوم هو 12 من شهر حزيران 12/6 عام 2000 وقديش 2026 نص السنة خلص يا إيهاب. ملاحظ؟ الله يسعد صباح الجميع. 26 من ذو الحجة وها هو العام الهجري يشارف على النهاية.

الله يسعد صباح المنضمين جميعا من كل مكان بتابعونا وبيشاهدونا وبيسمعونا. رجعنا لكم لحتى نقدم برنامج صباح القدس، يعني هيك لنا فترة نقاهة كانت منيحة، عطلة العيد وما بعدها أخذنا شوية استراحة، عشان هيك اليوم جينا إن شاء الله بنشاط جديد وهمة جديدة لحتى نناقش معكم مواضيع مهمة، نتابع القضايا المميزة والقضايا الهامة والقضايا الحساسة الموجودة على الساحة لحتى نحكي إحنا وإنتوا أكثر بشفافية ووضوح حول ما يجري من الأحداث. أحداث كثيرة متنوعة من الشمال إلى الجنوب ومن الوسط إلى الوسط ومن الشرق إلى الغرب، أحداث إقليمية تحدث في المنطقة. سنتابع كل هذه الأحداث إن شاء الله رب العالمين خلال ساعتين من الزمن على الهواء مباشرة معكم. سنكون بتقديم هذا البرنامج محمد عبيدو، وسيرافقني بالهندسة الإذاعية زميلنا العزيز إيهاب النتش. الله يسعد صباحك إيهاب، صباح الخير، جمعة مباركة إليك وللجميع، والله يهدي بالكم جميعا. صباح الورد.

الساعة الآن 9:10 بتوقيت إذاعة منبر الحرية. مكتب نتنياهو يقول إسرائيل ليست شريكا في مذكرة التفاهم مع إيران. يعني ترامب هيك بقول لك بالضبط. شوف كيف ترامب حبيبي، ما فيش مشكلة، وقع زي ما بدك اتفاقيات، نحن لا تشملنا هذه الاتفاقيات. يعني اللي في رأس نتنياهو تجاه إيران بده يعمله. معقول هذا الزلمة يعني حابب انه ناطح ترامب؟ مين اقوى فكرك ايهاب؟ هلا لو اجى ترامب ونتنياهو بحلبة المصارعة مين بيغلب؟ ترامب ما هو له اسباقيات هذا الزلمة. صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صبح على الناس الموجودة معنا، الناس اللي انضمت لنا بالمتابعة الله يصبحهم بالخير. ان شاء الله دائما بنضل على تواصل معكم، بتكونوا بافضل حال يا رب العالمين. هاي الناس اللي احنا بنكبر فيهم، الله يسعد صباحهم جميعا. اخونا تامر الشيخ در، الله يسعد صباحك، بصبح على الجميع، يا ميت مرحبا فيك يا تامر، اهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا. اخونا عبد الفتاح النشاش، الله يسعد صباحك يا رب، والله يهدي البال يا رب. عبود سلامات كتير، يا ميت مرحبا. كمان نقول صباح الخير لاخونا وحبيبنا ابو لؤي سدر، الله يسعد صباحك ابو لؤي، صباح الخير يا ميت مرحبا. بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أخي أبو سليمان، صباح الخير لصديقي إيهاب النتشي، صبح عليك إيهاب أبو لؤي، صباح الورد. تامر بصبح على الجميع منطقة ظهر البصة، صباح الخير يا تامر، ميت مرحبا. كمان بشير سيف، أهلا وسهلا فيك يا بشير، منورنا، يسعد صباحك وحللت أهلا ووطئت سهلا، يا ميت مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

شاء الله يا رب يا رب يا رب دائما صباحكم ورد. بدي أصبح صباح خاص صباح مميز على الحبيب الغالي سائد الشيوخي أبو رمزي. سائد الشيوخي أبو رمزي الله يسعد صباحك يا رب العالمين. هذا الإنسان الرائع بكل حالاته، الرائع بكل أوقاته، الرائع بكل تجمعاته. يعني هذا الزلمة أنا إلي 3 أسابيع بطلعش البرنامج، الأسبوع الأول إجا بالعيد وبعديها غبت أسبوعين، كنا هيك ماخدين إجازة طويلة، لكن هذا الزلمة مغابش. يعني كل جمعة صباح الخير، جمعة مباركة، إن شاء الله يكون المانع خير لغيابك. الله يسعد صباحك أبو رمزي الصديق العزيز والرائع والمميز، والله يا رب دائما يعطيك ليرضيك يا أبو رمزي. صباح الورد.

بنصبح كمان على صديقي الغالي والعزيز إيهاب أبو خيران، الله يسعد صباحك بسمعنا وبتابعنا من قلعة الصمود مخيم العروب. صباح الخير لإيهاب، صباح الخير لأهالي مخيم العروب جميعا بلا استثناء، الله يسعد صباحكم يا رب العالمين. وإن شاء الله رب العالمين بيجي يوم وبرجع كل واحد لمكانه وبلده الأصلي يا رب العالمين. هذه إن شاء الله رب العالمين غيمة وبتزول. احنا بنعرف إنه هاي الغيمة طولت، لكن ما بعد الضيق إلا الفرج إن شاء الله.

0: عبد الجبار العزي كمان صباح الخير يا عبد الجبار، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير للجميع. طبعا في ناس كمان بسمعونا بتابعونا من كافة المحافظات الاخرى في محافظات الوطن، الله يصبحكم بالخير وان شاء الله جمعتكم مباركة والله يهدي بالكم يعطيكم الصحة والعافية، صباح الورد والفل والياسمين. اخونا صبحي ابو شخيدم ابو خالد، الله يسعد صباحك يا ابو خالد، صباح الخير، جمعة مباركة، الله يهدي البال يا ابو خالد، يعطيك الصحة، ميت مرحبا، منورنا بمتابعتك. طيب متابعينا الكرام، الله يسعد صباحكم جميعا مره ثانيه، دائما وابدا نحب نصبح عليكم، تضلوا يا رب بخير. بدنا نسمع احنا وانتم من بعد اذنكم دقات الساعه 9:15، بعد دقات الساعه سنبدا اول الملفات لنتابع هموم قضايا المواطن الفلسطيني البسيط في داخل قطاع غزه وما يجري في هذه الايام، يعني مع هذه الاوضاع والتوترات اللي بنشوفها قد تطورت بعض الشيء في هذه الفتره. دقات الساعه ونواصل.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أرض

0: بعد ما نخلص من عهد بدنا غزة أمواج البحر، بس النسخة القديمة يا إيهاب، لأنه في نسختين بدنا النسخة القديمة. دائما بقول لك الدهن في إيش إيهاب؟ في العتائس. لم تمك إيهاب، صباح الورد. بدنا نقرأ لكم تقرير كتبه الأستاذ شادي عياد، الله يعطيه الصحة يا رب. موضوع ظاهرة الالتصاق بالكراسي هذا، بس يمكن التقرير يضايق البعض. كمان شوي في سياق البرنامج بنقرأه. صباح الخير. ترامب بقول توصلنا إلى تسوية رائعة مع إيران. امبارح نزلوا كاريكاتير على فكرة جماعة الحوثي الإيرانيين، صورة لترامب وهو عنده علم إيران، وصورة لترامب وهو عنده علم الولايات المتحدة الأمريكية، وبقول لك ترامب يعقد صفقات مع نفسه. شفتوا إيهاب؟ كويس. طبعا هذا التقرير انتشر من خلال صفحتنا على إذاعة منبر الحرية على فيسبوك. بإمكانكم متابعة دائما آخر الأخبار والتقرير وكل شيء يتعلق بالأخبار على الساحة المحلية العربية الإقليمية العالمية من خلال hr.bs، موقع شبكة الحرية الإعلامية، والمواقع الشريكة من خلال منصات السوشيال ميديا باسم إذاعة منبر الحرية. جاهز عهد؟ تمام. طيب بدنا نرحب إحنا وإنتم مستمعينا الأكارم بزميلنا وحبيبنا وأخونا الدكتور عهد فرواني الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من داخل قطاع غزة. عهد صباح الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله.
1: حياك الله زميل محمد، كل التحية لك ولكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: عهد، نريد أن نستمع اليوم إلى هموم وشكاوى المواطن الغزي. ما الاحتياجات التي تنقص؟ يعني نحن نعرف أن هناك أمور كثير أساسية تنقص في قطاع غزة، لكن هناك بعض الشغلات اللي ما بستطيعش أنه الإنسان يتجاوزها حتى لو كان في ظل حصار أو حرب. يعني احكي لنا عن هموم المواطن في هذه الأيام، تفضل.
1: يعني زميل محمد، حقيقة احتياجات كبيرة ومتجددة كل يوم يعيشها أبناء قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان.
0: نعم.
1: أبرز هذه الاحتياجات هو المأوى، لأن معظم النازحين لا زالوا يعيشون في الخيام والتي تتقادم يوما بعد آخر، ومع قدوم فصل الصيف تصبح هذه الخيام يعني غير صالحة ولا يستطيع الناس أن يقيموا فيها نتيجة الحر الشديد ونقص المياه وعدم وجود الخصوصية وغيرها من الأمور التي يعني تجعل الناس في أصعب الظروف، وبالتالي المأوى وغياب المأوى واضطرارهم للمكوث داخل هذه الخيام في مناطق صعبة مثل مناطق المواصية التي ليس فيها بنية تحتية، أو على شاطئ البحر، أو بجوار البيوت المدمرة. يعني في أي مساحة في قطاع غزة توجد هذه المساحة، حتى لو افتقرت لأبسط المقاومات يضطر الناس لنصب الخيام وإقامة مخيمات عشوائية فيها الخيام تتجاور مع بعضها البعض، في لا توجد مساحة للخصوصية، لا توجد مساحات لأن يكون هناك للناس فرصة لأن يجلسوا فيها، بل يعني يضطروا إما للمكوث في الخيام أو خارج هذا المخيم في يعني في مناطق أبعد عنه، وبالتالي هذا يجعل الأوضاع كارثية للغاية.
0: نعم.
1: عدم وجود دورات مياه صالحة، مع عدم وجود حتى أن المطبخ العالمي الذي كان يمد هذه المخيمات بالوجبات يوميا كان في اليوم الواحد يقوم بإمدادها بمليون وجبة، توقف تقريبا هذا المطبخ وأصبح يقدم فقط 5 هذه الوجبات، بمعنى أن الناس الذين كانوا يعتمدون بشكل كامل على هذه الوجبات المجانية وعلى الطعام المجاني الذي يقدمه المطبخ العالمي توقف الآن وتراجعت، وبالتالي هذا يجعل ضغوط كبيرة على الناس لأنهم يعني لا يملكون النقود، ليس لديهم أعمال، لا يعرفون كيف يتدبرون أمورهم، فكانت هذه التكيات كما كنا نسميها كانت يعني تسد رمقهم بالقليل من الطعام، والآن توقفت بشكل شبه كامل. هذا بالتأكيد يجعل هناك مطالبات من النازحين ومن أبناء شعبنا بأن يتم إعادة عمل المطبخ العالمي بالشكل الكامل، لأنه كان يعتمدون عليه اعتمادا كاملا في توفير غذائهم اليومي، خاصة مع ارتفاع الأسعار. لو الاحتلال نعرف بأنه يقنن عملية إدخال المساعدات والبضائع والخضروات، قطاع غزة الذي كان سلة غذائية متكاملة في زراعة الخضروات الآن هذه السلة تدمرت لأن الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، ومعظم هذه المناطق كانت مناطق شرقية هي المناطق الزراعية. الآن يتم استيراد هذه الخضار والفواكه والمواد الغذائية من الخارج وأسعارها تكون عالية للغاية، لا يستطيع المواطن أن يشتريها خاصة في ظل حالة البطالة المتفشية في القطاع. لا يوجد أعمال، لا يوجد يعني أي شيء ممكن أن يعمل، خصوصا أن معظم أهالي قطاع غزة هم من الذين كانوا يعملوا بالمياومة، وبالتالي لا يوجد لهم أعمال في الوقت الحالي، وهذا بالتأكيد يجعل الظروف أكثر صعوبة عليهم. وهناك أيضا ضرورة حل أزمة المياه المتفاقمة، سواء مياه الاستخدام اليومي أو المياه المحلة، حتى أن الكثير من محطات المياه عقدت مؤتمرا صحفيا قبل عدة أيام وقالت بأنها مع نهاية هذا الشهر ستتوقف بشكل كامل، لأنه لا يتم إدخال الزيوت للمواتير ولا إدخال قطع الغيار، وبالتالي هذه المواتير يعني تعطلت وتتعطل يوما بعد آخر، وهذا يجعل جميع محطات المياه تحلية المياه تتوقف، بمعنى أن قطاع غزة سيشهد أزمة شرب أكثر من التي نشهدها في الوقت الحالي، بالإضافة أن الاحتلال يقوم بتدمير الخطوط المياه من داخل الخط الأخضر وما يسمى بخط ميكروت، قام بتدميره في مدينة غزة مما جعل الأمور صعبة للغاية، وأيضا في خان يونس، وهذا مما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة، لأننا نتحدث عن فصل الصيف ويزيد استخدام المياه، وهذا بالتأكيد غياب المياه يؤدي لتفشي الأمراض ويجعل الأمور أكثر كارثية في القطاع، بالإضافة إلى أنهم يعني يريدوا أن يكون هناك وقف إطلاق النار، لأن حقيقة الاحتلال يوما بعد آخر يوسع عمليات القصف والتدمير وعاد إلى ما كان يفعله قبل عدة أشهر بإخلاء مربعات كاملة ومن ثم يقوم بقصفها، وهذه المربعات يكون هناك آلاف النازحين سواء فيما تبقى من بيوت أو حولها في الخيام، وبالتالي مع أي قصف مربع فإنه يدمر عدد كبير من البيوت مع الخيام، وهذا يجعل حالة نزوح جديدة، والاحتلال مع توسعته أيضا المنطقة ما يسميها بالمنطقة الصفراء واقترابه من خط صلاح الدين، حتى أن هناك يعني كل من يتقدم على هذا الخط في مناطق معينة يتم إطلاق النار عليه، وحتى يكون هناك في بعض الأحيان حواجز على صلاح الدين واعتقال النازحين الذين يتنقلون ما بين محافظات شمال القطاع وجنوبه عبر خط صلاح الدين، ولكن الاحتلال يريد أن يخرج هذا الخط والشريان الرئيسي عن العمل بحيث يجعل التكدس فقط في خط البحر أو شارع الرشيد، وهذا بالتأكيد يجعل الأوضاع أصعب في عملية التنقل، خاصة أيضا مع قلة وتناقص عدد السيارات والعربات التي تنقل المواطنين، لأن أيضا أزمة الزيوت، لتر الزيت الذي كان قبل العدوان بأربعين وخمسين شيكل أصبح يصل هذا اللتر إلى 2500 شيكل، وهذا بالتأكيد يعني مبلغ كبير لا يستطيع أصحاب السيارات أن يوفوا به، لأنهم يحتاجون هذه الزيوت مرة على الأقل كل شهر، وأيضا تفاقم أسعار البنزين والسولار وعدم وجود قطع الغيار، هذا يؤدي إلى تناقص عدد السيارات ويحدث أزمة نقل ومواصلات متفاقمة في قطاع غزة، وأيضا عملية العلاج، لأن الكثير من أبناء شعبنا لا يستطيع الوصول إلى العلاج المناسب، خاصة مع تدمير المنظومة الصحية وعدد قليل من المستشفيات التي تعمل بصورة الدنيا، الأدوية لا تتوفر إلا بالقليل، خاصة لدى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى هذا العلاج بصورة متواصلة، ولكن الاحتلال يمنع إدخاله إلا في أدنى الحدود، وبالتالي هذا يجعل هناك خطورة كبيرة على حياتهم، ويوميا يتوفى العديد من ذوي الأمراض المزمنة وأيضا من أمراض السرطان وأيضا من موضوع غسيل الكلى وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى متابعة وعلاجات متواصلة، ولكن هذه لا تتوفر بالصورة الكاملة، إلى جانب أن الاحتلال يعني في موضوع نقل المرضى هناك الآلاف الذين ينتظرون، ولكن يوميا إن تم فتح المعبر فهو يوما يكون فقط خروج 25-30 مريضا على الأكثر، وهذا بالتأكيد يجعل هناك قوائم تنتظر الخروج، المئات توفوا وهم ينتظرون الخروج للعلاج في الخارج، ولكن ذلك هذا الأمر يتم في أضيق الحدود مما يجعل الأوضاع بالنسبة لهم صعبة للغاية.
0: نعم، يعني وضع صعب ومأساوي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل مواصلة هذا الحصار وأيضا نقص الإمدادات عاهد، أريد أن أسأل بخصوص الخيام الموجودة حاليا في مخيمات قطاع غزة، الحالة كيف هي الحالة للخيام يعني، وخاصة أن بعض الخيام مضى على عمرها أكثر من سنة وأكثر من ذلك ربما.
1: يعني صحيح هذه الخيام تقادمت واحترأت خصوصا مع تعرضها لمختلف العوامل الجوية، في الشتاء تكون هذه الخيام غير صالحة لأنها لا تستطيع حمايتهم من مياه الأمطار، وأيضا مع فصل الصيف هذه الخيام يعني تكون بمثابة الأفران لأنها شديدة الحرارة، لأن معظم هذه الخيام من النايلون من الشوادر التي يعني تكون الحرارة تزداد داخلها، وبالتالي هذا يجعل هذه الخيام غير صالحة للاستخدام، وأيضا عد إدخالها ليس يتم إدخال هذه الخيام بالصورة الكاملة لأن هناك آلاف الأسر التي تحتاج إلى خيام ومناشدات دوما من أجل الحصول عليها. أصبح الحصول على الخيمة هو مطلب، يعني الناس كانوا يتطلعون مواقف إطلاق النار، ومع إعلان في شهر أكتوبر الماضي أن يكون هناك إدخال للكرفانات أو حتى لخيام الفيبر جلاس التي دخلت بأعداد قليلة للغاية، يعني أصبح أمل الناس أن يكون هناك خيام فيبر جلاس لأنها أجود من الخيام التي يعني يقطنون فيها في الوقت الحالي، ولكن بالتأكيد مع الحصار وإغلاق المعابر وتقنين دخول هذه المساعدات والبضائع والخيام يجعل الأمور أكثر كارثية، والناس يضطروا للبقاء في هذه الخيام، يعملوا على تثبيتها، يعملوا على تبريدها نوعا ما بوضع الشوادر فوق هذه الخيام لعلها تقيهم من حرارة الشمس العالية، خاصة أننا في مع قدوم شهر 6 ارتفعت الحرارة بصورة عالية للغاية، وهذا بالتأكيد يجعل أوضاعهم في داخلها تزداد صعوبة يوما بعد آخر، وأيضا انتشار القوارض وانتشار الفئران وانتشار الحشرات وغيرها من الأمور مع قدوم فصل الصيف، والبعوض الذي أيضا يشكل أزمة كبيرة للناس، لأن مع تكدس هذه الخيام ومع عدم وجود مراحيض ولا دورات مياه وبالشكل المناسب والقيام بالحفر الامتصاصية التي تقام بشكل يدوي بسيط، هذا يؤدي إلى انتشار البعوض والحشرات ونقل الأمراض، وبالتالي يشكل إزعاج كبير للسكان لسكان الخيام الذين حقيقة لا زالوا يكابدون المعاناة تلو الأخرى وأزمة المياه التي تحدثنا عنها، لأنهم يضطرون للسير مسافات طويلة للحصول على المياه سواء المياه الاستخدام أو مياه المحلاة، وبالطبع موضوع الطعام وغيره من المستلزمات، فكلها أزمات متراكمة، ومن يقطنون الخيام هذه الأزمات تكون مضاعفة عليهم أكثر فأكثر.
0: نعم يعني الله يعطيك العافية دائما على المتابعة أخونا عاهد فرواني الذي لا يتوقف يوما عن المتابعة الميدانية والإعلامية للأحداث الجارية في قطاع غزة والمعاناة التي ينقلها بصدق وأمانة عبر العالم الافتراضي وهو عالم الإعلام وأيضا السوشيال ميديا، لا يتوقف عاهد يوميا عن النشر. يعطيك العافية عاهد، أنت وجميع الزملاء الصحفيين من قطاع غزة، وشكرا جزيلا لك على الوقت الذي منحتنا إياه. متابعينا الكرام، نخرج إلى فاصل أو دقات الساعة 9:30، وبعدها نتابع معكم برنامج صباح القدس بفقرات المختلفة. صباح الخير طبعا لكل المتابعين والمشاهدين، نصبح عليكم بعد شوي إن شاء الله.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: صباح الخير من جديد لكم على الهواء مباشرة، نتابع معكم برنامج صباح القدس. بنصبح على المتابعين جميعا. أخونا حمزة أبو غليون، الله يسعد صباحك. صباح الورد، أهلا وسهلا. أم أمير نصر الله بتقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صباح الورد يا أم أمير، الله يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك. بتقول كمان: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هي العرس بعتابها. أخونا رامي خضرات بسمعنا وبتابعنا من مدينة الظاهرية، الله يسعد صباحك رامي، جمعة مباركة عليك وعلى العائلة جميعا. الحاج بسام العملي كمان صباح الخير بسمعنا من بيت أولى، صباح الخير يا حاج بسام. أبو نهاد قفيشة صباح الورد يا أبو نهاد، ميت مرحبا فيك. صباح الخير كمان لتامر الدرة مرة تانية. كمان عندنا هون أبو الأي بصبح على مين؟ على صديقه الغالي سائد الشيوخي أبو رمزي، الله يسعد صباحك يا أبو الأي، وصباح الخير كمان لأخونا وحبيبنا أبو رمزي. صباح الورد. أي ساعة ميلة هذا؟ وقت ما بدي وايز.
1: ميل على شاطي حيف خدلك من رمل وتذكار صورة بشوارع يافا.
0: بالنسبة لقطاع غزة، الحرب توقفت يعني على الإعلام فقط يعني، لكن الحرب الحقيقية ما زالت مستمرة. الاستهدافات تتوالى يوما بعد يوم، وأيضا نشاهد المعاناة الحقيقية التي يعانيها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من نقص في كل شيء، كل شيء ينقص في قطاع غزة. الله يهدي البال يا رب، والله يفرجها عليهم.

0: وشوارعها.
1: صباح الخير لمدينة القدس، شوارعها وأزقتها، حاراتها، بلدتها القديمة، وصباح الخير لكل مكوناتها.
2: وإذا بدك نتهنى الناصر تبعت سلام.
1: كل مدينة فلسطينية لها ميزة هيك رائعة ومميزة في ظل وجود تضاريسها، أجواءها، حالاتها، يعني كل مدينة لها رونقها الخاص.

0: طيب متابعينا الكرام، نروح للموضوع التالي. وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسن بريجية، وهو مختص في شؤون الاستيطان. أستاذ حسن، صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا عبر منبر الحرية.
1: صباح الخير لك والأستاذ المستمعين.
0: الله يسعد صباحك. نشاهد التوغل الاستيطاني ينتشر شيئا فشيئا في معظم محافظات الوطن، يعني ونتحدث حاليا عن توغل استيطاني جديد في أراضي جبل الخليل، وتحديدا بين مدينة دورة وبلدة إذنة، منطقة تسمى بسوبة وحمصة. الآن بدأ المستوطنون بشرع وشق طرق جديدة لإنشاء مستوطنة في هذه المنطقة. كيف تتابع موضوع التوغل الاستيطاني؟ تفضل.
1: يعني بدءا بدء الاستيطان بشكل عام أو في الإطار العام ترعاه هذه الحكومة اليمينية المتطرفة.
0: نعم،
1: هذه الحكومة هي التي تقود الاستيطان، هي التي توجه الاستيطان، هي التي تسلح المستوطنين، هي التي تستحدث القوانين والأجهزة لحماية المستوطنين ولتسهيل أعمال الاستيطان. كذلك هي التي تستخدم الأدوات لتذهب تمضي قدما بالاستيطان، مثل الجهاز الشرطي جيروه لخدمة المستوطنين، الجيش جيروه لخدمة المستوطنين، الجهاز القضائي جيروه لخدمة المستوطنين، معظم مؤسسات الدولة المدنية جيروها لخدمة المستوطنين وللتوسع الاستيطاني، بمعنى يعني بمدلول تحويل صلاحيات الإدارة المدنية إلى وزارات مدنية. فبالتالي هم يسعون جاهدين هذه الحكومة بالتحديد إلى تكثيف الاستيطان وإلى تثبيت الاستيطان في الضفة الغربية. طب لماذا؟ يعني ليش هم رايحين بهذا الاتجاه؟
0: نعم،
1: جميعنا يعلم يعني بأنه في ظل يعني في هذه الفترة في ظل إعلان الحرب، وجميعنا يعلم بأنه يعني إعلان إسرائيل لم تعلن الحرب منذ عام 1973.
0: صحيح.
1: إعلان الحرب إداريا وقانونيا عرفيا دوليا هو يعني تتغير بسببه حدود دول، ودول تختفي، والدول يعني أقاليم جديدة تظهر على الهاي. فإعلان الحرب ناس كثير بمروا عنه مرور الكرام ولا يعلمون تداعياته الإدارية والقانونية. هذا بجانب. الجانب الآخر أنهم هم يعتقدون أنه هذه هي الفترة الذهبية لهم ليخفوا راحتهم في التوسع الاستيطاني. لماذا؟ مستخدمين أو مستغلين إعلان الحرب، هذا واحد. اثنين، مستغلين الدعم الأمريكي اللامتناهي. وبالمناسبة أنا شخصيا وكثير مثلي فلسطينيين نعتبر أمريكا شريك في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيضا في التهجير القسري اللي في الضفة الغربية. أمريكا شريك في كل شيء تفعله إسرائيل. هذا كي نكون فاهمين ونرجع لموضوع الدعم الأمريكي. إذن الإسرائيليين يعتبروا هذه الفترة فترة ذهبية بسبب إعلان الحرب، بسبب الدعم الأمريكي، بسبب الحالة الترامبية اللي فارضة حالها على الإدارة الأمريكية وعلى العالم كله، كذلك الضعف الأوروبي والضعف العربي والإسلامي، وأيضا الكشردم الفلسطيني. فنتج عن ذلك أنه طلعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية وقالت هذه هي الفترة الذهبية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. طبعا هي ما حكتش الضفة الغربية، حكت يعني كلام أساطير وقصص أطفال الغار.
0: نعم.
1: هم بيعتقدوا أنه هذه هي الفترة الذهبية للتوسع الاستيطاني. الآن دخل عامل ثالث أو عامل رابع اللي يزيد من وتيرة الاستيطان، اللي هو الانتخابات الإسرائيلية التي ستقام في شهر سبتمبر أكتوبر القادم. وكلما اقتربنا من الانتخابات، واحد زي سموتريتش مطلوب دوليا، واحد مثل بن غفير، واحد مثل نتنياهو عارفين أنه لن يعودوا، فبحاولوا بقدر الإمكان أنهم يعجلوا، بيسابقوا في الزمن، أنهم يفرضوا وقائع، يفرضوا حقائق على الأرض، يفرضوها على الشعب الفلسطيني. فكل هذا، كل هذه العوامل ساعدت في تعجيل وتيرة الاستيطان على الأرض الفلسطينية وبالتحديد الضفة الغربية.
0: نعم. طيب التوغل الاستيطاني إلى أين؟ يعني هل يطمح المستوطن اليهودي للف كل المدن الفلسطينية بمحاصرتها من خلال إقامة المستوطنات في داخلها وخارجها وعلى شرقها وغربها ويمينها وشمالها؟
1: لا هو الهدف الأساس يعني منذ عام 1967 من يوم ما صدر قرار مجلس الأمن بأنه 242 أنه هذه أنه أراضي 67 هي أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي والذي ينظم وبالتالي الذي ينظم العلاقة بين قوة الاحتلال والأرض المحتلة هي اتفاقية جنيف الرابعة وأيضا لوائح لاهاي لعام 1907. فإسرائيل يعني حملت على عاتقها منذ ذلك الحين تفريغ الأرض الفلسطينية والدفع باتجاه التهجير الطوعي في ذلك الوقت وبناء المستوطنات وجلب المستوطنين من جميع أنحاء العالم. هذه الوتيرة كانت تزداد وكانت يعني تكون بطيئة، لكن بعد إعلان الحرب في أكتوبر 23 زادت وتيرة هذا الاستيطان. فكل طلعوا يعني من مكاتبهم وطلعوا على الرفوف كل المشاريع الاستيطانية اللي كانت يعني مجمدة وضعوها وصادقوا عليها والآن ماضيين يحاولوا أنهم يمشوها قدر الإمكان. فهم سياستهم تفريغ الأرض الفلسطينية وهذا مش سر، يعني كلهم بيحكوا في غزة اللي فيها إبادة جماعية ذات طابع عسكري هم يعني بيدفعوا باتجاه التهجير القسري. أيضا في الضفة الغربية هم ماضيين أصلا جريمة التهجير القسري عن بطريقة الاحتطان وليس بطريقة عسكرية والدفع باتجاه التهجير القسري إنه بدهم مش فلسطينيين بدهم إياهم في الأردن وهناك بدهم إياهم في مصر وهذا مسكر. يعني هم بيغنوا بيقولوا بدناش فلسطينيين، فمش غريبة إنهم قاعدين كل تلة بيجوا عليها والتلة هذه مش ما إنه مستوطن إجا قاعد، لا مستوطن بيجيش بقعد، مستوطن بيجي وبيثبت حاله بعدين ببلش يجي على المحيط تبعه زي السرطان ببلش ينتشر وبصير يعني في إحدى القرى إجا المستوطن حط بعدين منع الناس يفتحوا شبابيكهم عليه بعدين منع صار يدخل يتجول لما يمشي الكل ينضب. يعني هذول الناس كل سياستهم تطفيش وتنغيص على الشعب الفلسطيني وهذه استراتيجيات مدروسة وليست عشوائية. لما بصير الجيش يتخوف يقول لك وينهم المستوطنين ودينا الموقع ودينا الأحداثيات فبدوا يتخوفوا بدهم مش فلسطينية لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. ولكن هل بينجحوا في هذا الإطار أو في هذا المشروع؟ هنا السؤال.
0: الصمود الفلسطيني متواصل يعني من كل المواطنين طبعاً. وأكبر مثال على ذلك ما نشاهده في داخل مسافر يطا.
1: مسافر يطا يعني شو اسمها هاي سوسيا المناطق كثيرة يعني الآن قاعدين هم بيحاولوا أنهم يضربوا على المفاصل بيحاولوا أنهم يتواجدوا وهو أتفكر أنه المستوطن بيجي بحط الخيمة عشوائي، لا بيكون الموقع مدروس. يعني لما راحوا على سكة عارفين هم وين رايحين، لما راحوا على كل الحمصة كل المواقع اللي بدهم إياها عارفين وين هم رايحين وعارفين شو اللي لهم شو اللي عليهم. ففي هناك حبل سري ما بينهم وما بين الإدارة المدنية يقوم بتوجيههم وبتغذيتهم بالمعلومات أو بالتغذية الراجعة للمواقع. في نفس الوقت هناك من يحميهم وهناك من يدافع عنهم وهناك من يستحدث القوانين للدفاع عن وجودهم. فأنت قاعد بتواجه في سياسة حكومة يمكن تستغرب إذا سمعت أنه في عام 2025 العام المنصرم كان هناك 23 ألف اعتداء على الشعب الفلسطيني 18 ألف اعتداء من الجيش.
0: نعم.
1: يعني أنت بتحكي عن سياسة حكومة حقيقية تعمل على الإبادة الجماعية وتعمل على التهجير القسري بشكل ممنهج وبشكل جسيم، يعني أضرار جسيمة قاعدة يعني تحدث في المجتمع وتفكيك المجتمع الفلسطيني. وهذه من جرائم الحرب، هذه من جرائم الحرب وتعتبر يعني قرينة قانونية ضدهم. عندما يجي على الكنيسة بدهم يستحدثوا قانون التسوية أو استملاك الأراضي الفلسطينية هذه من جرائم الحرب لأنهم قوة احتلال. القانون اللي خوطوا عليه تبع إعدام الأسرى هذه من جرائم الحرب. الأثار وضع إيديهم على الأثار أو ذاكرة الشعب الفلسطيني برضو هذه من جرائم الحرب.
0: نعم.
1: هذا كله منهي عنه. كل القرصنة على المقاطن الفلسطينية هذه أيضا من جرائم الحرب. وكلها هذه ناهيك عن الاستيطان المحرم دوليا، ناهيك عن الاحتلال طويل الأمد اللي يجب على إسرائيل إنهاؤه وهذا يعني واضح وجلي. هناك لازم إحنا نركز على قرارات الأمم المتحدة والفتوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية الفتوى الاستشارية الأولى في 2004 في تاعت لاهاي تحت الجدار. أولا يعني لب هذه الفتوى أنه اعترفوا بالولاية المكانية للدولة الفلسطينية أراضي 67 أراضي 67 اللي هي الضفة الغربية قطاع غزة والقدس الشرقية.
0: نعم.
1: وأيضا الفتوى اللي صدرت في عام 2024 في شهر 6 عام 2024 ما حدش يعني حس فيها لأنه كنا ملكيين في الحرب وفي العدوان اللي شن على قطاع غزة. هذه الفتوى يعني تقول أنه يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال طويل الأمد وإيقاف كل أعمال الاستيطان المحرم والمجرم دوليا. والأهم من هذا كله فتحت باب العقوبات للمجتمع الدولي ضد إسرائيل، عقوبات جماعية أو عقوبات فردية. وهذا اللي خلى دول العالم اللي قاعدين بيفرضوا عقوبات هبلة على المستوطنين ومش عارفين ومن الحكي. المهم أنه بلش المجتمع الدولي يتفاعل معك كقضية فلسطينية.
0: الله يعطيك العافية، ربنا يجيب اللي فيه الخير دائما للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن بريجية متابع لشؤون الاستيطان، الله يعطيك العافية. دقات الساعة 10:15 ونتابع معكم برنامج صباح القدس.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-6966-66.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: صباح القدس، صباحكم أنتم.

نشاهد التوتر الإقليمي بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، وأيضا إسرائيل التي تريد أن تدخل في صدام مباشر مع إيران الجمهورية الإسلامية. هذه الأسباب التي

0: الله يحفظك.
1: يسعد صباحك دكتور. نتحدث اليوم عن تراشقات إعلامية موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأيضا دولة إسرائيل من جهة أخرى على الصعيد الإقليمي، كيف تتابع هذا الموضوع؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح أنه هذا التراشق موجود من قديم وهو لا ينتهي العصر يعني بالشكل المطلوب الآن، يعني إنما سيستمر. والتراشق الآن ما بين القوى الأمريكية وحلفائها وبين يعني ما يسمى محور المقاومة بزعامة إيران، وهذا موجود، نسأل الله أن ينتهي على خير.
1: نعم، طيب حسب اعتقادك هل نحن أمام حرب فعلية أم مجرد ضغط سياسي سيكون موجود في المنطقة؟
0: والله الآن لو عدنا لسبب التراشق،
1: نعم،
0: نجد يعني البرنامج النووي الإيراني هو سبب مهم، لكن في أهم من ذلك أنه الصراع النفوذ في المنطقة، يعني إيران تريد أن تفرض نفوذها، ولذلك لها أذرع في لبنان، في العراق، في سوريا، في كل مكان، وتحاول إيجاد قدم لها بفلسطين. الكيان الصهيوني يرى أنه الأولى للسيطرة على المنطقة، فخارطتهم موجودة من الفرات إلى النيل، وأمريكا تريد أن تثبت حليفتها بل ربيبتها إسرائيل في المنطقة، ولا تريد لقوة معينة أن تبرز أقوى منها، حتى تريد أن تحقق المصالح الأمريكية والغربية في هذه المنطقة. لذلك الصراع موجود وأمريكا تغذي هذا الصراع، وإسرائيل هي رأس الحربة في هذا الصراع، ونسأل الله العافية. طبعا
1: يعني هنا نتحدث أن أصل الصراع بين إسرائيل وأمريكا وإيران هو ليس فقط الموضوع الملف النووي، وربما هو أيضا تثبيت الوجود.
0: فعلا هو تثبيت الوجود، يعني إسرائيل وجدت في هذه المنطقة حتى تقسمها وتمنع قيام أي قوة عربية أو إسلامية في المنطقة. لذلك وهذه يعني قاعدة متقدمة للغرب، وجدت منذ أكثر من قرن من الزمان، لذلك لابد لهم من تثبيتها، فهي تحقق المصالح لهم. وإيران تريد أن تستولي بنفوذها على هذه المنطقة أيضا، فهو صراع نفوذ على هذا المنطقة وليس مرتبط في البرنامج النووي أبدا.
1: يعني في حال أنه تم الاتفاق على موضوع الملف النووي أيضا سنشاهد الصراع مستمر.
0: نعم، الصراع مستمر، وبالتالي هذا الصراع بحاجة إلى حل. الحل لهذا الصراع أولا أن ننهي المشكلة من جذورها، وهي القضية الفلسطينية. سبب الصراع قديما وحديثا هو القضية الفلسطينية. لاحظ الآن مثلا إسرائيل لا تكف عن المناوشات والقتل والتشريد منذ حوالي قرن من الزمان، ودول الغرب تدعمها. فإيران عندما جاءت تحاول إيجاد قدم لها في المنطقة حاربتها، ولا تزال تحارب. لكن لاحظ إيران في أيام الشاه كانت محترمة عند إسرائيل وأمريكا، لكن الآن لما تغيرت السياسة الإيرانية من بعد مجيء الخميني تغيرت السياسة الأمريكية كذلك. نعم.
1: طيب هون بدنا نسأل عن المنطقة العربية، قديش المنطقة العربية ممكن تتأثر لو صار تصعيد أكبر في هاي الأيام؟
0: والله المنطقة العربية هي الآن متأثرة فعلا، يعني لاحظ مثلا عندما تقصف إيران دول الخليج وغيرها أكيد تتأثر هذه المنطقة، شعوبها تخاف، اقتصادها ينهار، وممكن تتأثر أكثر أكثر أكثر وأكثر من ذلك إذا ما قدر الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض نفوذها، فإنها ستسيطر على الدول العربية كافة ولا تقوم لها قائمة على المستوى القريب.
1: نعم.
0: لكن على المستوى البعيد الله أعلم.
1: نعم، يعني نحن نشاهد اليوم ونحاول، هل إيران عندها أوراق قوة تضع الجانب الأمريكي أمام تردد بالحسم؟
0: هي إيران الآن عندها قوة.
1: نعم،
0: قوة إيران الآن في إغلاق مضيق هرمز أولا،
1: نعم،
0: وثم في ضرب المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة، هذا قوة موجودة. لكن هل تستطيع إيران الصمود أمام التحدي والجبروت الأمريكي الذي يساعده كثير من دول العالم؟ لا أعتقد ذلك، لكنها ستصمد، وصمودها هو في خير العرب أصلا يعني.
1: نعم نعم. طيب بحسب رأيك هل أقرب سيكون لاتفاق سياسي أم مواجهة عسكرية؟

0: والله حسب رأيي الآن، حسب ما برصح من الإعلام الآن في أمس واليوم وقبل أمس، أنه يعني الاتفاق السياسي أقرب، لكنه في تقدير أنه سيكون اتفاق لفترة محدودة شهر شهرين، ثم يعود النزاع إلى ما كان عليه. يعني هذه أمريكا والغرب وإسرائيل لا يكفان عن عدوانهما حتى تحقق لهم المصالح.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وربنا يعطيك العافية على الوقت اللي منحنا إياه. الدكتور زايد خضر رئيس الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين كان معنا عبر الخط الهاتفي من المملكة الأردنية الهاشمية.
0: الله فيك،
1: يعطيك العافية.

0: يعني المواطن الفلسطيني يعبر عن قلقه بإيش يا إيهاب؟ مش زي الأمين العام للأمم المتحدة، لا إيهاب طول بالك، المواطن الفلسطيني يعبر عن قلقه، ممكن إذا تطورت الأمور بده يصير عندنا انقطاع للغاز للسولار البنزين، يعني المحروقات بشكل عام بدها ترتفع الأسعار مثل ما كانت مرتفعة من قبل. وطبعا أسهل إشي عندنا بهاي البلد شو هو يا إيهاب؟ ترتفع الأسعار. لكن من النوادر اللي بتصير بالبلد هاي شو هو إيهاب؟ إنه الأسعار مش تنزل لأدنى، لا ترجع بس على الأقل لوضعها الطبيعي يا إيهاب، بدناش أكتر. يعني أنينة الغاز ارتفعت 5 شواكل، كانت 70 صارت 75، ببلعها المواطن 5 شيكل. أما وصلت من 75 مرة واحدة في فترة الحرب الماضية، يعني وصلت لحد 100 بينه ولا 95، هون المواطن بطل قادر يبلعها، حتى مع السيفن أب بطلت تنبلع معه، فهمت؟ وهات بعديها ارجع يلا. قديش هلأ صارت أنينة الغاز إيه بتعرف؟ 85، يعني طلعت من 75 ل 95، نزلت أول إشي ل 90 5 شواكل، وبعدها نزلت ل 85. يعني مش انها مثلا لما رجع الوضع لطبيعته تنزل زي ما طلعت، لا ممنوع. شو بتحكي انت يا زلمه؟ هادي بلدنا، بلد الغلاء المعيشي، الله يفرجها. بنضل حاطين ايدنا على قلبنا، لتر السولار طلع 2.5 شكل، يعني بالوقت اللي ارتفع فيه لتر السولار 2.5 شكل كان مرتفع عند اليهود اللي هو المصدر الرئيسي لنا من المحروقات قديش؟ اواجير. احنا بالشكلين ونص بنرفع، ونزل شيكل يعني تقريبا بالمرتين، بشهرين نزل شيكل، اما لما طلع بشهر 2.5 شكل. صباح الخير لبيت سحور ولبيت جالة ولبيت حنينة. يطا صباح الخير، شجاعية شاطئ البرايج صباح الخير، فلوجة صباح الخير، جبالية صباح الخير، وصين صباح الخير. تعرف هاي الأغنية من أحلى الأغاني اللي أنتجوها الفرق الموسيقية؟ هاي الأغنية بتحكي على كل منطقة فلسطينية، سواء قرية مدينة أو محافظة أو بلدة، حتى المخيمات ونحالين. كم واحد بيعرف نحالين غير طبعا أهالي المنطقة؟ يعني كم حدا زار نحالين؟ بتير، بتير منطقة سياحية معروفة. سيليا الحارثية ترمس عير. سعير مين بيعرف سعير؟ غير أهل المنطقة أنا بحكي. يعني لو تجيت أنت مثلا في منطقة مثلا على شمال الضفة الغربية، رحت في وسط نابلس قلت لهم أنا من سعير، في حدا بيعرف سعير؟ بني سهيلة، يمكن تعرف منطقة بني سهيلة من المناطق اللي تضررت كتير في هاي الحرب. بيت جبرين، مين بيعرف بيت جبرين؟ تعرفها بيت جبرين يا إيهاب؟ تعرف وين موجودة؟ بيت جبرين هي أول منطقة موجودة بعد ترقومية. طبعا يقام على أراضيها المعبر اللي اسمه اليوم معبر ترقومية. طبعا شو وظيفة إيهاب بالدنيا؟ بشوفني متجلي بقول لي فاصل. هذه وظيفته. شو رأيكم يا إخواننا المتابعين والمستمعين بهاي التصرفات؟ شو أعمل معه؟ احكوا لي. صباح الخير للجميع. ام امير نصر الله، اغنيه راجع لفلسطين سمعناها. نصبح كمان على ام اشرف، الله يسعد صباحك يا ام اشرف، اهلا وسهلا. ام محمد الجنيدي بتقول الله يسعد صباح الجميع، والله يا رب يشفي كل مريض، اللهم امين. صباح الخير لام جلال، الله يسعد صباحك يا ام جلال. صبحي لنا على ابراهيم، الله يسعد صباحه يا رب العالمين. اخونا منذر عيايده كمان صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. فاصل قصير من الاعلانات التجاريه، وبعدها نعود لمتابعه معكم برنامج صباح القدس.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: صباح القدس، صباحكم أنتم.

الله يسعد صباحكم جميعا. ابو حسن بقول لي بيعرف كل المناطق اللي حكيناها قبل شويه يا رب. بيعرفهم كلهم. الله يسعد صباحك ابو حسن، جمعه مباركه عليك، والله يعطيك الصحه والعافيه يا رب. بالنسبه للعدد مش عارف قديش العدد بالضبط. صباح الخير ابو حسن، صبح كمان على عمتي ام حسام بصيلي، الله يسعد صباحك يا رب، اهلا وسهلا فيكي.

رياض الكبادي فلسطين بتابعونا بيقولوا صباح القدس والخليل، صباح الأصالة والعزة والصمود، أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل هذا اليوم المبارك مليئا بالرحمة والبركة والطمأنينة. جمعة مباركة عليكم وعلى أحبتكم، نسأل الله أن يكتب لكم السعادة والتوفيق وأن يحفظ القدس والخليل وفلسطين وأهلها وأن يديم عليكم الصحة والعافية وراحة البال، اللهم أمين يا رب.

0: طيب متابعينا الكرام، دعونا وإياكم ننتقل عبر الخط الهاتفي إلى الدكتور أيمن البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الأثير والراديو المميز دائما، راديو الحرية.
0: دكتور أيمن، أريد أن أتحدث معك اليوم بموضوع مهم جدا طرحه علي أحد الإخوة بصراحة، يعني في جلسة معينة، وقال إنه هذا الموضوع لازم يتم مناقشته، ومن الضرورة كمان يتم مناقشته على الملأ لحتى الناس تتعظ من هاي الأمور اللي عمالها بتصير عندنا في هاي البلد. للأسف تجد تناقل الفضيحة ونشرها بين الناس والمواطنين أمر عادي جدا، وأصبح أمر يعني مستحب لدى البعض، ولديهم بعض اللذات التي تشاهدها أثناء نقل الفضائح، سواء كانت فضائح بين مواطنين عامين أو شخصيات عامة من البلد، أو حتى يعني أمور خاصة بين عيلتين مثلا معينة، يتناسون بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. وأيضا قول الصديق أبو بكر رضي الله عنه الذي قال: لو أني رأيت السارق والزاني وشارب الخمر لا يسترهما أي ثوب، وأحببت أن أسترهما لسترتهما بثوبي. بدنا تعطينا أول شيء الرؤية الشرعية بهذا الموضوع، وثانيا نصيحة من دكتور أيمن للناس اللي بتسارع بفضيحة الناس، تفضل.
1: حقيقة هذه من كبائر الذنوب، لأنه هذه تدخل تحت ذنبين عظيمين، الأول الغيبة، والثاني تتبع عورات المسلمين، وكبيرة ثالثة هي نشر الفساد في المجتمع. ربنا بيقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا لمني أنشر فضيحة لشخص بتعتبرها صحيحة واقعة، أنا لمني أنشرها بشجع غيره أن يعمل مثلها، لأن الناس تقتدي ببعضهم. فإذا ربنا عز وجل ستر هذا الإنسان، فكيف أنا بفضحه؟ وهذه الفضيحة تؤدي أنه غيره ممكن يقتدي به فتنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. إضافة أنه أنا هذا الإنسان اللي فعل هذه الفعل إن كان فيه فهي غيبة، والغيبة محرمة. ربنا جل وعلا في القرآن الكريم بقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. هذا الإنسان تجسس على هذا الإنسان والتجسس محرم. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة محرمة. فقالوا: يا رسول الله، طيب ما هو عملها؟ فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، يعني إذا كان فعل لا نعملها فهذه غيبة محرمة، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذه كمان كبيرة أخرى، أنه للأسف كثير من أخبار الناس تنقل دون تثبت. لو اليوم طلعت فكرة سيئة سلبية عنك أستاذ محمد، أو واحد طلع عني، الناس مباشرة تجدها تنقلها عن أي إنسان كالنار في الهشيم، مباشرة تنتقل دون أن تتثبت. طيب وين؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، ربنا بقول: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كثير جدا من الأخبار خلال الفترات الماضية التي انتقلت وانتشرت عن بعض الناس عند التثبت والتحقق كانت زور بهتان. لذلك كيف أنا أساهم في الزور والبهتان؟ وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني أعظمت الفرية والكذب على هذا الإنسان. وهذا يعتبر أيضا كبيرة أخرى، وهي كبيرة تتبع عورات الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. ديروا بالكم، كما تدين تدان. اليوم أنت بتنقل عن فلان ولا عن فلان خبر سيء، تشارك في فضيحته، تشارك في طمس معالم احترامه بين الناس، الكأس دوار. اليوم لك وغدا عليك. ربنا جل وعلا تعهد على لسان نبيه فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. دير بالك، يعني لو أنت متخبي ولو أنت حريص وحذر إلا ربنا يفضحك على ألسنة الخلق جميعا. والكأس دوار، يوم لك ويوم عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة رائعة جدا لازم نطبقها على أنفسنا وعلى غيرنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ممكن إنسان يغلط، ممكن كلنا بنغلط، كل ابن آدم خطاء كما قال النبي، وخير خطائين التوابون. إذا إنسان تاب وغلط لازم أنا أفضحه أمام كل الخلائق، أستر عليه لعل هذا الستر يكون سبب في التوبة أحيانا.
0: نعم.
1: الفضيحة، وشفنا حالات كثير الناس اللي انفضحوا بمشكلة زادوا، حقنك من انفضحت انفضحت فيش مجال للتوبة، بدأ بسرقة انفضح الكل بيحكي عنه حرامي صار فعلا صار حرامي، كانت بعيد عنك امرأة ممشاها سيء قالت خلص ما أنا سمعتي سيء سيء بتكمل بتكمل بالسوء. لذلك أحيانا بكون فضيحة الناس وسيلة لإغرائهم في مزيد من الدخول في مستنقع الرذيلة ومستنقع المعصية والبعد عن الله جل وعلا. لذلك من أعظم العبادات عند الله عبادة الستر، عبادة الستر. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وديروا بالكم يا ناس، ديروا بالكم موضوع النشر وخاصة اليوم على الفيسبوك. اليوم الفيسبوك صرت القليل ما تشوف فيه أخبار حلوة عن الناس، بتشعر انه الناس بس بتحب تبدا بواحد وتبدا تبدا تشرح فيه.
0: نعم.
1: هذا له مفاسد اجتماعية خطيرة جدا جدا جدا، منها تفكك الأسر، تفكك العائلات. يا ناس نساء طلقن وأسر شتتت بسبب بسبب يعني إشاعة طلعت على وحدة وانتشرت وانتقلت ودمرت دمرت أسر. بل في أحيانا بعض الناس قتلوا بسبب شائعة ليس لها أساس على أرض الواقع. نهيك إنه هاي الشائعات تنشر الحقد والضغينة. أنت اللي بتعلق على الفيسبوك على فلان ولا علان تعليق سيء، ما هو بيقرأ، ما هو أخوه بيقرأ، ما هو ابن عمه بيقرأ. أنت بتسوي أحقاد وضغائن بين الناس، ليش تكون سبب لإيه؟ للضغينة. وهي الضغينة بتحول إنه مجتمعنا بتفكك وبضعف. إحنا مجتمعنا للأسف المحتل الإسرائيلي تطبق عليه سياسة فرق تسد. عندك اليوم الذباب الإلكتروني وحدة كاملة بتعمل عندهم لنشر الفرقة والتشظية والتشرذم والتفرق والكره والعدم قبول الآخر بين المجتمع الفلسطيني. ليش تكون أنت أداة للمحتل، أداة للمحتل، إنه أنت تكون مساهم ومساعد على زيادة التشظي والتشرذم والتفرقة بين المسلمين. وربنا جل وعلا في القرآن الكريم قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نشر مثل هذه الأمور هو تعاون على الإثم والعدوان. نهيك عن المفاسد النفسية. هذا الإنسان اللي أنت عم بتبهدله على وسائل التواصل الاجتماعي بتبهدله، أنت بتدمره نفسيا، بتدمره، أنت بتقتله نفسيا. اليوم القتل مش قتل بس بالسكين ولا بالطلق الناري، اليوم القتل النفسي بيسوي اكتئاب وبيسوي مصايب اليوم نفسية على الإنسان ومصايب أسرية. لذلك ديروا بالكم هذا أمر خطير، بل ممكن يغلق باب التوبة للعاصي. هذا الإنسان العاصي اللي أنت فضحته عند كل الناس بيقول لك ما دام فضحت وين التوبة على الفاضي؟ لو تبت الناس لم تصدقني، فسيزداد إثما وسيزداد إقبالا على هذه المعصية. لذلك من النقاط المهمة، من النقاط المهمة إنه حرام شرعا إني أنا أثير مثلبة لإنسان على العامة على الناس. إذا بدي أنا أثير مثلبة العلماء وضعوا ضوابط زي التظلم، بدي أشكي للشرطة، أشكي للقضاء بشكي، أشكي لعيلته بروح لعيلته لكبارات عيلته مش لكل الناس لمن هب ودب. أو أنا ممكن أحكي عن معصيته استعانة على تغيير المنكر، يعني مثلا ناس تجار مخدرات مثلا بيعين أراضي بروح بشكي عليهم بطريقة أو بأخرى، أو ممكن أنا من باب الاستفتاء بروح للشيخ والله فلان ظلمني فعل لي كذا، فقط مع المفتي، فقط بينك وبينه، هذه أيضا من الأسباب. أو ممكن أحيانا التحذير، واحد إجا بده يخطب واحدة مثلا، ممكن أهمس بإذن أخوها ومش للنشر، هذا الممشاة كذا كذا كذا، بس من باب الإيه؟ من باب النصيحة، ممكن من باب النصيحة، والنصيحة بتكون ضيقة جدا في حدود ضيقة للمنصوح، مش على الملأ كما قال الشاعر: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن نصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن عصيت وأبيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
0: الله يعطيك الصحة يا رب والعافية دكتور أيمن، وبارك الله فيك على
1: الصحة. التهاب حاد
0: على القصبات عشان هيك ركزت على الصحة، إن شاء الله أجر وعافية وبالشفاء التام يا رب. ربنا يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك الدكتور أيمن البدرين، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. يعني بالرغم من أنه بمر بوعكة صحية، لكن أصر أنه يكون موجود معنا. الله يعطيك العافية رب، وطهور إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: أهلا اللهم فيك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأم أمير نصر الله صباح الخير كمان مرة. زهرة التوليب الله يسعد صباحك يا رب العالمين. صباح الخير لسناء المحتسب كمان صباح الخير. بدي أصبح على عمتي أم محمد بدر الله يسعد صباحك. إلى الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم على الهواء مباشرة، نبدأها من صحيفة القدس أقدم الصحف الفلسطينية بعددها 204,000.
1: صباح القدس صباحكم
0: 20,403. الجمعة 12 من حزيران لعام 2026 الموافق 26 ذو الحجة لعام 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. توجه لإنشاء أكبر مشروع استيطاني في الضفة يشمل إنشاء مساكن متنقلة ومبانٍ عامة وشبكة طرق ومرافق لدعم 61 مستوطنة جديدة. وتعليقا على هذا، تركيا تقول إسرائيل تعتمد تقويض حل الدولتين. مخطط لإقامة مجمع تعليمي بكفر عقب على أرض معهد قلنديا. ايديعوت احرانوت تقول اسرائيل اصبحت الاكثر مقاطعه في العالم. 72,991 شهيدا، 173,219 مصابا منذ بدء حرب الاباده، شهيدان واصابات في سلسله استهدافات في قطاع غزه. الجيش الأمريكي يشرع ببناء قاعدة ضخمة على حدود قطاع غزة. إسرائيل تمنع دخول صحفية فرنسية لموقفها المؤيد لغزة. ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك مع طهران. هدم منزل في كفر الديك ومستوطنون يلوثون آبار المياه في الخليل. المجلس الثوري لحركة فتح ينتخب الشوبكي أمينا للسر وأبو دياك للمحكمة الحركية وأبو بكر للرقابة. الرئيس يقول شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجزيد الدولة. أمير قطر يبحث مع ترامب مستجدات الجهود الدبلوماسية. وإكسيوس تقول الخلافات الرئيسة حلت أو حلت المحادثات مع وسطاء قطريين. افتتاح أسطوري لمونديال 26 التاريخ. غارات على البقاع وجنوب لبنان وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3,711 شهيدا. هذه أبرز الأخبار التي جاءت عبر صحيفة القدس. أما الحياة الجديدة فكتبت حيرة الطفولة وأشلاء كثيرة، هذا كتب على صورة نشرت لطفل يجلس فوق كومة رماد في قطاع غزة. خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح، الرئيس قال جاهزون للانتخابات العامة ولتعزيز الوحدة الوطنية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية. أيضا قال نواصل العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإنجاز برنامج الإصلاحات. نجاح مؤتمر فتح الثامن لم يكن استحقاقا تنظيميا بل رسالة سياسية ووطنية تؤكد حيوية الحركة. جميعنا في خندق واحد في غزة والضفة والقدس ومخيمات الشتات في مواجهة مؤامرات تصفية قضيتنا الوطنية. هدم وحرق وتلويث آبار في الضفة وتحذير من مخطط احتلالي لإقامة مجمع تعليمي بهدف تقويض الأونروا. ترامب يعلن إلغاء الضربات على إيران ويشير إلى احتمال إبرام اتفاق. احتدام الخلاف بين أردوغان ونتنياهو. الثوري ينتخب أمين السر ونائبيه ورئاسة المحكمة والرقابة الحركية والمالية. الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وفد من بيت لحم خطة لإحياء بوراك سليمان وتعزيز صمودها وحمايتها. أما صحيفة الأيام فكتبت: ترامب يؤكد التوصل إلى تسوية عظيمة، وطهران تتريث وإسرائيل تترقب المخرجات، هذا بخصوص تطورات الحرب. أما قوات الاحتلال فقد هدمت منزلا ومنشآت، واعتداءات المستوطنين لا تتوقف على المواطنين الفلسطينيين. هذه الأخبار كتبت على صحيفة الأيام. المجلس الثوري أيضا ينتخب أمانة السر، ترأس الجلسة الافتتاحية لثوري حركة فتح الرئيس محمود عباس، يقول: متمسكون بالديمقراطية والوحدة والقرار المستقل، وسنواصل الإصلاحات. أيضا الحكومة الإسرائيلية تحيل قرارات تمويل بناء 61 مستوطنة جديدة إلى الكابينيت. وأيضا إعلام عبري يقول: إصابة ضابط وجندي إسرائيلي في جنين. أيضا جيش الاحتلال يشرع بإقامة موقعين دائمين لقواته في محيط مدينة جنين. أيضا هناك تقرير مرصد دولي يقول: إسرائيل تسببت في 56% من وفيات الأسلحة المتفجرة بالعالم في 2025. أيضا شهيدان وعشرين جريح في هجمات بمسيرات على قطاع غزة، وحكومة سلوفينيا الجديدة تلغي العقوبات على إسرائيل. أردوغان لنتنياهو قائلا: السائرون على خطى هتلر مصيرهم كالطغى. الجيش الإسرائيلي يتقدم لمشارف النبطية وسط تصاعد الغارات والاشتباكات. يعني هاي أبرز الأخبار التي جاءت على الصحف المحلية لهذا الصباح. إليكم أبرز الأخبار التي جاءت عبر موقع شبكة الحرية الإعلامية. مستعمرون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم. مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في يسوف شرق سلفيت. أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة.

هاجم مستعمرون فجر اليوم الجمعة منازل المواطنين ومركباتهم في قرية يسوف شرق سلفيت. وأفاد مجلس قروي يسوف بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت منازل المواطنين أمير عقاب فلاح ومحمد يوسف عبد الفتاح، حيث كسروا زجاج نوافذ المنزلين بالحجارة ومركبة كانت أمام منزل فلاح. وأضاف أن المستعمرون حطموا زجاج مركبة المواطنين فادي حرب فلاح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي البلدة في خليل الشعير، حيث فزع الأهالي إلى المنزل المتضرر.

0: أيضا مستعمرون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم. اقتحم مستعمرون اليوم الجمعة منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لمراسل وكالة الأنباء الرسمية وفا بأن مستعمرون اقتحموا برك سليمان وتمركزوا عند البركة الثالثة وأدوا طقوس تلمودية. يشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة في منطقة برك سليمان عدا عن اعتداءات قوات الاحتلال على المتنزهين في المكان في محاولة للسيطرة على المنطقة ومنع المواطنين من الوصول إليها. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبا وقريتي بيت تعمر والعساكر شرقا دون أن يبلغ عن حالات اعتقالات. يعني هيك بنكون جملنا لكم ملخص الأخبار خلال أسبوع مع أخبار اليوم الحديثة. يعني أبرز الأخبار كانت معنا عبر شبكة الحرية الإعلامية وبرنامج صباح القدس. فاصل قصير وأخير في هذا البرنامج ونعود لمتابعة ما تبقى لدينا لهذا اليوم.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
5: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
6: صباح القدس، صباحكم أنت.
7: ماما تسجل مع أصحابي بنادي المرح.
8: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
7: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
8: مش فاهمة، شو يعني النينشاكو؟
7: يعني أصل قتل تخليني واثق من نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
8: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح. عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
7: ماما ده سجن مع أصحابي نادي المرح.
8: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
7: عندهم مدربين للتايكواندو والنينشاكو.
8: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
7: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التايكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
8: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح. عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا إليكم لنتابع ما تبقى لدينا من برنامج صباح القدس. أهلا وسهلا بالجميع. حاليا نروح للفقرة الرياضية المعروفة معنا بالبرنامج من فترة طويلة، فقرة أكاديمية المرح. بدنا نحكي اليوم عن أكاديمية المرح بنظر اللاعب وبنظر والد اللاعب، يعني ولي أمره. بدنا نشوف الأهالي شو الإشي اللي بخليهم يتشجعوا لحتى يسجلوا أبنائهم في أكاديمية المرح، وبدنا نشوف اللاعب شو الإشي المميز بهاي الأكاديمية إنه يتمسك فيها ويضل ماشي معها. دعونا إحنا وإنتوا نرحب بأخونا الأستاذ جلال الخطيب أبو وديع. الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: وبدنا نرحب كمان بلاعبنا المميز، شو اسمك يا عمو؟
2: وديع.
0: وديع إيش؟
2: خطيب.
0: وديع الخطيب، كيف حالك يا وديع؟
2: الحمد لله منيح.
0: الحمد لله. وديع قديش عمرك؟
2: 8.
0: 8 إيش؟ 8 شهور؟
2: لا، سنين.
0: 8 سنين، ما شاء الله عليك، الله يخليك لأهلك. 8 سنوات وديع الخطيب. أبو جلال، أبو وديع، الله يسعد صباحك أخونا جلال.
1: صباحك.
0: كيف الحال؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: كيف بتلاقي وديع بعد حوالي سنة تقريبا في لعبة التيكواندو؟
1: أول إشي الله يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين، وشكرا للراديو الحرية، منبر الحرية، على استقبالهم الرائع.
0: أهلا وسهلا.
1: أصبح على أخونا رئيس مجلس الإدارة أيمن الأواسم أبو شهاد وجميع الموظفين والموظفات في هذا المنبر الحر اللي دائما يعني البيت الثاني لأي مواطن فلسطيني بشكل دائم.
0: أهلا وسهلا.
1: وتحياتي طبعا لنادي المرح، الأكاديمية نادي المرح، أخونا أبو العز رئيس النادي والمدير العام عز شريف كمان. طبعا يتميز نادي المرح بشكل رائع جدا بكل يعني معنى الكلمة. السؤال اللي سألتني إياه عن وديع، شو
0: إحنا أول شيء خلينا نبلش بوديع
1: بعدين بنروح لوديع نجي. فعلا وديع تغير يعني طريقة غريبة جدا، يعني أنا وديع سجلته في النادي على أساس إنه فترة العطلة.
0: نعم.
1: اللي هي مدة 3 شهور وخلص بعديها أنا يرجع على المدرسة. فبعد 3 شهور بقول له يا بابا خلص يعني إنه يلا استنى للفصل للعطلة الجاية الصيفية الجاية، فقال لي لا أنا بابا بدي أكمل. فمتعلق بطريقة يعني غريبة جدا جدا في النادي، ما بيصدق هو يجي الوقت، يعني مثلا بدأوا على 3 مثلا بيروح من 2 ببلش يلبس ويجهز حاله،
0: تحضيرات قبل بساعة،
1: تحضيرات وكأنه رايح على اشي يعني فعلا. وما يبقى له يا بابا يرتك هيك على المدرسة او على هذا بتشجع، ولي بابا انا يعني بحب المدرسة وبحب البيت بس النادي بالنسبة لي اشي كتير كتير مهم.
0: طب شو بتحب اكتر يا وديع، النادي التيكواندو ولا المدرسة؟
2: النادي.
0: النادي اكتر من المدرسة. بس انت بتحب المدرسة؟
2: بس النادي اكتر شوي.
0: اكتر شوي. طيب شو الاشي اللي خلاك تحب النادي؟ يعني انت بتروح على النادي، شو الاشي المميز في النادي؟ احكي لنا.
2: انه
0: بدي اسجل ولادي انا، اقنعني يلا.
2: انه بتحرك جسمك كله وعندك ثقة بالنفس وبس.
0: نعم. طيب وديع انت لك تقريبا سنة بهذا النادي، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: هلا مين أكتر حدا بتحبه في النادي أول إشي؟ احكي لنا بصراحة.
2: أبو العز.
0: أبو العز. طب ليش بتحب أبو العز؟
2: لأنه بشجعنا وبس.
0: يعني بشجعنا. مدير حكيم أبو العز؟ متأكد؟ طيب أنت زملائك اللاعبين بالعادة أنتوا بتشجعوا بعض يعني بالتدريبات، ولا كل لاعب بيكون لحاله براسه؟
2: لا عادة بنشجع بعض.
0: يعني أنتوا إيد واحدة؟ طيب شو اللي خلاك تحب أكاديمية المرح؟ عمرك لعبت رياضة تانية غير التيكواندو؟ ولا هاي أول رياضة أنت بتلعبها؟
2: أول رياضة بس يعني أكتر إشي حبيته نادي المرح.
0: أكتر إشي حبيته. طيب نرجع لأبو وديع. أبو وديع يعني شو المسؤولية اللي أنت شفتها بأكاديمية المرح اللي خلتك تستمر مع هذا النادي؟
1: أول شيء يعني هذا أنا بالنسبة لي شيء كان حساس جدا جدا، يعني بتعرف خاصة بعمر وديع وسن طفل غير معتمد على نفسه لسه، يعني كنت أولها يعني كبداية إنه كيف راح كيف إجا، تأخر ما تأخرش، والإشي اللي كان يهمني وإشي المهم السلوك.
0: نعم. يعني انت بتشوف انه اكاديمية المرح عندهم ضبط
1: السلوك للسلوك. السلوك رائع جدا. يعني في بعض يمكن احيانا يعني كنت قبل يمكن 3 اشهر التقيت مع صاحب اللي بيقول لي وديت ابني مثلا على نادي معين او على مكان معين.
0: حلو.
1: فالولد اجى بيحكي سلوك بيحكي كلمات بذيئه
0: ما فيش ضبط.
1: فيش ضبط.
0: لكن هذا الشيء
1: هذا الشيء للأمانة يعني. وكنت أسأل زوجتي باستمرار بالعكس كان يجي دائما الولد حافظ حتى آيات قرآنية وشغلات كثيرة.
0: طبعا في من ضمن النشاطات اللي احنا بنشوفها في أكاديمية المرح انهم بيشجعوا على الدعم الأكاديمي ايضا والجانب التربوي ومن خلال النشاطات اللي بيقدموها. يعني بيقدموا هدايا لحفظة القرآن وايضا بيقدموا هدايا للمتفوقين دراسيا وهذا الاشي يحسب لهم. يعني انه اليوم موضوع الضبط النفسي والسلوكي هو اهم برضو من اي شيء اخر. لانه يعني انت سوري يعني اي شخص اي انسان سواء كان رياضي عادي طبيب بدون اخلاق وسلوك
1: بالضبط
0: صفر.
1: وهي اصلا رياضة يعني تحمل اخلاق والتعامل الرائع لازم يكون. فهذا النادي يتميز حقيقة يعني أنا مش دعاية ولا مجاملة ولا ترويج لكن فعلا يعني أنا مركن 100% وشجع لأنهم بيطوروا نفسهم وجماعة رائعين جدا. وغير هيك أنه كمان يعني بيريحونا في المواصلات يعني قليل ما تلاقي كمان يعني موجود عند المواصلات يعني كثير مثلا في أماكن تاني فيش فيها مواصلات.
0: طب
1: يعني كأنه وديع على المدرسة.
0: بدي أسألك خاصة. سؤال هون أبو وديع كيف تعرفت على أكاديمية المرح؟
1: طبعا أبو العز أنا بعرف من فترة طويلة
0: نعم.
1: من زمان بس ما كنت أتبع على موضوع النادي وموضوع الرياضة وهذه الأمور بالنسبة لإله. عن طريق إعلان كانوا منزلين إعلان فزوجتي بتقول لي فيه هيكت هيكت نادي المرح فدخلت طلعت له أخونا إياد الشريف فحكينا معاه وقلت له بدنا نجرب أسبوع نشوف كيف وديع.
0: حلو.
1: يعني بس مدة أسبوع تمام. فهذا الأسبوع مدة سنة وراحت مد سنين طويلة كمان تمام. ووديع أنا متأكد يعني وحتى أبو العز يعني بقول لي يعني حتى قال لي إياها قبل كم يوم وديع راح يصير
0: إن شاء الله
1: راح يصير ويصير يعني تمام. وانا بعرفهم بحافظوا على اللاعبين عندهم وبطوروهم وبسقلوا شخصيتهم ووصلوهم لمرحلة عالية. والإشي الميزة كمان فيهم موضوع السفريات موضوع على
0: فكرة هذا الإشي
1: كمان هذه ميزة.
0: اغلب اللاعبين انا استضفت هون مجموعة منيحة من اللاعبين كلهم كان بدهم يشتركوا بهاي الأكاديمية بس عشان يروح رحلة مع اصحابه.
1: بالزبط.
0: بيجي بروح هاي الرحلة وبضل مكمل مع الأكاديمية في كل مسيرتها. بدنا نسأل وديع هلا. وديع شو حابب تصير انت بلعبة التيكواندو؟
2: انه اي حزام اسود دان اربع وطني.
0: دان اربع وطني مش دولة يعني. احنا حابين نشوفك اربع دولة شو رأيك؟
2: ماشي.
0: قول ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
0: طموحك انك تمثل فلسطين بيوم من الايام باحدى الالعاب على مستوى العالم. عندك هذا الطموح. طب هذا الطموح بالعاده شو بده عشان الواحد يوصل له؟
2: انه يكون يعني
0: احكي لك انا ايش بده الطموح. الطموح بده تدريب ومثابره طبعا تدريب مستمر ومثابره ونسمع كلام ماما وبابا لانه هم رضا رضا الام والاب هو اساس اي نجاح. تمام يا وديع؟
2: تمام.
0: طيب بدنا نسأل هون لأخونا أبو وديع. هلا أنت قلت إنه بدك تسجله كنت فترة مؤقتة تجريبية وممكن بعديها بدك تشوف. شو الإشي اللي وجدته عند هاي الأكاديمية لأنك استمريت معهم؟
1: أول شيء حسيت في تحسن كتير بالنسبة لابني.
0: حلو.
1: يعني شخصيته اختلفت كليا حقيقة.
0: نعم.
1: وفي البيت والتعامل حتى كمان مع خواته بقلب البيت واعتماده على نفسه. يعني أنا بعتبر أنه البيت هو عبارة عن أوامر أحيانا للولد. يعني
0: نعم.
1: هذه نقطة أوامر الأم الأب اعمل سوي كيت. المدرسة كمان أدرس افتح الصفحة سكر
0: بس خد تعليمات.
1: لكن النادي أو النوادي أو الأماكن الرياضية هي عبارة عن حرية حرية للولد وبلاقي شخصيته وبسقل شخصية الولد إن كان طبعا شاب أو بنت بطريقة رائع جدا. عشان هيك بتحكي انا انه عند النادي قبل المدرسة، بس انا بقول له لا، هي المدرسة هي الشيء الاساسي، وهي بابا كمان اللي بتوصلك لكل شيء. يعني بدون الشهادة بدون المدرسة، وشاطر على فكرة وديع
0: ما شاء الله،
1: الأوائل ما شاء الله، والتسعينات معدله، وبحب كمان المدرسة، بس متعلق بالنادي بطريقة الله يسامحك أبو العز مش عارف شو بيعمل

0: يعني مستحيل يعني الكمال لله.
1: صحيح.
0: تمام. اللي بتقول لي ما فيش بقول لها تجامل نيش. اللي بتقول لي أنا ما لقيت شيء سلبي أو شيء أنتقده. تمام. أو شيء أنتقده في هذا النادي. يعني دقيقين مواعيدهم عالتنتين عالتنتين. بروحوا على 7:30 بيصير تأخير ببعثوا مسج إنه إحنا تأخرنا صار معنا إشي. تمام. أنا بتمنى من النادي وأنا راح يعني لقدام أو الإشي اللي شايف إنه راح يكون نادي على مستوى إنترناشونال مستوى عالمي
1: إن شاء الله
0: على مستوى عالمي وراح يتخرج منه طلاب يمثلوا العالم ويمثلوا فلسطين بطريقة رائعة جدا
1: إن شاء الله يا رب.
0: وبتمنى لهم التوفيق يعني حقيقة لأخونا أبو العز ولعز ولجميع الموجودين وللكباتن الموجودة و يعني حقيقة شيء سلبي مش قادر أحكي شيء يعني يعني يعني لو في أنا برفع تلفون أبو العز بقول له في 1 2 3 4
1: هذا يعني برضو
0: يعني
1: شيء
0: يعني ما في شيء بنذكر أصلا
1: شيء
0: يعني
1: إشي
0: ما بنحكي أو إشي بالضبط
1: شيء يحسب لهم إنه المحافظة على التميز دائما. هلأ ممكن يكون في بعض الإخفاقات يعني ما فيش زي ما حكى
0: طبعاً أبو وديع
1: الكمال لله لكن الدقة والسرعة في معالجة الخطأ الموجودة لدى أكاديمية المعارف
0: غير ظاهرة
1: ما بتخلي الخطأ غير ظاهرة. عشان هيك احنا دائما بنتمنى لهم التوفيق. بدنا نرجع لوديع احكي لنا هيك أي إشي عنك شو حابب تحكي أنت للناس شو حابب الناس تسمع عنك احكي تفضل.
2: إنه أحسن إشي نادي المرح.
1: خلص خلصنا من نادي المرح. عن وديع مين وديع؟
2: وديع أنا.
1: وديع أنت؟ بأي مدرسة يا وديع أنت؟
2: الأزهر.
1: مين أكتر أستاذ أو معلمة بتحبهم؟ احكي لنا.
2: كلهم.
1: كلهم بتحبهم. طب هلأ يا وديع بدأ أسألك سؤال. لو جينا قلنا لك مين بتحب أكتر إمك ولا أبوك شو بتقول؟
2: تنين
1: أو فيش تمييز بين الأم والأب.
2: لا.
1: الله يخلي لك إياهم ويخليك إلهم يا وديع. طيب أبو وديع بختام حديثنا يعني بدنا هيك منك رسالة للناس عموما اللي بسمعونا المتابعين حول أكاديمية المرح.
0: برجع بحكي أنا يعني الشيء اللي عملت أحكي ما بدها تكون هي لا دعاية ولا ترويج للنادي لكن إذا بدك تلاقي ابنك أو بنتك فعلا سجل ابنك في هذا النادي وراح تشوف شيء مميز وشيء كتير كتير منيح وبتكون خاصة يعني كمان انت بتكون متطمن وبتكون مرتاح وعارف وين مودي ابنك او بنتك حقيقة يعني شعور رائع جدا وبتلاقي التطور ظاهر وكل احترام لإلهم وبنصح فعلا. وبعدين يعني الرياضة شيء يعني مميز وشيء كتير كتير منيح والمؤمن القوي عند الله خير من المؤمن الضعيف.
1: طيب عندنا هون نجاح التميمي بتصبح عليكم كأنها شقيقتك. الله يسعد
0: أختي
1: صباحك
0: أختي عمت الوديع
1: تصبح عليك عمتك الوديع صبح عليها
2: إيسا صباحك
1: شو بدك تحكي لها على الراديو
2: كيف حالك؟
1: الله يعطيكم الصحة يا رب. يعني متابعينا الكرام الوقت أدركنا يعني نحن حابين أكثر وأكثر نحكي عن أكاديمية المرح ونضل نحكي مع كمان أخونا جلال الخطيب وابنه وديع الله يعطيهم الصحة. إن شاء الله بالتوفيق يا وديع في كل مسيرتك الأكاديمية والرياضية وربنا يخلي لكم إياه أبو وديع ما شاء الله.
0: يسعدك شكرا أخي محمد وأنت ما شاء الله عليك و إعلامي مميز
1: الله يسعدك
0: وأنا جزيلا. شايف لقدام إنك راح تكون يعني شيء كثير كثير منيح مش مجاملة
1: يا رب.
0: والله يعطيك الصحة والعافية وشكرا للراديو الحرية ولمرح لراديو لسوري لنادي مرح ولجميع المستمعين وجميع المواطنين
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أبو وديع أنت وديع شرفتونا في هذا البرنامج. كمان بدي أشكر إيهاب النشف الهندسة الإذاعية الله يعطيك العافية إيهاب شكرا جزيلا على مرافقتنا الدائمة في برنامج صباح القدس وأيضا الدورة البرامجية التي تقدمها إذاعة منبر الحرية. برنامج صباح القدس انتهى لهذا اليوم على أمل أن نجدد بكم اللقاء في مواعيد أخرى ولقاءات جديدة. دمتم بخير. تحياتي لكم.

0: محمد عبيدو، إلى اللقاء.
1: صباح القدس، صباحكم أنت.
2: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس، وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل، عمارة المها، الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
5: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7. شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
3: الآن مشاهدينا نشل هذه الأخبار العاجلة. وكالة مهر الإيرانية تقول مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أمريكا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران. إذن وكالة مهر تقول بأن المفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد برنامج الصواريخ الإيراني. تضيف الوكالة بأن مذكرة التفاهم تشمل أيضا إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال المجمدة، وبأن مسودة الاتفاق تتطلب إقرارا نهائيا من السلطات المعنية. إذن نذكر بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة مهر الإيرانية فيما يتعلق بتفاصيل مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري مع الجانب الأمريكي. تقول بأن مذكرة التفاهم هذه تشمل التزام أمريكا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران، وبأن المفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد برنامج الصواريخ الإيراني، وبأن مذكرة التفاهم تشمل أيضا إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كما تضيف وكالة مهر الإيرانية بأن مسودة الاتفاق تتطلب إقرارا نهائيا من السلطات المعنية. نحاول إذن معرفة التفاصيل حول ما يرد في وكالة مهر من تفاصيل هذه الوثيقة، وثيقة التفاهم مع الأمريكيين، مع مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. تفضل حازم.
4: سهام، أوردت قبل دقائق وكالة مهر تفاصيل مسودة مذكرة التفاهم نقلا عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. أشارت إلى أن هذه المسودة مكونة من 14 بندا أوردتها جميعا وبالتأكيد من وجهة نظر إيرانية. البند الأول هو وقف فوري ودائم لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. البند الثاني التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. البند الثالث هو رفع الحصار البحري الأمريكي بالكامل خلال 30 يوما. رابعا التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران. خامسا إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما بالتنسيق مع إيران. سادسا تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها من قبل إيران، ومنح إيران حق الوصول الكامل إلى مواردها المالية. سابعا ضرورة تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خططا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. هذا البند الذي تم الحديث عنه حول غرامات فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بإيران جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي. ثامنا، 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي قائم على القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية الأولية والثانوية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تاسعا، التأكيد مجددا على التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم إنتاج أسلحة نووية. عاشرا، خلال المفاوضات تعهدت الولايات المتحدة بعدم زيادة عدد قواتها في المنطقة ولن تفرض أي عقوبات جديدة. البند 11، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة 60 يوما من المفاوضات، ويجب توفير نصف هذا المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات. البند 12، إنشاء آلية مراقبة لتنفيذ هذا الاتفاق. البند 13، يعتمد الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي، وهذا ما تم الحديث عنه بشأن أعلى ضمانة ممكنة في القانون الدولي، وهي المصادقة على الاتفاق في مجلس الأمن الدولي. البند 14 والأخير، لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران ورفع الحصار البحري، وسيقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة من اليورانيوم وتخصيبها ورفع العقوبات وبرنامج إعادة الإعمار الاقتصادي في إيران، وتم استبعاد مناقشة برنامج الصواريخ الإيرانية ودعم جماعات المقاومة نهائيا من جدول الأعمال. وكالة مهر أشارت في ختام هذا التسريب حول نص مذكرة التفاهم المحتملة بأن كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لا يزال هذا النص بحاجة إلى مراجعة واعتماد نهائي من قبل السلطات العليا والأجهزة المعنية في إيران. واضح تماما من خلال هذا التسريب وهذه البنود 14 سهام بأن شروط إيران التي وضعتها تحققت بحد كبير جدا، والتي كانت قد أعلنت عنها فيما يتعلق بعدم مناقشة تفاصيل الملف النووي الآن بسيادتها على مضيق هرمز، بوقف الحرب على جميع الجبهات، وبطبيعة الحال رفع العقوبات والحصول على أموالها المجمدة بالخارج. هذه هي الشروط الخمسة التي كانت قد أعلنت عنها إيران مرارا وتكرارا، وبحسب هذا التسريب على الأقل، وجزء كبير منه يتقاطع مع التسريب الذي جاء أيضا نقلا عن مسؤولين أمريكيين في أكسيوس، وإن كان هناك يعني اجتزاءات كل طرف يجتزئ الجانب الذي يريد تسويقه لجمهوره. صحيح. بطبيعة الحال كل طرف يقول بأنه انتصر من خلال مذكرة التفاهم هذا.
3: شكرا لك حازم كلاس، حدثنا من طهران. إذن مشاهدينا، تقلبات حادة في واشنطن تتأرجح معها الكفة ما بين اليقين والترقب، تبدأ بتصعيد نبرة التهديد ضد طهران، ثم تنتهي بإعلان جديد عن اتفاق مبدئي ينهي الحرب. فما أبرز ملامح وتفاصيل هذا الاتفاق؟ الاتفاق أعلن التوصل إليه بعد ساعات من المفاوضات بين الوسيط القطري علي الذوادي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من جهة، وبين الذوادي ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة أخرى وفقا لموقع أكسيوس. فيما يتعلق ببنود الاتفاق فقد نصت على التالي: تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان، خلالها تعقد مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على أن أي إجراء بشأنه سيتوقف على اتفاق ثان أكثر تفصيلا. وبموجب مذكرة التفاهم فإن إيران ستتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، بينما قد تخفض نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة كواحد من الخيارات التي وافق عليها ترامب لحل حالة ملف اليورانيوم. عن مضيق هرمز نقل موقع أكسيوس أنه سيفتح فورا من دون رسوم عبور بعد التوقيع، لتترافق معه عودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، ثم يقابلها رفع الحصار الأمريكي. مع إعادة فتح المضيق ستمنح إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها ببيع النفط لمدة 60 يوما، وفي حال التزم طهران بالاتفاق المبدئي ستخفف العقوبات بشكل تدريجي. أما النقطة الضبابية كما هي العادة فكانت الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، إذ لم يوضح النص مصيرها، لكن إيران لطالما أصرت على ضرورة استلام جزء من الأموال فور توقيع أي اتفاق مبدئي، وهو أمر قابلته الولايات المتحدة بخطة إفراج على دفعات بناء على مدى الالتزام من الطرف الآخر. أما عن الجزء المجمد في قطر فأشار الموقع إلى مناقشات جرت بين الدوحة وواشنطن بحثت إمكانية إتاحة المجال أمام إيران للوصول إلى أموالها بغرض شراء سلع إنسانية. وبالرغم من ترجيح الموافقة الكاملة من الطرفين فإن الدبلوماسي المطلع أقر بأن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة نهائية لإيران، مثلا حظي بموافقة على مستويات رفيعة دون ترجيح الرد نفسه من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. أما أمريكيا فالتفاؤل على أعلى مستوى والتجهيزات لتوقيعه كذلك، فبعد إعلان ترامب غادرت 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية نحو أوروبا حاملة معدات لسفر نائب الرئيس فانس المحتمل إلى جنيف لحضور حفل توقيع الاتفاق المرتقب وفقا للموقع الأمريكي.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تحياتي لك ولفريق عمل التلفزيون العربي ولكل من يتابعنا. الرئيس دونالد ترامب 37 مرة كان يقول أن الاتفاق في متناول اليد، لكن بعد تصعيد الأيام الأخيرة ومواكبة لكأس العالم الذي بدأ وعلى أرض الولايات المتحدة، والبعض يسميه مونديال ترامب أيضا، كل شيء باسم الإنفطار جيد جدا، والأهم أن هناك العيد 250 للولايات المتحدة في 4 يوليو تموز، وهناك عيد ميلاد ترامب علينا ألا ننسى ذلك، هذا الأسبوع عيد الميلاد 80، وهناك بالطبع الانتخابات وسعر الوقود في الولايات المتحدة، كل هذا كانت عوامل ضغط. وإيران أيضا بالرغم من كل المكابرة وضعها الاقتصادي صعب جدا، ولذلك كانت القطبة المخفية لترتيب برأيي لا يعني كل هذه العبارات في البيانات المضادة لا تعني شيء الكثير، الأهم أن هناك هدنة لمدة 60 يوما يتم خلالها التفاوض، بعد ذلك سنرى إن كان بالإمكان فعلا الوصول إلى الاتفاق النهائي. كل فريق إذن يزايد على الآخر، وثيقة مهر تعني وثيقة انتصار إيراني، هذا تعريف النصر بحسب إيران. هناك ما سرب من الجانب الأمريكي وكل ما يرويه ترامب كل يوم عن تدمير إيران وعن كذا وكذا، هذه أيضا أسلوب لإعلان النصر على الطريقة الترامبية، لكن كل هذا يعني شيئا واحدا، الهيبة الأمريكية سقطت. بمعنى أو بآخر نحن أمام تغيير في النظام الدولي سنلحظه، يشبه ذلك ما حصل في قناة السويس عام 1956 بعد العدوان الثلاثي وانتقال السيطرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.
4: لكن اسمح لي يعني قبل أن نذهب لهذه الاستنتاجات دكتور خطار، كان سؤالي الأول هو حجم التناقض بين ما سرب في أكسيوس وما يسرب الآن في وكالة مهر، يعني مواضيع مهمة جدا ونقاط خلافية بين الجانبين، مثلا الحديث عن رفع الحصار البحري مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، ما يسرب عن الطرف الأمريكي بأن الفتح سيكون تلقائي من دون رسوم، لكن إيران تتحدث عن تنسيق معها في هذا الجانب. بالنسبة لموضوع العقوبات، يقال بأن العقوبات لن ترفع هكذا بمجرد توقيع الاتفاق، إنما ستكون مرهونة بمدى التزام الطرف الآخر. هناك أيضا مواضيع أخرى مرتبطة بالتعهدات الاقتصادية أو ما يسمى بالتعويضات للجانب الإيراني، فإلى أي درجة يمكن أن يكون هناك قبول أمريكي حقيقي بهذه الشروط الإيرانية؟ وكانت قد ذكرت
3: لهذا تكلمت فقط عن هدنة وعن مسعى لوقف إطلاق النار، وأظن أن كل ما يروى في إيران أصلا هناك 3 وكالات، وكالة مهر يعني بشكل أو بآخر تمثل المواقع الرسمية تماما أو مواقع رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، ولذلك تسريبها مهم جدا، لأن وكالة فارس تقترب من الحرس الثوري، ووكالة تسنيم هي أقرب للجناح المعتدل إذا شئنا. في الولايات المتحدة كل شيء متمركز حول ترامب، لكن علينا ألا ننسى هناك بانس وهناك فريق آخر، بانس وويتكوف يودان التوصل إلى اتفاق كيفما كان من أجل الخروج من المأزق، ولذلك دولة قطر لعبت الدور الأكبر، يعني كان هناك جهود باكستانية متضافرة مع المملكة العربية السعودية، تركيا، مصر، وقبلها سلطنة عمان، لكن دولة قطر القطبة المخفية في الموضوع هي الأموال الإيرانية. كان هناك وفد إيراني أتى إلى قطر وطالب بإخراج 24 مليار دولار، على ما يبدو تتكلم الآن مهر عن 12 مليار دولار فورا، وهذا هل سيقبل به ترامب؟ هذه برأيي النقطة الأساسية. هل أن ترامب وافق بالقول يعني أنه أعطوا إيران هذه الأموال لكن لا تتكلموا عنها؟ الآن الكشف من قبل مهر يعني أن هناك تردد عند القيادة الإيرانية. عند ترامب نعلم جيدا التقلبات، عند القيادة الإيرانية نعلم أنها تماطل وأنها تحاول دوما إعطاء نظرة بأنها المنتصرة، علما أنها تلقت ضربات قاسية جدا وأن وضعها صعب جدا، وأنها تحاول من خلال القول أنها صمدت والنظام بقي بأنها انتصرت. الولايات المتحدة أيضا لم تنتصر، لم تتمكن من تحقيق أهدافها، لكن غياب أي كلمة عن البرنامج الصاروخي وعن الوكلاء، كل هذا نعم يعني انتصار كبير لإيران، وبرأيي من الصعب على الولايات المتحدة هضم ذلك.
4: حتى مع ترحيل الأزمات الكبرى كما يقال دكتور خطار، هل هناك ضمانات بأنها ستحل في مرحلة ما ضمن فترة 60 يوما؟ يعني موضوع النووي، مخزون اليورانيوم إلى غير ذلك.
3: يعني أنا استمعت جيدا لما قمتم به من سبق في نقل تفاصيل ما قالت به مهر. عندما تتكلم مهر عن الالتزام ب معاهدة منع انتشار السلاح النووي وبعدم إنتاج أسلحة نووية، هذا لا يعني الشيء الكثير. إيران تكرر هذا الشيء منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ومنذ بدء التفاوض في 2003، لكنها دوما كانت في نفس الوقت تقوم ببرنامج تخصيب موازي من أجل الإنتاج العسكري على الأقل، ليس بالضرورة إنتاج قنبلة نووية، الوصول إلى دولة الحافة النووية أو دولة العتبة النووية كما يسمى ذلك، اليابان، ألمانيا وغيرها. بمعنى أن إيران عندها كل الإمكانيات التقنية والمواد اللازمة لإنتاج قنبلة إذا صدر قرار سياسي.
4: لكن إيران لا تربط ذلك بالقرار السياسي دكتور خطار. إيران ربطت لزيادة مستوى التخصيب بخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الأول.
3: يعني هذا ما ترويه إيران، لكن إيران تحت عيون أوباما كانت تقوم بتخصيب كثيف وعالي المستوى. إيران في هذا الموضوع مصممة وتعتبر أن النووي ضمانة حياة. الآن من خلال العمل الذي قام به ترامب والمخالف للقانون الدولي مع نتنياهو في هذه الحرب، تمكنت إيران من اللعب على ورقة مضيق هرمز. في الأيام الأخيرة حصلت تطورات، يعني عندما رووا مسألة الأباتشي، المسيرة لا يمكن أن تسقط أباتشي، الأباتشي كانت تحاول إسقاط المسيرة، حصل اصطدام، هذا الذي حصل. أي أن الولايات المتحدة قالها ترامب بالفم الملآن، أخذنا نأخذ النفط الإيراني، كان يصادر النفط الإيراني وكان قد فتح مسارا
4: صحيح،
3: تمكن من خلاله ملايين براميل النفط من العبور. أحرجت إيران، وصل التصعيد إلى أقصى، ضرب ترامب 49 صاروخ توماهوك، هذا شيء لم يضرب في الأيام 39. لماذا؟ لكي يقول أن له اليد الطولة. وحتى الآن بلد مثل إيران لا يستسلم، ويقول الجغرافيا تدافع عنه 1,600,000 كيلومتر.
4: طيب
3: عقيدة
4: دكتور خطر، نعلم أوراق القوة الإيرانية، لكن إذا كان يعني الطرف الأمريكي يلحق كل هذا الضرر بإيران ويقول بأنه يحقق إنجازات سواء على مستوى مضيق هرمز، يسمح بالسفن بالعبور، موضوع الحصار البحري يحقق نتائج على مستوى التداعيات الاقتصادية في الداخل الإيراني، لماذا يلهث الرئيس الأمريكي بهذا الشكل وراء اتفاق ويريد توقيعه في أقرب الأجل؟
3: يعني هو ليس اتفاق، هو هذه مذكرة تفاهم، هو يسميها اتفاق، يسميها تسوية، هو يريد إنجازا ما. يعني هو يتكلم عن وقفه لعدة حروب أينما كان، ولم يعني حصل له إنجاز وحيد بين باكستان والهند لا أكثر، ولأنهما دولتان نوويتان لن تصطدما،
4: وأذربيجان وأرمينيا،
3: حتى أذربيجان وأرمينيا يعني
4: كانت حلت يعني
3: كان الوضع محسوما لصالح أذربيجان، يعني لم يكن هناك فعلا من نجاحات هائلة إطلاقا. حتى في غزة فضيحة مجلس السلام، ليس هناك من أموال في مجلس السلام، أين تبخرت، أين هو الانسحاب الإسرائيلي إلى ما هنالك. إذن ليس هناك من نجاحات، ولكن الآن هو محرج كما قلت بمونديال ترامب، محرج بعيد ميلاد الولايات المتحدة 250، محرج أمام قاعدته الانتخابية، لذلك يحاول قبل الانتخابات الأمريكية تأجيل الأمور، لكن ويحاول من خلال الضغط، هو يقول لن يرفع الحصار البحري قبل إنجاز الاتفاق النهائي. الآن وكالة مهر تقول أنه يجب أن يكون هناك رفع متزامن لموضوع مضيق هرمز وموضوع الحصار البحري. التناقض كبير، سنرى في الساعات والأيام القليلة القادمة إلى أين ستذهب الأمور.
4: وهل إسرائيل مستعدة لحل لا يضمن نصر إسرائيلي ساحق على إيران، أو على الأقل لا يضمن تحويل يعني ما تصفه بالإنجازات التكتيكية إلى إنجاز استراتيجي يستمر لسنوات؟
3: يعني أيضا نتنياهو عنده انتخابات وعليه ضغط من ترامب، لأن ترامب يريد الخروج كما قلت من المأزق بأي ثمن. بالنسبة لإسرائيل نعم لم تتحقق الأهداف، يعني مسألة التخصيب غير محسومة، مسألة الصواريخ، مسألة الوكلاء. إذن برأيي بالنسبة لإسرائيل التي لم توقع على مذكرة التفاهم سيستمر التلاعب، بمعنى إسرائيل لن تتدخل في موضوع إيران مباشرة لأن هناك احترام بالنسبة لها للشريك الأعلى الأمريكي، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل لن تتغول في غزة، في سوريا، في لبنان، في محيطها المباشر. ستحاول إسرائيل عند ذلك القول أن هذا هو أمنها المباشر، وتحت هذا العنوان ستقوم بما تقوم به الآن من تدمير منهجه في لبنان. هذا هو التحدي الكبير. عند ذلك سنرى إذا كانت إيران ستأتي لنجدة غزة وسوريا ولبنان. الشعارات سهلة جدا، التطبيق أصعب بكثير.
4: شكرا جزيلا لك من باريس دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باريس. إلى جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، منها بلدتي جبشيت ودبين. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، وأظهرت مشاهد أثار غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، وأسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات. أشار الحزب إلى تنوع وسائله في الهجوم، إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة دير حرفة. كما استهدفت مسيرته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديس الجنوبية وزوطر الشرقية. حول آخر الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، معنا من سور إدمون ساسين، ومعنا أيضا من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما، ونبدأ معك إدمون.
1: نعم، نحن في مدينة صور داخل موقع التراث العالمي، موقع الأثار في مدينة صور. صور هي موقع تراث عالمي، هكذا تشير وزارة الثقافة واليونسكو. أدرج هذا الموقع عام 1984 على قائمة التراث العالمي، وهي طبعا هذه الأثار هي جزء من تراث إنساني عالمي. هي هذه الآثار هنا في مدينة صور التي من المفترض أن تكون محمية، حماية لإرث البشرية، لكن الغارات الإسرائيلية لم توفرها ولم تسلم هذه الآثار منها. نحن داخل هذا الموقع ونشاهد الغارات التي أدت إلى أضرار كبيرة بهذه الآثار، أضرار بتيجان وبأعمدة أثرية هنا تماما على مدخل الآثار. تم تدمير مبنى تاريخي، وأيضا تم استهداف مكاتب المديرية العامة للآثار. هنا نحن داخل هذا الموقع، وهذه يعني التيجان وهذه الحجارة هي جزء من هذا التراث المفترض أنه محمي وأنها مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 1984. ما الذي حصل هنا؟ الاحتلال الإسرائيلي أغار على مبنى تاريخي ملاصق تماما لموقع الأثار. هو مبنى تاريخي تم تدميره وتم تسويته أرضا وتحويله إلى هذا الشكل، وطبعا أيضا تم استهداف مكاتب المديرية العامة للأثار، لكن الأضرار وصلت إلى الداخل. هنا من هذه النقطة تبدأ يعني آثار سور وتبدأ الأضرار التي لحقت بها. نشاهد الأضرار، الركام كلها وصلت إلى داخل هذا الموقع الأثري مع الزميل بشير أبي راشد. إذا يعني نجحنا بالسير أكثر بالعمق داخل هذه النقطة وهذا الموقع الإنساني، مدينة سور هي من المدن التي تعتبر من الحواضر الفينيقية التاريخية على البحر المتوسط. نشاهد ماذا حل بتراثها وبآثارها نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مباني عدة، واحد منها
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: لكن ماذا يقول الجيش الإسرائيلي أيضا فيما يتعلق بعملياته في لبنان؟
5: الجيش الإسرائيلي يتحدث عن نسق مرتفع من الغارات الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية على لبنان، يتحدث عن 310 غارات خلال الأسبوع الأخير، أي بمعدل عشرات الغارات يوميا، كلها جنوبية لبنان، جزء الأكبر منها جنوبية لبنان. صحيح أن بعض الغارات كانت أيضا شنت في البقاع اللبناني شرقية لبنان خلال الأسبوع الأخير تحديدا، لكن جزء الأكبر من هذه الغارات كان موجها إلى جنوبي لبنان دون توقف. ويتحدث الجيش الإسرائيلي مجددا عن قتل ما يصل إلى 80 عنصرا من حزب الله وفق الإدعاءات الإسرائيلية، وبذلك يرتبط هذا الأمر بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الذي كان يتحدث عن قتل مئات عناصر حزب الله بصورة أسبوعية والألاف منذ بدأت الحرب الحالية، والألاف كذلك منذ بدأت الحرب الإسرائيلية السابقة على لبنان عام 2024. بالتالي نتحدث عن عدد 2023، وبالتالي نتحدث عن استمرار للغارات الإسرائيلية بنسق مرتفع جدا بموازاة كل ما جرى من حديث دبلوماسي وأمني لبناني إسرائيلي، وكذلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي من غير الواضح حتى اللحظة ما هي التبعات المحتملة لها على الجبهة اللبنانية. إسرائيليا لا يتم الحديث بأي شكل من الأشكال حتى اللحظة عن البنود المتعلقة بالملف اللبناني. إسرائيل رفضت سابقا أي ارتباط إيراني مباشر بجبهة لبنان، وبالتالي نأت بنفسها حتى عن مجرد ذكر أن هذا الملف قد ينعكس على الملف اللبناني في الأحاديث الرسمية، لكن خلف الكواليس الأحاديث كانت مختلفة. عبرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن خشيتها من تبعات أي اتفاق إيراني أمريكي على الملف اللبناني، لكنها قالت في ذات الوقت أنها لا تعرف طبيعة وطريقة انعكاس هذه التبعات. هذه الأمور غير واضحة، وربما عدم وضوحها نابع من عدم وضوح الصفقة على الأقل حتى الآن ببنودها الكاملة، ما يتعلق بالجانب الإيراني والأمريكي وكذلك ما يتعلق ببقية الملفات الإقليمية منها الملف اللبناني. لكن في المجمل هو استمرار للعمليات الإسرائيلية، استمرار كذلك لمحاولات التوغل والتقدم على الأرض نحو مناطق جديدة. أمس الجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه منذ أيام يسيطر على وادي السلوقي، هذه العملية التي كانت بدأت حين احتل أيضا قلعة لشقيف. تحدث في ذات البيان في حينها قبل نحو أسبوعين عن إطلاق عملية تهدف للسيطرة على وادي السلوقي، وأمس تحدث عن أنه موجود في وادي السلوقي منذ عدة أيام دون أن يفصل كثيرا في تفاصيل ذلك. يدعي إيجاد بنى تحت أرضية في مناطق مختلفة في قلعة لشقيف، تحدث عن بنى تحت أرضية ضخمة للغاية، ويحاول التقدم نحو قطاعات جديدة أو في ذات القطاعات لكن نحو مناطق جديدة في عمق الجنوب اللبناني لفرض أمر واقع. لا يعرف حتى اللحظة مدى ثبات هذا الأمر إن كان بالفعل سيحدث. في المقابل في عمليات حزب الله هناك أمس رصدت مروحية عسكرية إسرائيلية كانت هبطت في ساعات الليل في مستشفى رمبم في مدينة حيفا دون أن يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أي مصابين جدد. لا يفصح بطبيعة الحال عن كافة إصاباته إلا في تحديثات أسبوعية تعطى عادة وتحدث من قائمة المصابين، لكن عدد من أعلن إصابته منذ أمس هو إصابة واحدة فقط لجندية إسرائيلية كانت أصيبت بجراح خطرة نتيجة انفجار مسيرة جنوبية لبنان.
4: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. مع استمرار الحرب على لبنان للشهر الرابع على التوالي تواصل انقطاع الطلاب عن التعليم، شرعت بعض مراكز الإيواء في تنظيم صفوف تعليمية لمحاولة مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي، ويساهم معلمو هذه الفصول بشكل تطوعي.
6: غرفة بسيطة داخل مركز إيواء، أوراق متناثرة أمام طفولة جنت عليها الحرب، ومعلمة تحاول تعليمهم بعض ما تقدر عقولهم على استيعابه. رودينا مديرة مدرسة ونازحة تتطوع بوقتها عدة أيام في الأسبوع لتعليم الأطفال النازحين.
7: نشتغل على مبدأ أنه نخفف هيدا الضغوطات على هيدا الطالب اللي كان نفسياً، نقدر نعطي قد ما فينا بهي المعلومات لحتى يبل بس يضل يفكر أنه في مدرسة، خاصة مع أنه نحن رايحين أكثر من 3 أشهر بعد الحرب، فالطالب بتخاف أنه ينسى شو هي مدرسة يعني.
6: في مركز إيواء آخر تحلم فاطمة ابنة الجنوب أن تدخل كلية الصيدلة، حلم يصارع ظروفا أقوى منها، بينما يقترب موعد امتحانات البكالوريا التي تمضي الوزارة قدما في إجرائها.
8: أنك تدرس جوبات أوضة فيها 5 عيال كمان حيكون الموضوع أصعب وأصعب، فأنت أجمالا ما في محل تقعد تركز فيه لحتى تدرس لحتى تحضر حالك للامتحان. هذا الوضع بشكل عام عم يكون أساسا، ويعني إذا لقيت لحالك تدرس حتكون ساعة بالنهار، وغير النفسية اللي كل نهار عم تكون أصلا عم تسمع دمار قصف ضيعتك عم تروح.
6: أخرجت الحرب على لبنان نحو 500,000 طالب من المدارس، وعمقت خلل العدالة التعليمية، وراكمت الأعباء على قطاع يعاني بالأساس منذ سنوات.
9: عنا مدارس أنجزت 70 يوم تعليمي فقط، وعنا مدارس أنجزت 125 يوم تعليمي. عم نحكي بفارق 55 يوم بين مدارس ومدارس للطلاب، وهون نحن بنقدر نقدر بالأرقام النتائج اللي ممكن تكون قد صار عندنا فجوة تعليمية عند الطلاب.
6: تشير تقديرات اليونيسف إلى أن 70% من الأطفال في لبنان يعانون من القلق والتوتر، بينما يشكو نصفهم من أعراض الاكتئاب نتيجة الحرب وفقدان الأهل وتكرار النزوح.
10: قدرت خسائر قطاع التعليم في لبنان خلال حرب العام 2024 بأكثر من 400 مليون دولار، ويتوقع أن تتضاعف الكلفة في هذه الحرب، وبالإضافة إلى البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل تأتي التداعيات النفسية والتعليمية على الطلاب كأثر يصعب تعويضه. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
4: في قطاع غزة دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط القطاع، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
11: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع، بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد، وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
12: الله يسلمك.
11: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
12: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
11: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت، واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
12: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
11: الناس وين راحت بعد القصف؟
12: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر قاعد في بيت واحد.
11: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
12: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تفعل لك كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
13: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
12: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هالقيته.
13: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة. لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
4: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوب قطاع غزة.
0: راديو الحرية
14: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
17: أصل القهوة مذاق،
16: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
18: 92.7 FM.
19: وحي صلوا الأهداف.
4: أكدت مصادر محلية في السودان للتلفزيون العربي مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين في سلسلة هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. واستهدف الهجوم وفقا لشهود عيان حيي المطار والموظفين وأحياء محيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشا. يأتي تكثيف الهجمات الجوية على عاصمة شمال كردفان تزامنا مع تقارير استخبارية تشير إلى وجود حشود عسكرية غير مسبوقة للدعم السريع في مناطق مجاورة للأبيض. دعا سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف خلال اجتماع نادر مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها نقلت إلى الجانب الروسي مخرجات القمة التي عقدت في لندن هذا الأسبوع بما في ذلك دعم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا بهدف إنهاء الحرب. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفراء أبلغوا بموقف موسكو الرافض لما وصفته بالسياسات الهدامة للدول الأوروبية تجاه أوكرانيا، متهمة إياها بالسعي إلى مواصلة الحرب ضد روسيا عبر دعم كييف. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 231 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة أمس، في حين أفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة ميكولايف أن القوات الروسية جددت استهدافها للمدينة صباح اليوم باستخدام الطائرات المسيرة. أضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألحق أضرارا مادية بمبان تابعة لشركة نقل عام وعدد من المركبات. في السياق ذاته قالت هيئة وطوارئ الأوكرانية إن 3 مواطنين أصيبوا بجروح إثر هجمات روسية بالمسيرات على ميكولايف خلال ساعات الليل، مضيفة أن حريقا اندلع بمنزل خاص عقب سقوط حطام مسيرة، وأن موجة الانفجار أدت إلى تضرر سيارتين و14 منزلا خاصا، منها منزلان دمر بالكامل. معنا الآن من كييف مراسلنا إياد ستيتيا. أهلا بك إياد، نطلع معك على آخر التفاصيل المرتبطة بالوضع الميداني خاصة في ميكولايف، وما إذا كانت الهجمات الروسية مستمرة.
20: نعم سهام، دعيني أولا أنوه إلى هذا البيان الذي أصدره الجيش الأوكراني اليوم حول الاستهدافات التي قامت به قواته في داخل العمق الروسي وأيضا في الأراضي الأوكرانية الشرقية التي تسيطر عليها القوات الروسية. في بيان هيئة الأركان تحدثت عن قصف أو استهداف بالمسيرات الأوكرانية لمصفتين للنفط في مقاطعة تتارستان الروسية، تحديدا في مدينة نيجنكامسك. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف بحسب بيان هيئة الأركان إلى مصنع للبتروكيماويات في مقاطعة سامارا، وأيضا كان قد تحدث البيان عن استهدافات لتجمعات القوات الروسية وأيضا المستودعات، مستودعات الذخائر ونقاط الإمداد اللوجستي للقوات الروسية في داخل مقاطعة كورس، وأيضا في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرقي أوكرانيا في لوهانسك ودنيتسك، وأيضا في المناطق التي تسيطر عليها في مقاطعة زاباريجيا. في المقابل طبعا هناك كانت هجمات روسية استهدفت

0: وأيضا في ممتلكات للمواطنين. الهجمة الأخرى كانت في صباح اليوم بحسب ما ذكره رئيس الإدارة العسكرية في ميكولاي، وكانت تستهدف بشكل أساسي منشأة أو مبنى يعود لمؤسسة النقل العام في داخل المدينة، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح وإلحاق أضرار بطبيعة الحال في المبنى لهذه المؤسسة. طبعا استهدافات روسية أخرى كانت في مقاطعة سومي خلال ساعات الليل، والتي شهدت هجمات بالمسيرات الروسية تحديدا في منطقة شوسكا. كان هناك استهداف للبنى التحتية لسكك الحديد بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية، وأيضا بحسب بيان منفصل صدر عن هذه الشركة، شركة سكك الحديد، التي قالت بأن إحدى موظفاتها قد قتلت جراء هذه الهجمات، فيما أصيبت موظفة أخرى، وكانت قد تحدثت عن حجم دمار كبير وهائل ونيران اندلعت في منشآتها أو محطاتها، وأيضا عن منظومة محطات كهربائية تغذي هذه المحطة، محطة القطارات، إضافة إلى منظومة الإشارات الكهربائية التي تعرضت أيضا لأضرار. في زاباريجيا تحدثت الإدارة العسكرية سهام عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجمات روسية بالمسيرات وأيضا بالقنابل الجوية الموجهة. تحدث البيان أيضا عن أن القوات الروسية نفذت أكثر من 900 ضربة طاولت أكثر من 40 بلدة وقرية، خصوصا تلك الواقعة بالقرب من خطوط تماس. نعم سيدي.
1: شكرا لك إياد سيتي من كييف. الآن نفتح صفحة نهائيات كأس العالم 2026 النسخة الأضخم في التاريخ في ضيافتي ثلاثة بلدان.

0: استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد على ملعب أستيكا الشهير في العاصمة المكسيكية، الذي شهد افتتاح النسخة 23 بحضور أكثر من 80,000 متفرج. خوليان كينونيس سجل الهدف الأول من البطولة، وأضاف المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني، وأنهت جنوب إفريقيا المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد تلقي منتخبها بطاقتين حمراوين، بينما نالت المكسيك بطاقة حمراء واحدة. وبهذا الفوز يحقق المنتخب المكسيكي بداية موفقة في مشواره نحو التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة الأولى. في المجموعة ذاتها حسمت كوريا الجنوبية مواجهتها الأولى في المونديال بفوز مثير على حساب جمهورية تشيك بهدفين لواحد. منتخب تشيك كان السباق بافتتاح النتيجة عبر مدافعه لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 52، بعد أن منتخب النمور الكوري نجح في قلب المعطيات فيما تبقى من عمر اللقاء، مسجلا هدفين حملا توقيع هوانغ إن بيوم والبديل أوه يون جو. وبهذه النتيجة احتل منتخب كوريا الجنوبية مؤقتا وصافة هذه المجموعة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: الإيرانية المجمدة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها جاهزة للتوقيع بعد محادثات أمريكية مع الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني. وبحسب أكسيوس، تنص مذكرة التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان، مع استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، سيعاد فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، على أن تعود حركة الشحن لمستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار الأمريكي على إيران. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي ومعالجة أزمة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما ظل مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
4: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري، لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
5: نقترب من الإعلان عن اتفاق، واعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز. إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
4: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
3: انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، هذا الاتفاق الذي يفترض أن الإيرانيين وافقوا عليه مبدئيا، طبعا في انتظار موافقة المرشد على ما يبدو، ما هي أبرز تفاصيله أو كيف نفهمه من وجهة نظر إيرانية؟
6: نضال من وجهة نظر إيرانية ووفق التسريب الذي ورد في وكالة مهر نقلا عن مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض، وأيضا بما يتقاطع مع التسريبات التي أوردها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر دبلوماسية، يمكن القول بأن هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المحتملة بصيغتها النهائية توفي كل الشروط التي كانت إيران قد أعلنت عنها وأكدتها مرارا وتكرارا، بمعنى هناك إفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، هناك ترتيبات لها علاقة برفع العقوبات عن إيران، هناك اعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز بشكل أو بآخر، هناك تأكيد بأن وقف إطلاق النار سيشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، هناك تأكيد بأن الملف النووي الإيراني سيناقش خلال فترة تستمر 60 يوما، ولن يتم إخراج اليورانيوم المخصب خارج البلاد، وهذا ما كانت تصر عليه إيران. لن يتم تعطيل البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل وتفكيك هذا البرنامج كما كنا نسمع بداية من المسؤولين الأمريكيين، وهذا ما تصر عليه إسرائيل أيضا. إنما هناك التزام إيراني أو تجديد للالتزام الإيراني بمعاهدة حظر الانتشار النووي MPT بعدم حيازة أسلحة نووية. هناك تفاصيل كثيرة بطبيعة الحال مرتبطة بالكثير من هذه الشروط، بالكثير من البنود التي تم تسريبها سواء عبر وكالة مهر أو موقع إكسيوس. هذه التفاصيل من الصعب الوصول إليها الآن. كل طرف سواء الإيرانيين أو الأمريكيين يقدمون لجمهورهم ما يناسبه، ما يجعل صورة النصر واضحة بأعين هذا الجمهور بطبيعة الحال. التفاصيل هي المهمة، هي الأكثر أهمية. هل تعهدت إيران ربما بفترة لعدم تخصيب اليورانيوم على سبيل المثال؟ بالنسبة للجانب الأمريكي، ما هي التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات؟ لأن التسريب الذي ورد في وكالة مهر يشير إلى رفع جميع العقوبات التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضتها، حتى بنطاق أوسع من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015. التفاصيل هي الحكم بطبيعة الحال. طبيعة الإخراج لعملية التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل نهائي، إن كان هناك مراسم خاصة أو حفل خاص سيقام من أجل الإعلان الرسمي عن الاتفاق وتوقيع كما يتم تسريب ذلك في وسائل إعلام أمريكية، وحديث عن أن التجهيزات بدأت تذهب إلى أوروبا في هذا الإطار ليصار إلى إقامة مراسم خاصة بهذا الصدد. بطبيعة الحال يجب الانتظار لمعرفة التفاصيل فيما يتعلق بالكثير من القضايا التي تشير إليها مسودة مذكرة التفاهم، سواء تلك التي تم تسريبها عبر وسائل إعلام إيرانية أو عبر وسائل إعلام أمريكية. لكن بالنسبة لإيران وبعين إيرانية يمكن القول بأن إيران حافظت على شروطها ضمن ما تم تسريبه من نص مذكرة التفاهم المحتملة.
3: شكرا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. ومن طهران أيضا ينضم إلينا مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. سيد مصدق أهلا بك معنا. هناك طبعا غموض في بعض التفاصيل في الحقيقة فيما يتعلق بالتخصيب، فيما يتعلق أيضا بمصير الأموال، وأيضا بفتح المضيق ومهلة 30 يوما مقابل رفع عقوبات تدريجي ومشروط، ربما هذا يجعل الباب مفتوحا أمام عودة العقوبات. لكن إجمالا، هل تعتقد أن إيران اليوم مقتنعة بالمذكرة المتفق عليها أو التي يفترض أنها اتفق عليها، أم أن الأمر ما زال قابلا للنقاش في رأيك؟ هل نحن من نسخة نهائية أم قد تتغير أو نعود من الصفر؟
1: نعم، شكرا. أنا أعتقد يعني حاليا ما حدث هو اتفاق إطاري فقط، ليس أكثر من ذلك. يعني هناك توافقات على الخطوط العريضة، وهناك أيضا نقاط كانت جدا شائكة خلافية تم تجاوزها، أو يعني تحسس الجانبان لأن هناك طرق سالكة لحلحلتها، وبالتالي هي لا تشكل نقاط خلافية صعبة الحل. حاليا الجانب الامريكي رئيس ترامب تحديدا ويحاول ان يصدر يعني سرديه خاصه به، يعني روايه خاصه به، يحاول ان يظهر هذا الاتفاق بانه على اساس رابح خاسر لصالحه، ان ايران الخاسر وهو الرابح، يحاول يعني ان يعتبر ذلك نصر له. الجانب الإيراني في المقابل أيضا يعمل نفس الشيء، وبالتالي هذه المعركة أو يعني الموجودة حاليا وهذه الروايات التضاد والتناقض بين الروايات والدليل على أن هناك صعوبات كبيرة، ولكن بتقديري هناك أمور كانت جدا خطيرة تم تجاوزها، يعني موضوع فكرة الحرب، موضوع فتح الممر، ممر الطاقة، مضيق هرمز، وأمور أخرى تتعلق بتعهدات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاعتداء، يعني إيران وحلفائها سوف لن يقدموا علي عمل معادي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالعكس أيضا فيما يتعلق بموضوع المخزون اليورانيوم، طبعا كما أنا أكدت لكم في لقاء سابق، يعني القرار أعتقد يعني وسوف ينتهي بترقيق هذه المواد في داخل إيران، معالجتها وتخفيض نسبة التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا تحت إشراف مفتشين أمريكيين، هذا أيضا موجود. هناك موضوع الأصول، إيران تطالب حاليا بفك قرار التجميد عن الأصول البالغة 24 مليار دولار موجودة لدى قطر. طبعا الاتفاق أصبح يعني 12 مليون مليار دولار، ولكن كيفية الدفع، إيران هي تطالب يعني منذ اللحظة الأولى من توقيع هذا الاتفاق الإطاري يجب على الجانب الأمريكي تسليم هذه المبالغ، على أن تبقى المبالغ الأخرى ريثما يكتمل الاتفاق السابق. طبعا علما أن هناك إصرار أمريكي كان ووافقت عليه إيران بتقديري، وهو إنفاق جزء من هذه المبالغ تحت إشراف أمريكي لأغراض إنسانية، يعني شراء الغذاء والدواء، وهذا الشيء أيضا وارد. فيما يتعلق بالمنظومات الصاروخية ليس هناك أي حديث حول هذا الموضوع، وهذا الموضوع صحيح. أساسا سوف لن يناقش لأنه موضوع صواريخي. طيب
3: ما دلالة تغيب هذا الأمر تماما، خصوصا وأن إسرائيل تخشى كثيرا من هذا الملف؟ وهنا أربط أيضا بما قيل عن تفاجؤ نتنياهو باتفاق حدث في الظلام ربما كما عبرت أكسيوس.
1: لا، الدليل أنه لا توجد ثقة، عدم ثقة متبادلة بين الجانبين أو الأطراف الثلاثة، إيران وأمريكا وإسرائيل، وبالتالي هم أيضا يمتلكون الساحة، يعني الجانب الإسرائيلي أيضا يعني إذا أرادوا أن يجبر إيران أيضا في المقابل سوف تقول لهم أيضا يجب أن ينطبق ذلك على حلفاء أمريكا، على إسرائيل، وحتى على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتحشيدات العسكرية والتسليحية في هذه المنطقة. وبالتالي هذا الموضوع كما قلت يعني هذا الموضوع يرتبط بالتوتر، يعني كلما تصاعد منسوب التوتر كانت هناك حاجة لهذه الصواريخ. فبالتأكيد إذا ما أبرم الاتفاق ونجح هذا الاتفاق واستكمل مراحله النهائية، أنا أعتقد يعني هذه الصواريخ سوف يمكن، ولكن بموجب هذا الاتفاق، هذا أيضا أكشف عنه، بموجب هذا الاتفاق إيران سوف تتعهد بعدم تطوير قدراتها الصاروخية وعدم استخدامها أيضا ضد أي جهة، ليس فقط بالضرورة يعني الجهات الإقليمية، حتى جهات أخرى، هذا الشيء أيضا وارد. أمور الإقليمية، درء التوتر الإقليمي، هذا أيضا مطروح ولكن سوف يناقش في إطار المرحلة الثالثة. نحن لدينا المرحلة الأولى ستكون البرنامج النووي، المرحلة الأولى هذا الاتفاق الإطاري، والمرحلة الثانية البرنامج النووي، والثالثة سوف يكون التوتر الإقليمي. إيران تفضل أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المملكة العربية السعودية بالنيابة عن سائر دول مجلس التعاون إيران تريد أن تستبعد الولايات المتحدة الأمريكية لاعتقادي أن هناك اتفاق أساسي يمكن البناء عليه، وهو اتفاق بكين بين إيران والمملكة العربية السعودية وإيران.
3: طيب ولكن اسمح لي هنا لأنه ربما دخلنا أكثر في مراحل لاحقة
1: توسيع هذا الشيء.
3: لابد سيد مصدق أيضا من أن نتذكر بأن نتنياهو معني
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. ولم يكن الرؤساء السابقين يستجيبون ويتجاوبون ويتفاعلون مع طلب إسرائيل إلا ترامب، وبالتالي إسرائيل أنا أعتقد هي ستظل عصا وأداة ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، بالإضافة إلى أن لها دور عضوي آخر ودور احتلالي في هذه المنطقة ودور معادي لكل دول المنطقة وتشكل خطر، ولكن موقفها لا يعنينا بالشيء. يعني طالما الولايات المتحدة الأمريكية كانت ملتزمة بهذا الاتفاق وتحتاج إليه، أنا أعتقد إسرائيل سوف لن تكون قادرة من دون ضوء أخضر أمريكي أن تقدم على أي عمل. يعني إسرائيل من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا شيء، يعني نقولها بكل صراحة.
3: يعني لا خشية من إفساد الاتفاق يعني إذا ما توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، إسرائيل ستصبح هامشية وفق هذا المنطق. شكرا جزيلا لك مصدق.
1: نحن اليوم لدينا ألغام، يعني أنا بأعتقادي إسرائيلية لغم وأيضا لدينا أطراف متطرفة أيضا هي تشكل لغم، وبالتالي هذين هما التحديين.
3: شكرا لك.
1: ونأمل أن لا يكون أفضل.
3: شكرا لك مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، كنت معنا من طهران. ميدانيا قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان ضرب سفن تجارية في مضيق هرمز. وبحسب ما نقلت NBC عن المسؤول فإن تدفق حركة المرور عبر المضيق مستمر. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكيده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيريك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط، وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز، وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور الممر. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، منها بلدتا جبشيت ودبين والبياض وكفرة ومجدلزون، كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام. وأظهرت مشاهد آثار غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. هذا وأعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، وأسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات. وأشار الحزب إلى تنوع وسائله في الهجوم، إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة، كما استهدفت مسيراته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديس الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هجماته تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على قرى جنوب لبنان.

0: وفي هذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته عملت خلال الأسابيع الماضية في بلدة دبين جنوب لبنان بعمق 12 كيلومترا. إذن قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عملت خلال الأسابيع الماضية في بلدة دبين جنوب لبنان بعمق 12 كيلومترا. سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وقال سلام في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية إن الرفض الإيراني للاتفاق قد سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما أشار في تصريحاته إلى أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. وأكد فضل الله أن أولوية الحزب تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم لبنان وعامل قوة وفق تعبيره. حول الأوضاع الميدانية من صور، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، كما ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. سأبدأ معك إدمون، إذا يتحدث الجيش الإسرائيلي عن عمليات في دبين ذكرها بأنها كانت في عمق 12 كيلومترا، فضلا طبعا عن تواصل خرقه لحدود لبنان. دعنا في التفاصيل ما يتم الحديث عنه وما تشاهدونه على الأرض إدمون.
1: نعم، سأتحدث بسرعة عن مسألة دبين. دبين هي بلدة تقع في القطاع الشرقي قريبة من بلدة الخيام، كان احتلها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية ودخل إليها فجر فيها. لكن بلدة دبين التي يعلن أنه دخل بهذا العمق إليها هو انسحب منها. لماذا؟ لأن الجيش اللبناني قبل أسبوع تقريبا فتح الطريق بين مرجعيون وحصبية تحديدا عند نقطة دبين وزنر البلدة بالأسلاك الشائكة منعا لدخول المواطنين إليها، وبالتالي بات الجيش اللبناني موجودا هناك ليس داخل البلدة، ولكن أيضا الاحتلال الإسرائيلي انسحب منها بعد الدخول إليها. هي لها أهمية عسكرية لأنها كانت قريبة وحديقة خلفية للمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغله داخل بلدة الخيام. وطبعا التطورات الميدانية، الغارات مستمرة، ولكن سوف أستفيد من وجودي هنا في بعض الحارات القديمة. كنا مع الزميل بشير أبي راشد قد قمنا بجولة على المآسي وعلى الدمار المنتشر في أنحاء المدينة. هذا وجه من وجوه الحياة المتبقية بالمدينة بعد انتهاء الغارات وانتفاء مفاعيل الانذارات التي يوجهها الاحتلال الإسرائيلي للمدينة. بعض الأحياء في هذه الحارات القديمة بدأت تستعيد حياتها، بعض المحلات بدأت تفتح على الرغم من أننا نحن يوم الجمعة والآن في ساعة الظهيرة، يعني طبعا صلاة الجمعة في هذه الأثناء البعض يغفل محلاته. خبرنا شو رجعت افتحت؟
2: احنا فاتحين من أول الحرب، ما سكرنا المحلات هون بصور
1: حتى وقت الحرب.
2: كنا وقت الحرب كنا احنا شغالين، بس يوم الجمعة مسكرين. وقت الحرب الكسف بعد بصور ما عطلنا
1: حتى وقت الانذارات.
2: الانذار كان عندنا لحم وعندنا لحم وجبنا لحم.
1: خايف من الغارات؟
2: لا ما خفنا من حدا الحمد لله. احنا
3: كل ما في صوت
2: احنا مقاومه صامدين، واحنا اهالي الصور ما بنخاف من حدا ولا من اسرائيل ولا من حدا. واحنا دوله الرئيس الله فوق ودوله الرئيس تحت.
1: عائلتك موجوده هون؟
2: كله موجودين، كله عائلتي هون، كله هون. احنا ابناء موسى الصدر هون، مقاومه حزب الله.
1: شكرا شكرا لك. سوف نستمر بهذه.
3: هلا بحكي
1: معاي. يلا انا بحكيهم، هلا بحكيهم ما تعتل. انا بحكيهم. يلا سوف نستمر بالحديث مع بعض المحلات كنت تحدثت اليهم سابقا وسوف نتحدث اليهم الان، يعني بعينه عشوائيه. مرحبا، شو فاتح محلك؟
4: ايه طبعا بيقين هون بصور صامدين مشكو الله بنحمده.
1: سكرت شي مرة؟
4: لا سكرت ايش بدي سكر، بس يومين ما انظر المنطقة عندنا هون، رحنا مشوار وجينا بس. بيين صاعدين نحن هون بصور.
1: إذا بين في ناس عم بيجوا.
4: هاي موجودين هون بصور بقيين. يعني عدد الموجود بصور عبد الله زي ما هو.
1: ليش فرق الشغل معك عن قبل؟
4: ما عادي شو هون. لا فرق الشغل عادي الشغل عندنا بعد هون. يعني تعب الظروف هي بتقوي الشغل شو بتضعفه. نحن راضين بهالشيء اللي عم يصير هلا.
1: وين عم تنام؟ وين عايش؟
4: بنام هون اوقات بالمحل وبنام بالسياره شوي.
1: ليش وين بيتك؟
4: بيتي مشروع الرز ما في روح لهونيك.
1: مهدد.
4: اي طبعا.
1: بنام بهالمحل هون؟
4: بنام شوي عم بتعب بكفي بتاخذ القطن شوي بنام بالسياره عود بعد شوي.
1: يعني يا بالمحل يا بالسياره.
4: اي ابدا في شيء.
1: راضي بهالعيشه؟
4: يعني راضي طبعا. هلا بدي اصبر. اي مضطر يعني اصبر ليش لا؟ يعني
1: شوف التعامل العالم هلا يعني
4: تعامل كل واحد كنا قلوب مع بعض ما في ابدا الحمد لله كل العيال موجوده هون عيله واحده الحمد لله كل عم متماسكه ومحبه لبعض البعض كل عم بتشارك مع بعض البعض الحمد لله رب العالمين
2: نذكره والله عم صور صرنا مسين هون بصور ايه عيان بيو
4: يعني هو بعيان
2: كثير نحن ضلنا صامدين بصور
1: ليش في الفه قويه وتضامن خاصه بهالظرف
4: هلا يعني شيء
2: كثير كبير بالبلد وقد ما بدك منيحه بالبلد
4: هون التضامن هون شيء ما بيدخل العقل قد ما في الفه ومحبه بين بعض كثير على التعاون هذا
1: الله يطول بعمرك يا عم رح بعد احكي مع احد الاشخاص كمان كنت حكيته خبرني فاتح محلك اليوم
5: ايه والله
1: عندك محل
5: محل ذا بس نحن منجي بس هيك
1: تسلي
5: تسلي لأنه أول شيء ثلاثة أرباع الناس أو نص الناس حجاريت ورابع شيء ما فيش تحط ذا بالوجود القصب تجي بتسلى تطلع من صيدة بتجي لهون
1: أنت عم ترجع على صيدة وتجي
5: إحنا منجي بيع القصب بس حجرين على صيدة بيجي بفتح محل بيع طلع أربع ساعات بروح على بيتي
1: بتبيع شيء
5: ولا ما في شيء بس الحمد لله
1: تسركم بهالتهجير تسركم بالتهجير هلا يعني هس سنه
5: رابع شهر
1: بعد قادرين تصمدوا
5: الحمد لله لو ضلينا سنين مهم الحمد لله يهدى البال ونطلع رابعين الراس
1: جارك عم بينام بمحله شو رايك
5: جاري ابن صور وعنده قوي اكثر مني يعني ما عنديش قوي انا هون
1: الله يعطيك النور يعني ويعطيك الصحه
5: خطر على الطريق بروح بيعمل الخطر
1: عم تطلع على صيدا بصور كل يوم يعني.
5: كل يوم ايه وبيعمل الخطر بس الحمد لله يعني بقول انا بريح راسي وبشب بلدي ويصل لي 40 سنه هون بالمنطقه
1: الله يحفظك
5: بنحب صور كثير فيها كل الطوائف وفيها كل الناس وطيبين فيها البحر فيها الجبل
1: نعم الله يحميك يعطيك الصحة وترجعوا بأمان طبعا يعني هذه الصورة بهذه الشوارع وهذه الحارات القديمة التي بدأت تستعيد يعني جزءا أساسيا من حياتها علما أن البعض يؤكد بأنه لم يقفل محلاته أصلا وهم باقون في مدينة صور والمشهد في هذا الاتجاه على الرغم من أننا يعني على توقيت صلاة الجمعة الآن إلا أن المشهد يعطي بعض الأمل داخل مدينة صور بأنه بمجرد انتفاء آثار الغارات والإنذارات فإن أبناء المدينة يتفاعلون مع الحياة مباشرة وبسرعة كبيرة ويعيدون فتح محلاتهم طبعا على أمل أن يعود آلاف النازحين الذين خرجوا من هذه المدينة لا بل عشرات الآلاف إلى هذه المدينة لكي تستعيد كامل صورة الحياة ودورة الحياة في هذه المدينة التي هي صور
0: شكرا جزيلا لك ولضيوفك إدمون ساسين مراسل التلفزيون العربي من صور إلى أحمد أو عبد القادر عفوا في القدس عبد القادر إذا الجيش الإسرائيلي يتحدث عما ينجزه بين قوسين طبعا عدوانه في لبنان ولكن يفاجأ أيضا على ما يبدو وما نقلت أكسيوس بما يفترض أنه قرب من اتفاق يبدو نتنياهو وجد نفسه في الظلام كما قالت أكسيوس ضعني في تفاصيل ما يتم الحديث عنه ميدانيا في لبنان وعلاقة ذلك أيضا بالاتفاق الذي يفترض أنه يربط الجبهة اللبنانية بالإيرانية ولكن قبل ذلك اسمح لي عبد القادر أن أشير إلى الخبر العاجل الذي أشرنا إليه منذ قليل هو حرفيا قوات الجيش الإسرائيلي عملت خلال الأسابيع الماضية إذن في بلدة دبين جنوب لبنان بعمق 12 كيلومترا عبد القادر
6: فيما يخص هذا العاجل تحديدا لا يزال الجيش الإسرائيلي مستمر في ذات السياسة التي انتهجها خلال الحرب على لبنان وتحديدا حول عملياته البرية عادة ما كانت البيانات الإسرائيلية تصدر بعد أيام من وقائع ميدانية على الأرض، والآن يعني يكشف حتى ليس فقط بعد أيام إنما بعد أسابيع، لأن ما أذكره أن الجانب اللبناني والمصادر اللبنانية والزملاء في لبنان كانوا تحدثوا عن الانسحاب الإسرائيلي من دبين غداة إعلان الخارجية الأمريكية عن تمديد وقف إطلاق النار بصيغته الأخيرة، وبالتالي هذا الأمر منذ فترة ليست بالقصيرة، ومع ذلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رسميا أنه عمل بريا في دبين، ويكشف عن معطيات تتعلق بأعداد الغارات الجوية التي رافقت هذه الحملة العسكرية في دبين على عمق 12 كيلومترا من الشريط الحدودي، وهي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. يقول مثلا إن 50 غارة شنت داخل دبين خلال العملية العسكرية، وأنه عثر على بنى تحت أرضية وبنى عسكرية تتبع لحزب الله ومخازن أسلحة، وهذا أيضا يتقاطع مع ما تحدث عنه الزميل إدمون من عمليات نسف وتدمير جرت داخل هذه البلدة عقب اقتحامها والتوغل فيها قبل عدة أسابيع وليس بصورة حديثة، لكن الكشف عن ذلك يأتي اليوم. أيضا إذا أشرنا إلى ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي أمس من أنه يعمل منذ أيام في وادي السلوقي، وهذا يعني أن توغله في وادي السلوقي كان قد تم بالفعل قبل عدة أيام، لكنه لم يكشف عن ذلك إلا بعد عدة أيام من المعطيات الميدانية. بالتالي عادة البيانات الإسرائيلية تكون متأخرة جدا عما يرصد ميدانيا من الجانب اللبناني، اعتدنا ذلك طيلة فترة الحرب، واليوم هو يتكرر من خلال هذا الإعلان الصادر عن الجيش الإسرائيلي الذي يقر عمليا بأنه ربما كان في واحدة من أعمق النقاط التي وصل إليها جنوبية لبنان منذ بدأت عملياته البرية، انسحب منها وفق ما يقوله الزملاء في لبنان، وحل الجيش اللبناني مكان تواجده عقب انسحاب قوات جيش الاحتلال من تلك المنطقة، ولم يستطع البقاء فيها أو يرسخ بقاؤه فيها عقب توغله داخلها، إنما اكتفى بعمليات النسف والتدمير التي كانت في تلك المنطقة. لكن إن تحدثنا ميدانيا خلال الأسبوع الأخير، فيشير جيش الاحتلال إلى نحو 310 غارات قال إنها شنت نحو أهداف تتبع لحزب الله تتركز في جنوبي لبنان، ويتحدث عن قتل ما يصل إلى 80 عنصرا من حزب الله فقط خلال الأسبوع الأخير، وهذا يشير إلى نسق مرتفع جدا من الغارات، عشرات الغارات تشن يوميا خلال الأسبوع الأخير بموازاة ما كان من مسار دبلوماسي لبناني إسرائيلي، مفاوضات مباشرة كانت على مستويات أمنية، وما أعقبها من إعلان الخارجية الأمريكية لم يتراجع أبدا نسق الغارات الإسرائيلية، كذلك ما أعقب الهجمات الإيرانية نحو إسرائيل عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا يشير إلى أن العمليات الإسرائيلية استمرت تقريبا جنوبية لبنان تحديدا بنفس النسق، وتواجهها أو تقابلها في الجانب الآخر كذلك عمليات لحزب الله بنسق مرتفع. أمس أعتقد أكثر من 17 عملية كان تحدث عنها حزب الله هي تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبية لبنان، وبالتالي نحن في ذات المربع حتى هذه اللحظة، كذلك بموازاة الحديث عن اتفاق إيراني أمريكي. المنظومة الأمنية ومصادر بالمنظومة الأمنية كانت تحدثت عن أن هناك تبعات محتملة لكنها غير مفهومة بالنسبة للإسرائيليين حتى هذه اللحظة، وهذا كان حين كان الحديث عن قرب توقيع الاتفاق سابقا، لم يطرأ أي جديد حتى اللحظة على هذه المسألة، باستثناء تأكيد بعض المصادر الإسرائيلية أن الإسرائيليين كذلك فوجئوا من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أمس ترامب تحدث إلى نتنياهو بالفعل ولم يذكر بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الملف اللبناني بأي شكل من الأشكال، لكن هذا لا ينفي وجود ارتباط واضح كان طيلة الفترة الماضية بين ما كان يطالب به الجانب الإيراني وبين الجبهة اللبنانية أو ارتباط المفاوضات الإيرانية الأمريكية بالجبهة اللبنانية، لكن إلى أي مدى سينعكس هذا الارتباط على العمليات الميدانية على الأرض يبقى هذا للاختبار عقب توقيع الاتفاق بطبيعة الحال، وهو لم يوقع حتى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس. في هذا الخبر العاجل، بلومبرغ تنقل عن مصادر أن أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل. إذن بلومبرغ تنقل عن مصادر أن أمريكا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع مجموعة السبع الأسبوع المقبل. إلى قطاع غزة، حيث دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
7: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد، وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
8: الله يسلمك.
7: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
8: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت. يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض، وربنا يعوضنا عوض خير.
7: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت، واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
8: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
7: الناس وين راحت بعد القصف؟
8: كله ما ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر قاعد في بيت واحد.
7: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
8: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
7: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
8: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته.
7: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كميات الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل. هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقرير سنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم عام 2025 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا في حربه الدامية بقطاع غزة. وبحسب إحصاء المركز الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية في العالم، فقد قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة خلال العام الماضي. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصة هذه المرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: الكابتن محمد البس من مدينة خانيونس، عمره 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خانيونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه ب 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك بطولات على مستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب شهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وصلنا الجيم على ما هو. إحنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم يعني داب بالمكان، والأمور صعبة. بعد أسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الأجهزة يعني أداها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجودة في غزة، وبعض الأجهزة طلعت عن خدمة. احنا بنحتاج دعم خارجي نعيد تأهيل هذا الجيم، او بعض الأجهزة نعيد تأهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظة ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقلة الامكانيات وقلة يعني الامكانيات الموجودة في البلد، بس احنا مكملين، لانه الشباب عنده معنوية، عنده روح عالية، عنده اهداف. رغم قلة الإمكانيات زي مثلا المكملات مش موجودة عندها، الأكل مش متواجد بشكل كبير، بس شباب يعني عندهم عزيمة وعندهم أهداف وحيصلوا لأهداف.
1: تعمل وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي على تسوية الأوضاع للبؤر الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق ما نشرت صحيفة هآرتس. وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسوية وضع نحو 100 بؤرة رعوية استيطانية في الضفة الغربية أقيمت بتشجيع من الحكومة وبتنسيق مع الجيش، مشيرة إلى أن طاقم الاستشارات القانونية يعمل على أنظمة تسوي وضع البؤر الرعوية منذ نحو سنتين. أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت شابا فلسطينيا، ووثق ناشطون اقتحام آليات الاحتلال العسكرية شارع سفيان وسط المدينة، حيث أظهرت المشاهد تعزيزات عسكرية مكثفة وقوة خاصة. كما اقتحم جنود الاحتلال مطعما وبناية سكنية ونكلوا بعدد من المواطنين. أعلنت الحكومة السلوفينية المحافظة الجديدة بقيادة القومي يانيز يانشا الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي إلغاء الحظر الذي يستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وأضافت الحكومة في بيان أن الإجراء سيساعد في استعادة الظروف اللازمة لسير حوار سياسي طبيعي مع إسرائيل، وأوضحت أنها لن تمدد حظر الأسلحة على إسرائيل. أفادت وكالة رويترز أن السلطات الفرنسية تشتبه في مسؤولية شركة إسرائيلية معروفة باسم بلاك كور عن شن حملة تشويه إلكترونية استهدفت مرشحين داعمين لفلسطين بالانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي. كما وجهت اتهامات للشركة بتكرار نهج ذاته في انتخابات البلديات في مناطق عدة حول العالم، من بينها مدينة نيويورك الأمريكية. وفي تصريح عقب اجتماع في مكتب رئاسة الوزراء الفرنسية، أكد منسق الحزب اليساري فرنسا الأبية تعامل السلطات بجدية مع هذه الشبهات. أكدت مصادر محلية في السودان للتلفزيون العربي مقتل 23 شخصا وإصابة آخرين في سلسلة هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان. واستهدف الهجوم وفقا لشهود عيان حيي المطار والموظفين وأحياء محيطة بقيادة الفرقة الخامسة مشاة. ويأتي تكثيف الهجمات الجوية على عاصمة شمال كردوفان تزامنا مع تقارير استخبارية تشير إلى وجود حشود عسكرية غير مسبوقة للدعم السريع في مناطق مجاورة للأبيض. أفادت السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتداء مسلح على منزل المحافظ عبد الرحمن شيخ ما أسفر عن مقتل زوجين سوريين ورجلي أمن وإصابة آخرين من حراس المحافظ. وأفادت السلطات المحلية أن منفذ العملية أطلق النار باتجاه الجنود المكلفين بحراسة المنزل ما أسفر عن مقتل جندي وضابط وزوجين سوريين كانا مارين في الطريق. وأفاد مسؤول أمني لمراسل التلفزيون العربي بمقتل الجندي الذي أطلق النار في محيط منزل المحافظ وذلك بعد محاصرته وتطويقه من قبل القوات الأمنية. دخلت إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك حيز التنفيذ في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء والعودة. فماذا نعرف عن قواعد اللجوء الجديدة؟ تشمل قواعد الهجرة الجديدة تشريعات تنظم إجراءات التعامل مع اللاجئين كالاستقبال والتسجيل والرقابة وإجراءات اللجوء والترحيل والتوزيع بين الدول الأعضاء، فضلا عن توسيع قوائم ما يعرف بالدول الآمنة وتشديد القواعد الخاصة باللاجئين الملزمين بالمغادرة. كما تسعى إلى حظر الهجرة الثانوية، ما يعني أنه إذا وصل لاجئ إلى إيطاليا ثم انتقل إلى ألمانيا مثلا فإنه يتعين على الحكومة الإيطالية قبوله من جديد وترحيله إليها. ومن المفترض أيضا ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين مباشرة عند الحدود عبر إجراءات سريعة. ويفرض نظام الهجرة الأوروبي الجديد أعباء كبيرة على دول الحدود الخارجية، لذلك يفترض أن تتلقى هذه الدول دعما من الدول الأقل تأثرا سواء عبر مساعدات مالية أو غيرها. كما تتيح قوانين الهجرة الجديدة إمكانية نقل إجراءات اللجوء بالكامل إلى دول ثالثة خارج أوروبا، غير أنه لا توجد حتى الآن خطط ملموسة بهذا الشأن. المجر وبولندا من غير المتوقع أن تشاركا بشكل فعال في خطوات تطبيق ميثاق الهجرة الجديد، إذ لا يسعى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي إلى رفع وتيرة الضغط عليهما. أما منظمات حقوق الإنسان المعنية بشؤون اللاجئين فتعتبر أن الميثاق سيقيد حقوق اللاجئين بشكل ملحوظ، علما أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن السلطات ستراعي حقوقهم الأساسية فور وصولهم وأنه سيجري التحقق مما إذا كانوا قد عوملوا وفق القانون بعد اجتياز الحدود.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أثينا الكاتب الصحفي شادي الأيوبي. سيد شادي أهلا بك معنا. هذه التفاصيل التي كنت أذكرها ربما ما زال هناك غيرها. أولا ماذا يمكن أن تضيف بشأن القوانين الجديدة؟ وثانيا ألا تبدو لك هذه القوانين مشابهة لما يوجد في العالم الثالث إذا صحت العبارة؟
1: صحيح، الذي يمكن أن يقال بشأن الهجرة أن أوروبا الآن من شمالها إلى وسطها إلى جنوبها تعتمد سياسة متقاربة، كل هذه الدول وكل هذه الحكومات تعتمد سياسة متقاربة هي صد المهاجرين وصد اللاجئين. هذا يتم بالتوازي مع انتشار كبير للأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب الشعبوية والموجات الشعبوية والسياسيين الذين يريدون أن يركبوا موجة الهجرة لتحقيق أحلامهم، وهذا كذلك يتماشى مع ما يتم تخويف الأوروبيين منه من نظريات خطيرة مثل نظرية الاستبدال الكبير التي تقول بأن المواطنين الأوروبيين الشعوب الأوروبية الآن تستبدل أو يحل مكانها شعوب خاصة من الرجال، يقولون يعني يتم التركيز على أنهم من الرجال القادمين من مناطق أفريقيا وآسيا والمناطق العالم العربي. يعني الآن هناك شبه إجماع تقريبا حتى في الدول التي تحكمها أحزاب يمين الوسط في أوروبا، هناك إجماع على أن موضوع الهجرة يجب أن يتم إغلاقه تماما وإغلاق الحدود الأوروبية. حتى ممكن أن ترى أنه كلمة أو مصطلح اللجوء تقريبا لا يستعمل، لم يعد مصطلح اللجوء يستعمل في معظم الإعلام الأوروبي وفي الخطاب الرسمي الأوروبي. حتى في بلاد مثلا معترف بها عالميا أنها في ضمن حرب مثل السودان، أحيانا يتم إنكار أن يكون السودانيون القادمون من شواطئ إفريقيا إلى شواطئ مثل الشواطئ اليونانية، أحيانا ينكر أن يكون هؤلاء من مستحقي اللجوء، ويتم الإعداد كما ذكرتم إلى ترحيل هؤلاء بشكل ما إلى دول أفريقية ترضى أو أن تتعامل أو تتعاون مع دول أوروبا في هذا المجال. نحن الآن في إطار أو في يعني في سياسات أوروبية تريد أن تصفي وتنهي موضوع الهجرة واللجوء مرة واحدة، وتريد أن تعيد كما تقول هي وتدعي إلى أوروبا صفائها العرقي والوطني.
0: هذا منطق عنصري إذن يختفي منه المنطق الحقوقي الذي كانت أوروبا يعني سباقة فيه وربما حتى مرجعا فيه لحد ما، ويحول يعني الموضوع إلى عنصرية بغطاء سياسي مباشر، وتم التخلي تماما إذن عن منطق حقوق الإنسان.
1: صحيح، بالأمس كان هناك سياسي يوناني من اليمين المتطرف يقول نحن يجب أن نغرق المراكب القادمة باللاجئين ولا مشكلة في الحقوق.

0: إنسانية تم سيطرتها وإقفالها في أكثر من دول، خاصة في دول الجنوب الأوروبي، بتهمة أنها تتجاوز القوانين وتأتي وتقوم بموضوع تهريب. اتهم بعضها بموضوع تهريب اللاجئين إلى أوروبا، وأقفلت وحكم بعض الناشطين كذلك. أوروبا لم تعد اليوم بعد موجة لم تعد أوروبا التي كانت تستقبل اللاجئين
1: بعصابة الصدر منذ عام 2000. سيد شادي، أعتقد أننا فقدنا صوت من طرفك. نعم. إذن سؤال بسيط باختصار إذا كان بإمكاننا أن نستمع إليك من جديد، هل أوروبا عادت مغلقة أو أصبحت مغلقة؟ ربما كانت مغلقة في عصور سابقة، ولكن هل أصبحت اليوم مغلقة فعلا على الموجود فيها، لن تقبل غيرهم؟ وفي ظل هذه الموجة هل نتوقع أن تصبح طاردة حتى للموجودين؟
0: هذا كلام صحيح، نعم، حتى الموجودين. إذا يعني لاحظنا في دول مثلا مثل ألمانيا كانت استقبلت عشرات آلاف اللاجئين، اليوم تعيد حساباتها وتريد تصفية قدر الإمكان، أن تصفي الموجودين وأن ترحل قدر أكبر عدد ممكن من الموجودين. هذه السياسة موجودة في أكثر، حتى السويد التي كانت تعتبر دولة اللاجئين في أوروبا كلها الآن أصبحت محكومة يعني أو بحكومات تريد طرد اللاجئين أو بحكومات ربما تكون من أحزاب الوسط ولكنها متأثرة بموضوع التطرف والشعبوية، وتريد أن لا يعني تتهم بأنها محابية للاجئين وأنها تجذب اللاجئين وتغير البنية السكانية لأوروبا. اليوم تقريبا كل دول أوروبا كما ذكرت لكم تريد تصفية موضوع اللاجئين وموضوع الهجرة وإعادة ما تزعم أنه نقاء أو ربما يعني نقاء وطني وعرقي للأوروبيين، وتخاف أو تخوف من موضوع الاستبدال الكبير الذي تروج له شخصيات شعبوية وتيارات شعبوية في أوروبا.
1: شكرا جزيلا لك شادي الأيوبي الكاتب الصحفي، كنت معنا من أثينا. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 231 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة أمس، في حين أفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة ميكولايف أن القوات الروسية جددت استهدافها للمدينة صباح اليوم باستخدام الطائرات المسيرة، وأضاف أن الهجوم أسفر عن إصابة شخص بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألحق أضرارا مادية بمبان تابعة لشركة نقل عام وعدد من المركبات. وفي السياق ذاته قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن 3 مواطنين أصيبوا بجروح إثر هجمات روسية بالمسيرات على ميكولايف خلال ساعات الليل، مضيفة أن حريقا اندلع بمنزل خاص عقب سقوط حطام مسيرة، وأن موجة الانفجار أدت إلى تضرر 214 منزلا خاصا، منها منزلان دمرا بالكامل. اندلع حريق في مصفاة نفط بمدينة نيجنكامسك الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية، ووثقت الصور تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان في محيط المدينة. دعا سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى روسيا إلى إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف خلال اجتماع نادر مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في موسكو. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها نقلت إلى الجانب الروسي مخرجات القمة التي عقدت في لندن هذا الأسبوع، بما في ذلك دعم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا بهدف إنهاء الحرب. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفراء أبلغوا بموقف موسكو الرافض لما وصفته بالسياسات الهدامة للدول الأوروبية تجاه أوكرانيا، متهمة إياها بالسعي إلى مواصلة الحرب ضد روسيا عبر دعم كييف. أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو وزوجته وطفله، متهمة إياه بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة أضرت بالعلاقات بين بكين ومانيلا. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العقوبات تشمل حظر دخول تيودور وأفراد عائلته إلى البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، إضافة إلى منع المؤسسات والأفراد في

0: الصين من إجراء أي معاملات أو أنشطة تعاون معهم. ورد تيودورو على القرار بالقول إنه عوقب بسبب قول الحقيقة، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن سيادة بلاده في مواجهة ما وصفه بالسياسات الشائنة التي ترتكبها بكين في بلاده وفي مياهها الإقليمية. قضت محكمة عليا في كوريا الجنوبية بسجن رئيس دولة المخلوع يون سوك يول ووزير دفاعه السابق لمدة 30 عاما، وذلك على خلفية اتهامات باختلاق أزمة تستهدف إعلان الأحكام العرفية عبر إصداره قبل عامين أمرا بتحليق طائرات مسيرة فوق مدينة بيونغ يانغ بهدف زيادة حدة التوترات مع كوريا الشمالية. وكانت المحكمة ذاتها قد حكمت في وقت سابق على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التمرد. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية في خطوة تزيد الضغوط على قطاع الطاقة في كوبا. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الشركة أدرجت على قائمة العقوبات بسبب ما وصفه بمصادرة أصول تعود لمالكين أمريكيين بصورة غير قانونية. واتهم روبيو السلطات الكوبية بتحويل موارد الطاقة لخدمة مصالحها وأجهزتها الأمنية. بينما رد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو واصفا الخطوة بأنها عقوبة جماعية للشعب الكوبي، ومتهما واشنطن باستخدام ذرائع لتبرير حرمان البلاد من الوقود. تظاهر آلاف الأشخاص من جديد في شوارع تيرانا احتجاجا على خطة شركة مرتبطة بعائلة ترامب لبناء منتجع فاخر في محمية طبيعية على الساحل الألباني. ومنذ أكثر من أسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة، والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. ويندد المتظاهرون بما يصفونه بالتدمير الممنهج لأجزاء كاملة من محمية طبيعية، وتوجه المتظاهرين إلى مقر الحكومة أو توجه المتظاهرون في هذه التظاهرات إلى مقر الحكومة رافعين لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، كما طالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. رأس الساعة تستكمل معكم هذه التغطية الزميلة رولا حيدر.
1: شكرا لك نضال. إذن ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ من طهران، حيث قالت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مصدر إن مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام الولايات المتحدة برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري. أكدت مهر أن مسودة الاتفاق تتطلب إقرارا نهائيا من السلطات المعنية. وأوضحت الوكالة أن المفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية، بينما ستستبعد المناقشات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني. كما أشارت الوكالة نقلا عن المصدر ذاته إلى أن مذكرة التفاهم تشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. على الجانب الآخر، كشف موقع أكسيوس عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها جاهزة للتوقيع بعد محادثات أمريكية مع الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيرانية. وبحسب أكسيوس، تنص مذكرة التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل لبنان مع استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، سيعاد فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم، على أن تعود حركة الشحن لمستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار الأمريكي على إيران. وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي ومعالجة أزمة مخزون اليورانيوم على التخصيب، بينما ظل مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
2: من المواجهة إلى الإعلان عن اتفاق قريب جدا. بهذه السرعة انتقلت التصريحات الأمريكية تجاه إيران بعد أيام من التصعيد العسكري لتفتح الباب أمام ما يقول الرئيس الأمريكي إنه اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاقا مع إيران بات وشيكا، مرجحا الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
3: نقترب من الإعلان عن اتفاق، وأعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز. إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
2: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
1: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذا ما وقفنا معك على آخر التطورات الحالية وأين وصل الموقف الإيراني من مذكرة التفاهم التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما أبرز النقاط التي قد تكون يعني عالقة في هذه المرحلة؟
4: بداية يمكن القول بأنه ليس هناك نقاط عالقة، هذا على الأقل ما توحيه التسريبات التي جاءت في وكالة مهر نقلا عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض، أو التي جاءت كذلك في إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين. أما آخر التطورات فهي مزيد من التواصل الدبلوماسي، الحراك الدبلوماسي الإيراني. قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي جمع وزير خارجية إيران مع نظيره الفرنسي. بيان الخارجية الإيرانية أشار إلى أن الاتصال الهاتفي ركز على المسار الدبلوماسي الذي تقود الوساطة فيه باكستان بشكل أساسي، إضافة إلى مناقشة قضايا ثنائية. يوم أمس كان هناك اتصال هاتفي مماثل بين وزير خارجية إيران ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. هذا الحراك الدبلوماسي مرتبط بشكل مباشر بترتيب الأجواء الإقليمية والدولية عموما فيما يتعلق بعملية إخراج ربما مذكرة التفاهم بشكل رسمي. هل سيكون هناك حفل ما أو مراسم خاصة يتم فيها التوقيع على مذكرة تفاهم ويعلن عن ذلك كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية؟ هذا كله رهن بالساعات المقبلة والأيام المقبلة. ترتيبات داخلية لا تزال تجري في إيران، هذا ما تؤكده الخارجية الإيرانية. لم يكن هناك أي تصريحات رسمية اليوم مرتبطة بهذا التطور المهم، وهو الاقتراب من المرحلة النهائية لإعلان مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. آخر ما صدر رسميا هو ما جاء على لسان متحدث باسم الخارجية الإيرانية مساء أمس بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها عن التوصل إلى اتفاق. قال إسماعيل بقائي بأن الأمور وصلت إلى خواتيمها، لكن ليس هناك شيء نهائي بعد، هناك ترتيبات داخلية بطبيعة الحال على إيران أن تواصل العمل عليها في إطار المؤسسات صاحبة القرار الأعلى في إيران. نتحدث عن المرشد الإيراني، نتحدث عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يجب أن يمرر هذه المذكرة ويوافق عليها، وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أساسا لا تصبح نافذة إلا بموافقة المرشد الأعلى. بالطبيعة الحال ريثما يتم ذلك سيكون هناك الكثير من التسريبات سواء في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو أطراف أخرى، كل طرف يريد أن يقول بأنه حقق مكاسبه المرجوة وشروطه التي أكد عليها طوال الفترة الماضية في مذكرة التفاهم المحتملة.
1: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. وللمزيد من القراءة ينضم إلينا من عمان حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك أستاذ حسن. بداية، هل هناك مؤشرات تجعلنا نقول بأن هذه المرة قد تكون فعلا جدية ومختلفة عن المرة السابقة؟
5: نعم، بكل تأكيد المؤشرات موجودة سواء كان على مستوى التصريحات الأمريكية على لسان الرئيس ترامب أو حتى على لسان المسؤولين الإيرانيين الذين يقولون بأن الاتفاق بات تقريبا، وأنا نركز على كلمة تقريبا، أنه بات جاهزا، بمعنى أن هناك اختراقا كبيرا جدا جرى في الأيام الأخيرة، وكل طرف قام بتوظيف القوة العسكرية وربما لتبرير ما يريد أن يقدمه من تنازلات أو ما تم التوافق عليه من التزامات. المؤشرات موجودة بشكل واضح، وأعتقد أننا في الأمتار الأخيرة من الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق.
1: ولكن سيد حسن، عندما يتحدث الجانب الإيراني عن أنه صحيح الأمور في خواتيمها ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، ويتم الحديث عن مراجعة من السلطات العليا، يتم الحديث عن إعداد الصياغة، إذا ما يعني ذكرنا بما جرى قبل 3 أسابيع تقريبا، وعندما تم الحديث عن مذكرة التفاهم أيضا كان يجري الحديث عن صياغات، المشكلة كانت في الصياغة ولم يتم التوصل حينها إلى نقطة الاتفاق، وبالتالي الآن يعني ما هو أكبر مؤشر يجعلنا فعلا نقول ذلك؟ لأنه الاعتماد على الرئيس ترامب في تصريحاته لا يمكن أن يعتد به كثيرا، أليس كذلك؟
5: بكل تأكيد الرئيس ترامب جرت العادة أو دأب على إطلاق تصريحات، لكن أيضا هذه التصريحات يثبت بأنها في سياق استراتيجية الغموض. نحن نعرف ذلك عن الرئيس ترامب، لكن عندما يأتي التصريحات من مسؤولين إيرانيين يؤكدون على الاقتراب من هذه النقطة، إذن نحن نتحدث عن مسألة جدية. ونحن نعرف بأن المسؤولين الإيرانيين امتازوا في الأشهر الأخيرة بالحذر الشديد وبالتقليل، يعني بمعنى عدم رفع سقف التوقعات فيما يتعلق بفرصة التوصل إلى اتفاق. لكن أيضا هناك وسطاء جدد دخلوا إلى هذا المجال. هنا نتحدث عن الدوحة التي دخلت بقوة لمساندة إسلام أباد في هذا الاتجاه، وهناك تبادل رسائل وهناك تطمينات وهناك وفود جرت، هناك وفد قطري كان قبل أيام قليلة في طهران. فبالتالي أنا أعتقد أن الزخم الذي حصل في الفترة الأخيرة يشي بأن فكرة الاقتراب قريبة. أنت معك حق تماما بأن الصياغة، لأن اللغة محملة سياسيا بأوجه مختلفة، لذلك جاءت هذه التصريحات من وكالة مهر وأيضا من أكسيوس بشكل متضارب، لكن هو لا يعني بأن أي منهما كان على خطأ، لكن كل جانب يريد أن يؤكد على ما يحقق في سياق بناء سردية النصر النهائي.
1: إذا ما بدأنا بالجانب الإيراني والعقد التي كانت تقف عائقا أمام التوصل إلى هذا الاتفاق، ما هي العقد التي تم حلحلتها بالنسبة للجانب الإيراني في هذه المرحلة؟
5: أنا بتقديري، أنا ما فهمته من الإيرانيين بشكل عام منذ بداية هذه الأزمة أن الهدف الأساسي بعد الدخول في هذه المواجهة العسكرية لمدة 39 يوم والصمود بمعنى بقاء النظام، المسألة الأساسية هي كيف يمكن أن يقنع الشعب الإيراني بأنه انتصر، وهنا عنوان النصر عندهم بالإضافة إلى بقاء النظام هو الإفراج عن الأموال المجمدة، لأن إيران بحاجة إلى أموال من أجل إعادة الإعمار، من أجل الاقتصاد الذي يعاني كثيرا. أنت تعرف أن العملة الآن في يعني مهب الريح، وصلت إلى مستويات قياسية من يعني فقدان قيمتها وقدرتها الشرائية. لذلك العنوان الأبرز بالنسبة للإيراني هو رفع العقوبات في كل المفاوضات سواء في إسلامباد أو مع القطريين، يكون الحديث الإيراني على الرقم واحد هو يجب رفع العقوبات، أو على الأقل مرحليا في سياق الاتفاق المذكرة التفاهم هو تجميد الأموال، الأول الأموال التي كانت مجمدة أن يرفع التجميد عنها، يطالبون ب 12 مليار مقدما ثم 12 مليار بعد الانتهاء مدة الاتفاق.
1: هل تغير ذلك سيد حسن؟
5: أنا بتقديري قد يكون هناك تغيرا، بمعنى أنه لن يفرج عن الأموال بشكل مباشر، لكن يكون هناك نص عن الإفراج في الأموال مقابل ما يسمى بالبنش ماركس، المعايير، يعني بمعنى هناك إفراج تدرجي مقابل التزام إيران. يعني ليس الرئيس الأمريكي ليس مجنونا حتى يعطي إيران الورقة التي يمكن أن تسوقها داخليا بأنها ورقة الانتصار، إن لم يكن هناك مقابل واضح تماما، إن لم يكن هناك مقابل واضحا تماما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهنا بالنسبة للأمريكان فتح مضيق هرمز هو الورقة المباشرة التي يستطيع أن يقول أنا استطعت أن أنتزع فتح المضيق ومن دون دفع رسوم. هذا ما يركز عليه الجانب الأمريكي. أنا بتقديري المضيق والرسوم إلى آخره كلها كانت أوراق تفاوضية بالنسبة لإيران يمكن أن تتنازل عنها في لقاء رفع العقوبات. الجانب الإيراني يتحدث عن رفع العقوبات كليا، أنا أعتقد هذا أمر مبالغ فيه في هذه المرحلة.
1: طيب إذا ما كنا يعني نتحدث من أحد العقد المتعلقة بالعقوبات والأموال المجمدة، هي المطالب الإيرانية بأن يكون الرفع كامل وتسليم الأموال المجمدة بشكل كامل، وكانت الولايات المتحدة تتحدث عن رفع تدريجي. الخطوة بقيت كما هي تدريجي، وإن كان هناك محاولة للتوصل إلى صيغة وسط في إطار هذا التدريجي، أليس كذلك؟
5: أنت محقة تماما، لكن نحن الآن نجري المفاوضات في الإعلام، يعني كل طرف لا يمكن أن يقدم التنازل في الإعلام. التنازل يتم تقديمه في الغرف المغلقة من وراء الكواليس في سياق المقايضات. لازم يكون ينبغي أن يكون هناك ما يسمى بالتريد أوفس، اللي هو مقايضة هذا مقابل هذا. الآن مطالب إيران كما قرأت على مهر وكالة مهر هي تعني عمليا استسلام الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن إيران هي من يحتل واشنطن. على هذا كلام موجه للرأي العام الإيراني، موجه لأنصار إيران في هذا الإقليم، لكن أيضا كلام الولايات المتحدة الأمريكية يعني استسلاما إيرانيا، وهذا أيضا ليس دقيقا، بمعنى أنه في الغرف المغلقة عندما يخرج الاتفاق سنجد بأن كل ما جرى الآن هو في سياق التصريحات الإعلامية وفي سياق ربما يعني تكريس صورة للنصر أو تكريس سردية بأن هذا الطرف أو ذاك الطرف هو من كانت له اليد العليا في نهاية المطاف.
1: بميزان الربح والخسارة سيد حسن، بعد كل ما جرى وهذه الحرب وكل ما آلت إليه سواء بالنسبة لإيران أو حتى للولايات المتحدة، وبعيدا عن سردية النصر التي يحاول كل طرف ترويجها إعلاميا وللداخل، كيف ترى المشهد؟
5: أنا أرى سردية النصر، أنا بالنسبة لي كمراقب ليست ضرورية، أنا أتحدث دائما عن مآلات ما جرى في هذه المنطقة. بما أن الحرب وقعت وانتهى الأمر، يعني بمعنى أن الدمج والتدمير سواء في الجانب الإيراني أو في جانب خصوب إيران قد تم، اختناق الاقتصاد العالمي، حصار لدول الخليج أو تقديم المضيق كرهينة في سياق التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في كل ذلك هذا هو المهم بالنسبة لي كمراقب، أن الرابح في نهاية المطاف هو طرف الصراع، بمعنى أنه مجرد إنهاء الحرب ومجرد الفتح مضيق هرمز ومجرد أيضا حصول إيران على بعض الأموال من أجل يعني دفع الحياة في الاقتصاد الإيراني، مجرد كل هذا هو أنا أعتقد نصر لكل الأطراف. لا أحد في المنطقة يريد هذه الحرب، ولا أحد يعتقد أن هذه الحرب التي وصلت إلى طريق المسدود، بمعنى أن القوة العسكرية لا تستطيع أن تحسم سياسيا، ولا إيران قادرة على أن تجبر خصومها على الامتثال لما تريد. إذا نحن عندما نصل إلى هذا الاتفاق فهذا الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين، لكن السؤال هل هو اتفاق يلبي كل ما يحتاجه طرف من أطراف هذا النزاع؟ قطعا لا. في المفاوضات وأنت تعرفين ذلك وأنت أستاذة أيضا في الإعلام، في المفاوضات هو التسويات هي المطلوبة، يعني خذ وأعطي، وبالتالي لا يمكن للطرف أن يفرض كل ما يريد وكأننا في حالة استسلام تام، لأنه النتائج الميدانية للحرب تفرض هذا النمط من المفاوضات ولا تفرض نمطا مختلفا على صيغة استسلام أي طرف من الأطراف للطرف الآخر.
1: شكرا لك من عمان حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، على هذه المشاركة معنا. قال ديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض هاتفيا مع الرئيس الأمريكي نتائج المشاورات والتفاهمات بين واشنطن وطهران ضمن مسار التفاوض. وأضاف ديوان الأميري في بيان أن أمير قطر استعرض مع ترامب نتائج المشاورات التي أفضت إلى إحراز تقدم في التفاهمات المطروحة. وأكد الشيخ تميم دعم قطر لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة. كما شكر الرئيس ترامب على جهوده المبذولة في دعم مسار التهدئة وخفض التصعيد. وقال ديوان الأميري إن ترامب أكد استمرار جهود استكمال الإجراءات النهائية تمهيدا لإعلان ترتيبات توقيع الاتفاق. ميدانيا قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تحاولان ضرب سفن تجارية في مضيق هرمز. وبحسب ما نقلت NBC عن المسؤول فإن تدفق حركة المرور عبر المضيق مستمر. أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري مطلع تأكيده أن أصوات الانفجارات التي سمعت في قضاء سيريك ناتجة عن تصدي المقاتلين لسفينة مخالفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز. وبحسب المسؤول العسكري للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري فإن السفينة التي أعلن أنها أخلت بنظام الملاحة هي ناقلة نفط، وتقوم البحرية التابعة للحرس الثوري حاليا بحسب المصدر بمراقبة ورصد مضيق هرمز، وستتعامل بشدة مع أي سفينة تحاول عبور الممر. إلى الجنوب اللبناني الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، منها بلدتا جبشيت ودبين والبياض وكفرة ومجدل زون. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، وأظهرت مشاهد أثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للأعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التطوعي التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبية لبنان. أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات. وأشار الحزب إلى تنوع وسائله في الهجوم، إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة، كما استهدفت مسيراته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديسة الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هجماته تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على قرى جنوب لبنان. سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وقال سلام في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إن الرفض الإيراني للاتفاق قد سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق بحسب تعبيره. كما أشار في تصريحاته إلى أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة أعمار ما دمرته الحرب. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه وإنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. وأكد فضل الله أن أولوية الحزب تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم للبنان وعامل قوة وفق تعبيره.

0: إذن ونشير إلى بيان جديد لحزب الله يقول فيه: استهدفنا بالصواريخ والمدفعية تجمعا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع جنوبية لبنان. إذن بيان جديد لحزب الله يقول فيه: استهدفنا بالصواريخ والمدفعية تجمعا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع جنوبية لبنان. للمزيد ينضم إلينا منصور مراسل التلفزيون العربي أدمون ساسيم. أهلا بك أدمون. إضافة إلى آخر العمليات العسكرية الإسرائيلية والاعتداءات والاستهدافات التي تقوم بها، أيضا تابعنا بيانات عديدة من الحزب خلال اليوم عن استهدافه لمراكز تموضع الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، بالنسبة للبيان الأخير وبالتحديد في بلدة شمع، هذا المحور هو محور أساسي في المواجهات خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية. لماذا؟ لأن شمع وطير حرفة التي كانت جزءا أساسيا، لبل أنها كانت تشكل ثلث عمليات حزب الله بالأمس واليوم، أيضا هناك استهدافات للتجمعات سواء في شمع أو في طير حرفة. لماذا؟ لأن شمع وطير حرفة كانت المنطلق للاحتلال الإسرائيلي لمحاولة الوصول إلى الأحياء الشرقية لبلدة مجدزون عبر واد يسمى وادي حسن، حيث أعلن حزب الله بالأمس أنه يعني نفذ كمينا في تلك النقطة، وبالتالي المواجهات مستمرة وهي متقطعة على الرغم من أن الغارات العنيفة كانت قبل يومين على مجدزون، لكنها مستمرة وإن كانت بوتيرة متقطعة. إذن حزب الله لا يزال يستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وبالتحديد على محور شمع، طير حرفة، البياضة، وصولا إلى قنطرة ودير سريان، وطبعا في قضاء النبطي، إضافة إلى محاولات التوغل باتجاه مجدزون في القطاع الغربي. في قضاء النبطي لا يزال يحاول توسعة رقعة احتلاله للأراضي أرنون زوتر الشرقية الغربية، وهي تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة النبطية، ولكن هو حتى الآن لم يسيطر على كفر تبنيت أو النبطية فوق الممرات الإلزامية للوصول لمدينة النبطية التي يتعرض قضاؤها كل القرى هناك لقصف دائم، وإن كانت اليوم بوتيرة أخف. أما هنا في القطاع الغربي فكان التركيز على بلدة البياض وأيضا كفرة وصولا إلى مجدلزون، وطبعا الغارات كانت إما بالمسيرات أو بالطائرات الحربية. سأستفيد من الحديث عن تطورات الميدانية لننتقل إلى الصورة حيث نقف. هذه الحارة التي كانت آخر الحارات التي أنذرها الجيش الإسرائيلي في مدينة صور، كنا قد قمنا بجولة مع زميل بشير أبي راشد لمعاينة الدمار الكبير اللاحق بأثار مدينة صور بالمباني والأحياء في مدينة صور. انتقلنا إلى الحارة القديمة الآن التي كانت آخر الحارات التي تم إنذارها هنا، وبالتالي خرج المواطنين، لكننا نلحظ عودة الحياة إلى هذه المدينة، عودة المواطنين إلى هذه المدينة، وبالتالي نشاهد. خبرينا شو رجعتوا على الحارة؟
2: إن شاء الله خير يا رب.
1: طلعتوا منا قبل؟
2: طلعنا يومين ورجعنا.
1: لوين رحتوا؟
2: عصيدة.
1: وهلأ هون حسين حالكم
2: إني يعني مش كتير، يعني بدنا في شوية خوف.
1: جيرانك رجعوا بتحس
2: في
1: الحي؟
2: في البعض منه رجع، في لا
1: بعد في ناس خايفين.
2: ايه اكيد.
1: شو كان رايك انت وعم تطلعي من الحاره لاول مره؟
2: اني اول مره بطلع بالحرب، هي اول مره، ما بحب اترك ارضي ابدا ولا اروح لمحل. انا بحب مدينتي، بضل بمدينه صور لانه هي حياتنا كلها.
1: شو كان شعورك انت وعم تطلعي من هالحاره؟ كان عندك
2: خوف كثير ما ارجع؟
1: كنت خايفه ما ارجع؟
2: ايه ايه. وهلا رجعنا بخير وسلامة إن شاء الله، تضل رايق الحالي
1: إن شاء الله يا رب. طبعا يعني تحدثنا إلى إحدى السيدات هنا التي قالت بأنها كانت تخشى عدم العودة إلى منزلها وإلى هذا الحي، وطبعا هذا الحي كما نشاهد بعض المقاهي المحلات عادت لتفتح أبوابها، وبالتالي يعني عادت لتستقبل أيضا الزوار. كان هناك جولة صحفية اليوم، وبعض الحارات الأخرى حتى غير هذه الحارة هي بدأت أيضا تستعيد الحياة، وتحدثنا إلى بعض المواطنين في حارات أخرى، وهذه الحارة القديمة التي نزح أهلها عنها وبدأوا يعودون حاليا بدأت تفتح أبوابها وبدأ الناس يعودون إليها. شو رجعتوا فتحتوا؟ انتهى مفعول الإنذار؟
3: الحمد لله كل شيء تمام ورجعت العالم ورجعت لأي حياة الطبيعية، يعني لأنه نحن هم مسالمين، يعني ما في حدا، مثل ما انت شايف كلهم بحرية كيف، وما عندنا حدا غريب، كلهم أولاد البلد، كلهم الواد الرمل يعني كلهم اصحابنا فاتحين محلات وبيجوا لعنا ومنروح لعندهم.
1: شو يرجعوا الناس على بيوتهم؟
3: كتر خير قال ايه بلشوا يرجعوا شوي شوي تدريجيا بلشوا يرجعوا.
1: في عائلات بعدها خايفه شو
3: بتقول لهم؟ بقول لهم نصيحه مني يرجعوا لانه الحمد لله ما في شيء. لا عنا سلاح ولا عنا سلاح ولا عنا ذخاير ولا عنا شيء. نحن شغلتنا الوحيده هي صيد السمك. من البحر للبر. هيدي
1: عم شوف المركب عم تطلع هلا اذا بنشوف مع زميلنا.
3: ايه الحمد لله يعني عم بيطلعوا.
1: هذا مركب هذا مركب مصر راجع
3: 100%. هذا كمان هي صياد باروده هي جاي على شو اسمه عرفت كيف؟ والحمد لله كتر خير الله ما في شيء. النصيحه مني يرجعوا ما يخافوا.
1: يعني الحياه بلشت ترجع لطبيعتها بهالحالات.
3: كتر خير الله كتر خير الله كتر خير الله. ايه نعم
1: يلا على سلامة. لكان اذا يعني اردنا ان نعطي صورة لعودة الحياة إلى بعض الحارات التي شملتها الإنذارات في الإنذار الأخير الموجه من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى كامل أحياء مدينة صور. وليست هذه الحارة الوحيدة التي بدأت تستعيد حياتها، هناك عدد من الحارات الأخرى التي زرناها أيضا على الرغم من وجود دمار كبير في بعض الأحياء التي لم نصادف فيها أي مواطن بسبب خطورة الوضع في تلك الأحياء.
0: شكرا لك منصور، مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. إذن ومع استمرار الحرب على لبنان للشهر الرابع على التوالي وتواصل انقطاع الطلاب عن التعليم، شرعت بعض مراكز الإيواء في تنظيم صفوف تعليمية لمحاولة مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي، ويساهم معلمو هذه الفصول بشكل تطوعي.
4: غرفة بسيطة داخل مركز إيواء، أوراق متناثرة أمام طفولة جنت عليها الحرب، ومعلمة تحاول تعليمهم بعض ما تقدر عقولهم على استيعابه. ردينا مديرة مدرسة ونازحة تتطوع بوقتها عدة أيام في الأسبوع لتعليم الأطفال النازحين.
5: نشتغل على مبدأ أنه نخفف هيدا الضغوطات على هيدا الطالب اللي كان نفسياً، نقدر نعطي قد ما فينا بهي المعلومات لحتى يبل بس يضل يفكر انه في مدرسه، خاصه مع انه نحن رايحين اكثر من 3 اشهر بعد هالحرب، فالطالب بتخاف انه ينسى شو هي مدرسه يعني.
4: في مركز ايواء اخر تحلم فاطمه ابنه الجنوب ان تدخل كليه الصيدله، حلم يصارع ظروفا اقوى منها بينما يقترب موعد امتحانات البكالوريا التي تمضي الوزارة قدما في إجرائها.
6: أنك تدرس جوبات أوضة فيها 5 عيال كمان حيكون الموضوع أصعب وأصعب، فأنت أجملا ما في محل تقعد تركز فيه لحتى تدرس لحتى تحضر حالك للامتحان. هذا الوضع بشكل عام عم يكون أساسا، ويعني إذا لقيت لحالك تدرس حتكون ساعة بالنهار، وغير النفسية اللي كل نهار عم تكون أصلا عم تسمع دمار قصف ضيعتك عم تروح.
4: أخرجت الحرب على لبنان نحو 500,000 طالب من المدارس، وعمقت خلل العدالة التعليمية، وراكمت الأعباء على قطاع يعاني بالأساس منذ سنوات.
7: عندنا مدارس أنجزت 70 يوم تعليمي فقط، وعندنا مدارس أنجزت 125 يوم تعليمي. عم نحكي بفارق 55 يوم بين مدارس ومدارس للطلاب، وهون نحن بنقدر نقدر بالأرقام النتائج اللي ممكن تكون قد صار عندنا فجوة تعليمية عند الطلاب.
4: تشير تقديرات اليونيسف إلى أن 70% من الأطفال في لبنان يعانون من القلق والتوتر، بينما يشكو نصفهم من أعراض الاكتئاب نتيجة الحرب وفقدان الأهل وتكرار النزوح.
8: قدرت خسائر قطاع التعليم في لبنان خلال حرب العام 2024 بأكثر من 400,000,000 دولار، ويتوقع أن تتضاعف الكلفة في هذه الحرب، وبالإضافة إلى البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل تأتي التداعيات النفسية والتعليمية على الطلاب كأثر يصعب تعويضه. أحمد حسين، التلفزيون العربي، بيروت.
0: إلى قطاع غزة، حيث دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
9: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد، وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة أبو
10: محمد. الله يسلمك.
9: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
10: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخطوا البيت. يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض، وربنا عوضنا عوض خير.
9: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت، واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
10: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
9: الناس وين راحت بعد القصف؟
10: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر في بيت واحد.
9: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
10: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت في الهواية هذه.
9: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
10: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته.
9: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام يعني كمية الدمار الكبيرة.
11: راديو الحرية
12: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
14: واول اوردر

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: www.watdistil.com شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف.

0: ضيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
8: 97.7 أبرزهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي وياسين بونو. المنتخب السعودي يخوض مشاركته السابعة أيضا بعدما أصبح أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين بطلة العالم في مونديال قطر 2022. أفضل إنجاز للأخضر يبقى بلوغ دور 16 عام 94، ويعول هذه المرة على خبرة قائده سالم الدوسري. أما تونس تحت قيادة المدرب صبري اللموشي فتسجل حضورها السابع كذلك، وتبحث عن عبور تاريخي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، خاصة أنها أنهت مشوارها في التصفيات بسجل مثالي، مسجلة أعلى رصيد في كل المجموعات وشباك نظيفة خلال 10 مباريات. الجزائر تعود إلى كأس العالم للمرة الخامسة بعد غياب نسختين، مدعومة بجيل يقوده رياض محرز ومحمد الأمين عمورة. وأفضل إنجاز لمحاربي الصحراء كان بلوغ الثمن النهائي في البرازيل 2014. المنتخب المصري يسجل حضوره الرابع في تاريخه تحت قيادة المدرب حسام حسن بعد آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018، ويسعى الفراعنة لتحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية بقيادة نجوم عالميين متمثلة بمحمد صلاح وعمر مرموش. العنابي القطري يشارك للمرة الثانية بعد ظهوره الأول كمضيف في مونديال 2022، ويعتمد على مجموعة ذهبية قادته للفوز بكأس آسيا مرتين، يتقدمها القائد حسن الهيدوس بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي، والثنائي أكرم عفيف وهداف التصفيات.

0: المعز علي. أما المنتخب العراقي يعود إلى المونديال بعد غياب طويل منذ مشاركته الوحيدة عام 1986 في ظهور يحمل الكثير من الطموح لجيل جديد يسعى لكتابة صفحة مختلفة في تاريخ أسود الرافدين. ولأول مرة سنشهد النشامة في البطولة الأكبر بعد إنجاز تاريخي في التصفيات ليصبح أحدث الوافدين العرب إلى أكبر مسرح كروي في العالم. يقود المنتخب الأردني المدرب المغربي جمال السلامي، ويعتمد الفريق على مجموعة متألقة من اللاعبين يتقدمهم النجم العالمي موسى التعمري والمهاجم علي علوان.
1: وتنضم إلينا في الاستوديو عهد حسان محررة الشؤون الرياضية. أهلا وسهلا فيك عهد. إذن بطولة كأس العالم 2026 الأضخم في نسختها الأضخم، والحديث عن 8 فرق عربية، منتخبات عربية مشاركة في عدد يعتبر الأكبر، ما هي هذه الفرق وكيف ترين الحظوظ بالنسبة لها؟
2: يعني اليوم الإنجاز بالنسبة للمنتخبات العربية هو المشاركة بحد ذاته، يمكن بداية بالنسبة للعدد الكبير أنه لم يحصل قبل في تاريخ المونديال وبطولة كأس العالم أن يشارك هذا العدد من المنتخبات العربية، 8 منتخبات عربية، منهم لأول مرة المنتخب الأردني لأول مرة، منهم من كان له خبرة أيضا سابقة في كأس العالم. ولكن دائما نقول ربما نستذكر المغرب هو من أكثر المنتخبات العربية اليوم الذي حقق إنجاز سنتحدث عنه أيضا بعد قليل. المنتخبات يعني متفاوتة، خلينا نقول المجموعات المتواجدة فيها، هناك مجموعات قوية، هناك مجموعات ربما تعطي فرصة لهذه المنتخبات العربية اليوم، والشاطر من يستغل هذه الفرصة.
1: رح تفرق مع مين رح يلعبوا صح؟ تفرق على
2: صحيح طبعا. يعني سنتحدث بداية عن المغرب الذي حقق أهم إنجاز في المنتخبات العربية في النسخة الماضية عندما وصل إلى يعني نصف نهائي. منتخب المغرب حقق إنجاز كبير اليوم، يعني كثير من المشجعين والعرب أيضا يأملون المغرب أن يحقق نفس هذا الإنجاز. المجموعة المتواجدة فيها ربما صعبة بعض الشيء لأن المرشح الأكبر في هذه المجموعة البرازيل، ولكن هناك بعض الحظوظ بين للمرتبة الثانية بين المغرب وسكوتلندا، لذلك مجموعة ليست سهلة. ونأمل طبعا المغرب بوجود النجوم فيها، يعني فريق مدجج بالنجوم العالميين، أن يعني يصلوا للأدوار الثانية.
1: ركزنا على المغرب كثير، ولكن صحيح. إذا ما سألتك عن الجزائر ومصر كمان الحظوظ بالنسبة لإلهم، القدرة يعني القدرة على اللعب يعني
2: نعم، والوصول إلى الأدوار الثانية. ربما مصر ممكن أن تكون من أكثر مرشحين أيضا للوصول للأدوار الثانية، المجموعة موجود فيها بلجيكا نيوزيلندا وإيران، ولكن مصر اليوم يعني تدخل كأس العالم بعقلية مختلفة بوجود طبعا يعني عمر مرموش ومحمد صلاح نجوم عالميين اليوم، وبوجود أيضا المدرب حسام حسن الذي قال أن هذه المجموعة متكافئة بعض الشيء وسيحاولون قدر الإمكان تخطي هذه المجموعة لأنها البداية هي الصعبة هنا وتحقيق الإنجاز الكبير. أما بالنسبة للجزائر، الجزائر أيضا في المجموعة، هناك الأرجنتين النمسا والأردن، وهذه المواجهة العربية الوحيدة التي ستكون في دور المجموعات الأدوار الأولى بين الجزائر والأردن. وهنا المنافسة، يعني من سنشجع، لأنه كلنا نريد أي منتخب عربي صحيح. أن يحقق بالفعل إنجاز. الأرجنتين المرشح الأول،
1: وهي أول مشاركة للأردن،
2: أول مشاركة للأردن صحيح. يعني الأردن أيضا بوجود نجوم فيه مثل موسى التعمري، الكل ينتظر تحقيق إنجاز، أنه أول مرة يشارك وأول مرة ربما يتأهل. مجموعة ليست سهلة، الأرجنتين مرشح الأول في هذه المجموعة، الأرجنتين أيضا مرشحين للفوز بكأس العالم، لذلك سيكون هناك في يعني بعض المنافسة مع النمسا ربما بالنسبة للمنتخبات العربية.
1: وفي أيضا العراق الذي يعود بعد زمن طويل.
2: صحيح، العراق كان له مشاركة يعني قديمة جدا 86، لذلك اليوم أسود الرافدين بعد كل هذه المدة ينتظر تحقيق أي إنجاز. مشاركته اليوم كانت فرحة كبيرة بالنسبة للعراقيين لأنه تأهل ليس منذ بداية التأهل للمونديال ولكن في الأدوار يعني الملحق الذي أقيم بعد ذلك. العراق يعني في فرنسا وكمان من أكثر المرشحين، فرنسا موجود في المجموعة، السنغال والنرويج، يعني بين هولندا الموجود في النرويج وبين مبابي وديمبلي في فرنسا مجموعة قوية جدا. نتمنى يمكن بالمنتخبات العربية اليوم الأداء

0: هناك تحدثنا، لما تحدث عن تونس أيضا موجودة في المونديال، في السويد، اليابان وهولندا، يعني المجموعات منهم من ستكون ربما حظوظه حسب المباريات، حسب مباريات الأخرى في هذه المجموعة. ربما بعضهم يعتمد على الحظ في هذه المجموعة، ولكن المرشح الأبرز في المنتخبات العربية اليوم للوصول للدور الثاني المغرب ومصر.
1: طيب ماذا عن قطر؟ قطر التي نظمت كأس العالم الماضي، وكان صحيح. يعني حكي كثيرا عنه بأنه من أفخم يعني النسخ التي تم تنظيمها في العالم.
0: بالفعل، يعني تحدثنا ربما اليوم سابقا عن موضوع الافتتاح والمقارنة بين افتتاح قطر وافتتاح يعني المكسيك، وكيف أن له تأثير حتى اليوم افتتاح قطر في العالم، والرسالة الكبيرة التي قدمتها قطر في هذا المونديال.
1: مجموعة السوشيال ميديا بالمناسبة مليئة بالمقارنات، كانت
0: مليئة بالمقارنات منذ أشهر والعالم تقارن في هذا صحيح. المونديال بينها وبين قطر، بين التنظيم، بين الأمان، بين الكثير من الأمور والمشاكل التي يتوقع أن تظهر مشاكل أخرى خلال الأيام القادمة، خاصة أن البطولة هذه على ثلاث يعني دول كبيرة جدا، مسافات كبيرة، هناك بعض الصعوبات ربما في الأحوال الجوية، في التنقلات. يعني نحن ننتظر ونأمل أن يكون دائما هو مونديال بدون أي مشاكل، والمنتخبات العربية التي نتحدث عنها اليوم نأمل بتحقيق أي إنجاز. وقطر أيضا يعني بكرة أول مباراة لأول منتخب عربي، وهو قطر ضد سويسرا. سنرى كيف ستكون بداية
1: سويسرا. عادة تصنيفه من المنتخبات،
0: سويسرا بالنسبة للمنتخبات الأخرى ليست يعني خارقة لنقول، يعني ممكن تخطي سويسرا. لنشوف إذا حتكون ضربة حظ غدا، أو بالفعل الأداء القوي والجهوزية التي كانت لفترة طويلة للجيل القطري ستحقق نتيجة غدا
1: إن شاء الله. نتمنى أي فريق عربي يفوز.
0: بالفعل.
1: شكرا لك عهد حسن، محررة الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. شكرا.
0: شكرا لك.
1: اضطر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإجراء تعديل اضطراري في قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم، أو المنتخب المشارك في كأس العالم، باستدعاء المدافع ماركوس سينيسي لخوض النهائيات بدلا من ليوناردو باليردي المنسحب بسبب إصابة عضلية. وأوضح بيان الاتحاد الأرجنتيني أن سينيسي المنتقل حديثا إلى توتنهام الإنجليزي التحق بقائمة المنتخب في إطار تعزيز الخيارات الدفاعية للجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم بقيادة ليونيل سكالوني. إذن سلطت صحف عالمية الضوء على أسباب التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران وأطماع ترامب في جزيرة خارك، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والترقب الكوبي للتهديدات الأمريكية. بعد هذا التقرير على رأس الساعة نضال حمدي.
2: في صحيفة تيليغراف البريطانية سلط الكاتب بول نوكي الضوء على أسباب تصاعد التوتر الأخير بين واشنطن وطهران، وأن إسقاط طائرة الأباتشي الأمريكية أشعل شرارة القتال العنيف بين الولايات المتحدة وإيران، لكن عملية تهريب النفط السرية التي شاركت فيها المروحية هي التي تسببت في اندلاعها. وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة تستخدم طائرات الهليكوبتر لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز سرا، حيث تم توجيه عشرات السفن معظمها ترفع العلم الأمريكي لتجاوز الإيرانيين في المضيق. وختم الكاتب بأنه نظرا إلى أن نحو 135 سفينة كانت تعبر المضيق يوميا في وقت السلم، فإن عملية تهريب النفط صغيرة لكنها مع ذلك أثارت غضب طهران التي تطالب بالسيادة على الممر المائي. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقال أفيري لوتس عن أهمية جزيرة خارك الإيرانية بالنسبة لواشنطن، وأن الاستيلاء على الجزيرة يمثل هدفا رئيسيا لترامب، لكن الهجمات على البنية التحتية النفطية للجزيرة الصغيرة أو الاستيلاء عليها لا يضمن أن إيران ستقبل شروط ترامب. وأضافت الكاتبة أن استهداف منطقة خارك وقطع إيراداتها قد يكشف عن نقاط ضعف طهران، إلا أنه أيضا يضيف مخاطر جديدة على الأسواق العالمية والدول في المنطقة، وتابعت أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاولت منذ بداية الحرب تجنب استهداف الجزيرة بشكل مباشر، حيث كان ترامب يأمل السيطرة عليها بشكل أو بآخر. وختمت الكاتبة بأن أي هجوم على البنية التحتية النفطية في خارك

0: يؤثر على قدرات إيران النفطية، إلا أنه قد يؤدي إلى شن إيران ضربات انتقامية على منشآت النفط وخطوط الأنابيب في جميع أنحاء الخليج. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي ناقشت في تقرير لها التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأن
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
7: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: هذا السؤال، كيف تقرأ إيران مذكرة التفاهم؟ لأنه تضمن شروحا وتوضيحات. ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، كما في جميع التسريبات الأخرى، أن الملف النووي الإيراني ليس هناك توافق بشأنه الآن، وإنما الاتفاق على مناقشة هذا الملف بتفاصيله جميعا، بما في ذلك رفع العقوبات الأمريكية سواء الأولية أو الثانوية أو تلك المرتبطة بمجلس الأمن الدولي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم، أي خلال 60 يوما من التوقيع. أما القضية الثانية فهي مضيق هرمز. تؤكد وكالة الأنباء الإيرانية بأنه لا تسليم لهذا المضيق ولا دور للولايات المتحدة الأمريكية فيه. المضيق ومصيره وإدارة المضيق قضية إقليمية، سيتم النقاش والحوار بشأنها واتخاذ القرار المشترك من خلال التشاور بين طهران ومسقط، بين إيران وعمان كدولتين مطلتين على هذا المضيق. تؤكد الوكالة بأن ما ورد في بعض التسريبات من أن هناك تمديد لوقف إطلاق النار ل60 يوما هي مدة المذكرة غير صحيح. عبارة وقف إطلاق النار ليست واردة، وإنما هو إنهاء حاسم وشامل للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وهناك تعهد كما تقول الوكالة من الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في لبنان. النقطة الرابعة في هذا الإطار هو أموال إيران المجمدة في الخارج، وهذا يتقاطع مع ما سربته وكالة مهر كذلك، أنه سيتم الإفراج عن جزء من هذه الأموال فور التوقيع تزامنا مع التوقيع على مذكرة التفاهم، وجزء آخر سيصار إلى الإفراج عنه تباعا مع تقدم المفاوضات خلال فترة 60 يوما وفق آليات محددة تم العمل عليها لوقت طويل من أجل أن يكون هناك ضمانة لإيران بأن تحصل على الأموال. النقطة الخامسة هي ما أكدت عليها إيران مرارا وتكرارا، وهي الحصول على تعويضات جراء الأضرار التي لحقت بإيران جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي. هناك حديث عن هذا الأمر في المذكرة، حيث تم الاتفاق على آلية تنفيذ لاستلام التعويضات من خلال مفاوضات ستجري خلال فترة 60 يوما كذلك. أخيرا، ثلاث قضايا لا تتطرق إليها مذكرة التفاهم بشكل واضح وتفصيلي، وهي كما أشرنا الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات كذلك وآلية التعويض. هذه القضايا سيصار إلى مناقشتها بالتفصيل خلال فترة 60 يوما. الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الإيرانية أشارت إلى أن الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم تم التوافق عليها منذ شهر ونصف، منذ 25 من نيسان أبريل الماضي عندما زار عباس عراقشي إسلام أباد. هناك وضعت يعني الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم، وطوال هذه الفترة حتى اليوم أو حتى يوم أمس عندما تم الإعلان عن التوصل إلى النسخة النهائية من المسودة، كان هناك تبادل رسائل مستمر بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء حول تفاصيل وعبارات وما الذي يجب أن يذكر وكيف يذكر وكل هذه التفاصيل. كل هذه التسريبات تقول بأن شروط إيران تحققت على الأقل من وجهة نظر إيران. كل ما يتعلق بالشروط الخمسة التي كانت إيران قد ذكرتها، مضيق هرمز، الملف النووي، الأموال المحتجزة في الخارج، العقوبات، إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، تحققت على الأقل وفق التسريبات الإيرانية. أشير إلى تطورات ميدانية حصلت يوم أمس أو فجر اليوم بطبيعة الحال، تريد من خلالها إيران أيضا التأكيد بأنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز ولن تتخلى عن ذلك، وهو أنه تم إيقاف سفينة في مضيق هرمز من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني كذلك، وهذا بعد تحذيرات متكررة ومستمرة من مقر خاتم الأنبياء من بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق بالكامل ولا يسمح لأي سفينة حتى إشعار آخر ولا ناقلة نفط بالعبور من هذا المضيق. الحرس الثوري الإيراني كذلك كان قد أصدر بيانا قال فيه بمناسبة ذكرى حرب 12 يوما بأن يده على الزناد، القوات المسلحة مستعدة لأي انقلاب محتمل من قبل القوات الأمريكية على مذكرة التفاهم هذه أو على المسار التفاوضي. الرئيس الإيراني قبل قليل أيضا صباح هذا اليوم في تصريحات جديدة له أكد على ضرورة الوحدة والتماسك الشعبي وبين جميع التيارات السياسية في البلاد في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة.
1: شكرا لك حازم، بالتأكيد إذا كان هناك جديد تعود معنا. إلى عماد رواشدة في واشنطن. عماد، هذه الرواية الإيرانية، ماذا عن الرواية الأمريكية؟
2: قريبة إلى حد ما نضال، التسريبات هنا تتحدث عن أن الاتفاق سيشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وهذا يتوافق مع ما سرب في إيران وأشار له الزميل حازم. أيضا سيتم إعادة فتح مضيق هرمز على الفور دون أن تفرض إيران أي رسوم للعبور. طبعا هذا غير معروف إن كانت إيران وافقت عليه أم لا، إيران تقول بأنها ستدير المضيق مع عمان. مسألة الرسوم، التسريبات من الطرف الأمريكي تقول بأن إيران ستعيد فتح المضيق أو سيعاد فتح المضيق لكن دون رسوم، بما يضمن طبعا تدفق السلع. ستعود حركة المرور في الممر إلى مستويات ما قبل الحرب بعد 30 يوم من التوقيع، أي بعد 30 يوم الأولى ستعود حركة المرور في المضيق إلى المستويات السابقة على الحرب. أيضا في التسريبات من الطرف الأمريكي سيتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، سيكون هناك بعض التخفيف للعقوبات. هذا يتقاطع مع ما أشار له الزميل حازم من تسريبات في إيران، يبدو أن الرفع لن يكون على كل العقوبات، سيكون تدريجي، لكن التسريبات من الطرف الأمريكي تقول أن هذا الرفع عن العقوبات المفروضة على إيران سيتم استنادا إلى تقدم الصفقة واستمرار المشاركة في المفاوضات بحسن نية، وأيضا هو لا يتضمن موعد محدد لهذا التخفيف، هل سيحدث في اليوم الأول بعد 60 يوما في وقت لاحق، هذا أيضا غير واضح. وهنا يجب أن نشير إلى أن مسألة رفع العقوبات من وجهة النظر الأمريكية هي أكثر المسائل حساسية، لأنها هي التي تخلق الفرق بين دونالد ترامب وبين باراك أوباما الذي هاجمه دونالد ترامب على الاتفاق النووي الذي وقعه في 2015 وانسحب منه دونالد ترامب كما تعلم في 2018 وفرض عقوبات وانتهج سياسة الضغط للحد الأقصى. بالتالي رفع العقوبات عن الأموال الإيرانية، السماح للإيرانيين بالوصول إلى أموالهم، سيضع الرئيس الأمريكي في خانة انتقادات شديدة من التيار الجمهوري الصقوري وأيضا من التيار الديمقراطي على حد سواء. أيضا في التسريبات من الطرف الأمريكي، الاتفاق سيلبي وجهة النظر الأمريكية كما هي وجهة النظر الإيرانية. الإيرانيون يرون بأن الاتفاق يلبي مطالبهم، الأمريكيون أيضا يقولون ويسربون لوسائل الإعلام الأمريكية بأن الاتفاق يلبي جميع متطلبات الولايات المتحدة بشأن القضية النووية بما في ذلك تعهد إيران بعدم الحصول على سلاح نووي وكذلك مسألة مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب، وأن هذه الصفقة سيطلق عليها اسم صفقة إسلام أباد، من غير المعروف لما سيطلق عليها إن صح ذلك طبعا صفقة إسلام أباد، لأن الرئيس الأمريكي يوم أمس في اجتماع مع الصحفيين قال بأن الاتفاق ربما يوقع في أوروبا وبأن جي دي فانس سيسافر لتوقيعه، بأنه قد يحدث خلال عطلة هذا الأسبوع، عطلة نهاية هذا الأسبوع، نحن اليوم الجمعة في واشنطن، السبت أو الأحد وفق قول الرئيس الأمريكي، يقول بأنه هو شخصيا ربما لن يحضر هذا التوقيع، حفل التوقيع كما وصفه هو. هو يقول طبعا أي الرئيس الأمريكي بأن كل الدول وافقت عليها بما فيها أعلى المستويات في إيران، أي على هذه المسودة، لكن طبعا الإيرانيون ينفون ذلك، التصريحات الرسمية تقول بأنهم لم يوافقوا بعد، لكن الرئيس يصر على أنهم وافقوا، بل ويقول بأن دول الخليج بالإضافة لإسرائيل وافقت عليها، رغم أن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية يقول بأن إسرائيل لم تكن جزءا من هذه المفاوضات. بالأمس كان لافتا تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو طرف مهم يضغط على الأمريكيين باتجاه عدم التوقيع على أي صفقة مع إيران.
1: نعم.
2: لا تضمن كما قال بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية والذي نشر في وسائل الإعلام الأمريكية بأن في نهاية المطاف يجب أن يضمن الخطوط الحمر للولايات المتحدة، وهذا ما قاله لينزي جراهام أيضا، يجب أن يضمن الاتفاق الخطوط الحمر للولايات المتحدة ويجب أن يعرض على الكونغرس قبل الموافقة عليه.
1: شكرا جزيلا لك عماد رواشد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. نتحول الآن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه النافذة مع رويدة أبو عيد، إليك رويدة.
4: شكرا جزيلا لك نضال، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نفذ الجيش الإسرائيلي استهدافات عدة في جنوب لبنان، وأعلن الجيش أنه هاجم نحو 310 أهداف لحزب الله خلال الأسبوع الأخير. في المقابل أعلن حزب الله استهداف آلية ودبابة مركافة في بلدة دير سريان في الجنوب اللبناني. سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والسياسية هنا في لبنان، ينضم إلينا من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. معنا أيضا من السراي الحكومي في بيروت مراسلنا أحمد حسين، ومعنا من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. نبدأ من التطورات الميدانية وآخر إحداثيات القصف الإسرائيلي معك إدمون، تفضل. قبل ذلك إدمون، اسمح لي أن أنوه إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشة العربي. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء قرى وبلدات الصرفند وتفاحتة ومزرعة سيناي جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لبلدات صرفند وتفاحتة وأيضا مزرعة سيناي جنوب لبنان. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع إدمون. إدمون، هذه القرى تعتبر جنوب أو شمال نهر الليطاني؟
5: نعم، هذه القرى هي تقع شمال نهر الليطاني وبالتحديد في قضاء الزهراني. هذه القرى تعرضت مرارا لغارات عنيفة من دون سابق انذار، واحيانا مع انذارات مسبقة تشمل شريط قرى يقع في قضاء الزهراني كتفاحتة كالسكسكية كالصرفان وبعض البلدات الأخرى التي دمر فيها الكثير الاحتلال الإسرائيلي. سأستفيد الآن من يعني التطورات الميدانية التي هي في الجنوب اللبناني اليوم بوتيرة أخف من الأيام القليلة الماضية. هناك أكثر من 20 غارة، ولكن يبقى الرقم أقل بكثير من الأيام السابقة. كان هناك استهدافات في قضاء يسور، كان هناك استهدافات في كفرة البياض مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية ومعظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل احتلال إسرائيل، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، نحن مباشرة الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطبيب.
6: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى بالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأن الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
5: يعني بإنذار
6: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى من الموظفين من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان، وصار في عنا في جرحى غير الطاقم الطبي، وصار في عنا دمار كتير. يعني حتى عنا غرف المرضى تأذت، تكسر إزازة، بتحب تطلع تصوروا وتشوفوا الموجودين، الغرف اللي تأذت فيها مرضى، فيها جرحى، عرفت؟ فالحمد لله يعني قدرنا كمان نطلع منها، مثل ما انت صرت مش اول مقابله بتعملها معنا، يمكن هي سادس ضربه نحن او سادس
7: غار مستمرين بالعمل داخل المستشفى،
6: مستمرين بكل قوه بكل ثبات بكل بكل بكل انسانيه بكل انسانيه. بقول لك بقول لك بقول لك
7: سقط شهيد من من المرضى
6: على الطريق، مش موجود على الطريق. عم بقول لك نحن مستمرين مش بكل بكل انسانيه، لانه نحن رسالتنا انسانيه، نحن رسالتنا للحياه مش للموت. نحن مستشفى بعاد عن كل هذه الصراعات، المفروض من مين فيك تناشد امم متحده دوله لبنانيه يحيدوا هالمستشفيات؟
7: شوف بعض الاشارات اللي عم تحكي عنها، الازاز مكسر بهول الغرف.
6: هاي هاي هاي احسنت هيدا الاشارات، شفت الازاز من كل المستشفى، من كل خلف المستشفى كليته، من كل نواحي المستشفى تكسر، نزل ازاز. اذا كيف ما بتصور بالمستشفى، كيف ما بتروح بالمستشفى، وهيدا ما تخلي
7: شيء نشوفه يعني. يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
6: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيرة.
7: وين الضربة الأخيرة؟
6: الضربة الأخيرة خلف المستشفى، إذا بتحب تشوفها لحتى مشيك عليها.
7: كم جريح سقط فيها؟
6: بحدود 15 جريح.
7: وبالمرضى كان في جرحى؟
6: بالمرضى لا الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني طاقم التمريضي. وهيدي يعني عم اقول لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى اذا بتحب تشوف، هلا بتشوفها قديش قريب، بعيده امتار امتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كثير ابدا ابدا عن المستشفى، وبدون اي انذار. يعني يمكن اقرب ضربه اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربة اللي اجت هلا.
7: وعم تراجعوا وزارة الصحة، عم تراجعوا المنظمات العالمية ومحاولات
6: الحماية. وزارة الصحة ما عم تأثر من ناحية الدعم الكامل للمستشفى، بس المنظمات العالمية نحن بنناشدها عبركم انتم، عبركم انتم انه يحطوا يكونوا في حمايات حماية للمستشفيات وحماية للطوائم الطبية.
7: بس وين الضربة؟
6: بدي فرجيك قديش هي الضربة، قديش هي الضربة. هيدي الضربة شوف قديش نحن قديش بعاد عنا للضربة. هيدي الضربة ضربة كانت، هيدي الضربة
7: كثير. هيدي الغارة الأخيرة،
6: هيدي الغارة الأخيرة اللي صارت امبارح الساعة 2:30. هيدي الغارة الأخيرة
7: يعني قريب يمكن شيء 20 متر
6: فش بس فش من 20 متر بينه وهون. نحن عنا هون خلف المستشفى هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله، لأنه نحن عنا دياليز الصبح، عندها غسيل بالدياليز الصبح، بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز. وهيدا مدخل الطوارئ عندنا، وهيدي الغاره الثانيه
7: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف ال
6: الغاره الثانيه، يعني اذا بتشوف وشفت الغاره
7: وهيدي المستشفى هون.
6: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي
7: في هلا
6: هيدي الغاره اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغاره الثانيه.
7: نعم. شكرا لك. يعني أردنا أن نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى وغرف والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المشهد. فوت المستشفى.
4: شكرا جزيلا لك إدمون ساسين مراسل التلفزيون العربي من مدينة صور جنوب لبنان. ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد حسين. أحمد، نقف معك على موقف الحكومة اللبنانية الأخير، يحكى عن تسريبات، عن اقتراب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. هل هناك أي تعليق من قبل الحكومة اللبنانية على هذه المعلومات؟
3: رويدة، لا تعليق رسمي من الحكومة اللبنانية أو من رئاسة الجمهورية على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق بالفعل وافقت عليه إيران، وأنه سيعلن خلال أيام قليلة. لبنان الرسمي يصر على فصل المسارين، فصل مسار العدوان الإسرائيلي على لبنان بالحرب الإيرانية الأمريكية، ويصر على استكمال المفاوضات. في هذا الشأن على وجه التحديد، بالأمس فقط كان هنالك اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون
8: بقائد الجيش اللبناني رودلف هيكل وأيضا رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم. ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية فقد جرى بحث آخر التطورات الخاصة بملف المفاوضات، وجرى تزويد السفير كرم بالمحددات اللبنانية التي سيناقش فيها خلال جلسة المفاوضات الخامسة التي ستستضيفها واشنطن في 22 من هذا الشهر. وهنا أشير أيضا إلى أن قائد الجيش اللبناني كان قد عاد فقط في الأول من الأمس من زيارة رسمية إلى باكستان بدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وهي زيارة قرأت على أنها ارتباط وثيق بالمسار مسار اللبناني بمسار المفاوضات التي يعني تقود فيها إسلام أباد المفاوضات. في هذا السياق أيضا تحدث رئيس الحكومة نواف سلام مكررا تصريحاته قبل أسبوع التي كان قد تحدث فيها من أن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي يشير إلى سيطرتها على حزب الله وسيطرتها على مراكز اتخاذ القرار في الحزب، وأن هذا أمر مرفوض وأن الدولة اللبنانية هي من تملك فقط قرار الحرب والسلام، وأشار إلى أن المفاوضات هي الخيار الوحيد الذي سيتم اتخاذه وأن إعادة الإعمار ستكون فقط بيد الدولة اللبنانية. وهي تصريحات تعكس أيضا اختلاف وجهات النظر بينه وبين حزب الله وحركة أمل التي ترفض ما خرجت فيه المفاوضات بشكلها الأخير. نعم رويدة،
4: شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من بيروت. أذهب الآن إلى القدس مع مراسلنا هناك عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، الرئيس الأمريكي حين أعلن بالأمس عن التوصل إلى اتفاق على مذكرة تفاهم مع إيران قال إن هذا الاتفاق حظي بقبول إسرائيل أيضا، ما الذي يحكى عن هذا الموضوع في الداخل الإسرائيلي، وهل ضمنت إسرائيل خطوطها الحمر في هذه المذكرة؟
9: رويدة، إسرائيليا خلف الكواليس تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيل بصورة عامة المسؤولين الإسرائيليين تفاجأوا من تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية حاول أن يطمئن الإسرائيليين بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزم، رغم أن إسرائيل ليست طرفا مباشرا في مذكرة التفاهم، التزم بتقديم خطوط حمر واضحة أمام أي اتفاق نهائي يوقع عقب مسار تفاوضي مقبل. وضمن هذه الالتزامات تحدث عن تفكيك البنى التحتية لتخصيب اليورانيوم، إخراج اليورانيوم المخصب، وكذلك قضايا بعيدة عن الملف النووي كالحد من إنتاج الصواريخ البالستية ووقف دعم من تصفهم إسرائيل بوكلاء إيران. وهذه قضايا لم تقبل إيران أن تناقشها حتى سابقا، وبالتالي يطرح تساؤل كبير حول مدى صدق رئاسة الوزراء الإسرائيلية حين تتحدث بالفعل عن التزام في هذه القضايا كافة. ما يتعلق حاليا بالتسريبات القادمة من مصادر إيرانية وتتحدث فيها عن أن وقف إطلاق النار كذلك سيطبق في لبنان كنتيجة لاتفاق إيراني أمريكي كأحد البنود التي تدرج ضمن هذه المذكرة التي يفترض أن يوقع عليها الجانب الإيراني والأمريكي قريبا، حتى اللحظة لا يوجد أي حديث إسرائيلي، باستثناء أن هذه البنود إن كانت بالفعل بهذه الصياغة فهي سيئة استراتيجيا لإسرائيل، لأن أحد أهم المكاسب الاستراتيجية التي عملت إسرائيل على تحقيقها بعد 7 أكتوبر كان مسألة فصل الجبهات عن بعضها البعض، لدرجة أن اللجوء حتى إلى التفاوض المباشر الإسرائيلي اللبناني كان أيضا ضمن هذه الجهود، إضافة إلى متطلبات أخرى. لكن إذا ما صحت الصياغة التي يتم الحديث عنها إيرانيا فيما يتعلق بالملف اللبناني فبكل تأكيد هذه معضلة إسرائيلية جديدة، كيف ستطبق على أرض الواقع يبقى هذا السؤال أيضا مطروحا، وإلى أي مدى تستعد الأجهزة الأمنية أو المنظومة الأمنية الإسرائيلية لتطبيقه بهذه الطريقة، كل هذا لا يوجد أي إجابات بشأنه. بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية رويدة أمس لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى الملف اللبناني، ربما حين تصدر الصياغة أو البنود النهائية لهذا الاتفاق قد تصدر تعليقات إسرائيلية تتحدث بصورة أكبر عن كواليس هذه البنود ومدى ارتباطها صحيح بالفعل بالملف اللبناني.
4: شكرا. شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي من القدس. للوقوف على التطورات الأخيرة في المنطقة مشاهدينا وارتباطها بالملف اللبناني، نرحب معنا هنا في الاستوديو بسيد داود رمال الكاتب الصحفي، وأيضا بالسيد غالب سرحان الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد غالب لنتحدث عن هذه التطورات الأخيرة. السؤال الذي يطرح اليوم لبنانيا بطبيعة الحال، هل فعلا سيقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية كما تقول التسريبات بأن إيران أصرت على إدراج هذا البند في مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب؟
10: بالتأكيد من المفترض أن يكون ذلك أساسا في الاتفاق الإيراني الأمريكي، والذي لابد أن نسميه حتى الآن مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار حتى الآن، لأن
0: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 2:30 بتوقيت
10: الأمريكي حاول التملص منه أو التخلص منه لصالح الإسرائيلي الذي يصر على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، ولكن هذا لم ينجح بفعل الإصرار الإيراني. لذلك يفترض أن يتم هذا الوقف لإطلاق النار في لبنان بشكل متزامن مع وقف إطلاق النار في المنطقة بأكملها وعلى كافة الجبهات بما فيها إيران وأمريكا في منطقة الخليج، والذي تصر إيران على أن يكون.
4: ما الذي يضمن هذه المرة أن الأمر سيكون متغيرا عن المرة السابقة حين تم الإعلان في أبريل الماضي عن وقف إطلاق النار؟ قال البيان أيضا بأن ذلك يشمل جميع الجبهات مما في ذلك لبنان. لم تلتزم إسرائيل بهذا الكلام، استمر إطلاق النار حتى اللحظة في الجنوب اللبناني، ثم تدخلت إيران فقط عندما قامت إسرائيل بمهاجمة الضاحية، وكأنها ترسخ قاعدة اشتباك جديدة أن شمال إسرائيل مقابل الضاحية ولكن ليس مقابل جنوب لبنان.
10: يعني انطلاقا مما تفضلت به، أنا اليوم أجريت اتصالات بالعاصمة الإيرانية طهران مع بعض المعنيين بهذا الموضوع، ويؤكدون أن هناك حذر في القيادة الإيرانية. الصورة الوردية التي يحاول أن يظهرها ترامب ومن معه في الإدارة الأمريكية وفي الإعلام الأمريكي أن هناك اتفاق أنجز، هذه غير دقيقة، هذا الكلام غير دقيق حتى الآن. هذه نقطة أساسية يجب أن أتوقف عندها. من المبكر الحديث.
0: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: بالاستطلاعات الرأي مع استمرار الحرب على لبنان ونتنياهو يأخذها ورقة انتخابية رابحة، أغلبية الشعب الأمريكي ضد استمرار الحرب على إيران ويريد وبالتالي ترامب يريد الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقد أبرم تسوية مع إيران. هذا التناقض يحاول لبنان الرسمي النفاذ منه على طاولة واشنطن وحقق إنجازات أساسية، ولكن للأسف الانقسام الداخلي ضيع فرصة ذهبية ثانية عنوانها وقف شامل لإطلاق النار والانتقال إلى آليات تنفيذية تؤمن انسحاب تدريجي وسريع للجيش الإسرائيلي. لا أخفيك سرا أنه كل المفاوضات اللي حصلت فيك تدقي مع المراسلين بالدوحة أو بغير الدوحة، إن كان بالدوحة أو التدخل السعودي ووجود الأمير يزيد بن فرحان في بيروت، كلها تبحث عن المهل الزمني للانسحاب الإسرائيلي. ما طرحه الإسرائيلي على طاولة واشنطن سنتين انسحاب تدريجي لمدة سنتين رفضه بالمطلق الجانب اللبناني. بالتفاوض الإقليمي اللي عم يحصل قبل الأمريكي بستة أشهر، الآن لبنان يصر على أن يكون الانسحاب بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين. المشكلة ليست فقط بوقف إطلاق النار، المشكلة بترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
4: صحيح سيد غالب، يعني هناك نقطة مهمة يذكرها سيد داود، أن المشكلة الآن بعد مرور هذا كل هذا الوقت والتمدد الإسرائيلي التوغل والاحتلال ونصف الكرة وحركة النزوح الكبيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، لا يكتفي أو يعني لا يقتصر فقط عن الإعلان عن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، هناك نقاط أخرى عديدة. من سيضمن أن إسرائيل ستلتزم بما بعد وقف إطلاق النار؟
5: هذه النقاط العديدة هي باكج واحد داخل الاتفاق الذي حصل أو سيحصل بين إيران والأمريكيين، بمعنى أن هناك برمجة وجدول وتحديد النقاط ووضع النقاط على الحروف في هذه النقاط الخمس خصوصا، وأن هذه النقاط الخمس هي نقاط التقاء ومتفق عليها بين المقاومة وبين السلطة اللبنانية الدولة اللبنانية التي هي وقف الحرب، وقف الاعتداءات، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وإطلاق الأسرى، وإعادة النازحين إلى مناطقهم. هذه النقاط الخمس هي نقاط مشتركة، لذلك لا خلاف عليها في الجانب اللبناني. من هنا استفاد الجانب الإيراني من هذا الموضوع لكي يساعد الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في هذا الإطار، طالما أن هناك فرصة وأوراق قوة لديه. نحن الدولة ذهبت إلى واشنطن بدون أوراق قوة، حتى ورقة المقاومة لم تستفد منها في هذا الموضوع. لذلك الذي يضمن هذه المرة هو نقطتان، الأولى وهذه هي ثانوية، الضغط الأمريكي، المصلحة الأمريكية كما أشار أستاذ داود، أن المصلحة الأمريكية الآن الأمريكي الوقت ليس لصالحه، يعمل ليس لصالح الأمريكي، لذلك هو مستعجل على الاتفاق ولكن يحاول أن يجد له مخرجا يشرف سياسته أو يحفظ ماء وجهه، ولذلك كان الوسيط القطري يبحث عن هذه النقطة لدى الجميع. في النقطة الثانية هي موضوع الاستنزاف اليومي، نحن نتحدث دائما، صحيح هناك حرب أضرار ونازحين ونازحون وتدمير إلى ما هنالك، ولكن بالمقابل يجب أن نركز على أن الإسرائيلي عالق في حرب استنزاف في الجنوب اللبناني لم يكن يحسب لها حسابا، وهو تحدث عنها يوميا، ويوميا هناك كمائن، ويوميا هناك قتلى، ويوميا هناك خسائر لديه، وهم أعلامه ومحللوه وقادته يتحدثون عن مخرج، والأصوات ترتفع للمطالبة بمخرج. لذلك أنا أعتقد في جانبي من الجوانب أن ذكر الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحرب في الجنوب اللبناني هي مطلب إسرائيلي ضمناً، يعني الإسرائيلي لا يمانع في ذلك ضمناً إذا كان هناك ما يضمن له، كما هو يدعي أنه سيكون بمنأى عن أي تهديد، علماً أنه هو يدرك ذلك وليس هناك أي تهديد. أريد أن ألفت هنا إلى إشارة أساسية، أن ما يقوله الإسرائيلي ويتذرع به بأن بسلاح حزب الله في لبنان، هذه ليست إلا شماعة يعلق عليها كل ذرائعه وهو لا يحتاج إلى ذريعة. الموضوع في الموضوع هنالك يحاول أن يطأ الأقدام على أرض يستولي عليها ويبني أحزمة أمنية عليها لمقدمة ومنطلقا لكل المنطقة، وهذا ما أشار إليه كثيرون.
4: ما هي نقاط القوة الآن إذا فعلا انتقلت التفاصيل فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار إلى طاولة واشنطن؟ ما هي نقاط القوة التي ستحملها الحكومة اللبنانية هذه المرة معها إلى طاولة المفاوضات في حال افترضنا أن إسرائيل التزمت فعلا بوقف إطلاق النار؟
3: عمليا حزب الله مشارك بالحكومة اللبنانية، صح ولا لا؟ وهو جزء من السلطة السياسية اللبنانية منذ التسعينيات لحد الآن. بعد 25 أيار العام 2000 حزب الله فتح على حسابه، يعني كل الأجندة العسكرية والأمنية لحزب الله لم تكن أجندة لبنانية، إنما تنفيذا لمشاريع خارجية وتحديدا مشاريع ترتبط بإيران. نقاط القوة، كما حزب الله يسلم ورقته لإيران بالكامل ويذهب عن عواصم لفتح قنوات تفاوض موازية إما هو أو عبر شريكه في الثنائي، من الأفضل لحزب الله أن ينضوي بالمفاوضات المباشرة مع من ضمن الوفد اللبناني. إذا كان ممثلهم بطهران يشارك الوفد الإيراني بالمفاوضات مع الولايات المتحدة وممثل يمثل حزب الله، يعني لا يمثل الدولة اللبنانية. طيب يعني اللي قتل السيد الخامنئي عم تقعدوا معه وتفاوضوا، هي ذاتها اللي اغتال السيد نصر الله والقيادات، فيكن تقعدوا معه من ضمن الوفد اللبناني وتفاوضوا بواشنطن. على حزب الله أن يقلع عن العقل اللا دولتي وأن يقتنع أن هناك دولة ومؤسسات. نعم. الخسارة كبيرة جدا، هذه الخسارة من الخطر بمكان أن نسلم مجددا ورقة لبنان لإيران، لأنه ما تنسي بالاتفاقية التي ستعلن في مهلة 60 يوم لبحث الآليات التفصيلية التي لها علاقة بالتحقق من مسألة البرنامج النووي الإيراني وفق التفاهمات التي ستعلن. إذا بقي ملف لبنان بيد إيران وتحديدا قرار الحرب والسلم، إذا تعثرت المفاوضات النووية خلال 60 يوم، ماذا يمنع إيران أن تذهب لكي يطلق 6 صواريخ مجهولة من لبنان ونعود إلى نفس الدوام؟
4: بأن إسرائيل فعلا ستلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان في مهلة 60 يوما. على كل حال شكرا جزيلا لك سيد داود رمال الكاتب الصحفي، وشكر موصول لك سيد غالب سرحان الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نعود الآن إلى نضال لاستكمال بقية ملفات الظاهرة، إليك نضال.
1: شكرا جزيلا لك رويدة ولضيوفك. شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استمر عدة ساعات تخلله إطلاق نار كثيف. وأفاد شهود عيان لمراسلية التلفزيون العربية ولمراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بتوسيع الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر اليوم في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره ميلادينوف. دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
6: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع، بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد، وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك.
6: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
7: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت. يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض، وربنا يعوضنا عوض خير.
6: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت، واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
7: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول؟ الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
6: الناس وين راحت بعد القصف؟
7: كلهم ترحلوا، يعني هذه بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر في بيت واحد.
6: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
7: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران، يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تفعلها كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
6: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
7: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هالقيته،
6: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدين الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبدالله مقداد، التلفزيون العربي.
1: يبقى معنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، فضلا عما رصدته طبعا من اثار هذا الدمار بسبب القصف الاسرائيلي، هناك نقطه اخرى مثيره للجدل وغريبه، وهي توسيع الخط الاصفر من طرف الجيش الاسرائيلي. ضعنا اكثر في سياق ما يحدث.
8: بلا شك نضال، هي عملية مستمرة لم تتوقف منذ اليوم الأول اتفاق وقف إطلاق النار، وهي الاستمرار في فرض وقائع أمنية جديدة على الأرض. الاحتلال الإسرائيلي أقام عشرات المواقع العسكرية الجديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وسع من بعض المواقع العسكرية التي أقامها خلال فترة الحرب، واليوم نتحدث عن توسعة للمنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي ماض في خطة متكاملة، وهي تقوم على مصادرة ما يقارب من 70% من مساحة
9: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
10: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
8: واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح. قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم عام 2025 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
9: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
1: ولا نفتح صفحة نهائيات كأس العالم 2026 النسخة الأضخم في التاريخ في ضيافة 3 بلدان.

0: استهل منتخب المكسيك مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد على ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية، والذي شهد افتتاح النسخة 23 بحضور أكثر من 80,000 متفرج. خوليان كينونيس سجل الهدف الأول في البطولة، وأضاف المهاجم المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني. هذا وأنهى جنوب أفريقيا المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد تلقي منتخبها بطاقتين حمراوين، بينما نالت المكسيك بطاقة حمراء واحدة. وبهذا الفوز يحقق المنتخب المكسيكي بداية موفقة في مشواره نحو التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة الأولى. وفي المجموعة ذاتها حسمت كوريا الجنوبية مواجهتها الأولى في المونديال بفوز مثير على حساب جمهورية التشيك بهدفين لواحد. منتخب التشيك كان السباق بافتتاح النتيجة عبر مدافعه لاديسلاف كريتشي في الدقيقة 58، غير أن منتخب النمور الكوري نجح في قلب المعطيات فيما تبقى من عمر اللقاء، مسجلا هدفين حملا توقيع هوانغ إن بيوم والبديل أوهيون جيو. وبهذه النتيجة احتل منتخب كوريا الجنوبية مؤقتا وصافة المجموعة. أعرب مشجعون حضروا لمتابعة فعاليات افتتاح كأس العالم في المكسيك عن سعادتهم لبدء هذا الحدث الكروي، وتمنى المشجعون الفوز لمنتخباتهم، في حين أبدى مواطنون مكسيكيون مطالب اجتماعية وحياتية بمعزل عن تنظيم كأس العالم.
1: في الحقيقة أتيت من الولايات المتحدة من سان فرانسيسكو، نحن في أفضل أجواء ممكنة، لقد أعجبني كل شيء.
2: كان افتتاحا عظيما وكانت تجربة رائعة أن نكون هنا. وأنتم، هل أنتم سعداء؟ مرحبا بكم في المكسيك، أهلا وسهلا بكم.
3: ما يحدث الآن هو

0: كتير حلو.
1: لقد أحببت هذه الأيام لأن كل المكسيكيين يجتمعون كأننا جميعاً عائلة واحدة. وبالنسبة لتوقعاتي فأنا آمل أن تتأهل المكسيك للدور ثمن نهائي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية

0: شهرية. افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: منها بلدتا جبشيت ودبين والبياض وكفرة ومجدل زون. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، وأظهرت مشاهد آثار غارات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التطوعي التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبي لبنان. أثار مدينة صور المدرجة على لائحة التراث العالمي لم تسلم من الغارات الإسرائيلية، إذ لحقت الأضرار بتيجان وأعمدة أثرية. كاميرا التلفزيون العربي وثقت الدمار في ظل مناشدات بضرورة حماية هذا الإرث الإنساني والتاريخي.
4: أثار صور مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 1984 تشكل جزءا من التاريخ الإنساني عمرها حوالي 5000 عام. هذه الأثار لم تسلم من الغارات الإسرائيلية، تضررت أعمدة وتيجان أثرية في هذا الموقع الأثري نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مبنى تاريخي بحسب المديرية العامة للأثار، واستهدفت أيضا مكاتب المديرية عند مدخل هذا الموقع الأثري في مدينة صور. نشاهد الأضرار التي لحقت بأعمدة وتيجان أثرية في هذه النقطة، وهي ليست المرة الأولى التي تصل فيها الأضرار إلى هذا الموقع الأثري أو تنفذ غارات بالقرب منها. صور موقع تراث عالمي، هكذا تشير الآثار، وهكذا أيضا تشير اللوحات والكتابات على مدخل هذا الموقع، ولكن من جهة أخرى تشير آثار الغارات إلى عدم احترام القوانين والاتفاقات في هذا المجال، لأن الدمار بات قريبا جدا لبل وصل إلى أعمدة هذه الأثار وتيجان هذه الأثار. لم تقيم المديرية العامة للأثار حتى الآن الأضرار بسبب الظرف الأمني والخطورة، ولكن يكفي أن نعطي صورة من هذا المكان عن آخر مبنى تاريخي تم تدميره وتم تسويته أرضا بهذا الشكل لنعلم حجم الخطر البادي على أثار صور والضرر الذي لحق بها. هنا كان مبنى تاريخي، مولدات قريبة من الآثار آثار صور، والأعمدة من هنا بادية تماما من الجهة الغربية. لا يسلم شيء داخل هذه المدينة من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: يبقى معنا من صور مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين، وينضم إلينا من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، خاصة في ظل أوامر إخلاء متجددة، استهدافات مستمرة.
4: نعم، أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي كانت قبل ساعة تقريبا، وكانت بالتحديد باتجاه شمال نهر الليطاني وبالتحديد في قضاء الزهراني من بين البلدات طبعا الصرفند وتفاحته، وهي بلدات لطالما أغار عليها الاحتلال الإسرائيلي، والتي هي أيضا مهجرة ومخلات بسبب الإنذارات المتكررة وبسبب الغارات العنيفة والتي أدت في أمكنة محددة إلى سقوط مجازر. الغارات لا تزال مستمرة على النبطية، على حبوش وعلى النبطية كفر رمان، عدد كبير من البلدات تستهدف، ولكن الوتيرة اليوم بقيت أخف من الوتيرة، وتيرة الغارات وعدد الغارات في الأيام الماضية هنا في القطاع الغربي، البياض، كفرة، بعض البلدات التي ركز عليها الاحتلال الإسرائيلي في استهدافاته بعدما كانت مدينة صور هي الأساس. وعندما جلنا اليوم مع الزميل بشير أبي راشد في مدينة صور ربما استطعنا أن نخلص إلى عدة استنتاجات بأن لا شيء يسلم في هذه المدينة، لا الآثار، لا المستشفيات التي وصل أضرار إلى داخل المستشفيات، وكنا في مستشفى حرام حيث سقط عدد من الجرحى نتيجة الغارات الأخيرة، والمستشفى يلفها الدمار من كل الأمكنة، ولكن هناك بعض الحارات بدأت تستعيد الحياة. هذه خلاصات من الجولة اليوم، ونحن نختم هذه الجولة من منطقة الباص. عندما نقول استهداف الباص قرب مدينة صور أو في مدينة صور نعني تماما هذه المنطقة التي يعني نقف أمام آخر الغارات التي استهدفتها ودمرت هذه المباني، سواء المبنى هنا أو المبنى في الداخل، حيث كانت الأضرار كبيرة على مختلف المباني المحيطة. هذه المنطقة هي منطقة تجارية، وعلى الرغم من أن الدمار يلفها كما منطقة المساكن القريبة حيث الدمار يعني يشبه هذه المنطقة، إلا أن منطقة الباص هذه بالتحديد حيث يتواجد لبنانيون وفلسطينيون بدأت تستعيد بعض الحركة بعد يومين من الشلل التام نتيجة الانذارات والغارات، وقد حددها الاحتلال الإسرائيلي وسماها مباشرة منطقة الباص ومنطقة المساكن التي تستهدف. وعندما نقول استهدافات في شرق مدينة صور نعني هذه المنطقة التي بدأت يعني ملامح الدمار ومشاهد الدمار تصبح واضحة وكبيرة كلما دخلنا إلى هذه الأحياء باتجاه المساكن، باتجاه الباص، باتجاه المعشوق، يكون المشهد تماما كما يعني نشاهده أمامنا مع الزميل بشير أبي راشد. طبعا المدينة في شارعها الرئيس إذا أخذنا هذه الصورة من هذا المكان نلاحظ يعني حركة ضعيفة، بعض السيارات، ولكن اليوم نستطيع أن نقول هناك بعض الحركة الخفيفة، لكن في الأيام السابقة كانت الحركة شبه معدومة، لأن هذه المنطقة من أي زاوية عيناها يمكن أن نتحدث عن غارات وعن دمار وغارات حتى من دون إنذار مسبق، ما يؤدي إلى سقوط شهداء كما حصل في منطقة المساكن، كانت الحصيلة كبيرة. هنا أيضا سقطت امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا، لكن المنطقة بدأت تستعيد حياتها تدريجيا. فقط هذا الجيب من مدينة صور، إلا ما هناك أحياء أخرى جلنا عليها تنتفي الحياة فيها نهائيا، لا يوجد فيها أي مواطن على الإطلاق، إنما بعض الحارات القديمة بدأت تستعيد، وبالتالي هناك اختلاف بين أحياء تفقد الحياة نهائيا، ليس فيها مقومات حياة، مهددة بشكل كبير، وبعض الحارات القديمة التي بدأت تستعيد الحياة فيها وتفتح بعض المحلات أبوابها.
3: هل هذا يعني إدمن وبإيجاز إذا أمكن عودة الحياة لبعض الأحياء بشكل بسيط؟ هل هذا يعني بأن التهديدات الإسرائيلية قد انتهت فيما يتعلق بصور المدينة؟
4: نعم، هو أصدر 3 إنذارات، الإنذار الأخير كان قبل 3 أيام، وبالتالي هناك رهان لدى عدد من المواطنين الذين عادوا إلى أحيائهم وعادوا إلى محلاتهم بأن مفاعيل الإنذارات انتهت، أو أن الغارات إذا ما ستتجدد على مدينة صور ستصدر إنذارات جديدة، وبالتالي من هنا عاد بعض المواطنين إلى الحارات القديمة، إلى محلاتهم أو إلى منطقة الباص التي كنا نشاهدها. هناك رهان على انتهاء الغارات، مفاعيل الإنذارات، أو أنه إذا كانت هناك غارات جديدة قد تكون هناك إنذارات، تماما كما حصل اليوم مع الصرافند وتفاحت التي هي وهي بلدات لطالما استهدفها الاحتلال الإسرائيلي وأحيانا بالإنذارات المتكررة.
3: نعم، شكرا لك من صور مراسل تلفزيون العربي إدمن ساسين. إلى القدس معك عبد القادر عبد الحليم لنقف معك على المشهد من الجانب الإسرائيلي، وهل نلحظ تغير في التحركات العسكرية على الأرض؟ النطاق الجغرافي لأوامر الإخلاء، هل هناك شيء يوحي بأنه كأنه هناك ارتباط الآن، خاصة بالحديث عن مذكرة التفاهم القريبة التوقيع وأكسيوس التي سربت بأن لبنان سيكون مشمول في هذه الاتفاقية؟
1: ولا حتى اللحظة لا يوجد أي من المسؤولين الإسرائيليين علق على ارتباط مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها وعن بنودها. كذلك قبل قليل من مصادر إيرانية كانت تحدثت عن ارتباط مباشر بجبهة لبنان، لا يوجد أي حديث إسرائيلي أو تعليق إسرائيلي على هذه المسألة، ولا حتى من مصادر أمنية متجددة تجدد الحديث عن ذلك. كل الحديث الذي نستطيع أن نتداوله فيما يخص ارتباط المفاوضات الإيرانية الأمريكية بالجبهة اللبنانية هو الحديث السابق حين تحدث ترامب قبل نحو أسبوعين عن اقتراب التوقيع على اتفاق وما رافقها من مخاوف أمنية إسرائيلية عبرت عنها أطراف أمنية، لأن مسألة ربط جبهة لبنان بجبهة إيران كانت من الممنوعات إسرائيليا لدى المنظومة الأمنية، لأنها تتعارض مع مكتسبات ومنجزات ما بعد 7 أكتوبر الاستراتيجية، ولأنها تعارض كذلك ما يريده المستوى السياسي الذي يفضل أن يتم التوصل إلى اتفاق في إطار منفصل، إلى ترتيبات أمنية منفصلة عن مسار إيران الولايات المتحدة، تكون مرتبطة بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة. لكن حتى في الملف اللبناني الإسرائيلي المباشر، في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وفق المصادر اللبنانية ما تحدث به الرئيس اللبناني، وهو ما يتقاطع بالمناسبة حتى مع ما ذكره أمس مصدر لهيئة البث الإسرائيلية، قال عمليا إن إسرائيل ليست مستعدة لتقديم تنازلات بالمفهوم الإسرائيلي للجانب اللبناني قبل أن يثبت الجانب اللبناني أو الجيش اللبناني مسألة حصر السلاح بيد الدولة في مناطق لا تعمل فيها القوات الإسرائيلية، ليس فقط في مناطق تجريبية أي يستلم فيها الجيش اللبناني زمام الأمور من قوات جيش الاحتلال التي كانت تحتل تلك المناطق، إنما في مناطق خارجة عن سيطرة قوات الاحتلال يريد الجانب الإسرائيلي أن يعمل فيها الجيش اللبناني بصورة فعلية، ثم بعد ذلك قد يتحدث عن مسائل كالانسحاب من جنوب لبنان. بالتالي على أرضية المفاوضات إسرائيل لا تقدم شيئا للبنانيين، والمبادرة التي تحدثت عنها الخارجية الأمريكية لم تطبق عبر آلية تنفيذية في نهاية المطاف من قبل الولايات المتحدة. بالتالي إسرائيل تخشى أن يكون هناك ارتباط أو تبعات للمفاوضات الإيرانية الأمريكية على جبهة لبنان، لكن كيف تطبق هذه التبعات وكيف تجبر الولايات المتحدة إسرائيل بالفعل إن كان هناك التزام أمريكي بذلك، كيف ستجبر إسرائيل على القيام وعلى تنفيذ ذلك، هذا لا يبدو جليا حتى هذه اللحظة. هل تلجأ الولايات المتحدة مثلا إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة كمخرج عبر طرح آلية تنفيذية لما طرحته الخارجية الأمريكية قبل فترة وجيزة حين أعلنت عن هذا الاتفاق؟ كل هذه التفاصيل غير واضحة. رئيس الوزراء الإسرائيلي علق لمرتين على المباحثات الأمريكية الإيرانية، الأولى أمس دون أن يتطرق فيها إلى الملف اللبناني، والثانية قبل أقل من ساعة من الآن، ورغم الحديث عن بنود تتعلق بلبنان مجددا لم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال عن الملف اللبناني في إطار حديثه.
3: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات. وأشار الحزب إلى تنوع وسائله في الهجوم، إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوى إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة، كما استهدفت مسيرته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديسة الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هجماته تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على قرى جنوب لبنان. سياسيا، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد على أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وقال سلام في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إن الرفض الإيراني للاتفاق قد سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق بحسب تعبيره. كما أشار في تصريحاته إلى أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. وأكد فضل الله أن أولوية الحزب تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
0: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حال الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
4: We have a signing.
5: نقترب من الإعلان عن اتفاق، واعتقد أن ذلك سيحدث في الأيام المقبلة. نضع اللمسات الأخيرة على الوثائق. لقد تحدثت مع نتنياهو بالإضافة إلى قادة دول عدة، قطر والسعودية والإمارات وتركيا وباكستان أيضا. الجميع سعيد بهذا الإنجاز، إنها مذكرة تفاهم قوية للغاية. الجميع في إيران وافقوا على الاتفاق، وسيفتح مضيق هرمز فور الإعلان عنه.
3: ترامب كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على الموافقة اللازمة للمضي قدما في الاتفاق. وفي الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى قائما بشكل كامل إلى حين استكمال الاتفاق النهائي، مؤكدا أن الإجراءات الحالية ستظل سارية حتى الانتهاء من جميع مراحل الصفقة المرتقبة. لكن في طهران بدا المشهد أقل حسما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لم يصبح نهائيا بعد، رغم أن نصه بات شبه جاهز. بقائي أضاف أن المراجع العليا في إيران ستدرس جميع بنود أي تفاهم محتمل قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرا إلى أن الحديث عن موعد أو مكان توقيع الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات الإعلامية. بقائي اعتبر كذلك أن الرواية الأمريكية تهدف إلى إظهار إيران وكأنها تراجعت عن مواقفها تحت الضغط والتهديد، مؤكدا أن طهران لم تعلن موقفها النهائي بعد. إسرائيليا أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، فإن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترامب بأن يتضمن الاتفاق النهائي إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب وتفكيك البنية التحتية للتخصيب وتقييد إنتاج الصواريخ، إضافة إلى الحد من دعم طهران لحلفائها في المنطقة.
6: إذن ما مضمون الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ سؤال يشغل العالم منذ أعلان ترامب عن صفقة وصفها بالرائعة مع طهران بدون كشف تفاصيلها، بعدما تراجع عن هجوم أمريكي كان وشيك. بحسب الرواية الأمريكية المتداولة، تتجه واشنطن وطهران إلى توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط العقوبات. لكن ما نشرته وكالة الأنباء إرنا ووكالة مهر الإيرانية يكشف تفاصيل إضافية من الجانب الإيراني. فالمسودة تتألف من 14 بندا، ما يثير تساؤلات حول ما قبل به الطرفان فعليا، خلافا لما ذكرته أكسيوس عن تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. تقول وكالة مهر إن المسودة تنص على وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما مهلة 60 يوما بحسب وكالة إرنا فمخصصة لمناقشة 3 قضايا، إلى جانب عدم تقديم طهران أي التزامات جديدة، استمرار البرنامج النووي السلمي ورفع العقوبات الأمريكية الأحادية ووضع آلية للتعويض. في مضيق هرمز تتحدث أكسيوس عن إعادة فتحه دون رسوم عبور خلال 30 يوما، بينما تقول وكالة إرنا إن مذكرة التفاهم مع أمريكا لا تلزم طهران بأي شيء يتعلق بنقل إدارة مضيق هرمز، وإن إدارته ستكون مشتركة مع سلطنة عمان. في حين مشاهدين لا تربط المصادر الأمريكية تخفيف العقوبات بجدول زمني محدد، تتحدث وكالة مهر عن تعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى عائداتها المالية. من أبرز نقاط الخلاف مصير الأموال المجمدة، فالمصادر الأمريكية تتحدث عن احتمال معالجتها في اتفاق سري، بينما تؤكد وكالة مهر التفاهم على الإفراج عن 24 مليار دولار خلال 60 يوما. في الشق المالي أيضا تتحدث الوكالة عن خطط لإعادة أعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار بمساهمة الولايات المتحدة وحلفائها. اللافت أيضا أن الوكالة تضيف بنودا لم ترد في التسريبات الأمريكية، بينها حيث تعهدت واشنطن خلال المفاوضات بعدم زيادة قواتها في المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة على إيران، كما تتحدث عن التزام أمريكي بسحب القوات من محيط إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وإنشاء آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق وإقرار الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن. والأهم أن المسودة وفق وكالة مهر تشترط الإفراج عن نصف الأموال المجمدة وتعليق العقوبات النفطية ورفع الحصار البحري قبل بدء المفاوضات النهائية. وتشير وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب بكل الجبهات بما فيها لبنان، لكن البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم حركات المقاومة في المنطقة وهما من أبرز الهواجس الإسرائيلية مستبعدان من جدول أعمال المفاوضات النهائية وفق تسريبات مهر. وفي ظل التساؤلات عن مصير الجبهة اللبنانية في الاتفاق المرتقب، لا يزال من غير الواضح أيضا كيفية إعلان النص النهائي بصيغة مشتركة. إذن وللمزيد ومزيد من التفاصيل حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس، وكذلك من واشنطن عماد الرواشدة. أهلا بكما حازم وعماد، وسأبدأ معك حازم من طهران لنقف معك على ما يتم تسريبه الآن إيرانيا من وسائل إعلام مختلفة، يوحي وكأن إيران منتصرة في هذه المذكرة وكأنها حققت ما تريد بالشروط التي تريدها، ولكن من خلال تصريحات المسؤولين ومن خلال المعطيات الحالية، هل فعلا الوضع كذلك؟
1: يعني الشيطان يكمن في التفاصيل. بالتأكيد ما أعلن هو خطوط عريضة رولا حول مذكرة التفاهم، بالتأكيد لم يتم نشر التفاصيل الكاملة، بعض هذه التفاصيل أساسا لم يتم نقاشها حتى بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وأرجئ ذلك إلى وقت لاحق. ولكن حتى تلك القضايا التي تم نقاشها لم تسرب وسائل الإعلام لا الإيرانية ولا حتى الأمريكية تفاصيل كثيرة عنها، اكتفت بعناوين عريضة. مضيق هرمز كما ذكرتي سيفتح، هذا متفق عليه في التسريبين، ولكن كيف سيكون ذلك وما هي التفاصيل؟ التسريبات الإيرانية توحي بأن السيطرة الإيرانية باقية على الأقل من خلال تشاور وتنسيق مع عمان في إطار إقليمي كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، وليس هناك أي دخل للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الأمر. هي ربما عبارات استغرق العمل عليها شهر ونصف كامل، يعني منذ 28 من نيسان أبريل الماضي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية تم التوصل إلى هذه الخطوط العريضة جميعا، ولكن كان هناك نقاش طوال شهر ونصف حول التفاصيل، هذه التفاصيل التي لم تعلن. ولكن إيران كما أشرتي تعتبر نفسها منتصرة تماما، ليس فقط في مذكرة التفاهم بل حتى في الحرب، تعتقد بأنه، وهذا ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية وهي تسرب هذه التفاصيل أو هذه الخطوط العريضة عن مذكرة التفاهم، تقول ما كان لهذا أن يتحقق لولا القوة العسكرية الإيرانية والضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة والقواعد الأمريكية في المنطقة، وحتى الردود الأخيرة على آخر مناوشتين جرتا بين القوات الإيرانية والأمريكية والردود الإيرانية التي طالت قواعد تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين والكويت والأردن. إيران تعتقد بأن كل شروطها تحققت، تقدم نفسها أنها رابحة عسكريا، رابحة سياسيا، رابحة استراتيجيا، حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي تعتبره الإنجاز الأهم بعد حرب 40 يوما.
6: شكرا لك من طهران حازم كلاس. لنرى معك في واشنطن عماد، الموقف الأمريكي كيف يتم التعاطي مع ما يتم تسريبه حتى اللحظة، وهل أيضا هناك صورة رسم مرسومة يعني عن إنجازات ترامب في هذه المرحلة؟
7: حسب من نسأل، الإعلام الأمريكي يسرب من الطرفين، يسرب من البيت الأبيض ويسرب من مصادر رفيعة إيرانية. مثلا وكالة رويترز اليوم تتحدث عن أن ما يحصل عليه الإيرانيون بموجب تسريباتهم هم أكثر بكثير مما سيحصل عليه دونالد ترامب، أنه في الواقع لن يحصل على شيء بخلاف فتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب. هذه على الأقل قراءة الوكالة بناء على التسريبات الإيرانية. لكن في المقابل وسائل إعلام أمريكية أخرى مثل CNN مثلا تسرب عن مسؤولين دبلوماسيين غربيين وفي داخل الولايات المتحدة يتحدثون عن أن الاتفاق جيد للولايات المتحدة، أنه يحقق معظم ما تريده الولايات المتحدة من الملف النووي الإيراني، أن العقوبات مثلا لن ترفع بشكل مباشر ولن ترفع فورا، لن ترفع كلها، حتى ستخضع للسلوك الإيراني، وما إذا كان الإيرانيون خلال 60 يوما يتصرفون بحسن نية. هذه جزئية مهمة جدا طبعا رولا، لأن العقوبات ورفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية هو جوهر اعتراض دونالد ترامب على اتفاق باراك أوباما الذي انسحب منه في 2018. بالتالي العودة لمسألة رفع التجميد عن الأموال الإيرانية يضع دونالد ترامب في خانة باراك أوباما. سيقال له لما إذا انسحبت من الاتفاق في 2018؟ كل النقد الذي وجهه لاتفاق باراك أوباما سيصبح بلا معنى، سيضعه في موقف محرج سياسيا. هذه نقطة مهمة جدا، للآن التفاصيل حولها غير واضحة. مسألة المضيق والسيطرة على المضيق، الموقف الأمريكي الرسمي الذي سمعناه على ألسنة المسؤولين الأمريكيين بما فيهم دونالد ترامب طبعا وزير الخارجية، أن هذا ممر مائي دولي، ليس ممرا لإيران وليس لعمان أيضا، حتى أن كما تذكرين الرئيس هدد عمان أيضا وهددها بضربات عسكرية في إطار الحديث عن المضيق. التسريبات الإيرانية تقول بأن السيطرة على المضيق هي لإيران وعمان، وأن مسألة إدارته تعود للدولتين. التسريبات الأمريكية تقول بأن المضيق سيفتح بشكل كامل وستعود السفن للعبور فيه بنفس المستويات التي كانت قبل الحرب، وأن إيران لن تقتطع أي رسوم على العبور من هناك. بالتالي نحن أمام روايتين، لا يزال الرئيس الأمريكي يطلق تصريحات تنفيها أطراف كثيرة. هو قال يوم أمس بأن المستويات العليا بما فيها المرشد وافق على هذا الاتفاق، التصريحات الرسمية الإيرانية تنفي ذلك، يقول بأن دول الخليج وإسرائيل وافقت على هذا الاتفاق، الإسرائيليون يقولون بأنهم لم يكونوا جزءا من التفاوض، هناك حديث كثير. للآن الصورة ضبابية، التسريبات تقول بأن الاتفاق سيوقع يوم الأحد، هو قال بأنه سيوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع أي السبت أو الأحد. التسريبات تشير إلى أن الاتفاق سيوقع في جنيف وسيوقعه كل من نائب الرئيس جيدي فانس وأيضا قاليباف. الرئيس أكد ذلك وقال بأن جيدي فانس سيذهب للتوقيع لكنه لم يحدد الوجهة، وقال بأنه من المستبعد له هو أن يذهب لحفل كما وصفه أو لمراسيم التوقيع.
6: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. وينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور توماس وارك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، لقراءة في كل هذه التطورات. أهلا بك سيد توماس. بداية، بناء على التسريبات ليس فقط الأمريكية ولكن أيضا الإيرانية حول مضامين مذكرة التفاهم هذه، هل توحي بأنه ما يجري الآن هو هدف 1-0 لصالح طهران؟
8: مساء الخير لك ولمشاهديك. ذلك يعتمد على من يسرب، حيث أن الكل يسرب أجزاء لصالح كل طرف. نرى من الجانب الإيراني ما يشيرون إليه أنهم يسيرون على نحو جيد جدا في المفاوضات، وفي واشنطن لا يزال التوقيت باكرا، والرئيس ترامب البارحة سلط الضوء على الأمور الجيدة في هذا الاتفاق، وسمعناه من عدة وسطاء كانوا أيضا يتحدثون إلى الصحافة، يشير إلى أمر ضبابي، ويقلقني أننا
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: أن التخفيف اليورانيوم التي تحظى به إيران والجوانب التقنية صعبة جدا، لأنه أولا يجب إخراج هذا اليورانيوم من حيثما دفن تحت الأرض 100 متر تحت الأرض أو أكثر، ومن ثم أن تكون ثمة مرافق لا تبدو أنها موجودة في إيران لإعادة معالجة اليورانيوم لخفض نسبة تخصيبه، ومن ثم القيام بأمر معه كي لا يخصب مرة أخرى. والتفاصيل التقنية لهذه العملية صعبة جدا، ونعرف أن الأمريكيين المفاوضين الأمريكيين ذهبوا إلى مختبرات نووية في تينيسي لمحاولة معرفة كيفية حصول ذلك ومن هي الجهة المخولة لفعل ذلك، ومن الواضح أن ذلك سوف يكون مفاوضات صعبة جدا في كيفية التعامل مع هذا اليورانيوم.
6: طيب، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني أطلق تصريحات وكأنها توحي أو تعطي رسائل تتعلق بطريقة نظرته إلى اليورانيوم المدفون تحت الأرض. يعني عندما قال بأنه هو مدفون تحت الأرض وصعب جدا استخراجه، وكأنه إيحاء بخطة وطريقة التعامل الأمريكي مع هذا الموضوع بأنها ربما تكون قد تغيرت عن السابق وما أراده في السابق. وأيضا الملاحظ توماس واريك إضافة إلى هذه النقطة بأنه حتى التسريب من الجهات الأمريكية المواقع الأمريكية وما تسربه عن هذا الاتفاق يعني ليس في صالح الولايات المتحدة، وليس في حتى ربع آمال وطموحات وأهداف ترامب التي كان يسعى إليها من هذه الحرب. لا حديث عن التخصيب عن اليورانيوم الآن، التركيز فقط على مضيق هرمز، ترحيل ملفات كبرى، لا حديث عن موضوع الصواريخ الباليستية، لا حديث عن وكلاء إيران، لا حديث عن أي شيء، فقط مشكلة مستجدة يتم التركيز عليها خلقت أو وجدت بسبب هذه الحرب.
5: لا شيء حول مجموعات بالوكالة ولا الصواريخ نعم يرد، ولكن الولايات المتحدة تضع بنودا في الاتفاق تتحدث عن ما يفترض أنه موافقة إيران على فكرة أنها لن تحظى بيورانيوم مخصب بعد إتمام هذا الاتفاق. والتفاصيل التقنية لذلك لا تزال تتم المفاوضة عليها، والتفاصيل أيضا التقنية المتعلقة بذلك صعبة جدا، حتى ولو كان ثمة اتفاق على الورق كيفية تنفيذه لا تزال معقدة. لذلك واشنطن تصر على أن الاتفاق يقول أمرا معينا على النتائج الأخيرة لهذا الاتفاق الذي من المفترض أن تحصل في غضون 60 يوما، في حين أنه ليس من الواضح إذا ما إيران قبلت بالنتائج النهائية التي تعتقد واشنطن أنها سوف تنالها. لذلك قد يكون ثمة وقفة في 60 يوما في الأعمال العدائية وفتح لمضيق هرمز، ومن ثم قد تنهار الأمور في غضون 60 يوما.
6: شكرا لك من واشنطن الدكتور توماس واريك، مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق وكبير المستشارين بالمجلس الأطلسي، على هذه المشاركة معنا. شكرا.

0: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى لها منذ تفشي كوفيد، وذلك تأثرا بتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وامتداد أثارها من أسواق الطاقة إلى الأسواق العالمية. وحذر تقرير البنك الدولي من أن التداعيات الاقتصادية الأعلى تقع على كاهل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشار إلى تراجع ملحوظ بالإنتاج المحلي لكل من السعودية والإمارات والعراق بسبب تأثر صادراتها النفطية.
1: اقتصاد عالمي أقل قدرة على الصمود في ظل تداعيات حرب تصب نيرانها على براميل النفط، وفي باب دفع الأثمان تحضر بطبيعة الحال الدول النامية، وفي القلب منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن أفغانستان وباكستان. هي الدول الأقرب المتوقع أن تتحمل الضريبة أكثر من غيرها، يقول تقرير حديث للبنك الدولي، مشيرا إلى احتمال تعزيز الحكومات سياسات نقدية أكثر تشددا. وفقا له أيضا، فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ويرتفع معدل التضخم ليسجل العالم المعدلات الأكثر سوءا منذ أزمة جائحة كوفيد 19. لكن دول العالم ليست سواسية داخل هذه الأرقام، ففي حين من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنزر لا يذكر، يشهد معدل النمو في أغلب دول الشرق الأوسط انهيارا. برميل النفط يحضر بقوة على قائمة المصدرين والمستوردين، يقول التقرير، متوقعا تراجع الإنتاج الإجمالي المحلي في دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والعراق، فيما تدفع دول جنوب وغرب آسيا فاتورة أعلى جراء نقص إمدادات الطاقة. وعالم بأجمعه على مدار ما لا يقل عن عام يكمل منح الصعود بأسعار الغذاء والأسمدة والطاقة الكهربائية. لكن ورغم ذلك يحمل التقرير بشرا للمنطقة الأكثر تماسا مع الحرب، فقد تنتعش اقتصادات الشرق الأوسط وتسجل نموا لافتا، ولكن شريطة أن تتوقف وخلال شهر واحد على الأكثر هذه الحرب.
0: شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، استمر عدة ساعات تخلله إطلاق نار كثيفة. وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بتوسيع الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور في حي التفاح شرقية مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر اليوم في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره مالادينوف. قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم عام 2025 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
2: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية السابع من أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات. كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
0: تعمل وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي على تسوية الأوضاع للبؤر الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق ما نشرت صحيفة هآرتس. وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسوية وضع نحو 100 بؤرة رعوية استيطانية في الضفة الغربية أقيمت بتشجيع من الحكومة وبتنسيق مع الجيش، مشيرة إلى أن طاقم الاستشارات القانونية يعمل على أنظمة تسوي وضع البؤر الرعوية منذ نحو 2 سنين. إلى تونس، حيث شهد محيط قصر العدالة وقفة تضامنية مع الصحفي التونسي زياد الهاني الذي يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد حكم ابتدائي يقضي بسجنه 1 سنة على خلفية انتقاده أحكاما قضائية. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت أن السلطات القضائية أصدرت بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية عقارية. وشهدت تونس وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: قضت محكمة عليا في كوريا الجنوبية بسجن رئيس الدولة المخلوع يون سوك يول ووزير دفاعه السابق لمدة 30 عاما، وذلك على خلفية اتهامات باختلاق أزمة تستهدف إعلان الأحكام العرفية، وذلك عبر إصداره قبل 2 أمرا بتحليق طائرات مسيرة فوق مدينة بيونغ يانغ بهدف زيادة حدة التوترات مع كوريا الشمالية. وكانت المحكمة ذاتها قد حكمت في وقت سابق على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التمرد. دخلت إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك حيز التنفيذ في دول الاتحاد في خطوة تهدف إلى تشديد قواعد الهجرة وتسريع البت في طلبات اللجوء عند الخروج الحدود الخارجية للتكتل. وتنص الإصلاحات على اعتماد إجراءات حدودية سريعة لطالبي اللجوء الذين تعد فرص حصولهم على الحماية الدولية محدودة، على أن تحسم طلباتهم خلال مدة لا تتجاوز 12 أسبوعاً، مع إمكانية إقامتهم في مراكز استقبال مخصصة خلال هذه الفترة. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الحد مما يعرف بالهجرة الثانوية، حيث ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى بعد تسجيلهم لأول مرة في إحدى دول الاتحاد. كما تتضمن الإصلاحات آلية تضامن بين الدول الأعضاء لتقاسم أعباء استقبال اللاجئين عبر المساهمات المالية أو الدعم اللوجستي أو نقل طالبي اللجوء بين الدول. سلطت صحف عالمية الضوء على أسباب التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران وأطماع ترامب في جزيرة خارك، إضافة إلى التوسيع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والترقب الكوبي للتهديدات الأمريكية.
9: في صحيفة تيليغراف البريطانية، سلط الكاتب بول نوكي الضوء على أسباب تصاعد التوتر الأخير بين واشنطن وطهران، وأن إسقاط طائرة الأباتشي الأمريكية أشعل شرارة القتال العنيف بين الولايات المتحدة وإيران، لكن عملية تهريب النفط السرية التي شاركت فيها المروحية هي التي تسببت في اندلاعها. وأضاف الكاتب أن الولايات المتحدة تستخدم طائرات الهليكوبتر لتوجيه السفن التجارية عبر مضيق هرمز سرا، حيث تم توجيه عشرات السفن معظمها ترفع العلم الأمريكي لتجاوز الإيرانيين في المضيق. وختم الكاتب بأنه نظرا إلى أن نحو 135 سفينة كانت تعبر المضيق يوميا في وقت السلم، فإن عملية تهريب النفط صغيرة، لكنها مع ذلك أثارت غضب طهران التي تطالب بالسيادة على الممر المائي. ونقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقال أفيري لوتس عن أهمية جزيرة خارك الإيرانية بالنسبة لواشنطن، وأن الاستيلاء على الجزيرة يمثل هدفا رئيسيا لترامب، لكن الهجمات على البنية التحتية النفطية للجزيرة الصغيرة أو الاستيلاء عليها لا يضمن أن إيران ستقبل شروط ترامب. وأضافت الكاتبة أن استهداف منطقة خارك وقطع إيراداتها قد يكشف عن نقاط ضعف طهران، إلا أنه أيضا يضيف مخاطر جديدة على الأسواق العالمية والدول في المنطقة. وتابعت أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاولت منذ بداية الحرب تجنب استهداف الجزيرة بشكل مباشر، حيث كان ترامب يأمل السيطرة عليها بشكل أو بآخر. وختمت الكاتبة بأن أي هجوم على البنية التحتية النفطية في خارك سيؤثر على قدرات إيران النفطية، إلا أنه قد يؤدي إلى شن إيران ضربات انتقامية على منشآت النفط وخطوط الأنابيب في جميع أنحاء الخليج. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي ناقشت في تقرير لها التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تخصيص مئات الملايين من الدولارات في الأيام المقبلة لتوسيع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة قبل الانتخابات. وأضافت الصحيفة أن حكومة نتنياهو تهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض وإجراء تغييرات مادية على المنطقة حتى يصعب التراجع عنها إذا لم يتم انتخاب الحكومة الحالية مرة أخرى. وتابعت أن التوسع سيعزز سيطرة إسرائيل على الأراضي التي طالما تصورها شطر كبير من العالم جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية، إلا أن إسرائيل تواصل الاستيطان فيها بلا رقيب. وختمت الصحيفة بأن القرار يمثل أحد أكبر التوسعات الاستيطانية منذ سنوات، ويهدف إلى تحويل المواقع إلى مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية ووضع الأساسات فيها لمنع أي حكومة مستقبلية من إخراجهم. وفي صحيفة الغارديان البريطانية، كتب رواريد نيكول عن تأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على التصعيد الأمريكي ضد كوبا، وأن كوبا التي تعاني تحت وطأة حصار نفطي أمريكي منذ قرابة 5 أشهر تأمل في أن ينقذ كأس العالم الجزيرة من الهجوم الأمريكي، أو على الأقل أن يوفر فترة راحة حتى تنتهي البطولة. وأضاف الكاتب أن انطلاق البطولة سيجعل من الصعب على أمريكا تنفيذ عمل عسكري في كوبا، لأنها قريبة جدا جدا من الولايات المتحدة، ويمكنها ضرب العديد من الأهداف داخل أمريكا باستخدام المسيرات. وتابع أن وثائق استخبارية أمريكية سرية كشفت أن الحكومة الكوبية حصلت على 300 طائرة عسكرية مسيرة من روسيا وإيران قادرة على التحليق لمسافة 2400 كيلومتر. وختم الكاتب بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن كوبا ترغب في تعطيل البطولة العالمية، لكن حكام البلاد أوضحوا أنهم سيردون على أي هجوم أمريكي يستهدف بلادهم بكل الوسائل المتاحة، لأنها قريبة جدا من الولايات المتحدة ويمكنها ضرب العديد من الأهداف داخل أمريكا باستخدام المسيرات. وتابع أن وثائق استخبارية أمريكية سرية كشفت أن الحكومة الكوبية حصلت على 300
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد

0: 6660. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية 92.7
2: رائعة، أكثر من ممتازة، كان الماتش كتير حلو.
3: لقد أحببت هذه الأيام لأن كل المكسيكيين يجتمعون كأننا جميعا عائلة واحدة. وبالنسبة لتوقعاتي فأنا آمل أن تتأهل المكسيك للدور ثمن نهائي أو ربع نهائي.
4: وفي أولى مواجهات المجموعة الثانية يستهل منتخب كندا مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره منتخب البوسنة والهرسك. ويأمل المنتخب الكندي صاحب الأرض والجمهور اقتناص أول انتصار له مع بداية مشاركته الثانية تواليا وثالثة في تاريخه. في المقابل يعود منتخب البوسنة والهرسك إلى المنافسات بعد نسخة 2014 إثر تأهله الصعب في الملحق الأوروبي على حساب إيطاليا بركلات الترجيح. أما المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة فيبدأ مشواره في المونديال في مدينة لوس أنجلوس بمواجهة باراغواي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم تركيا وأستراليا. ويتسلح أصحاب الأرض والجمهور خلال مشاركتهم المونديالية 12 إلى تكرار إنجاز بلوغ الدور 16 في نسخة قطر 2022. في المقابل يخوض منتخب باراغواي اللقاء مدفوعا برغبة قوية في صناعة المفاجأة، حيث يسجل ظهوره 9 في المحفل العالمي والأول له منذ نسخة عام 2010 التي حقق فيها أفضل قفزة تاريخية بالوصول إلى دور الثمانية. إذن تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة عربية قياسية وتاريخية تتمثل في حضور 8 منتخبات لأول مرة في تاريخ البطولة بفضل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبا. بعد هذا التقرير على رأس الساعة نضال حمدي.
5: في سابقة تاريخية تشهد كأس العالم 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية مستفيدة من توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في أكبر حضور عربي بتاريخ المونديال. ومع انطلاق المنافسات تتجه انظار الجماهير العربية إلى قدرة هذا الحضور القياسي على تحقيق

0: تحقيق إنجازات غير مسبوقة داخل المستطيل الأخضر. المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في نسخة قطر 2022 يتقدم قائمة العرب كأفضل منتخب مرشح للذهاب بعيدا في المونديال. أسود الأطلس يشاركون للمرة السابعة في كأس العالم، ويقود المنتخب تشكيلة مدججة بالنجوم أبرزهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي وياسين بونو. المنتخب السعودي يخوض مشاركته السابعة أيضا بعدما أصبح أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين بطلة العالم في مونديال قطر 2022. أفضل إنجاز للأخضر يبقى بلوغ دور 16 عام 94، ويعول هذه المرة على خبرة قائده سالم الدوسري. أما تونس تحت قيادة المدرب صبري اللموشي فتسجل حضورها السابع كذلك، وتبحث عن عبور تاريخي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، خاصة أنها أنهت مشوارها في التصفيات بسجل مثالي، مسجلة أعلى رصيد في كل المجموعات وشباك نظيفة خلال 10 مباريات. الجزائر تعود إلى كأس العالم للمرة الخامسة بعد غياب نسختين، مدعومة بجيل يقوده رياض محرز ومحمد الأمين عمورة. وأفضل إنجاز لمحاربي الصحراء كان بلوغ الثمن النهائي في البرازيل 2014. المنتخب المصري يسجل حضوره الرابع في تاريخه تحت قيادة المدرب حسام حسن بعد آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018، ويسعى الفراعنة لتحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية بقيادة نجوم عالميين متمثلة بمحمد صلاح وعمر مرموش. العنابي القطري يشارك للمرة الثانية بعد ظهوره الأول كمضيف في مونديال 2022، ويعتمد على مجموعة ذهبية قادته للفوز بكأس آسيا مرتين، يتقدمها القائد حسن الهيدوس بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي، والثنائي أكرم عفيف وهداف التصفيات المعز علي. أما المنتخب العراقي يعود إلى المونديال بعد غياب طويل منذ مشاركته الوحيدة عام 1986، في ظهور يحمل الكثير من الطموح لجيل جديد يسعى لكتابة صفحة مختلفة في تاريخ أسود الرافدين. ولأول مرة سنشهد النشامة في البطولة الأكبر بعد إنجاز تاريخي في التصفيات، ليصبح أحدث الوافدين العرب إلى أكبر مسرح كروي في العالم. يقود المنتخب الأردني المدرب المغربي جمال السلامي، ويعتمد الفريق على مجموعة متألقة من اللاعبين يتقدمهم النجم العالمي موسى التعمري والمهاجم علي علوان.
1: تغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لسيل التطورات في الشرق الأوسط، وننوه إلى هذا الخبر العاجل عن وكالة فارس التي تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن التقارير بشأن توقيع اتفاق مع أمريكا الأحد في جنيف غير صحيحة. إذن وكالة فارس تنقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن التقارير بشأن توقيع اتفاق مع أمريكا الأحد في جنيف غير صحيحة. وفي وقت سابق أفاد مصدر غربي لرويترز أن مذكرة أو توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في المنطقة قد يتم يوم الأحد المقبل في مدينة جنيف السويسرية. وأضاف المصدر أن نص المذكرة ما زال قيد الإعداد، وأن إيران تتمسك بموقفها القاضي بوجوب إنهاء القتال بلبنان في خضم أي اتفاق.
2: ما بين الحسم والترقب، الحرب الأمريكية الإيرانية باتت على مشارف النهاية، هكذا قال ترامب. الأخير أعلن وبتفاؤل معهود التوصل لاتفاق مبدئي يوقف القتال مع طهران بجهود قطرية حثيثة، وإعلانه قوبل بتحفظ إيراني. فالموافقة غير نهائية، جاءت من مستويات عليا، لكنها لم تشمل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وعن ملامح الاتفاق، وسائل أعلام أمريكية وإيرانية نقلت التالي: وقف حاسم لإطلاق النار يشمل لبنان مع تعهد أمريكي بإجبار إسرائيل على ذلك. مفاوضات تعقد بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون 60 يوماً، وتستكمل باجتماع ثان أكثر تفصيلاً، لكن دون الخوض في البرنامج الصاروخي. البنود شملت أيضاً تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وتخفيضاً لنسبة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا اقتراح من عديد وافقت عليه واشنطن لحلحلة ملف اليورانيوم. وبالانتقال إلى النقطة الأهم، مضيق هرمز، فمستقبل إدارته سيحدد في إطار قضية إقليمية تشمل إيران وعمان. سيفتح فوراً بعد التوقيع ومن دون رسوم عبور، لتعود حركة الشحن إلى مستوياتها السابقة في غضون 30 يوماً. في المقابل، ستمنح طهران إعفاءات مؤقتة من العقوبات لشهرين. سيرفع حصار الولايات المتحدة بشكل كامل، بينما ستسحب قواتها من المناطق حول إيران. أما النقطة الضبابية وكما العادة، كانت الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فنص أكسيوس مثلاً لم يحسم مصيرها، لكن وكالة إيرنا أكدت أن جزءاً منها سيفرج عنه فور التوقيع، والمتبقي بالتدريج خلال المفاوضات وبضمانات واضحة، مع الإشارة إلى أن ملف التعويضات لإيران سيبحث خلال فترة المفاوضات الثانية. وما بين التصريحات الأمريكية والإيرانية، تصدر مؤشرات قد توحي باقتراب الاتفاق فعلاً على الأقل ضمن دائرة القرار في واشنطن، ولعل أبرزها توجه طائرات نقل عسكرية أمريكية نحو أوروبا استعداداً لنقل جي دي فانس إلى جنيف، المكان المحتمل لتوقيع الاتفاق بين الطرفين.
1: للمزيد انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشد. أبدأ معك ياسر بخصوص آخر خبر عاجل أعلنت عنه منذ قليل، إذا نقلا عن فارس التي قالت بأن التقارير بشأن توقيع اتفاق مع أمريكا الأحد في جنيف غير صحيحة، إذا هل هناك ما هو صحيح إيرانيا؟
3: عبر المصادر التي تتناقلها وكالات الأنباء شبه الرسمية الإيرانية بأن القرار النهائي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى عملية مراجعة النص النهائي لمذكرة التفاهم، بالرغم من أنه يمكن القول النضال عن أن هناك نظرة إيجابية باتت واضحة في قراءات وسائل الإعلام الإيرانية إلى ما يأتي أمريكيا أو ما تم الإعلان عنه حتى من قبل وكالة الأنباء الإيرانية، ما ورد في هذه مذكرة التفاهم أو من المتوقع أنها سترد وستكون حاضرة في هذه مذكرة التفاهم. ولكن القرار النهائي عندما نتحدث النضال، قد يكون هناك قرار إيراني لتهيئة الجو العام الداخلي للإعلان إلى النص النهائي الذي وافقت عليه طهران، وهنا عندما نتحدث عن الموافقة النهائية فهي بالضرورة لابد أن تكون من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكذلك وصولا لموافقة وضوء أخضر واضح وصريح من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. يضاف إلى كل ذلك هناك إجراءات أمنية واحترازية قد ربما تعيق سرعة التوصل والإعلان عن هذا الإعلان الإيراني بشكل سريع، ربما هذا يتطلب مزيد من الوقت. وأيضا تريد طهران أن تحسم ربما وفقا لبعض المصادر أيضا التي يتم تداولها بأن هناك بعض النقاط أو بعض الهوامش التي تريد طهران إعادة قراءتها ومراجعتها بدقة لكي لا تقع مجددا في فخ قراءات مختلفة أمريكيا أو من الطرف الوسيط تختلف عما تريده طهران من هذه مذكرة التفاهم. ولكن كما ذكرت هناك رؤية إيجابية نضال أباتت حاضرة الآن في الداخل الإيراني إزاء ما يتم نقله عن هذه مذكرة التفاهم، بموازاة هناك بطبيعة الحال لا يمكن أن أخفاء نظرة أخرى وهي يمكن وصفها بأنها متشائمة، وهي نظرة المتشددين للمفاوضات والتي كانت بالأساس تطالب إلى رفض مواصلة التفاوض مع الجانب الأمريكي، وكل هذا بطبيعة الحال يأتي في ظل عدم الثقة بالجانب الأمريكي لمرحلتين سابقتين من التفاوض، وبالتالي هناك تشاؤم لدى المتشددين من إمكانية أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة خلال الأسابيع القادمة فيما يتم التعهد من خلالها بالالتزام به. والكلام هنا عن النقاط الأساسية المتعلقة بما طالبت به طهران إيران، ولذلك نجد أن ما يطرح الآن من قبل وكالة الأنباء الإيرانية هي النقاط التي كانت قد تطالب بها طهران، وهي التي هناك إجماع عليها في الداخل الإيراني. الأبرز من بينها هي ملف مضيق هرمز، والتي تعتبره طهران وخاصة التيار المتشدد بأنها الورقة، ورقة الضغط التي غيرت مسار المفاوضات من جانب، وكذلك غيرت مسار المواجهة العسكرية، وكذلك غيرت بالأساس القرار الأمريكي بالعودة إلى المسار الدبلوماسي. والكلام هنا عن مضيق هرمز الذي يجري التأكيد عليه حتى من قبل ما نشر من وكالة الأنباء الإيرانية بأن يكون حاضر بشاكلة تختلف عما كان عليه قبل الحرب، والكلام هنا بشكل خاص عن إدارة يتم تنسيقها مع الجانب العماني. النقطة الأخرى والتي تعتبر مصيرية نضال، وتلك المتعلقة بالأموال الإيرانية، والتي لابد أن يتم الإفراج عن جزء منها بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم، وهنا لا يغيب عن أحد الوساطة القطرية كما هو واضح لعبت دور كبير وأساسي على هذا الصعيد في حلحلة هذه النقطة والمحور الأساسي الذي كانت قد طالبت به طهران بشاكلة تدريجية متزامنة مع الإعلان عن مذكرة التفاهم، ولكن لا يوجد هناك إعلان شفاف ومن قبل الجانب الإيراني كيف سيكون شاكلة هذه الالتزام بها أمريكيا.
1: في انتظار ما سيتم إعلان عنه رسميا بكل تأكيد. إذا ياسر أنتقل إلى واشنطن معك عماد، هذا من جانب إيران، ماذا من جانب الولايات المتحدة؟
4: هنا الأمر لا يختلف كثيرا، تسريبات كثيرة بعضها من مصادر أمريكية تحاول القول بأن الاتفاق يحقق جل ما يطلبه دونالد ترامب، تسريبات من مسؤولين إيرانيين في المقابل توحي بأن الاتفاق سيعكس المطالب الإيرانية ولن يحقق للرئيس الأمريكي الكثير بخلاف فتح مضيق هرمز، وهذا على الأقل ما أشارت له وكالة رويترز. بشكل عام الرئيس يقول بأن الاتفاق سيوقع هذين اليومين السبت الأحد، التسريبات تقول بأن السبت سيجري اختتام النقاش حول التفاصيل، الأحد سيسافر جيدي فانس إلى وجهة غير معلومة، رجح أن تكون جنيف قبل أن ينفيها الإيرانيون طبعا، والرئيس قال بأن جيدي فانس سيغادر للتوقيع في مراسيم التوقيع في مكان لم يحدده، لكنه قال بأنه هو من المستبعد أن يذهب للتوقيع. الرئيس الأمريكي طبعا لا يزال يطلق تصريحات أحيانا تبدو غير دقيقة، بالأمس قال بأن كل دول الخليج تقريبا بالإضافة للأردن وباكستان وافقت على هذا الاتفاق، وقال إسرائيل وافقت على هذا الاتفاق، لكن بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية يوحي بأن إسرائيل لم تكن جزءا من هذه المفاوضات، والبيان أيضا يشدد على الخطوط الحمر الإسرائيلية التي لا تتطرق لها التسريبات، وهذه نقطة في غاية الأهمية. الإسرائيليون لا يزالوا يتحدثون عن تدمير أو تحديد الصواريخ، ترسانة الصواريخ البالستية، قطع العلاقة بالحلفاء، استخراج اليورانيوم المخصب وكل هذه النقاط، لكن التسريبات وحديث الرئيس الأمريكي لا يشير إلى أي من ذلك، وتلك هي الخطوط الحمر كانت على الأقل حتى هذه اللحظة، لا يوجد ما يقول بأن الولايات المتحدة تخلت عنها. حتى أعضاء الكونغرس ومن بينهم لينزي جراهام يقولون بأن الرئيس يجب أن يتمسك بالخطوط الحمر التي أشرت لها، وأن أي اتفاق، لينزي جراهام يوم أمس عضو الشيوخ المقرب من إسرائيل والمقرب أيضا من دونالد ترامب، يقول أي اتفاق يجب أن يعرض على الكونغرس، وهذا شكل من أشكال التهديد للرئيس الأمريكي بأنه لا يستطيع التوقيع على اتفاق لا يرضى عنه الأعضاء في الكونغرس، وأن الاتفاق إن لم يكن يحدد أو يحقق مطالب الولايات المتحدة وخطوطها الحمر، بالتالي لينزي جراهام وآخرون ربما يقفون ضده ويصعبون الأمر على الرئيس، هذا أشبه كان بالتهديد. بشكل عام نحن ننتظر مزيد من التصريحات من الرئيس الأمريكي توضح طبيعة هذا الاتفاق. للآن ما نعرفه أن هذا الاتفاق سيضمن فتح المضيق، هو مكون من 60 يوما، على الأقل سيسمح للسفن الإيرانية بالإبحار والخروج وتصدير النفط، والولايات المتحدة ستضمن أن إيران ستتخلى عن البرنامج النووي كما قال الرئيس الأمريكي طبعا، لكن التفاصيل وهي أهم ما في الموضوع، مسألة هل سيخرج اليورانيوم المخصب من إيران للولايات المتحدة؟ هل سيفجر في الداخل؟ هل سترضى إيران بالتخلي عن التخصيب بشكل عام؟ هذه كلها مسائل يبدو أنها رحلت إلى ما بعد 30 يوم الأولى، سيصار إلى مناقشتها حتى ربما بعد 60 يوما في إطار مناقشات ستكون واضح جدا أنها ستكون طويلة. أهم في الموضوع هنا أن هذا الاتفاق إن جرى التوصل إليه ولو في شكله الأولي كاتفاق إطاري سيعطي للرئيس فسحة من الوقت للوصول بسلام إلى الانتخابات النصفية والانتهاء أيضا من كأس العالم، وهذان يبدوان هدفان أساسيان للرئيس الأمريكي في هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك عماد رواشدة على كل هذه التفاصيل، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. نتحول الآن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه النافذة مع رويدة أبو عيد.
5: شكرا جزيلا لك نضال، وأهلا بكم مشاهدينا لهذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نبدأ بإنذارات الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات صرفند وتفاحتة ومزرعة سيناي جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في الجنوب، منها بلدتا جبشيت ودبين والبياض وكفرة ومجدلزون، كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة لخيام، وأظهرت مشاهد آثار غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. أفادت أيضا الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التطوعي التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوب لبنان. رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى
6: راديو الحرية
7: 97.7 بالعشرة FM.
8: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.7 بالعشرة FM.
10: هنا كل الأبنية ومعظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل احتلال إسرائيل، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطب.
11: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى بالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأنه الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
10: يعني بإنذار
11: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى من الموظفين من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
10: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
11: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد أهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيرة.
10: وين الضربة الأخيرة؟
11: الضربة الأخيرة خلف المستشفى، إذا بتحب تشوفها لحتى مشيك عليها.
10: كم جريح سقط فيها؟
11: بحدود 15 جريح.
10: وبالمرضى كان في جرحى؟
11: بالمرضى لا الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى يعني طاقم التمريضي، وهيدي يعني عمل لك آخر ما كنا متوقعين أنه تصير هيدي الغارة، هيدي من خلف المستشفى إذا بتحب تشوف، هلأ بتشوفها قديش قريب، بعيدة أمتار أمتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كتير أبدا أبدا عن المستشفى، وبدون أي أنذار. يعني يمكن أقرب ضربة اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربة اللي اجت، هيدي الغارة الأخيرة.
10: يعني قريب يمكن شي 20 متر فش بس.
11: فش من 20 متر بينه وهان، نحن عنا هون خلف المستشفى. هلأ بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله لأنه نحن عنا دياليز الصبح، عنده غسيل بالدياليز الصبح، بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز وهيدا مدخل الطوارئ عندنا وهيدي الغارة الثانية.
10: عم نشوف كيف الدمار لافف في
11: الغارة الثانية. يعني اذا بتشوفوا شفت الغارة
10: وهيدي المستشفى هون.
11: لا هيدي المستشفى هيدي الغارة اللي تأذينا منها كثير وهيدي الغارة الثانية.
10: نعم. شكرا لك. يعني أردنا أن نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
5: نرحب بمراسلينا من او بمراسلنا من بيروت احمد حسين، ومعنا ايضا من القدس مراسلنا عبد القادر او احمد جرادات. اهلا بكما. ابدا معك احمد حسين، هل هناك اي تعليق من قبل الاوساط اللبنانيه الرسميه على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق حول مذكرة تفاهم مع إيران، والتي تقول التسريبات بأنها تنص على
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
12: الله أكبر الله أكبر

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: يقول أن الجيش سيستكمل سينتقل من حالة الدفاع الآن إلى حالة الهجوم في منطقة الجنوب، والنظرة اليوم إلى المنطقة المحتلة في جنوب لبنان بالنسبة للإسرائيليين أنهم يعتبرون أنها منطقة أمنية. منطقة أمنية يعني لم نسمع ولا كلمة عن انسحاب من الجنوب حتى الآن. فيما يتعلق بالسيناريو الإيراني، السؤال، لنفترض أن السيناريو ذهبنا إلى وقف الأعمال العدائية، أين ستوظف إيران هذا الأمر؟ هل سنعود إلى السردية السابقة؟ هل ستوظف هذا الأمر إيران في موضوع الاستمرار بدعم حزب الله في مصادرة قرار الدولة، قرار السلم والحرب؟ هل ستعود إيران إلى إملاء الشروط على الحكومة اللبنانية؟ كيف تفاوض مع الحكومة الإسرائيلية؟ ما هو المسموح وما هو غير المسموح؟ لبنان أعتقد أنه ما زال ساحة للصراع بين الإيرانيين من جهة والأمريكيين والإسرائيليين، والمسار طويل ومعقد.
1: دكتورة ليلى، يعني رغم إصرار الكثيرين في لبنان على فصل المسارات بين إيران وبين لبنان، هل من الممكن فعلا الوصول إلى وقف إطلاق نار دون الحصول على اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: أنا لا أعتقد أنه واقعيا يمكن فصل المسارات. قد يكون هناك رغبة لدى بعض اللبنانيين بفصل المسارات، أو يعني كل طرف لبناني يريد أن يستمر في مسار واحد بدون المسار الثاني. حكما وواقعيا لا يمكن فصل مسار إيران، مسار لبنان عن مسار باكستان بأي حال من الأحوال. بكل الأحوال مسار واشنطن، من يفاوض لا يمون على من يقاتل، يعني حتى لو توصل إلى اتفاق رئيس الجمهورية والسلطة السياسية توصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل، هل يستطيعون أن يلزموا به حزب الله إذا لم يكن موافقا؟ بالطبع لا. لذلك يجب أن يكون هناك، يعني برأيي أنا كان من الأساس، من المفترض باللبنانيين أن يلتزموا بالمسارين معا، أن يستندوا بكل مسار إلى نقاط القوة فيه، أن يكون هناك تكامل بين المسارين، أن يذهب المفاوض اللبناني يوزع الأدوار بينه وبين من يقاتل ومن يضغط في الميدان، يقول يعني كما يحصل دائما في كل المفاوضات، حتى إيران استخدمتها عندما قامت باتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان جواد ظريف يقول بأنه لا أستطيع تخطي الحرس، لا لن يقبلوا معي، يعني عندما يطلب منه تنازلات كمفاوض يقول بأنه الأمر معقد لا نستطيع أن نفرضه في الداخل. كان على المفاوض اللبناني أن يعني يتزرع، أقله يتزرع بالقضايا الداخلية في لبنان لئلا يضطر لتقديم تنازلات. أيضا يعني أنا برأيي الشخصي كان البيان الذي صدر كان من على المفاوض اللبناني أن لا يصدره بهذه الطريقة أو يتحفظ على بعض
1: عن أي بيان تتحدثين هنا الذي خرج من واشنطن في
2: نعم
1: بعد الإعلان عن وقف
2: إعلان واشنطن؟ يعني كان من المفترض بالمفاوض اللبناني، أما يقول أنني لن أخرج بإعلان وأؤجله ل 22 حزيران، أما أن يزيل منه الأمور التي تدفع يعني الاشتباك إلى، يعني تنقل الاشتباك من بين لبنان وإسرائيل إلى الاشتباك بين اللبنانيين. يعني عبارة حتى لو وردت عن لسان الأمريكي أن حزب الله هو عدو للبنان، بالنهاية السلطة السياسية تجلس معه في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لا يمكن أن تجلس مع عدوها على نفس الطاولة. يعني
1: طيب، يعني رئيس الحكومة نواف سلام حتى اليوم يقول بأنه رفض إيران كما يسميه لوقف إطلاق النار، لإعلان وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في واشنطن، هو يعني هدفه أو سببه فقط هو إبقاء يد إيران ممسكة بالملف اللبناني.
0: صحيح ما قاله رئيس الحكومة، يعني والتجربة السابقة يعني واضحة. نحن دخلنا في ثلاث حروب من العام 6 ومن العام 2006 دخلنا في حرب عندما كان الملف النووي الإيراني يدخل إلى مجلس الأمن، وفي العام 2023 دخلنا في حرب مساندة غزة، وفي العام 2026 دخلنا في حرب مساندة إيران والانتقام لدماء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. التسليم بمسار طهران أو التسليم بالدور الإيراني اليوم يطرح علامات استفهام كبيرة وعلامات تحدي كبيرة لسيادة الدولة. إيران لا تقيم أي اعتبار لسيادة الدولة اللبنانية.
1: ولا إسرائيل.
0: إيران صحيح ولكن على الأقل الدولة اللبنانية حاليا أخذت ب يعني أخذت قرارا رئيسيا أن تمسك بزمام الأمور وأن تذهب إلى التفاوض المباشر، علما أن التفاوض المباشر ليس نزهة أمامنا، وعلى الدولة أن يعني تكون واضحة في تحديد.
1: السؤال الذي سألته نعم. الدكتورة ليلى، هل تعتقد بأنه من الممكن توصل في لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق نار بمسار لبنان دون الحصول على اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: أولا أود أن ألفت الانتباه إلى حتى الآن لا كلام عن اتفاق شامل، الآن الكلام عن مذكرة تفاهم، وهناك 60 يوم من المفاوضات الاتفاق الشامل. وحتى لو حصل الاتفاق الشامل، لنكون واضحين، لن يكون اتفاق سلام في المنطقة، سيكون اتفاق يعني إدارة النزاع بقواعد اشتباك جديدة، وسنرى السلوك الإيراني خلال 60 يوم من المفاوضات كيف ستتعامل مع وضع في لبنان. كما قلنا في سيناريو أن وقف الأعمال العدائية حصل، كيف ستتعامل مع هذا السيناريو؟ وهناك أيضا الفخ الإسرائيلي والمكمن الإسرائيلي، كيف سيتعامل نتنياهو مع هذا السيناريو؟ بعتقد لبنان هو واقع حتى الآن بين عقيدتين أمنيتين أحلاهما مر بالنسبة إلى لبنان، العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي تريد مزيد من احتلال الأراضي في غزة ولبنان وسوريا، والعقيدة الأمنية الإيرانية التي تعتبر أن حزب الله وما تسميه محور المقاومة يعني هو جزء من الأمن القومي الإيراني، وهذه هي إشكالية كبيرة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد الصافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، وشكرا لك دكتورة ليلى نقولة، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. الشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نعود الآن لاستكمال التغطية مع زميل نضال.
3: شكرا جزيلا لك رويدة ولضيفيك. شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية، استمر عدة ساعات تخلله إطلاق نار كثيف، وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي بقيام قوات الاحتلال بتوسيع الخط الأصفر حتى أو على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر اليوم في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره ميلادينوف. هذا ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
4: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
5: الله يسلمك.
4: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
5: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
4: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
5: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
4: الناس وين راحت بعد القصف؟
5: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا يعني، قاعدوا كلهم فوق 30 نفر قاعد في بيت واحد.
4: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
5: هنا في البيت هذا في 3 عائلات طبعا، الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
4: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
5: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته.
4: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
3: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في أنحاء العالم عام 2025 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
6: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
3: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: الكابتن محمد البس من مدينة خان يونس، عمري 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خان يونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه في 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك في بطولات على مستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب شهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو. إحنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم يعني داب بالمكان، الأمور صعبة. بعد أسبوع أسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الأجهزة يعني أداءها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجودة في غزة، وبعض الأجهزة طلعت عن خدمة. احنا بنحتاج دعم خارجي نعيد تأهيل هذا الجيم، او بعض الأجهزة نعيد تأهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظة ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقلة الامكانيات وقلة يعني الامكانيات الموجودة في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنوية، عنده روح عالية، عنده اهداف. وهم قلة الإمكانيات زي مثلا المكملات مش موجودة عندها، الأكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمة وعندهم أهداف وحيصلوا لأهداف.
1: في هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد تعبيره لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة. عماد، ماذا في حديث ترامب عن هذه الشروط أو تكذيبه لما قال إنها وسائل إعلام كاذبة؟
2: نعم، هو يقول أن الاتفاق مكتوب وأن ما يسربه الإيرانيون لوسائل الإعلام ليس له صلة بما تم الاتفاق عليه بشكل مكتوب كما يقول. يقول أيضا بأن ما يسربه الإيرانيون وهو يعتبره بأنه غير دقيق يتضمن أيضا تصريحهم بأنهم توصلوا إلى صفقة، وأن هذا الكلام عار عن الصحة. طبعا هذا تصريح غير مفهوم نضال، لأنه الرئيس هو من قال بأنه تم التوصل إلى صفقة، والرئيس هو من قال بأنها وصلت لأعلى المستويات في إيران ووافق عليها المرشد، هكذا قال يوم أمس، هو من قال ذلك والإيرانيون نفوه. لكنه هنا يقول بأن تصريحهم لوسائل الإعلام بخصوص الاتفاق غير صحيح، بما في ذلك تصريحهم بأن هناك اتفاق، بأنه لا يحمل أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة. يقول أن الإيرانيين ليسوا صرحاء بشكل عام كطرف يتم التعامل معه، وأنهم لا يتعاملون بحسن نية كما يقول، الإيرانيون لا يتعاملون بحسن نية. يقول أيضا أن بالأمس قاموا حسب زعمه بتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وتم إحباطه ضد طبعا سفن هندية في مضيق هرمز، ويقول بأن هذا الهجوم غير مقبول كليا، ويدعو الإيرانيين لتوضيح موقفهم ولملمة شؤونهم في أسرع وقت، وأن هذا من الأفضل لهم أن يفعلوا ذلك كما يقول. هذا طبعا تصريح غامض كثيرا، يطرح من الأسئلة أكثر مما يطرح من الإجابات، لكن بشكل عام ما نستطيع استخلاصه مما قاله الرئيس هو أن تسريب تحديدا وكالة مهر عن مسودة الاتفاق التي تناقلتها وسائل إعلام أمريكية كثيرة، هذا التسريب الرئيس ينفيه. طبعا هذا التسريب مهم لأنه يتحدث عن أن إيران ستدير المضيق هي وعمان، يتحدث عن رفع للعقوبات عن إيران، يتحدث عن رفع للتجميد عن أموال إيران، يتحدث حتى عن مبالغ لإعادة الإعمار تصل إلى 300 مليار دولار، يتحدث عن وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. هذه المواضيع الرئيسية التي يتحدث عنها تسريب وكالات الأنباء الإيرانية، ينفيها الرئيس تماما، تناقلتها وسائل إعلام كثيرة. طبعا كما تعلم كانت إيران نفت أيضا أن هناك توقيع للاتفاق يوم الأحد، لأنه هو من قال، الرئيس الأمريكي قال بأنه سيوقع في بحر نهاية الأسبوع، أي السبت أو الأحد، غدا أو بعد غد، وقال بأن جي دي فانس سيسافر لتوقيعه، لكنه لم يحدد الوجهة. وقيل سرب لوسائل إعلام أمريكية بأن الوجهة قد تكون جنيف وأن التوقيع قد يكون الأحد تحديدا. إذن نحن لا نزال أمام تسريبات، وواضح جدا نضال، هناك نمط يتكرر دائما، حديث عن اتفاق لكن أمام نسختين مختلفتين، كل طرف يتحدث عن نسخة تبدو في ذهنه أو هو اطلع عليها أو هو فهمه لهذه النسخة. الموقف الأمريكي دائما منفصل عن الموقف الإيراني، هذا شهدناه عيانا وبشكل جلي وواضح في انهيار محادثات باكستان، حينما قال الرئيس بأنه سيرسل وفدا وتجهز الفريق الصحفي للسفر مع هذا الوفد، ثم تبين بأن الوفد الإيراني لن يذهب أصلا. هذا لا يختلف ما يحدث اليوم عما حصل في تلك الحادثة، نحن أمام رئيس يقول بأن التوقيع سيحصل خلال يومين، وسائل الإعلام تسرب بأنه سيحصل الأحد، جي دي فانس سيسافر إلى وجهة غير معلومة للتوقيع، لكن الإيرانيون ينفون، الإيرانيون يسربون نسخ من الاتفاق لوسائل الإعلام، الرئيس ينفيها. الرئيس يقول فقط أو ما عرفنا منهم من الرئيس، ما عرفنا عن هذا الاتفاق من الرئيس هو أن الحصار سيرفع، هو جزء من الاتفاق، ومضيق هرمز سيفتح بشكل فوري، وأن إيران تخلت عن سلاحها النووي. هذا هو الأكيد، هذا هو ما سمعناه من الرئيس الأمريكي، لم يشر لا للصواريخ البالستية لا للعلاقة بالحلفاء، مصير اليورانيوم المخصب لم يوضحه، لم يوضح مسألة العقوبات، لم يوضح مسألة إعادة الإعمار، هذه كلها التسريبات. ما قاله الرئيس الأمريكي أن إيران ستوقع على اتفاق بموجبه ستتخلى عن السلاح النووي وستفتح مضيق هرمز، هذا كل ما قاله الرئيس الأمريكي، كل ما دون ذلك هو تسريبات. الرئيس قبل قليل نفاها جملة وتفصيلا، بل إنه أيضا نفى التوافق على اتفاق، كما قال ما قاله الإيرانيون من أن هناك اتفاق هو أمر مثير للشفقة، كما قال، وعار عن الصحة.
1: نعم عماد، إذن كما قال أيضا ترامب في هذا الخبر العاجل الذي نشاهده الآن أسفل الشاشة، إن هجوم إيران بمسيرات الليلة الماضية على سفن هندية مغادرة مضيق هرمز غير مقبول تماما. إذن ترامب يقول إن هجوم إيران بمسيرات الليلة الماضية على سفن هندية مغادرة لمضيق هرمز أمر غير مقبول تماما. أشكرك عماد رواشتة. إلى ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي الذي ينضم إلينا من طهران. ياسر، إذن هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت بموازاة أو ردا ربما على التسريبات الإيرانية، هل هناك تعقيب أو متابعة لتصريحات ترامب الأخيرة في إيران؟
3: نضال، قد يكون تأخر الإعلان النهائي الإيراني هو دراسة شاكلة المواقف الأمريكية وعدم التسرع فيها، على اعتبار أن طهران تقول بأن هناك تقلب بالأساس في المواقف الأمريكية، وهذا ما تخشاه بالدقة بأن يكون هناك تغيير في المواقف، وهي بالتالي تريد تحديد كل النقاط والمحاور بشاكلة واضحة، وهي تتعامل بحذر شديد كما يبدو. والواضح أيضا نضال بأن ما يتم الحديث عنه من قبل مصادر وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية بأن طهران لا تزال تدرس الصياغة النهائية، وهي في ذات الوقت تنتظر شاكلة التعاطي الأمريكي خلال الساعات وربما الأيام القادمة قبل الإعلان النهائي، وذلك لابد أن يتم وفقا للرؤية ولما نسمعه هنا عبر الوسيط إن كان الباكستاني أو الأطراف الأخرى التي دخلت على الخط من بينها القطري، أن يكون هناك نهاية لهذه صياغة المذكرة التفاهم بشاكلة ترضي كلا الجانبين وأن ينسجم مع المطالب الإيرانية التي تريد من خلالها. وبوضوح هذا يبدو نضال تهيئة الجو العام الداخلي، على اعتبار أنه كما ذكرت في مداخلة سابقة، بالرغم من النظرة الإيجابية الأولية لما يتم الإعلان عنه باعتباره ينسجم مع الموقف الإيراني الذي كانت قد شددت عليه طهران عبر المسار الدبلوماسي من خلال التصريحات من قبل وزير الخارجية الرئيس الإيراني، العديد من الوجوه المعنية بالمسار الدبلوماسي، وذلك المتعلق بنقطتين أساسيتين بالإضافة إلى مضيق هرمز، والتي تقول وكالة الأنباء الإيرانية بأن لم يجري الحديث عن مضيق هرمز سوى عودة الملاحة إلى ما قبل الحرب، والكلام هنا عن عدد السفن، وهذا ما أيضا تريده طهران، ولكن شريطة أن يبقى تحت سيادتها بالتنسيق مع الجانب العماني كما تقول وكالة الأنباء الإيرانية. الجانب الآخر وذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا ما يرضي جزئيا التيار المتشدد المعارض بالأساس إلى المسار الدبلوماسي وإلى مواصلة التفاوض مع الجانب الأمريكي. أيضا الجانب الآخر والذي يزيد من حذر الإيرانيين هو أن لا يسيروا ويعلنوا عن مذكرة التفاهم وفقا للتوقيتات الأمريكية وما يتم الإعلان عنه تحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكي لا يشكل ذلك إدارة دفة المسار الدبلوماسي بتوقيتاته والذي يتم الإعلان عنه من بينه عن موعد جنيف خلال يوم الأحد القادم. نفي عبر العديد من المصادر الإيرانية تريد طهران إنهاء دراسة صياغة هذه مسودة مذكرة التفاهم، وأيضا في ذات الوقت أيضا يتم تأمين متطلباتها وبشكل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الالتزامات دون التنصل من خلال أن يكون هناك بعض الثغرات في هذا النص ما على صعيد قانوني وربما سياسي، وبالتالي في عدة مساحات هنا يجري تدارس هذا الجانب كما يبدو، والكلام هنا بطبيعة الحال عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتحديدا في مسألة مضيق هرمز نضال، يجري التأكيد الإيراني بأن كل

0: العربي، كنت معنا من طهران. شهد محيط قصر العدالة بالعاصمة تونس وقفة تضامنية مع الصحفي التونسي زياد الهاني الذي يمثل اليوم أمام محكمة الاستئناف بعد حكم ابتدائي يقضي بسجنه سنة على خلفية انتقاده أحكاما قضائية. وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أعلنت أن السلطات القضائية أصدرت بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية قضية عقارية. وشهدت تونس وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود تراجعا بثمان نقاط لتحتل المركز 137 من ضمن 180 دولة في هذا المعيار.
1: يا زياد لا تهتم، الحريات تفدى بالدم.
0: دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية. وتضم التشريعات الجديدة 10 قوانين واستغرق إعدادها سنوات، ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قسرية سريعة على طالبي اللجوء والتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة. تتابعون هذا التقرير وتلتقيكم على رأس الساعة رولا حيدر.
2: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
3: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطارا مشتركا يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
2: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا. إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
4: اللي تم اتخاذها وصولا الى
5: تطبيق
4: القرار.
5: في بعض الاحيان لاسباب بسيطه تلاحظ انه الشخص اصبح اكثر عنيف، اصبح اكثر متشنج او متوتر. كذلك قبل اسبوعين تلاحقنا حاله انتحار احد الاشخاص، حضر كل شيء للانتحار. الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لانه ليس من السهل شخص ده ينتظر سنتين او ثلاثه وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
2: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
6: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
2: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا.
7: دخول الميثاق حيز تنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل

0: للبرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربية في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأها بما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بعدمي النزاهة، ومن الأفضل أن يحسنوا من أدائهم بحسب قولهم. وكانت وسائل إعلام أمريكية وإيرانية تناقلت أبرز البنود التي نصت عليها مسودة الاتفاق.
2: ما بين الحسم والترقب، الحرب الأمريكية الإيرانية باتت على مشارف النهاية، هكذا قال ترامب. الأخير أعلن وبتفاؤل معهود التوصل لاتفاق مبدئي يوقف القتال مع طهران بجهود قطرية حثيثة، وإعلانه قوبل بتحفظ إيراني، فالموافقة غير نهائية، جاءت من مستويات عليا لكنها لم تشمل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. وعن ملامح الاتفاق، وسائل إعلام أمريكية وإيرانية نقلت التالي: وقف حاسم لإطلاق النار يشمل لبنان مع تعهد أمريكي بإجبار إسرائيل على ذلك. مفاوضات تعقد بشأن البرنامج النووي الإيراني في غضون 60 يوما، وتستكمل باجتماع ثان أكثر تفصيلا لكن دون الخوض في البرنامج الصاروخي. البنود شملت أيضا تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وتخفيضا لنسبة تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا اقتراح من عديد وافقت عليه واشنطن لحلحلة ملف اليورانيوم. وبالانتقال إلى النقطة الأهم، مضيق هرمز، فمستقبل إدارته سيحدد في إطار قضية إقليمية تشمل إيران وعمان، سيفتح فورا بعد التوقيع ومن دون رسوم عبور، لتعود حركة الشحن إلى مستوياتها السابقة في غضون 30 يوما. في المقابل، ستمنح طهران إعفاءات مؤقتة من العقوبات لشهرين، سيرفع حصار الولايات المتحدة بشكل كامل، بينما ستسحب قواتها من المناطق حول إيران. أما النقطة الضبابية، وكما العادة كانت الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فنصف أكسيوس مثلا لم يحسم مصيرها، لكن وكالة إيرنا أكدت أن جزءا منها سيفرج عنه فور التوقيع، والمتبقي بالتدريج خلال المفاوضات وبضمانات واضحة، مع الإشارة إلى أن ملف التعويضات لإيران سيبحث خلال فترة المفاوضات الثانية. وما بين التصريحات الأمريكية والإيرانية، تصدر مؤشرات قد توحي باقتراب الاتفاق فعلا على الأقل ضمن دائرة القرار في واشنطن، ولعل أبرزها توجه طائرة نقل عسكرية أمريكية نحو أوروبا استعدادا لنقل جي دي فانس إلى جنيف، المكان المحتمل لتوقيع الاتفاق بين الطرفين.
1: إذن واستكمالا وفي ذات السياق، أخبار عاجلة ورويترز التي تصرح عن مصدر مسؤول بالإدارة أو تنقل عنه مسؤول بالإدارة الأمريكية: الاتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز ولن تصرف لها أي أموال قبل تنفيذ بنوده. إذن رويترز التي تنقل عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الاتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز ولن تصرف لها أي أموال قبل تنفيذ بنوده. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي، وكذلك من طهران ياسر مسعود. أهلا بكما. أبدأ معك عماد، ليس ابتداء فقط من هذه الأخبار والتصريحات المسربة التي ترد، ولكن أيضا من تصريحات الرئيس الأمريكي حول عدم صلة ما يصدر عن وسائل الإعلام الإيرانية لواقع الشروط المطروحة.
3: يعني واضح أن النمط يتكرر، هو نفس النمط الذي يتكرر منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل 7 أسابيع. نحن أمام إدارة أمريكية تقول بأننا نقترب أكثر وأكثر من اتفاق نووي فقط ليحدث تقريبا لا شيء. لا نعرف إن كانت هذه المرة مشابهة، لكن تقريبا المؤشرات الأولية مشابهة لما كان يحصل سابقا. الرئيس يتحدث عن اتفاق يحقق المطالب الأمريكية، المصادر الأمريكية من داخل البيت الأبيض تتحدث عن اتفاق يحقق المطالب الأمريكية، صورة مختلفة تماما في إيران، اتفاق يسرب لوسائل الإعلام يتحدث تقريبا عن خروقات لكل الخطوط الحمر الأمريكية، تعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، حديث عن رفع للعقوبات، حديث عن رفع للتجميد عن الأموال الإيرانية المقدرة ب 25 مليار دولار، لا حديث عن الصواريخ الباليستية، لا حديث عن العلاقة بالحلفاء. هذا ما يسرب في وسائل الإعلام الإيرانية، ما يسرب في وسائل الإعلام الأمريكية هو أن الاتفاق يحقق المطالب الأمريكية ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. ما قاله الرئيس الأكيد في ظل كل ذلك رولا، نعود للثوابت، الثوابت هو ما قاله الرئيس الأمريكي. ما قاله الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق سيضمن أن لا تمتلك إيران سلاح نووي، سيؤدي لفتح المضيق ورفع الحصار جزء من هذا الاتفاق، هذا كل ما قاله. لم يتحدث لا عن مسألة ربط أو عدم ربط الجبهات، ولم يتحدث عن الصواريخ الباليستية، ولم يتحدث عن بقية الخطوط الحمر. وحتى رئاسة الوزراء الإسرائيلية في البيان الذي نشرته أمس قالت بأن هناك اتفاق بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو على الخطوط الحمر، وأشارت لها جميعا، أي أشارت للعلاقة بالحلفاء والصواريخ الباليستية واليورانيوم المخصب الذي تطالب واشنطن إما بتدميره أو استخراجه. بالتالي الثابت الآن أننا أمام اتفاق ترى واشنطن بأنه من صالحها، وهناك تسريبات في المقابل في إيران تقول بأن الاتفاق من صالح إيران. الصورة لا تزال ضبابية، الرئيس حمل بشدة على إيران قبل قليل، هددها تقريبا، قال بأنها يجب أن تصلح من شأنها وإلا وبسرعة فيما يشبه التهديد، وقال أيضا بأنها أو أن مسؤوليها غير صرحاء وغير نزيهين ولا يفاوضون بحسن نية. كانت انتقادات كبيرة، ونفى كل ما سرب في وسائل الإعلام منذ الصباح الباكر. كانت رويترز قالت بأن الاتفاق كما يقدمه الإيرانيون يعطيهم تقريبا كل شيء ولا يعطي لدونالد ترامب أي شيء. ربما مثل هذا النوع من التغطية رولا هو ما أزعج الرئيس الأمريكي بشدة، لأن بالفعل الصورة في الولايات المتحدة منذ الصباح كانت بأن هذا الاتفاق في الصيغة التي تسرب لوسائل الإعلام الإيرانية هو اتفاق من صالح إيران 100% وليس من صالح الرئيس الأمريكي. لذلك ربما وجد من الضروري، الرئيس الأمريكي وجد من الضروري أن يخرج ويقول أو يقدم مثل هذا التصريح الذي ينفي كل تلك التسريبات ويعيد التهديد لإيران مرة أخرى للواجهة.
1: لنرى المشهد من طهران، ومعك من هناك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، ما يبدو وكأنه يعني هل يقتصر الأمر على حرب إعلامية، صورة نصر يريد كل طرف أن يروجها للخارج والداخل، أم هناك مؤشرات على أن هناك فعلا اختلاف جوهري حتى في مفاوضات خلف الكواليس؟
4: في الجو العام لا شك من حضور هذا الجانب رولا، على اعتبار أن طهران تريد أن تهيئ الأجواء العامة في الداخل الإيراني، وهذا يتعارض مع ما يطرح أمريكيا، وبالتالي نحن أمام روايتين، رواية أمريكية تتحدث بشاكلة وترد وسائل الإعلام الإيرانية عن مصادرها بجانب آخر. ولكن المؤكد حتى اللحظة في طهران هو أن الإعلان الإيراني عن صياغة النص لمذكرة التفاهم لم يصدر بعد ولم تنتهي منه صناعة القرار الإيراني، والكلام هنا عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأيضا كما يقول نبويان وهو نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان قبل قليل بأنه لابد أن يأتي ذلك بموافقة واضحة وصريحة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وفي ذات الوقت يعتبر التسريبات الغربية الإعلامية هي تأتي في مساحة الضغط على القيادة الإيرانية وفي مساحة التحليل يقال رويدا بأن ما يأتي أمريكيا هي محاولة لإحداث انقسام في الداخل الإيراني. لماذا هذه المساحة محتملة بالقراءة الإيرانية بأن هناك محاولات أمريكية بشكل خاص لإحداث حالة من الانقسام في الداخل الإيراني، على اعتبار أنه لا يزال هناك التيار متشدد يعارض أي اتفاق مع الجانب الأمريكي ولا يثق بأي إمكانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على الالتزام بأي بنود تخدم المصالح الإيرانية التي يتم الترويج لها وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية. والكلام هنا عن النقاط الأهم الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بمضيق هرمز، والذي يؤكد من قبل وكالة الأنباء الإيرانية وكذلك حتى مصادر وسائل الإعلام شبه الرسمية الإيرانية بأن محور أو موضوع مضيق هرمز لم يطرح فيه في مسودة مذكرة التفاهم سوى أن يعود المرور فيه إلى ما قبل الحرب، وهذا بطبيعة الحال لا تعارضه طهران، ولكن شريطة أن يبقى تحت سيادة طهران بالتنسيق مع مسقط، وهذا ما يجري التأكيد عليه دبلوماسيا وكذلك عبر وسائل الإعلام الإيرانية. الجانب الآخر وذلك المتعلق بالمحور المصيري الذي تعتبره طهران بالتوصل إلى مذكرة التفاهم، والكلام هنا عن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. لماذا أرولا؟ لأن طهران تعتبر بأنها لن تحقق شيء من المسار الدبلوماسي من دون الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، خاصة وأن هناك قراءات كانت مختلفة تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من التملص من خلالها بعدم إدخال الأموال إلى الداخل الإيراني، حتى وإن تم في البنود تسمية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا يعود بطبيعة الحال لعدة اتفاقيات أو تفاهمات جرت مع الجانب الأمريكي عبر وسطاء خلال السنوات الماضية. ولذلك يشدد إيرانيا على أن يكون هناك جزء من الأموال محرر من التجميد الأمريكي وأن يدخل إلى إيران بسياقات وآلية تضمنها طهران بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. والجانب الآخر والثالث وهو الأهم وذلك المتعلق بإنهاء الحرب وأن لا يكون مواصلة لوقف إطلاق النار، على اعتبار أن طهران تقول بأن مواصلة وقف إطلاق النار لم تلتزم به الولايات المتحدة.
1: في ظل كل ذلك ما زالت التسريبات تصدر، وعن رويترز التي أيضا ما زالت تنقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وتقول بأنه سيتم تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها. إذن رويترز تنقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأنه سيتم تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، وأيضا تنقل بأن الاتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز ولن تصرف لها أي أموال قبل تنفيذ بنوده. وهنا أعود إليك في واشنطن عماد الرواشدي، ويعني السؤال هنا الذي يبدو وكما ذكرت في المداخلة الأولى وكأننا نعود إلى الدائرة الأولى التي كنا فيها قبل أسابيع عند الحديث عن مذكرة التفاهم الأولى، نعود إليها الآن، ولكن هل هناك شيء مقصود؟ يعني هل نلحظ بأن هناك شيء مقصود لأن لا نرى البنود بشكل واضح، لأن لا يتم يعني إصدارها للإعلام بشكل رسمي من جهة رسمية، ولكن كله في إطار التسريبات؟
3: يعني من الصعب معرفة كيف يفكر الرئيس الأمريكي، لأنه سبق رولا تذكرين كان على وشك أن يرسل وفدا لباكستان، وبالفعل الفريق الصحفي كان على وشك أن يغادر البيت الأبيض لباكستان في الربيع الماضي في أبريل كما تذكرين، والإيرانيون لم يذهبوا وألغيت الرحلة. الرئيس يصل إلى حد بعيد في التسريب وفي الحديث عن اتفاقات ثم لا يحدث أي شيء، يتبين بأن الفجوة مع إيران لا تزال قائمة، وهي قائمة إلى حد بعيد من الطرف الأمريكي رولا، لأن الخطوط الحمر الأمريكية واضحة في هذا السياق، تحديدا موضوع تسليم الأموال، مسألة العقوبات حساسة جدا للإدارة الأمريكية، مسألة أن يعطي الرئيس الأمريكي أموالا للإيرانيين أو يرفع التجميد عن أموال الإيرانيين تضعه في نفس الخانة مع باراك أوباما، مشكلة ذلك أن باراك أوباما الذي وقع اتفاق 2015 وبموجبه كما تعلمين أعطى أموالا للإيرانيين مجمدة لدى واشنطن، المشكلة معه أن أحد أبرز انتقادات دونالد ترامب لاتفاق باراك أوباما كانت مسألة رفع التجميد عن أموال إيران، وهو السبب الرئيسي الذي أدى لانسحاب دونالد ترامب في 2018 بضغط من الإسرائيليين طبعا من الاتفاق، وهو دائما يقول بأنه لن يسلم الأموال للإيرانيين. بالتالي إن كان هذا الاتفاق وفق ما يسرب الإيرانيون بالفعل يحتوي أو فهمهم له يعني أن يرفع التجميد عن الأموال، هذا قد يكون موقف كبير، تحول كبير في موقف الإدارة الأمريكية. لذلك نلاحظ الرئيس يقول بأن كل ما ينشر يعد كذبا. الآن هناك طبعا تخمينات كثيرة في ظل أن الرئيس قال لأكثر من 30 مرة بأننا على وشك أيام من توقيع اتفاق ولم يحصل ذلك. هناك تخمينات كثيرة من بينها العلاقة بالأسواق، كما تعلمين أسعار البترول انخفضت من 3-4% منذ أن أعلن الرئيس ذلك، اليوم إغلاق للأسواق، هناك انتخابات نصفية، هناك كأس العالم، قد تكون كل تلك اعتبارات في ذهن الرئيس الأمريكي لإطلاق مثل هذه التصريحات الإيجابية. يعزز مثل هذه التخمينات رولا أن الرئيس قبل أن يعلن أن هناك اتفاق ربما بساعتين كان أصدر تصريحا مدويا ضجت فيه وسائل الإعلام، يهدد إيران بأنه سيسيطر على خرج، سيدمر محطات الطاقة، سيدمر البنى التحتية، بأنه على تفصله أو يفصله وقت قصير عن إعلان حملة عسكرية كبيرة على إيران، ثم بعد ساعتين فجأة يقول بأن الحملة ألغيت وهناك اتفاق والاتفاق سيوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم يخرج الإيراني.
1: طيب هو ما يضع يعني العديد من إشارات الاستفهام عماد، لا أدري إن كنت يعني يمكن لك أن تضعها في سياقها من خلال ما هو متوفر من معطيات، يعني هل من المعقول أن يخرج رئيس كل فترة ويعلن من تلقاء نفسه عن قرب التوصل إلى اتفاق، ونتحدث عن هذه المرة الأخيرة بأنه جرى سيتم التوصل إلى اتفاق، سيتم التوقيع، دول تدخلت، وساطات اشتغلت في هذه المرحلة، ويكون كل ما يقوله غير صحيح على أرض الواقع؟
3: رولا، يبدو أن هناك مجموعة من الحقائق، هناك وساطة قطرية باكستانية في محاولة للتوصل لاتفاق، هناك وفود ذهبت إلى طهران وحاولت إقناع الإيرانيين في صيغة ما مكتوبة، لكن يبقى السؤال الكبير، هل هذا هو فهم الرئيس الأمريكي أو على الأقل ما يريد أن يفهمه الرئيس الأمريكي من هذا الاتفاق؟ هذا سؤال معلق، يمكن أن يحدث السيناريو التالي، بمعنى أن يكون الوسطاء مقتنعون بأن الإيرانيين اقتربوا من الموافقة على النص المكتوب، الإيرانيون أيضا اقتربوا من الموافقة على النص المكتوب، لكن فهم الرئيس الأمريكي أو ما يريد هو أن يفهمه من نص الاتفاق مختلف تماما عن ما يقتنع به أو ما هو مقتنع به من قبل الأطراف الأخرى، الوسطاء أقصد وإيران. هذا أيضا وارد. هناك عامل إسرائيلي رولا في نهاية المطاف لا يمكن تجاهله، هو البيان الذي صدر من بنيامين نتنياهو يوم أمس بعد اتصال هاتفي في الواقع مع دونالد ترامب، قال فيه بأنه هو ودونالد ترامب على اتفاق كامل بخصوص ما المطلوب من إيران، ثم أورد قائمة المطالب الأمريكية التي تعتبر خطوط حمر للإيرانيين، ولا يبدو أن الإيرانيين سيوافقون عليها على الأقل في التسريبات، لا ليس هناك أي إشارة لها، من أهمها قطع العلاقة بالحلفاء ومسألة الصواريخ الباليستية. الإيرانيون يسربون بأن الاتفاق يشمل لبنان وهناك وحدة في الساحات، إذن هذا منافي للاستراتيجية الأمريكية بفصل الساحات. حتى وقت قريب الرئيس الأمريكي يرفض الربط بين الملف اللبناني والملف الإيراني. هناك الكثير من علامات الاستفهام على التسريبات، الرئيس نفاها جملة وتفصيلا، وفي الحقيقة نفيه متسق مع الموقف التاريخي الأمريكي من مسألة الشرق الأوسط، بمعنى الفصل بين ملف إيران وملف لبنان أو ملف إيران وملف فلسطين، مسألة محاولة تحديث صواريخ إيران الباليستية، بالتالي رفضه للتسريبات متسق مع الموقف التاريخي للولايات المتحدة. لكن لدينا تسريبات أيضا من وسطاء ودبلوماسيين غربيين يقولون بأن الإيرانيين والأمريكيين يقتربون من اتفاق. مرة أخرى قد يكون فهم أو ما يريد فهمه الرئيس الأمريكي من هذا الاتفاق مختلف تماما عما هو مقتنع به من قبل بقية الأطراف بما فيهم الوسطاء وإيران.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات صرفند وتفاحتة ومزرعة سيناي جنوب لبنان، وفي وقت سابق أفاد مراسل التلفزيون العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في الجنوب، منها بلدتا جبشيت ودبين والبياض وكفرة ومجد الزون. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، وأظهرت مشاهد أثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التطوعي التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبي لبنان. وشن الجيش الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة الشهابية في قضاء صور بجنوب لبنان تزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حيران بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى في مداخلة سابقة للتلفزيون العربي إن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كل التحديات.
5: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية ومعظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطب.
6: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى وبالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأنه الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
5: يعني ما كان بإنذار،
6: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة صار في عنا عدد كبير من الجرحى، من الموظفين، من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
5: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
6: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم أنه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم أنه يوقف حد أهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيرة.
5: وين الضربة الأخيرة؟
6: الضربة الأخيرة خلف المستشفى، إذا بتحب تشوفها لحتى مشيك عليها.
5: كم جريح سقط فيها؟
6: بحدود 15 جريح.
5: وبالمرضى كان في جرحى؟
6: بالمرضى لا، الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني طاقم التمريضي. وهيدي يعني عمل لك آخر ما كنا متوقعين أنه تصير هيدي الغارة، هيدي من خلف المستشفى إذا بتحب تشوف، هلا بتشوفها قديش قريب، بعيدة أمتار أمتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كتير أبدا أبدا عن المستشفى. وبدون أي أنذار، يعني يمكن أقرب ضربة اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربة اللي اجت، هيدي الغارة الأخيرة.
5: يعني قريب يمكن شي 20 متر
6: فش بس. فش من 20 متر بينه وهون، نحن عنا هون خلف المستشفى. هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله، لأنه نحن عنا دياليز الصبح، عندها غسيل بالدياليز الصبح، بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز. وهيدا مدخل الطوارئ عنا، وهيدي الغارة الثانية.
5: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف في
6: الغارة الثانية، يعني اذا بتشوف وشفت الغارة.
5: وهيدي المستشفى هون؟
6: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي
5: في هلا
6: هيدي الغارة اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغارة الثانية.
5: نعم. شكرا لك. يعني أردنا أن نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
1: ونشير الأخبار العاجلة، ووكالة رويترز التي تنقل عن وزير الطاقة الأمريكي بأنه تحدث عن خروج نحو 7 ملايين برميل نفط من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أمريكية. إذن وزير الطاقة الأمريكي بناء على ما تنقله رويترز تحدث عن خروج نحو 7 ملايين برميل نفط من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أمريكية. وفي أيضا خبر آخر وبيان لحزب الله الذي تحدث أيضا رويترز تنقل عن وزير الطاقة الأمريكي استكمالا للخبر الأول، يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئيا في حال التوصل إلى اتفاق. إذن وزير الطاقة الأمريكي يقول يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئيا في حال التوصل إلى اتفاق. أما في الجنوب اللبناني حزب الله أيضا يصدر بيان جديد يتحدث فيه عن استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة يرشاف جنوبية لبنان. للمزيد نذهب إلى أو نستكمل في البيانات التي أعلنها حزب الله، حيث أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات. وأشار الحزب إلى تنوع وسائله في الهجوم إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة. كما استهدفت مسيرته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديس الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هجماته تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على قرى جنوب لبنان. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد. إضافة إلى آخر التطورات الميدانية البارزة، نريد منك إطلالة على آخر المواقف السياسية. كان هناك تصريحات لنواف سلام أيضا.
7: صحيح رولا، إذا بدأنا بالشق الميداني مع استمرار الجيش الإسرائيلي في غاراته المعادية على مختلف البلدات في الجنوب اللبناني، لوحظ منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم انخفاض محدود في وتيرة هذه الغارات، وإن شملت عددا من البلدات. أبرز هذه الغارات تلك التي استهدفت بلدة الشهابية وأيضا ياطر ومجد الزون، بالإضافة إلى غارات استهدفت بلدة المنصوري وتول والنبطية. الجيش الإسرائيلي أصدر أيضا إنذارين، الأول شمل 3 بلدات الصرفند وتفاحتة وبلدة أخرى، طلب من أهلها الإخلاء والابتعاد، وليس هذا الأمر الأول الذي يصدره بهذه البلدات تحديدا، حتى بلدة الصرفند بقضاء صيدا وهي بلدة مكتظة بالسكان، عدد سكانها يزيد عن 40,000 نسمة، وكانت مقصدا طوال 3 شهور الماضية لعدد كبير من النازحين وفقا لرئيس البلدية، بها أكثر من 14,000 نازح، وأصدر بحق البلدة أوامر إخلاء خلال الأسابيع الماضية. كذلك أيضا كان هنالك أمر إخلاء صدر قبل قليل إلى بلدة قعقعية الصنوبر. على الجانب الآخر، حزب الله يواصل عملياته العسكرية باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، أصدر حتى اللحظة منذ منتصف الليل 7 بيانات، لكن نتوقف عند البيان البارز الذي صدر قبل قليل والذي تحدث فيه الإعلام العسكري للحزب بشيء من التفصيل عن صد عناصر الحزب محاولة توغل لقوات الجيش الإسرائيلي، أو بالأحرى محاولتين للتوغل باتجاه بلدة مجد الزون. الأولى بدأت في ساعة متأخرة من ليل الخميس وواجهها عناصر الحزب بالصليات الصاروخية، وفي صباح هذا اليوم مع الساعات الأولى كان هنالك أيضا محاولة أخرى للتوغل من اتجاه بلدة طير حرفة، و يعني قافلة عسكرية مكونة من 12 آلية عسكرية والبارز في الحزب أن عناصر الحزب واجهوا هذا التقدم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، وربما هذا البيان الأول الذي يشير إلى مواجهات قريبة بالأسلحة الخفيفة. منذ يعني عدة أسابيع لم تحدث هذه المواجهات التي يصلح تسميتها بالمواجهات المباشرة. حزب الله يقول إنه استطاع تدمير آليتي من نوع مركبة، وأيضا استهدف آلية لنقل الجنود أثناء انسحاب هذه القوة باتجاه طير حرفة عن طريق عبوة ناسفة. ويستكمل الحزب بياناته في عدة مواقع منها العديسة وغيرها من البلدات التي يستهدف فيها آليات وتجمعات الجيش الإسرائيلي والمواقع المستحدثة بالآليات المسيرة الانقضاضية. نعم. على الجانب السياسي رولا، لم يصدر أي تصريح رسمي من
1: لم يعد لدي متسع من الوقت للشق السياسي أحمد، ربما في نشرة لاحقة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. إذن نهاية هذه النشرة، نتابع تواصل مع أماني بن خليفة.
8: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إيران تنجح في تجنيد عميل إسرائيلي بمبلغ زهيد، ما القصة؟ شاكيرا تشعل الافتتاح، والمكسيك تضرب بثنائية في ليلة البطاقات الحمراء في اليوم المونديالي الأول. سنفوز على ميسي، تصريح جزائري يشعل غضب الأرجنتين.

0: عندما تسمع عن عالم العملاء والجواسيس والمخابرات وحجم المخاطر التي يتعرضون إليها ويعيشونها والتعقيد التحديات الأمنية والاجتماعية أمامهم، ربما يتبادر في أذهانكم، أو أنا على الأقل أسأل نفسي، ما الذي يستفيد هؤلاء الناس مقابل كل هذه الضغوط والحياة غير الطبيعية وشعور الخيانة طبعا إذا كان عميل لدولة تعادي وطنه؟ هل يمكن أن يكون المقابل أموالا وفيرة، منصب، سلطة ما؟ اليوم مشاهدينا قصتنا عن أرخص مقابل لعملية تجسس أنا شخصيا شفتها في حياتي، والأسوأ إنها ما كانتش في ظروف طبيعية بل في ظروف حرب مشتعلة بين البلدين. يعني المفروض مهمة الجاسوس وقتها تكون أكبر فائدة وأكبر قيمة. بطل هذه العملية اسمه نيسان رفيف، مستوطن إسرائيلي عمره 39 عاما. وجهت له السلطات الإسرائيلية اتهامات خطيرة تتلخص في التجسس على إسرائيل لصالح جهة معادية. وطبعا عزيزنا المشاهد أنت لماح بما فيه الكفاية لتستنتج من هي هذه الجهة المعادية لإسرائيل هذه الأيام. طبعا على كثرهم ولكن أبرزهم وأشهرهم الآن تحديدا هي إيران بحكم الأوضاع المشتعلة بين الطرفين. طيب كيف وقع القط في مصيدة العميل الإيراني؟ ما ورد في لائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعي العام في إسرائيل يقول إن أفيف كان نشيطاً على مجموعة مواعدة على الفيسبوك نهايات عام 2025، وفي المجموعة تواصل مع حساب باسم إليزابيث براون. إليزابيث خلاته يحكي ويفضفض والظهر أنه كان عايش فراغ عاطفي. المهم حساب إليزابيث أوصلوا بصديقة أخرى، ومن حساب لحساب من صديقة لصديقة خلال شهرين قدم له أحدهم نفسه على أنه ضابط بالموساد الإسرائيلي، وقال له أنه مستعد لمساعدته بناء على تزكية من إحدى الصديقات، خصوصا بعدما حدثه عن حالته المادية الصعبة وأنه كان حتى وقت قريب مشرد في الشارع لا يملك مكان إقامة دائم. ولكن طبعا كل هذا بشرط، أول شيء صور لي نفسك بالفيديو تعرف فيه عن نفسك، عن مكان إقامتك، عن حالتك الصحية، وسأحول لك مبلغا. كم كان هذا المبلغ؟ 19 دولار فقط. طبعا الضابط الإيراني لم يكن ساذجا بالتأكيد، وكان الطلب الأول منه غالبا أنه يصور نفسه حالته حتى يتأكد من طبيعة من يتواصل معه، ولكن بعد ذلك بدأت الطلبات الأهم والأكثر إفادة لإيران. نيسان أفيف مشاهدين أرسل للعميل الإيراني صورا وفيديوهات للصواريخ الإيرانية، أماكن مرورها وسقوطها وحجم الخسائر والإصابات والتأثير التي تحدثها، وكذلك أرسله أيضا دقة وصول المسيرات لأهدافها ونطاق الإصابة والخسائر. كل هذا ب 19 دولار، وأيضا الإنذارات في إيلات والجليل ومناطق أخرى في إسرائيل، بالإضافة إلى استطلاعات رأي شخصية يقيس من خلالها حجم الرضا أو الرفض للحرب مع إيران وحجم شعور الإسرائيليين بتأثير الضربات الإيرانية. طبعا مع كل هذا العميل الإيراني وعد نيسان أفيف أن يدفع له المزيد، ولكن طلب منه فتح حساب يمكنه من استقبال عملات مشفرة بحجة التأمين ومنحه مبرر إذا سئل عن استقبال الأموال، وهو الأمر اللي أرى أنه لا يدعو للقلق إلى هذا الحد، يعني من سيسأله عن 19 دولار؟ المهم النيابة الإسرائيلية مشاهدينا مقتنعة أنه نيسان كان يعلم أنه يتواصل مع عميل إيراني وليس ضابط موساد، أو على الأقل تغاضى عن ذلك. مشاهدين على هامش هذه الحرب بين إيران وإسرائيل تدور الحرب الصامتة الأشرس، وهي حرب الجواسيس. فإيران أعدمت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط 6 أشخاص اتهمتهم بالتخابر مع إسرائيل، واعتقلت المئات لنفس التهمة، بينما فتحت إسرائيل تحقيقات في أكثر من قضية بتهم مماثلة في حق مستوطنين وجنود داخل الجيش الإسرائيلي. يا ترى ما رأي رواد مواقع التواصل ب 19 دولار؟ هنا علام يقول: يا أخي حتى في الخيانة دنيئين، 19 دولار يدفعوك لخيانة بلدك إن كانت بلدك بالفعل. هذا أكبر دليل أنهم لا يعتقدون ولا يؤمنون بأنهم أصحاب أرض حقيقيين. ولا ماذا تقول؟ 19 دولار تقريبا ما يجيبوا له حتى وجبة عشاء. أما سيرين كتبت: لو أنه عميل فهمان ما كان وقع مع إيراني كان اختار حدا بيدفع منيح. من الإيراني تاجر ما بينضحك عليه أبدا، حتى هو في حاجته، في حاجتك بيضحك هو عليك. مشاهدينا، ينضم إلينا الزميل أحمد جردات من القدس. مرحبا بك معنا في برنامج تواصل. أحمد، ما تفاصيل هذه القضية كما تريدها الجهات الإسرائيلية؟
1: نتحدث عن حادثة تجسس جديدة يتم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية تحديدا، وأيضا نتحدث عن لائحة اتهام ضد هذا الإسرائيلي بالخيانة والتواصل مع عدو أجنبي. وبحسب لائحة الاتهام فقد تلقى في البداية 19 دولارا، ومن ثم تلقى مبالغ أخرى ولكن بمجموع لا يزيد عن 80 دولارا قبل كشفه من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولكن في هذه القضية ربما أكثر ما يقلق إسرائيل أن هناك إقبالا من الإسرائيليين على التجسس لصالح إيران عبر مواقع مختلفة ومنصات، وعبر أيضا العملات المشفرة، وأيضا هناك قابلية بالتعاون حتى بعد معرفة أن من يتحدثون معه هو إيراني ويقدمون له المعلومات. وحتى أن هذه الحوادث، حوادث التجسس، لم تقف فقط عند المواطنين الإسرائيليين بل وصلت إلى جنود في داخل الجيش الإسرائيلي. ونذكر قبل شهرين من الآن الجيش الإسرائيلي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كشفت حادثة تجسس في داخل الجيش الإسرائيلي وتم اعتقال 4 من الجنود، بعضهم تم تقديم لائحة اتهام بحقهم، و كانوا يعملون في داخل منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي منظومة حساسة جدا. لذلك ما جرى مع نيسان أفيف ليس استثناء، على الأقل في العام ونصف الماضيين هناك محاولات إيرانية مستمرة من أجل تجنيد إسرائيليين وهي تنجح بذلك. نتحدث عن عشرات الإسرائيليين الذين اعتقلوا خلال العام الأخير بتهم التجسس لصالح إيران، وحتى أن في لوائح الاتهام المشترك بين غالبية هؤلاء أنهم كانوا يعرفون منذ البداية أنهم بتواصل مع المخابرات الإيرانية
0: أو مع مشاكل إيراني حسب
1: من أجل تجنيدهم لصالح معلومات.
0: نعم، هل هي أزمة اجتماعية اقتصادية أم هناك دوافع أخرى؟
1: الاتهام. في غالبية لوائح الاتهام التي قدمت ضد الإسرائيليين كان الدافع المال في البداية، على ما يبدو أن هناك أشخاص عدا نيسان أفيف حصلوا على أموال، لا نقول بأنها أموال طائلة ولكن مبالغ كبيرة نوعا ما على دفعات، واستمروا بإرسال المعلومات لهذا المشغل الإيراني من أجل مده في المعلومات. ولكن ما تطلبه المخابرات الإيرانية بحسب لوائح الاتهام التي قدمت ضد هؤلاء صورا لمواقع سقوط الصواريخ، ربما في محاولة إيران لتحسين إطلاق الصواريخ ومحاولة تجاوز منظومات الدفاعات الجوية. أيضا يحاولون الطلب من الإسرائيليين صورا لأماكن إطلاق أماكن نصب منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، صورا لمواقع السقوط، صورا لمواقع أمنية، مواقع عسكرية إسرائيلية. وهؤلاء يستجيبون، أو نسبة من هؤلاء يستجيبون بالفعل لهذه الطلبات ويرسلونها إلى الإيرانيين. واضح بأن إيران تريد أن تلاعب إسرائيل بالطريقة التي لاعبتها بها سابقا، عندما مثلا إسرائيل على مدار عقدين من الزمن تغلغلت في إيران وبدأ الموساد يعمل في إيران من داخل إيران، ونجح مثلا بسرقة الأرشيف النووي الإيراني قبل سنوات واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، وأيضا اغتيال محسن فخري زادة قبل 5 سنوات من الآن، إلى جانب أن نشاط الموساد كان واضحا في الحرب الحرب السابقة على إيران في عام 2025 عندما استخدم العملاء في محاولة لضرب واستهداف منظومات الدفاعات الجوية الإيرانية. الآن إيران تحاول أن تلاعب إسرائيل بذات الطريقة للحصول على معلومات، وهي تنجح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر إرسال يعني المبالغ المالية عن طريق العملات المشفرة. ولكن نعم. أماني، هذا ما كشف على الأقل حتى اللحظة، نتحدث عن 40 قضية على الأقل كشفت في الأشهر الماضية لصالح الإسرائيليين تعاملوا مع الإيرانيين وقدموا لهم معلومات.
0: ولكن ونأمل أنه 40 قضية أحمد ليست جميعها بهذا يعني المبلغ الزهيد بقيمة 20 دولار. هذه القيمة تحديدا أثارت كثير من الجدل والسخرية، كيف تم التفاعل معها في الداخل الإسرائيلي؟
1: يعني كانت هناك يعني أيضا في الداخل الإسرائيلي حالة من السخرية تحديدا من المبلغ الزهيد الذي حصل عليه هذا العميل. ولكن أيضا نتحدث عن يعني بعض القضايا التي يتم الكشف عنها من قبل مقربين من هؤلاء الذين نجحت إيران في تجنيدهم عندما يعرفون أنهم يتواصلون مع عميل أجنبي لتقديم المعلومات. المبلغ زهيد جدا، كان الحديث أيضا في عن هذا المبلغ تحديدا في وسائل التواصل الاجتماعية في إسرائيل. ولكن أيضا ربما القضية الأصعب في هذه الأوقات لدى الإسرائيليين أن هناك من يقبل العمل لصالح إيران ويقدم المعلومات. ربما كانت إسرائيل تسارع دائما لاتهام الفلسطينيين والاتهام العرب الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر بأنهم يقدمون المعلومات للأعداء وغيرها من الأمور، ودائما يضعونهم يعني تحت المراقبة. ولكن هذه المرة غالبية القضايا التي تم الكشف عنها من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية غالبيتها من إسرائيليين يهود الذين نجحت إيران في تجنيدهم، وهذا أكثر ما أقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هناك يعني حالة من الخشية يعني على الأقل في الشارع الإسرائيلي من أن يكون العدد أكبر من ذلك. يعني يتحدثون عن كشف خلايا للتجسس لصالح إيران، ولكن يخشى هؤلاء من أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وأن لا يقتصر فقط على 40 أو 50 شخصا الذين اعتقلتهم إسرائيل على مدار العام ونصف الماضيين بعد أن تم الكشف عن يعني عن علاقة بين هؤلاء وبين الإيرانيين الذين نجحوا في تجنيدهم.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس.

أعزائي المشاهدين، الحدث استثنائي ينتظره الملايين في العالم، المكان استثنائي بكل المقاييس، واللحظة أيضا استثنائية. من هنا مشاهدينا من ملعب أستيكا في مكسيكو، وبعد الكثير والكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، انطلقت رسميا النسخة 23 من بطولة كأس العالم، النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، ومن بينهم 8 منتخبات عربية. ولأول مرة تشارك في تنظيم البطولة 3 دول مختلفة، المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا اختارت 3 تمائم لحيوانات تمثل الدول المستضيفة. إذن كما نشاهد هنا، الموضة الأحمر مابل يمثل كندا، الجاغوار هنا الأخضر زايو يمثل المكسيك، بينما النسر الأصلع كلاتش يمثل الولايات المتحدة. وفي أجواء حماسية وأمام أكثر من 80,000 متفرج، بدأ حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا التاريخي بالعاصمة المكسيكية. الملعب مشاهدين له تاريخ طويل مع المونديال، فهو الملعب الوحيد في العالم الذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة، كما أن المرتين السابقتين لم تكونا نسختين عاديتين، بل اثنتين من أكثر البطولات رمزية في التاريخ. ففي هذا الملعب أيضا توج الأسطورة البرازيلية بيلي بآخر كؤوس العالم في مسيرته عام 1970، وظهر في هذه الصورة الشهيرة التي لا تزال عالقة في أذهان الكثيرين، وهو يرتدي هنا القبعة المكسيكية التقليدية. وليس بيلي فقط، فالأسطورة مارادونا أيضا رفع كأس العالم في هذا الملعب أيضا عام 1986، وذلك بعد هدفه الشهير في البطولة الذي أحرزه باليد في ربع النهائي أمام إنجلترا. وليست هذه الأحداث الكروية فقط ما جعلت هذا الملعب ذا رمزية كبيرة، فالملعب أيضا استضاف الكثير من الفعاليات العالمية، أبرزها كان 5 حفلات للنجم العالمي مايكل جاكسون وغيره من الفنانين العالميين. المكسيك رحبت بالعالم في الافتتاح على طريقتها الخاصة عبر عروض فنية تداخلت فيها الثقافة المكسيكية مع روح القدم العالمية، وركزت على فكرة ترابط الشعوب وقوة كرة القدم في توحيد العالم. العديد من النجوم شاركوا في هذا الحفل، كالفنان الكولومبي الشهير جي بالفن، والفرقة المكسيكية مانا التي تمثل الهوية والموسيقى التراثية المكسيكية، إلى جانب النجمة الجنوب إفريقية تايلا الفائزة بجائزة غرامي. كل ذلك قبل أن تظهر مالكة المونديال النجمة العالمية شاكيرا، واللي يبدو أنه اسمها ارتبط منذ 2006 بحفلات افتتاح المونديال، فللمرة الرابعة تظهر في كأس العالم وتخطف الأضواء بالأغنية الرسمية لهذه النسخة داي داي، بالمشاركة مع مغني الراب النيجيري بيرنا بوي. مشاهدينا، وسط الاستعراضات والفقرات الفنية ظهرت بشكل مفاجئ دمى لابوبو، ظهرت على أرضية الملعب. طبعا هذه اللقطة وهذا الدخول لابوبو أثار استغراب الكثير من المتابعين، شجاب لابوبو للكرة القدم وللمونديال. القصة مشاهدينا طلع وراها تعاون بين الفيفا وشركة بوب مارت الصينية، وظهور الدمى جزء من الاتفاق بين الطرفين، وذلك بعدما أطلقت الأخيرة تصاميم مميزة مرتبطة بالبطولة. طيب، ما علينا من لابوبو، المهم اللقطة الأبرز قبل المباراة الافتتاحية، ولأول مرة في تاريخ البطولة الفيفا يطبق بروتوكول جديد أثناء عزف النشيد الوطني، وهو الجميع في الملعب، جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين إضافة للجهاز الفني للفريقين، الكل لازم يكون على أرضية الملعب، بعد ما كان الحضور مقتصر فقط على اللاعبين الأساسيين اللي مش يلعبوا في المباراة. المشهد كان لافتا وجميلا صراحة، ويعزز روح اللعبة الجماعي. أخيرا بعد هذا الحفل واللقطات الرمزية،
انطلقت المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا. ومن المفارقة مشاهدينا، الفريقان جمعتما المباراة الافتتاحية أيضا في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، والتي انتهت وقتها بالتعادل. ولكن هذه المرة منتخب المكسيك نجح في الفوز أمام جماهيره بهدفين مقابل لا شيء في مباراة حماسية، ويبدو أنه من كثرة الحماس سجلوا رقم قياسي في عدد البطاقات الحمراء. ففي مباراة واحدة فقط شهدت 3 حالات طرد، 2 لجنوب أفريقيا وحالة واحدة للمكسيك. الآن دعونا نستطلع آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي. هنا كارول تقول: المكسيك أظهرت ثقافتها الجميلة وقبعاتها المكسيكية الرائعة، تحيا المكسيك. أما هنا عزام يبدو أنه يتذكر مونديال قطر 2022 ويقول: إذا أعادوا لنا كأس العالم فمن يعيد لنا افتتاحية 2022؟ سيبقى احتفال افتتاح كأس العالم في قطر أفضل افتتاح. أما هنا مايك كتب: لقد رأيت بورنا بوي يشعل المسرح مع شاكيرا، هذا رائع للغاية وأحسنتم جميعا. نختم مع سارة تقول: شاكيرا كعادتها تتألق للمرة الرابعة وتؤكد أنها أيقونة وعلامة فارقة في بطولات كأس العالم، وهي فعليا أنقذت الحفل.

0: بدأ المونديال وبدأت الآمال والتمنيات بالفوز المنتخبات واللاعبين. إن شاء الله سنفوز في مباراتنا المقبلة. تبدو جملة عادية جداً للاعب كرة قدم قبل أولى مباريات منتخب بلادي في كأس العالم، ولكن تصريح اللاعب الجزائري تحول إلى محور اهتمام الصحافة الأرجنتينية وسط عاصفة من الجدل وتراشق على مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين. فما هو هذا التحدي الذي أعلنه لاعب منتخب الجزائر وما سر الاهتمام الأرجنتيني؟ سنفوز على ميسي إن شاء الله، هكذا أعلنها إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن الألماني. الشاب الجزائري توعد بالفوز على ميسي قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026. لنشاهد ماذا قال.
1: لازم نديروا ان شاء الله كوب دي موند مليحه. البريمير ماتش سي تري امبورطون كونتر ارجنتين، هما يبروفوكو بزاف وبصح لازم نديروا كلمه شويه في الماتش وبالراس ونشوفوا رجلي وكلش. بصح قل جود لك انت، ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي موند، نربح ميسي ان شاء الله.
0: يعني عبارات تفاؤل رياضي طبيعيه قبل مباراه مهمه، ولكن على وسائل إعلام أرجنتينية ركزت على عبارة سنفوز على ميسي باعتبارها تحد مباشر. ثم تصاعد الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بعدما أسيء فهم عبارة إن شاء الله، ما أدى إلى سيل من التعليقات العنصرية التي استهدفت إبراهيم مازا اللاعب. الفوارق الثقافية مشاهدينا ربما هي التي أدت إلى سوء تفسير أكثر التصريحات. بساطة يعني إن شاء الله نفوز، والتعليقات ربطت بين استخدام عبارة إن شاء الله والانتماء الديني للعب. المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي انتقد التأويل الخاطئ للعبارة الدينية، فكتب عبارة إن شاء الله التي لا تحمل سوى معنى التمني والتوكل على الله في ديننا وثقافتنا. الصحف والمواقع الأرجنتينية نعتتها بما يشبه اتهامات غير منصفة في انزلاق إعلامي مؤسف، وأضاف إن شاء الله ليست تهديدا وأقولها كما قالها إن شاء الله نفوز. مشاهدينا، يدخل المنتخب الجزائري مباراته الافتتاحية في كأس العالم بمعنويات عالية بعدما اكتسح بوليفيا برباعية في آخر مباراة ودية قبل مواجهة الأرجنتين المونديالية، ويسعى المنتخب لتكرار سابقة حدثت في مونديال إيطاليا 1990 حين تمكن الكاميرون من هزيمة حامل اللقب حينها الأرجنتين. فهل يا ترى سيكون الإنجاز السابق للمنتخبات الإفريقية مصدر إلهام للمنتخب الجزائري؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. رضا كتب كرة القدم ليست علوما دقيقة وكل شيء ممكن. فعلا هنا كل شيء وارد، ولكننا يجب أن نحترم الأرجنتين بطلة العالم وأحد أقوى المنتخبات فرديا وجماعيا. أما التدوين التالية من حسين يقول إن شاء الله نفوز، الأرجنتين في كأس العالم 2022 خسرت مباراتها الأولى أمام السعودية. كل شيء وارد، كل شيء. ياسين كتب الفوز على الأرجنتين صعب ولكنه محتمل في كرة القدم. وأخيرا أمير كتب هناك فرق في المستوى بين المنتخبين الأرجنتيني والجزائري، ولكن مع هذا نحن نشجع منتخبنا مهما كانت الظروف. لتفاصيل أكثر عن المونديال وحفل الافتتاح هذا المونديال المثير للجدل وأهم القصص التي سرقت الأضواء، نرحب بضيفنا حسان الشعري مدير موقع وين وين الرياضي. مرحبا بك معنا في تواصل.
2: شكرا لك أماني، أهلا بك وعلى كل مشاهدي التلفزيون العربي.
0: انطلق المونديال الذي أثار

0: تدريبية، إطلاق نار بجانب المنتخب الإنجليزي، يعني كل هذا
1: وظيفة حكم الصومالي
0: بالضبط، الحكم الصومالي وهي القصة الأكبر، ولو أنه كان محظوظ جدا يعني سيدير مباراة كأس السوبر الأوروبي لأول مرة حكم أفريقي.
1: وماذا عن القصص التي أثارت الجدل والاهتمام بعد الافتتاح؟
0: سنصل للافتتاح لأنه أثار جدل من جديد. لماذا؟ لأنه أهم قصة ربما لبوبو اللي عملت يعني مشكل كبير وانتقادات كبيرة، حتى أنه هناك ترند الآن يقول ماتت كرة القدم، لأنه وراء هذه الدماء اللي أول شيء هي بعيدة جدا عن الثقافة المكسيكية. عادة البلد يحاول الذي يستضيف كأس العالم، سنعود لاستضافة ربما قطر 2022 اللي تقريبا كل الملاحظين سواء الإعلاميين أو حتى سياسيين أو فنانين أشادوا بقطر بالتنظيم، خاصة في تمرير رسائل مهمة أنه انطلقت من جذورها. لكن المكسيك البارح لم تنطلق بالشكل الكامل والكافي من الجذور، جابت ناس دماء من هونغ كونغ لرسام، لكن ما في القصة وأنت تحدثت عن ذلك، هناك شراكات بين الفيفا، شركات تسويقية وشركة صينية، ربما هذه الدماء لتحريكها لإظهارها،
1: يعني طغى الجانب المادي على الافتتاح على كرة القدم.
0: بالضبط أماني، وهذه هي الإشكالية. يعني كرة القدم الآن لماذا الترند ربما ظاهر في ال 24 ساعة الأخيرة يقولون ماتت كرة القدم؟ لأن كرة القدم أصبحت بوابة أو جسر من أجل غايات مالية أخرى، ومن أجل وصول لأشياء أخرى، الجانب المالي، الجانب الاقتصادي. وهذا إشكال، لأن كرة القدم دائما انبنت بالأساس للفقراء، للذي يريد متعة، يريد فرجة لمدة ساعة ونصف، حتى ساعة ونصف حرموهم منهم. ليش الآن الوقت بين قوسين وقت التبريد للاعبين تقريبا 3 دقائق ودخلوا أشياء أخرى؟ الآن سنشاهد 3 حفلات افتتاح، يعني أصبح في جانب أوكي، الجانب الإنساني، الجانب الفني مهم في كرة القدم، لكن أن يصبح كل مرة حفل افتتاح، يعني خلاص خلينا نشاهد كرة قدم. هي أوريدي يعني 48 منتخب، هي في حد ذاتها يخلي أنا كأعلامي غير قادر أن يشاهد يعني فوق 100 مباراة، فما بالك بالإنسان البسيط؟ يعني هو سيشاهد مع احترامي لكل منتخبات هايتي ومنتخبات صحيح. يعني ما هيش في مستوى كبير، نضيفوا له كل هذا حفلات افتتاح ومشاكل ولبوب وفهمتني
1: شتتوه بعيدا عن كرة القدم.
0: أنا شتتها صراحة.
1: نعود إلى قصة إبراهيم مازا وتصريحه، يعني تصريح بسيط، إن شاء الله نفوز. لماذا كل هذا الجدل حول التصريح؟ هل هي كلمة إن شاء الله أم كلمة سنفوز على ميسي، كلمة ميسي المقدس عندهم؟
0: هو زميل حافظ زميل حفيظ تقريبا لخص بشكل كبير يعني المسألة. أنا أضيف فقط الحساسية المفرطة وفي بعض الأحيان كذلك الترجمة، وأنه راه ميسي يلزمنا نفهمه شيء، ميسي مقدس، ميسي، مارادونا، بيلي، هذوما الاثنين يعني الأرجنتينيين، واحد الجوهرة الذهبية، بيلي ربما مقدسين جدا. أقل لو قال سنفوز إن شاء الله على الأرجنتين ممكن ياسر ما تفعلش كل هذه الضجة، لكن أنت تتحدث عن ميسي كأنهم حسوها، كأنهم تمسوا.
1: إذن هذا هو، هذه كلمة السر، يجب أن نبتعد عن كلمة ميسي إذا تعلق الأمر بالأرجنتينيين.
0: ميسي قديس بالنسبة لي.
1: نتمنى كل التوفيق طبعا للمنتخبات العربية المشاركة. نشكرك سيد حسان شعري، مدير موقع وين وين، مشاركتك معنا اليوم في برنامج تواصل.
0: شكرا.
1: مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

التغطية متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في المنطقة، ونناقش في هذه الساعة الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة واستمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. منذ البارحة بتنا نعلم أن واشنطن وطهران قريبتان من توقيع اتفاق بعد إعلان ترامب إلغاء ضربات كانت مقررة على إيران، وأن جميع الأطراف المعنية وافقت على بنود الاتفاق، لكن عندما نخوض

0: خوض قليلا في التفاصيل المعلنة حتى الآن على الأقل، نجد أن لكل طرف رواية مختلفة عن بنود هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال من جانبه إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، وكانت التسريبات والخطوط الحمراء من الطرفين قد توالت خلال الساعات الماضية. فإيران تؤكد أن إدارة مضيق هرمز شأن إقليمي تشترك فيه مع سلطنة عمان، كما تؤكد على ضرورة دفع واشنطن وحلفائها تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب والإفراج عن أموالها المجمدة وانسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري. على الجانب الآخر، تصر الولايات المتحدة على إعادة فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم، وضمان التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي ومعالجة أزمة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بينما ظل مصير الأموال الإيرانية المجمدة أبرز النقاط الخلافية مع طهران. لمناقشة هذا الملف معنا من طهران صالح قزويني الباحث في الشأن السياسي الإيراني، ومن واشنطن بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري، ومن الرياض سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق في الخارجية السعودية، ومن حيفا مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. لأبدأ مع ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية سيد بيتر روف، السؤال الآن، هذه التكذيبات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتاد هو أصلا أن يغالط وسائل الإعلام الرأي العام المحلي والدولي، كيف يمكن أن نتعامل معها بالنظر إلى أن يعني الجانب الآخر أيضا لديه روايته؟
1: مساء الخير وشكرا لاستضافتي. أريد أن أقول أنه في حين تصرون على تعريف عني كعضو في الحزب الجمهوري فأني لم أعد كذلك كما في الماضي، فلست متحدثا باسمهم بعد الآن، أنا صحفي وأنا أحاول أن أقدم تحليلا موضوعيا عن ما أراه يجري. لذلك أعتقد هنا أن الفارق في سؤالك هو أن المكونات الإعلامية للدولة في إيران قوية جدا، والسردية القادمة من إيران عبر وسائل إعلام إيرانية تمليها عليها الأشخاص في السلطة، والسردية القادمة من الولايات المتحدة من المقلب الآخر هي متنوعة وأحيانا غير صادقة وأحيانا وغالبا ما تبدو منقسمة جدا، والصحافة المستقلة في الولايات المتحدة غالبا هي معارضة للحرب، ولقد انتقدت الرئيس غير مرة حول الكثير من قراراتها، بعض هذه الانتقادات كان مبنيا على وقائع وبعضها كان مبنيا على بروباغاندا بغية التأثير على التفكير العام حول ما قد تقوم به الولايات المتحدة. وهذا حوار جيد لكي يكتب أحدا كتاب عنه، ليس أنا بالطبع، حينما تنتهي هذه الحرب وما سيجري في الأيام المقبلة.
0: هناك مجموعة من الأخبار العاجلة أود الإشارة إليها قبل أن أعود إليك وإلى باقي ضيوف. سيد روف، في هذا الخبر العاجل وزير الخارجية الإيرانية يقول سنطلع الرأي العام على جميع التفاصيل في الوقت المناسب التزاما بالنهج المسؤول والشفاف. إذن وزير الخارجية الإيرانية يقول سنطلع الرأي العام على جميع التفاصيل في الوقت المناسب التزاما بالنهج المسؤول والشفاف، كما أشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل. الوزير الخارجي الإيراني أيضا يقول على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمون مذكرة إسلام أباد قبل الانتهاء من صياغتها. إذن وزير الخارجية الإيراني يقول على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمون مذكرة إسلام أباد قبل الانتهاء من صياغتها. وفي تصريح آخر أيضا وزير الخارجية الإيراني يقول قريبون من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا بواسطة إسلام أباد أكثر من أي وقت مضى. إذن وزير الخارجية الإيراني يقول قريبون من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا بواسطة إسلام أباد أكثر من أي وقت مضى. وأضيف أيضا في سلسلة هذه الأخبار العاجلة نائب وزير أو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول الإيرانيون لن يتلقوا أي أموال مقابل توقيع اتفاق أو مجرد مشاركة في اجتماع. إذن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول الإيرانيون لن يتلقوا أي أموال مقابل توقيع اتفاق أو مجرد المشاركة في اجتماع. كما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أيضا إن معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي. إذا نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن وجود معلومات مضللة كثيرة كما قال بشأن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي. أود أن أستأنف مع سيد بيتر روف قبل أن أذهب إلى سيد صالح قزويني في طهران. سيد روف, إذا يبدو أن الجانب الإيراني يود يطلب من وسائل الإعلام الخاصة به أن تكون أكثر دقة ولا يعني تتحدث بما لا تعلم كما قال وزير الخارجية الإيراني أو بمعنى حديثه, ولكن أيضا في المقابل المعلومات تبقى شحيحة من كل الأطراف. هذا النمط هل يوحي لك فعلا بأن الاتفاق على وشك الخروج وأن التكهنات وما تنشر وسائل الإعلام قد يكون ربما عامل يعني مصعب أو مفسد ربما للاتفاق, أم إن الأمر بالفعل ما زال بعيدا ولذلك لا يجب الدخول في التكهنات؟
2: I'm laughing.
1: أنا أضحك ليس على سؤالك ولكن من وجهة نظر صحفية هذه المحادثة بعينها لعدة أشهر كانت قائمة على المضاربات والتوقعات, ما يجري في مذكرات التفاهم حول اتفاقات السلام, ما قد يقوم به ترامب أو الأوروبيون. لقد كان ثمة عدة حوارات شاركت فيها حيث شارك عدد من المتحدثين المخضرمين جدا والعالمين من الموقع الإيراني والمنطقة, تحدثوا حول ما يعتقدون أنه فحوى الاتفاق بدل أن يكون المحتوى الحقيقي, ولم نرى أي منا هذا الاتفاق, ولقد عانيت في أن أشرح ذلك. وإيران كانت مهاجمة عبر متحدثين باسمها في هذه المحادثات, ليس المتحدث باسم الحكومة ولكن من يمثلون وجهة نظر الإيرانية في التوقعات التي قد تجري الأمور وفقها, والمحادثات التي يعتقدون أنها جرت بين ترامب ونتنياهو حيث لم يعطى لها أي أساس أو أساس ضعيف. لذلك هذا الأمر برمته كان قائما على توقعات, ولذلك في تعليقاتي كنت أحاول أن أركز على النقاط الأساسية وهي المطالب الأمريكية لوقف التخصيب والطموح لوقف أو لنيل المواد النووية وإعادة فتح مضيق هرمز من قبل إيران ووقف للحصار. والآن ما يتم اقتراحه أن الأموال المجمدة التي أعطيت بداية لمجلس التعاون الخليجي هي تعويض للضرر التي ألحقته بها الصواريخ والمسيرات الإيرانية. وإذن حينما شجعت بنفسي التوقعات وما يعنيه ذلك للمنطقة وما تعنيه هذه الأزمة للمنطقة, وهل فعلا سوف ترسي بيئة أكثر اتساقا للتعاون بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي مع الإقرار بأنهم يتشاركون في العدو وهو النظام القائم في إيران؟
0: طيب لأنتقل إلى طهران. صالح قزويني, على ضوء آخر تصريحات وزير الخارجية الإيراني تحذيره لوسائل الإعلام من التكهنات و أيضا الحديث عن أنه سوف يتم إطلاع الرأي العام على الاتفاق عندما يكون جاهزا, بماذا يوحي هذا التصريح؟ يعني في نهاية الأمر بدأت خلال 24 ساعة الأخيرة تخرج تفاصيل من هنا ومن هناك, من عموميات إلى تفاصيل ثم تكذيب من كلا الطرفين وصولا إلى من فضلكم لا تتحدثوا في الأمر حتى نعلن رسميا. بماذا يحي هذا على الأقل من الجانب الإيراني أو على ضوء تصريح عرقتشي الأخير في تقديرك؟
3: ضيوفك ولكل المشاهدين، يعني أعتقد أنه دعوة الوزير عراقتشي وأمل الوزير العراقتشي لن يتحقق بتاتا. أساسا وسائل الإعلام يعني هي يعني تبادر إلى يعني أحيانا لديها سبق صحفي، أحيانا تريد أن تشتهر، أحيانا تريد أن تظهر بأنها على اطلاع كامل. ولذلك أنه دعوة هذه الصحف ووسائل الإعلام بأنه لا تسرب، هذا كلام أعتقد أنه يعني غير واقعي بتاتا، في خاصة إيران، خاصة أنه هناك للأسف الشديد يعني مأخذ على وزارة الخارجية بأن الإيراني يتلقى الأخبار من الخارج ويتلقى الأخبار من وسائل إعلام أجنبية قبل أن يتلقى الأخبار من المسؤول الإيراني. لا شك أنه الوزير عراقتشي عندما يطرح هذه المسألة لا يريد أن يكون هناك تشويش على ذهن الرأي العام الإيراني، لأنه كما تعلم أنه في هذه الفترة فإن سوق الشائعات وسوق يعني الأخبار رائج إلى أبعد الحدود، ويمكن أنه خبر واحد يعني يؤثر بشكل مباشر على يعني الرأي العام الإيراني، على المواطن الإيراني، وحتى أحيانا على السوق الإيرانية. لذلك أنا أعتقد أنه الوزير عراقتشي يعني دعا وسائل الإعلام إلى عدم التكهن. ربما البعض يعني يحدوه تفاؤل كبير بأن المشكلة انتهت و الآن ترامب يوقع الاتفاق ولم تعد هناك أي مشكلة بين إيران
0: اسمح لي سيد قزويني، فقط أود أن أفهم، هل وفق وجهة نظر الدبلوماسي المفاوض الكبير عباس عراقتشي هذه المعطيات التي تخرج في وسائل الإعلام هل بالفعل يمكن أن تكون مفسدة لنمط التفاوض، لأنه في المقابل يكذب ترامب وبالتالي ربما تتسع الهوة بعد أن كادت ربما تجسر؟ اسمح لي فقط قبل أن أعود إليك في إجابة على هذا السؤال أن أنقل هذا الخبر العاجل. نائب الرئيسي الأمريكي يقول في حال وفاء إيران بالتزاماتها ستعود الفوائد والاقتصادية عليها وعلى المنطقة بأسرها. إذن جي دي فانس يصرح بأنه في حال وفاء إيران بالتزاماتها ستعود الفوائد والاقتصادية عليها وعلى المنطقة بأسرها. سيد قزويني، سؤالي كان عن العلاقة التسريبات بسير التفاوض، هل هناك منطق هنا أم برأيك يعني لا علاقة للأمرين وإنما فقط ربما يود أن يمتص يعني غضبا إيرانيا من تكذيب أو غضبا جماهيريا في إيران من تكذيبات الولايات المتحدة وتحديدا ترامب لما تسربه وسائل الإعلام الإيرانية؟
3: أنا أعتقد أنه يعني القضية على المحك جدا، وفي الواقع يعني الجانب الإيراني سواء كان المسؤول الأمني أو المسؤول الإعلامي أو المسؤول الدبلوماسي يسعى إلى عدم ضخ تفاؤل كبير وعدم ضخ تشاؤم كبير للرأي والمجتمع الإيراني. يعني تعلم أنه القضية لا تتعدى لا يقتصر حدودها على نقل الخبر بقدر ما أنها تؤثر بالكامل على الوضع في إيران. يعني أحيانا يستبق الآخرون الخبر ونرى أنه يحدث خلل أمني، يحدث خلل سياسي دبلوماسي في إيران واقتصادي، ولكن أساس القضية يعني لا أساس لها. يعني بالتالي أنا أعتقد أنه الهدف من تصريحات عراقتشي هو هذا، أنه نحن عندما ينتهي الاتفاق ويبرم الاتفاق أو يتم الاتفاق على مذكرة التفاهم سوف نطلع الشعب الإيراني على ذلك. لذلك على الجميع أن يتريث قبل أن يتم التوقيع طيب. على مثل هذه المذكرة.
0: نعم ابقى معي لو سمحت. سيد سالم اليامي من الرياض، الموقف الخليجي ربما يمثله بشكل مباشر على الأقل في هذا التفاوض الدور القطري وربما في مستويات أخرى أيضا العماني، لكن ما هو المناسب خليجيا الآن؟ والحال أن التفاوض حول المضيق ما زال غير واضح أبدا بين يعني احتفاظ الطرفين بأقصى مستوى من الرغبة في السيطرة على الأقل على المستوى اللفظي، نحن لا نعرف ما الذي يدور في التفاوض. كلا الطرفين يتحدث أن شروطه هي التي ستنفذ، وإن كان عرقتشي يحاول أن يناسب ويقول الموضوع ما زال محل تفاوض وسوف يتم إطلاع الرأي العام على تفاصيله لاحقا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف في هذا اللقاء أو في هذه الحصة. أنا من وجهة نظري الموقف الخليجي عموما مما يتم هو موقف مبارك وداعم ومؤيد، والوساطة كما قلت فعلا كان هناك الجانب القطري والجانب العماني، ولا ننسى أيضا أن الجانب السعودي أيضا كان منخرطا، وكان هناك اتصالات بين قيادة في المملكة العربية السعودية وبين وزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة في الفترة الماضية، وكان هناك أيضا اتصال بالجانب الباكستاني، وكان هناك أكثر من إعلان سعودي تحديدا بدعم وتأييد ومناصرة الجهود التي تبذلها الباكستان، وأنها ربما الجهود الأكثر ثمرة أو الأكثر مصداقية لحل هذا الموضوع ونزع فتيل هذا الموضوع. موضوع هرمز، أنا أعتقد أن موضوع هرمز هو ليس غامض بالنسبة لموقف دول الخليج أو لأهل الخليج، هو أعتقد أنه غامض حتى بالنسبة للطرفين الذين سيوقعان خلال أيام على يعني مذكرة التفاهم أو على الاتفاق أو على الصفقة، كما قال الرئيس الأمريكي في الليلة الماضية. الرئيس الأمريكي قال التوقيع على الصفقة سيتم، وذكرها كهكذا بالاسم، قال هي الصفقة ستتم خلال الأيام القادمة. في الحقيقة لا نعرف ما هي، وأنا أعتقد أن من يؤيد كلامي هذا في أن هناك ضبابية عدم وضوح للصورة هو ما تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني الذي طالب بأن يكون هناك شفافية من الإعلام، وأنا أعتقد يعني أن الجانب الإيراني أو السياسة الإيرانية تفتقر للشفافية في الحقيقة، وربما الجانب الحكومي في أكثر من مكان ليس إيران فقط، لكن في إيران نعرف جميعا أن ليس هناك شفافية الكاملة، بمعنى
0: وهل الجانب ليس الأمريكي كل ما شفاف؟
4: الجانب الأمريكي هو ليس شفاف، لكن الجانب الأمريكي له ميزة أو يقوم بدور معين. ما هو هذا الدور؟ تعرف أمس في الليلة الماضية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك اتفاقا يعني قاب قوسين أو أدنى، ذكر مجموعة من العناصر، سيتم كذا سيتم كذا سيتم كذا، وكأن الرئيس الأمريكي استحوذ لنفسه بالسبق الإخباري حتى على القنوات الفضائية وعلى المصادر الإخبارية. في هذه الحالة هنا كأنه أثار حفيظة الشعب الإيراني، لأن الكلام الذي قاله الرئيس الأمريكي هو يقول أخيرا ضغطت على الجانب الإيراني وجاءوا يعني خانعين ومستسلمين وسيوقعون خلال أيام. هذه هي الفحوى العامة، وهذا أنا أعتقد أنه قد يزعج الجانب الإيراني، لأن ربما فيه عدم حصافة أو عدم لياقة في الكلام.
0: اسمح لي هنا أن أستأنف معك من حيث ربما انطلقت قبل قليل، قلت أن الدول الخليجية ربما تحديدا تحدث عن المملكة العربية السعودية تبارك ما يتم الاتفاق عليه، خصوصا مع وجود أدوار خليجية معروفة، وبالتالي الموقف لا يخرج عن تنسيق. يعني ما سيتم التوافق عليه سيكون مرضيا خليجيا؟
4: أنا أعتقد أنه في الإجمال مرضي خليجي، على الأقل من المملكة العربية السعودية ومن دولة قطر اللتان كانت ضالعتان في يعني المشاورات، وكانت داعمة للدور الباكستاني، وكانت لها جهود مع أطراف إقليمية، مع تركيا، مع مصر، مع أطراف أخرى، مع الأردن، مع دول خليجية أخرى. لكن ربما يكون هناك، ربما نحن لا نعرف، هناك أطراف خليجية ربما يعني ترى أن ما تم أو ما يتم أو ما سنعرفه بعد التوقيع على حقيقة الأمر ربما لا يناسبها وربما يكون خطرا على مستقبل دول الخليج كما ترى بعض الأطراف، يعني لأن احنا لا نعرف كيف ستكون إيران بعد هذا التوقيع. هل ستكون إيران التي أضعفتها الحرب وأصبحت أكثر واقعية وأكثر ميلا لتمثيل دور الدولة، أم ستبقى تلك الثورة الجامحة التي تريد أن تخضع الآخرين وتصدر للآخرين فكرها ويعني التغيير فيها وتصدر لهم الميليشيات وتصدر لهم المخدرات وتصدر لهم الطائفية؟ كل هذه المعاني في الحقيقة هي لا تزال في ظهر الغيب.
0: هذا يحتاج طبعا مزيدا من الحوار ما بين الجيران وليس فقط حوارا مع الولايات المتحدة البعيدة. لأنتقل إلى سيد مطانس إشحاد الذي هو معنا بالتأكيد من حيفا. سيد مطانس، ربما أود التذكير بما قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يتوقع أو نتوقع، يتحدث بلسان إسرائيل، من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ الباليستية الإيرانية ودعم إيران لوكلائها، وإنه قال إنه أصدر ونتنياهو أوامرهما إلى الجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. طبعا يواصل حديثه عن عدم الانسحاب من المناطق الأمنية كما سماها في لبنان وسوريا وغزة، وأيضا يقول بأن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. مستقل هل تعني بأنه لا يهتم أو ربما يعلن انفصاله عن القرار الأمريكي؟
5: مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللضيوف الكرام. لا، هذا يعني اولا انه يعني التفاصيل هنا واللغه المستعمله مهمه جدا. ما نسمعه يعني منذ صباح اليوم في اسرائيل القيادات الاسرائيليه هو التركيز على السلاح النووي، لم يعد التركيز على المشروع النووي، على تخصيب اليورانيوم وعلى يعني المنشآت النووية، إنما فقط على السلاح النووي وهو ما يقوله دائما الرئيس الأمريكي ترامب. بهذا المعنى على ما يبدو أن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما يعني ما وصل إلى إسرائيل، يتناول بالأساس السلاح النووي وعدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وهو ما كانت تقول إيران دائما بالمناسبة.
0: بالضبط، حرفيا هذا ما أودت الإشارة إليه دكتور شحادة، وكأن الجميع اتفق على ما تريده إيران أصلا أو ما تتفق عليه منذ ما قبل الحرب، بل منذ بداية مشروعها النووي أصلا.
5: لا، كانت تقول ذلك، ولكن إسرائيل لم يكن لديها ثقة أن إيران ستلتزم بذلك والولايات المتحدة.
0: هل اليوم لديها ثقة أم خشية من الصواريخ الباليستية؟
5: الاثنين معا، ولكن التراجع أو التغير في موقف إيران جاء بعد انسحاب، ليس في موقف، في تصرف إيران جاء بعد انسحاب إدارة ترامب السابقة من الاتفاق النووي بين إيران والرئيس السابق أوباما، حينها بدأت برفع نسبة التخصيب اليورانيوم، ولكن استمرت بالقول أنها لا تريد الوصول للسلاح النووي. إسرائيل لم تثق بذلك، لأن إسرائيل أصلا لا تريد لإيران أن تمتلك حتى القدرات النووية حتى دون الوصول للسلاح النووي. إسرائيل تريد أن تمتلك بشكل يعني احتكار القدرات والمعرفة النوهاو النووية في المنطقة. ثانيا، هناك تراجع في حدة التصريحات الإسرائيلية بالنسبة للصواريخ أو مشروع الصواريخ الباليستية ودعم ما تسمي إسرائيل يعني الحلفاء إيران في المنطقة. الآن متوقع من الرئيس الأمريكي أن يهتم بهذه المواضيع، لن تعد شرط أساسي إسرائيلي، لكن بالمجمل ما تقوله إسرائيل أنها لن تعارض الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن سيكون تفاهمات مع الإدارة الأمريكية أن إسرائيل سيكون لها الحق وفقا ما تراها إسرائيل طبعا بالذهنية والعقلية الإسرائيلية للتعامل مع أي تجديد أو نشوب تهديد جديد من قبل إيران بالنسبة للمشروع النووي. هذا يعني أن هناك احتمال لعودة جولات مستقبلية من التصادم أو الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، خاصة على ضوء تقديرات الجيش الإسرائيلي لأن السنوات القادمة لن تنهي عمليا أن اتفاق مع إيران والولايات المتحدة لن ينهي جولات الحرب بين إسرائيل وإيران، وأن سيكون حاجة من قبل إسرائيل لتوجيه ضربات لإيران للمشروع النووي وللقدرات الصاروخية أيضا. هذا جانب. الجانب الآخر، توضح إسرائيل أنه على ما يبدو الاتفاق يشمل وقف إطلاق نار في لبنان، حتى لو لم تقل ذلك، لكنها تقول أنها ستستمر أو ستبقى في احتلال الأراضي اللبنانية. إسرائيل لا تقول أنها ستستمر في الحرب على لبنان، ولكن في استمرار احتلال أراضي ولا توضح مساحة أو نسبة الأراضي، هل هو الخط الأصفر، هل هو المنطقة العازلة التي تنوي إقامتها في جنوب لبنان. بهذا المعنى الأمور غير واضحة، ولكن بدأت تتبلور ملامح التفاهمات. سيكون هنا على ما يبدو سيكون هناك وقف للحرب على لبنان دون أن يكون انسحاب شامل وكامل لإسرائيل من جنوب لبنان، ولكن أيضا في هذه الجبهة إسرائيل ستحتفظ لنفسها بالتفاهم مع الإدارة الأمريكية، إمكانية بما تسميه إسرائيل يعني الرد على محاولات حزب الله لترميم قدراته العسكرية في المستقبل، أي أن يكون لها الحق وحرية نعم. التصرف العسكري في لبنان. بهذا يعني الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لن يمنع بالضرورة بالمستقبل جولات إضافية من الهجمات أو من الحربات بين إسرائيل وحزب الله وإسرائيل وإيران.
0: إسرائيل وإيران وإسرائيل وحدها، ربما هنا سؤال جديد يطرح سنعود إليه.
5: لكن دائما يعني دائما الولايات المتحدة تدعم وتساهم على الأقل في الدفاع عن إسرائيل وفي تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي والاقتصادي، لا يمكن
0: ضد غزة وضد حزب الله ربما، لكن ضد إيران من بعيد هذا هو السؤال. اسمح لي فقط أن أعود إلى طهران. سأعود إليك سيد شحادة. في طهران سيد صالح قزويني، هناك سؤال حقيقة يطرح. طبعا ربما تجاوزنا مرحلة الضمانات على اعتبار أنها وإن كانت ما زالت عقبة، ولكن وصل الموضوع إلى توقيع في أوروبا بضمان دولي، اتفاق مصادق عليه بمجلس الأمن قد يكون ذلك. هل إيران الآن أصبحت تطمئن أكثر إلى الضمانات الدولية؟ وربما في نفس السياق، هل سيكون اتفاقا إيرانيا أمريكيا والبقية إما مع أمريكا أو مع إيران ولا وجود لطرف ثالث؟ يعني إسرائيل بالضرورة مع أمريكا وحلفاء إيران بالضرورة مع إيران، وبالتالي الجميع مشمول في الاتفاق، أم ستبقى هناك أطراف ثالثة في تقديرك؟
3: يعني من المفترض أن أنه يكون الاتفاق اتفاق إيراني أمريكي بوساطة باكستانية. كيف سوف يكون اتفاق يعني حتى الآن غير واضح، ولكن إيران يعني لا تزال تصر أنه أن يتوقف العدوان ليس فقط عليها وإنما على حلفائها أيضا. بالتالي إذا توقف العدوان على لبنان خاصة على حزب الله، وأخيرا طرح الإيراني قضية غزة وفلسطين والضفة الغربية، وكذلك أن لا يكون هناك عدوان على يعني فصائل المقاومة في العراق وأيضا على أنصار الله في اليمن، أنا أعتقد أنه هذا مراد الجميع في هذا الإطار. الطرف الآخر لا أدري، أنه يعني هناك تضارب في المواقف أحيانا، يعني أحيانا نتنياهو وأحيانا وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أنه ترامب لم يخبر أحدا، ترامب لم ينسق مع أحد، ولكن بشكل عام يعني أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية دون تغيير المواقف الإيرانية، دون تغيير السياسات الإيرانية، هذا بالتأكيد لا يرضي الكيان الصهيوني. الصهاينة يريدون إما أن يتغير النظام أو أنه يبدل سياساته. تغيير سياسات هذا النظام هذا مستحيل، يعني على العكس ما كان يتصور ترامب، أنه عندما يقتل المرشد الأعلى سوف يأتي مرشد، أو عندما يقتل القيادات، قيادات الحرس، القيادات العسكرية، القيادات لا. الأمنية، فإنه سوف تأتي قيادات أو المرشد يعني أكثر مرونة من السابق، ولكن ما حدث عكس ذلك، ما حدث عكس توقعات ترامب. لذلك أن تتغير السياسات الإيرانية تجاه خاصة الكيان الصهيوني هذا مستبعد. نعم تتغير في حالة واحدة،
0: ولكن سيكون هناك التزام بعدم الاعتداء على الأقل.
3: الكيان الصهيوني
0: نعم في صورة تغير الجميع سلوكه. وصلت الفكرة. اسمح لي فقط بسبب ضيق الوقت أود أن أستأنف أيضا في نقاط أخرى وربما نفس الزاوية لأنقلها إلى الولايات المتحدة مع سيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. سيد بيتر، قلت بأن ربما التفاصيل وتفاصيل التفاصيل أصبحت مضحكة في رأيك لأنه الأمر طال. ولكن إذا ما نظرنا استراتيجيا وربما أبعدنا الكاميرا قليلا عن التفاصيل، أعود إلى نفس السؤال حقيقة، هل سيكون اتفاقا إيرانيا أمريكيا والباقي سيلعب كل بمفرده، أم الباقي ملزم بهذا الاتفاق في تقديرك، بمعنى كل حليف يلتزم بما يلتزم به حليفه؟
2: Well, that's a very complicated question.
1: هذا سؤال معقد للغاية، ولا أعتقد أن أي منا بإمكانه أن يجاوب بدقة. بإمكاننا أن نتوقع، وتوقعي يقول أن الإيرانيين سوف يريدون ربط إسرائيل بأي اتفاق مع الولايات المتحدة، وأعتقد أن الأمريكيين سوف يودون أيضا شمل أو تزكية الدول الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي. لا أعتقد أنهم سوف يطلبون توقيع من قبل هذه الدول، يعتمد ذلك على ما تغطيها أو يغطيها الاتفاق من مجالات. ولكن إيران تريد أن تكون في الاتفاق قادرة على أن ترد ما تعتبره عدوانا إسرائيليا غير مراد. بالطبع المشكلة تكمن هو أن المعتدين ضد إسرائيل هم يقر بأنهم وكلاء وحلفاء لإيران، وبالتالي إيران تريد التدخل، الحق بالتدخل لحماية المجموعات الميليشياوية في جنوب لبنان التي تقوم بهجمات عابرة للحدود ضد إسرائيل، وهي تزعزع الاستقرار في المنطقة بأسرها وللبنان أيضا. لا أعتقد أن الولايات المتحدة توافق على ذلك بأي شكل أو نوع، وإذا ما الإيرانيون أصروا على ذلك، وأنا أتوقع مجرد توقع، أعتقد أن الاتفاق سوف يتهاوى. ولكن إذا ما كان هذا اتفاقا فقط بين الولايات المتحدة وإيران، يغطي البرنامج النووي الإيراني ورغبتها في امتلاك الأسلحة والتخصيب النووي والأصول المجمدة والعقوبات والإغلاق غير القانوني من قبل إيران لمضيق هرمز والحصار الأمريكي للمرافق الإيرانية، فأعتقد أننا قد نكون قريبين من اتفاق.
0: إلى السعودية سيد سالم اليامي، ما زلنا نسأل أو ربما سألنا بشكل سريع عن فكرة الضمانة. الدور الخليجي كان ضاغطا، أولا لم يقبل بدفع الإسرائيلي نحو مواجهة مع إيران، وهذا كان واضحا من أول يوم سواء في السعودية وغيرها من دول الخليجية، ثم لعب دور الوسيط ودور ربما حتى مبرد النار أو مطفئها حتى إذا صحت العبارة. هل يمكن أن يكون اللاعب الخليجي ذا كلمة موحدة ومحافظا على الاتفاق عندما يحدث، أو أحد ضامنيه على المستوى الدولي؟
4: دعني يعني أتحدث معك في هذا الموضوع من جزئية مهمة، وهي جزئية الضمانات. في الأسابيع الأخيرة، في الأسبوعين الأخيرين، الكل أصبح يعني طرفي النزاع الرئيسيين، دعني أتحدث عن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، الكل منهما بدأ يتحدث عن طلب ضمانات أو نوع من الثقة، حتى أن الرئيس الأمريكي في إحدى تصريحاته قال أو يعني صرح بما معناه أن ليس هناك ما يسمى بحسن الثقة أو حسن النوايا مع التعامل مع الجانب الإيراني. هذا يعكس أن هناك هو بين الجانبين، وهي ضمانات. وفي قبل توقيع الاتفاق الأخير، أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي أشار، وهو كنوع من الثقة، قال أن المرشد شخصيا وقع ووافق وقبل ويدعم هذا الاتفاق، وكأنه هنا يشير إلى حالة من عدم الثقة في الجانب الإيراني، لأن الأمريكان كانوا يقولون أن الجانب الإيراني منقسم على نفسه، هناك الراديكاليون، هناك ميليشيات الحرس الثوري، هناك من يوصفون بالسياسيين، يعني هذه التقسيمات المألوفة في الجانب الإيراني. دول الخليج أيضا يعني ممكن أن تلعب الدور كما قلت، وأنا أحيي هذه الكلمة، يعني المخفض للتصعيد، هي لا تريد تصعيد، تريد أن تحل كل الأمور بقدر الإمكان بالتفاهم وبالحلول السلمية المقبولة للجميع التي تبعد الجميع عن موضوع إطلاق النار، لأنها تعرف أن يعني البداية بعمل صغير هناك فيه توتر وفيه عمل عسكري وفيه إغلاق مضائق وفيه وقف للطيران وقف للتجارة، يؤثر على المنطقة يؤثر على الدول المباشرة في الصراع ثم يؤثر على العالم كما نحن نعيش اليوم. هذا أنا أعتقد أنها إجابة عامة لسؤال حضرتك، لكن إذا تسمح لي يعني في آخر حديثي معك في المرة السابقة كنت أشرت وأنا أشكرك على هذه الإشارة أنه يجب أن يكون هناك حوار بين الأطراف الإقليمية، بمعنى بين دول الخليج وبين إيران. أنا أحييك على هذه العبارة، وتذكرت حادثة مهمة في العام 2019، كان هناك محمد جواد ظريف كان وزير الخارجية الإيراني واقترح أو أعلن مبادرة سميت مبادرة هرمز للسلام بين دول الخليج وبين إيران، وهذه المبادرة تقوم على 4 أركان رائعة في في في في طرحها العام، وهي عدم التدخل في الشؤون، اللجوء للقانون الدولي، الحفاظ على الطاقة، يعني قضايا مهمة جدا. دول الخليج لم ترفض هذه المبادرة، وهي كانت تعلم أن الجانب الإيراني يريد أن يبعد دول الخليج عن الحلفاء التقليديين وهو يصبح المسيطر أو يصبح القائد في المنطقة. وأنت تعرف في تلك الفترة كان هناك يعني ما يسمى بوزارة المستعمرات الإيرانية للدول الخليجية والدول العربية.
0: طيب.
4: دول الخليج لم ترفض، ولكنها قال إذا سمحت لم أنهي بس. قالت دول الخليج ليس لدينا مشكلة. أولا نريد أن نجلس نحن وأنتم يا إيرانيون ونضع كل الملفات الخلافية بيننا ونجد حلا لهذه الملفات، ثم من بعدها نفكر في ما يمكن أن نسميه ترتيب إقليمي بيننا وبينكم للسلام وللأمن وللاستقرار ولكل هذه المعاني.
0: ما أصبح أوضح بالنسبة لكل الأطراف في المنطقة بأن الجغرافيا هي التي تحكم.
4: رفض الجانب الإيراني
0: 2026 غير 2019 على أي حال. دكتور مطانس شحادة توقفنا منذ قليل، اسمح لي فقط سيد الياني
4: اضطرنا
0: أن نتقدم قليلا في الحوار على اعتبار ضيق الوقت. دكتور شحادة منذ قليل ربما آخر كلمة أو آخر ما توقفنا عنده، وأعتقد الضيوف سيتفقون معي ومعك في هذا الأمر، أن إسرائيل ستبحث دائما عن أي تخريب أو عن الحفاظ على القدرة على العدوان متى ما رأت أن مصالحها تقتضي ذلك. هل سيكون هناك اتفاق يمنع ذلك أم إسرائيل ستبقى دائما ذات قدرة على المبادرة بالعدوان في تقديرك، على اعتبار أنه يدخل في الحمض النووي لإسرائيل إذا شئت؟
5: أولا إسرائيل لن تكون طرف في هذا الاتفاق، هذا الاتفاق يعني في حال تم التوصل إليه سيكون بين الولايات المتحدة وإيران. وإسرائيل تقول نتنياهو قال أن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق، ولكن إسرائيل ستلتزم بما تلتزم به الولايات المتحدة على الأقل في المدى القريب والمدى المتوسط، بمعنى أنه سيكون إعلان أنه الحرب انتهت بين الولايات المتحدة وإيران على الأقل الحرب الحالية، وهذا سيكون ملزم لإسرائيل أيضا. ولكن هذا طبعا لن يمنع أن تقوم إسرائيل بالمستقبل في حال، من وجهة نظر إسرائيلية طبعا، وأعتقد أنه هذا سيكون يعني السياسة الثابتة في إسرائيل، ستعمل على منع محاولات إيران أولا لإعادة ترميم قدراتها العسكرية والقدرات الصاروخية وقدرات الدفاعات الجوية. أعتقد لأنه واحدة من أهم استنتاجات إيران في هذا الحرب أنه تحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء شاملة لقدرات الدفاعات الجوية الإيرانية وتعزيز قدرات إيران الصاروخية، لأنه حقق نوع من أنواع الردع، نجح في فرض معادلة على إسرائيل خاصة أمام لبنان. ناهيك أنه إسرائيل ستستمر أيضا في سياساتها العدائية تجاه لبنان وتجاه حزب الله. مرة أخرى إسرائيل ستستمر في المستقبل باستعمال الأدوات العسكرية والأمنية، لأن إسرائيل لا تملك مشروع آخر، خاصة هذا التحالف الحكومي لم يطرح أي مشروع دبلوماسي أو سياسي لتسوية الأمور مع دول المنطقة ولا للقضية الفلسطينية. إسرائيل حاولت أن تكون هذه الحرب مدخل لهيمنة إسرائيل على المنطقة ولكي تتفرد في القضية الفلسطينية وتطبع مع العالم الدول العربية مع إبقاء الاحتلال بل تحويله إلى حالة طبيعية. لذلك العقيدة الإسرائيلية تقول أن إيران ستحاول ترميم قدراتها العسكرية وأن المواجهة القادمة أو يعني المستقبلية لا محال سيكون مواجهة أو مواجهات إضافية أو جولات من المواجهات الإسرائيلية الإيرانية في المستقبل، وجولات من المواجهات بين إسرائيل وحزب الله أيضا في المستقبل. وتقول توضح إسرائيل أنها لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في لبنان وفي سوريا، وهذا بحد ذاته يعني هي عوامل لعملية فتيل ولأسباب مواجهة مستقبلية بين إسرائيل وحزب الله، ولا ندري ماذا سيكون الوضع عن يعني الحالة السورية أيضا. لذلك إسرائيل ليست طرف بالاتفاق، لكن ستلتزم بما تتفق فيه الولايات المتحدة، ولكن ستكون تفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة أن لإسرائيل الحق باستخدام القوة في حال وجدت أن هناك تهديد على أمن إسرائيل طبعا بالمعايير والمفاهيم الإسرائيلية مرة أخرى.
0: وهذا تغيير كبير بالمناسبة، لأنه إسرائيل ممكن أن تحارب وحدها حتى رغم وجود الدعم الأمريكي، وهو الذي لم يأمر يعني مختلف عن السابق. أمريكا لن تحارب مع إسرائيل في صورة اتفاقات.
5: هو دائم الدعم الأمريكي
0: دائم ولكن ليس حرب عنها مثل ما حدث في آخر جولة.
5: صحيح.
0: ربما هذا هو الاختلاف.
5: أول مرة في تاريخ إسرائيل حرب مشتركة مع الجيش الأمريكي في المنطقة،
0: وقد تعود وحدها أيضا بعد هذه الحرب المشتركة التي قال بعض أنها قد تكون الأخيرة أيضا. اسمح لي أن أختم، اسمحوا لي جميعا أن أختم مع سيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك، وهو معنا من واشنطن. سيد روف، ربما ونحن نتحاور قد يكون دونالد ترامب سمع إلينا وأراد أن يطلعنا على معلومة، وهي أنه موافق على ما يبدو على ما كتبه عباس عرقتشي من أنه لم يكن الطرفان في أي وقت مضى أقرب من اتفاق كما هما الآن، وترامب أعاد تغريد هذه العبارة الآن تقريبا منذ لحظات. ما رأيك في هذا إعادة تغريد هذه؟
1: أولا إذا ما كنتم تريدون أن تعرفوا ما يقوله الرئيس ترامب فتابعوها على وسيلة التواصل خاصته ترو سوشيال، هي التي بدأها وحيث ينشر أغلب رسائله، وفي الحقيقة أجمع معلومات أكثر من ترو سوشيال من موقع البيت الأبيض الرسمي أو من إيميلات البيت الأبيض. أعتقد أنه حاليا يعتقد أننا قريبون من اتفاق، لأنني أعتقد وأصدق الناس الذين يمثلون الولايات المتحدة والجانب السياسي مع إيران، ولست واثقا أن الحرس الثوري الإيراني والجنرالات الإيرانيين لن يقوموا بأمر استفزازي ليحولوا دون توقيع هذا الاتفاق، لأنهم يرون هذه الأزمة على أنها نقطة انطلاق لهيمنة
0: إيران. هذه زاوية
1: إيران
0: أخرى ربما يعني تبعدنا قليلا عن على الأقل مستوى الدبلوماسي الذي كنا بصدد نقاشه. أعتذر منك بسبب ضيق الوقت أيضا وانفتاح الموضوع ربما على زوايا وتفاصيل كثيرة. بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك كنت معنا من واشنطن. أشكر أيضا من حيفا دكتور مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مدى أو مركز مدى الكرمل، كما أشكر من الرياض سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية والمستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، ومن طهران صالح قزويني الباحث في الشأن السياسي الإيراني. شكرا لكم جميعا. نتحول الآن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهذه النافذة مع رويدة أبو عيد.
6: شكرا لك نضال، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، منها الشهابية وجبشيت ودبين والبياض وكفرة ومجد الزون أيضا، كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة الخيام، في حين أعلن حزب الله استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة إرشاف جنوب لبنان. وفي وقت سابق أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء قرى وبلدات صرفند تفاحتا مزرعة سيناي جنوب لبنان. سياسيا مشاهدينا، وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان تحية لإيران بعد ردها على إسرائيل عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وثمنت جهودها تجاه لبنان في حين دعت السلطات اللبنانية إلى إعادة ترميم العلاقة مع طهران.
7: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين، ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية وإخراج العدو من أرضنا التي يحتلها.
6: كما قالت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان تلاه نائبها حسن عز الدين إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين، واصفا المفاوضات بالانتحار المجاني.
7: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين المرعية الإجراء التي تحظر كلها أي علاقة أو تواصل مع العدو. هي أيضا ما ينبغي على السلطة أن تكون الأحرص على تطبيقها جميعا، دفاعا عن الثوابت الوطنية وحماية للسيادة والاستقلال. إن الإصرار على المضي في هذا الخيار يشكل مكابرة غبية تصبح معها المفاوضات انتحارا سياسيا مجانيا لن يحقق شيئا.
6: مشاهدينا، ننوه إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مراسل تلفزيون العربي الذي يتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة من لبنان. إذن تفعيل لصفارات الإنذار في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة من لبنان. نرحب معنا هنا في الاستوديو في بيروت بضيفي، معنا السيد نذير رضا صحفي وكاتب سياسي، وأيضا السيد علي فضل الله أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي بالتطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية والحديث عن قرب الإعلان عن اتفاق أو ورقة تفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين في أي وقت قريب. ما موقع لبنان برأيك من هذا التفاهم؟
8: أولا تحية طيبة لك وللزميل وللمشاهدين. يعتمد دونالد ترامب على سياسة معروفة، هي سياسة حافة الهاوية، التصعيد إلى الحد الأقصى على أمل أن يتراجع الخصم أو العدو، وهو اعتمد هذه الطريقة بشكل مكثف، حتى أن CNN قبل أيام ذكرت أن دونالد ترامب أعلن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، يعني الاتفاق وشيك أظن 37 مرة، هناك من قال 38 وهناك من قال 40 مرة. هذا حتى بيذكرني بباتريك سيل في كتابه عندما تحدث أن هناك شيء أقوى من سياسة حافة الهاوية، وهي القفز في الهاوية على أمل إيجاد غصن للتعلق به. ترامب الذي ألف كتابا حول التفاوض، هو يعتبر نفسه أستاذ في موضوع الصفقات، يعتقد أو اعتقد أنه بعد أكثر من 100 يوم في الصراع مع إيران يمكن له أن يعتمد هذه الوسيلة. لكن الواضح في العالم وكل الصحافة الأمريكية، نحن نقرأ يوميا، يعني الصحافة الأمريكية الصحافة العالمية الأوروبية، يعني أود أن أذكر مثلا أوروبيا المستشار الألماني ميرتس في الأيام الأولى كما أخبره الأمريكيون وكما قال ترامب نفسه أن الحرب مع إيران هي نزهة، قال ميرتس في ذلك الوقت أن أيام النظام الإيراني معدودة بالحرف. بعد فترة، منذ فترة ليست بعيدة، قال إيران وجهت إهانة لدونالد ترامب. طيب. فلذلك هذا بالسياق العام. نجي نحن منقول اليوم ترامب مرة أخرى أعلن البارحة أنه وصلنا إلى اتفاق نهائي،
9: أضف إلى عبارات أخرى، هو تحدث 10 دقائق، تحدث 6 أمور متناقضة بغض النظر عن الموضوع، ولكن ربما للمرة الأولى نرى أن الإيراني بالمقابل تحدث أنه الورقة الإيرانية تمت الموافقة عليها، وبالتالي هناك رد إيراني معين. ولكن حتى هذه اللحظة وبعد مرور 24 ساعة ليس هناك رد إيراني حاسم ونهائي، ما يشير عادة في هذه الحالات إلى وجود نقاط اختلاف في بعض النقاط، عزز من ذلك فيما يتعلق بلبنان كلام نتنياهو، لأنه تصريح نتنياهو تحدث عن شيء لم يقوله الإيرانيون، نحكي عن دعم يعني ما يسمونه الوكلاء في المنطقة، ما حكي موضوع اليورانيوم، عن موضوع كان الإيران الإسرائيلي عنده مشكلة مع الأموال المجمدة لأنه بيعتبر يعني مليارات الدولارات لإيران ستؤدي إلى تقوية إيران إلى آخره، يشير الأمر إلى نوع من خلاف عميق. في الحالة اللبنانية طبعا نحن في لبنان نتمنى وقف الحرب، مثلا نشوف في واحدة من النقاط إيران يتحدث عن وقف الحرب في لبنان، بينما مثلا الأمريكي بيتحدث عن وقف إطلاق النار، وهذا يطرح إشكالية كبيرة، يعني ماذا عن الانسحاب؟ نجي لموضوع الانسحاب لك مجدول سريع وغير مجدول، لذلك أعتقد بكلمة واحدة أنه لا زال الأمر يعني ليس واضحا 100% حتى هذه اللحظة.
6: دعني أسمع من سيد نذير ماذا يعتقد عن هذا البند. في تسريبات كثيرة في الصحافة الآن، ليس هناك أمر مؤكد، ولكن في هذه التسريبات هناك حديث أن إيران من ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها في هذه المذكرة التي سيتم الإعلان عنها هو وقف الحرب على جميع الجبهات. طبعا ليست المرة الأولى، في اتفاق وقف إطلاق النار السابق قالت إيران بأنه الاتفاق ضمن أيضا وقف الحرب على كافة الجبهات، ولم تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها في لبنان. ما الذي يضمن أن يتغير الموقف هذه المرة؟
10: أول شيء خليني وضع أنا جورج شاهين، يمكن ضيفك ما عاد إجا اللي عم تحكي عنه.
6: عذرا أستاذ، يعني الاسم عذرا
10: ولا يهمني. لكن ما يجري هناك قراءة منطقية لما يجري، طبيعة المفاوض الأمريكي كما المفاوض الإيراني كما الإسرائيلي، أرى ما يجري أمرا طبيعيا. الأمريكي يمارس حربا نفسية طاحنة، أنا لا أعتبر، يعتقد البعض أن رئيس ترامب بيضيع أو فاقد عقليته بيتناقض بكلامه، بالعكس من يعتمد استراتيجية الرئيس ترامب كما قال دكتور علي، يعني المنطق المفاوض التجاري، المنطق التجاري ترامب لم يغير شيئا من طروحاته منذ اللحظة الأولى. لذلك أنا عم تابع المواقف من 24 ساعة لهلأ، كل واحد عم يخاطب شعبه، حتى في ملاحظة كتير لافتة للنظر، الجانب الإسرائيلي الأمس مكتب نتنياهو قال لا علاقة لنا بهذا الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي، نحن خارج هذا الاتفاق.
6: تحاول إسرائيل تكريس فصل المسارات بين إيران وبين لبنان منذ اليوم الأول. السؤال هو هل إيران ستضمن هذه المرة أن يعني ينص اتفاق الإطار أو ورقة التفاهم على وقف الحرب، وأن تضمن أو أن تأخذ ضمانات من الأمريكيين على الضغط على الإسرائيلي القيام بذلك؟
10: لكن أنا الحديث عن الفصل بين مساري واشنطن وإسلام أباد، أنا بعتقد الفصل تم بنسبة كبيرة، إلا أن هناك بعض العناصر التي أبقت شعرة معاوية بين المسارين.
6: ولكن ما الدليل على ذلك؟
10: خلينا أقول لك شو الدليل. الدليل أنه نحن ب 22 حزيران بعد 10 أيام تقريبا رايحين على لقاء واشنطن 5 بنسخته الخامسة، بعد ما حضرنا إسلام أباد 2، بعدنا عم نحكي بلقاء إسلام أباد الذي عقد في 11 و12 نيسان أبريل الماضي. المسار إلا أن موضوع لبنان بشكل خاص أعتقد أنه ما زال مربوطا بمسار إسلام أباد، إلا أن ما الذي يريده لبنان من مسار إسلام أباد؟ المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية انطلقت هلا مباشرة أو غير مباشرة. أنا أعتقد أن الأمر لا يستأهل للنقاش، يعني كانوا أنا أتابع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بكل أشكالها،
6: هي انطلقت، ولكن هل قادرة هذه المفاوضات على تحقيق أي تقدم فيما يتعلق
10: نقطة واحدة نقطة واحدة يحتاجها باعتقادي الشخصي؟ مسار واشنطن يحتاج نقطة واحدة من مسار إسلام أباد،
6: وهو
10: إذا قالت إيران كما هي المعلومات المتوافرة اليوم رفعت يدها عن أذرعها وذراعها الأقوى في لبنان، يعني وقف تمويل حزب الله والتزام حزب الله بقرار وقف إطلاق النار، يعني أن يتبعوا مباشرة التخلي عن سلاحه، وهذا قرار إيراني أكثر ما هو قرار لبناني. أنا برأيي إذا إسلام أباد قدمت هذه الخدمة إلى مسار واشنطن سينطلق مسار واشنطن بزخم كبير، القرار بالسلاح ليس علي قرارا لبنانيا. خلينا نكون واضحين
11: دكتور علي، يعني كيف تعلق على هذا
10: بس
11: الكلام؟
10: سؤال. دليني على مبادرة منذ أن اندلعت الحرب 2 أذار لليوم وقبل، في شيء مبادرة تقول باحتفاظ حزب الله بسلاحه الإيراني؟ إذا في شيء مبادرة خبرونا. كل المبادرات حتى أن قرار وقف إطلاق النار بات رهنا بمصير السلاح.
11: طالما هناك احتلال سيد جورج شاهين، هل من المناسب الحديث الآن عن سلاح حزب الله أم الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي
10: بداية؟ كان علينا يا عزيزتي أن نحتفظ بأرضنا المحررة منذ 25 أيار مايو 2000. الحروب المتتالية أفقدتنا مرة أخرى واستجلبت الاحتلال إلى لبنان. بال2006 جاء الاحتلال،

0: السيد جوش شاهين بأنه ما يحتاجه مسار واشنطن في المفاوضات من مسار إسلام أباد هو أحاديث أو ضمانة إيران عن رفع يدها عن ذراعها الأقوى في المنطقة وهو حزب الله.
1: أولا يعني لابد من فهم ما يجري فعليا حتى نحكم على الأمور. أولا هل المقاومة في لبنان هي ذراع إيراني؟ يكفي أن أقول أنه في دراسة لبروكينجز وهي معهد أمريكي، للأسف نضطر أحيانا نستشهد بالآخرين قد تكون أكثر إقناعا، تقول لا تقول وكلاء، هي قوة وطنية محلية قوية للغاية وفاعلة. يعني فقط المقاومة في لبنان إذا تحدث عن الثنائي في الانتخابات الماضية وهي مؤشر رغم رفضنا لقانون الانتخاب والمشوه جابت 45% من الأصوات. حتى لدينا اليوم صرنا بحملك 6-7 استطلاعات رأي تتحدث عن يعني sweeping majority، عن نفوذ يعني تواجد شعبي كبير وحقيقي. أولا ثانيا بالنسبة لأهل الجنوب هم حملوا السلاح اضطرارا لأنه تعرضوا إلى عدوان إسرائيلي، وأعتقد أنه عن شاشات على شاشاتكم وكل شخص يعني يتابع بشكل طبيعي يعرف أن هذا الكيان العدواني شن عليهم هجمات منذ اليوم الأول عام 48 في 15 أيار 1948 يوم تأسيس الكيان. بعد ساعات كان أول هجوم على لبنان واستمر الأمر حتى هذه اللحظة. أهل الجنوب انتظروا دولتهم 30 عام يعني من 48 ل 78 حتى تبادر للدفاع عنهم، لم يحصل ذلك. ولدينا أرشيف هائل يعني أصبح مجمعا في موسوعات كاملة وثائق تحكي عن كل المناشدات التي جرت ولم تلتزم الدولة. دعينا من الماضي نتحدث عن هذه الفترة. في هذه الفترة نجحت المقاومة في لبنان في تحرير الجنوب عام 2000 كما هو معروف وهذا مسلم به، ليس التزاما من إسرائيل بال 425 ولكن بعد 18 سنة من دفاع أهل الجنوب وكل الأحرار عن أرضهم. وتمتع الجنوب لمدة ربع قرن من الأمن الكامل بفضل هذه المقاومة، هذه وقائع. نجي لل 2023 وأختصر الوقت عشان التاريخ يحتاج إلى وقت أحيانا. في لبنان اتخذ الجنوبيون قرارا في لحظة ما هو واجب أخلاقي تجاه إخوانهم الفلسطينيين، وقاموا بعملية مشاغلة حدودية عمقها فقط 3 كيلومتر لمدة 11 شهر. عاش أغلب لبنان يعني أكثر من 95% من لبنان لم يكن لديه أي خبر أصلا عن الحرب لأنه كان في جهد كبير ودماء بذلات من أجل إشغال 100,000 جندي إسرائيلي على الحدود وهذا نجح. قرر الإسرائيلي في لحظة ما، إيران لا علاقة لها إطلاقا بكل هذه الأمور، هناك قرار لبناني حقيقي في هذا الأمر. وعلى كل حال بالمناسبة يعني دونالد ترامب منذ يمكن أسبوع أسبوعين عندما أراد خفض التصعيد في لبنان بعد تلك الليلة هو قال وأعلن على مدى أيام أنه اتصل بحزب الله بشكل غير مباشر من خلال وسيط. لو كانت إيران هي التي تأمر اتصل بالإيراني، ما كان غلب نفسه ولأيام يتحدث عن شكل الحوار وما نوعية الحوار وإلى آخره. دونالد ترامب لم يتصل بهذه السلطة التي ذهبت إلى تفاوض فاشل تماما. اليوم بارح بالتحديد وليد جنبلاط وهو زعيم الحزب التقدم الاشتراكي تحدث بكلام خطير، لو في بلد آخر كان في أشخاص سيقت إلى الخيانة العظمى عندما قال الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن هو إسرائيلي أكثر من الإسرائيلي.
0: ببساطة سيد علي فضل الله شكرا جزيلا لك، انتهى وقتنا. الكاتب أستاذ العلوم السياسية وجوش شاهين عذرا على هذه
2: الخطأ،
0: شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة. نذهب الآن أو نعود إلى لوسيل لمتابعة هذه التغطية مع الزميل وائل التميمي. إليك وائل.
3: شكرا يا رويدة لك ولضيوفك في بيروت، والتغطية متواصلة معكم مشاهدينا من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. في آخر الأخبار قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، وأضاف أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران في الاتفاق، ووصف مسؤوليها بأنهم عديمون نزاهة ومن الأفضل أن يحسنوا أداءهم كما قال. في الأثناء أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أن الاتفاق مع إيران سيكون مرتبطا بأدائها تجاه القضايا المطروحة، وقال المسؤول أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني بما يشمل تدمير المواد النووية وإزالتها، وأضاف أن الاتفاق يقضي بفتح مضيق هرمز، وينص أيضا على عدم منح إيران أي أموال قبل تنفيذ بنود الاتفاق، كما أشار المسؤول الأمريكي إلى تضمين نص الاتفاق بندا يضمن التزام طهران بعدم تمويل جماعة إرهابية وفق تعبيره.

0: وأشار وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى أنه يمكن رفع العقوبات عن إيران جزئياً في حال التوصل إلى اتفاق، ونفى في تصريح لموقع بلومبرغ أن تكون طهران قد صدرت أي نفط خام عبر مضيق هرمز، وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام سيستأنف الجيش الأمريكي تأمين المنتجات عبر المضيق. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إيران لن تتلقى أموالا لمجرد توقيعها على نص الاتفاق أو حضور الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، وأوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. وقد طلب وزير خارجية إيران عباس عرقجي من وسائل الإعلام أن تتوقف عن التكهنات بشأن الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، وقال في منشور على منصة إكس إن بلاده قريبة أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان، وأضاف أنه سيتم نشر جميع التفاصيل المرتبطة بالاتفاق في الوقت المناسب. وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت أن طهران لن تتخلى عن سيادتها على مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة إيرنا إن طهران لا تقدم بموجب نص المذكرة أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت قائمة قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها كما جاء في الوكالة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل. وأضاف كاتس أن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، ولفت إلى أن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وقال كاتس إنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران البالستية ودعم وكلائها، وأكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. نتحدث الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي في القدس أحمد جرادات، معنا من واشنطن عماد الرواجدي، ومعنا من طهران ياسر مسعود. عماد، لو بدأت معك، هناك سيل من التصريحات الأمريكية تؤكد أن ما تسربه وسائل الإعلام الإيرانية غير صحيح، لن تدفع الولايات المتحدة أي شيء لإيران قبل التزامها بالاتفاق، وأن الاتفاق جيد جدا بالنسبة للولايات المتحدة.
1: صحيح، ويبدو أن هناك أيضا شيء من الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين على عدم الأخذ بالتسريبات الحالية. هذا سمعناه من عباس عراقجي، وسمعناه أيضا بالتزامن ربما في نفس الوقت تقريبا من جي دي فانس أن التقارير التي تنشر في غالبيتها ليست دقيقة. ما هو نص الاتفاق لا نعرف، لكن ما يسرب حتى الآن هو أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعطي لإيران أو أن ترفع التجميد عن الأموال الإيرانية إلا بعد أن ترصد السلوك الإيراني. لن يكون ذلك في بداية 30 يوما أو 60 يوما. كل ما ستناله إيران في أول 30 يوم هو السماح لها بتصدير النفط من مضيق هرمز، رفع الحصار عن المضيق، رفع الحظر الإيراني عن المضيق أيضا، والسماح بمرور السفن والعودة لحركة الملاحة الطبيعية ما قبل الحرب على الأقل بعد 30 يوم الأولى. أما مسألة إعطاء الأموال لإيران، رفع التجميد على الأموال الإيرانية، هذه مسألة حساسة جدا لدونالد ترامب. من المستبعد أن يعطي ذلك لإيران بسهولة، لأن ذلك سيضعه في خانة الرئيس الذي انتقده لسنوات وهو باراك أوباما، الذي أدى اتفاقه في 2015 لرفع الحجز عن بعض الأموال الإيرانية. الرئيس دائما يشدد على أنه لن يعطي أموالا، وإن أعطى الأموال سيكون الأمر مرتبط بالسلوك الإيراني. هناك بعض التسريبات نقلا عن مصادر داخل البيت الأبيض تقول بأن مسألة الرفع عن الحظر عن الأموال الإيرانية مرتبط بالتقدم بنقاش الملف النووي. نحن إذن نتحدث عن مفاوضات الملف النووي التي قد تطول إلى ما بعد 60 يوما لأشهر. يبدو أن واشنطن تريد ربط مسألة المساعدات بالتقدم في الملف النووي. هناك حديث أيضا عن أن الولايات المتحدة تريد استخراج اليورانيوم المخصب من إيران أو تدميره. نتحدث هنا ليس فقط عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% فأكثر، ولكن أيضا المخصب بنسبة 20% والمخصص بنسبة 3% أيضا، المخصص عادة للأغراض البحثية والعلمية. هذه تسريبات منتشرة في واشنطن، هي أقرب لموقف البيت الأبيض، هذا هو الموقف الرسمي المعلن الذي نعرفه للإدارة الأمريكية، رفض أي شكل من أشكال التخصيب، محاولة تدمير كل المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب. إيران كانت قالت لوسائل إعلام، بعض المسؤولين من بينهم عرقجي لوسائل إعلام أمريكية في بداية الحرب، أن فكرة تدمير اليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني طرحت إيرانيا ورفضت أمريكيا، الأمريكيون كانوا يريدون استخراجه للولايات المتحدة. يبدو أن دونالد ترامب قدم تنازلا في هذا الشأن واقترب أكثر من وجهة النظر الإيرانية في مسألة التدمير، لكن لا نعرف إن كانت إيران بالفعل وافقت على تدمير كل المخزون من اليورانيوم المخصب وليس فقط عالي التخصيب، بمعنى حتى قليل التخصيب بنسبة 3% كما تقول التسريبات هنا في واشنطن سيدمر. لا نعرف إن كانت إيران وافقت على ذلك. بكل الأحوال حتى موضوع أن جيدي فانس سيذهب يوم الأحد لتوقيع الاتفاق في دولة أوروبية نفته إيران، الرئيس الأمريكي هو من قال ذلك في الواقع. يوم أمس في اجتماع مع الصحفيين قال جيدي فانس سيغادر لأوروبا، لم يحدد الوجهة طبعا، وقال إن ذلك ربما يحدث في عطلة نهاية الأسبوع. رويترز قالت بأن الأحد ربما سيغادر والوجهة ربما تكون جنيف. قيل بأن هذا الاتفاق سيكون اسمه اتفاق إسلام أباد، لكن للآن ننتظر مزيد من التوضيحات. اليومين المقبلين السبت والأحد سيكونان حاسمان. والي
0: عماد، بخصوص هذه التوضيحات، هل هناك الحديث في أوساط واشنطن وما نسمعه أو ما نقرأه بين كلمات وسطور تصريحات المسؤولين الأمريكيين أن الاتفاق على الجوهر تم والمشكلة هي في بعض الصياغات، أم أن لا الموضوع أعمق من ذلك أو الخلافات ما زالت تصل إلى جوهر الاتفاق؟
1: لا شيء هنا عن أن هناك خلاف على جوهر الاتفاق، بالعكس التصريحات التي ترد من البيت الأبيض أن الاتفاق تقريبا تم الانتهاء منه، المسألة مسألة توقيع، التفاصيل سيجري التوافق عليها يوم غد وفق ما يسرب مسؤولون أمريكيون للصحافة الأمريكية والدولية. التفاصيل المتبقية يوم السبت سيجري التوافق عليها، يوم الأحد سيجري التوقيع في وجهة أوروبية لا نعرفها. يبدو أننا في اللحظات الأخيرة، الرئيس غضب طبعا من التسريبات خصوصا التي نشرت في مهر المسودة التي قالت مؤسسات صحفية إيرانية بأنها هي مسودة الاتفاق، غضب منها بشدة، وبعدها فورا وإذا لاحظت خرج عباس عراقجي وقال بأن التسريبات ليست بالضرورة دقيقة، ثم خرج جيدي فانس وقال نفس الأمر. بالتالي يبدو أن هناك توافق أمريكي إيراني على عدم التسريب لوسائل الإعلام حتى يجري الاتفاق على المسودة النهائية.
0: نعم، وهذا توافق نادر الحقيقة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. شكرا لك عماد ياسر. هل بالفعل يفهم من كلام الوزير عراقجي أنه موجه نحو الإعلام الإيراني الذي سرب هذه البنود التي تقول الولايات المتحدة أنها غير صحيحة؟ وهل الأجواء أيضا في طهران تشير إلى اتفاق جوهري والمشكلة هي فقط في بعض الصياغات أو التفاصيل؟
2: هي كذلك كما يبدو وائل، وفيما يتعلق بما تحدث به وصرح به وزير الخارجية عباس عراقجي هو يحاكي الداخل بشكل أساسي ربما وائل، على اعتبار أنه بالتزامن مع التسريبات التي ظهرت من قبل وسائل الإعلام الإيرانية عبر مصادرها أثيرت العديد من الجدليات في الداخل بشأن النقاط المحورية في مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي، وبدأ الرد والبدل ما بين المتفائلين بهذا الاتفاق وما بين المتشددين الذين يرون بعدم إمكانية التوصل لأي اتفاق يمكن تنفيذه، خاصة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدم التزامها سيأتي خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي هي تبحث وفقا لرؤيتهم، هي تبحث عن إنجاز على الصعيد الدبلوماسي، وهي تحققه من خلال التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم والبنود التي سيتم الإعلان عنها. ولكن على صعيد التنفيذ ستتنصل الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها، ومن هنا تنعكس أزمة الثقة بوضوح. على الجانب الآخر، الأجواء الإيجابية تقول وتؤكد بأن النقاط الأهم التي يجري الحديث عنها ووفقا لهذه المصادر بأنها التوصل إليها هي تلك المتعلقة خاصة بمضيق هرمز، وتلك النقطة الأشد تعقيدا في النقاشات والجدليات في الداخل الإيراني بشكل جلي وواضح وائل. وهذه أيضا ربما تعكس مدى أزمة الداخل إزاء التعاطي مع هذه النقطة. ولكن في ذات الوقت أيضا يجري التأكيد على أن ما سيتم الإعلان عنه وفقا لعباس عراقجي خلال الساعات القادمة سيفصل وسيفسر كل التفاصيل في هذه مذكرة التفاهم. بموازاة هذا يجري تأكيد أيضا من قبل في وجوه برلمانية، وجوه سياسية لها وزنها وثقلها في الداخل الإيراني، تؤكد من أن أي اتفاق سيتم الإعلان عنه هو يأتي بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو بضوء أخضر وبمباركة من المرشد مجتبى خامنئي. وبالتالي يريد التأكيد على أن ما سيتم الإعلان عنه هو قرار نظام وليس قرار الحكومة أو قرار الجهة المفاوضة، إن كان وزارة الخارجية أو الكلام هنا عن محمد باقر قاليباف.
0: نعم، وياسر الكلام عن ساعات لاتخاذ القرار وليس أيام، أليس كذلك؟
2: هكذا يبدو عندما يقول عباس عراقجي بأن المسار الدبلوماسي والمفاوضات في جولتها كما تسمى بإسلام آباد وصلت إلى أقرب نقطة لم تصلها خلال الفترات السابقة، بالرغم من الإعلانات التي كانت قد تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت إلى المرحلة الأرقى لإمكانية التوصل إلى اتفاق. هذا يعني أن هناك ما سمعته طهران مؤخرا من تعديلات وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية مرضية لطهران أو تنسجم عما كانت قد أرسلته عبر الوسيط وفي ذات الوقت، ولكن تبقى قد تكون اللمسات الأخيرة بشأن صياغة هذه المسودة.
0: نعم، شكرا لك يا ياسر في طهران. أحمد في القدس، بينما تتحدث الولايات المتحدة وإيران بلغة تبدو أقرب إلى التوافق وبلغة إيجابية، الانزعاج بل الاستياء الإسرائيلي واضح. يقول كاتس نريد ضمانات وقد نعمل بشكل مستقل.
3: بالفعل، وأيضا نستشف من تصريحات كاتس بأن هناك صيغة من التشكيك في الاتفاق المزمع، وأيضا في التشكيك بقدرة ترامب على الالتزام والوفاء بتعهداته لإسرائيل. فماذا يعني أن يقول كاتس بأن ترامب يقود حاليا محادثات ومفاوضات مع إيران من أجل مصلحة الولايات المتحدة والمصالح المشتركة مع إسرائيل بمنع إيران عن امتلاك السلاح النووي ولكن نتوقع منه، وهذا وهنا أقتبس، نتوقع منه أن يلتزم أيضا بالملفات الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية ودعم إيران لوكلائها في المنطقة. هذا التصريح يعني بأن كاتس يشكك بأن هذين الملفين على الأقل ضمن المفاوضات والاتفاق المزمع التوقيع عليه والمتشكل حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إن كان كاتس مقتنع بأن ترامب يعني معني باتفاق لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، فلماذا يقول بأنه أوعز هو ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعمل بشكل مستقل ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي؟ هذا يعني أن إسرائيل تشكك بقدرة ترامب على إزالة وإخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، أو حتى منع إيران من تخصيب اليورانيوم في داخل أراضيها. أيضا استبق كاتس الكشف عن التفاصيل بشكل رسمي، تفاصيل الاتفاق، بالحديث عن أن إسرائيل لن تنسحب من سوريا ولا من لبنان ولا من غزة ولا من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، في إشارة إلى رفض إسرائيل ربط الملفات بعضها ببعض، وأن إسرائيل أيضا لن تنسحب حتى من قطاع غزة، وذلك في إشارة إلى أن إسرائيل ترفض أن يكون هذا اتفاقا شاملا ينعكس على لبنان وينعكس أيضا على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. يتحدث كاتس عن أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية في هذه الفترة تتمحور حول الحسم العسكري وعدم التنازل وتقديم أو عدم المناورة والمساومات، بل الذهاب نحو حسم هذه الملفات، وأيضا يريد الحفاظ على ما أسماه بالإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي خلال العامين ونصف الماضيين. إذن كاتس بشكل غير مباشر يشكك بقدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق يحقق أهداف الحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران، يشكك حتى بقدرة هذا الاتفاق بأن يمنع إيران من حوزة السلاح النووي، وأيضا هناك خيبة أمل إسرائيلية بشأن عدم يعني الحديث بشكل علني من الإدارة الأمريكية عن الصواريخ الباليستية والذي كان أحد أهداف الحرب ودعم إيران لوكلائها في المنطقة.
0: شكرا لك يا أحمد على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، هناك خبر عاجل، رئيس وزراء باكستان يعلن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاقية السلام بين إيران والولايات المتحدة. إذن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الوسيط الرئيس في المفاوضات يقول أو يعلن التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاقية السلام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يقول شهباز شريف في تصريح آخر إنه النص النهائي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، وأن باكستان تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات القادمة. إذن هذا تأكيد رسمي بعدما سمعنا من الرئيس ترامب ومن وزير خارجية إيران. هناك الآن الوسيط الرئيس باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لاتفاقية سلام بين البلدين تنهي الحرب. يضيف شهباز شريف أن باكستان تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات القادمة. الآن معنا من لندن أرسينيو دومينيغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية. سيد دومينيغيز، ما تقييمكم أنتم في المنظمة البحرية الدولية لوضع الملاحة حاليا في مضيق هرمز؟
4: شكرا لهذه الفرصة والاستضافة. إن الوضع لا يزال حساسا بالنسبة إلينا، لا سيما أنه حوالي 11 ألف بحارا لا يزالون عالقون هناك وثمة سفن عالقة. وإذا ما نظرنا إلى المنظور الأعم، ثمة حوالي 20 ألف أيضا هم متأثرون في المناطق الساحلية والصيد إلى آخره، وعدد السفن التي لا تزال عالقة هناك وليس من الأمن أن تمر. بالإضافة إلى ذلك، إلى أمر مهم وهو الأثر الاقتصادي العالمي يؤثر على المنطقة، ولكننا نرى التداعيات في كل أرجاء العالم.
0: طيب، قلتم في بيانكم سيد دومينغينيز الذي أصدرتموه قبل يومين إن العبور في مضيق هرمز لم يعد ممكنا من دون ضمانات أمنية موثوقة. ماذا تقصدون بالضمانات الأمنية؟ ومن يفترض، أي طرف يفترض أن يقدمها أو يعطيها؟
4: إن الضمانات هي نفسها، نحتاج من كل الأطراف المنخرطة في النزاع أن تؤكد أن الشحن سفن الشحن لن تتم مهاجمتها ولن تتأثر سلبيا، ويجب أن نضمن ونتحقق أنه ليس من مخاطر أو ألغام ممكنها أن تؤثر على البحارة والسفن. وبالطبع التنسيق مع التدبيرات اللوجستية حتى يكون ثمة إجلاء آمن للسفن التي لا تزال عالقة منذ 4 أشهر هناك، ومن ثم استكمال دخول السفن التجارية إلى المضيق. وتم إحراز تقدم، وبالطبع سوف نرى النص النهائي لهذا الاتفاق وكيفية بدءنا بالتنفيذ للممر الأول للإجلاء. ونعرف أنه ثمة مخاطر، ويجب أن نضمن أن لا تهاجم الأطراف السفن، ومن ثم نعمل مع كل الأطراف في المنطقة لنستكمل العمليات التي على الحال التي كانت قبل النزاع.
0: نعم، فقط قبل الاتفاق سيد دومينغيز، الآن الإعلان عن أن هناك نص نهائي بحسب ما قالت باكستان، لكن قبل ذلك الوضع حتى الآن إذا كان لديكم معلومات، إذا أرادت سفينة أن تعبر أن تخرج من الخليج باتجاه خليج عمان، تطلب ضمانات أمنية من أي طرف؟ لأن إيران تقول إنها لا تسمح لأي سفينة بالمرور إلا بالحصول على ضمانات من الحرس الثوري أو السلطات الإيرانية. الولايات المتحدة أيضا تحاصر المنطقة. السفن العابرة ممن تطلب الضمانات؟
4: أحتاج ضمانات من الطرفين. الطرفان في النزاع يجب أن يؤكدا أنه لن يتم التأثير على أي سفينة، إنها سفن تجارية لا تؤثر على النزاع، والبحارة هم أناس أبرياء يقومون بواجباتهم. لذلك هذا أتوقعه من الطرفين، أن لا يهاجما أي سفينة، وأن تستطيع هذه السفن المداولة بالتجارة، ومن ثم نبدأ بإجلاء السفن وأن نضمن أن لا يكون من مخاطر في المنطقة. يجب أن نضمن أن الشحن لن يتم استعماله كخطر جانبي في هذا أو ضرر جانبي.
0: في أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران، هل تطالبون سيد دومينغيز بعودة وضع الملاحة في مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب، يعني عبور كامل ومن دون دفع أي رسوم؟
4: إن الرسوم ليست أمرا يدخل في القانون البحري الدولي، وهذا لم يكن مرسلا من قبل أن إذا في 1968 كانت المرة الأولى التي المنظمة البحرية الدولية تتحدث عن إدارة سلطنة عمان وإيران لمضيق هرمز كونهما الدولتان المشاطئتان، ولكن من دون رسوم. ونأمل أن نعود إلى هذه الحالة لنسمح بالملاحة ولكي يقوم الطرفان بقيامة واجباتهما والمرور الآمن للسفن.
0: وفق القانون الدولي سيد دومينغيز، هل يحق أو هل يقبل القانون الدولي بأن تدير عمان وإيران مضيق هرمز، أم لا يجب أن يكون العبور خاليا من أي قيود أو إدارة حتى من أي دولة؟
4: إن المضيق كان يدار فيما يتعلق بالمرور الآمن للسفن حينما تدخل الخليج الفارسي أو تخرج منه، وهذا وفقا للقانون الدولي. يجب أن نتذكر أن هذه القوانين الدولية هي عرفية وليست فقط في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، ولكنها تعود لما قبل ذلك فيما يتعلق بالمضائق الدولية والممرات البحرية. ولذلك سوف نستمر في العمل مع هذا الجزء من العالم، ولكن الواقع يقول أن هذين البلدين لديهما الحق في إدارة العمليات، وما ننظر إليه هو تعلم في كل أرجاء العالم من نفس المبادئ لكي نرى كيف هي الموارد التي نحن كمنظمة بإمكاننا أن نقدمها لدعم الخدمات التي يقدمونها دعم الملاحة والحقول دون التلوث. ولكن هذه لا علاقة لها بأي طلب رسوم أو مدفوعات للحركة.
0: شكرا جزيلا. السيد أرسينيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كان معنا من لندن. نعود الآن مشاهدينا إلى التصريحات العاجلة لرئيس وزراء باكستان شهباز شريف التي أعلن فيها قبل قليل أنه تم التوصل إلى النص النهائي للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. قال إن باكستان تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات القادمة. وأضاف شهباز شريف أنه لم يكن السلام قريبا كما هو الآن. إذن هذه تصريحات من الوسيط الرئيس الذي قاد جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة باكستان. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. عماد، هذا تأكيد آخر أن الأمور قاب قوسين أو أدنى من اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أخيرا.
1: صحيح، وإذا لاحظت أيضا المسؤول الباكستاني يتحدث عن المعلومات المضللة تماما كما قال جيدي فانس، كما قال عباس عرقجي. هناك إجماع أمريكي باكستاني الوسيط والطرفان الرئيسيان في هذا الاتفاق يجمعون على أن هناك تسريبات غير دقيقة، لكن النص جرى الاتفاق عليه. يبدو أننا بالفعل أمام لحظة نقترب فيها من التوقيع، على الأقل هذا ما تقوله التصريحات الرسمية من كل الأطراف. التنسيق واضح وائل أنه عالي المستوى لدرجة أن هناك تصريحات متزامنة ومتتالية من إيران، الولايات المتحدة وباكستان عن كل التسريبات التي يجري تداولها في وسائل الإعلام بأنها يجب أن نتعامل معها بحذر، ليست دقيقة بالضرورة، هناك نص والنص جرى الاتفاق عليه. هذا يتقاطع طبعا مع ما قاله الرئيس الأمريكي، رغم أنه قال ذلك قبل أو قال أن الاتفاق قريب قبل ذلك أكثر من 30 مرة كما أحصت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، ولم يكن الأمر دقيقا. هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، على الأقل في الظاهر ما نسمعه من إيران، ما نسمعه من باكستان، مسؤولين على أرفع مستوى، ليست تسريبات كما كانت العادة سابقا وائل، هذه تصريحات رسمية من مسؤولين كبار تجمع أن هذا الاتفاق جرى التوافق عليه بشكل كامل تقريبا، ربما يوقع الأحد كما قالت رويترز. الرئيس قال بأنه سيوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، رويترز قالت الاتفاق على التفاصيل سيكون السبت، الأحد سيغادر جيدي فانس إلى أوروبا ربما إلى جنيف. الرئيس الأمريكي قال بأن جيدي فانس بالفعل سيكون هو من يوقع أو من سيشارك في مراسيم التوقيع، سيكون ذلك كما قال خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا كما قال الرئيس الأمريكي. يبقى ما هو نص الاتفاق؟ المثير للاهتمام وائل هو كيف أمكن للرئيس الأمريكي أن يوقع اتفاقا مع إيران، هل تنازل عن شروطه الرئيسية؟ هذا هو الجدال الدائر الآن على الأقل في صفوف الصقوريين والتيار المقرب من إسرائيل، هل تنازل الرئيس عن خطوطه الحمر؟ هل سيتطرق للترسانة البالستية؟ هل سيتطرق للعلاقة بالحلفاء؟ هل سيقبل بدمج الساحات ووقف إطلاق النار في كل الساحات وبالتالي يقر لإيران بسلطة ما في الإقليم؟ هل سيقبل بالسماح لإيران بتخصيب ولو بنسبة قليلة كما فعل سلفه باراك أوباما؟ وهل سيفرج عن الأموال الإيرانية سواء فورا أو بعد فترة؟ هل سيفرج عن الأموال الإيرانية؟ هذه كلها أسئلة إن وافق عليها الرئيس فهذا يعني تحولا كبيرا في موقف إدارة دونالد ترامب.
0: في الواقع يا عماد كل الأخبار تأتي إيجابية من الولايات المتحدة، من إيران، والآن وقبل لحظات من باكستان، فقط إسرائيل تبدو مستاءة بل منزعجة من الأخبار عن إمكانية توصل الاتفاق. ولا أحد بالمناسبة مشاهدينا وعماد وياسر، لا أحد لا في إيران ولا في باكستان ولا في الولايات المتحدة، لا في التسريبات الرسمية أو غير الرسمية ولا في التصريحات، بات يتحدث عن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية إلا إسرائيل، إلا إسرائيل. ياسر، في طهران لافت جدا تطابق كبير بين كلام رئيس وزراء باكستان لم يكن السلام قريبا كما هو الآن مع تصريحات عباس عرقجي التي نشرها على إكس، لم نكن قريبين كما نحن الآن. واضح الأمور أن هناك اتفاق فعلا.
2: بالفعل وائل، يمكن القول وكما يقول عباس عرقجي بأنه أقرب من أي وقت مضى أو ربما حتى تم التوصل، ولكن الواضح أيضا بموازاة هذا التفاؤل الذي يتحدث عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن هناك حالة لدى الإيرانيين من التشكيك، وهي ما تدعو الإيرانيين إلى الحديث أو إلى عدم الحديث حتى عن اللمسات الأخيرة، إنما يقولون بأن هناك قرب أكثر من أي وقت مضى، ولكن لا يتحدثون عن اللمسات الأخيرة وإنما يتحدثون بأن المسار الدبلوماسي لا يزال، وبالتالي يريدون التأكيد يؤكد بأن مراجعة المسودة تجري بأعلى مستوياتها وبحذر شديد وبعناية شديدة، وهنا على صعيد سياسي، على صعيد قانوني، على صعيد دبلوماسي، ولا يريدون رفع سقف التفاؤل في وقت قد يكون هناك متغير في التصريحات الأمريكية، وفي ذات الوقت أيضا لا يريدون الحديث بأي شكل من الأشكال عن تفاصيل مذكرة التفاهم من دون الإعلان المشترك إيراني أمريكي وبوساطة باكستانية، وهذه الوساطة قد تكون هي صاحبة الإعلان النهائي. بالتالي على اعتبار أن هناك نقاط تعتبر هنا وائل في غاية الحساسية في الداخل الإيراني، الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية في ظل تضارب التصريحات والروايات ما بين الولايات المتحدة، التسريبات هناك، والجانب الإيراني الذي يؤكد على أنه لابد أن يكون هناك جزء من هذه الأموال يتم الإفراج عنها بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. هناك موقف متضاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية رسمي وكذلك عبر التسريبات في ذات الوقت فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. كل هذه الملفات تعتبر حساسة وهي التي زادت من الجدليات في الداخل الإيراني كما يجري على غرار ذلك في الولايات المتحدة، وخاصة الكلام هنا الذي بتنا نلمسه بوضوح منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من يعارض هذا الاتفاق ونصوصه من خلال التسريبات، وعلى الجانب الآخر من يعتبر التوصل إلى اتفاق هو الذي سيخرج البلاد من أزمتها والمواجهة والحرب.
0: ياسر، لطالما سمعنا وقرأنا في التسريبات أن موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، الحديث عن نحو 24 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في الخارج، كانت هي العقدة. ما الذي تقوله أوساط طهران بشأن التوصل؟ ما الذي جرى؟ هل كان للوفد القطري أي دور في حلحلة هذه العقدة، موضوع الأموال؟
2: لأكثر من مرة وائل، حتى على لسان رسمي جاءت إن كان من قبل المتحدث باسم الخارجية أو حتى نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، لأكثر من مرة أكد من أنه خلال الزيارة الإيرانية إلى الدوحة وبشكل خاص من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو رئيس الوفد المفاوض كما تعلم، بالإضافة إلى وزير الخارجية، وأيضا كان حاضر إلى جنبهم حاكم البنك المركزي الإيراني همتي عبد الناصر همتي، جرى التأكيد على وضع آلية بالإضافة إلى رفع الجمود عنها إلى آلية لعودتها وإدخالها إلى إيران، وبضمانات كما يقول كاظم غريب أبادي حصلت عليها إيران. يضاف إلى ذلك أن هناك العديد من التسريبات والمصادر تتحدث على أن زيارة الوفد القطري الأخيرة قبل أيام إلى طهران شكلت عاملا أساسيا ومهما في حلحلة هذه الأزمة التي تعتبرها طهران ضمن أهم المطالب التي أعاقت التوصل إلى مذكرة التفاهم خلال الفترات الماضية.
0: نعم عماد، في موضوع الأموال خصص له جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قسما كبيرا من تغريدة قبل قليل، أقرأها حرفيا ثم أسألك. يقول جي دي فانس: لن يتلقى الإيرانيون أي أموال ولن تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع الاتفاق أو حضور اجتماع. صمم الاتفاق لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وأنه في حال وفاء إيران بالتزاماتها ستعود الفوائد الاقتصادية عليهم وعلى المنطقة بأسرها. هل موضوع التوقيت هنا قد يكون ما زال هو المشكلة، أم ترى أنه جرى الاتفاق؟ بمعنى قد تتولى دول أخرى، الحديث عن قطر والإمارات لعب دور في موضوع الأموال لكي يقول الرئيس ترامب: أنا لم أدفع شيئا.
1: هذا وارد جدا، موضوع الأموال حساس جدا وائل. موضوع الأموال، إن قرر الرئيس إعطاء إيران فورا أموالا بعد توقيع الاتفاق، هذا سيضعه فورا في خانة باراك أوباما، وهو يعرف ذلك جيدا. خطورة أن يوضع الرئيس في خانة باراك أوباما هو أنه دمر اتفاق باراك أوباما بين مزدوجين وانسحب منه، ألغاه تماما. والسبب هو أنه يقول أن باراك أوباما مول الترسانة العسكرية الإيرانية برفع الحجر عن أموال إيران، وهو قال أكثر من مرة بشكل صريح أنه لن يسمح ولن يعطي لإيران أي أموال. بالتالي من المتوقع في بداية الاتفاق على الأقل في 30 إلى 60 يوم الأولى لن يكون هناك تبادل للأموال، حتى لا يتهم الرئيس بأنه ناقض نفسه إلى هذا الحد ويقال له: لمن سحبت إذن من الاتفاق عام 2018؟ الآن هل هذا يعني أن إيران لن تستمر تستلم أي أموال. تصريح جيدي فانس وبعض التسريبات من البيت الأبيض تقول بأن الولايات المتحدة ستربط إعطاء رفع الحجر عن الأموال الإيرانية بالتقدم بالملف النووي الإيراني، والتقدم هنا يعني تحديدا مسألة اليورانيوم المخصب. هل ستوافق إيران على تفكيك أجزاء من برنامجها النووي، أجهزة الطرد المركزي وخلافه، وهل ستوافق على التخلي عن التخصيب اليورانيوم؟ على الأقل هذا هو المطلب الرئيسي لدونالد ترامب ومطلب بنيامين نتنياهو، التخلي الكلي عن مسألة التخصيب. لكن في ظل الحديث عن أن اتفاقا يقترب من التوقيع، ربما كان الرئيس قد تنازل عن هذا الشرط، وهذا سيكون موضع انتباه كل وسائل الإعلام والسياسيين. هل تنازل الرئيس عن شرطه المعلن هو وبنيامين نتنياهو من أن إيران يجب أن تتنازل بشكل كلي عن حقها بالتخصيب، أي تخصيب بأي كمية، أم أنه وافق على ما وافق عليه باراك أوباما سابقا، بمعنى نسبة تخصيب قليلة تستخدم في الأبحاث العلمية تقدر بنحو 3.67%.
0: شكرا لك عماد، أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك بعد قليل أنت وياسر في طهران. مشاهدينا، أذكر بالتغريدة العاجلة التي أعلن فيها رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق. يقول حرفيا: في خضم الجهود المكثفة التي تبذلها باكستان، ندرك تماما حملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام. وبغض النظر عن هذه الضجة، يقول شهباز شريف، نؤكد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام، وأن باكستان تعمل الآن بتعاون وثيق مع كلا الجانبين، الولايات المتحدة وإيران يقصد، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. لم يكن السلام يوما أقرب مما هو عليه الآن، يقول رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. معنا من إسلام أباد عبد الرحمن الصالح، الباحث في الشؤون السياسية الباكستانية. سيد الصالح، إذن الأنباء تأتي من باكستان، كما هي الأنباء من الولايات المتحدة قبل أيام أن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران أخيرا؟
5: نعم، حقيقة ما رأيناه هنا الآن حاليا في إسلام أباد لم يكن مفاجئا، إذ كانت الدبلوماسية الباكستانية حقيقة والتكثيف الدبلوماسي والتواصل الذي قامت به باكستان خلال فترة المفاوضات من أولها حتى اليوم كانت تماما مسارا منفصلا إن صح القول، حتى عن العمليات العسكرية التي رأيناها أو القصف الذي رأيناه والتبادل العسكري فيما بينهم من ضربات أو ما شابه. كانت الدبلوماسية الباكستانية المكثفة هي ما يعني ساعدت، وكذلك ساعدتها الدول الخليجية طبعا بما فيها قطر، بما فيها دول الخليج إجمالا، في الوصول إلى هذا الاتفاق. ما رأيناه اليوم على الأقل هو لم تكن الدبلوماسية الباكستانية بهذه الصراحة مثل ما هي اليوم. كان من قبل ذكرت الدبلوماسية الباكستانية مثلا بشهباز شريف أنهم يكادوا أن يصلوا إلى الاتفاق أو الهدف المنشود قبل 3 أيام، رأينا أو 4 أيام. اليوم نرى أنه يقول تم التوصل إلى الاتفاق النهائي، أي أنهم لم يضيعوا ولو يوما واحدا. هذا يعني أن كل الاحتمالات التي تقول أن التوقيع على مذكرة التفاهم المرحلي إن صح القول لإدارة هذه الأزمة هو ما سيكون الأسبوع يوم الأحد القادم أو ربما خلال الأسبوع القادم. بعدها ستدخل المنطقة في أول الطرفين سيدخلان في المفاوضات التفصيلية أو الهدنة لمدة 60 يوما، سيتناقشون فيها في مجمل القضايا، منها البرامج التقنية سواء كانت تلك المتعلقة بالبرنامج النووي أو تلك المتعلقة بالأموال المجمدة، إذ أن هاتين النقطتين هما المعضلتين الأساسيتين أمام الاتفاق النهائي بينهما.
0: نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد الصالح. معنا الآن من واشنطن ريتشارد ويدز، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. سيد ويدز، هل نحن الآن فعلا أمام لحظة فارقة؟ رئيس ترامب أعلن عن التوصل لاتفاق قبل يومين، واليوم الوسيط الباكستاني يقول بالفعل هناك نص اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.
4: يبدو على أنه تقدم محرز أكثر من الذي رأيناه في الشهر ونصف المنصرمين. أعتقد أنه قد رأينا أن الولايات المتحدة وإيران ومسؤوليهما يعني ينتقدان على أن ثمة الكثير من التسريبات في الصحافة، ويريدان أن يجعل بعض المحادثات خاصة وسرية، كما أنه ثمة عدة تفسيرات تفسيرات تأتي من واشنطن وطهران حول بعض المسائل، كمتى سوف تستلم إيران أصولها المجمدة، ولكن إذا ما الوسيط الباكستاني كان دقيقا، وأعتقد أنه كذلك، يبدو أننا أحرزنا تقدما أكثر من أي وقت مضى في الأشهر الماضية.
0: ما الذي تعتقد سيد ويتس أنه مكن من التوصل إلى هذا الاتفاق؟ هل تم حلحلة بعض العقد الكبيرة، خصوصا موضوع الأموال الإيرانية المجمدة؟
4: نعم، يبدو أنه أحرز تقدم في بعض التحويلات المالية لإيران، سواء كانت الأصول المجمدة أم العقوبات، أي تخفيف العقوبات، أو أمر ما ربما ليس تحويلات عبر مضيق هرمز، هذا ما تريد الولايات المتحدة ألا يحصل، ولكن يبدو أن هذه المسألة على الأقل تم حلها مبدئيا أو أوليا، وأعتقد أن المسألة النووية تم حلها، وإلا لما كانت الولايات المتحدة اعتمدت هذا الاتفاق. ومن ثم مضيق هرمز، يبدو أنه بعض الاختلافات، الإيرانيون يقولون أنه سوف يسيطرون عليه بالشراكة مع عمان، في حين أن الولايات المتحدة لم تؤكد ذلك، ولكن يبدو على أنه لدينا ما يكفي من اتفاق للمضيق في المحادثات حول المسائل الخلافية في تفاصيل في مجموعات عمل مثلا.
0: نعم سيد الصالح، هل هناك معلومات عندكم في إسلام أباد بخصوص العقد الرئيسية التي حالت قبل هذا الوقت دون التوصل إلى اتفاق، موضوع مضيق هرمز، الأموال الإيرانية المجمدة، والملف النووي، قضايا صعبة وكانت عالقة؟
5: ما رأيناه نحن حقيقة من التسريبات التي كانت، والتسريبات المضادة على الأقل ما خرج من التسريبات، سواء كانت تلك الإيرانية أو تلك التي خرجت بواسطة أكسيوس الأمريكية، وكل هذه التسريبات كانت تصب حول نقاط معينة، يعني بمعنى أنه وقت فوري لإطلاق النار على الأقل، ثم كان هناك مضيق هرمز أيضا فتحه في الوقت الحالي. لكن أهم عقدتين كانتا أمام الوسيط الباكستاني لحلحلتها، أو الوسيط بالشكل عام من دول الوساطة الأربعة كانت أمامهم وغيرهم، هي كانت ملفي العقوبات والملف النووي، إذ أن ملف العقوبات كان تماما مرتبطا، أي أن إسلام أباد اتخذت منذ اليوم الأول سياسة الإجراء مقابل الإجراء، أي يتم فتح مضيق هرمز مقابل أن يكون هناك تخفيفا عن الحصار البحري عليها، وهذا ما رأيناه تقريبا سيتم في المرحلة الأولى. نحن رأينا كذلك من قبل، إذا رابطنا مثلا الآن كل هذه التسريبات مع بعضها للمسودات خلال المرحلة هذه التي فاتت 20 يوما أو 30 يوما، وجدنا أن هناك كانت آلية أيضا مكونة من 4 مراحل للمرحلة التنفيذية أو للاتفاق الهيكلي. هذا كانت أول هذه المراحل، هي تثبيت وقت إطلاق النار فورا، ثم فتح مضيق هرمز على الأقل في الوقت الحالي، ثم بعد ذلك يناقش البرنامج النووي والبرنامج والعقوبات في خلال 60 يوما من هذا الاتفاق. اليوم رئيس الوزراء الباكستاني حقيقة عندما أعلن هذا الإعلان أو صرح أنه تم التوصل إلى الاتفاق النص النهائي، هو بهذا كمن يقول قطعت جهيزة لسان كل خطيب، أي لا مزيد لو سمحتم للتسريبات أو التكهنات، هناك نص جاهز على الأقل في الوقت الحالي اتفق عليه الجميع، بما فيها الاتفاق على الأقل على شكل التفاوض على النقاط التي كانت معقدة، سواء كان المتعلقة تلك المتعلقة بالبرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب أو الأموال المجمدة أو إيجاد ضمانات دولية لتنفيذ هذه الاتفاقيات. كل هذه التصريحات التي كانت أو تصريح الرئيس الوزراء اليوم الباكستاني يحمل أو يجمل حقيقة أن كل هذه النقاط والتخوفات بما يتعلق بالضمانات، بما يتعلق بمضيق هرمز، بما يتعلق قد تم استيعابها جميعا، وأن الطرفين الآن جاهزا للتوقيع. اليوم إسلام أباد مفترض أن نسأل أنفسنا حقيقة، وإسلام أباد تسأل هذا السؤال، تخشى أن يتأخر التوقيع على الاتفاق يوما أو يومين أو 3 أيام، لأن كل يوم تأخير يعني كل يوم باحتمالية ظهور مشكلة جديدة أو حساب مثلا خاطئ، سواء كان عسكري أو حساب دبلوماسي أو سياسي خاطئ. ولذلك هي تحث الخطى مع الدول المشاركة معها في الوساطة أو مع دول الخليج والتي كان لها دورا كبيرا في تخفيض عملية التصعيد على الأقل في المنطقة في الوقت الحالي للتوقيع على هذه المسودة، مسودة الاتفاق المرحلي، وإن كان توقيعا رمزيا أو وإن كان حتى توقيعا على مذكرة إدارة أزمة، لأننا في 60 يوما، بعد 60 يوما إذا لم يتم التوافق مثلا على النقاط فيها ووقع الطرفين عليها كأن شيئا لم يكن. لذلك تحث الخطى إسلام آباد على شراء وقت 60 يوما على الأقل للتفاوض منها، والتي ستزيد من بناء الثقة بين الطرفين.
0: نعم، ابقى معنا سيد الصالح. الآن ينضم إلينا مشاهدينا من طهران الدكتور حسين رويوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. دكتور، إذن الوسيط الرئيسي باكستان تقول إنه تم التوصل إلى نص نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، وأن السلام لم يكن قريبا كما هو عليه الآن، في تطابق كلي تقريبا مع تغريدة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. ما الذي تقوله أخبار طهران عندكم؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني آخر الأخبار في إيران تقول نعم، تقريبا المسودة هي موجودة. يعني قد يكون يعني التصريح في هذا الأمر بشكل نهائي هو لم يكن موجودا في نشرات الأخبار أو قناة الخبر الرسمية، ولكن هناك تأكيد على أن هناك نص تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهناك تسريبات تقول أن التوقيع عليه سيكون في سويسرا أو في جنيف في سويسرا خلال الأيام، يعني الأيام القريبة جدا. وإيران الآن تأخذ قرارها لتركيب هيئة يعني تقوم بعملية التوقيع والحضور هناك. لحد الآن لم يتضح بعد من سيمثل إيران، هل السيد عرقشي؟ السيد عرقشي تقريبا محسوم أمره، هو سيذهب، ولكن هل سيذهب السيد قاليباف إلى جانبه أم لا، رئيس مجلس الشورى الإسلامي؟ هذا لحد الآن غير محسوم.
0: سيد رويران، برأيك ما الذي مكن من التوصل إلى هذا الاتفاق؟ لأننا حتى قبل ساعات كانت هناك قضايا خلافية أنت أدرى بها طبعا رئيسية، موضوع مضيق هرمز، موضوع الملف النووي، وأيضا موضوع مهم جدا بالنسبة لإيران هو الأموال المجمدة نحو 24 مليار دولار. كيف برأيك، لا أعرف إذا لديك معلومات، تم حلحلة هذه العقد الكبيرة؟
6: يعني أولا الورقة هي تقريبا كادت تكون مكتملة قبل أسبوع، وحتى ترامب نفسه أعلن بعد أن قامت إيران بضرب الكيان الصهيوني أنه خلال يومين كان من المفترض أن يكون هناك اتفاق بين أمريكا وبين إيران. ولكن ما حدث أن الرئيس ترامب أنه أضاف إضافات جديدة إلى هذا الاتفاق، وهذا ما أثار غضب الطرف الإيراني. رفضت إيران هذه الإضافات على النص الأصلي، وجاء الوفد القطري. الوفد القطري أولا أعلن أن أمريكا سحبت الإضافات التي طرحتها، هذا أولا. ثانيا يعني هناك جهد كبير جدا من قبل قطر حول موضوع الأموال المجمدة الإيرانية واقتراح حلول لهذا الموضوع، وهذا ما أدى إلى حلحلة كبيرة في موضوع الاتفاق، وبالنهاية أدى إلى الاتفاق. موضوع مضيق هرمز أيضا، يعني أمريكا كانت تماطل ليس فقط في موضوع الأموال المجمدة، في موضوع رفع الحصار، هذا أيضا تم جعله خطوة بخطوة. يعني هي تقول بشكل تدريجي سترفع الحصار، إيران قالت أنها بشكل تدريجي ستفتح مضيق هرمز، وستكون الخطوات متناسقة مع بعضها البعض. وفي تصوري أن هذا أيضا كان من ضمن ما تم الاتفاق عليه وتجاوزه.
0: يعني وكأنك تقول دكتور أنه جرى تقديم تنازلات من الطرفين من الولايات المتحدة وإيران كما يجري في كل المفاوضات، الأطراف المتفاوضة تقدم تنازلات وحلول وسط بما يمكن من الوصول إلى اتفاق. ننتظر على أي حال تأكيدات. سيد ويز في واشنطن، نائب الرئيس جي دي فانس يقول لن ندفع أي أموال لإيران إلا بعد أن تلتزم بهذا الاتفاق. ألا يخشى أن كما يقول المثل الإنجليزي أن الشياطين التي تكمن في التفاصيل قد تنسف هذا الاتفاق؟
4: لا أعتقد ذلك. ما يقوله هو أن الولايات المتحدة سوف توفر أموالا لإيران في حين إيران تنفذ بنود الاتفاق، لذلك لا يطلب من إيران أن تقوم بأي أمر إلا ما وافقت عليه الحكومة الإيرانية، فقط أن الأموال سوف تكون متصلة بأفعال معينة، وهذا ليس مجهولا في الدبلوماسية بل هي فعل مقابل فعل، خطوة مقابل خطوة. لذلك إيران تفتح مضيق هرمز، تأخذ بعض الأموال، إيران تسمح بمفتشين بالتدقيق في برنامجها النووي، تنال المزيد من الأموال إلى آخره. والتنازلات الإيرانية سوف ترتبط بتنازلات أمريكية في مجالات أخرى، لذلك إيران سوف تفتح مضيق هرمز إذا ما الولايات المتحدة فتحت مضيق هرمز. لذلك لا أعتقد أنه قد يكسر ذلك الاتفاق أو يخرقه إلا إذا ما أراد الإيرانيون ذلك.
0: لكن ماذا عن الموضوع النووي سيد ويتز؟ موضوع 450 كيلوغرام كما يقال من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، ترامب كان يصر على إخراجها، إيران كانت تقول لن تخرج وربما نلجأ إلى ترقيقها أو تخفيف نسبة النقاء من 60%. هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد توافق على حل وسط بهذا الشكل؟
4: نعم، حسب وسائل الإعلام وتقارير الواردة إن الرئيس ترامب قبل الموقف الإيراني أن اليورانيوم عالي التخصيب سوف يتم تخفيفه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذلك هذا تنازل كبير من أمريكا.
0: نعم، سيد عبد الرحمن الصالح في إسلام أباد، عندما يقول رئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف نعمل الآن مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، هل هذا يعني أن المشكلة الآن هي في بعض الصياغات وأن جوهر الاتفاق تم التوافق عليه بين الجانبين؟
5: جوهر الاتفاق تم التوافق عليه من قبل الطرفين، أي أن يعني بمعنى آخر أن الوساطة الباكستانية والدول المساعدة لها في هذه الوساطة قد نجحت فعلا في إنقاذ المنطقة من حافة الهاوية إلى طاولة التفاوض، وغلبت هنا في هذه الحالة حقيقة صوت التفاوض أو صوت الدبلوماسية على صوت الرصاص. هذا على الأقل ما يريد أن يقوله في الوقت الحالي، أن هناك مجالا ومتسعا ل عمليات التفاوض على الطاولة ومناقشة القضايا التفصيلية، وهذه ربما يعاد صياغتها مثلا من خلال بين اجتماع الفريقين مع بعضهما بالإضافة إلى فرق تقنية أو قانونية قد تكون معهما لحلحلة هذه القضايا، طالما أن الطرفين الآن متجهين إلى فعلا إلى يعني نية على الأقل ظهرت من كلا المتحاربين أنهم يرغبون بوجود وقت إطلاق النار لمدة 60 يوما أو هدنة مزمنة لستين يوما قابلة للتمديد، أي أن إسلام أباد الآن رجعت باستراتيجيتها الأولى التي رأت أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة وإنها ما هي مشكلة منذ 47 عاما، أي أنها ستأخذ أكثر من هدنة، ربما نجد مثلا الهدنة القادمة مثلا سيتفاوض فيها برنامجا واحدا، أي إذا لم ينتهي الطرفين من المفاوضات على النقاط التفصيلية للبرنامج النووي أو مثلا للأموال المجمدة قد نجد مثلا أيضا هناك هدنة جديدة لمدة شهر أو 60 يوما آخرا، ثم بعد ذلك أيضا الملفات المتعلقة سواء كان ملف لبنان أو غيره، أي أننا أمام مرحلة تفاوضية معقدة تحتاج مثل ما قال رئيس الوزراء الباكستاني تحتاج صبرا استراتيجيا سيجعل 240 مليون نسمة باكستاني يفخرون بهذه اللحظة، أي لحظة نجاح الوساطة، وهي تقريبا مثل ما أعلن اليوم بأنه على الأقل توصل الطرفين إلى نجاح بالنص النهائي على الأقل لهذه المسودة، وإن كان عاما أو ربما تكون خطوط عامة أو ربما تكون مثلا مثل ما ذكرت أن هناك يكمن الشيطان في التفاصيل، لكن في الأخير طالما قد وجدت النية ووقع الطرفين ولديهم 60 يوما بعدم الحرب أو الاشتباك مرة أخرى، ربما نرى مثلا اشتباكا قليلا هنا أو هناك، لكنهم في الأخير سيصلون إلى اتفاق طالما قد اجتازوا المرحلة الأولى وهي مرحلة بناء الثقة وجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات ثم التوقيع على اتفاق مرحلي وإن كان اتفاق إدارة أمن.
0: نعم سيد رويران، في طهران في الواقع كل التصريحات إيجابية من الولايات المتحدة، من إيران، والآن وقبل قليل من باكستان، إلا دولة واحدة هي إسرائيل تبدو منزعجة بل مستاءة من الأنباء عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. يقول وزير أمنهم إسرائيل كاس إن إسرائيل قد تعمل مستقلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ألا تخشى إيران أن تخرب إسرائيل كل ما جرى التوصل إليه؟
6: يعني مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني هو الخاسر الأكبر في عملية الاتفاق بين إيران وأمريكا. لماذا؟ لأن إسرائيل حرضت أمريكا، دفعت الرئيس ترامب إلى هذه المغامرة

0: تصوري نعم ستبقى محرضا وستبقى تفتش عن مدخل جديد من خلال مناقشة التفاصيل لدفع الرئيس ترامب.
1: وإيران متحسبة لهذا التخريب الإسرائيلي المحتمل؟
0: طبيعي طبيعي إيران متحسبة وتعلم علم اليقين أن إسرائيل لن تدخر جهدا للقيام بتخريب وضرب الاتفاق، وهي تمتلك الأدوات في أمريكا من اللوبي أيباك إلى مستشاري الرئيس أنفسهم، يعني ويتكوف كوشنر، يعني هؤلاء كلهم من ضمن من يستعملون كأدوات الكيان الصهيوني في داخل الإدارة الأمريكية. ولكن في تصوري نحن الآن أمام مشهد مختلف، يعني المصالح، يعني عندما تكون مصالح أمريكا متطابقة مع الكيان الصهيوني الأمر سهل بالنسبة لي إسرائيل في دفع أمريكا بالاتجاه الذي تريده، ولكن عندما تكون مصالح أمريكا متعاكسة مع المصالح الإسرائيلية هنا في تصوري أن ضغط الشارع، ضغط القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري ماغا وكذلك ضغط الانتخابات كلها تؤدي أدوار مهمة باتجاه عدم انصياع الرئيس للإملاءات الإسرائيلية.
1: شكرا دكتور.
0: يعني هذا الموضوع.
1: نعم، خليني فقط في الموضوع الإسرائيلي أذهب إلى واشنطن في سؤال أخير وباختصار سيد ويدز. هل هناك خشية أن تلعب إسرائيل عبر مؤيديها الكثيرين في الولايات المتحدة على تخريب هذا الاتفاق أم لا؟ كما قال ضيفنا في طهران، المصلحة العليا الأمريكية اليوم تقتضي التوصل إلى اتفاق مع إيران وإسرائيل تتنحى جانبا.
2: أعتقد أن هذا ما يجري. أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح للإسرائيليين، للحكومة الإسرائيلية، أنه يريد من هذا النزاع أن يحل، وقد أوعز إلى إسرائيل ألا تهاجم إيران وأن تمتنع عن أفعال في لبنان من شأنها أن تعيق اتفاقا. بالطبع لبنان الوضع صعب فيه، يشكل تحديا لأن الإسرائيليين لا يتوقفون عن مهاجمة حزب الله حتى يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. ولكن أعتقد أن غالبا الرئيس، رئيس الوزراء نتنياهو، كما قال ترامب، سوف يفعل ما يقول له ترامب.
1: شكرا للضيوف ريتشارد ويس كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد الأمن والاستراتيجية العسكرية في واشنطن. شكرا كذلك للدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. ونشكر ضيفنا من إسلام أباد عبد الرحمن الصالح الباحث في الشؤون السياسية الباكستانية. مشاهدينا تغطيتنا متواصلة معكم، يكملها خالد الغربي.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طبعا شكرا لك وائل التميمي. أهلا بكم مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ بتأكيد الوسيط الباكستاني بأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكا. رئيس الوزراء شهباز شريف أعلن أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران. شريف أضاف أن إسلاماباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن.

بدوره طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من وسائل الإعلام أن تتوقف عن التكهنات بشأن الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة. عرقجي قال في منشور على منصة إكس، قال إن بلاده قريبة أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بوساطة إسلام آباد، وأضاف أنه سيتم نشر جميع التفاصيل المرتبطة بالاتفاق في الوقت المناسب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة بحسب وصفه

لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بأنهم عديمو النزاهة كما قال، ومن الأفضل أن يحسنوا أو يحسنوا أداءهم بحسب قوله. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو حضوره الاجتماع. وأضاف جي دي فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبرا عن أمله أو معربا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. إسرائيل التي تتابع كل ما يجري، وزير أمنها إسرائيل كاتس قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك المشتركة مع إسرائيل. كاتس أضاف أن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، كما لفت إلى أن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وقال كاتس أنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران الباليستية ودعم وكلائها، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة.

0: تنضم إلينا شبكة مراسلية التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة، ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود، ومن القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أرحب بكم جميعا. أريد أن أبدأ معك عماد. في الساعات الأخيرة لاحظنا أن الرئيس الأمريكي كان في حالة من الغضب، حقيقة كان واضح من خلال التصريحات، لكن يبدو أن الأمور عادت إلى الهدوء. نريد أن نفهم لماذا كان غاضب الرئيس الأمريكي، ما الذي أزعجه تماما من الإيرانيين، ولماذا هدأت الأمور؟
1: واضح أن ما أزعجه خالد هو التسريبات، تحديدا تسريب وكالة مهر الذي قال بأن هذه هي المسودة، وضع النقاط جميعا، والمسودة التي وضعت تقول بأن الأمريكيين سيرفعون الحظر عن الأموال الإيرانية فور توقيع الاتفاق. هذا استفزه بشكل كبير، لأن هذا يضعه خالد في خانة باراك أوباما. باراك أوباما كان جوهر اتفاقه تخفيض التخصيب الإيراني مقابل رفع الحجر عن الأموال الإيرانية، وهذه النقطة تحديدا كانت مثار انتقادات من دونالد ترامب على مدار سنوات، وكانت أحد مبرراته المعلنة في الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعه باراك أوباما. بالتالي الموافقة على هذه النقطة فور توقيع الاتفاق سيضعه فورا في خانة سياسية محرجة للغاية أمام خصومه وأمام حتى أعضاء الحزب الجمهوري الذين يدعون للتصعيد مع إيران. لذلك كان غاضبا، وقبل قليل صرح لموقع أكسيوس الأمريكي بالقول بأنه طلب من الإيرانيين اعتذارا رسميا وتوضيحا في وسائل إعلامهم عن هذه التسريبات. إذن واضح جدا هو يقول بأن ما أزعجه هو هذه الأنباء عن رفع العقوبات والمسودة التي نشرت، ويبدو أنه طلب من الإيرانيين، لم يوضح كيف طلب من الإيرانيين، عبر الوسطاء، عبر مباشرة عبر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، هذا غير واضح، لكنه أعاد التأكيد على أن الاتفاق خالد سيوقع نهاية هذا الأسبوع أو يوم الاثنين. هو كان قال يوم أمس بأنه سيوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، رويترز قالت بأنه سيوقع يوم الأحد، وأن جي دي فانس سيطير إلى أوروبا يوم الأحد إلى وجهة قد تكون جنيف لتوقيعه هناك. هذا أيضا ما قاله هو أيضا الرئيس الأمريكي، قال أمس بأن جي دي فانس سيسافر لأوروبا للتوقيع ولحضور مراسيم التوقيع على الاتفاق، لكنه اليوم تقريبا بشكل طفيف غير الموعد، أو ترك فسحة من التوقع بأنه قد يكون الاثنين. بشكل عام الاتفاق للآن غير واضح المعالم، لكن ما نعرفه على وجه اليقين بأن الباكستانيين الإيرانيين أي الوسيط والطرفان الرئيسيان الولايات المتحدة وإيران متفقون جميعا في تصريحات متتالية متزامنة من جي دي فانس، عباس عرقجي والمسؤولين الباكستانيين، بأن ما يسرب في وسائل الإعلام لا يجب أن يؤخذ، هو ليس بالضرورة دقيقا، النسخة جرى التوافق عليها وبقي التوقيع إلى حد بعيد. هذا ما تجمع عليه كافة أطراف هذه الحرب الآن، الوسيط والولايات المتحدة وإيران. خالد،
0: واضح أن تصريحات عرقجي كان لها أثر طيب على نفس الرئيس الأمريكي، لأنه أعاد نشر تغريدة عرقجي مرة أخرى. والسؤال ياسر مسعود، يعني مجرد أن يخرج عرقجي ويقول أننا أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، هذا معناه أن إيران تسير باتجاه توقيع على اتفاق، حتى وإن كنا من غير الواضح مضمون هذا الاتفاق. طبعا أهمية تصريح عرقجي تأتي أن هذا التصريح جاء بعد سيل من التسريبات الإيرانية التي تظهر إيران بصورة المنتصر وتفرغ ما قاله ترامب من مضمونه، ومنها مثلا حديث عن أن مضيق هرمز سيعمل وفق ترتيبات إيرانية.
2: بالفعل خالد، بالإضافة إلى ما جرى التأكيد عليه من قبل عباس عراقجي بأن الاتفاق أو أن المسار الدبلوماسي وصل إلى مرحلة هي الأفضل مقارنة بما مضى من مراحل وصفت آنذاك أيضا بالإيجابية، أيضا يجري تأكيده على أن ما يتم تسريبه هو غير دقيق حتى الآن، لأنه بالتزامن مع التسريبات التي جاءت إن كان من قبل وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية أو حتى من قبل وكالة الأنباء الإيرانية أثار جدل واسع. هناك من يتحدث على أن طهران قدمت تنازلات على أكثر من صعيد فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فيما يتعلق بتسلمها للأموال، وكذلك النقطة الأهم والاستراتيجية التي تنظر لها طهران وتلك المتعلقة بمضيق هرمز. وبالتالي من يتحدث أيضا على أن هنا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى ما يحقق إنجازاته في الداخل الأمريكي وعلى الصعيد العالمي، ومن ثم سينتهك أي اتفاق ولن يلتزم بالمسار الدبلوماسي، وهذا ما سيعيد الكرة مجددا إلى المربع الأول، وبالتالي ينخفض سقف التفاؤل لديهم. على الجانب الآخر هناك من يرى بأن البلاد بحاجة إلى تفاهمات أولية على أقل تقدير لإخراج البلاد من الحرب، وهناك وهذه الجدلية التي علق عليها عراقجي بوضوح بأنه فضل عدم الخوض في أي نقاشات وكل ما يتم تسريبه غير دقيق لكي لا يثير الداخل الإيراني ويشوش ذهنية الجو العام في الداخل الإيراني، وكذلك سيؤثر ربما سلبا على المسار الدبلوماسي بشكل عام. ولكن يجري التأكيد حتى الآن وفق كل المصادر خالد كما ذكرت هي محاولة لرسم رواية إيرانية تظهر البلاد بأنها انتصرت من خلال هذا المسار الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بورقة الضغط الإيرانية كما تصفها طهران، وهي تلك المتعلقة بمضيق هرمز، وأنها تعتبر خالد إن لم تخرج البلاد بعد الحرب بأي منجز على أي صعيد نووي أو غير نووي إنما ما يكفيها ما خرجت به من معادلة جديدة تتعلق بمضيق هرمز، وهي التي ستعزز موقف إيران إزاء الولايات المتحدة الأمريكية في مراحل في المراحل المقبلة وفي فترات مقبلة، ربما ستفرض على الولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بمواقفها وما سيتم التوصل إليه عبر هذه مذكرة التفاهم. ولكن هناك إجماع أيضا خالد بشأن المسار الدبلوماسي ما بعد مذكرة التفاهم، والكلام هنا بالطبع عن البرنامج النووي الإيراني. هناك العديد من التفاصيل التي أيضا يجري تسريبها وبشكل خاص أيضا عبر وسائل إعلام غربية تؤثر بشكل كبير على الداخل الإيراني، تلك المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب، تلك المتعلقة بمصير مواصلة عملية التخصيب على الأراضي الإيرانية، وأيضا بمتعلقاتها والكلام هنا بأجهزة الطرد المركزي وغيرها من مما يتعلق بالدورة النووية الإيرانية.
0: إذن حتى تصل الصيغة المكتوبة لنعرف حقيقة ما تم الاتفاق عليه، نحن ما زلنا في إطار ما يخرج من تسريبات من كل طرف، وآخر ما يصلنا مشاهدينا الكرام كما نرى الآن في هذه الأخبار العاجلة، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران. ودائما وفق نفس المسؤول إذا امتثلت إيران، تصريحات المسؤول الأمريكي الكبير، إذا امتثلت إيران فستكافأ اقتصاديا. ويضيف هذا المسؤول إن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة. إذا هذا مسؤول أمريكي كبير في الإدارة الأمريكية يقول واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران، ويضيف أنه إذا امتثلت إيران فستكافأ اقتصاديا، ويضيف بأن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة. أعود إليك عماد، هل هناك تفاصيل أكثر أو تسريبات، بما أنه ما زلنا نحن في إطار التسريبات بما أنه لا يوجد نص رسمي معلن من قبل الأمريكيين، الصورة الأمريكية على ما تم الاتفاق عليه في ظل ما نسمعه من تصريحات الآن وهو ما يناقض حقيقة ما يصلنا من طهران؟
1: صحيح، فيما يتعلق بمسألة التخصيب تحديدا خالد وهي مسألة حساسة، هي أحد الخطوط الحمر للولايات المتحدة. الآن يجب أن نذكر الإيرانيين منذ البدء، عباس عراقجي في بداية الحرب صرح لوسائل إعلام أمريكية في لقاءات متلفزة أنه هو شخصيا اقترح فكرة تدمير اليورانيوم المخصب في الداخل الإيراني أو إذابته، إن أردنا استخدام التعبير الذي استخدمه هو إذابته في الداخل الإيراني. الولايات المتحدة رفضت وذهبت باتجاه الحرب. الإدارة الأمريكية ظلت تصر حتى فترة قريبة خلال وقف إطلاق النار خالد على أن هذا اليورانيوم يجب أن يستخرج ويذهب للولايات المتحدة، وهذا ما قاله إذا كنت تذكر بنيامين نتنياهو أيضا في لقاءات متلفزة مع الصحافة الأمريكية بأن الرئيس سيأخذ هذا اليورانيوم سواء بالدبلوماسية أو بالحرب. إيران ظلت تصر على موقفها على الأقل وفق ما أصبح يسرب لاحقا بأنها قد تقبل بالتذويب في الداخل الإيراني. الرئيس تغير موقفه في الواقع وليس الإيرانيون وليس الإيرانيين حينما بدأ يقول علنا بأنه مع فكرة إذابته في الداخل الإيراني بإشراف الوكالة الدولية وبوجود فريق أمريكي. الآن هذا التسريب يبدو مناقضا لهذا الإعلام من الرئيس الأمريكي لأنه يقول الحصول على المواد المخصبة، هذا يشي بأن واشنطن تبحث عن استرجاع هذا أو أخذ هذا اليورانيوم المخصب كما كانت تطالب إسرائيل وكما كان موقف الرئيس سابقا. هل هذا التسريب دقيق؟ هذا موضوع طبعا لن نعرفه إلا غدا أو بعد غد، لكن الرئيس الأمريكي الموقف المعلن له هو أنه يقبل بتذويبه في الداخل الإيراني، لذلك يبدو هذا التصريح من المسؤول الأمريكي غريبا بعض الشيء وغير واضح أيضا ما هو اليورانيوم أو ما هي المواد المخصبة التي يعنيها وكيف أن واشنطن ستحصل عليها. ما نعرفه الموقف المعلن أنها مع الإذابة في الداخل الإيراني بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: ووسائل الإعلام الأمريكية في الساعات الأخيرة أكدت أن يبدو أن الرئيس الأمريكي وافق على هذه الفكرة، وبالتالي فعلا يعني لابد أن نكون حذرين في نهاية الأمر لأنه في اللحظات التي نتحدث فيها الآن يبدو أن الاتفاق توضع عليه اللمسات الأخيرة وسيسعى كل طرف، هذا من الأكيد سيسعى كل طرف أن يدعي صورة المنتصر، وادعاء صورة المنتصر ستصاحبها تعريفات، كل طرف سيحاول أن يفسر الاتفاق بما يروق له وبما يخدم هذه الصورة، لكن في النهاية النص الكتابي النهائي هو الذي سيحسم. لكن هناك طرف كان ينظر له دائما على أنه من الممكن أن يكون هو يلعب دور المخرب. أحمد جرادات، أنت من القدس المحتلة، طبعا يبدو أن وزير الأمن الإسرائيلي كاتس استيقظ الآن فقط ليتحدث عن هذا الاتفاق، وكان لافت حديثه أن إسرائيل ستكون ملزمة بالتحرك بشكل مستقل لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، كما لو كان نوع من التحذير بأن إسرائيل يمكن أن تتحرك مستقبلا بشكل جدي ضد إيران حتى وإن كان هناك اتفاق مع الأمريكيين.
3: بالفعل، وأيضا الغالب كان على بيان كاتس الذي أصدره قبل ساعات من الآن أنه شكك بقدرة الرئيس الأمريكي على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأيضا قال بصيغة المتشكك أن إسرائيل تتوقع من واشنطن وتتوقع من ترامب أن يلتزم أيضا بملفات الصواريخ البالستية ودعم إيران لوكلائها في المنطقة، كأن الإدارة الأمريكية استثنت هذين الملفين وتركز فقط على النووي واليورانيوم الإيراني المخصب. ولكن واضح بأن إسرائيل مقتنعة في هذه الفترة أن لا جدوى أو ليس لديها قدرة على التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ما قالته القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل، أن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وترامب وصلت الرسالة لنتنياهو بأنه لن يستطيع التأثير على الاتفاق المزمع تشكيله والمزمع يعني الانتهاء من صياغته بشكل نهائي خلال الأيام القريبة المقبلة. وأيضا علم بأن يعني قدرته على التأثير على ترامب ربما تراجعت بشكل كبير، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية يعني تتحدث بصيغة من الغضب، بصيغة من المفاجأة أو أنها تفاجأت بالفعل من أن ترامب توصل إلى هذا الاتفاق. واضح بأن ترامب لم يطلع إسرائيل ولم يطلع نتنياهو مسبقا على هذه المعلومات، وواضح بأن إسرائيل تشعر أنها بعيدة كل البعد عن هذا الاتفاق لأنها ليست طرفا منه من جهة، ومن جهة أخرى أيضا غير قادرة على التأثير. الآن الواضح لإسرائيل أن الاتفاق قريب جدا، ولكن كاتس أشار إلى أنه أوعز ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعمل بشكل مستقل ضد إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وتحدث عن عقيدة أمنية إسرائيلية جديدة، وتحدث عن أن إسرائيل ستهاجم ولن تنسحب من لبنان ولن تنسحب من سوريا وقطاع غزة وغيرها من الأمور، ولكن حاليا هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر إسرائيلي أن المستوى السياسي أوعز للجيش الإسرائيلي بخفض الهجمات على لبنان كي لا ينظر لإسرائيل بأنها تؤثر على الاتفاق الأمريكي الإيراني. واضح بأن نتنياهو لا يريد الاصطدام بترامب في هذه الفترة، وواضح بأنه لا يريد أن ينظر إليه كجزء معطل للاتفاق بشكل أعلني. هذا لا يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يشن الهجمات. المصدر قال لهيئة البث الإسرائيلية أن الهجمات ستستمر على لبنان ولكنها ستكون دقيقة وموجهة في هذه الفترة. بخصوص لبنان، هذا ربما الامتحان، ماذا ستفعل إسرائيل؟ هل ستواصل هجماتها؟ واضح لإسرائيل بأنها لن تنسحب، الانسحاب سيقترن بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، ولكن على الأقل قد يشمل هذا الاتفاق لبنان بمعنى منع مزيد من الهجمات الإسرائيلية، بقاء الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، واستمرار العملية العسكرية في هذه المناطق، ولكن دون أن يشن غارات على مناطق أوسع في العمق اللبناني. إسرائيل ذهبت إلى هذه الحرب وحرضت ترامب للذهاب لهذه الحرب من أجل ملفين، الملف الصواريخ الباليستية، وهذا يعني على الأقل حتى هذه اللحظة ليس واضحا أنه شمل بالاتفاق، وملف النووي الإيراني. وإسرائيل على الأقل من خلال تصريحات إسرائيل كاتس واضح بأنها تشكك من قدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الوصول إلى سلاح النووي. نعم. ولكن أيضا هناك ملفات أخرى مثل دعم إيران لوكلائها، مثل أيضا إسقاط النظام الإيراني وغيرها من الأمور. على الأقل حتى هذه اللحظة المبادئ التي حددتها إسرائيل لحربها على إيران فشلت في تحقيقها، وفشلت في إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة الالتزام بها بحسب التسريبات في إسرائيل.
0: ومن بين النقاط التي من الممكن أن تزعج إسرائيل طبعا موضوع أن يكون لبنان هو جزء من هذا الاتفاق. رسميا لم نسمع ترامب يتحدث عن لبنان، لكن التسريبات إن كانت إيرانية أو أمريكية تشير إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من الاتفاق. أيضا موضوع تفكيك البرنامج النووي، وليس فقط موضوع التخصيب أو ماذا سنفعل في اليورانيوم عالي التخصيب، لكن تفكيك كل البرنامج النووي الإيراني، هذا من أهم أهداف إسرائيل، وهذا لم نسمع أي تصريح رسمي متعلق بالاتفاق الأخير يتحدث عن التفكيك، مع العلم طبعا أن موضوع النووي سيبحث أو سيتم التفاوض عليه في مرحلة 60 يوم دائما وفق التسريبات. في انتظار النص الكتابي نشير إلى آخر ما وصلنا من تسريبات في هذه الأخبار العاجلة. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول إن إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات كانت صياغة الالتزام بتدمير المواد المخصبة، مقصود طبعا المواد عالية التخصيب التي يصل تخصيبها إلى نسبة 60%. المسؤول الأمريكي يضيف أن الاتفاق يتضمن آلية تفتيش تضمن التزاما طويل الأمد وقابلا للتنفيذ، ويقول إن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران، ويضيف أن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة. مشاهدينا الكرام، سنتابع دائما جديد ما يحدث في هذا الملف، لكن الآن سنذهب مباشرة إلى بيروت إلى رويدة أبو عيد في هذه النافذة من العاصمة اللبنانية لمتابعة التطورات هناك. تفضل يا رويدة.
4: شكرا جزيلا لك خالد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من العاصمة اللبنانية بيروت. نبدأ بتصريح لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وقال سلام في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إن الرفض الإيراني للاتفاق قد سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق بحسب تعبيره. كما أشار سلام في تصريحاته إلى أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، قال إنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. وأكد فضل الله أن أولوية الحزب تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد. وهذا عنصر دعم للبنان وعامل قنبلة وفق تعبيره. ميدانيا مشاهدينا، تواصل إسرائيل قصف قرى وبلدات جنوبية لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة الشهابية في قضاء صور، وتزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبية لبنان. من بيروت ينضم إلينا مراسلنا أحمد حسين. أحمد، يعني ما إن بدأ الحديث اليوم عن الإعلان أو قرب الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني حتى بدأت المناوشات السياسية على ما يبدو اللبنانية، كانت هناك تصريحات لرئيس الحكومة اليوم يقابلها تصريحات أيضا نائب حزب الله في البرلمان اللبناني.
5: صحيح رويدة، هذا على المستوى السياسي، وإن كنا نشير إلى أن تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التي نشرت اليوم لجريدة التايمز البريطانية ربما تكون قد أجريت قبل الإعلان بالأمس من الرئيس دونالد ترامب عن قرب توقيع الاتفاق مع إيران بشأن إنهاء الحرب عليها. لكن في هذا السياق نواف سلام هو يستكمل هجومه الذي بدأه الأسبوع الماضي بشكل رسمي على إيران، وأشار في تصريحاته للتايمز إلى أن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار حتى قبل أن يرفض من الداخل اللبناني، وهذا يشير في رأيه إلى التأثير الكبير للحرس الثوري الإيراني على دوائر صنع القرار السياسي والعسكري داخل حزب الله. وجدد تأكيده على أن الدولة اللبنانية ماضية في المسار الدبلوماسي الذي اتخذته كخيار استراتيجي، وأنها صاحبة قرار الحرب والسلم، وأنها من تملك مسألة أيضا إعادة الإعمار بعد توقف الحرب. وانتقد سلام أيضا في تصريحاته حزب الله، وأشار إلى الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله أو السابق للحزب حسن نصر الله، وقال إنه كان يملك القرار داخليا بشكل أكبر مما هو عليه الحزب الآن. تصريحات نواف سلام تأتي أيضا مع تصريحات موازية من حزب الله يرفض فيها الحزب أيضا ويصر على مواقفها الرافضة للمسودة التي جرى الإعلان عنها من الخارجية الأمريكية، ويؤكد على أن المقاومة هي الطريق، لكن يفسح المجال أيضا لمفاوضات سياسية قد يراها الحزب منصفة وتشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من الجنوب. وفي هذا الإطار الموقف السياسي الرسمي اللبناني يشير إلى الذهاب إلى الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن في 22 من يونيو الجاري. رئيس الجمهورية استقبل بالأمس قائد الجيش ورئيس الوفد اللبناني المفاوض للتشاور ووضع المحددات خلال الجولة المقبلة. قبل قليل أيضا رئيس الحكومة استقبل قائد الجيش لإطلاعه على نتائج مشاوراته بعد عودته من باكستان قبل أيام قليلة، وأيضا وضعه في صورة المباحثات العسكرية أو المفاوضات العسكرية أيضا المرتقبة في واشنطن. وهذا يشير إلى أن لبنان يضع المسارين السياسي والعسكري في جملة واحدة ضمن أو تحت المفاوضات التي يجريها منفردا مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
4: شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من بيروت. مشاهدينا للوقوف على آخر التطورات في الملف اللبناني نرحب معنا هنا في الاستوديو بالسيد نذير رضا الصحفي والكاتب السياسي، وأيضا بالأستاذ علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار. أهلا بكما. يعني طيلة هذا النهار ونحن نسمع عن اقتراب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني أو عن مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتسريبات لا تتوقف عن أهم البنود التي تنص عليها هذه المذكرة. ما يهم اللبنانيين، ما يؤرق اللبنانيين، ما هو موقف لبنان أو وضع لبنان في هذه المذكرة؟
6: يعني يبدو أن لبنان في اتجاهين، اتجاه عبرت عنه خاصة موقف الحزب وموقف السلطة الرسمية من خلال رئيس الوزراء. يعني في اتجاه بيعكس دوره من خلال مواجهة الاحتلال وبالتالي بما يجري مفاوضات أمريكية إيرانية في هذا الموضوع، ويعتبر أن هذه هي المحصلة إذا ما تم التفاهم الأمريكي الإيراني سينعكس إيجابيا على لبنان، وهذا اتجاه ينفي بشكل أو بآخر اتجاه السلطة التي لم تفعل شيئا لا في مواجهة الاحتلال ولا بالتالي في مفاوضاتها المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، باعتبار أن بيان واشنطن لم يؤدي ولم يفضي إلى شيء. يعني حتى الإسرائيلي نفسه لم يلزم نفسه.
4: ولكن أيضا سيد علي ليس هناك ضمانات أن يفضي هذا أو تفضي هذه المذكرة إلى شيء، لأنه في اتفاق الإعلان عن وقف إطلاق النار نص هذا الاتفاق على شمل جميع الجبهات في مقدمها لبنان. إسرائيل لم تلتزم، وإيران يعني لم تتحرك لفرض ذلك، تحركت منذ أيام عندما قامت إسرائيل بمهاجمة الضاحية الجنوبية اللبنانية.
6: يعني عندما ألزمت نفسها إيران بضرورة الرد على أي هدف للضاحية الجنوبية ردت، يعني كانت أمام في مرآة الامتحان.
4: ماذا عن الجنوب اللبناني الذي لم يتوقف
6: في قالت الضاحية هي عبرت بشكل واضح عن الضاحية باعتبار أن كان هناك موقف إقليمي دولي حيد الضاحية وبيروت عن الاستهدافات الإسرائيلية، وبالتالي كان هناك ضغط أمريكي على إسرائيل من أجل أن لا تستهدف بيروت والضاحية الجنوبية. عندما استهدفت كان هناك رد إيراني، وكان الإيرانيون يعني منسجمون مع قرارهم بغض النظر عن النتائج، كانوا منسجمون مع موقفهم، عبروا بأنهم سوف يردوا وردوا على الإسرائيلي. فإذا نحن أمام وثانيا ليست معنى أن إيران هي جزء أساسي من المعركة، يعني هي لا تدخل إلى المعركة بطريق مباشر
4: لاعتبارات. لا أفهم ذلك، ما الذي تقصد؟
6: يعني الجبهة في الجنوب وجبهة فلسطين المطلوب من الإيرانيين أن يقاتلوا عن اللبنانيين وعن الفلسطينيين هي تدعم حركة المقاومة في فلسطين وفي لبنان، هي لا تقول بأنني أقاتل عن محور الممانعة والمقاومة، أنا أدعم محور المقاومة والممانعة، في فرق كبير.
4: أعطيك سيد نذير حق الرد على كلام سيد علي، هل توافق على ما يقوله بأنه إيران غير مكلفة؟ يعني
7: بصراحة أنا هذا الحكي ما بيقنعني، أنه أوكي إيران تدعم محور المقاومة وغير ما اللي بدها إياه عم بيصير، وعلى مدى السنوات هي عم تدعم. اليوم وصلنا لمحل أنه حزب الله ربط الملف بالملف الإيراني، وبالتالي ربط هيدا الملف يحتاج إلى تدخل إيراني عميق. خلينا نكون نحن واقعيين ونحكي بصراحة، التدخل الترتيب الإيراني الأمريكي، ما بدي سميه تدخل لأنه هو صار تدخل لاحق في ترتيب خلال المفاوضات السابقة، واضح انه الاثنيناتهم اتفقوا على تحييد بيروت وتحييد الضاحيه وليس تحييد جنوب لبنان، لانه جنوب لبنان بقي ساحه اشتباك وساحه لتبادل الرسائل بيناتهم. هيدا بيصعد شوي لما بتتعسر المفاوضات، وهيدا بيصعد شوي لما بتتعسر المفاوضات، وبصير في تهدئه على هيدا النوع. للاسف الناس عم تدفع الثمن بهيدا المحل. وبالمقابل الجانب الامريكي هو اعطى لا ضمانات للضاحية ولأصول الدولة اللبنانية ولبيروت، ولكنه لم يعطي ضمانات للجنوب، وهذا كمان تأكيد على أنه الجنوب حولوا الجانب الأمريكي والجانب الإيراني حولوا لصندوق بريد. طيب اليوم نحن شو العمل؟ هل يمكن أنه نعزل الملف بالكامل عن إيران؟ أكيد لا، بدنا نكون واقعيين، لأنه آخر شيء من الدولة اللبنانية التي تقاتل؟ من يقاتل هو حزب الله اللي هو على علاقة ومدعوم من إيران، هيدي الواقعية. طيب
4: إذن يحتاج لبنان إلى وضعه في أو ضمن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها.
7: طبعاً لا مجال لأي وقف إطلاق نار من دون وضعه بهيدا الإطار. ولكن من هلأ لوقتها هو هل الدولة اللبنانية بتقدر أن تقول أنا ما عم بعمل شيء؟ هي مضطرة، لأنه في خطين متوازيين، وخلينا نكون صريحين كمان، يعني أنه هو عبارة عن مشروعين سياسيين. يعني اليوم أنا وقت اللي بسمع تصريح الرئيس نواف سلام ولا بسمع تصريح الدكتور نائب حسن فضل الله، هيدا يعبر عن موقفين سياسيين. نحن رايحين لاشتباك سياسي بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. من يأتي بوقف إطلاق النار؟ اللي بيأتي بوقف إطلاق النار يعني اللي حقق الإنجاز هو بده يفرض شروطه على الطاولة.
4: طيب.
7: يعني
4: هاي الحقيقة. سيد علي، إسرائيل حتى فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، استمعنا وإياكم قبل قليل تصريح وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي يعني يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد ربما لمنع إيران كما يقول من امتلاك سلاح نووي، وكانوا يقول أن إسرائيل قد تتحرك منفردة أو مستقلة حتى لو تم الاتفاق بين الأمريكي والإيراني. هذا ربما يعطينا إشارة بأن إسرائيل لن تلتزم بما تقول هذه المذكرة فيما يتعلق بلبنان أيضا. السؤال هنا ماذا بإيران فاعلة؟
6: يعني هلأ إذا عملنا هيك استشارة لمواطنين داخل الكيان الإسرائيلي، في شيء إسرائيلي بيقول إنه الإدارة الإسرائيلية قادرة على عدم الالتزام بمواقف ترامب؟ يعني عندهم مشكلة إنه هناك تبعية مطلقة لترامب. يعني ما في، يعني أي مسؤول إسرائيلي الآن مهما صرح بالنهاية القرار عند الإدارة الأمريكية.
4: فالتعويل على الضغط الأمريكي تقول سيد علي بإجبار إسرائيل على
6: طبعاً
4: التزام
6: طبعاً الإدارة عندما تقول الأمريكان بيقولوا شيء ما بيستطيع لا الإسرائيلي ولا غير الإسرائيلي أنه.
4: طب في حال لم تلتزم إسرائيل ماذا بإيران فاعلة إذا؟
6: بالنهاية عم نقول بدها تلزم. هلأ فرض المحل ليس بمحال، سنذهب كما يذهب أهل المنطق.
4: نفرض أو نفترض ذلك، لأنه الوقائع حتى اللحظة تشير إلى ذلك. إسرائيل لم تلتزم يوما
6: بموضوع
4: لعام 2024
6: بموضوع لبنان، يعني بما يخص لبنان.
4: نعم.
6: يخص لبنان في نوع من التفاهم الأمريكي الإيراني على تحييد الجبهة اللبنانية، واعتبار لبنان ساحة مختلفة تماما وعدم مربوطة بالساحة الإيرانية. لكن ترامب ممكن أن يضغط باتجاه وقف إطلاق النار، مش باتجاه صفقة عما يعملوها مع الإيراني، لأنه الأمريكان وجهة نظرهم بيّنت من خلال بيان واشنطن. يعني ما حصلوه المفاوضان الإسرائيلي واللبناني من بيان هو صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون إسرائيل ما بدها إياه والطرف اللبناني ما عنده خيار غيره، فهذا كانت الرغبة الأمريكية. فإذا مؤشر الموقف الأمريكي بالنسبة للبنان هو هذا البيان واشنطن التي يمكن الرهان عليه من أجل إيجاد بداية حل للمشكلة بين لبنان والكيان.
4: على كل حال رفضه هذا الإعلان حزب الله،
6: حقه إنه يرفضه، لأنه هو بالأساس رافض الحكي المباشر مع إسرائيل. مش بس هو، وليد جنبلاط رفضه. سمعت اليوم تصريح وليد جنبلاط، هلا بدك تهديه، صار أقوى من حزب الله بالموضوع عندما اتهم المفاوض اللبناني بأنه أكثر إسرائيلية كان من الإسرائيلي. فإضافة مواقف لبنانيين آخرين، فإذا نحن أمام موقف ليس فقط حزب الله، موقف تعدى حزب الله إلى أن يشمل القوى التي كانت ذات بعد استراتيجي في موقفها من العدو الإسرائيلي وبالتالي من علاقات مباشرة مع إسرائيل. فمن هون عم تتبين بلشت تتمظهر في لبنان تباينات أساسية كبيرة حتى داخل بنية السلطة. مش هناك نحن عم نقول السلطة الآن منقسمة على نفسها وليست فقط ما بين حزب الله وبين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، صار في تباينات أكثر من ذلك بين قوى سياسية أوسع من إطار وتشكيل حزب الله. من هون عم أقول المشكلة هي أن السلطة في غيابها عن مسؤوليتها هي بتفرض وقائع مختلفة على الأرض، هي لا قدرة لها على التنفيذ.
4: كيف تغيب عن مسؤوليتها؟ هي
6: ما قادرة على التنفيذ،
4: غير قادرة على التنفيذ أنه قرار الحرب والسلم ليس بيدها.
6: وينه؟ يعني حدا بيجي هو بيشتروا من الدكانة هذا بروح على السوبر ماركت أو تعاونية بيشتروا قرار الحرب والسلم، بقول له لصاحب المحل أعطيني قرار حرب وسلم، أعطيني حصرية السلع، ما بيشترى هذا. هذه السلطة، إذا السلطة تريد أن تستدين سلطتها وين صارت بعد؟ ما صارت هذه بغابات الأمازون، ما في منها حتى بالأعراف داخل الغابات، في هناك قوانين لهذه الغابات.
4: لنتحدث اليوم سيد نذير عن يعني الحديث اليوم مؤخراً عن الإعادة أو العودة إلى الحضن العربي، ما حجم من المعلومات التي يعني نعرفها حتى اللحظة، الضغوط التي مارستها الدول العربية الدول الخليجية بالتحديد في خلال أو خضم هذه الفترة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لأن يكون لبنان بنداً أساسياً في أي مذكرة تفاهم قادمة؟
7: نحن في عنا شقين بالمساعدة العربية، طبعاً في موقف عربي داعم للبنان ومؤازر للبنان بشكل كتير كبير، بشكل يضمن يعني يضمن الاستقرار وتوقف يصير في وقف إطلاق نار. في شقين لإله، الشق الأول يعمل على ترتيبات لإدخال لبنان إلى طاولة المفاوضات، يكون هو جزء من طاولة المفاوضات بدعم خارجي من خلال العلاقة المفتوحة مع يعني مع الولايات المتحدة ومن خلال القنوات مع الجانب الإيراني وغيره. يعني هيدا الشق الأساسي ونجح. نعم أعتقد إنه نجح بإدخال لبنان إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما صار بلش من أكثر من شهر وصار لبنان حاضر على طاولة المفاوضات. هلا
4: نتحدث عن طاولة السياسة. المفاوضات في
7: باكستان،
4: في باكستان.
7: نعم. الشق الثاني من الوساطة العربية يعمل على ضمانة الاستقرار الداخلي في لبنان، بمعنى أنه أي تداعيات للاتفاق ولا أي تداعيات للحرب يجب أن لا تؤثر على الداخل اللبناني. وحتى المسؤولين اللبنانيين بلغوا، مش بس المسؤولين العرب، بلغوا المسؤولين الأوروبيين والأمم المتحدة وكل الوسطاء المعنيين، ألف حرب، استعملوا هيدا المصطلح، ألف حرب خارجية ولا حرب أو توتر واحد في الداخل اللبناني. وبعتقد أنه هيدا الالتزام الدعم العربي يساعد إلى حد كبير ويعزز موقف لبنان، لأنه لا يمكن أن يترك لبنان للتغول الإسرائيلي ولا يمكن أن يستفرد في لبنان من خلال ما تريده إسرائيل لأنه يفجر وضع الداخلي.
4: شكرا جزيلا لك سيد نذير رضا الصحفي والكاتب السياسي. شكرا لك سيد علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نعود إلى لوسيل إلى الزميل خالد الغربلي لمتابعة التغطية.
0: شكرا لك رويدة. مشاهدينا الكرام، نتابع ونعود إلى موضوع الاتفاق الإيراني الأمريكي. خبر مهم عاجل من داخل طهران، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الهيئات المعنية بصنع القرار في إيران تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم. ويضيف المتحدث باسم الخارجية بأنه لا يمكنه التعليق على موعد توقيع مذكرة التفاهم ومكان التوقيع قبل التوصل إلى قرار في إيران. إذن مشاهدينا الكرام، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الهيئات المعنية بصنع القرار في إيران تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم، ويضيف أنه لا يمكنه التعليق على موعد توقيع مذكرة التفاهم ومكانه قبل التوصل إلى قرار في إيران. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. مرحبا بك مجددا ياسر. واضح الآن أن بدأنا في التنفيذ العملي، إن كان هناك اجتماع لصاحب القرار في إيران يعني هناك نص مكتمل سيتم إقراره أو ربما إعطاء ملاحظات عليه.
2: بالفعل خالد، هذا أيضا ما ذكرناه في مداخلات سابقة بأن الكلام كله كان يؤيد بأن طهران تراجع مذكرة التفاهم بعدة مستويات، على صعيد قانوني، على صعيد سياسي، على صعيد اقتصادي وحتى تشريعي وعسكري، على اعتبار أن الكلام الذي يجري التأكيد عليه الآن قبل دقائق كما ذكرت خالد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الجهة المعنية والمؤسسات المعنية بصنع القرار الإيراني واتخاذ هذا القرار المهم والمصيري والحاسم للبلاد تدرس آخر وتضع اللمسات الأخيرة على هذه النص النهائي. الكلام هنا بالدرجة الأولى هو متمثل بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو أمين سر المجلس محمد باقر ذو القدر، بالإضافة إلى أنه رئيس هذا المجلس هو رئيس الحكومة الإيرانية مسعود بزشكيان، وأيضا الخارجية حاضرة باعتبارها معنية، بالإضافة إلى منظمة أو هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، كذلك الجهات العسكرية حاضرة في هذا المجلس، وكل هؤلاء سيتخذون القرار على ضوء ما يأتي من ضوء أخضر من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أيضا يعلق بقائي على نقطة مهمة التي كان قد ذكرها وزير الخارجية، وهي بأن المرحلة التي وصلت إليها المسار الدبلوماسي لإسلام آباد بأنها غير مسبوقة حتى الآن، يقول بأنها ليست هذه المرة الأولى التي نصل إلى هذه المرحلة، على اعتبار هو يقول ويأتي تأييدا إلى الزيارة الأخيرة أو التي سبقت الأخيرة لرئيس قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وكان آنذاك حضور لوزير الداخلية الباكستانية. وأيضا أعلنت الخارجية الإيرانية بأن النص النهائي وصل إلى مراحل متقدمة ولم يتطلب سوى اللمسات الأخيرة، وفي ذات الوقت يؤكد بأن هذا يأتي على غرار التصريحات المتناقضة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي عرقلت إمكانية التوصل بشكل أسرع. وبالتالي هذا التصريح يفهم هنا ويفسر خالد على هذه الشاكلة بأنه هناك لمسات أخيرة توضع على النص النهائي ويقترب الإعلان منه، ولكن هناك تحفظ إيراني على إمكانية أن يكون هناك تغير في الموقف الأمريكي ربما خلال الساعات القليلة القادمة بتصريحات أمريكية خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعيد شاكلة التعاطي الإيراني، وبالتالي لا ترى نفسها طهران في عجلة من أمرها في الإعلان، وفي ذات الوقت هي تريد أن تحيك هذه صياغة مذكرة التفاهم بشاكلة منضبطة محددة لمطالبها، وأيضا في ذات الوقت لا تريد إثارة التصريحات والتسريبات في الداخل بشاكلة تثير حفيظة الداخل، على اعتبار أن ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية متناقض بشكل كبير عن الرواية التي كانت قد طرحتها وسائل الإعلام الإيرانية، وكل هذا أثار الجدل بشكل كبير في الداخل الإيراني.
0: طبعا ومن مصلحة إيران أيضا أن تأخذ وقتها في لكي تعلن موافقتها من عدم موافقتها من هذا مذكرة التفاهم هذه، لأن أخذ الوقت يعطيها صورة من يعمل بدون أن يخضع لأي ضغوط أمريكية في ظل هذه التصريحات الكثيفة من قبل إن كان من الرئيس الأمريكي أو من قبل أعضاء الإدارة. على كل أحوال سنكون معك ياسر لمتابعة الجديد فور وقوعه. أشكرك ياسر مسعود مراسلنا في العاصمة الإيرانية طهران. إلى قطاع غزة الآن مشاهدينا الكرام. المناطق الشرقية لمدينة غزة شهدت الليلة الماضية توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيفة، وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة. هذا وأكد ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر اليوم في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف اطلاق النار. قاسم أشار إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام وصمت مديره بلادينوف. هذا ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا كاملا في مخيم المغازي بوسط القطاع. تسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
8: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك.
8: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
9: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
8: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
9: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
8: الناس وين راحت بعد القصف؟
9: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر قاعد في بيت واحد.
8: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
9: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تفعل لك يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت في الهواية هذه.
8: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
9: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيتها.
8: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل. هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة أحدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. يعني استمعنا لعبد الله مقداد يعكس أو ينقل لنا جزء من الصورة. الصورة الأكبر هو استمرار الانتهاكات وخاصة توسيع الخط الأصفر، يعني من يصبح من يعيش في خيمة هجر إليها قرب الخط الأصفر يمكن أن يصبح يجد نفسه في منطقة محرمة، لأن إسرائيل تحشر الغزيين في مناطق أصبحت تضيق كل يوم.
10: بالفعل خالد، السيطرة الإسرائيلية اليومية فيما يعرف بالخط الأصفر هي جزء أساسي من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل بشكل كبير ومن كل تفاصيله. بطبيعة الحال اليوم شهدنا تقديم للمكعبات الصفراء وسيطرة على مساحة جديدة في المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتحديد، وبالتالي اقترب التواجد الإسرائيلي من شارع صلاح الدين، هذا الشارع الرئيسي في قطاع غزة الذي يربط القطاع من شماله إلى جنوبه. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن أكثر من 60% من مساحة القطاع هي تحت سيطرة إسرائيلية. المناطق التي يطل عليها هذا الخط الأصفر الذي هو معروف سواء بمكعبات صفراء أو حتى بدلالاته بالتواجد الإسرائيلي عبر مواقع إسرائيلية مستحدثة عبارة عن جبال من الرمال وقناصة منتشرين على طول هذه المواقع مع آليات عسكرية ووجود كاميرات عالية الدقة، كل المناطق التي تطل عليها هذه المواقع العسكرية أيضا هي في ضمن المناطق المسيطر عليها ليس بالتواجد العسكري وإنما بإطلاق النار المستمر والقصف لكل من يصل إلى هناك. بالتالي جيش الاحتلال الذي وصل في بعض المناطق إلى عمق المحافظات والمدن يحرم عشرات الآلاف من العائلات من الوصول إلى مناطق سكنها، ليس فقط بلدات شرق قطاع غزة وإنما أيضا مناطق في وسط المحافظات، أتحدث مثلا عن مدينة خان يونس. بالتالي نتحدث عن آلاف من الفلسطينيين يريدون العودة لمناطق سكنهم المدمرة، يريدون نصب خيام قرب هذه المناطق، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المواطنين ويواصل رفع خطورة هذه المناطق على الفلسطينيين، وأيضا محاولة إعاقة جهود المؤسسات الحيوية من أجل إعادة الخدمات الأساسية كالماء مثلا. بالتالي نتحدث عن مساحات كبيرة لا يتواجد فيها جيش الاحتلال لكنه يسيطر عليها برفع حالة الخطورة ميدانيا فيها وإطلاق النار المتواصل سواء بالمسيرات أو حتى بعمليات نسف قريبة. بالتالي نتحدث عن عشرات الآلاف يعيشون نزوحا قاسيا في مناطق غرب القطاع على طول المحافظات ويعيشون دون خدمات أساسية في واقع معيشي صعب، عدا عن أيضا عشرات آلاف النازحين الذين لا يجد لهم مكانا جديدا في ظل استمرار عمليات النسف، استمرار أيضا عمليات تدمير المنازل كما حدث في مخيم المغازي فجر هذا اليوم. بالتالي نزوح جديد لعشرات ومئات العائلات يوميا من مناطق سكنية. كان هناك أمل كبير بأن المحافظات الوسطى قد بقيت في قطاع غزة أو على الأقل معظمها، معظم البنية العمرانية قد بقيت، لكن السياسة الإسرائيلية الجديدة باستهداف المنازل وتدمير المربعات السكنية ترفع حالة التخوف لدى المواطنين من أجل تدمير ما تبقى من منازل في قطاع غزة.
0: أشكرك أحمد البطة مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس جنوبي قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على تداعيات الحروب في المنطقة على أفراد بعينهم في منطقة أو في فقرة وقفة أو إنسان في الحرب، فقرة إنسان في الحرب نتوقف اليوم فيها مع قصة جديدة، قصتنا هذه المرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الكابتن محمد البس من مدينة خان يونس، عمر 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خان يونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه ب 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك بطولات على مستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب بشهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو.

0: احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقله الامكانيات وقله يعني الامكانيات الموجوده في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنويه، عنده روح عاليه، عنده اهداف رغم قله الامكانيات، زي مثلا المكملات مش موجوده عندها، الاكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمه وعندهم اهداف وحيصلوا لاهداف.
1: بدأت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول أيام تداولها في بورصة وول ستريت بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ. وخلال فعالية أقيمت في ولاية تكساس أكد ماسك أن الشركة تسعى إلى توسيع آفاق السفر الفضائي للبشر، قائلا أن سبيس إكس تريد أن تكون قادرة على نقل الناس إلى القمر ثم إلى المريخ وصولا إلى وجهات أبعد في المستقبل. يأتي هذا التطور الذي نتابعه الآن على الشاشة مشاهدينا الكرام في وقت تواصل فيه سبيس إكس تعزيز طموحاتها في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات النقل الفضائي المأهول.

0: تظاهر مئات الأشخاص مجددا في شوارع العاصمة الألبانية تيرانا احتجاجا على خطة بناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. المتظاهرون نددوا بما وصفوه بالتدمير أو بتدمير ممنهج لأجزاء كاملة من محمية يوسا ناراتا الواقع على مسافة 150 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من تيرانا. وكما في التجمعات السابقة صار الحشد إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي بالعاصمة، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، وطلبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. تغطيتنا متواصلة مشاهدينا الكرام، الآن مع والي التميمي.
1: شكرا يا خالد، أهلا بكم مشاهدينا إذن إلى هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات المتلاحقة في الواقع بين إيران والولايات المتحدة. ونبدأ بتأكيد الوسيط الباكستاني بأن الاتفاق بين البلدين بات وشيكا، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف أنه تم التوصل بالفعل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف شريف أن إسلام أباد تعمل الآن مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، وأكد أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الهيئات المعنية بصنع القرار في إيران تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم. وطلب وزير الخارجية عباس عرقجي من وسائل الإعلام أن تتوقف عن التكهنات بشأن الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، وقال في منشور على منصة إكس إن بلاده قريبة أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية، وأضاف أنه سيتم نشر جميع التفاصيل المرتبطة بالاتفاق في الوقت المناسب. أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، وأعرب عن ثقته بانضمامها أي إسرائيل إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وأضاف المسؤول أن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة من بينها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل وقتها عن الرد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام

0: الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، وصف مسؤوليها بأنهم عديمو النزاهة ومن الأفضل أن يحسنوا أداءهم بحسب قوله. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إيران لن تتلقى أموالا لمجرد توقيعها على نص الاتفاق أو حضور الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، وأوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معربا عن أمل بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، من المقصود بالجهات المعنية باتخاذ القرار كما أفادت الخارجية الإيرانية بأنها مجتمعة؟ وهل هذا يعني فعلا أن الاتفاق بات في عداد الموافقة عليه كما تقول باكستان والولايات المتحدة؟
1: هكذا يبدو أوائل، باعتبار أن لأكثر من مرة قالها وزير الخارجية وكذلك يكررها الآن ذات الموقف من قبل المتحدث باسم الخارجية بأن المسار الدبلوماسي يصل إلى مرحلة أقرب مما كان عليه في السابق، ولمرحلة هي لم يسبق للتوصل إلى إمكانية اتفاق في المسار الدبلوماسي الذي وصف آنذاك بالمعقد. ولكن فيما يتعلق بالجهة المعنية أوائل، الكلام هنا ضرورة هو عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو أمين هذا المجلس. أمين سره هو محمد باقر ذو القدر الذي عين بطبيعة الحال خلفا لعلي لاريجاني، وأيضا بالإضافة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هو رئيس هذا المجلس، بالإضافة إلى حضور لكافة الجهات والوزارات المعنية وكل المؤسسات. والكلام هنا عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الكلام عن البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وهو كما تعلم رئيس الوفد الإيراني المفاوض، الوزارات المعنية عندما نتحدث عنها فالخارجية الإيرانية بالدرجة الأولى، يضاف لها الجهات المعنية على صعيد الاقتصاد وكذلك على صعيد فيما يتعلق بالجانب المالي. كل هؤلاء حاضرون للتوقيع ولإنهاء اللمسات الأخيرة على هذه مذكرة التفاهم، وكل هذا من دون شك لن يتم الإعلان عنه إيرانيا من دون مباركة وضوء أخضر من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. حتى بهذه الصيغة وبهذا الاسم أيضا ذكر من قبل النائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية نبويان قبل ساعات، أكد بأن أي قرار إيراني لن يتم اتخاذه من دون موافقة المرشد مجتبى خامنئي. وبالتالي ما يراد من ذلك وائل هو التأكيد على أن القرار الإيراني الذي سيتم الإعلان عنه عن هذه مذكرة التفاهم وخاصة بنود هذه مذكرة التفاهم التي توصف بالجدلية بالتزامن مع التسريبات التي صدرت من وسائل الإعلام أثارت جدل واسع في الداخل ما بين المتشددين وما بين المتفائلين، وهناك من اعتبر بأنها شكلت تراجعا كبيرا للجانب الإيراني على أكثر من صعيد، خاصة في ظل الأخبار القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأموال المجمدة وشاكلة الإفراج عنها، أيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي وصولا إلى ملف الأعقد وهو ملف مضيق هرمز. كل هذه الملفات تطرح هنا وتداول بشكل كبير، ولذلك جرى التأكيد من قبل عراقشي على أن هذه التسريبات غير مؤكدة ويرجى وفضل عدم التعامل معها. وفي ذات الوقت أيضا يجدد التأكيد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية بأنه لا يمكن ولا يوجد إمكانية لتأييد أي من هذه التسريبات التي ظهرت عبر وسائل الإعلام إن كانت الإيرانية والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ياسر، هل يمكن القول طبعا من دون الجزم أو القطع بناء على التصريحات الإيرانية التي توصف بالإيجابية وقراءة ما بين سطور هذا الكلام الإيراني أن الأمور تتجه فعلا لإقرار هذه المذكرة؟
1: هكذا يبدو، ولكن شريطة أن لا يكون هناك متغير في الموقف الأمريكي، وبالتالي ما يجري التأكيد عليه من قبل إسماعيل بقايا المتحدث باسم الخارجية قبل قليل بأننا ليست هذه المرة الأولى التي نصل فيها إلى هذا المستوى من التفاهم للإعلان عن مذكرة التفاهم، ولكن المواقف الأمريكية كما وصفها المتناقضة هي التي عرقلت التوصل إلى اتفاق، وبالتالي ما تترقبه طهران شاكلة التعاطي الأمريكي عبر وسائل الإعلام وكذلك التصريحات الرسمية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، كل هذا إذا ما تغير سيؤثر سلبا على الإعلان الإيراني، وهذا ما يزيد حذر إيران وتشكيكها في الإعلان عن آخر نتائجها، وتريد تأكيد ذلك بوضع محددات وقراءات ونقاط تضمن لها التوصل للاتفاق مع الوساطة الباكستانية بشكل واضح وشفاف.
0: نعم، شكرا جزيلا ياسر مسعود في طهران. الآن معنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. دكتور، لحظة فاصلة.
2: مساء الخير، وصلنا إليها أكثر من مرة سابقا، لكن في اللحظة الأخيرة كانت الأمور تتعثر، لأنه واضح أنه في حساسية شديدة لدى الطرفين إزاء ما يريدان أن يعني يطلع كل منهما جمهوره عليه. تعرف المرة الماضية تقريبا المذكرة كانت جاهزة وذهبت إلى الرئيس ترامب حتى يوقع عليها، لكن بسبب الانتقادات الشديدة التي وجهت لما وصف وقتها بأنها تنازلات أمريكية كبيرة لإيران، وبدأت عمليات مقارنة بين هذا الاتفاق واتفاق باراك أوباما من العام 2015، هذا دفع الرئيس الأمريكي إلى يعني رفض التوقيع على المذكرة، وعاد ويعني حاول إجراء تعديلات عليها. هذا الكلام تقريبا قبل أسبوعين، أذكر ب 28 مايو الماضي. لكن في تفاؤل أكبر هذه المرة، يبدو أنه يعني قطعوا الطرفين شوطا بعيدا في الوصول إلى تفاهمات، لكن مع ذلك أنت شاهدت حساسية الرئيس ترامب إزاء التسريبات التي جاءت من الطرف الإيراني. يعني النسخة التي نشرتها وكالة مهر عن 14 نقطة تقريبا استفزته بشكل كبير، لأنه تحدثت عن الإفراج عن أموال إيرانية حتى يعني باللحظة التي يتم فيها توقيع الاتفاق، وهذا بالنسبة له يعني فورا يعني
0: جيدي فانس نفى ذلك وقال صحيح الأموال صحيح. الإفراج عن أموال مرتبط بالتزام إيران
2: صحيح، لكن هذا بالنسبة لترامب ما أنا مهم، المهم أنه ماذا يقول الإعلام في أمريكا عن هذا الاتفاق في نهاية المطاف، لأنه فورا يعني قالوا بأنه هو بهذه الطريقة إذا هذا الكلام الإيراني يعني صحيح، موضوع 12 مليار دولار التي سيتم الإفراج عنها في لحظة توقيع الاتفاق إذا كان صحيح، هذا أكبر بكثير من 1.7 مليار دولار التي قدمها باراك أوباما لإيران في عام 2015. إذن هذه المقارنات ستبقى موجودة. لذلك وجدنا روايتين اليوم، رواية مهر اللي تسربها الإيرانيون طبعا لمهر، ورواية أكسيوس اللي تسربتها الإدارة الأمريكية أيضا اليوم، وهما روايتين مختلفتين تماما. لذلك نحن في الحقيقة لا نعرف تماما ماهية هذا الاتفاق. من يعرف يعني ماهية الاتفاق مذكرة التفاهم هن الوسيطين الباكستاني والقطري، إضافة إلى يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبيعكس أيضا إذا شئت أخ وائل يعني إذا لاحظت النسخة الإيرانية والنسخة الأمريكية، كل طرف يحاول أن
0: يصور نفسه يعني وهو المنتصر
2: صحيح، هي نقطة وضعناها جانبا، لكن يركز على النقاط التي يريدها من هذا الاتفاق. إيران تريد الأموال المجمدة رفع العقوبات، الولايات المتحدة تريد فتح المضيق واليورانيوم المخصب. فلذلك إذا قرأت النسخة التي يعني تحدثت عنها أكسيوس هناك ذكر لموضوع اليورانيوم المخصب في تلك المذكرة، بينما في الجانب الإيراني ولا كلمة عن موضوع يعني البرنامج النووي الإيراني. بالمقابل ليس هناك شيء عن الأموال في أكسيوس، في تركيز كبير على الأموال، ليس فقط أموال مجمدة وأيضا تعويضات. يعني النسخة الإيرانية تحدثت عن تعويضات، خطط لإعادة إعمار إيران تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 300 مليار دولار، وهذا كان مستغرب إلى حد
0: لكن
2: بعيد.
0: لافت أن وزير خارجية إيران طلب من وسائل الإعلام عدم
2: صحيح، هذا لأنه ترامب قال يعني في مقابلته التلفزيونية اليوم أنه تواصل مع الإيرانيين وطلب إليهم أن يتوقفوا عن القيام بذلك، فعرقجي واضح أنه أراد هاي المرة، لأن الإيرانيين شعروا بأنه قد يؤدي ذلك إلى إفشال الاتفاق من جديد، لذلك خرج عرقجي وطلب من الجميع التوقف عن هذه التسريبات لأنها تضر عمليا بفرص
0: التوصل. شهباز شريف بالمناسبة قال الشيء نفسه، قال صحيح. على الوسائل أن تمتنع، لكن أيضا الوسيط الباكستاني قال أن هناك نص نهائي جراء التوافق عليه. دكتور قبلان،
2: أنا أتخيل ذلك، وإلا ما كان الرئيس ترامب بالأمس يعني خرج لوسائل الإعلام، أوقف الضربة وتحدث عن
0: طيب ما الذي برأيك مكن من حل العقد الكبرى؟
2: شوف أخ، ونحن تحدثنا عن أنه في موضوعين مهمين بالنسبة لإيران، في موضوعين مهمين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لإيران تريد أموالها المجمدة، تريد رفع العقوبات. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح المضيق وتريد اليورانيوم المخصب. هلأ المشكلة الرئيسية بالترتيب، هلأ في نهاية المطاف كل سوف يحصل على ما يريد، أنا تقديري الشخصي، لكن المشكلة لأنه في توافق على هذه القضايا، أنه في نهاية المطاف إيران لن تقدم كل ذلك دون أن ترفع العقوبات، لن تقدم كل ذلك، يعني لن تفتح المضيق، لن تقدم تنازلات كبيرة في البرنامج النووي دون أن يتم الإفراج عن أموال المجمدة ويتم رفع العقوبات، وهذا منطقي. الولايات المتحدة الأمريكية أدوات ضغط الأساسية هي الأموال المجمدة والعقوبات، لذلك إذا شاءت أن تحصل على اليورانيوم المخصص، على التنازلات كبرى في البرنامج النووي، أن تفتح مضيق هرمز، يجب أن تكون هناك تنازلات. أين المشكلة أخوائي؟ في ترتيب كيف تسير الأمور في موضوع يعني الترتيب الزمني. الأمريكيون يقولون الأداء مقابل العطاء، أنه نحن مستعدين أن نقدم، يعني بمعنى أن نرفع عقوبات، أن ندفع أموال لإيران في مقابل تنفيذ إيران للاتفاق الذي سيتم يعني التوصل له. لذلك اليوم لاحظت النفي الذي خرج في جي دي فانس، إذا شئت نعود إليه لأنه مهم بصير، أنه نحن لن ندفع شيء في البداية. لماذا؟ لأنه نحن سوف ندفع بمقدار ما إيران تلتزم بتنفيذ الاتفاق. لذلك أنا أعتقد النقاط الأساسية، لذلك لاحظ أخوائي النقطة التي عرقلت الوصول للاتفاق قبل أسبوعين هو موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة. متى يتم الإفراج عن الأموال المجمدة؟
0: هل نصف أو ربع أو كم؟
2: هل يتم الإفراج عنها في لحظة توقيع الاتفاق أم يتم الإفراج عنها في مرحلة لاحقة؟ أنا أعتقد هذه الأمور التي كانت تعرق الوصول.
0: وهنا نسلط الضوء دكتور قبلان على الدور الذي يبدو أنه كان دورا حاسما لعبه الوفد القطري الذي ذهب إلى طهران. هل تعتقد أن الوفد، ونذكر هنا أن محافظ البنك المركزي الإيراني زار الدوحة وقتها مع قاليباف وعرقجي، هل تعتقد أن الدور القطري كان حاسما في حل هذه العقدة الكبرى موضوع الأموال؟
2: شوف تقديري الدور القطري كان مهم، لأنه قطر أول شيء عنده خبرة كبيرة في موضوع المفاوضات والتوسط في قضايا معقدة، ولاحظ أن الأدوار القطرية خاصة بالسنوات الستة أو السبعة الماضية كانت مركزية في مجموعة من الوساطات، منها على سبيل المثال انسحاب الأمريكي من أفغانستان، منها يعني حل الصراع في الكونغو الديمقراطية، ولا أريد أن أعدد الوساطات القطرية، لكن في هذا الموضوع تحديدا لأنه قطر كانت منخرطة فيه منذ سنوات، وبتعرف أنه أصلا الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في كوريا الجنوبية جرت بوساطة قطرية، والأموال أصلا الستة أو سبعة مليار، هن كانوا سبعة لكن يعني البنوك الكورية صار في خلاف حول المليار الأخير، على أي حال هذا تفصيل ما نهم. 6 مليارات دولار التي تم الإفراج عنها من كوريا الجنوبية قيل وقتها أنها انتقلت إلى قطر. لذلك الدور القطري أنا بعتقد مهم وأساسي نتيجة الخبرة والمعرفة بدقة تفاصيل الأمور، وبعتقد أنه يعني في نهاية المطاف قطر يعني حتلعب دور مهم يعني ليس في الإشراف، لا في مراقبة تنفيذ الاتفاق أقصد، يعني في نهاية المطاف يعني في الوسطاء أن حراك بتنفيذ الاتفاق بين الطرفين، وأعتقد أن القطريين سيكون لهم دور في ذلك أيضا.
0: في العقدة الثانية موضوع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، يقول الأمريكيون سنحصل على المواد النووية، هل ترى أن هناك صيغة وسط جرى التوصل إليها؟ إيران اقترحت في فترة أن يتم تخفيف تنقية اليورانيوم الإيراني بنسبة 60% أو ترقيقه إلى ما هو دون ذلك. الولايات المتحدة كانت تصر على إخراج هذا اليورانيوم، ماذا تعتقد أنها الصيغة الوسطى التي تم التوصل؟
2: يعني حتى وصلنا إلى هنا هلأ في 60 يوم تقريبا من المفاوضات، وصلنا إلى اتفاق الآن مذكر التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار، ليس إنهاء الحرب، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم. هلأ وقف إطلاق النار تم تمديده لمدة 60 يوم، يجري أثناءها التفاوض على القضايا المرتبطة بالملف النووي الإيراني، لكن بالبداية في مذكرة التفاهم يبدو أن الأمريكيين أصروا على الحصول على التزامات إيرانية مسبقا، لكن تفاصيل
0: لعدم امتلاك سلاح نووي،
2: لعدم امتلاك سلاح نووي، وهي صيغة عامة جدا. لكن المفاوضات سوف تبدأ من اليوم الذي يتم فيه توقيع مذكرة التفاهم، ستمتد على 60 يوم. أنا أعتقد المفاوضات ستكون صعبة معقدة فيها تفاصيل كثيرة لا نعرف حقيقة في نهايتها إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، لكن في قضايا عديدة الأمريكان مهتمين بها، الموضوع الأول هو موضوع وقف التخصيب، وفي خلاف بين الإيرانيين وبين الأمريكيين. الإيرانيين وافقوا بالمبدأ على وقف على تجميد، لأنه كمان لاحظ المفردات كتير مهمة للطرفين، لأنه موضوع بالنسبة لإيران دخلت حرب أكثر من حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من جولة أقصد، بسبب موضوع النووي. والآن يعني لا تستطيع أن يعني تقبل بتوصيفات إلا يعني من النوع اللي تستطيع أنه تتحملها. فتم الحديث عن تجميد تخصيب اليورانيوم. إيران تقول 10 سنوات، ترامب يقول 20 سنة. هلأ بدين يتم التوصل إلى يعني حل وسط فيما يتعلق بهذه النقطة. النقطة الثانية اللي عم تصر عليها الولايات المتحدة الأمريكية هو تفكيك المنشآت الثلاثة النووية الإيرانية، هي فوردو وأصفهان ونطنز. هلأ موضوع فوردو تحديدا هذا له حساسية كبيرة عند الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه تم الاتفاق على إغلاقه بعهد باراك أوباما بالاتفاق، لكن عندما خرج يعني ترامب من الاتفاق أول شيء أعيد تشغيله في إيران هو فوردو، والتخصيب الأكثر تم في فوردو، بمعنى أنه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% صار في فوردو. لذلك ترامب الآن مصر تحديدا على موضوع فوردو، ولكن الإيرانيين يقولون يعني هكذا يعني التسريبات، هذا كل الكلام كل ما أقوله لا يمكن أخذه على أساس أنه هذا الشيء، لكن التسريبات تقول أن الإيرانيين مستعدين يتفاوضوا على 2 من المنشآت وليس 3 منشآت في موضوع فيما يتعلق بالتفكيك. الأمر الآخر، إذا نحن تحدثنا عن تجميد التخصيب، عن تفكيك المنشآت النووية، موضوع
0: اليورانيوم
2: عالي التخصيب، نعم. ماذا يحصل؟
0: 450 كيلو جرام.
2: لا، الأمريكان يتحدثون عن 11 طن، يريدون كل يورانيوم، كل اليورانيوم المخصب
0: حتى بنسبة 20%،
2: حتى بنسبة 5% يريدونه. يريدون ليس إخراجه بالضرورة، وهون المرونة الأمريكية التي قيل أنه حصلت، أنه مو بالضرورة، ترامب خرج أكثر من مرة قال أنه مو بالضرورة يتم إخراجه من إيران،
0: تخفيفه.
2: تعرف أنت بالبداية كان يقول نريد أن نخرجه، نعم. يعني يجب أن يخرج من إيران، لكن الآن يتحدث عن إذابته، يعني الإذابة تعني عمليا تخفيف، نعم. أو لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لها دور مباشر في ذلك، إيران ترفض. يعني بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستلعب دور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إذابة اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة، نتحدث عن 11 طن. هذا الموقف الإيراني ليس واضحا بهذا الشأن، يعني ما زال الحديث يعني يحتاج إلى نقاش. الموضوع الأخير، لأنه هنا 4 قضايا أساسية بالموضوع النووي، هو موضوع التفتيش المفاجئ التي تصر الولايات المتحدة الأمريكية عليه. إيران لا تريد أن تعود إلى سيناريو تفتيش العراق، إذا بتذكر أخ، نعم. وائل، نعم. لأنه صار في إذلال للعراق في تلك الفترة، لأن تدخل دخلوا قصور رئيس صدام حسين وغرف النوم يعني للتفتيش عن أسلحة دمار شامل في ذلك الوقت. لذلك هي قضايا 4، لا نعرف إذا كان سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال 60 يوم القادمة، نعم. لذلك يعني جميعا نحن نلتزم الحذر، وكلنا أمل بأنه فعلا يتم التوصل إلى اتفاق، لأن هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن تتوقف، لأنه كبدت المنطقة وأهلها. تحدث عن المنطقة وأهلها في نهاية المطاف، ما بهم أخواء الحديث عن الخسائر الأمريكية عندما يتحدثون. يعني نحن أحيانا نتحدث أن والله الولايات المتحدة الأمريكية تكلفت 25 أو 30 مليار أو 35 مليار، الخسائر الكبرى دفعها أبناء المنطقة عمليا، سواء الإيرانيين أو يعني الطرف العربي، وطبعا جزء كبير من ابناء من العالم، لانه كمان تكاليف اقتصاديه كانت، نعم. هائله.
0: ابقى معنا،
2: لكن انا اعتقد الامريكان كانوا الاقل خساره في هذه الحرب.
0: نعم، ابقى معنا لو سمحت دكتور. مشاهدينا الان معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، كم هي الاداره الامريكيه واثقه انه سيتم التوقيع فعلا خلال ايام، ربما في عطله نهايه الاسبوع الاحد او الاثنين كما نقل عن الرئيس ترامب؟ وايضا ما دلاله يا عبد الرحمن هذا التاكيد؟ هناك بيان طويل من مسؤول امريكي محاولا أن يطمئن إسرائيل بأنها ستكون راضية عن الاتفاق عندما تطلع على تفاصيله.
3: نعم، وائل، هو ليس ببيان في الحقيقة، هو مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية عقد معنا إحاطة هاتفية مع معظم مراسلين البيت الأبيض للحديث عن اللغط فيما يتعلق بتسريب الاتفاق وتسريب البنود من الجانب الأمريكي والإسرائيلي والإيراني. والمسؤول الأمريكي الكبير في البيت الأبيض وضح عدة نقاط بقدر ما استطاع في حقيقة الأمر. من أكثر هذه النقاط تعقيدا هي المواد النووية الإيرانية. أكد المسؤول المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية بأن إيران ستعمل على الخلاص من المواد النووية المخصبة أو نقلها، وهو مجرد تعهد بحسب المسؤول الأمريكي. وفي نفس الحال هذه المواد يوجد بها الكثير من التعقيد وأمور فنية كبيرة جدا، وستعمل الإدارة الأمريكية مع الإيرانيين ومع بعض من الدول الأخرى بأن يتم كيفية التخلص من هذه المواد. لم يتحدث المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية وائل عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستلم هذه المواد بطريقة أو بأخرى، بعدما كان يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة على هذا البند بالتحديد فيما يتعلق بإسرائيل والثقة في إسرائيل. أكد المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية بأن هذا الاتفاق شامل لدول إسرائيل ولبنان والدول الخليج وجميع دول المنطقة وبطبيعة الحال إيران. وفي نفس الوقت أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، وإن كان هناك أي نوع من الخلل الأمني تسببه إيران لإسرائيل فلإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وبتكرار الأسئلة لهذا المسؤول الكبير عن الجبهة اللبنانية، أكد المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية بأن الإسرائيليين لابد أن يلتزموا بهذه البنود، ولكن أيضا حزب الله اللبناني قتل الكثير من الإسرائيليين ومن المدنيين على حد وصفه وعلى حد ما ذكر، وهو يطالب الجميع بالالتزام بهذه المعاهدة. لا يوجد ثقة بالنسبة للإيرانيين، لا يثقوا بالأمريكيين، والأمريكيون لا يثقوا في الإيرانيين. هذا ما قاله حرفا المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، وهذه المسودة تعمل على بناء الثقة بين الجانبين منذ 47 عاما، وهذا ما قاله أيضا. لم تكن هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران في هذا الحجم. الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي وستيف وودكوف هم من كانوا يتشاورون مع القيادات الإيرانية مباشرة دون وسيط خلال الأيام والساعات القليلة الماضية. هناك حالة من التفاؤل نقلها لنا المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، ولكن هذا التفاؤل يوجد به الكثير من الحذر، لأن التراجع ربما يحدث. هو تحدث على أن تقريبا 75% من القيادات الإيرانية لديها موافقة على كل هذه البنود، ولكن ربما تبقى النسبة 25%، ربما لا تعلم الإدارة الأمريكية مدى قبول الكثير من البنود المذكورة التي تحدث عنها المسؤول في الإدارة الأمريكية. اللغط القائم بما يتعلق بنقل المواد المخصبة إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من الواضح جدا أن هذه النقطة غير موجودة، ولكن إيران تتعهد خلال 60 يوما، خلال الهدنة، بأن تتخلص بطريقة أو بأخرى من المواد المخصبة. أيضا ذكر المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية بأن هذه فرصة للإيرانيين بأن يعيدوا بناء دولتهم، وأنهم يعملون على بناء الثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في العلاقات التجارية المستقبلية. تحدث أيضا عن المزايا الاقتصادية، وذكر كلما يكون هناك نوع من الالتزام الإيراني سيتم الإفراج عن بعض من الأموال المجمدة، أو سيعطى إليهم بعض من الأموال. بمعنى إن كان هناك التزام بتاريخ محدد تم الاتفاق عليه خلال هذه المسودة التي من المفترض أن يتم التوقيع عليها خلال أيام في أوروبا في دولة ما لا نعرف بعد بحسب المسؤول في الإدارة الأمريكية، إن تم الالتزام من الجانب الإيراني فيتم الإفراج عن بعض من الأموال، ومن ثم يتم الالتزام من الجانب الإيراني يتم الإفراج عن بعض الأموال، وهكذا. لا يوجد أي نوع بحسب الاتفاق، أي مادة تفرض على الإدارة الأمريكية فور التوقيع أن تعطي الإيرانيين 12 مليار دولار أو حتى مليار دولار بحسب ما قاله المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، إنما الأمور ستأتي تدريجيا، لأنه هناك انعدام للثقة كبير بين الجانبين. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على مراقبة هذه المسودة. وفي النهاية ذكر بأن الأمور ربما نعم أن تفشل، لا أحد يستطيع ضمان أي شيء، ولكن هذه النقطة الأقرب التي توصل لها المفاوضون وتوصل لها الجانبان الأمريكي والإيراني منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ولذلك هم يرون اختلافا فيما يتعلق بهذه الاتفاقية هذه المرة.
0: عبد الرحمن، هل أبلغكم هذا المسؤول الأمريكي الكبير في البيت الأبيض عن مصير مضيق هرمز وفق هذه المذكرة؟
3: نعم، مضيق هرمز سيتم فتحه وسيتم مراقبة كيفية سير الناقلات التجارية، وتحدث على أن الإيرانيين لا يوجد لديهم القدرة كما كانت من قبل في هذه الأثناء على حصار مضيق هرمز، بمعنى أن المضيق محاصر، نعم واعترف بذلك، ولكن بشكل أقل بكثير مما كان عليه في السابق. ومن بنود هذا الاتفاق أن يفتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم، ولكن تدريجيا ستعطى إيران بعض من المزايا الاقتصادية المتعلقة بهذا الأمر، وتحدث على أن هذا كان أمر هام جدا بالنسبة للرئيس ترامب. وذكر أيضا أن يعني ربما وائل هذا الاجتماع بالصحفيين جاء في بسرعة غريبة جدا من البيت الأبيض، ردا على النقاط العالقة وما حدث خلال الساعات الماضية من تسريبات ذكر المسؤول الأمريكي بأن معظمها غير صحيح على الإطلاق.
0: نعم، شكرا لك يا عبد الرحمن على كل هذه المعلومات. عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. دكتور مروان قبلان، مضيق هرمز إحدى أهم الأوراق التي تملكها إيران، الحديث هنا عن فتحه لكن قد تعطى إيران بعض المزايا الاقتصادية، ما المقصود هنا برأيك؟
2: لا واضح. لا شوف، لا في نقطتين فيما يتعلق بمضيق هرمز أو في خلاف يعني بين الرواية الإيرانية والرواية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تقول فتح فوري للمضيق مجرد توقيع على اتفاق، فتح فوري بدون رسوم عبور وكامل. الإيرانيين يتحدثون بالنسخة الإيرانية يتحدثون عن رفع تدريجي. الحصار الأمريكي طبيعة الحال يجب أن يرتفع، فإذا كان الفتح تدريجي أنا بعتقد الحصار سيتم رفعه بشكل تدريجي. إذا يعني أنت دائما، نحن اتفقنا في المداخلة الأولى على أنه المشكلة دائما عم تكون بالتزامن، أنه ما الذي يجب أن يقدمه كل طرف من أجل أن يحصل على شيء من الطرف الآخر. فإذا كان فتح المضيق فوري فيجب أن يكون رفع الحصار فوري. إذن الولايات المتحدة الأمريكية فوق ذلك تقول بأنها سوف تمنح إيران إعفاء لتصدير النفط الإيراني لمدة 60 يوم، اللي هي خلال فترة المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. فموضوع الأموال المجمدة هذه النقطة اللي حقيقة لا نستطيع أن نتحدث كثير بشأنها لأنه ما أنا واضحة، لأنه بالنسخة الأمريكية تقريبا يعني، وكما تحدث جيدي فانس يقول بأنه لن يحصلوا لمجرد أنهم سيجلسون ويوقعون لن يحصلوا على المال. هذه نقطة أنا بعتقد ذلك أخ وائل، أنا بعتقد أنه من المهم أن ننتظر النسخة
0: الرسمية
2: من الاتفاق حتى نستطيع أن نقول بالفعل ما الذي، من يحصل على ماذا، ونتمكن عندها أن نقول من الذي قدم التنازلات. أنا بعتقد طرفين في نهاية المطاف قدموا التنازلات، وإلا ما أمكن الوصول إلى هذه النقطة.
0: شكرا جزيلا دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة.
2: شكرا جزيلا.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لتأكيد أن القرار في لبنان ما زال بيدها. وأضاف سلام في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق أعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع قائد الجيش رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان. وفقا لرئاسة الوزراء فقد بحث اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إنه إذا حصل اتفاق أمريكي إيراني فسيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة اللبنانية أم لم تقبل. وأكد فضل الله أن أولوية الحزب تكمن في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إلا أن هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد كما قال، وهذا عنصر دعم للبنان وعامل قوة على حد تعبيره. وتواصل إسرائيل قصف قرى وبلدات جنوبية لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة الشهابية بقضاء صور، تزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبية لبنان. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على بلدة تفاحتة في قضاء صيدا جنوبية لبنان. أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات كما قال الحزب. وأشار أيضا إلى تنوع وسائله في الهجوم، إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة، كما استهدفت مسيراته الانقضاضية تمركزات عسكرية في بلدتي العديس الجنوبي وزوطر الشرقي. وأكد الحزب أن هجماته تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة. آثار مدينة صور المدرجة على لائحة التراث العالمي لم تسلم من الغارات الإسرائيلية، إذ لحقت الأضرار بتيجان وأعمدة أثرية. كاميرا التلفزيون العربي وثقت الدمار في ظل مناشدات بضرورة حماية هذا الإرث الإنساني والتاريخي.
4: آثار صور مدرجة على لائحة التراث العالمي منذ عام 1984 تشكل جزءا من التاريخ الإنساني عمرها حوالي 5000 عام. هذه الآثار لم تسلم من الغارات الإسرائيلية، تضررت أعمدة وتيجان أثرية في هذا الموقع الأثري نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مبنى تاريخي بحسب المديرية العامة للأثار، واستهدفت أيضا مكاتب المديرية عند مدخل هذا الموقع الأثري في مدينة صور. نشاهد الأضرار التي لحقت بأعمدة وتيجان أثرية في هذه النقطة، وهي ليست المرة الأولى التي تصل فيها الأضرار إلى هذا الموقع الأثري أو تنفذ غارات بالقرب منها. صور موقع تراث عالمي، هكذا تشير الآثار، وهكذا أيضا تشير اللوحات والكتابات على مدخل هذا الموقع. ولكن من جهة أخرى تشير آثار الغارات إلى عدم احترام القوانين والاتفاقات في هذا المجال، لأن الدمار بات قريبا جدا، لا بل وصل إلى أعمدة هذه الأثار وتيجان هذه الأثار. لم تقيم المديرية العامة للأثار حتى الآن الأضرار بسبب الظرف الأمني والخطورة، ولكن يكفي أن نعطي صورة من هذا المكان عن آخر مبنى تاريخي تم تدميره وتم تسويته أرضا بهذا الشكل لنعلم حجم الخطر البادي على آثار صور والضرر الذي لحق بها. هنا كان مبنى تاريخي، مولدات قريبة من الآثار آثار صور، والأعمدة من هنا بادية تماما من الجهة الغربية. لا يسلم شيء داخل هذه المدينة من مدينة صور. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة الليلة الماضية توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيف. وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقي غزة. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن ما يقوم به جيش الاحتلال من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب وما رافق ذلك من قصف وتهجير انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا يتزامن مع مفاوضات القاهرة ومع الإيجابية التي أدتها الفصائل الفلسطينية، وشدد على أن الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات نتنياهو بزيادة نسبة السيطرة على القطاع في ظل صمت مجلس السلام ومديره نيكولاي مالادينوف. دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب ذلك في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لهجمات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا العربي رصدت المشهد بعد القصف الإسرائيلي.
5: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد، وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
6: الله يسلمك.
5: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
6: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
5: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
6: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
5: الناس وين راحت بعد القصف؟
6: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر قاعد في بيت واحد.
5: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
6: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تطلع كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
5: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
6: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته،
5: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة حول العالم في 2025 تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية على قطاع غزة.
7: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
0: استمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على معاناة أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

0: الكابتن محمد البس من مدينة خان يونس، عمره 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خان يونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه في 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك في بطولات على مستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب بشهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو. إحنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم يعني داب بالمكان، الأمور صعبة. بعد أسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الأجهزة يعني أداها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجودة في غزة، وبعض الأجهزة طلعت عن خدمة. احنا بنحتاج دعم خارجي نعيد تأهيل هذا الجيم، او بعض الأجهزة نعيد تأهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظة ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقلة الامكانيات وقلت يعني الامكانيات الموجودة في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنوية، عنده روح عالية، عنده اهداف. رغم قلة الامكانيات زي مثلا المكملات مش موجودة عندها، الاكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمة وعندهم اهداف وحيصلوا لأهداف.
1: تعمل وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي على تسوية الأوضاع للبؤر الرعوية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق صحيفة هارتس، وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسوية وضع نحو 100 بؤرة رعوية استيطانية أقيمت بتشجيع من الحكومة وبتنسيق مع الجيش. وأشارت إلى أن طاقم الاستشارات القانونية يعمل على أنظمة تسمي وضع تلك البؤر منذ نحو عامين. أفادت وكالة رويترز بأن السلطات الفرنسية تشتبه في مسؤولية شركة إسرائيلية معروفة باسم بلاك كور عن شن حملة تشويه إلكترونية استهدفت مرشحين داعمين لفلسطين في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي. كما وجهت اتهامات للشركة بتكرار النهج ذاته في انتخابات البلدية في مناطق حول العالم، بينها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. وفي تصريح عقب اجتماع في مكتب الحكومة الفرنسية، أكد منسق الحزب اليساري فرنسا الأبية تعامل السلطات بجدية مع هذه الشبهات. تظاهر مئات الأشخاص مجددا في شوارع العاصمة الألبانية تيرانا احتجاجا على خطة بناء منتجع فاخر من جانب شركة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب في محمية طبيعية على الساحل الألباني. وندد المتظاهرون بما وصفوه تدميرا ممنهجا لأجزاء كاملة من محمية فيوسا نارتا الواقعة على مسافة 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تيرانا. وكما في التجمعات السابقة سار الحشد إلى مقر الحكومة في الشارع الرئيسي بالعاصمة، ورفع لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما. دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية. وتضم التشريعات 10 قوانين واستغرق إعدادها سنوات.
2: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة، تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
3: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطاراً مشتركاً يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
2: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا. إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
4: اللي تم اتخاذها وصولاً إلى تطبيق القرار.
5: في بعض الأحيان لأسباب بسيطة تلاحظ أن الشخص أصبح أكثر عنيف، أصبح أكثر متشنج أو متوتر. كذلك قبل أسبوعين تلاحقنا حالة انتحار أحد الأشخاص، حضر كل شيء للانتحار. الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لأنه ليس من السهل شخص ده ينتظر سنتين أو ثلاثة وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
2: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
6: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
2: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بنداً تاريخياً يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا. دخول الميثاق حيز تنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: والآن إلى أخبار مونديال كأس العالم 2026.

0: في أولى مواجهات المجموعة الثانية يستهل منتخب كندا بعد دقائق مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب البوسنة والهرسك، ويأمل الكنديون أصحاب الأرض والجمهور باقتناص أول انتصار مع بداية مشاركتهم الثانية تواليا والثالثة في تاريخهم. في المقابل يعود منتخب البوسنة والهرسك إلى المنافسات بعد نسخة 2014 إثر تأهله الصعب في المنتخب في الملحق الأوروبي على حساب إيطاليا بركلة الترجيح. أما المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة فيبدأ مشواره في مدينة لوس أنجلوس بمواجهة باراغواي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تركيا وأستراليا. في المقابل يخوض باراغواي لقاء مدفوعا برغبة قوية في صناعة المفاجأة، حيث يسجل ظهوره التاسع في المحفل العالمي والأول منذ 2010 التي حقق فيها أفضل قفزة تاريخية عندما وصل إلى دور الثمانية. تشهد بطولة كأس العالم مشاركة عربية قياسية تتمثل في حضور 8 منتخبات لأول مرة في تاريخ البطولة بفضل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبا.
1: في سابقة تاريخية تشهد كأس العالم 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية مستفيدة من توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في أكبر حضور عربي بتاريخ المونديال، ومع انطلاق المنافسات تتجه انظار الجماهير العربية إلى قدرة هذا الحضور القياسي على تحقيق إنجازات غير مسبوقة داخل المستطيل الأخضر. المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في نسخة قطر 2022 يتقدم قائمة العرب كأفضل منتخب مرشح للذهاب بعيدا في المونديال. أسود الأطلس يشاركون للمرة السابعة في كأس العالم، ويقود المنتخب تشكيلة مدججة بالنجوم أبرزهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي وياسين بونو. المنتخب السعودي يخوض مشاركته السابعة أيضا بعدما أصبح أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين بطلة العالم في مونديال قطر 2022. أفضل إنجاز للأخضر يبقى بلوغ دور 16 عام 94، ويعول هذه المرة على خبرة قائده سالم الدوسري. أما تونس تحت قيادة المدرب صبري اللموشي فتسجل حضورها السابع كذلك، وتبحث عن عبور تاريخي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، خاصة أنها أنهت مشوارها في التصفيات بسجل مثالي مسجلة أعلى رصيد في كل المجموعات وشباك نظيفة خلال 10 مباريات. الجزائر تعود إلى كأس العالم للمرة الخامسة بعد غياب نسختين مدعومة بجيل يقوده رياض محرز ومحمد الأمين عمورة. وأفضل إنجاز لمحاربي الصحراء كان بلوغ الثمن النهائي في البرازيل 2014. المنتخب المصري يسجل حضوره الرابع في تاريخه تحت قيادة المدرب حسام حسن بعد آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018، ويسعى الفراعنة لتحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية بقيادة نجوم عالميين متمثلة بمحمد صلاح وعمر مرموش. العنابي القطري يشارك للمرة الثانية بعد ظهوره الأول كمضيف في مونديال 2022، ويعتمد على مجموعة ذهبية قادته للفوز بكأس آسيا مرتين يتقدمها القائد حسن الهيدوس بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي والثنائي أكرم عفيف وهداف التصفيات المعز علي. أما المنتخب العراقي يعود إلى المونديال بعد غياب طويل منذ مشاركته الوحيدة عام 1986 في ظهور يحمل الكثير من الطموح لجيل جديد يسعى لكتابة صفحة مختلفة في تاريخ أسود الرافدين. ولأول مرة سنشهد النشامة في البطولة الأكبر بعد إنجاز تاريخي في التصفيات ليصبح أحدث الوافدين العرب إلى أكبر مسرح كروي في العالم. يقود المنتخب الأردني المدرب المغربي جمال السلامي، ويعتمد الفريق على مجموعة متألقة من اللاعبين يتقدمهم النجم العالمي موسى التعمري والمهاجم علي علوان.
0: تسلط الصحف العالمية الضوء على تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية على العالم والاتفاق المحتمل الذي يلوح في الأفق، إضافة إلى أسباب إلغاء الهجوم الأمريكي الأخير على إيران.
2: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتبان مارك لاندلر وأنطون تريانوفسكي الضوء على الترقب العالمي لنهاية الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنه منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار تلاشى الخط الفاصل بين السلام والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع هجمات وهجمات مضادة، إلى جانب وعود بإنهاء الأعمال العدائية التي لم تتحقق فعلياً. ويعتقد الكاتبان أن قدرة أطراف الحرب على التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بإنهائها لا ينفي أن المنطقة الرمادية التي هي لا حرب ولا سلام قد تستمر لأسابيع أو شهور، ولا يبدو أن ترامب ولا إيران مستعدان لتقديم تنازلات كبيرة في مفاوضات هدنة طويلة الأمد. ويشير الكاتبان إلى أن هذا الجمود يضع الشرق الأوسط في دوامة من العنف المتقطع والقلق الدائم، وسيجبر بقية العالم على مواجهة واقع اقتصادي جديد قاس يؤدي إلى تداعيات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية. ويرى الكاتبان أن وضع لا حرب ولا سلام هذا غير قابل للاستمرار، لأن الاقتصاد الإيراني لا يستطيع تحمله لأكثر من 4 أو 5 أشهر، والاقتصاد العالمي أيضا

0: أن تأكيدهم على قرب التوصل إلى اتفاق دفعه إلى التراجع عن خططه الهجومية، غير أن الصحيفة تلفت إلى أن الرسالة من إيران تبدو مختلفة، خاصة بعد تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء كبيرة من نص المفاوضات لا يعني أن إيران ستتنازل عن خطوطها الحمراء. وتعتقد الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين والعرب متفائلون بحذر بأن إعلان ترامب ينبئ باتفاق فعلي، حتى مع وجود الكثير من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع المستمر منذ 4 أشهر. نقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً بشأن طبيعة الاتفاق الذي يروج ترامب لقرب التوصل إليه، وأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي يزعم الرئيس الأمريكي أنها ستوقع قريباً تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور دون رسوم مرور، وإلى حصول إيران على تخفيف للعقوبات بناء على امتثالها. ويشير الموقع إلى أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان تعقد خلالها مفاوضات نووية تتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ويؤكد الموقع أن الموافقة على الاتفاق تمت من الجانب الإيراني على مستويات عالية، إلا أن الموافقة من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لم تتم حتى الآن، ما ينبئ بإمكانية فشلها سريعا. ويذكر الموقع بأن البيت الأبيض أعلن أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن المحادثات كانت تفشل في كل مرة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون أن هذا المقترح سيبصر النور هذه المرة. إلى صحيفة الجارديان لبريطانيا، حيث كتبت كيت براون عن استهداف القوات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية، وأن الضربات العسكرية التي ألحقت أضراراً بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران قد تشكل جريمة حرب، بعد مراجعة التقارير الإعلامية والأدلة المرئية لضربة على منطقة بيماني الصغيرة التي تبعد حوالي 2 ميلا عن مضيق هرمز. وتلفت الكاتبة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات قد استهدفت خزانات المياه في المنطقة عمداً أم لا، حيث دمرت خزاناً رئيسياً لنحو 20,000 شخص يعيشون بالقرب منه. وتعتقد الكاتبة أن الضربات على بيماني تعد جزءاً من جهد متصاعد لإجبار إيران على قبول اتفاق بشروط أمريكية، مما يعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، ويفاقم التهديدات الأمريكية بتدمير البنية التحتية الإيرانية. وترى الكاتبة أن أزمة المياه في إيران تدفع البلاد نحو كارثة سكانية، لكن من المرجح أن طهران مستعدة لتحمل العطش على أن تشبع رغبة ترامب في تحقيق نصر سياسي.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا الآن إلى بيروت مع برنامج حوارات العربي مع رامز القاضي.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من بيروت. لبنان اليوم ليس أمام حرب شاملة معلنة ولا أمام سلام مكتمل، إنه يقف في منطقة رمادية بين الغارات والمفاوضات، بين الدولة والمقاومة، بين القرار المحلي والحسابات الإقليمية. في الجنوب إسرائيل لا تزال ترسم بالنار حدود الاشتباك، انذارات بالأخلاء، غارات متواصلة، وعمليات عسكرية تقول تل أبيب إنها امتدت إلى عمق الأراضي اللبنانية. وفي السياسة معركة لا تقل سخونة عن الميدان، الدولة اللبنانية تتمسك بمسار تفاوضي جديد وتقول إنه لا خيار سوى استكمال الجهود السياسية لوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. أما حزب الله فيرى أن ما يجري ليس تفاوضا وإنما إملاءات، ويعتبر أن الاستمرار في هذا المسار يمثل انتحارا سياسيا ويهدد بمزيد من الانقسام الداخلي، في حين يتحدث رئيس الوزراء عن نفوذ إيراني عميق في القرار اللبناني. وبين هذه المواقف يبرز سؤال أكبر من تفاصيل التفاوض نفسها: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ كل ذلك يحدث بينما

تعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات يراها البعض فرصة أخيرة لتثبيت الهدنة، في حين يعتبرها آخرون مدخلاً لأزمة سياسية أكبر.

0: نسأل الليلة مع ضيوفنا في حوارات العربي عن السيناريوهات الممكنة وفرص نجاح المفاوضات في انتزاع انسحاب إسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار، ونبحث أيضا إمكانية اتجاه لبنان نحو مرحلة جديدة من التصعيد في ظل الانقسام الحاد بين الفرقاء، كما نناقش مآلات المشهد اللبناني في ظل كل ما يحدث في الأقليم، وإعادة الحديث بشأن هوية لبنان نفسه ومن يملك حق تقرير مصيره. لنقاش هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو الدكتور وسام ياسين، باحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا أستاذ أمين أموري، كاتب ومحلل سياسي. أهلا وسهلا فيك. ودكتور علي مراد، أيضا أكاديمي وباحث سياسي. أبدأ معك دكتور ياسين، مع المستجد اليوم ومذكرة التفاهم التي باتت على ما يبدو أقرب من أي وقت مضى، سنتحدث بالجزء الذي يعني لبنان أكثر. هل لديك معلومات اليوم أو بقراءتك أنها ستنعكس هذه المرة تثبيت لوقف إطلاق النار في ظل ما يحكى أن إيران وضعت هذا الشرط على رأس الأجندة التفاوضية؟
1: يعني تحية لحضرتك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. لا شك أنه المسار الذي انتهجته إيران تجاه لبنان، بداية بعدم فتح مضيق هرمز والدخول إلى المفاوضات إلا بعدما ضغط الأمريكيون على نتنياهو لإعلان وقف إطلاق النار كخطوة أولى، والكل يعلم ما حدث من تصريح الدولة اللبنانية ودعم الولايات المتحدة. اثنين، ما حدث بالنار بعد الدبلوماسية من رد على شمال فلسطين مقابل الضاحية الجنوبية في بيروت يثبت هذا المسار، أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر لبنان وسيادة لبنان ورقة مهمة جدا في المنطقة، لا سيما وأن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن المقاومة في لبنان محقة ولديها كامل الحق بالدفاع والقتال عن المحتل. ما أعرفه بالمعلومات وما أنا مطمئن له من خلال تتبع السياقات أن إيران لن توافق على اتفاق إطار لا يشمل وقف إطلاق نار شامل في لبنان، مع ضمان عدم حرية القتل الذي يسميه الإسرائيلي حرية الحركة، وضمان عدم التفجير وعدم التجريف، ويتم العمل على يعني يتم النقاش حول جدولة الانسحاب الإسرائيلي، إن لم يكن الآن ففي المرحلة اللاحقة سيربط حتما بالملف النووي الإيراني.
0: أستاذ أمين، سؤال، أي برأيك سينعكس يعني اليوم بظل الحديث الإيراني، هل برأيك سنشهد انعكاس على ساحة اللبنانية وتحديدا على الجنوب الذي يتعرض للغارات اليومية، أم في طرف لن ننسى نتنياهو اليوم ورئيس وزراء الاحتلال إمكانية عدم الموافقة على هذا الأمر واستمرار بالتصعيد بالجنوب؟
2: يعني قبل نريد أن نرى أو نعرف ما إذا كان هناك اتفاق أم لا. يعني دونالد هدد بالقصف، ترامب تحدث عن اتفاق عظيم، علينا أن ننتظر دونالد ترامب عندما يوقع. قبل أن يوقع دونالد
0: قبل ترامب بداية الحلقة وبعد بنهاية الحلقة يعني.
2: فبالتالي يعني كل ساعة هناك شيء، ومع بالعادة مع الأمريكيين مع تحديدا مع الرئيس ترامب أي شيء ممكن أن يتغير في أي لحظة، لكن على ما يبدو أن كل الأجواء تشير إلى إيجابية ما اليوم. يعني طبعا ما يهمنا في الموضوع هو الجانب اللبناني. قبل الجانب اللبناني، أي اتفاق في المنطقة أنا باعتقادي هو مفيد. يعني هذه المنطقة تشهد عدم استقرار منذ فترة طويلة من الزمن، وعدم الاستقرار هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه منذ سنوات طويلة. لذلك أي اتفاق أنا برأيي إيجابي جدا جدا لهذه المنطقة وربما للبنان، إذا ما كان فعلا لبنان ضمن هذه السياقات. أنا برأيي إذا كان أصرت إيران على موضوع أن يشمل إنهاء الحرب لبنان، معنى ذلك أنها فرصة بغض النظر كيف سنتصرف فيها. هذه فرصة علينا أن نلتقطها، لأننا فعلا نحن بحاجة لوقف إطلاق النار. في النهاية لبنان شئنا أم أبينا، وهذه المعركة بالتحديد جانب منها له علاقة بين لبنان وإسرائيل، لكن جانب أساسي فيها هو الموضوع الإقليمي، ولبنان في النهاية ليس جزيرة معزولة لا يمكن فصله عما يجري في المنطقة. أي استقرار في المنطقة لا بد أن ينعكس على لبنان. طبعا هنا ندخل في التفاصيل ما إذا كان ذلك ممكنا أم لا.
0: توافق أنه دكتور علي اليوم أنه هذه فرصة على الدولة اللبنانية أن تلتقطها أم لا؟ وسط ما تؤكد الحكومة اللبنانية وفي الفرصة الأولى التي ذهب البعض إلى تحميل يعني حزب الله وطيف من الأحزاب الذي يدعم هذه الفكرة أنه لم تلتقط الحكومة هذه الفرصة للوصول إلى هذه الهدنة في المرة الأولى في 16 من نيسان الماضي.
3: بداية تحية لك للمشاهدين والضيفين الكريمين. يعني الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية واضح موقفها، هي تعرف جيدا أن نحن في حرب إقليمية، وبالتالي تداخل الملفات أمر طبيعي، وأي تهدئة وأي توقيع اتفاق أو تهدئة بين أمريكا وإيران إن كانت قصيرة أو متوسطة المدى أو طويلة هي حتما تنعكس تهدئة في لبنان، ولبنان يمكن أن يستفيد. المسألة ليست هنا، وأعتقد علينا أن نادى زيارة قائد الجيش والتواصل بين رئيس الوزراء ورئيس وزراء باكستان والتواصل مع الدول العربية. لبنان ليس غافل عن هذا الأمر، لكن السؤال التالي هو هل تداخل الملفات يعني تذويب المسارات؟ هذا هو السؤال اليوم. يعني أتمنى أن تأتي إيران أو يأتي الاتفاق بوقف إطلاق نار شامل في لبنان ليتخلى إلى هذا السيناريو. ماذا سيحدث بعد هذا اليوم؟ ماذا سيحدث في اليوم التالي؟
0: ماذا سيحدث؟
3: سيحدث أن هنالك حاجة لاتفاق وتفاهمات بين لضمان الانسحاب والعودة وإعادة
0: صالحاً. هذه وجهة نظر حزب الله، أن استفيدوا اليوم من هذا المسار على الأقل بالمسار الأمني، تثبيت وقف إطلاق النار، وفلتفاوض الدولة عن نفسها في الموضوع السياسي.
3: لا
0: واليوم
3: لا
0: التالي
3: منه موضوع سياسي اليوم. فلنكن صريحين، النقاش الحقيقي إقليمياً وداخلياً وفي كل ذلك هو مسألة سلاح حزب الله. هذا كما نقول الفيل في الغرفة، هذا هو النقاش. وبالتالي لا أحد يمكن أن يتصور أنه يمكن لنا أن نبحث في لبنان بغض النظر إن كنا نؤيد أو نعارض. أنا أتحدث هنا بشكل موضوعي، مسألة سلاح حزب الله هي شرط لازم، ليس كافيا، حتما ليس كافيا. الإسرائيلي بإجرامه لا يمكن
0: أن يؤتمن. السلاح يتقدم الآن على وقف إطلاق النار؟
3: لا لا لا أبدا أبدا. أنا عمول إذا تثبت وقف إطلاق النار، يعني أنا عم بنطلق أنه
0: حصلنا
3: على وقف إطلاق نار شامل ليس جزئيا، شامل في لبنان. وماذا سنفعل في اليوم التالي؟ كيف يمكن السعي لضمان انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى ووقف الحرب دون أن يكون هنالك تفاهم؟ وتقول ويقولها العدو الإسرائيلي جهارا، لن أنسحب دون أن أحل مسألة سلاح حزب الله. إذن نعود إلى المربع الداخلي، وهنا أعتقد أن الموقف الرسمي اللبناني يدرك جيدا، وأنا يعني وفي حديث مع وقالها رئيس الجمهورية وحتى في مصادر متابعة للمسار الدبلوماسي، أي تهدئة وتوقيع توقف إطلاق النار، من يأتي بوقف إطلاق النار علينا أن نشكره. ولكن هل هذا يعني تذويب المسارات التوافضية، أو يطلب من الدولة أن تجلس جايما وتذهب إيران أو حزب الله ليفاوض عن لبنان؟ هذه هي المسألة الثانية.
0: هذه المسألة الأساسية دكتور ياسين اليوم، لماذا يحق لإيران الذهاب إلى هذا الخيار التفاوضي، في حين اليوم كان في بيان عالي اللهجة لكتلة الوفاء للمقاومة، كتلة حزب الله، وصفت هذه الخيارات التي تذهب إليها الدولة بالمفاوضات بواشنطن بالخيارات العدمية وأشبه بالانتحار السياسي. لماذا لا تعتبر اليوم هذه المفاوضات فرصة وليست خيار استراتيجي؟ يعني اليوم فقط فرصة من أجل الحصول على وقف شامل لإطلاق النار.
1: تكون المفاوضات فرصة حينما تمتلك نقاط القوة ولا تفرط بها، وحينما تستفيد من نقاط القوة الخارجية سواء إقليمية أو لها علاقة بأصدقاء، وحينما تستند إلى ميدان ناري كما يستفيد الإسرائيلي من هذه الثلاث نقاط. الإسرائيلي استفاد من وجود واشنطن، في حين أن لبنان لامته فرنسا حينما زار رئيس الحكومة اللبنانية فرنسا أنه لماذا لم تدخلوا فرنسا في مسار التفاوض ونحن أصدقاء لكم، فضلا عن أن الدول العربية يعني سعودية، قطر، مصر، حتى تركيا، كل هذا الإطار تخطته الدولة اللبنانية وذهبت منفردة فعليا إلى التفاوض دون جولة عربية تحشد بالمعنى الدبلوماسي.
0: لم يتبقى لها الكثير من الخيارات.
1: يعني سأكمل لك الفكرة، يعني بالمعنى الدبلوماسي إسرائيل فعلت ما عليها، الدولة لم تفعل ما عليها. بالمعنى الشعبي الدولة تفردت بقرار المفاوضات المباشرة الذي هو موضع خلاف لبناني، بينما كان يمكن أن تذهب للمفاوضات غير المباشرة التي جربت أكثر من مرة وعليها إجماع داخلي. يعني كنت حصلت الإجماع الداخلي المجتمعي اللبناني واتكأت على رافعة دبلوماسية، وحتى لو كانت إسلام أباد، وما الضير في ذلك إذا كان يصب في مصلحة لبنان. ثلاثة المسألة النارية، يعني الإسرائيلي يقتل ويقصف ويدمر ويجزر ويهجر، فتأتي الدولة اللبنانية لتجرم العمل المقاوم في جلسة 2 آذار. يعني كيف يمكن، عدا عن أنها سحبت الجيش من الجنوب، يعني إذا كنت تضعين ورقة الجيش في وجه المقاومة وهما ورقتان يوضعان إلى جانب بعضهما كما حصل في تحرير الجرود عام 2017، فتصبح الدولة اللبنانية تستفيد من كل أوراق قوتها. الدولة اللبنانية ذهبت مجردة، أقرت حصرية السلاح من دون مقابل، أقرت ورقة براك من دون مقابل، أقرت إدخال مدني إلى الميكانيزم من دون مقابل، المفاوضات تحت النار وفوق النار. وحينما ذهبت وخرج بيان الخارجية الأمريكية جرد لبنان من حقه في الدفاع وهو معتدى عليه.
0: الدولة تقول بهذا السياق أن أنت يعني اليوم إرشاد أو اليوم حزب الله بموقع الناصح للدولة هو ذهب إلى هذا الخيار، خيار الحرب من دون استشارة الدولة ولا الحكومة.
1: لأن الدولة حينما طلبت
0: الحكومة منه أن حزب الله ليس اليوم في موقع النصح للدولة اللبنانية، هي تقوم بإصلاح ما قام به من خلال إطلاق صواريخ وبدأ
1: 15 شهر 500 شهيد، هذا ما أصلحته الدولة. 15 شهر 11 ألف وحدة سكنية ضربت ولم تحرك ساكن الدولة، 10 ألاف خرق ولم تتابع شكوى واحدة في مجلس الأمن إلى نهايتها، معدل الشكاوى 1 على 1700. الدولة اللبنانية 5 نقاط أصبحوا 15 نقطة ولم تحرك ساكنا. الدولة 9 مباني عظيم تدمر في لحظة واحدة ليلة عيد الأضحى ولم تحرك ساكنا فعليا. جربنا خيار الدولة كمواطنين لبنانيين، وهذا ما كان جزاؤنا، في حين أن رئيس الجمهورية يشهد والجيش اللبناني يشهد واليونيفيل والميكانيزم أن حزب الله لم يطلق طلقة ولم وتعاون في جنوب نهر الليطان.
0: أستاذ أمين، بين المقاربتين اليوم، مقاربة حزب الله اللي سمعنا عم يعكس يعني بيعكس هذه الوجهة هذه النظر الدكتور ياسين،
1: أنا تكلمت بالوقائع بغض النظر عن حزب الله أو غير حزب الله،
0: تعكس هذه الوجهة النظر ووجهة النظر الدولة اللبنانية اليوم. هل كان من إمكانية لتوفيق في ظل استمرار إسرائيل بإطلاق النار وبهذه الحرب توفيق بين هاتين النظرتين بحوار داخلي قبيل هذه المفاوضات برأيك؟
2: أولا نحن بلد الاحتراب الأهلي الدائم، يعني لم يمر فترة في لبنان إلا وكان هناك احتراب أهلي، وفي الوقت نفسه نحن بلد التسويات، يعني المشاكل الصغرى تحل بتسوية والمشكلات الكبرى تحل أيضا بتسوية، حتى حربنا الأهلية حلت بتسوية، طبعا دخل فيها الخارج والداخل وتمكننا من إيجاد تسوية. التسويات تتالت يعني حتى في الآونة الأخيرة بعد مشكلة 2007 7 أيار كان هناك تسوية ما في الدوحة، يعني تسوية داخلية على محلية لحل أي مشكلة. طبعا اليوم قصة السلاح هذه مشكلة لابد من معاينتها ولابد من إيجاد حل لها، لا يمكن لأي دولة أن تقبل بسلاحين، يعني في النهاية السلاح الدولة هي التي تحتكر حق السلاح. اليوم علينا اليوم أن لا ننسى أننا أمام عدو غاشم، عدو يفعل ما يفعل، لذلك عندما نناقش هذه المسألة علينا الأخذ في الاعتبار المسألة الثانية، الخطر الكبير الذي يداهمنا. ربما نختلف على التوقيت، هذا كان التوقيت خطأ أو شيء من هذا القبيل، كل هذا الكلام ممكن، لكن اليوم عندما نذهب إلى التفاوضات إلى المفاوضات أنا هنا لا أناقش بمبدأ المفاوضات،
0: يعني بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة،
2: بغض النظر عن مبدأ المفاوضات أناقش بالنتيجة التي ستؤدي إليها المفاوضات والأثمان. يعني أنا عندما أذهب إلى المفاوضات أنا لي غاية والطرف الآخر له غاية، يعني إسرائيل أيضا تحتاج إلى لبنان أن يقبل بالتفاوض المباشر معه، لذلك لهذا ثمن.
0: بس قبل بهذا
2: الأمر هذا الثمن أنا لم أدفع أقبض هذا الثمن، على الأقل قبل الذهاب إلى هناك أن يكون هناك وقف إطلاق النار، لم يحصل ذلك. اليوم نحن في خضم المفاوضات، أنا أعتقد أن الوقت مناسب كان ولا يزال مناسبا لإيجاد تسوية ما. نحن فاوضنا الإسرائيلي في ترسيم الحدود 10 سنوات متتالية، 10 سنين متتالية كان هناك مفاوضات تحملناه. في الأمس كنت أستمع إلى أحد أعضاء الوفد المفاوض يتحدث عن النظق الإسرائيلي، عن الصلف الإسرائيلي في التفاوض. استحملنا نتحمل الإسرائيلي، لا نستطيع أن نتحمل ابن بلدنا ونحن وإياه، هناك عوامل كثيرة متداخلة. لذلك باعتقادي تذهب إلى المفاوضات أقوى إذا كان عندك الحد الأدنى من التفاهمات الداخلية، عندها يقوى المفاوض وعندها يقوى الموقف اللبناني. اليوم الثغرة هي الخلاف، هذا ما يستغله الإسرائيلي. هنا علينا أن نعمل، وأنا هنا أطلب من الطرفين، والطرفين يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، أن يتنازلا كل للآخر. الآن سأسمع من يقول لي أن جربنا طويلا، لكننا الأمر يستحق تجربة أكثر.
0: بعض من ينتقد اليوم الحكومة أو التفاوض المباشر بواشنطن أنه وفق أي استراتيجية تفاوض الدولة اللبنانية، ذهبت إلى الجولة الرابعة ولم تحصل حتى على وقف شامل لإطلاق النار.
3: يعني أعتقد علينا أن يعني مسألة الوقائع ليست دقيقة. يعني أنا أعرف موقف الدكتور ياسين، ولكن لا تختار الدول التفاوض عندما تكون قوية. وأعتقد علينا أن نعود إلى الضربة الهيروشيمية يوم الأربعاء الأسود في بيروت. هذه الضربة لم تكن للدولة أو لحزب الله، كانت للمجتمع اللبناني ككل. نحن نتعامل مع عدو مجرم، وعلينا أن ندرك أن سلاح حزب الله الذي شكل ردعا بين 2006 و 23 بغض النظر عن كلفته والانقسام داخل حلقة قد انتهى. Irreversible. لا عودة، لن يعود حزب الله إلى ما قبلها. والردع الذي منع إسرائيل من الاعتداء بين 2006 و 23، دمرت الضاحية ودمر الجنوب وقصفت بيروت ولم يعد قادرا على القيام بشيء. بموضوع الدولة وموضوع 15 شهرا، يعني هذا الاتفاق وقعه حزب الله وفاوض عليه الرئيس بري.
0: عظيم، بدي أسألك بس أنا مهمة، بس هل كان في فرصة اللي حكى عنها بس بهذه النقطة لنعمل الحوار بال 15 شهر أن تتصرف الدولة بطريقة مختلفة؟
3: لا، ما هو أبدا.
0: أوكي.
3: أولا هذا الاتفاق جاء بموازين قوى لصالح العدو الإسرائيلي، ثم ألحق بخسارة استراتيجية كبيرة هي سقوط النظام السوري. بينما تتمناه وهما وما هو الواقع، في فرق كبير. لا أحد سعيد بأننا أمام هذا الوضع في إسرائيل. أما الخطاب عن الانتصارات وغيره، أعتقد أننا بعيدين جدا. الجنوب مدمر يا جماعة، في مليون نازح في لبنان، هذه ليست أضرار جانبية. وبالتالي عندما وصلنا إلى لحظة أسقط من يد لبنان كل شيء، كنا ننتظر معركة الخيام، انتهت الخيام بتدميرها. كنا ننتظر معركة بنت جبيل، دمرت بنت جبيل. ماذا ننتظر غدا؟ تدمير النبطية. ما أريد أن أقوله أن حزب الله ذهب منفردا إلى 5 حروب إسناد، ليس 3. ذهب إلى سوريا وحيدا ولم يسأل أحد، ذهب إلى اليمن وحيدا ولم يسأل أحد، بات جزءا من المشهد العراقي ولم يسأل أحد، وذهب إلى حرب غزة ولم يسأل أحد، وذهب إلى حرب 2026 ولم يسأل أحد. وبالتالي هذا الواقع في من يقرر أن يتخذ البلد جزءا من قراراته، ولا أتحدث بمنطق النوايا، أتحدث بالنتائج. نعم 15 شهرا كانت صعبة على البلد ككل وعلى حزب الله، ولكن في المقابل هل الدخول في العرب حسن الوضع؟ بمنطق النتائج كنا في 5 نقاط، 15 نقطة، مئات الشهداء، وهذا ليس تقصيرا من الدولة. وسأقول لك، الإسرائيلي يقول لك بشكل واضح، لا تحدثوني عن انسحاب وعن وقف القتل قبل حسم مسألة حزب الله، قد لا نحب هذا الأمر. وهذا الموضوع مطلوب عليه جواب. اليوم في العام 2000 سحب العدو الإسرائيلي دون قيد أو شرط بفعل ميزان قوى للمقاومات كلها، ولكن بشكل رئيسي لحزب الله. فرض على الإسرائيلي انسحاب دون قيد أو شرط، هذا لم تحققه مصر، لم تكن سوريا قادرة على تحقيقه، ولا الأردن. اليوم هل يمكن لنا أن نتخيل انسحابا إسرائيليا وإعادة إعمار وعودة دون؟ هذا أمر مستحيل. إذن علينا أن نخرج من منطق الهروب من المسؤولية عما جرى. هنالك مسؤولية موضوعية، لا أقول موضوع، بمنطق النتائج. حزب الله اتخذ خيارات تبينت بالنتائج أنها جلبت الويلات على البلد. لا أحاسب على النوايا، أحاسب على النتائج. والدولة بكل ما الدولة ليست ضعيفة، الدولة في لبنان أضعفت. وبالتالي أمام هذا الواقع علينا، إذا كنا مختلفين عن كيف دخلنا في الحروب، ربما آن الأوان كي نقول كيف نخرج. وهنا سأطرح سؤال وأنهي به كلامي. إذا كان الوضع كما هو، العدو الإسرائيلي يقول لا تبحثوا معي في أي انسحاب وعودة إذا لم يحل ملف حزب الله، ماذا سيكون الجواب؟ ماذا سيكون الجواب؟ علينا أن نجاوب على هذا الأمر. هل أحد يتخيل لبنان 3-4 سنوات وأهل الجنوب يعيشون نازحين؟ هذه ليست أضرار جانبية.
0: دكتور ياسين، السؤال الأساسي انطلاقاً عم بقوله دكتور مراد، ألا تقتضي كل هذه الخسائر والتضحيات التي قامت بها المقاومة وحزب الله مقاربة مختلفة اليوم؟ البعض يعطي مثال غزة، في النهاية بعد سنتين اضطرت حماس إلى الوصول إلى اتفاق ومسألة تسليم السلاح. اليوم بمثال بتدمير الجنوب يوميا، ألا تقتضي اليوم مقاربة مختلفة من حزب الله لحد الخسائر، الحد من هذه الخسائر اليوم؟ اليوم لا يزال يمتلك من القوة، البعض يقول للحد من الخسارة وليس لتعديل ميزان القوة في الجنوب.
1: إذا كانت المسألة تحاكم بالنتائج، ستالينغراد معركة خاسر، وفيتنام معركة خاسر، والجزائر معركة خاسر، كلها بلاد دمرت ودفعت الملايين. المسائل لا تحاكم فقط بالنتائج المادية. أنا كلبناني الآن أمامي ثلاث خيارات كما كان أمام كل الشعوب في التاريخ، إما الخيار الدبلوماسي السياسي، إما الخيار العسكري الرسمي، وإما المقاومة. دع المقاومة جانبا، الخيار السياسي الدبلوماسي، إذا كانت الدولة لا تمتلك المقدمات لماذا باللبناني بتضرب على صدره وبتقول اتركوا لي إياها؟ وزير الخارجية قال أعطونا سنة فقط ولا تطلقوا النار، أخذ سنة وثلاثة أشهر.
0: حزب الله جزء من هذه الدولة.
1: سأكمل المشهد، سأكمل المشهد. لا، في الدولة حتى لو كان هو خمس وزراء في الحكومة، ولكن قرار الحكومة ليس
0: يعني
1: عن حزب الله.
0: خلاف اللبناني الماضي
1: أستاذ العزيز،
0: هو جزء
1: قرار
0: من
1: الحكومة. قرار الحكومة ليس عند حزب الله، لديه خمس أصوات. يعني لو مهما قرر في الحكومة، الطرف الأقوى والثقل الأكبر بالمعنى
0: لماذا
1: السياسي.
0: لماذا لم يخرج بال15 سنة؟ هذا غير نقابة. لماذا لم يخرج من الحكومة؟
1: لأنه لا يبدل المسار، سيخسر خمس وزارات ولن تسقط الحكومة بكل بساطة. فإذا الخيار الأول هو المعنى السياسي. بالمعنى السياسي والدبلوماسي صدر قرار 425-1978، بدل أن تنسحب إسرائيل دخلت عام 82 إلى بيروت وأكملت ما تريد إكماله حتى عام 2000، لم تخرج سوى بالمقاومة. اثنان، صدر القرار 1701 عام 2006، من 2006 ب 17 سنة خرق 35 ألف مرة بشهادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أو السابق نجيب ميقاتي، لم نحصل على شيء. ثلاثة، التجربة الثالثة اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024 ضمنته الولايات المتحدة أكثر من يضمن إسرائيل، وضمنته فرنسا الأم الحنون للبنان واليونيفل، وانبثقت عنه لجنة الميكانيزم، و15 شهر حدث كل القتل والتفجير والتدمير ولم يحمينا شيء. فإذا هذا الخيار الدبلوماسي إذا كانت أمريكا تضمنه من رأسه إلى أساسه ولم تفعل شيئا مع إسرائيل، الآن ستفعل شيئا كرمة للدولة اللبنانية؟ حتما لا. بالمعنى الثاني، المعنى العسكري، الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني، القوة الرسمية، أمريكا رفضت تسليحه من إيران ورفضت تسليحه بالسلاح الروسي باعتبار أن هذه على العقوبات، ولم يسلح بالسلاح الفرنسي بتمويل سعودي.
0: هون خليني جزئي بس هذا النقاش فيها، بدي أغرق بالشيء التاريخي بس. اليوم
1: بمسألة
0: تسليح الجيش من 2005 كانت بلبنان القرار، يعني والبعض يقول انه هيمنه على القرار لحزب الله.
1: اليوم لحزب الله
0: من 2005 بعد خروج
1: طيب السوري. طيب اجت ايران وطرحت وامريكا لم توافق.
0: لماذا لم ياخذ هذه الخيارات بالسياسه بالحكومه والذهاب الى تسليح الجيش من هذه القوى التي يؤيدها؟
1: يعني شرط اتخذ اخر قرار اتخذ بتسليح الجيش بتمويل سعودي وبسلاح فرنسي، والذي عطل هذا القرار الكل يعرف الولايات المتحدة. أكثر من ذلك، حزب الله سلم السلاح مباشرة للجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني. حدث أو لم يحدث، هذه وقائع. تفضل قبل قليل الدكتور قال وجهة نظر، هذه ليست وجهة نظر، ما أقدمه أقدم وقائع، وإذا كان من شيء بالذي أقدمه ليس صحيحا فليتفضل الدكتور.
0: فإذا
1: سلمه أمر الجيش اللبناني بتلفه.
0: شو رأيك به؟ ليش تلف؟ يعني اليوم بعد بانتفاضة
1: لذلك كانت خيار
0: المقاومة. الجيش اللبناني ليش ما بياخذ هذا السلاح اللي عم يسلمه من حزب الله اللي وقت سلمه بجنوب الليطاني، منطقة جنوب الليطاني؟
3: بعتقد نحن نعيش انعطافة تاريخية، لازلنا نحاول أن نحلل مشهد ما بعد 7 أكتوبر بأدوات ما قبل 7 أكتوبر. نحن نعيش حالة قطيعة، وهذه القطيعة تستوجب أن نعيد النظر بتقييمنا للمشهد بكليته. اليوم بكل بساطة أن يكون جوابنا الوحيد على النقد وعلى الخيارات الخاطئة هو أن يوصف لنا وهي وقائع كم أن إسرائيل مجرمة. عبد الناصر عندما خرج بال67 لم يخرج ليقول أن إسرائيل مجرمة. إسرائيل خرقت السيادة المصرية ودمرت. قال أنا أتحمل المسؤولية. عندما تذهب إلى الحروب منذ فجر التاريخ إلى اليوم وتكون النتيجة كما في الجنوب، لا يمكن لك أن تقتصد ويصبح من يوجه نقدا، وهنا لا أقول الدكتور وسام، أتحدث بشكل عام، أن من يوجه نقدا للخيارات يصبح وكأنه يضعف ويوهن الوضع القومي واللي بدنا إياه. الحقيقة الواضحة اليوم هنالك خيارات استراتيجية اتخذ خاطئة، لأنه هون نحن قدام منعطف تاريخي أستاذ. بدأت منذ العام 2000، كان يجب أن يدخل الجيش، حط على جنب. الذهاب إلى سوريا خطأ تاريخي. القول بأننا سندخل إلى الجليل، عم تلعب مع الوحش الإسرائيلي وتقول له سأدخل إلى الجليل، ماذا تتوقع منه؟ وأنا برأيي الإسرائيلي كان يجهز لحرب على حزب الله ولبنان حتى بدون 7 أكتوبر، لسبب بسيط، لأنه حزب الله نقل المعركة إلى مستوى آخر، يقول له بالمعنى العسكري والعملاني أنا جاهز للدخول إلى الجليل وقد رأينا طوفان الأقصى. وبالتالي اللي عم أقوله أنا اليوم، المسألة أنه الجيش يحمي. اليوم الموضوع ليس موضوعا عسكريا، لنعترف الدول لا تحمي نفسها فقط بتكديس السلاح. القوة التي وصل إليها حزب الله أقوى جيش غير نظامي في العصر الحديث، ورأينا ماذا فعلت به إسرائيل. قوة حزب الله غير قادرة للترميم. يضاف إليه، وأنا أتحدث أمام شخص يعرف جيدا عما أقول، كيف تقاوم في أرض خلاء وأرض مدمرة؟ العدو الإسرائيلي عرف جيدا ماذا يعرف. وبالتالي نحن أمام متغيرات لا يمكن أن نجاوب عليها ويكون فقط الجواب إسرائيل مجرمة. نعم إسرائيل مجرمة وقاتلة، لأن إسرائيل مجرمة وقاتلة علينا أن نعمل العقل في المعالجة.
1: البعض يقول لم نحصل على إجابة السؤال،
0: لا حنكفي النقاش. البعض يقول أنه اليوم المسألة أو الإشكالية الأساسية هي على وظيفة لبنان. هل يشبه الوضع ما كان عليه عام 82 إعادة تموضع البلد سياسيا اليوم وبالإقليم وبالمنطقة؟
2: في الأمس كنت أستمع إلى قناة، إحدى القنوات الإسرائيلية، كان هناك نقاش. الإسرائيليون ما بين يمين متطرف ويمين أشد تطرفا يقولون كيف علينا أن نتخلص من الخطر الموجود في الشمال، ويزايدون على بعضهم البعض بتوجيه من يريد توجيه ضربات أقصى للبنان. البعض يقول لماذا لم تصل بعد إلى بيروت؟ لكن كلما أفتح أي تلفزيون أو أي
0: منصة
2: نرى اثنان لبنانيان كلا في مكان يتناقشان أو
0: يتصارعان
2: صراع من يملك الحق، من على حق، أنا أو أنت. هذا النقاش أنا سمعت منه عام 75، عام 82، 2006. هذا النقاش دائم في لبنان. لم أسمع نقاشا جديا. نحن أمام فعلا مشكلة كبيرة. لا أحد يمكن أن يشكك بوطنية الدكتور علي، ولا أحد يمكن أن يشكك بوطنية الدكتور نطيف. يعني فهذه نحن أبناء هذا البلد، ونريد بهذا البلد أن يخرج من هذه المحنة. لكننا لم نتناقش مرة واحدة في كيفية الوصول إلى نوع من التفاهمات. نحن أمام مصيبة كبرى، نحن أمام كارثة تأثيراتها باعتقادي أخطر من تأثيرات الحرب الأهلية، أخطر من اجتياح 82 لتداعياتها. أنا ذاك في 82 خرج الفلسطيني، اليوم لا يمكن أن يخرج مكون لبناني. بعض اللبنانيين يطالبون بهذا المكون أن يخرج، هو يمثل. لذلك علينا أن نبحث بالصيغ الأفضل. برأيي الصيغ الأفضل.
0: بس ما لا يقال بهذه الجزئية، هل البعض في لبنان يراهن على إنهاء حزب الله عسكريا؟
2: حتما، وهذا خاطئ. أوكي. وهو خاطئ جدا.
0: هل هي الدولة
2: جداً
0: أو الحكومة ولا
2: بعض الأشخاص، بعض الأفكار، بعض الآراء؟ هذا النقاش دائما هناك مثله. هذا النقاش خاطئ جدا جدا. وبعض ما يقوله حزب الله، أنا لا هناك فرق بين القرار وبين أبناء حزب الله. هؤلاء أولاد الأرض، هؤلاء يقاتلون من أجل أرضهم ويقدمون تضحيات هائلة. هؤلاء كنز وطني، أبناؤنا هؤلاء. فلذلك علينا الحفاظ على حياتهم والحفاظ على تضحياتهم بالبحث بصيغة ما توقف النزيف.
0: سيدة، لا تستوجب مقاربة مختلفة أيضا من حزب الله؟
2: طبعا، من حزب الله، من الجميع. لذلك أقول أنها الفرصة الوحيدة لكي نجلس إلى الطاولة والتحدث معا. لماذا نجلس مع الإسرائيلي ونتحدث معه؟ لا نستطيع أن نجلس مع بعضنا البعض ونتحدث. اليوم وقت هذا الموضوع، علينا أن نقدم تنازلات. طبعا هناك شيء في الخارج، أنا أعرف أن لا قرار الدولة هو 100% وطني، ولا القرار حزب الله هو 100% وطني. لكن هناك ضرورات حقيقية باتت تتطلب منا جميعا أن نتفاهم بالحد الأدنى. هناك شيء خارجي لابد من أخذه في الاعتبار، وهذا ما يجري. وهنا أنا لا أنا لست أنا من يقول أن علينا أن نستفيد من مسار إسلام أباد. سمعت السفير الأمريكي
0: سفير أمريكا بعين الدين بعد لقاء الرئيس
2: رسير سودرا قالها وقائد الجيش ذهب إلى هناك طبعاً. علينا أن
0: بس كان حريص رئيس الجمهورية أن وضع زيارة قائد الجيش فقط بإطار التنسيق
2: بغض النظر بغض النظر هذا لا يمكن إيجاد حل في لبنان إذا لم يكن هناك حل بالإقليم. علينا أن نوازن بين المسألتين. ما هي الطريقة الفضلة لكي نوازن بين المسارين؟ الطريقة الفضلة للموازنة بين المسارين هو الجلوس معا لمرة واحدة. أنا أعرف أن هناك اتصالات من رئاسة الجمهورية وحزب الله يعني بطريقة
0: مستشارين
2: وربما من خلال الرئيس بري، وهنا نعول فعلا على بعض العاقلين في هذا البلد أن يتخذوا قرار.
0: بالنسبة كحديث
1: انطلاقا من كلام أستاذنا العزيز، في لك في ثلاث مستويات يمكن ترجمة هذا الحكي اللي قلوه. بالمعنى العسكري خطاب القسم تضمن حصرية السلاح واستراتيجية أمن وطني، هو والبيان الوزاري الذي وافق عليه كل أفرقاء اللبنانيين تقريبا، صحيح؟ لم يعقد خلال 15 شهرا لم يعقد جلسة واحدة لاستراتيجية أمن وطني ولبنان تحت النار، تخيل. اثنين، بالمعنى السياسي الدولة اللبنانية القرار الذي اتخذته سياسيا حينما تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي أنها جردت المقاومة من شرعيتها، وعادة حينما يتم الاعتداء على البلد بحسب المواثيق الدولية والدساتير والبداهة بحكم البداهة تصبح المقاومة مشروعة. هذا ما حصلنا عليه من الحكومة بالمعنى السياسي. بالمعنى الشعبي يقتل مئات وآلاف المواطنين اللبنانيين، لا يخرج إدانة، تخرج الإدانة من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمهورية حينما من يقتل وليس الجميع أيضا له صفة رسمية، يعني يستشهد الأعضاء في الدفاع المدني يعني التابع لوزارة الداخلية يتم الإدانة، بينما جمعية كشافة الرسالة الإسلامية أو الهيئة الصحية الإسلامية وهي مؤسسات NGO مدنية NGOs لا حس ولا خبر لدى الدولة اللبنانية. وأكثر من ذلك يعني حتى كان بفترة ما في بعض الإدانات لها علاقة أيضا بالبعد الطائفي بكل أسف، حتى الآن اختفت هذه المسألة. يعني أبناء الجنوب يقتلون بالمعنى الشعبي دون اكتراث من الدولة اللبنانية، بالمعنى العسكري جرمت قتالهم للإسرائيلي وحول مقاتلون ومقاومون للمحكمة العسكرية وصدرت أسلحتهم، وبالمعنى السياسي اتخذت قرار بعدم شرعية القتال للمحتل. بالمقابل ماذا أنجزت؟ أنجزت في الورق في البيان الخارجية الأمريكية الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية يجرد لبنان المعتدى عليه من حق المقاومة ويكرس حق القتل للإسرائيلي وهو يحتل لبنان وهو يعتدي. إذا كان هناك من شيء تقدمت به الآن غير صحيح أو غير دقيق حتى أنا جاهز للمناقشة.
0: اليوم دكتور علي بالنسبة للجولة المفاوضات يقول رئيس الجمهورية وكان في يعني أجواء أيضا سفير سيمو كرم أنه هذه الموعد غير محسوم، واتهم رئيس الجمهورية الوفد الإسرائيلي بالتعنت وإضاعة الوقت. اليوم إذا ذهبنا إلى هذه الجولة الخامسة ولم ننجح في الحصول على وقف لإطلاق النار، ما الجدوى من هذه المفاوضات إذا رئيس الجمهورية نفسه عم بيتهم الوفد الإسرائيلي وإسرائيل بأنها فعليا بشكل غير مباشر لا تريد التفاوض؟
3: أنا أقول أكثر من ذلك، مصادر متابعة بالمباشر لمسار التفاوض. إسرائيل لا تريد التفاوض، وهي ذهبت مرغمة على الجلسة، لا بل عبر الوفد الإسرائيلي بلغة الجسد
0: أنه كان دخل
3: عنوة إلى هذه الجلسة، وهو مصر لا يقبل لا الإطار ولا المضمون ولا المكان في الجلسة المعقودة. وبالتالي الوفد اللبناني على عكس كل ما يقال ذهب السفير سيمون كرم معه بيده يتحدث عن عقيدة بنت جبيل. ماذا قصد ببنت جبيل؟ يريد أن يبدأ الانسحاب من داخل الخط الأصفر وأن يدخل الجيش. التصور واضح، القول أن الدولة اللبنانية وسيمون كرم وغيرهم يقدمون
0: تنازلات
3: وغيره، هذا حكي غير دقيق، وفعلا يعني يسيء الى اشخاص يواجهون كان يريد ان ينسحب. البعض سيقول لماذا يستمر التفاوض. انا اعتقد ان اليوم علينا ان نرى ماذا يريد الاسرائيلي. كان يقولها السيد نصر الله، نحن نفكر بماذا يريد. الاسرائيلي لا يريد وقف الحرب، الاسرائيلي يريد ان يستمر ويوسع التدمير. الاسرائيلي اليوم يريد تدمير النبطي وصور، ماذا نفعل نحن؟ ما هذا السؤال؟ ان نسرد فقط اجرام العدو، هذا ليس جوابا. في كل الاحوال بينما كان الحال عليه الصعب بال15 شهرا، اين كنا واليوم اين اصبحنا؟ التفاوض لماذا يجب ان يستمر التفاوض؟ اولا بداهة مسألة تفاوض، الدول تتفاوض مع الأعداء، والذهاب إلى التفاوض لا يعني استسلاما، واحد. واثنين، أي اتفاقية سوف تعقد تمر بمجلس النواب؟ القاعدة واضحة.
0: شو أوراق اللي عم تفاوض قوة الدولة؟
3: أولا موضوع الأوراق لنفترض
1: أصل التفاوض مباشر مخالف لمجلس النواب. أوكي. تواصل مباشر مع العدو.
3: أول شغلة
1: في قانون
3: حول هذا
1: الموضوع
3: بعتقد بيرجع الواحد في يشوف الصورة.
0: ذكرتك على كتلة وفاة للمقاومة أنه هي مخالفة دستورية وثيقة الوطن.
3: هيدا خلينا نحكي شوية. أعتقد لما
1: التقى دستوري
3: لما التقى منه دستوري دكتور إذا سمحت.
1: قانوني بالحد
3: ولا قانوني. لما التقى إيهودا براك
0: بيقدر رئيس الجمهورية يتجاوز هذا الموضوع بس ما بالدستور.
3: عم جاوبك. فينا نشوف هلأ، نروح على الانترنت نشوف صورة الوفد اللبناني خلال التفاوض وقت مدريد، وصار عشرات اللقاءات المباشرة.
2: ممثل ببرا
3: أنا ما خلصت حكي. في شيء اسمه الغيزون دي التاب. أنت عندما تذهب بمهمة لمفاوضة العدو من أيام رمسيس الثاني وأيام الحروب بتبعت حدا يفاوض العدو، طبعا بدك تفاوض العدو. فينا نروح هلأ على الانترنت نفتح صورة فاروق الشرع وهودا باراك وبيناتهم كلينتون عندما التقوا بكام ديفيد، وبعتقد وقتها الحزمة التشريعية والقانونية الموجودة بسوريا قد تكون أقصى من لبنان. فينا نروح لما التقى فيرس بويز والسفير سهيل وغيره عندما كان هنالك التفاوض مباشر قبل أن يسطي عليه النظام السوري، التقوا اللبنانيين والإسرائيليين عشرات المرات.
1: لا أنت أكاديمي. حضرتك أكاديمي.
3: عفوا أنت قلت لي مخالف.
1: أول شيء فاروق الشرع سوري مش لبناني. شغلة ثانية، فيرس بويز إذا غلط يجرم.
3: ليس خطأ يا جماعة، والله في بعض الأمور لبنان دخل بمسار مدريد.
1: حضرتك قانون. أكاديمي أستاذ علي، دكتور علي حضرتك أكاديمي
3: أستاذ يعني. وسام عارف حالي شو عم بحكي.
1: تفضل.
3: بكل بساطة الحديث
1: أكل حالي يمكن المشاهد بجوجل بسيطة يطلع بالموضوع.
3: لا أرجوك ما تسخف الموضوع.
1: لا هو
3: في
1: نقاش
3: قانوني اليوم أنت بتروح بتوكل حدا يفاوض عن حدا. تعال نقش بالسياسة ما نفوت بالزواري بالقانوني. لما فاروق الشرع يقعد مع إيهودا باراك وحافظ الأسد رئيس جمهورية، ما حدا يجي يقول لي. والحزمة التشريعية إذا بتروح بتشوف الحزمة التشريعية الموجودة بسوريا بموضوع المقاطعة والتعامل مع عدو بالسنة.
0: سوامي لك لا شأن أنا بسوريا.
1: أنا يلزمني القانون اللبناني وليس القانون السوري، ووزير خارجية لبناني وليس خارجية السوري.
3: عم بحكيك عن الحزمة اللبنانية.
1: أنا عم بحكي عن الحزمة اللبنانية.
3: فيرس بويز التقى فيرس بويز بالتسعينات التم لما كان مسار مدريد شغال وقبل ما يقدر.
1: إذا التقى بشكل مباشر يكون قد خالف كما يخالف من ينتقي الآن.
3: لم يخالف. بعدين هيدا نقاش منه أساسي لأنه وقتها كانوا السوريين موجودين بالبلد وحكمين البلد وكان الكل عم بيفاوض.
1: هلا السوريين مش بالبلد. الأول أن تلتزم بالدستور والقانون.
3: تفاوض عدوك ليس مخالفة للقانون، هو نقاش بالسياسة. طبعا أنا أفضل كأي مواطن لبناني أنه ما نقعد مع الإسرائيلي بالمباشر، وأفضل أن لا نذهب لتجرع هذه السم. ولكن خيارات حزب الله من حرب الإسناد لليوم شو تركت بإيد البلد؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. ماذا ترك للبنان؟ حرب إسناد قرر لحاله وقرر يفوت بالصواريخ الستة لحاله وما سأل بحدا، وهي النتيجة. نحن
1: حرب
3: عم ندفع
1: الإسناد
3: ثمن.
1: كانت مقررة يعني قبل يعني الإسناد. عملية البيجر بشهادة الإسرائيلي
3: يعني
1: رتبت ودبرت عام 2015 وأول شحنة بيجرات فاتت قبل الإسناد يا دكتور.
3: أنا قلت لك إسرائيلي عم بحضر حربه على لبنان.
1: يعني متفقين.
3: ولكن
1: كيف كنت بدك تدافع لو اذا ما زالك عارف كيف بدك تدافع؟ الجيش سحبوك بشو كان بدك تدافع؟
3: في خيارات خاطئه متراكمه. اليوم حزب الله اخذ خيارات استراتيجيه حمل البلد كلفتها. عم ندفع حق كلنا.
1: غير صحيح هذه الخيارات. نفس الخيارات اللي حررت
0: البعض يقول انا
3: ما قطش الدكتور وسام، وبالتالي احتفظ بحقي بتعليق بسيط. لا مش حق الرد. نحن في وضع صعب جدا ويجب ان يكون هنالك حوار لبناني. طبعا انا هذا اللي كنت بدي جاوب عليه. هذا الحوار على اي اساس؟ ما هو الرغبه بالحوار فيها تكون بالعام. الرغبه بالحوار سوف تنطلق من انه في مرجعيه اسمها دوله.
4: يا جماعة قرار الحرب والسلم بيد الدولة مش حدا مخترعه، هيدا قايله نبوخذ نصر ورمسيس من ألف سنة وحكي عنه الفلاسفة كلهم. في بلد بقلبه قرارين، يعني عن جد اليوم الحرس الثوري فيه يفتح حسابه ولا بده قرار المرشد؟ اليوم الجيش المصري بيقرر لحاله، اليوم الجيش
5: بس الدولة ما تتولى قرار الحرب والسلم في حدا رح يتولاه.
4: هلا يعني إذا بدنا نفوت بمنطق التقطيع أنا كمان فيني أقطع.
6: لا لا منطق
4: أنا اللي عم أقوله بكل بساطة، الحوار المطلوب ضمن قواعد، قواعد أن هنالك مرجعية الدولة. يتفضل حزب الله يقول أنا أضع قرار. أنا اليوم بالنسبة لي المعادلة واضحة، هدفي أنا على المستوى الشخصي قبل السياسي، أنا ابن عيترون بدي أرجع أضيعتي. اليوم المعادلة واضحة، الأرض مقابل السلاح، وما حدا يقول عكس هيك. هل مستحيل حزب الله
5: الإسرائيلي عم تتبنى انت الكلام الاسرائيلي؟ طيب يا دكتور طيب أنا نحن بنرضخ للاسرائيلي شو بده هلا اذا بكره قال احتلال بيروت مقابل السلاح بقول له اتكرم عايز
0: اليوم عنده هذا بس الاستاذ امير
4: اليوم هل لبنان
5: لا لا مش اتهام مش
0: اتهام لبنان اليوم
5: ما فيك تقول هو ذاته للاسرائيلي
4: ما فيك تقول هالكلمه
5: انا ما بتبنى الاسرائيلي شو بده انا بتبنى بلدي شو
4: انا عم بحكي عن مصلحه البلد مصلحه البلد اليوم بتحرير الجنوب والدخول الى الجنوب اذا بتقول لي كيف السلاح
0: خليني احكي استاذ امين اليوم اختلال
4: موازين عظيم
0: عظيم عظيم اليوم بضل اختلال موازين القوة هل وصلنا الى هذه المرحلة؟ يجب الكلام بصراحة يعني انه الارض ستكون مقابل السلاح، دون ذلك الاسرائيلي لن يتراجع، سيبقى محتل الجنوب. في كأنه موقف رئيس البرلمان نبي بري عندما التقى السفير ميشيل عيسى قرأ فيه ايضا تراجع انه وقف اطلاق النار مش انسحاب اسرائيلي يعني ويسير بالتوازي.
2: لا ما في شك مشكلة الإسرائيلي، يعني من الواضح أنه حتى لو كان هناك قرار أمريكي واضح وصريح بالانسحاب الإسرائيلي لن ينسحب، سيتزرع
0: طيب
2: بمشاكل أمنية.
0: كيف
2: هلا بلك شو الحل؟ هلا بلك شو الحل؟ سيتزرع بأنه والله في مشكلة أمنية، وبعدين لا يزال رغم التباينات بين ما نسمعه عن ترامب ونتنياهو لا يزال نتنياهو قوي حتى في داخل أمريكا نفسها، يعني اللوب اليهودي الكونغرسمان مي والناس اللي موجودين هنيكي سيلعبوا مية لعبة ولعبة. وبعدين نحن جربناها بغزة انه طلع قرار دولي طويل عريض، يعني ومع ذلك
0: يعني مش شرط اليوم مع مذكرة التفاهم يقدر اليوم الامريكان يفرضوا
2: بيقدر
0: هذا
2: بيقدر أوكي. يقول وقف اطلاق النار، بيقدر يقول له انسحب، وقد يكون اذا صار باتفاق باسلام اباد ان يكون هناك بادرة مش بس وقف اطلاق النار انسحاب من شمال الليطاني من المناطق التي احتلت شمال الليطاني على ان يترك الامر اللاحق فيما بعد.
4: يترك لشو دكتور؟ يعني متى بينسحبوا من جنوب الليطاني؟
2: لا لا ما عم بحكي لا لا ما انا واصل معك انا واصل معك
0: بحاجه لمفاوضات في اليوم
2: انا عم لك هنا بيض يعني مربط الفرس الحقيقي هو الموقف الايراني.
0: اوكي
2: هل تستطيع ايران فعلا ان تنتزع بموقف جدي بإنهاء الحرب بالمعنى الحقيقي؟ إنهاء الحرب يعني الانسحاب.
0: بس أنا هاي النقطة اللي بدي يكون واضح بها هي تتحدث عن وقف الحرب مش الانسحاب.
2: إيه لا هنا إنهاء الحرب صح. إنهاء الحرب الانسحاب. هو تعني أوكي. تعني إنهاء الحرب إنهاء كل ما نتائج
0: كل مفاعيل الحرب،
2: لكن طبعا يعني ليس بالأمر السهل إنه تقدر إيران توصل لها المحل، لكن هذا الشيء بيصير ممكن. ما ننسى علاقة إيران بحزب الله، وإذا كان في تسوية إقليمية جادة ممكن النظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة. علينا أن ننسى هذا الاتفاق في عرب، قطر كانت لاعب أساسي في هذا الموضوع، إمارات كانت لاعب أساسي في هذا الموضوع، السعودية ليست بعيدة أبدا عن هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أن هناك كمان مبادرة مصرية تتعلق بسلاح حزب الله. لما يكون فعلا ما في داعي لهذه الحرب، مسألة السلاح أنا باعتقادي تصبح تفصيلا. يعني وسمعنا رئيس الجمهورية امبارح عم يقول انه هذا الموضوع لا يحل بالقوة
4: طبعا مش
0: حتى يعني اليوم أكيد. وزير الخارجية الإيراني ذكر كانت عنده تعليق انه المذكرة التفاهم او انهاء الحرب في لبنان تعني الانسحاب الإسرائيلي.
2: إيه طبعا بدأ يكون في انسحاب، لكن انسحاب ببرمجه. وسمعنا الرئيس نبيه بري عم
0: طبعا شو بتفاوض الدولة اللبنانية شو بتفاوض الدولة اللبنانية
2: ما هون عم تفاوض هي على البرنامج الانسحاب
0: اليوم تحق على برنامج الانسحاب
2: بس كمان نحن كل دولنا نحن متدين حالنا نحن دولة معلش يعني ما نضحك على بعضنا كل عمرها هذه الدولة نتيجة تركيبة خارجية ولا مرة كانت بالداخل يا سين سين يا سين ألف يا سين يا سين ألف تاني بعدنا لحد اليوم هيك وهيك رح يكون أي نتيجة رح تكون إذا قدرت ظهرت الإسرائيلي بده يكون في تركيبة من هذا النوع هون نحن ضيعنا فرص. نحن مره واحده ضيعنا فرصه نبني دوله حقيقيه. هي سنة 2005 عندما ظهر كان الإسرائيلي بالخارج والسوري ظهر لبرا، كان فرصة تنعمل بلد. شو عملنا؟ عملنا سيارة بأربع دولاب، كل دولاب يتقدم لنفسه، وقفت السيارة بالنص وتعطلت. بدنا نعيد العقد الاجتماعي تبعنا وبدنا نتحالف مع محيطنا. ما بنقدر نشتغل بهذا الموضوع، بدك تعمل توازن. إيه يجب أن يكون السعودي والقطري والمصري غير بعيد عن أي اتفاق لبناني. واحدة من أكبر المشكلات بالمفاوضات اللبنانية
0: أنه لم يذهب إلى تنويع خيارات.
2: تنويع الخيارات طبعاً، وأنت كمان تتعلم من تجارب الآخرين. أوكي. كمان دغري بتروح إلى إنهاء العداء. مين أنت تتنهي العداء؟ معلش شوي شوي يعني روح. ما فينا ننهي العداء قبل ما سوريا تنهي العداء، ما فينا ننهي العداء قبل ما السعودية تنهي العداء. بدنا نطول بالنا يعني نتفي نتفي.
0: كيف
5: ما فيك تنهي العداء قبل ما نبطل اسرائيل المعتدي؟ يعني مثلا سلاح حزب الله بلبنان على سوريا، شو في
2: بدك تبني دوله عن جد؟ والدكتور علي اكيد موافقني 100% والدكتور نصيف انه بدك تعمل عقد اجتماعي جديد وبرعايات خارجيه وتاخذ بالاعتبار مصالح.
0: بس بعد اليوم
2: يعني الامريكي موجود بالبلد، الامريكي موجود بالبلد وبقوه، والايراني موجود بالبلد والسعودي موجود بالبلد.
0: عزيب كيف سيتعامل إذا سلمنا جدلا أنه نجح اليوم الإيراني عبر إسلام أباد هذا المسار التفاوضي بفرض وقف إطلاق النار في لبنان؟ المسار التفاوضي في واشنطن هو من سيفاوض عن اليوم التالي. كيف سيتعامل حزب الله مع هذا المسار في ظل السقف العالي اللي رفعه اليوم؟ تنازلات مجانية، انتحار، وأيضا خيارات عدمية وصفر.
5: لك حزب الله دائما يعود مهما كان السقف عاليا يعود ليلتقي بالأفرقاء اللبنانيين. يعني حزب الله يرفض قطعا 17 أيار، ولكن عام 2005 التقى السيد حسن بالرئيس أمين الجميل. حزب الله يرفض قطعا كل توجه بشير الجميل الرئيس السابق، وعام 2009 حزب الله تبنى شعار بشير الجميل 10452 كيلومتر مربع. نحن محكومون بالتوافق في لبنان، وحزب الله حتى بمسألة السلاح الشيخ نعيم بأكثر من خطاب خلال 15 شهر لم يقل لن نسلم السلاح، يقول أنه جنوب نهر الليطاني نتعاون، باقي المناطق اللبنانية هذا شأن داخلي لبناني، فليتم الدعوة لاستراتيجية أمن وطني وتوضع ورقة السلاح على الطاولة. إذا كانت مفيدة يتم الاستفادة منها، وإذا لم تكن كذلك يتم النقاش حولها. يعني حزب الله يبدي مرونة عالية.
0: هل بعد في إمكانية لهذا النقاش بعد إذا اليوم الأولوية هي وقف إطلاق النار؟ بس بعد وقف إطلاق النار هل بعد في إمكانية لهذا النقاش اليوم، استراتيجية حوار وطني واستراتيجية أو استراتيجية دفاع وطني أو أمن وطني؟ يعني أنا ما بجرب الدقايق اللي بقينا نطلع بخلاصات معي.
3: اليوم الأردن شو عمل الأردن بآخر يوم، بآخر خطوتين تاريخيتين عمل الأردن مع الإمارات؟ وقع اتفاق لمرفق العقبة، في شيء تاريخي صار، خط سكة الحديد الحجاز من اسطنبول للحجاز للسعودية مرورا بتركيا سوريا أردن، ما لها علاقة إسرائيل فيه، وبيوصل على السعودية. في شيء عم يركب بالمنطقة، تحالف تركي سعودي باكستاني فاتح عليه، مصر مش بعيدة عنه.
0: رح نمضينا مع قبرص برصة
3: ولك نحن وين على الآن؟
0: ما راحت الحكومة بظل كل هيدا الاستفاف الإقليمي مضية قصة النفط مع قبرص.
3: خليني أقول لك نحن وين.
0: صح؟
3: نحن بلد منهار، بلد عم بيناقش بأمور تجاوزت التاريخ والفعالية والقدرة. نحن بكرة إذا بقي لبنان دقي وعصري بهذا النقاش حول استراتيجية دفاعية واستراتيجية وطنية، بكرة كل الاستثمارات رح تجي على سوريا. وإذا السياسة مش هفضفة اقتصاد، حدا يخبرنا شي تاني. إيران تفكر اقتصاد ومصالح، السعودية تفكر اقتصاد ومصالح الأردن، نحن نفكر بمصلحة من؟ بكرة إذا الكابل البحري إذا النفط السعودي بده يصير يمرق عبر مرافق سوريا، والنفط الإماراتي بده يمرق عبر مرافق الأردن، والخط اللي بده يمرق من تركيا ليصير في تبادل تجاري تركيا سوريا أردن سعودية، ومش مكفي على لبنان، نحن شو بنعمل لبنان؟ نحن نرمى جانبا. بعتقد اليوم المنطقة تعيد تعريف نفسها، كل عواصم المنطقة تعيد تعريف نفسها وأدوارها بالمعنى الاقتصادي واستراتيجي. أين موقع بيروت؟ لا، هيدا مسؤولية المجتمع اللبناني ككل. نحن لم نعد لا مستشفى الشرق ولا جامعة الشرق ولا بنك الشرق، نحن ماذا؟
4: هذا النقاش بعتقد استاذ رامز اللي هو نحن ليك وين على الأنين والمنطقة تعيد تعريف نفسها في احتلال إسرائيلي. حتما هذا الموضوع لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال، لا المقايضة ولا التنازل، لا على رشد أهل الجنوب وعلى تحرير الأرض. ولكن في لحظة معينة عنانا نقول أن الخيارات اللي اتخذها حزب الله باتت غير قابل للمجتمع اللبناني على تحمل كلفتها. علينا أن نبحث كيف نواجه العدو الإسرائيلي في زمن ما بعد سلاح حزب الله، لأنه سلاح حزب الله بالمعنى استراتيجي كلاعب
0: إقليمي شو خيار الدولة؟
5: كيف ستسلح الدولة؟ ما السلاح اللي اعطاها إياه حزب الله؟ لم يسمح الأمريكي أنه بسوريا في سلاح. دكتور علي مراد، بسوريا في سلاح حزب الله؟ فات الإسرائيلي أخذ 600 كيلومتر مربع ضرب القصر الرئاسي.
4: استراتيجيات الدفاعية واستراتيجيات الأمن القومي اللي مندرسها بالجامعات ومندرسها ليست فقط بالسلاح. اليوم بلد مثل سنغافورة ومثل تايوان ومثل غيره تستطيع أن تنوع. يا جماعة، هل فهمان الواحد أنه العدو الإسرائيلي صاروا ثلاث سنين على سبع جبهات نسلح الجيش اللبناني؟ حزب الله بكل قدرته أكل ضربات قاسمة بالمعنى استراتيجي والعسكري.
5: هل شو خيارك؟
0: هل اليوم
5: طبعا حمل لبنانيين سلاح لو ما عم بيقاتل. هلا
0: صار معه 600 كيلومتر مربع.
5: اسرائيلي صار له اكثر من 3.
0: يقول
5: طبيعي بعدنا بالمعركه.
0: انتوا قصه خمس نقاط لا يمكن. اليوم يحتل 600 كيلومتر.
5: اول شيء الخمس نقاط صاروا بظل الدوله وعدم وجود السلاح 15 و18 نقطه. الاحتلال ما يعني ما المشاهد
0: يقول انه بظل السلاح اصبح 600 كيلومتر مربع.
5: ظل حرب هوليك اخذهم بالسلم. هلا بظل الحرب لا يمكن الحكم على نتائج الحرب بنص المعركه. خلينا نكمل المساله للاخر.
4: هل بعد 20 سنه
5: شو عندك خيار؟
4: لا عندنا
5: خيار. اذا خيار الدولي اللي عم تتنازل عن حقنا بالدفاع عن نفسنا مش خيار. اذا خيار الجيش اللبناني
4: خيار الدفاع عن لبنان
5: مش خيار.
4: خيار
5: يعني كابن جنوب هو المقاومه، هو اللي حرر بال2000، هو اللي حرر
0: بال17. خيار المباشر مع الامريكيين. لماذا يعني الامريكا الايران اليوم ذهبت الى هذا الخيار التطور؟
5: ذهبت موقع القوه، ضربت البوارج الأمريكية وضربت حاملات الطائرات وأفشلت الثلاث أهداف وضربت إسرائيل وسكرت مضيق هرمز وقالت لهم أنا جاهز للمفاوضات.
2: شو عندك يدي على
5: الزناح؟
2: شلنا سلاح حزب الله على جنب. مش موجود ولا بارودة لحزب الله في لبنان. هل تتوقف إسرائيل عند هذا الحد؟
4: كلا لن تتوقف
5: إسرائيل الكبرى. شو
2: ماذا عن غاز؟ ماذا عن غاز لبنان؟ ماذا عن مرفأ بيروت؟ ماذا عن مرفأ
4: ما حدا عم يحكي.
2: لا مشان هيك أنا عم أقول أنه المسألة بين لبنان وإسرائيل هناك شيء خاص، هناك ثأر. هي هو المنافس
0: الأساسي اللي اختلف هذه. بس بدي نقب هذه الفكرة، يعني بقي لنا ثلاث دقائق، أنه البعض يقول هذه المرة مختلفة عن الحروب السابقة الإسرائيلية على لبنان، أنه هذه المرة حزب الله الذي بدأ الحرب الأسناد الأولى والثانية، وهو هذه المرة الأولى اللي هذا البعض يقول هيك أنه المقاومة هي استجلبة الاحتلال
2: في هذا الموضوع. هو أوكي. ربما يعني اتخذ قرار. أنا يعني التوقيع الإعلان كان خطأ. أوكي. يعني لو كان قبل بيومين كان الموضوع مختلف.
0: مش أسناداً
2: يعني مثلا كان ممكن
0: هل بدي بفوت دقيقة
2: على الكل بالخير.
0: بس اليوم بالخلاصة هل تخشى اليوم؟
2: نحن اليوم في متاهة.
0: أوكي هذا اللي بدنا نخلص
2: في نقطة. نحن نعرف أين النقطة،
0: كيفية الخروج يعني،
2: لكن كيف الخروج من المتاهة حقيقة؟
0: يعني ما في أفق؟
2: من اليوم لحد اليوم من شايفه؟
0: ما في أفق؟
2: لحد لحظة ما شايفه.
0: الأفق برأيك داخلي ممكن يكون إذا في إرادة داخلية للبحث؟
2: قبل ما أشوف اللبنانيين متفقين على الحد الأدنى وفي توافق حماية. ما نحن في مشكلة كمان، العربي غائب عنا كمان. أنت بدك حضن عربي هالقد يعني يحضنك هو
5: ما عم تفاوض ومش رايح لعنده. انا برايي لا في افق. انا برايي في افق اللي هلا رح يتامن بالاتفاق.
0: السؤال بسالك بس هلبي لنشوف اذا في افق اليوم بعد هذه الحرب. هل جاهز حزب الله ان يخرج بمقاربه مختلفه؟ لا نعود اليوم الى دوامه البعض يقول الانتصار، او اذا اليوم فرضت ايران وقف الحرب نرجع الى الخطاب السابق. هل جاهز حزب الله اليوم الى ايجاد مقاربه مختلفه لسلاحه، لكيف التعاطي مع الدوله؟ هل جاهز
5: برايك؟ حزب الله بدا بهذا المسار.
0: كيف؟
5: والدوله التي ابتعدت عنه وقت اللي قال لهم تعوا لنشوف استراتيجيه الامن الوطني.
0: نفس قبل انه استراتيجيه دفاعيه.
5: طب من بيدعي حزب الله يدعو للاستراتيجيه الوطنيه او الحكومه اللبنانيه ورئيس الجمهوريه القائد الاعلى؟
0: هو جاهز يضع سلاحه بامره الدوله اذا بهذا بدي سلم.
5: هو جاهز ان يضع سلاحه على الطاوله لمناقشته ضمن استراتيجيه دفاعيه. اذا استراتيجيه دفاعيه ترضي الجميع اكيد بيسلم سلاحه. اذا استراتيجيه دفاعية تكون على شاكلة سحب الجيش من الجنوب أكيد ما رح يقبل يعني. ولكن أصل تسليم السلاح هو ليس تابو عند حزب الله. والشيخ نعيم قاسم قال أكثر من مرة أنه موضوع السلاح شأن داخلي لبناني نتفق عليه.
0: سؤال
5: ما قال لا أريد تسليم
0: أخير.
6: اليوم

0: رئيس الوزراء في قنوات بتضل بطرق غير مباشرة. السؤال بالخيارات،
1: نتيجة أو الخيارات،
0: سؤال بالخيارات. سؤال بالخيارات. أن المسألة اليوم عندما تسلم السلاح جنوب الليطاني وتقول ابقيه شمال الليطاني وغيره، في شيء له علاقة بالصيغة بلبنان، في شيء له علاقة بالنفوذ. أين سيتموضع لبنان؟ إيران سيكون لديها حضور في لبنان حتما، ولكن هل سيبقى لبنان جزءا من النفوذ الاستراتيجي الإيراني كما كان بين العام 2007 تحديدا لحد 2023؟ أو بدنا ننوّع، إيران حتما عندها دور وعند رأي، ولكن المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، أنا بعتقد لبنان يمر بلحظة صعبة يحتاج أن نتعامل بمسؤولية، مش كل شيء نرميه على الدولة.
1: شكرا.
0: ولكن ما أحد ما سمعنا كلمة نقد وحيدة عن كل الأداء بآخر 3 سنين.
1: دكتور علي مراد شكرا لك، أستاذ أمينة أموري شكرا لك، دكتور وسام ياسين شكرا لك. مشاهدينا الكرام الشكر الأكبر لكم، وانتهى هذا النقاش، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي، وهذه ملفات الليلة. باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاقية السلام بين إيران والولايات المتحدة. نسأل على ما اتفق الطرفان ولماذا تنفي واشنطن وطهران ما سربه الإعلام؟ في تركيا عاصفة تضرب حزب الشعب الجمهوري المعارض، انقسام حاد ومعركة مفتوحة على الشرعية والنفوذ ومستقبل الحزب نفسه. في ملفنا الثالث أزمة جديدة تهدد الحكومة البريطانية، استقالة وزير الدفاع تعيد السؤال عن قدرة كير ستارمر على الصمود أمام المطالبات المستمرة باستقالته، فهل يصمد؟

إذن كل المؤشرات القادمة من واشنطن وطهران تقول إن مذكرة التفاهم تقترب من تحقيق أهدافها أكثر من أي وقت مضى، لكن كلما اقترب الاتفاق اتسعت الفجوة بين الروايات المتداولة حوله. فبينما تنفي الولايات المتحدة صحة معظم التسريبات الإيرانية ويؤكد الإيرانيون قرب التوصل إلى تفاهم دون كشف تفاصيله، يخرج الوسيط الباكستاني بإعلان هو الأوضح حتى الآن مؤكدا التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام. لذلك لم يعد الجدل يدور حول وجود الاتفاق من عدمه، بل حول مضمونه الفعلي وتفاصيله ومن يملك حق رواية ما جرى التفاهم عليه. إذن أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده توصلت مع الطرفين إلى نص نهائي لاتفاق السلام، وأكد أن السلام لم يكن من قبل أقرب مما هو عليه. المسؤول الباكستاني تحدث أيضا عن حملة تضليل إعلامي ومحاولات لتخريب الاتفاق، وقال إن بلاده كوسيط تعمل مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. في المقابل كان الرئيس دونالد ترامب قد هاجم بشكل مباشر التسريبات الإيرانية، واعتبر أن ما نشر لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن الشروط التي جرى تداولها إيرانيا لا علاقة لها بالنص الذي يجري التفاوض عليه. ذهب ترامب أبعد من ذلك فاتهم طهران بسوء النية، وانتقد ما اعتبره غيابا للنزاهة في التعامل، كما ربط موقفه بالهجوم الذي قالت واشنطن إن مسيرات إيرانية نفذته ضد سفن هندية قرب مضيق هرمز. لكن اللافت أن ترامب نفسه عاد لاحقا وأعاد النشر تصريح وزير خارجية إيران عرقجي الذي قال إن بلاده أصبحت أقرب إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. عرقجي لم يؤكد التسريبات الإيرانية ولم ينفيها، لكنه دعا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضمون مذكرة إسلام أباد قبل الانتهاء من صياغتها، وأكد أن طهران ستعلن التفاصيل للجمهور في الوقت المناسب. لكنه عاد وقال في تصريحات قبل قليل إن إنهاء الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز جزء من الاتفاق المؤقت، كما كشف عن تأجيل البحث في الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران إلى المرحلة الثانية في مفاوضات قد تستمر 60 يوما. أبرز نقاط الخلاف تمحورت حول ما تضمنه التسريبات الإيرانية وأوجه تناقضها مع التسريبات الأمريكية. وكالة

0: الظاهر وإرنا تحدثتا عن وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال 60 يوما وتخفيف العقوبات وترتيبات خاصة بمضيق هرمز. وبرزت هذه الأموال كإحدى أكبر الفجوات في الروايات المتناقضة، بينما جاء الرد الأمريكي أكثر تشددا، وأكد نائب الرئيس جي دي فانس أن إيران لن تحصل على أي أموال أو أصول بمجرد توقيعها على الاتفاق أو عقد الاجتماع، وشدد على أن الاتفاق صمم بما يضمن أولا مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. في المقابل أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية المشهد بالقول إن واشنطن ستحصل على مواد مخصبة بموجب الاتفاق مع إيران، وأنه إذا امتثلت إيران فستكافأ اقتصاديا، وأكد أنه سيكون هناك تخفيف للعقوبات بناء على أداء إيران والتزامها بالاتفاق. أما إسرائيل فباتت الأكثر تحفظا على المسار الجاري، إذ أكد وزير أمنها كاتس أنها ستواصل العمل بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالب بأن يشمل أي اتفاق ملف الصواريخ البالستية الإيرانية ودعم طهران لحلفائها في المنطقة. وهنا في الواقع تكمن إحدى أبرز مفارقات المشهد، فالتسريبات الإيرانية تناولت العقوبات والأموال وهرمز ووقف الحرب، تقول عبر وكالة مهر إنها لم تتطرق إلى البرنامج الصاروخي أو شبكة الحلفاء الإقليميين، وهذه من أبرز المطالب الإسرائيلية طبعا. لذلك لا يبدو الخلاف الحقيقي اليوم على وجود اتفاق من عدمه، خصوصا بعد حديث باكستان عن نص نهائي متفق عليه، بل على شكل الاتفاق الذي سيعلن للرأي العام وعلى حجم التنازلات التي قدمها كل طرف. فكلما اقتربت لحظة الإعلان اشتدت معركة الروايات حول من انتزع المكاسب الأكبر قبل أن يجف حبر مذكرة التفاهم نفسها. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، تصريحات كثيرة أطلقها عرقجي قبل قليل وكشف في بعض منها عن جوانب من المذكرة التي توشك على أن تصبح اتفاقا كاملا.
1: بالفعل وائل، بالرغم من أنه أكد لأكثر من مرة من أنه لا يمكن تأييد أي من التسريبات إن كانت تلك التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو التي تصدر من هنا من قبل وكالات الأنباء الإيرانية، لا يمكن تأييد أي منها، ولكن هو تحدث عن عدة نقاط تشير إلى تشابه ما تم تسريبه تحديدا من قبل وكالة الأنباء الإيرانية. أكد بأن المذكرة التفاهم هي من صفحتين 14 بندا تناولت العديد من الملفات التي كانت تريد طهران أن تكون حاضرة في هذه مذكرة التفاهم، الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بتأجيل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكنه أكد بأنه لن يكون هناك أي اتفاق لا يخدم المصالح الوطنية الإيرانية. وفي ذات الوقت أكد على أن هناك يعني شبه ربما اتفاق أو هناك مقترح إيراني ينص على ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب، والكلام هنا عن 450 كيلوغرام، ولكن في ذات الوقت اعتبر أن كل هذا الكلام بشأن البرنامج النووي الإيراني هو سيرحل إلى ما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولن تكون هناك مفاوضات نووية من دون التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تنص على ما يأتي. الأول من بينه هو ذلك المتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل تخفيف القيود أو رفع القيود عن مضيق هرمز، رسم هذه المعادلة، ولكن شدد على أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل، وحتى أنه قال بأن سيف إيران عبر قدراتها العسكرية سيبقى حاضرا على مضيق هرمز، وأن ورقة الضغط الإيرانية عبر مضيق هرمز لا يمكن أن تتنازل عنها طهران. اعتبر أيضا بأنه تسلم رسوم للجانب الإيراني هو لا يتطابق مع القوانين الدولية، ولكن هناك خدمات سيتم تقديمها، وبالتالي يريد التأكيد على الآلية التي كانت قد تحدثت عنها عدة جهات إيرانية من بينها الخارجية والبرلمان والعديد من المسؤولين الإيرانيين وصولا إلى الرئيس مسعود بيزشكيان. الجانب الآخر أيضا الذي تحدث عنه هو ذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية. المجمدة، واعتبر أن هذا يعتبر من الملفات الأساسية الحاضرة في مذكرة التفاهم. أيضا اعتبر بأن إسرائيل هي العدو الأساس، ويقول قلناها صراحة بأن إسرائيل هي العدو الأساسي.
0: نعم ياسر، عفوا، هذه نقطة مهمة. هل يقرأ في تصريحات عرقجي أنه أقر بأنه مع توقيع مذكرة التفاهم لن تحصل إيران على أي أموال أو رفع للعقوبات، وإنما هذا مؤجل إلى ما بعد المفاوضات النووية؟ هل فهمت هذا الكلام بشكل صحيح؟
1: وإن لم يتحدث بتفصيل عن هذه النقطة، وبالتالي هو وضع ذلك بوضوح إلى قرار النهائي الذي سيخضع لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهي التي يطلق عليها حتى الآن باللمسات الأخيرة على النص، وهو الذي جدد التأكيد بأن طهران لا تريد الإعلان عن أي من هذه البنود بصراحة من دون الإعلان ومن دون التوصل لها عبر الوسيط الباكستاني مع الجانب الأمريكي إلى نهاية، حتى لا يكون هناك أي ضغوط إن كانت تمارس على الداخل أو إن كان يتم التلاعب بها في الداخل الإيراني. النقطة الأخرى التي شدد على حضورها في هذه مذكرة التفاهم هي تلك المتعلقة بالجنوب اللبناني أو الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بشكل واضح، ووقف وإنهاء للحرب في جميع الجبهات، وخص لبنان اسما وبشكل خاص على أن تكون حاضرة. النقطة الأخيرة التي أراد ذكرها، وربما هنا هذه تخدم الداخل الإيراني والجو العام الداخلي، بأنه أكد على أن أي اتفاق وائل لا يمكن أن يخدم مصالح جهة بشكل 100% بالمقابل أن يكون هناك صفر، وبالتالي أراد التأكيد بأن المعادلة ربما قد تكون رابح وفقا لما كان قد توصلت إليه طهران في 2015 مع
0: ياسر. هل أشار الرئيس وزير الخارجية الإيراني إلى متى سيصدر القرار الإيراني بالموافقة على هذه المذكرة؟
1: لم يحدد ساعة معينة أو يوم، ولكن قال خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد أو توقع بأنه قد يكون توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا عن بعد، وبالتالي قد لا يكون هناك حضور إيراني في أي من العواصم الأوروبية كما سمعنا ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا يا ياسر على كل هذه المعلومات. ياسر مسعود في طهران.

0: معنا من واشنطن ستيف جيل، المستشار السابق في البيت الأبيض، ومن طهران مجتبى أماني، السفير الإيراني السابق. سيد جيل، هل يبدو الأمر فعلا قد حسم هذه المرة بعد الكلام الكثير عن اتفاق وشيك واتفاق وموافقة إيرانية أو رفض أمريكي إلى آخره؟ هل تبدو الآن اللحظة فاصلة وحاسمة فعلا، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق؟
1: يبدو أننا أقرب من أي وقت مضى. شكرا لكم على استضافتي، نأمل أن نكون قريبين، أن نكون قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق. أعتقد أن المشكلة التي واجهناها لفترة طويلة هو أن الناس الذين تتفاوض معهم الولايات المتحدة، ونحن نتحدث عن أشخاص بنوايا حسنة، ولكن ليس لديهم القدرة لتنفيذ ما يفاوضون عليه. وأعتقد أن هذه هي علامة استفهام. أما الآن فنحن قريبون من اتفاق، ولكن هل يمكن إدخاله حيز التنفيذ في إيران أو سوف يحاول إعاقته الحرس الثوري؟
0: يعني هذا سؤال وجهه لمجتبى أماني. سيد أماني، بحسب الخارجية الإيرانية فإن مذكرة التفاهم هذه تبحثها الجهات المعنية باتخاذ القرار. هل تعتقد أن هناك توافقا بين كل أجنحة النظام الإيراني للوصول أو للتصويت أو للموافقة بالفعل على هذه المذكرة التي كان يتحدث عباس عرقشي عنها قبل قليل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا البنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم سيكون بالمناقشة في كل الأطراف الإيرانية ويعطون آراءهم، وهناك وقت يصرف لهذا القرار في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعتقد إذا يخرج وينتهي الآن هذا يعتبر هذا رأي يعني فكرة كل النظام، ولا يرتبط بأي فصيل أو مثلا الحكومة. لا، عندنا نظام يقرر في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو يقرر بكل التفاصيل ويبحث ويناقش ويصدر قراره ويأخذ قراره.
0: من التسريبات المعلنة أو على الأقل من تصريحات وزير الخارجية الإيراني سيد مجتبى أماني، هل تعتقد أن النظام في إيران ماض نحو الإقرار والموافقة على هذه المذكرة؟
2: أنا لا أعلم هذا يأخذ، كما قال هذا تحت المناقشة، وكل التكهنات التي تخرج من لسان هنا وهناك ممكن يكون بعيدا عن الواقعية، خصوصا تصريحات ترامب ممكن لا يدل على أن واقعية هذا التفاهم والتوافق، لأن ترامب تحتاج كثيرا في داخل الجمهور الأمريكي أن يعطي نوع من المحارة في المفاوضات مع إيران، ويخاف من بعض البنود الذي ممكن يقارن في أمريكا أن هذا الاتفاق ليس فارق بينه وبين الاتفاق الأوباما. وترامب يخاف جدا من هذا المقارنة، لأنه دائما يقول أنا عملت اتفاقا ليس مثيله في العالم. وهذا معتبر مرتبط بشخصية ترامب، ولكن على كل حال إن النظام الإيراني متماسك في كل شؤونه، كما نرى في المواجهات العسكرية وفي إدارة الحكومة. وأعتقد هذا القرار سيصدر، يعني قرار نهائي، ولكن يحتاج وقتا. وأنا لا أعرف أنه متى سيصدر قرار نهائي الإيراني، وربما يكون هناك تبادل الرسائل بين الإيران وأمريكا حتى يصلوا بهذا المذكرة التفاهم.
0: نعم سيد جيل، الاتفاق مما سرب عنه حتى الآن حتى في العناوين العريضة، هل هو برأيك أفضل من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس باراك أوباما مع إيران في 2015 قبل أن يلغيه الرئيس ترامب لأنه أسوأ اتفاق في العالم كما وصفه دائما؟
1: أولا أعتقد أنه ليس لدينا اتفاق، وبما أننا نتعلم من التسريبات بدل الشروط فهذا يعني أن التسريبات ليس بالضرورة واضحة. ونائب الرئيس جي دي فانز تحدث عن عدم الثقة عن أو بالتسريبات، وأن ننتظر لنرى الشروط الحقيقية ومن ثم نعرف قيمة الاتفاق. وأعتقد أنه من الصعب أن نبرم اتفاقا أسوأ من اتفاق أوباما، لأنه فيما يتعلق بتطوير اليورانيوم أعطى 60 يوما من بعد إشعارهم بالتفتيش، ومن ثم 30 يوما للاعتراض، ومن ثم وقت إضافي ولم يكن من تفتيش حقيقي آنذاك، ولذلك لم يفلح. ولذلك استمرت إيران في تطوير اليورانيوم المخصب فوق النسبة المتفق عليها، وذلك بعد ما أعطاهم أوباما مليارات الدولارات نقدا. لذلك لا أعتقد أن ترامب بإمكانه أن يبرم اتفاقا أسوأ من ذلك، ولكن فلننتظر ماهية الاتفاق.
0: يعني نائب الرئيس جي دي فانس يقول أن إيران، ومسؤول آخر يقول أنها سترفع العقوبات عن إيران إذا التزمت ببنود هذا الاتفاق، وهذا يعني أيضا مليارات الدولارات. سيد جيل، سيد مجتبى أماني في طهران، مما يقرأ من تصريحات الوزير عراقجي قبل قليل أنه لن ترفع العقوبات عن إيران إلا في المرحلة الثانية بعد إبرام الاتفاق النووي، إذا ماذا تكون إيران قد استفادت من المرحلة الأولى؟
2: أكيد هناك أموال مجمدة الإيرانية حسب الاتفاق لازم يرفع التجميد عنه الأمريكي.
0: لا، هذا ربما في المرحلة الثانية.
2: له ملاحظات لا يوجد فرق كثيرا بين المراحل هذا، لأن حتى الآن لا نعرف أي بند يكون في أي وقت، 60 يوما أو 30 يوما أو يمدد بالأيام الأخرى. على كل حال إن إيران أثبتت لأمريكا وإسرائيل إن حرب معها ليس فيها فائدة ولا يصل أمريكا وإسرائيل بالنتائج. القتل والدمار من هذا القبيل ليس معناه إن وصول بالأهداف. في غزون أكثر من 100 يوم إن إيران متمسك بالمضيق الهرمز، ودائما هناك أمريكيين والدول المرتبطة بهذا المضيق يعانون من هذا السيطرة الإيرانية، وترامب وعد كثيرا برفع هذا السيطرة الإيرانية وما نجح في هذا القضية. وفي هناك كمان موضوعات الأخرى الآن أثبتت لترامب إن هجومه عسكري ليس له فائدة، وهو مضطر ومرغم أن يتفق مع إيران بأي بنود بأي توافق. طبعا هذا سيكون على طاولة المفاوضات وتبادل يعني آراء وتبادل البنود، وسيخرج منه شيئا نهائيا. أكيد إيران لازم يكون في هذا الاتفاق مكتسبات مثل رفع العقوبات، مثل رفع التجميد، إعادة الأموال الإيرانية وإمكانية بيع نفطه ورفع الحصار البحري، هذا وكما موضوع لبنان وعدم تهاجم على لبنان ورفع الاحتلال هناك، هذا كله طلبات الإيرانية. بعضه ترامب أقر أو مسؤولين الأمريكيين أقروا على ذلك، ولكن بعضهم ليس معلنا من طرف الأمريكي، وكما الطرف الإيراني يريد احتفاظ بنوع من الكتم الاتجاه إعلان هذا البنود حتى وربما يكون هناك يريد إيران أن يبعد هذا الاتفاق من الأنظار السوء والنيات خبيثة. نعم. بخصوص إندل نتنياهو.
0: سأسألك بعد قليل وسأسأل ضيفنا في واشنطن عن الموقف الإسرائيلي، لكن أولا سيد جيل، ألا يعتبر هذا الاتفاق مهما كانت صياغته النهائية فشلا ذريعا لإدارة الرئيس ترامب؟ لأنه قبل 28 من شباط فبراير قبل اندلاع هذه الحرب كان مضيق هرمز مفتوحا من دون رسوم، كانت إيران تقدم تنازلات في الملف النووي بشهادة وزير خارجية عمان. لماذا إذن كل هذه الحرب وكل هذا الدمار وكل هذا القصف طالما ستعود الولايات المتحدة إلى النقاط التي اتفقت عليها أصلا مع إيران قبل الحرب؟
1: أولا أعتقد أن النقطة التي سوف نبلغها بعد النزاع أن إيران لن تستطيع الحظي بأسلحة نووية، وأن اليورانيوم المخصب الذي خصبوه عكس ما أبرموه من اتفاق لن يستمر، وأيضا القوات الإيرانية الجوية تم تدميرها وقواتهم البحرية أيضا تغرق في المحيط، لذلك نقول أنه قد نجح غير صحيح. ومن الواضح أيضا وسوف يصبح أكثر وضوحا حينما يبرم الاتفاق أن إيران لن تستمر في استعمال الأموال لتمويل حزب الله والحوثيين وحماس، وهذا من الأهداف أهداف الرئيس، وأيضا الصواريخ بعيدة المدى الباليستية إما خفض عددها بشكل كبير أو تدميرها، وهذه من النقاط التي سعى إليها الرئيس ترامب من خلال هذا النزاع. وإيران قالت إنها لا تملك صواريخا تبلغ مداها 4000 كيلومتر، ولكنها لم تكن الحقيقة. لذلك دونالد ريغان كما قال آنذاك إن هذا الاتفاق مبني على الثقة ولكن مع التحقق، لذلك لن يتم رفع العقوبات ولا إفراج للأصول المجمدة أو وقف للعمليات عن إيران إلا إذا ما وعدوا بما قاموا بما وعدوا به.
0: سيد جيل، في التسريبات وفي التصريحات من قبل الولايات المتحدة وإيران والوسطاء في باكستان وقطر لم يعد أحد على الإطلاق يأتي على ذكر برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، فقط إسرائيل تخشى من هذا الموضوع. سيد أماني في طهران، ألا تخشى إيران أن تحاول إسرائيل تخريب هذا الاتفاق؟ اليوم تصدر تصريحات إيجابية من الولايات المتحدة، من باكستان، من إيران، فقط إسرائيل تبدو متوجسة ومتخوفة، حتى أن وزير أمنهم أو وزير دفاعهم يقول سنتصرف باستقلالية. ألا تخشى إيران من هذا الموقف؟
2: كما تعرفون أن في وقت الذي ترامب أعلن هجوم على إيران وبعده ببضعة ساعات قال لا يهاجم على إيران، وقال أنا شاورت مع إسرائيل وسعودية وقطر والباكستان وبحرين وإمارات بهذا الموضوع، إسرائيليين قالوا ليس هناك عندهم علم ولا بالهجوم ولا بعدم الهجوم، ويعني قرارين الترام نتنياهو بعيدا عن هذا المحادثات وبعيدا عن هذا القرارات، ولكن الآن عند نتنياهو ليس إمامه الطريق، وهو أخذ هذا الطريق بالحماقة، يعني ليس إمامه إلا حرب، لأن في كل الحالات هو سيخسر، وليس إمام ترامب إلا التوافق، لأن هو فهم ترامب كما حضرتك بالضيف أكدوا أن هناك قبل هذا الهجوم مضيق الهرمز كان مفتوح، وهناك توافق وإعلان صريح الإيراني لكل العالم وللمفتشين وللرئيس الوكالة الطاقة الذرية، إيران لا تريد أو لا تذهب لموضوع السلاح امتلاك أو صناعة السلاح النووي.
0: نعم.
2: هذا الشيئين تحصيل حاصل قبل الحرب، الآن يعتبر من إنجازات ترامب، وأنا أؤكد ترامب ليس لديه أي شيء إلا أن يوافق مع إيران، ولكن بنود التوافق كما قال وزير خارجية دكتور عراقشي اليوم هناك هات وخذ، هذا شيء واضح في المفاوضات، وإسرائيل تريد تخريب هذا، ولكن ليس بإمكان ترامب أن يحارب ثالثا مع إيران بعد فشله في حرب 12 يوم وفي حرب 40 يوم. وإسرائيل متعاود وعنده إدمان نتنياهو إلى الحرب، وكما إن نتنياهو يبقى وحيدا ومنزويا عن كل العالم.
0: نعم.
2: في هذا الاتجاه حرب على إيران.
0: سيد جيل، إسرائيل واضح أنها مستاءة أو منزعجة من مجرد الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هل تعتقد أن الرئيس ترامب في النهاية سيصغي للمخاوف الإسرائيلية، أم كما هو قال قبل أيام إن نتنياهو يفعل ما أمره بأن يفعل به، يعني سيقبل، سيضطر إلى قبول هذا الاتفاق؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب قلق حول مخاوف كل من هم في المنطقة، فلنتذكر أن ليست إسرائيل فقط كانت تحت هجوم من قبل إيران، ولكن أيضا جيرانها من دول الخليج سواء كانت الإمارات أو السعودية أو قطر أو البحرين، فإنها كانت تهاجم من قبل الإيرانيين، حتى المطارات المدنية ليس فقط في الكويت ولكن حتى في دبي. لذلك إذا ما نظرنا إلى ما قام به الإيرانيون إلى جيرانهم، فكل في المنطقة تم أخذه كرهينة للأهداف العسكرية الإيرانية لفترة طويلة، وفي حين أن المضيق كان مفتوحا قبل لطالما كان تحت تهديد الهجمات وأن يتم إغلاقه من قبل إيران، وإذا ما كان ثمة قدرات عسكرية وقدرة مالية لتعطيل المضيق، فهذا منعه عبر هذا الاتفاق يشكل فوزا لترامب والخليج.
0: شكرا جزيلا للضيفين، من واشنطن ستيف جيل المستشار السابق في البيت الأبيض، ومن طهران مجتبى أماني السفير الإيراني السابق. بين أروقة السياسة تتصاعد عاصفة غير مسبوقة داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بعدما تحولت الخلافات القيادية من تباينات تنظيمية إلى معركة مفتوحة على الشرعية والنفوذ ومستقبل الحزب نفسه. وفي وقت كان يفترض أن يقطف الحزب ثمار انتصاره التاريخي في الانتخابات المحلية الأخيرة، وجد نفسه غارقا في دوامة من القرارات القضائية والاستقالات والصراعات الداخلية التي تهدد وحدته ومكانته السياسية. في آخر التطورات نزع البرلمان التركي عن اثنين من نواب حزب الشعب الجمهوري صفتيهما باعتبارهما وكيلي رئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان. جاءت الخطوة استجابة لطلب كمال كليجدار أوغلو الذي عاد رئيسا للحزب بشكل مؤقت تنفيذا لقرار قضائي تضمن إقصاء أذكر أوزال عن الرئاسة في سياق نزاع سياسي بين الطرفين. بات واضحا إذن أن خطوة كليكدار أوغلو جاءت في سياق محاولاته الهادفة إلى إسقاط رئاسة أوزال للكتلة النيابية للحزب، رغم أن هذا الأمر ليس سهلا وتحكمه قواعد قانونية ولوائح حزبية. مؤيدو رئيس الحزب المقال أوزال تقدموا بدورهم خطوة إلى الأمام في سياق هذا النزاع، إذ قدم 28 عضوا من مجلس الحزب استقالاتهم ضمن إجراء قانوني يهدف إلى شل أعمال المجلس وفقدان نصابه، ما يمهد الطريق قانونيا لعقد مؤتمر طارئ للحزب لضمان الحصول على أصوات المندوبين. مؤتمر طارئ للحزب، هذا تحديدا ما لا يريده كمال كليجدار أوغلو الذي يسعى للذهاب إلى مؤتمر تقليدي يبدأ من الأحياء ويمر من المناطق والولايات وصولا إلى المؤتمر العام. خلال تصريحات تلفزيونية عبر أوزال عن رفضه لأي حديث بشأن نيته الانضمام إلى حزب آخر أو تشكيل حزب جديد، مشيرا إلى أن التيار الذي يقوده كليكجدار أوغلو يريد فعلا الدفع بهذا السيناريو الكارثي الذي يفتح أبواب الجحيم على الحزب وفق وصفه، وأكد أن ما يسعى إليه هو استعادة الحزب. في إطار غير بعيد عن مشاكل الحزب المتلاحقة، اعتقلت قوى الأمن التركية رئيس بلدية منطقة سيلفري باسطنبول وآخرين ينتمون للشعب الجمهوري ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات فساد شملت بلديات يسيطر عليها على أغلبها الحزب. في الواقع الحال فإن أزمة حزب الشعب الجمهوري تعد الأخطر خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت الخلافات التنظيمية إلى صراع مفتوح بشأن شرعية القيادة وآلية إدارة المرحلة المقبلة. نيران الأزمة اشتعلت عقب قرار قضائي أبطل نتائج المؤتمر العام 38 للحزب في 2023، وأفضى حينها إلى انتخاب أوزغور أوزال رئيسا خلفا لكمال كليجدار أوغلو. أسفر الحكم وقتها عن إعادة أوغلو إلى أو كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب مؤقتا مع إبعاد الهيئات القيادية المنتخبة بعد ذلك المؤتمر، وهو الأمر الذي عمق الانقسام داخل الحزب. منذ ذلك الحين عبرت مجموعة أوزال عن رفضها الاعتراف بالترتيبات الجديدة، واعتبرت أن القرار يمثل تدخلا قضائيا في الإدارة الحزبية ويقوض المسار الديمقراطي الداخلي، ونظمت احتجاجات ومظاهرات عدة. وهنا يبرز سؤال مفاده: ما تأثير هذه الانقسامات على الحزب والتيار المعارض في تركيا والحياة السياسية بشكل عام؟ في الإجابة عن ذلك، يرى خبراء بالشأن الحزبي أن الانقسام داخل حزب الشعب من شأنه نقل الخلاف من مستوى التنافس السياسي إلى مرحلة إعادة رسم موازين القوى داخل الحزب. تبعا لذلك تتزايد المخاوف من أن يؤدي الاستمرار والانقسام إلى إضعاف قدرة حزب الشعب على الحفاظ على زخمه السياسي الذي حققه بفوزه الكاسح في الانتخابات المحلية الأخيرة. كما يخشى كثير من كوادر الحزب أن تتحول الأزمة الحالية إلى حالة استنزاف طويلة الأمد تنعكس سلبا على وحدة المعارضة التركية بأكملها. معنا من اسطنبول فراس أوغلو، الكاتب والباحث السياسي. سيد فراس أوغلو، إلى أين يمضي حزب الشعب الجمهوري وفق هذه الانقسامات التي لا تنتهي؟
3: هو الحقيقة يعني سؤال ليس سهلا، لأن في داخل الحزب انقسام كبير جدا. هناك طرفين، طرف لنقل الإدارة القديمة وطرف الإدارة الحديثة، وأيضا هناك ربما مسائل أنا أراها فيها مذهبية نوعا ما، لأن معروف يعني الطرف كليجدار أوغلو من كان معه تقريبا هو كان من أكثر من العلويين إذا كنا نقول في تركيا، وكان لديه تيار قوي وفي الداخل. فالانتخابات الأخيرة التي حصلت وفاز فيها أوزغور انقلبت الموازين في داخل الحزب. بعد ذلك تم تقديم أوراق من الأعضاء القدامى إلى المحكمة تفضح كثير من وسائل الفساد التي قامت بها الإدارة الجديدة. وهناك بعض الأقاويل في داخل الحزب تقول أن الإدارة الجديدة أكملت بعض أوراق الفساد التي كانت موجودة سابقا، وهذا إذا يدخلنا في صراع ثاني. الصراع النقطة الثالثة أن المحكمة
0: قبل النقطة الثالثة
3: سيد
0: فراس أوغلو، عفوا
3: الانتخابات
0: نعم قبل النقطة الثالثة وموضوع الانتخابات، هذه نقطة مهمة. تقول أنت أن العامل المذهبي هو أساسي في هذا الانقسام العمودي داخل حزب الشعب الجمهوري؟
3: أنا هذا رأيي، نعم أنا هذا رأيي، لأن هناك اصطفافات كثيرة في هذا الحزب. طبعا هم لا يتكلمون بهذه الطريقة أو لا يظهرون هذا الأمر، لكنه حقيقة هو موجود. يعني حتى لا يعني نضع على الشمس غربال كما يقولون، هناك تجاذبات، وربما الدور غير مباشر للحكومة عبر أن تترك هذه التجاذبات عبر دعم طرف على طرف. عندما كان كليجدار أوغلو، تذكر عندما معي في الانتخابات قيلت هذه الكلمة بأن في الانتخابات الرئاسية وما شابه ذلك، وكانت حتى ميرال أكشنار رئيسة حزب الإي بارتي كانت رفضت بسبب المذهبي، يعني قالت أن هذا ربما قد يؤثر علينا في الانتخابات، وبعد ذلك حصل ما حصل. كل هذا أنا أظن تراكمات كبيرة جدا دخلت في داخل الحزب. الحزب حزب الشعب الجمهوري لديه أسس مالية، أصول مالية، أصول حزبية قوية جدا هي ستساعده ببقائه حتى عقود قادمة، لكن الآن هو انقسام حقيقة في إدارة هذا الحزب. وهذه الإدارة انقسمت، يعني لا نستطيع أقول هي انقسمت تماما. هذا يذكرنا عندما انقسامات قديمة لو نقرأ في تاريخ الحزب، أجاويد كان قبل ذلك أيضا كان لديه انقسام وخرج وأسس حزبا آخرا، وتعرض الحزب إلى مثل هذه الأزمات، لكن ليس بهذه الطريقة.
0: نعم.
3: من داخل الحزب دعاوي ضد بعضهم بعض. أنا أظن الموضوع صعب، وهذه يعني أنا أراها أن لها دور. طبعا يعني كنت سأتطرق إلى النقطة الثالثة في
0: نعم
3: مسألة
0: تفضل.
3: التوجه إلى نعم إلى أن المحكمة قالت رفضت الاعتراف في الانتخابات الأخيرة، وهذا يعني أن الإدارة السابقة ستعود، لكن هذا لا يعني أيضا قانونيا أن الإدارة السابقة هي التي ستتولى إدارة الحزب، يجب أن يكون هناك انتخابات أخرى. وهذه النقطة التي يلعب عليها الآن الأعضاء الجدد، بمعنى أن لا يقولون أن لا نريد لكليشلار أوغلو الذي عاد، لكن ليس بمعنى أنه قائد الحزب الآن، يجب أن يكون هناك انتخابات جديدة. رفضت الانتخابات السابقة، يأتي هو بشكل مؤقت، فإذا جاء بشكل مؤقت كيف له أن يبدأ بطلبات طرد من الحزب وتسريح؟
0: طيب لماذا يرفض كليشلار أوغلو الدعوة إلى عقد مؤتمر عام سيد فراس أوغلو؟
3: نعم صحيح، هو يخشى أظن من هزيمة ثانية أو ما شابه ذلك، لكن في نفس الوقت قانونيا يعني مقسومة للأسف القرار القانوني يعني قسم الحزب في مسألتين قانونيتين. المسألة الأولى أن الإدارة السابقة تعود لأن الانتخابات الأخيرة غير مقبول فيها، ولكنها لا يعني أنها في نفس الوقت في قانونيا أنها هي رئيسة الحزب القادمة، يجب أن يكون هناك انتخابات ثانية. وهنا يعني حقيقة المربط وعقدة المشكلة بين الطرفين القديم والحديث، أي الإدارة القديمة والإدارة التي كانت.
0: طيب كم تهدد برأيك سيد فراس أوغلو هذه الانقسامات العميقة والفضائح والدعاوى القضائية بانقسام حزب الشعب الجمهوري إلى حزبين أو أكثر؟
3: أنا لا أعتقد سينقسم إلى حزبين أو أكثر، ربما تتقلص أعضاؤه أو ربما يدخلون في حزب آخر ويتشكل حزب آخر، لأن أصوله المالية كما قلت لك وأصوله المتواجدة في الدولة قوية ستجعله باقي، يعني ليس بهذه السهولة، لكن يعني هناك هزة كبيرة. أنا متأكد أن الناس ستنسى يعني بعد عدة سنوات كل هذه المشاكل التي حصلت عندما تبدأ انتخابات جديدة وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية ومحلية، ستنسى الناس لأنها ستندفع، المؤدلجون سيندفعون باتجاه حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية والحركة القومية، وبعد ذلك تبقى الفئة الرمادية التي هي يعتمد عليها. لكن أن الحزب الآن في وضع سيء، نعم في وضع سيء، في مشكلة قانونية، في مشكلة
0: ألا
3: قانونية.
0: يؤثر
3: حتى في
0: كل
3: البرلمان
0: هذا.
3: نعم. ستؤثر عليها أيضا في البرلمان،
0: قرأنا الخبر عن البرلمان، ألا يؤثر هذا الوضع والفضائح كما ذكرنا على شعبية الحزب عموما في تركيا؟
3: بكل تأكيد يعني سيكون فيه تأثير على مسارين، الفئة التي هي ليست مؤدلجة وهي فئة كبيرة يعني ليست صغيرة نتيجة هذه يعني الأمور الفساد التي تطرح، يعني التعامل يعني حقيقة ليس جيد فيما بينهم. الفئة الثانية في الفئة التي تدعم الحزب أو الفئة التي مؤمنة بالحزب بكل مبادئه، هي إلى من ستصوت الآن؟ هي في حيرة، إلى القديم المخضرم كليشلار أوغلو أم إلى الحديث الذي وعد بالحداثة؟ أيضا فيها مشكلة أخرى، لأن السيد أكرم إمام أوغلو الذي كان انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول عليه اتهامات ليست قضائية، بعضها قضائية وبعضها أمنية، مثل قضية تجسسية في مسألة أن هناك تسريب لمعلومات هامة إلى مواقع.
0: طبعا. سيد فراس أوغلو
3: بعدها تجسسية.
0: نعم. هناك من يقول إن على الحكومة حزب العدالة والتنمية وحكومة الرئيس أردوغان ربما يستغلون هذه الفرصة، هذا التشظي في حزب الشعب الجمهوري، ويدعون إلى انتخابات مبكرة. هل ترى هذا السيناريو ممكنا؟
3: حتى الآن لا أستشعر ذلك، لأن الأمور في انتخابات الآن أو فيما بعد ليست لصالح حزب الشعب الجمهوري على الإطلاق، يعني على الإطلاق لديه مشاكل قضائية ستحتاج إلى سنوات لحلها، هذا أولا. ثانيا قيادات كثيرة فيه الآن فيها مشكلة.
0: نعم، ولذلك قيادات. سيد فراس أوغلو أقصد أن تستغل الحكومة والعدالة والتنمية هذا الوضع المزري للشعب الجمهوري ويدعى إلى انتخابات يضمن فيها العدالة والتنمية الفوز مرة جديدة.
3: يعني أنا لا أعتقد ذلك، لأن هذا يحتاج إلى يعني توافقات مع أحزاب أخرى في البرلمان، ستسبب أيضا بعض المشاكل الإدارية المالية. هذا الكلام سيطلق، لماذا تريد انتخابات مبكرة لاستغلال هذا الوضع؟ سيدخل في متاهات حزب العدالة والتنمية، أنا أظن ذلك. فهو أنا ما أرى أنه ليس بحاجة، لأن ربما نجاحه في الانتخابات القادمة أكبر. وذاك أيضا نقطة ثانية مهمة جدا، الوضع الإقليمي والسياسي والأمني حول تركيا أنا أظن لا يساهم في مسألة انتخابات مبكرة. يعني اليوم عندما نقرأ هذا الخبر يجب أن نضعه لأن له علاقة في الداخل التركي، أي التعاون الإسرائيلي اليوناني القبرصي والولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا المشروع الذي كانت أوقف قبل بسبب تركيا التي أوقفته. الآن بدأت مشاكل، تصريح أردوغان الأخير ضد إسرائيل وأن الأمن القومي يبدأ من بيروت ودمشق وإلى آخره أيضا يدخل في هذا السياق، لذلك هي حلقة متكاملة لا نستطيع أن نفصل بين الوضع الإقليمي والخطر الإقليمي وبين الداخل التركي أو الانتخابات إذا كنا نتكلم عن انتخابات مبكرة. والآن لا أحد يطلب انتخابات مبكرة لا من الأحزاب المعارضة ولا من الأحزاب الأطراف المؤيدة للائتلاف الحكومي. ولننتظر نقطة أخيرة، ما هو الائتلاف القادم إذا كنا نتكلم عن ائتلافات؟ يعني في الانتخابات الأخيرة كان هناك ائتلاف حكومي وائتلاف معارض، الآن هل معارضة حزب الشعب جون قادر على أن يقيم ائتلافا حزبيا من أجل انتخابات رئاسية؟ أنا أظن صعب لأن وضعه ضعيف.
0: نعم.
3: وإن من سيشاركه سيدخل فقط بأجل أن يدخل إلى البرلمان بنسبة أعلى وليس للنجاح في انتخابات الرئاسية.
0: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي فراس أغلو في اسطنبول.

تعيش الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر واحدة من أخطر أزماتها منذ وصولها إلى السلطة، بعدما تحولت الخلافات الداخلية إلى سلسلة استقالات هزت صورة التماسك التي حاول حزب العمال ترسيخها. فهل تمثل الاستقالات هذه مجرد خلافات عابرة أم أنها بداية أزمة قيادة قد تهدد مستقبل ستارمر السياسي وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في حزب العمال؟ الضربة الأحدث جاءت في الواقع باستقالة وزير الدفاع جون هيلي، أحد أبرز وجوه الحكومة، احتجاجاً على ما اعتبره تقصيراً في تمويل القدرات العسكرية البريطانية وسط التهديدات العالمية المتصاعدة. لم يتوقف الأمر على ذلك، بل لم تكد تمضي ساعات قليلة حتى أعلن وزير شؤون القوات المسلحة آل غارنز استقالته لأسباب مشابهة، وقال إن الخطط الدفاعية المطروحة لا تواكب التحديات الأمنية المتصاعدة. هذه الاستقالات لم تكن حوادث معزولة، بل جاءت فوق ركام أزمات سياسية وإدارية كبر حجمها خلال الأشهر الماضية. فقد شهدت الحكومة استقالات لوزراء ومسؤولين بارزين لأسباب تراوحت بين الخلافات السياسية والفضائح والاعتراض على توجهات الحكومة. من بين الأسماء التي غادرت مواقعها وزير الصحة، وزيرة النقل، وزيرة الخزانة، وزيرة التنمية، إضافة إلى شخصيات أخرى أثار رحيلها تساؤلات بشأن استقرار الحكومة، كما أدت استقالة شخصيات نافذة داخل داونينغ ستريت إلى تعزيز الانطباع بأن مركز القرار يعاني اضطرابا متزايدا. أيضا أزمة الحكومة البريطانية وحزب العمال تفاقمت بعد النتائج المخيبة التي مني بها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ رأى عدد من النواب والوزراء السابقين أن الناخبين بعثوا رسالة واضحة تفيد بعدم رضاهم عن أداء الحكومة. إثر ذلك تصاعدت الدعوات المطالبة بتنحي ستارمر أو لتحديد موعد لرحيله من قيادة الحزب، ويحمل منتقدو ستارمر حكومته مسؤولية التردد في اتخاذ القرارات الكبرى وعدم تقديم رؤية اقتصادية مقنعة، فضلا عن العجز عن استعادة الشعبية التي رافقت وصول حزب العمال إلى الحكم. كما اتهمه بعض المعارضين داخل حزبه بإدارة الخلافات بأسلوب حذر أكثر مما ينبغي، وهو ما سمح بتفاقم الأزمات بدلا من احتوائها. مقابل ذلك، من فك ستارمر يرفض الاستقالة ويؤكد أن واجبه يفرض عليه مواصلة الحكم لا الانسحاب تحت ضغط العواصف السياسية. غير أن تتابع الاستقالات وتراجع ثقة الانتخابية جعلا مستقبله السياسي موضع نقاش يومي داخل أروقة حزب العمال. هكذا إذن تبدو حكومة ستارمر العمالية اليوم واقفة بين خيارين، فإما استعادة المبادرة وإعادة بناء الثقة، وإما الانزلاق إلى أزمة قيادة قد تعيد رسم ملامح الحزب الحاكم بأكمله.

0: معنا من لندن مايكل بينيون الكاتب في صحيفة التايمز البريطانية. سيد بينيون، هل تكون استقالة جون هيلي برأيك المسمار الأخير في نعش حكومة كير ستارمر؟
1: كلا، أعتقد أنه ثمة حركة أكبر قادمة قريبا، وهو العمدة السابق لمانشستر لكي يتحدى ستارمر على زعامة الحزب، وسوف يكون ثمة انتخابات محلية في 18 من حزيران، من المرجح أن يفوز، وهذا يعني أنه سوف يأتي إلى وستمنستر ويتحدى ستارمر علنا على زعامة الحزب، حزب العمال، ومن الممكن جدا أن يفوز بغالبية في الأعضاء ويرغم ستارمر على الاستقالة.
0: إذن تعتقد أن مغادرة ستارمر مسألة وقت، ليس إلا بمجرد أن يفوز أندي بيرنم في الانتخابات الفرعية قد تكون النهاية لكير ستارمر هكذا؟
1: هذا ما يظنه الأغلبية، وحتى ولم يفز أندي، ما هذا غير مرجح، ولم يتحدى ستارمر، فالكثيرون مستاءون جدا حيال زعامة رئيس الوزراء، وقال أنه لا يجب أن يستمر في قيادة الحزب حتى الانتخابات المقبلة، وحتى عدد من الاتحادات النقابية التي غالبا ما دعمت حزب العمال، ويبدو أنه فقد كل السلطة، وحول انفاق او الانفاق الدفاعي قوض مصداقيته.
0: سيد بينيون، لماذا انفجرت كل هذه التناقضات داخل حزب العمال وكل هذه الخلافات في وجه ستارمر الذي امن لحزب العمال اغلبيه تاريخيه في الانتخابات التي جرت قبل عامين فقط؟ ما المشكله؟ لماذا انفجر الحزب في وجه كير ستارمر هكذا؟
1: هذا سؤال وجيه للغاية. نعم، لقد فاز بأغلبية ساحقة منذ عامين، ولكن المشكلة تكمن أنه ليس لديه كاريزما أو رؤية وبعد نظر، لا يبدو كقائد وكزعيم سياسي حقيقي، ولا يظهر لحزبه وللبلد في أي اتجاه يريد الذهاب به، ويبدو غير قادرا على اتخاذ قرارات صعبة، وذلك فاقمه أن بريطانيا لم يعد لديها أموال، بالإضافة إلى الكثير من البلدان إنها تعاني من أزمة اقتصادية هائلة، جزئيا بسبب مضيق هرمز وإغلاقه وأسعار الطاقة المرتفعة والتضخم، وأيضا نقص الإنتاجية في البلد، لذلك هذا يعني أنه الآن حاليا غير قادر على رفع الضرائب، ومن دون الأموال من غير الممكن القيام بهذه البرامج لا سيما الدفاعية التي يقول الجميع أنها ضرورية.
0: ألا تتفق سيد بينيون مع من يقول إن ما يجري في حزب العمال هو في الواقع خلاف أيديولوجي عميق بين الجناح اليساري الراديكالي داخل الحزب الذي يريد إعادة العمال إلى صفوف الاتحادات والنقابات والطبقات العمالية وطبقات العمال، وبين اتجاه يميني يمثله كير ستارمر؟ هناك من يقول إن من كان يشبه خط جيريمي كوربن الزعيم السابق هو من يقود انقلاب على كير ستارمر.
1: أنت محق تماما. نعم، إنه انقسام إيديولوجي، والكثير من النواب العمال الجدد هم مع أقصى اليسار، منهم جيريمي كوربن الزعيم السابق، وستارمر يريد أن يظهر أن لديه فهم في الاقتصاد والسوق، وهو ينتهج السياسات التي كان ينتهجها توني بلير بشكل ناجح جدا منذ 10 سنوات، ولكن للأسف هذا الانقسام يعني أن ستارمر غير قادر على إنفاذ سلطته على حوالي 100 عضو في حزب العمال الذين يشعرون أن الحكومة لا تأخذ منحة أكثر تقدميا فيما يتعلق بالرفاه الاجتماعي وما شابه، وهذا ما يريد رؤيته.
0: هل تعتقد سيد بينيون أن رئيس الحكومة كير ستارمر قد يتخذ قرارا شمشونيا إذا صح التعبير، يسقط السقف على رؤوس الجميع ويدعو إلى انتخابات عامة؟
1: أعتقد أنه لن يطلب انتخابات عامة، ولكنه من الممكن أن يقوم بطلب تحدي على زعامة الحزب، حيث أنه يريد أن يبقى على رأس هذا الحزب، ولكن يبقى ذلك غير مرجحا، لأنه لا أحد يعتقد الآن بأنها لديه القدرة أو العزيمة على الاستمرار، وسوف ينهار السقف على سقف حزب العمال إذا ما كان ثمة تغيير آخر في رئيس الوزراء، وهذا يعني سابع رئيس وزراء في 6 أعوام، وهذا في 10 أعوام صح المتعدد، وهذا رقم قياسي سيء، ولكن من غير المرشح أن يدعو إلى انتخابات عامة، لأن أحزاب أخرى لا سيما من الجناح اليميني كالإصلاحي يعني أنه لن يفوز حزب العمال بانتخابات جديدة.
0: هذا كان في الواقع السؤال التالي مايك سيد مايكل بينيون، ألا يبدو أن سيد ناجل فراج رئيس حزب إصلاح ريفورم يو كي هو المستفيد الأكبر من كل ما يجري؟
1: نعم بالطبع، إن ناجل فراج لديه تأثير كبير، وهو يجذب الكثير من الناخبين الذين سأموا من كل السياسات، والذين يقولون إنه لم يعد من أحزاب تستجيب لطلبات بريطانيا، وفراج تنمو الاستطلاعات إيجابية حوله، وربما قد لا يمضي أكثر قدما، حيث أن الاستفتاءات ربما بلغت أقصى مرحلة، ولكننا سوف نرى كيف سوف يبلي مرشحه في مانشستر، ولكنه على الأرجح لن يفوز. ولكن حزب العمال يشعر بالتهديد بشكل كبير من قبل عدد ناخبين من الطبقة العاملة الذين الآن يصوتون لحزب ناجل فراج بدل العمال كما كانوا من قبل.
0: سيد مايكل بينيون، هل تتفق مع من يقول إن ما يجري في حزب العمال وجرى شيء مشابه له في حزب المحافظين قبل أعوام إنما يعكس في الواقع تغيرا جذريا في الطبقة السياسية والنخبة السياسية في بريطانيا التي لم تعتد كما قلت أنت على كل هذه تغير رؤساء الوزراء بهذا الشكل؟ كنا نسمع عن ذلك في بلدان مثل إيطاليا أو حتى فرنسا، بريطانيا اعتادت على حكومات مستقرة ثابتة، هناك مشكلة في كل الطبقة السياسية في بريطانيا، ما رأيك؟
1: أعتقد أنك محق تماما، وهذه هي المشكلة بعينها، وفي حين أنه ثمة أحزاب أصغر ارتفعت شعبيتها، وبالتالي جذبت أصوات يسارية أكثر كالخضر، ولليمين الكثير صوتوا لحزب الإصلاح، وحتى حزب يسمى ريستور وهو صغير جدا، والحزبان الكبيران المحافظون وحزب العمال خسرا الناخبين والدعم والسلطات، والآن ثمة الكثير من الأحزاب ومن غير القادر، كيف أي منهم سوف ينال القوة والأصوات لحكم البلد؟ وكما قلت بريطانيا الآن أصبح لديها عدد رؤساء وزراء كثير من حيث التغير، ونبدو كإيطاليا، ولكن مع إيطاليا يبدو الوضع أنه يبلي بلاء حسنا.
0: شكرا جزيلا مايكل بينيون، الكاتب في صحيفة التايمز البريطانية في لندن. قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة خلال العام الماضي تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية على قطاع غزة.
2: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالمياً خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط والعالم، ونبدأ بالتأكيد الذي جاء من الوسيط الباكستاني الذي يتواصل بين الإيرانيين والأمريكيين. الوسيط يؤكد أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بات وشيكا. رئيس الوزراء شهباز شريف أعلن أنه تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين واشنطن وطهران، وأضاف أن إسلام أباد تعمل الآن مع الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. أما على الجانب الإيراني فقد قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية. كما لفت عرقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني إلى أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما. الوزير الإيراني أضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن إعلان نهاية الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وذلك يعني انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي التي تحتلها، وفق الوزير الإيراني الذي أكد أيضا أن إنهاء الحصار الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز جزء من الاتفاق المؤقت. على صعيد متصل بمضيق هرمز قال عرقجي إن إدارة المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مشيرا إلى أن إيران ستؤمن مرور السفن، كما أعرب عن قناعته بعدم جواز فرض رسوم عبور، رغم أن طهران ستفاوض على فرض بدل مالي مقابل الخدمات. هذا وأكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية على الجهة الأخرى الآن أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول الأمريكي أن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة من بينها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ظل قائما حتى بعد التوصل إلى الاتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بأنهم عديمو النزاهة ومن الأفضل أن يحسنوا أداءهم بحسب قوله. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو لحضوره الاجتماع. وأضاف جي دي فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معربا عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاما دائما. أما إسرائيليا فقد قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود حاليا اتفاقا مع إيران انطلاقا من المصالح الأمريكية بما فيها تلك

0: مشتركة مع إسرائيل. وأضاف كاتس أن المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تنطلق من منع طهران من الحصول على السلاح النووي، كما لفت لأن إسرائيل ملزمة بالعمل بشكل مستقل في المستقبل لمنع إيران من حيازة السلاح النووي. كاتس أضاف أنه يتوقع من ترامب الالتزام بحل ملفي صواريخ إيران الباليستية ودعم وكلائها، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من لبنان وسوريا وغزة. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أرحب بكما. يعني هناك اتفاق وهناك ما يبدو كنقاط غير واضحة فيما عرف عن هذه مضمون مذكرة التفاهم حتى الآن. الطرفان الإيراني والأمريكي كل طرف يتحدث عن نصر، يتحدثان عن أننا أقرب ما يكون إلى توقيع الاتفاق، يعني لمسات الأخيرة من الاتفاق، لكن عندما ندخل في التفاصيل نشعر ونلاحظ أن هناك تفسيرات مختلفة. نبدأ بالسردية الإيرانية. ياسر، يعني أنت استمعت إلى وزير الخارجية، يعني مصدر رسمي الدولة الإيرانية تتحدث، يحكي يقول للناس، يقول للإيرانيين والعالم ما الذي تم الاتفاق عليه. ماذا قال عرقجي؟
1: خالد، ما قال به عراقجي بخلاصة تصريحاته هي تأتي في سياق التأكيد على أن كل الخطوط الحمر الإيرانية تم مراعاتها، ولكن في ذات الوقت أكد عباس عراقجي بأن المسار الدبلوماسي والتوصل إلى أي اتفاق لا يمكن القول بأن هناك طرف سيحصل على 100% مقابل 0% للجانب الآخر، وبالتالي أراد التأكيد على أنه هناك خطوط لإيران تم مراعاتها خلال هذه مذكرة التفاهم، وفي ذات الوقت بطبيعة الحال هناك أوراق إيرانية ربما أظهرت فيها طهران مرونة. والكلام هنا قد يخص جانب البرنامج النووي الإيراني الذي أشار له بأن كل التفاوض بشأنه رحل إلى ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن في الملفات المتعلقة بمذكرة التفاهم تحدث بوضوح، ولكن الجزئية المتعلقة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لم يتحدث بشاكلة آليتها كيف سيكون ذلك. هناك روايتان كما استمعنا خالد خلال الساعات الماضية، الرواية التي سربتها وكالات الأنباء الإيرانية بأن هناك جزء من الأموال المجمدة سيتم تسليمها إلى طهران بالتزامن مع الإعلان عن مذكرة التفاهم. على الجانب الآخر ما سمعناه من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه خلال مراحل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني سيتم تسليم إيران جزء من هذه الأموال، وبالتالي عباس عراقجي لم يحسم الموقف بوضوح، ولكن أكد على أن هذا الملف سيكون حاضر وبقوة وبشكل يراعي المصالح الإيرانية، وأن طهران تلقت ضمانات بتسلمها لهذه الأموال. لم يوضح شاكلة هذه الآلية، ولكن يؤكد بأن هناك آلية. الجانب الثاني وهو الذي يعتبر من أشد الخطوط الحمر الإيرانية هي تلك المتعلقة بمضيق هرمز. هنا قال عراقجي صراحة بأن وضع مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب لن يعود بتاتا، وأن هذه النقطة موقف إيران صريح وجاد على هذا الصعيد، وأن التفاهم مع الجانب العماني جاري، وأن إمكانية التوصل والإعلان عن آلية لمرور السفن عبر مضيق هرمز سيتم ربما خلال الأيام القليلة القادمة. في ذات الوقت أيضا شدد على أن المعادلة تتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل رفع القيود عن مضيق هرمز، ولكن أكد بأن هناك أموال ستتحصلها إيران خلال مرور هذه السفن، ولكن في الوقت الذي أكد فيه على أن تسليم إيران أو فرض رسوم إيرانية على مرور السفن هو لا ينسجم مع القوانين الدولية، ولكن في ذات الوقت هناك خدمات سيتم تقديمها إلى هذه السفن وعليه ستتسلم طهران أموال إزاء هذه الخدمات، وبالتالي هناك منفذ تريد طهران فرضه على تسلم الأموال ولكن بشكل تنسجم والقوانين الدولية، وهذا ما كنا قد سمعناه خلال فترات سابقة. النقطة الثالثة والمتعلقة بإنهاء كامل الاشتباكات في المنطقة وخاصة لبنان بشكل خاص، وعلى أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة اللبنانية.
0: إذن هذه هي السردية الإيرانية لما تم الاتفاق عليه الآن. السؤال الولايات المتحدة الآن عبد الرحمن، ما هي سردية إدارة ترامب وما مصدرها؟ يعني هل هي رسمية أم ما زلنا في التسريبات؟
2: الرسمي جاء من مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، تحدث لنا في إحاطة هاتفية خالد، وأكد أن أكثر الأمور تعقيدا بين الجانبين هو اليورانيوم المخصب، وأكد أن إيران ستلتزم وتتعهد بالتخلص من اليورانيوم المخصب، ولم يتحدث على الإطلاق على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستلم هذه المواد المخصبة كما كان يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل، في إشارة إلى أن هذا تراجع واضح إذا نظرنا إلى تصريحات ترامب السابقة ونظرنا إلى هذا التصريح من مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا. أما فيما يتعلق بأمور الأموال المجمدة وكيفية الإفراج عنها، فأكد المسؤول في الإدارة الأمريكية المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية بأن إيران ربما يفرج لها بعض الأموال بناء على تعاملها مع بنود الاتفاق أو مسودة الاتفاق، إن التزمت ببعض البنود فسيتم الإفراج عن بعض الأموال، وهكذا كلما التزمت بتنفيذ بعض البنود المتفق عليها كلما تم الإفراج عن بعض الأموال المجمدة. وأكد هذا المسؤول بأن هناك انعدام للثقة بين الجانبين بشكل كبير جدا، سواء الإيراني أو الأمريكي لا يثقون في بعضهم البعض على الإطلاق، وربما مسودة الاتفاق هذه ستمنح الطرفين المزيد من الثقة للتعامل مع بعضهم البعض بطريقة أفضل. فيما يتعلق بمضيق هرمز، كان المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية واضح بأن مضيق هرمز لابد أن يفتح مثلما كان قبل بداية الحرب فور التوقيع على هذه المسودة. مسودة الاتفاق خالد نتحدث على هدنة مدتها 60 يوما، يناقش من خلالها بعض من الأمور العالقة على أولوياتها كما ذكرنا اليورانيوم المخصب أو المواد المخصبة سواء كان الغبار النووي أو غيرها، وأيضا مراقبة حثيثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على كيفية تنفيذ هذه البنود. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأن بسبب عدم وجود أي ثقة لدى الطرفين لدى بعضهما البعض، لذلك سيكون هناك مراقبة حثيثة، وهناك تخوف في الحقيقة لهذا الأمر بأن بكل بساطة يمكن انعدام الثقة بين الطرفين لأي مشادات تحدث خلافات لوجستية ونعود مرة أخرى لنقطة الصفر. ولكن في ربما عند توجيه سؤال مثل هذا إلى المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، تحدث وقال نحن تقريبا انتهينا من 75% من النقاط الصعبة وليس من الاتفاق بشكل عام. إذن النقاط الصعبة 75% تقريبا وافق عليها القادة الإيرانيون، وليس جميع القادة الإيرانيين، ربما البعض منهم أو الأكثرية منهم على حد وصفه. وحتى هذه اللحظة لا نعلم، وهذا كلام المسؤول، لا نعلم في أي بلد سيتم التوقيع على هذا الاتفاق، لكنه سيكون في أوروبا بطبيعة الحال.
0: طيب عرقجي عندما تحدث قبل ساعات قليلة للتلفزيون الإيراني تحدث عن أن مذكرة التفاهم ستشمل إعلان لإنهاء الحرب، وأن إنهاء الحرب يعني وقف لإطلاق النار على كل الجبهات بما فيها لبنان، وأن إعلان نهاية الحرب أو نهاية الحرب يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها. لم نسمع أي شيء عن لبنان من الجانب الأمريكي، هل هناك تصريحات بهذا الخصوص من المسؤول الأمريكي؟
2: سمعنا، نعم، هناك تصريحات مباشرة من مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن هذا الاتفاق اتفاق شامل يشمل إسرائيل ولبنان ودول الخليج وإيران، ولا يمكن الاستمرار في التصعيد أو الاستمرار في الضربات النارية. ولكن لا يوجد تفصيل فعلا من المسؤول الأمريكي فيما يتعلق بكيفية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، لا يوجد أي تفصيل في هذا الشأن، بل ترك الأمر معلقا وقال ربما يحق لإسرائيل توجيه أي ضربات إن كان هناك تهديدات أمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بحزب الله، إن كان يهدد الأمن الإسرائيلي فستعمل إسرائيل على توجيه هذه الضربات. بل إنه قال أيضا إن التزمت إيران بالسلام فلن توجه إسرائيل لها أي ضربات، ولكن إن كان هناك تهديدات إيرانية وتهديدات أمنية خطيرة على إسرائيل فيحق لإسرائيل أن تضرب إيران. وكذا كان هذا الأمر تفصيلي فيما يتعلق بعدم التزام إسرائيل ببنود المسودة التي ربما يتم التوقيع عليها خلال أيام. كان هذا أكثر ما يشغل بال الكثير من الصحفيين مع المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية بسبب التخوف الموجود في واشنطن بأن إسرائيل يمكن أن تفند الكثير من بنود هذه الاتفاقية بكل سهولة عندما توجه الاعتداءات المعتادة من قبلها على الجنوب اللبناني. ولكن المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية أكد أنه سيكون هناك التزام إسرائيلي والتزام لبناني وإيراني وخليجي وأمريكي بكل بنود الاتفاق، والجميع من كل هذه الدول من قادة تم إطلاعه بما يتعلق بأركان هذه المسودة. ولذلك هو فتح الباب بعض الشيء لهذا الأمر، ولكنه لم يتحدث عن الخلافات في وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية فيما يخص الجانب اللبناني تحديدا، وقال لن أتحدث عن هذه الخلافات، ولكن لابد أن يكون هناك التزام إسرائيلي، وفي نفس الوقت فتح المجال لإسرائيل بأن توجه ضربات إن رأت أن هناك تهديدات أمنية عليها.
0: وهذا يذكرنا بما قاله كاتس قبل ساعات وزير الأمن الإسرائيلي بأن إسرائيل ستكون ملزمة بالتحرك بشكل مستقل ضد إيران لمنع حصولها على سلاح نووي، طبعا وفق ما تراه إسرائيل أنها أن إيران اقتربت أو لا من الحصول على هذا السلاح النووي وفق الرواية الإسرائيلية. أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من واشنطن، كما أشكر ياسر مسعود الذي كان معنا من طهران. إلى لبنان مشاهدينا الكرام، رئيس الوزراء نواف سلام قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في بيروت لا يزال بيدها. في المقابل شدد حزب الله على أهمية الضغط الذي مارسته طهران وما زالت من أجل وقف الهجمات على لبنان.
3: بينما ينضج الاتفاق الأمريكي الإيراني، تراقب بيروت حركة المشاورات الدولية آملة أن تنعكس إيجابا عليها. وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة يأمل صناع القرار بالتوصل إليها سريعا لإنهاء الخسائر الجسيمة التي لاحقت بالبلاد. ولكن نقاشا سياسيا من نوع آخر يستعر في لبنان، لمن سيكون الفضل في إنهاء هذه الحرب وبأية شروط؟ نقاش افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حين قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وأضاف سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما شدد على محورية دور الدولة اللبنانية بكونها الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. في المقابل لا يوفر حزب الله مناسبة إلا وينتقد فيها مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الذي انخرطت فيه السلطة اللبنانية.
4: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
3: ويؤكد مسؤول حزب الله أن توجيه إيران ضربة لإسرائيل منذ عدة أيام هو الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك يمكن التعويل على مسار الضغط الإيراني لوقف الحرب على لبنان.
4: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية.
3: وعلى وقع التصريحات والتسريبات عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، تبقى آلة الحرب الإسرائيلية نشطة في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
0: رئيس الوزراء نواف سلام بحث مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان. ووفقا لرئاسة الوزراء، فقد بحث في اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. ميدانيا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في جنوب لبنان، حيث شن جيش الاحتلال غارتين متتاليتين على بلدة الشهبية في قضاء صور، تزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل. إدارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبي لبنان. كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة فحشان في قضاء صيدا جنوبي لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، وأسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات كما قال الحزب. الحزب الذي أشار أيضا إلى تنوع وسائله في الهجوم، أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة، كما استهدفت مسيراته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديسة الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هجماته تأتي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على قرى جنوب لبنان. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حيران بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى حسن عديبي في مداخلة سابقة للتلفزيون العربي إن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كل التحديات.
5: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية ومعظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل احتلال إسرائيلي، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطبيب.
6: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى، وبالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأنه الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
7: يعني بإنذار
6: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى، من الموظفين، من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
7: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
6: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيره.
7: وين الضربه الاخيره؟
6: الضربه الاخيره خلف المستشفى، اذا بتحب تشوفها لحتى امشيك عليها.
7: كم جريح سقط فيها؟
6: بحدود شي 15 جريح.
7: وبالمرضى كان في جرحى؟
6: بالمرضى لا الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني الطاقم التمريضي. وهيدي يعني عمل لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى. إذا بتحب تشوف هلا بتشوف قديش قريب، بعيدة أمطار أمطار عن المستشفى، يعني مش بعيد كثير أبدا أبدا عن المستشفى، وبدون أي أنذار، يعني يمكن أقرب ضربة إجت لعنا على المستشفى هيدي الضربة اللي إجت، هيدي الغارة الأخيرة.
7: يعني قريب يمكن شي 20 متر
6: فش بس. فش من 20 متر بينه وهون، نحن عندنا هون خلف المستشفى. هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله، لأنه نحن عندنا دياليز الصبح، عندنا غسيل بالدياليز الصبح. بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز، وهيدا مدخل الطوارئ عندنا، وهيدي الغارة الثانية.
7: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف في
6: الغارة الثانية، يعني إذا بتشوف وشفت الغارة.
7: وهيدي المستشفى هون؟
6: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي
7: في هلا
6: هيدي الغارة اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغارة الثانية.
7: نعم. شكرا لك. يعني أردنا أن نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
0: لبنان وما يحدث في لبنان هو جزء من الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي سنحاول أن نتوقف عند تفاصيله مع الدكتور نبيل العتوم، وهو مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. مرحبا بك دكتور نبيل. نحن أمام اتفاق، فهمنا من وزير الخارجية الإيراني أنه مكون من جزئين، الجزء الأول إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران مقابل تحرير حرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني سيكون البرنامج النووي الإيراني، سيكون في فترة 60 يوم التي سيستمر فيها وقف إطلاق النار. الإيرانيون، بما أننا نتحدث الآن عن لبنان، سنعود إلى الجزئية هرمز لاحقا، لكن الإيرانيون يقولون أن مذكرة التفاهم تشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات، ونهاية الحرب تعني الانسحاب الإسرائيلي من الأرض اللبنانية المحتلة. الجانب الأمريكي يقر بأن لبنان جزء، لكن لا يتحدث عن موضوع الانسحاب الإسرائيلي، وطبعا معروف أن إسرائيل تقول علنا أنها لن تنسحب. هل نقطة لعنصر لبنان في هذا الاتفاق ممكن أن يؤدي إلى فشل الاتفاق؟
8: مساء الخير استاذ خالد. يعني هذا احد السيناريوهات الوارده، خصوصا ان واشنطن تحاول فصل لبنان عن الاتفاق النووي مع ايران، بينما طهران تصر على ربط الملفات كلها. اسرائيل تريد اعطاها حريه بعد اي هدنه او اي تفاهم مع الجانب الايراني، وهذا يعني ان تل ابيب تخشى ان يؤدي اي تفاهم امريكي ايراني الى تقييد عملياتها في لبنان. وايران ترى ان بقاء اسرائيل في جنوب لبنان او استمرار الضربات يعني افراغ اي اتفاق من مضمونه، وحزب الله أصبح جزء من سلة التفاوض، يعني هذا ما يريده الجانب الإيراني وليس ملفا منفصلا. أمريكا تحاول الوصول إلى معادلة تهدئة مع الجانب الإيراني عبر الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل، وإسرائيل تريد ضمانات بأنه أي هدنة لن تمنحها من الاغتيالات والضربات الاستباقية داخل لبنان. ولذلك يعني طهران تعتبر أن ذلك محاولة لنزع أوراق الإقليمية تدريجيا بعد إضعافها في الحرب، وبشكل ضغط مباشر على حزب الله ورسالة أن ما بعد الحرب لن يعود كما قبلها. الآن هل سوف تلتزم إسرائيل؟ طبعا لن تلتزم الجانب الإسرائيلي. وإسرائيل تذكر أستاذ خالد لما تم توقيع الاتفاق النووي في يوم العام 2015 أعلنت أنها في حل من أمرها من هذا الاتفاق، على الرغم من أن ذلك الاتفاق كان اتفاق حول اتفاق تقني لم يشمل ما يسمى بدمج المسارات للبرنامج النووي، للبرنامج الصاروخي والمسيرات، ولا دور إيران مزعزع عبر الأزمات ودعم الوكلاء والأذرع. وبالتالي قامت إسرائيل بالتحرك بأريحية حتى من خلال عمليات أمنية داخل العمق الإيراني أدت إلى اغتيال أكثر من 10 من العلماء النوويين الإيرانيين،
0: واستمر حتى مزق ترامب لاحقا الاتفاق. طب لو عدنا لمضمون الاتفاق خاصة المرحلة الأولى، رفع أو إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية سهلة، مضيق هرمز هناك جزئيتان في مضيق هرمز، الأمريكي يقول ستمر السفن دون رسوم، الإيراني يخرج يقول لن تكون هناك رسوم لكن خدمات رسوم بشكل آخر، يعني قد يجدا لها مخرج. لكن نعلم جيدا أن إيران تريد ما هو أكثر في مضيق هرمز، وقال عرقجي الأمور لن تعود إلى ما كان الوضع عليه قبل الحرب، هناك ترتيبات مضيق هرمز. وبالتالي هل قد تكون هذه النقطة رغبة إيران في أن تحدد من يمر وبأي شروط تسبب إفشال الاتفاق؟
8: طبعا قد تكون قنبلة موقوتة أو لغم تريد إيران وضعه، لأنه تقسيم العالم إلى فسطاطين سوف يكون هذا الأمر، وهذا أمر غير يعني غير مقبول في العلاقات الدولية ولا في قوانين البحار، وبالتالي هذه سابقة يعني سوف تؤدي ربما إلى نتائج كارثية. وكيف سوف تقوم إيران بتصنيف العدو والصديق؟ يعني إذا اتفقنا أن إسرائيل هي عدو، بالمقابل إذا اختلفت إيران مع أي دولة من دول العالم بالتالي سوف يصبح إعطاها الإذن بالمرور هو عبارة عن امتياز من جانب إيران. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأمور على الرغم من نفي الأمريكي، لأنه إحنا اليوم نتحدث عن اختلاف أستاذ خالد معركة روايات وسرديات قبل اللحظة الحاسمة، وشنطة تريد اتفاق يبدو انتصارا أمريكيا، وطهران تريد اتفاق لا يبدو استسلاما إيرانيا. يعني حتى تغريدة ترامب أكيد أنا قرأتها أدت إلى يعني بتحدث عن رفع سقف الضغط التفاوض، ترامب يريد القول أن التسريبات الإيرانية لن تفرض روايتها على المفاوضات، وأن النسخة الأمريكية هي النهائية فقط، ووجود خلافات لم تحسم لغاية هذه اللحظة. يعني النفي الأمريكي القاطع يعني أنه ملفات مثل التخصيب واليورانيوم 60% حتى من اليورانيوم على التخصيب والعقوبات وآليات التنفيذ ما تزال محل نزاع. والرئيس الأمريكي بيحاول يوصل رسالة واضحة أنه التكتيك العصا والجزر، بمعنى أنه اتهام الإيرانيين بعدم حسن النية هو لإبقاء خيار التصعيد قائما إذا فشلت المفاوضات. طيب. وفي هنالك محاولة لإحراج النظام الإيراني، يعني التسريبات الإيرانية هي غير دقيقة فقط نقطة أذنت لي، هذا راح يضع النظام الإيراني أمام معضلة حقيقية كيف سوف يسوق لأي اتفاق قد يتم إبرامه.
0: طيب دكتور نبيل، الآن فيما يخص الأموال خلينا نوضح أولا أن هناك الكثير من المصطلحات والمطالب التي سمعناها، وربما يختلط الأمر على من يسمعنا وشاهدنا الآن. هناك حديث عما يسمى أموال مجمدة، عقوبات مفروضة على إيران، وتعويضات كان الإيرانيين يطالبون بها. حتى الآن لم نسمع أي شيء يتعلق بالتعويضات، كل ما نسمعه يتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. هل لك أن تشرح لنا كيف يتعاطى أو تتعاطى مذكرة التفاهم مع موضوع العقوبات والأموال المجمدة الإيرانية؟
8: يعني لغاية هذه اللحظة الأمور غير واضحة، خصوصا مع اختلاف السرديات. يعني النظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون أن يكون هنالك إعطاء أو إفراج لبعض الأموال المجمدة هو عبارة عن فخ تفاوضي، وبالتالي هم يحاولوا أن يختبروا مدى الثقة بالجانب الأمريكي. الآن جدي اختبار جدية واشنطن أولا، ثم تثبيت العقوبات تدريجيا. يعني عمليا قضية ليست فقط قضية أموال، بل معركة من يقدم على الخطوة الأولى. الجانب الإيراني بحاجة إلى تسويق هذا الاتفاق والقول أمام الشعب الإيراني وأمام الجمهور أنه إحنا استطعنا أن نحصل بعض المكاسب الاقتصادية عن طريق رفع الحذر عن بعض الأموال المجمدة. الجانب الإيراني يشترط 12 مليار عند توقيع إطار التفاهم، و12 مليار أخرى قبل انتهاء فترة 60 يوم. ربما كان وجود محافظ البنك المركزي بالدوحة هي لمعالجة الملف المالي اللي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي حاليا، وحاجة إيران للأموال إلى أسباب عديدة، أزمة سيولة، ضغط العملة، تكاليف الحرب، تراجع صادرات النفط. وبالتالي التيار البراغماتي موجود داخل إيران، هو يريد إنقاذ الاقتصاد، والصقور يريدون تقديم تنازلات أولا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم تحصيل هذه التنازلات. الآن العقدة الكبرى هي ما زالت، هل الإفراج رح يكون نقدي مباشر أم عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة، في حين أن الإصرار الإيراني يوحي بأن طهران تريد الأموال لتعويض نجال النظام أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي، والنتيجة أن إيران تريد المال مقابل الهدنة المؤقتة، وأمريكا تريد تنازلات استراتيجية أولا، ثم المال، لذلك المفاوضات تتقدم ببطء شديد وبشكل مليء بعدم الثقة. المرجح أنا أعتقد أن المفاوضات المالية لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن الأرجح أنه حققت تقدم تقني في آليات الدفع الضمانات والتوصل للتسوية السياسية كاملة. الصورة تبدو كالتالي: إيران تريد دفعة عاجلة لإثبات مدى جدية واشنطن قبل أي تقديم تنازلات، وبالمقابل يعني احنا أمام ربما تحرير الأموال المجمدة، هذا يعتبر أحد الأهداف الإيرانية المهمة، خاصة أنه في ظل ما تعاني إيران من أزمة اقتصادية غير مسبوقة. احنا
0: طيب طبعا حتى فقط نوضح للناس، يعني الأموال هي جمدت، هي أموال إيرانية، لا توجد أرقام واضحة بشأنها، لكن توجد تقديرات إيرانية بأنها تتعدى 100 مليار دولار أموال إيرانية جمدت في الخارج كجزء من العقوبات. لكن عندما نتحدث عن رفع العقوبات لا يقتصر الحديث فقط عن الأموال المجمدة، ولكن يشمل أيضا قدرة إيران على تصدير نفطها، وهذا نقطة في غاية الأهمية بالنسبة للإيرانيين، بالإضافة إلى كثير من الأمور كالاستثمارات على الأرض الإيرانية والتعاملات المالية مع المؤسسات الدولية. وبالتالي الإيرانيون يريدون رفع هذه العقوبات. أما موضوع التعويضات، كانت إيران تريد أن تأخذ تعويضات على ما دمر أثناء الحرب، لكن لم نسمع أي شيء بهذا الخصوص في مذكرة التفاهم أو حتى في التسريبات. النقطة الأخيرة وهي النووي، هل تعتقد، طبعا حيتم البحث في الموضوع، العراقجي يقول إن لم نتوصل إلى نتيجة فيما يخص المرحلة الأولى من الاتفاق لن نذهب إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالنووي، هل ترى من مرائل سمعته من تصريحات أن إيران ممكن أن تقبل بالشروط الأمريكية في الملف النووي، هل ممكن أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق فيما يخص النووي؟
8: الأمور معقدة، لأن الجانب الأمريكي يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي، بمعنى تفكيك المنشآت النووية الثلاث، ناتانز وفورد وأصفهان، مع احتفاظها بمنشأة واحدة تحت رقابة الأمريكية وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم الانتقال إلى المنشآت الأخرى التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري، لمنشأة الريمبو وطلقان الاثنين. هذا إلى جانب أيضا الانتقال إلى موضوع أجهزة الطرد المركزية خصوصا المتطورة منها، بمعنى أن إيران تمتلك حوالي 23 ألف جهاز طرد مركزي، وبالتالي هذا سوف يشكل نقطة مهمة جدا ومحورية في المفاوضات، إلى جانب كميات اليورانيوم الأخرى. يعني اليوم ما نتحدث عن 460 كيلوغرام من اليورانيوم على التخزين بنسبة 60%، نتحدث عن 10 طن من اليورانيوم منخفض التخزين بنسبة 67%، بالإضافة إلى امتلاك إيران 889 كيلو من اليورانيوم متوسط التخزين بنسبة 20%. وبالتالي معالجة فكرة معالجة اليورانيوم عالي التخزين داخل الأراضي الإيرانية أو نقله إلى الخارج لن ينهي البرنامج النووي برمته. الآن الحديث الإيراني هو عن تجميد، بمعنى تجميد التخصيب لمدة 5 إلى 7 سنوات كما يتحدث الإعلام الإيراني، مع احتفاظ إيران بجزء كبير من هذه الكميات، بمعنى المفاوضات سوف تكون على نسبة 60%. والجانب الإيراني بدأ يطرح في أوقات سابقة عدد من السيناريوهات في هذا الأمر، إما تسليم 50% إلى دولة أخرى، وفي هناك كان اقتراح روسيا، ومع بقاء 50% داخل الأراضي الإيرانية باعتبارها ورقة ضمان وورقة ردعية في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا من أي اتفاق قد يتم إبرامه، أو عدم وفاء إيران بالولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها فيما يتعلق بهذه الالتزامات، مثلا في على صعيد رفع العقوبات، فيما يتعلق بالتعويضات كما تفضل، فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة. وبالتالي هي ورقة ردعية لبقاء النظام الإيراني. النقطة الأخرى أيضا المتعلقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، الولايات المتحدة
0: لم تذكر في مذكرة التفاهم على الإطلاق حتى الآن، وبالتالي سنجعلها سنجعلها لنقاشات إن ظهرت فعلا في النص النهائي. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر الدكتور نبيل العتوق، وأنت نبيل عتوم آسف، وأنت مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك سيدي. إلى قطاع غزة الآن. المناطق الشرقية لمدينة غزة شهدت توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيف، وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال وسعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة. هذا وأكد ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر اليوم هو ما قام به فجر اليوم في مدينة غزة، وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية. كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره ملادينوف. هذا ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم المغازي بوسط القطاع، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
9: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة أبو
10: محمد. الله يسلمك.
9: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
10: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوض معوض خير.
9: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
10: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
9: الناس وين راحت بعد القصف؟
10: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر في بيت واحد.
9: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
10: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تقول لك كيف يعني فوق 20 دار يعني تدمرت في الهواية هذه.
9: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
10: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته.
9: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل. هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العام الماضي في العالم تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
11: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة رداً على عملية 7 من أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60% وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
0: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على ما أصاب أفرادا بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه الليلة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: الكابتن محمد البس من مدينة خان يونس، عمره 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خان يونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه ب 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك في بطولات على مستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب بشهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو. إحنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم يعني داب بالمكان، الأمور صعبة. بعد أسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الأجهزة يعني أداها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجودة في غزة، وبعض الأجهزة طلعت عن خدمة. احنا بنحتاج دعم خارجي نعيد تأهيل هذا الجيم، او بعض الأجهزة نعيد تأهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظة ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقلة الامكانيات وقلت يعني الامكانيات الموجودة في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنوية، عنده روح عالية، عنده اهداف. رغم قلة الإمكانيات زي مثلا المكملات مش موجودة عندها، الأكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمة وعندهم أهداف وحيصلوا لأهداف.
1: إلى الضفة العربية المحتلة، حيث تعمل وزارة الأمن والجيش الجيش الاحتلال الإسرائيلي على تسوية الأوضاع للبؤر الرعوية الإستيطانية في الضفة الغربية، وفق ما نشرته صحيفة هارس الإسرائيلية. الصحيفة أكدت أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسوية وضع نحو 100 بؤرة رعوية إستيطانية في الضفة الغربية، أقيمت بتشجيع من الحكومة وبتنسيق مع الجيش. وأشارت الصحيفة لأن طاقم الاستشارات القانونية يعمل على أنظمة تسوي وضع البؤر الرعوية منذ نحو سنتين. أفادت وكالة رويترز بأن السلطات الفرنسية تشتبه في مسؤولية شركة إسرائيلية معروفة باسم بلاكور عن شن حملة تشويه إلكترونية استهدفت مرشحين داعمين لفلسطين في الانتخابات البلدية التي جرت في فرنسا في أذار مارس الماضي. كما وجهت اتهامات للشركة نفسها بتكرار النهج ذاته في انتخابات في عدة مناطق حول العالم، من بينها مدينة نيويورك الأمريكية. وفي تصريح بعد اجتماع في مكتب رئاسة الوزراء الفرنسية، أكد منسق الحزب اليساري فرنسا الأبية تعامل السلطات بجدية مع هذه الشبهات. دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية. ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قصرية سريعة على طالبي اللجوء والتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة.
2: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة، تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
3: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطاراً مشتركاً يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
2: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا، إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
4: اللي تم اتخاذها وصولا إلى تطبيق القرار.
5: في بعض الأحيان لأسباب بسيطة تلاحظ أن الشخص أصبح أكثر عنيف، أصبح أكثر متشنج أو متوتر. كذلك قبل أسبوعين تلاحقنا حالة انتحار أحد الأشخاص، حضر كل شيء للانتحار، الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لأنه ليس من السهل شخص ده ينتظر سنتين أو ثلاثة وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
2: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
6: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
2: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا.
7: دخول الميثاق حيز التنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: الآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار مونديال كأس العالم 2026.

0: تعادل منتخبا كندا والبوسنة والهرسك لكرة القدم بهدف لمثله في ثالث مباريات مونديال 2026 والأولى على أرض كندا، إحدى الدول الثلاث المنظمة للبطولة في مدينة تورونتو. بادر المهاجم البوسني يوفو لوكويتش بالتسجيل، يتقدم منتخب بلاده منذ الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم الكندي البديل سايل لارين من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض ليحصد كل من المنتخبين نقطة واحدة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي لهذا العام، والمقرر إقامتها في 12 من أغسطس المقبل بمدينة سالزبورغ النمساوية بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي. جاء القرار التاريخي للاتحاد الأوروبي في خضم جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بعد منع السلطات الأمريكية الحكم الصومالي من دخول البلاد للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم رغم اختياره من قبل الفيفا. وقال اليويفا إن هذا القرار جاء بعد مشاورات ومناقشات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي الكاف، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقع مؤخرا بين الطرفين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم وتطوير اللعب. إلى الصحف العالمية الآن مشاهدينا الكرام، التي تسلط الضوء على تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية على العالم والاتفاق المحتمل الذي يلوح في الأفق، إضافة إلى أسباب إلغاء الهجوم الأمريكي الأخير على إيران.
1: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتبان مارك لاندلر وأنطون تريانوفسكي الضوء على الترقب العالمي لنهاية الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنه منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار تلاشى الخط الفاصل بين السلام والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع هجمات وهجمات مضادة إلى جانب وعود بإنهاء الأعمال العدائية التي لم تتحقق فعليا. ويعتقد الكاتبان أن قدرة أطراف الحرب على التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بإنهائها لا ينفي أن المنطقة الرمادية التي هي لا حرب ولا سلام قد تستمر لأسابيع أو شهور، ولا يبدو أن ترامب ولا إيران مستعدان لتقديم تنازلات كبيرة في مفاوضات هدنة طويلة الأمد. ويشير الكاتبان إلى أن هذا الجمود يضع الشرق الأوسط في دوامة من العنف المتقطع والقلق الدائم، وسيجبر بقية العالم على مواجهة واقع اقتصادي جديد قاس يؤدي إلى تداعيات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية. ويرى الكاتبان أن وضع لا حرب ولا سلام هذا غير قابل للاستمرار، لأن الاقتصاد الإيراني لا يستطيع تحمله لأكثر من 4 أو 5 أشهر، والاقتصاد العالمي أيضا لا يستطيع تحمله 4 أو 5 أشهر أخرى. وفي صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقرأ عن أسباب إيقاف ترامب للهجمات على إيران، وأن الرئيس وبعد وقت قصير من تصريحه بأنه سيضرب إيران بقوة شديدة تلقى اتصالات من دول عربية في محاولة أخيرة لإقناعه بالعدول عن قراره، بعد أن أكدوا له أن اتفاقا مبدئيا يمهد الطريق لمحادثات أكثر تفصيلا بات وشيكا. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب مقتنع بأن هذه الدول لها نفوذ على طهران والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وأن تأكيدهم على قرب التوصل إلى اتفاق دفعه إلى التراجع عن خططه الهجومية، غير أن الصحيفة تلفت إلى أن الرسالة من إيران تبدو مختلفة، خاصة بعد تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء كبيرة من نص المفاوضات لا يعني أن إيران ستتنازل عن خطوطها الحمراء. وتعتقد الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين والعرب متفائلون بحذر بأن إعلان ترامب ينبئ باتفاق فعلي، حتى مع وجود الكثير من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع المستمر منذ 4 أشهر. نقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً بشأن طبيعة الاتفاق الذي يروج ترامب لقرب التوصل إليه، وأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي يزعم الرئيس الأمريكي أنها ستوقع قريباً تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور دون رسوم مرور، وإلى حصول إيران على تخفيف للعقوبات بناء على امتثالها. ويشير الموقع إلى أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك

0: كانت تفشل في كل مرة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون أن هذا المقترح سيبصر النور هذه المرة. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كتبت كيتي براون عن استهداف القوات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية، وأن الضربات العسكرية التي ألحقت أضراراً بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران قد تشكل جريمة حرب، بعد مراجعة التقارير الإعلامية والأدلة المرئية لضربة على منطقة بيماني الصغيرة التي تبعد حوالي ميلين عن مضيق هرمز. وتلفت الكاتبة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات قد استهدفت خزانات المياه في المنطقة عمداً أم لا، حيث دمرت خزاناً رئيسياً لنحو 20,000 شخص يعيشون بالقرب منه. وتعتقد الكاتبة أن الضربات على بيماني تعد جزءاً من جهد متصاعد لإجبار إيران على قبول اتفاق بشروط أمريكية، مما يعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، ويفاقم التهديدات الأمريكية بتدمير البنية التحتية الإيرانية. وترى الكاتبة أن أزمة المياه في إيران تدفع البلاد نحو كارثة سكانية، لكن من المرجح أن طهران مستعدة لتحمل العطش على أن تشبع رغبة ترامب في تحقيق نصر سياسي.
1: مشاهدينا الكرام، الآن إعادة لحلقة من حوارات العربي من بيروت مع رامز القاضي.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من بيروت. لبنان اليوم ليس أمام حرب شاملة معلنة ولا أمام سلام مكتمل، إنه يقف في منطقة رمادية بين الغارات والمفاوضات، بين الدولة والمقاومة، بين القرار المحلي والحسابات الإقليمية. في الجنوب إسرائيل لا تزال ترسم بالنار حدود الاشتباك، انذارات بالأخلاء، غارات متواصلة، وعمليات عسكرية تقول تل أبيب إنها امتدت إلى عمق الأراضي اللبنانية. وفي السياسة معركة لا تقل سخونة عن الميدان، الدولة اللبنانية تتمسك بمسار تفاوضي جديد وتقول إنه لا خيار سوى استكمال الجهود السياسية لوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. أما حزب الله فيرى أن ما يجري ليس تفاوضا وإنما إملاءات، ويعتبر أن الاستمرار في هذا المسار يمثل انتحارا سياسيا ويهدد بمزيد من الانقسام الداخلي، في حين يتحدث رئيس الوزراء عن نفوذ إيراني عميق في القرار اللبناني. وبين هذه المواقف يبرز سؤال أكبر من تفاصيل التفاوض نفسها: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ كل ذلك يحدث بينما تستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات يراها البعض فرصة أخيرة لتثبيت الهدنة، في حين يعتبرها آخرون مدخلاً لأزمة سياسية أكبر.

نسأل الليلة مع ضيوفنا في حوارات العربي عن السيناريوهات الممكنة وفرص نجاح المفاوضات في انتزاع انسحاب إسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار، ونبحث أيضا إمكانية اتجاه لبنان نحو مرحلة جديدة من التصعيد في ظل الانقسام الحاد بين الفرقاء، كما نناقش مآلات المشهد اللبناني في ظل كل ما يحدث في الإقليم وإعادة الحديث بشأن هوية لبنان نفسه ومن يملك

0: حق تقرير مصيره. لنقاش هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو الدكتور وسام ياسين باحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا أستاذ أمين أموري كاتب ومحلل سياسي, أهلا وسهلا فيك. ودكتور علي مراد أيضا أكاديمي وباحث سياسي. أبدأ معك دكتور ياسين مع المستجد اليوم ومذكرة التفاهم التي باتت على ما يبدو أقرب من أي وقت مضى. سنتحدث بالجزء الذي يعني لبنان أكثر. هل لديك معلومات اليوم أو بقراءتك أنها ستنعكس هذه المرة تثبيت لوقف إطلاق النار في ظل ما يحكى أن إيران وضعت هذا الشرط على رأس الأجندة التفاوضية؟
1: يعني تحية لحضرتك وللضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام. لا شك أنه المسار الذي انتهجته إيران تجاه لبنان بداية بعدم فتح مضيق هرمز والدخول إلى المفاوضات إلا بعدما ضغط الأمريكيون على نتنياهو لإعلان وقف إطلاق النار كخطوة أولى, والكل يعلم ما حدث من تصريح الدولة اللبنانية ودعم الولايات المتحدة. اثنين, ما حدث بالنار بعد الدبلوماسية من رد على شمال فلسطين مقابل الضاحية الجنوبية في بيروت يثبت هذا المسار, أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر لبنان وسيادة لبنان ورقة مهمة جدا في المنطقة, لا سيما وأن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن المقاومة في لبنان محقة ولديها كامل الحق بالدفاع والقتال عن المحتل. ما أعرفه بالمعلومات وما أنا مطمئن له من خلال تتبع السياقات أن إيران لن توافق على اتفاق إطار لا يشمل وقف إطلاق نار شامل في لبنان مع ضمان عدم حرية القتل الذي يسميه الإسرائيلي حرية الحركة وضمان عدم التفجير وعدم التجريف, ويتم العمل على يعني يتم النقاش حول جدولة الانسحاب الإسرائيلي, إن لم يكن الآن ففي المرحلة اللاحقة سيربط حتما بالملف النووي الإيراني.
0: أستاذ أمين, سؤال, أي برأيك سينعكس يعني اليوم بظل الحديث الإيراني, هل برأيك سنشهد انعكاس على ساحة اللبنانية وتحديدا على الجنوب الذي يتعرض للغارات اليومية, أم في طرف لن ننسى نتنياهو اليوم ورئيس وزراء الاحتلال إمكانية عدم الموافقة على هذا الأمر واستمرار بالتصعيد بالجنوب؟
2: يعني قبل نريد أن نرى أو نعرف ما إذا كان هناك اتفاق أم لا. يعني دونالد هدد بالقصف, ترامب تحدث عن اتفاق عظيم, علينا أن ننتظر دونالد ترامب عندما يوقع. قبل أن يوقع دونالد
0: قبل ترامب بداية الحلقة وبعد بنهاية الحلقة يعني.
2: فبالتالي يعني كل ساعة هناك شيء, ومع بالعادة مع الأمريكيين مع تحديدا مع الرئيس ترامب أي شيء ممكن أن يتغير في أي لحظة, لكن على ما يبدو أن كل الأجواء تشير إلى إيجابية ما اليوم. يعني طبعا ما يهمنا في الموضوع هو الجانب اللبناني. قبل الجانب اللبناني, أي اتفاق في المنطقة أنا باعتقادي هو مفيد. يعني هذه المنطقة تشهد عدم استقرار منذ فترة طويلة من الزمن, وعدم الاستقرار هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه منذ سنوات طويلة. لذلك أي اتفاق أنا برأيي إيجابي جدا جدا لهذه المنطقة وربما للبنان, إذا ما كان فعلا لبنان ضمن هذه السياقات. أنا برأيي إذا كان أصرت إيران على موضوع أن يشمل إنهاء الحرب لبنان, معنى ذلك أنها فرصة بغض النظر كيف سنتصرف فيها. هذه فرصة علينا أن نلتقطها لأننا فعلا نحن بحاجة لوقف إطلاق النار في النهاية. لبنان شئنا أم أبينا, وهذه المعركة بالتحديد جانب منها له علاقة بين لبنان وإسرائيل, لكن جانب أساسي فيها هو الموضوع الإقليمي, ولبنان في النهاية ليس جزيرة معزولة لا يمكن فصله عما يجري في المنطقة. أي استقرار في المنطقة لا بد أن ينعكس على لبنان. طبعا هنا ندخل في التفاصيل ما إذا كان ذلك ممكنا أم لا.
0: توافق أنه دكتور علي اليوم أنه هذه فرصة على الدولة اللبنانية أن تلتقطها أم لا, وسطما تؤكد الحكومة اللبنانية وفي الفرصة الأولى التي ذهب البعض إلى تحميل يعني حزب الله وطيف من الأحزاب الذي يدعم هذه الفكرة أنه لم تلتقط الحكومة هذه الفرصة للوصول إلى هذه الهدنة في المرة الأولى في 16 من نيسان الماضي؟
3: بداية تحية لك للمشاهدين والضيفين الكريمين. يعني الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية واضح موقفها, هي تعرف جيدا أن نحن في حرب إقليمية، وبالتالي تداخل الملفات أمر طبيعي، وأي تهدئة وأي توقيع اتفاق أو تهدئة بين أمريكا وإيران إن كانت قصيرة أو متوسطة المدى أو طويلة هي حتما تنعكس تهدئة في لبنان، ولبنان يمكن أن يستفيد. المسألة ليست هنا، وأعتقد علينا أن نادى زيارة قائد الجيش والتواصل بين رئيس الوزراء ورئيس وزراء باكستان والتواصل مع الدول العربية. لبنان ليس غافل عن هذا الأمر، لكن السؤال التالي هو هل تداخل الملفات يعني تذويب المسارات؟ هذا هو السؤال اليوم. يعني أتمنى أن تأتي إيران أو يأتي الاتفاق بوقف إطلاق نار شامل في لبنان ليتخلى إلى هذا السيناريو. ماذا سيحدث بعد هذا اليوم؟ ماذا سيحدث في اليوم التالي؟
0: ماذا سيحدث؟
3: سيحدث أن هنالك حاجة لاتفاق وتفاهمات بين لضمان الانسحاب والعودة وإعادة
0: صالحاً. هذه وجهة نظر حزب الله، أن استفيدوا اليوم من هذا المسار على الأقل بالمسار الأمني، تثبيت وقف إطلاق النار، وفلتفاوض الدولة عن نفسها في الموضوع السياسي.
3: لا
0: واليوم
3: لا
0: التالي
3: منه موضوع سياسي اليوم. فلنكن صريحين، النقاش الحقيقي إقليمياً وداخلياً وفي كل ذلك هو مسألة سلاح حزب الله. هذا كما نقول الفيل في الغرفة، هذا هو النقاش. وبالتالي لا أحد يمكن أن يتصور أنه يمكن لنا أن نبحث في لبنان بغض النظر إن كنا نؤيد أو نعارض. أنا أتحدث هنا بشكل موضوعي، مسألة سلاح حزب الله هي شرط لازم، ليس كافيا، حتما ليس كافيا. الإسرائيلي بإجرامه لا يمكن أن
0: يؤتمن. السلاح يتقدم الآن على وقف إطلاق النار؟
3: لا لا لا أبدا أبدا. أنا عمول إذا تثبت وقف إطلاق النار، يعني أنا عم بنطلق أنه
0: حصلنا
3: على وقف إطلاق نار شامل، ليس جزئيا، شامل في لبنان. وماذا سنفعل في اليوم التالي؟ كيف يمكن السعي لضمان انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى ووقف الحرب دون أن يكون هنالك تفاهم؟ وتقول ويقولها العدو الإسرائيلي جهارا، لن أنسحب دون أن أحل مسألة سلاح حزب الله. إذا نعود إلى المربع الداخلي، وهنا أعتقد أن الموقف الرسمي اللبناني يدرك جيدا، وأنا يعني وفي حديث مع وقالها رئيس الجمهورية وحتى في مصادر متابعة للمسار الدبلوماسي، أي تهدئة وتوقيع توقف إطلاق النار، من يأتي بوقف إطلاق النار علينا أن نشكره. ولكن هل هذا يعني تذويب المسارات التوافضية، أو يطلب من الدولة أن تجلس جائما وتذهب إيران أو حزب الله ليفاوض عن لبنان؟ هذه هي المسألة الثانية.
0: هذه المسألة الأساسية دكتور ياسين اليوم، لماذا يحق لإيران الذهاب إلى هذا الخيار التفاوضي، في حين اليوم كان في بيان عالي اللهجة لكتلة الوفاء للمقاومة، كتلة حزب الله، وصفت هذه الخيارات التي تذهب إليها الدولة بالمفاوضات بواشنطن بالخيارات العدمية وأشبه بالانتحار السياسي. لماذا لا تعتبر اليوم هذه المفاوضات فرصة وليست خيار استراتيجي، يعني اليوم فقط فرصة من أجل الحصول على وقف شامل لإطلاق النار؟
1: تكون المفاوضات فرصة حينما تمتلك نقاط القوة ولا تفرط بها، وحينما تستفيد من نقاط القوة الخارجية سواء إقليمية أو لها علاقة بأصدقاء، وحينما تستند إلى ميدان ناري كما يستفيد الإسرائيلي من هذه الثلاث نقاط. الإسرائيلي استفاد من وجود واشنطن، في حين أن لبنان لامته فرنسا حينما زار رئيس الحكومة اللبنانية فرنسا أنه لماذا لم تدخل فرنسا في مسار التفاوض ونحن أصدقاء لكم، فضلا عن أن الدول العربية يعني سعودية، قطر، مصر، حتى تركيا، كل هذا الإطار تخطته الدولة اللبنانية وذهبت منفردة فعليا إلى التفاوض دون جولة عربية تحشد بالمعنى الدبلوماسي.
0: لم يتبقى لها الكثير من الخيارات
1: يعني. سأكمل لك الفكرة، يعني بالمعنى الدبلوماسي إسرائيل فعلت ما عليها، الدولة لم تفعل ما عليها. بالمعنى الشعبي الدولة تفردت بقرار المفاوضات المباشرة الذي هو موضع خلاف لبناني، بينما كان يمكن أن تذهب للمفاوضات غير المباشرة التي جربت أكثر من مرة وعليها إجماع داخلي. يعني كنت حصلت الإجماع الداخلي المجتمعي اللبناني واتكأت على رافعة دبلوماسية، وحتى لو كانت إسلام أباد، وما الضير في ذلك إذا كان يصب في مصلحة لبنان. ثلاثة، المسألة النارية، يعني الإسرائيلي يقتل ويقصف ويدمر ويجزر ويهجر، فتأتي الدولة اللبنانية لتجرم العمل المقاوم في جلسة 2 آذار. يعني كيف يمكن، وعادة عن أنها سحبت الجيش من الجنوب، يعني إذا كنت تضعين ورقة الجيش في وجه المقاومة وهما ورقتان يوضعان إلى جانب بعضهما كما حصل في تحرير الجرود عام 2017، فتصبح الدولة اللبنانية تستفيد من كل أوراق قوتها. الدولة اللبنانية ذهبت مجردة، أقرت حصرية السلاح من دون مقابل، أقرت ورقة براك من دون مقابل، أقرت إدخال مدني إلى الميكانيزم من دون مقابل، المفاوضات تحت النار وفوق النار. وحينما ذهبت وخرج بيان الخارجية الأمريكية جرد لبنان من حقه في الدفاع وهو معتدى عليه.
0: الدولة تقول بهذا السياق أن أنت يعني اليوم إرشاد أو اليوم حزب الله ينصح بموقع الناصح للدولة، هو ذهب إلى هذا الخيار، خيار الحرب من دون استشارة الدولة ولا الحكومة.
1: لأن الدولة حينما طلبت
0: الحكومة
1: منه
0: أن حزب الله ليس اليوم في موقع النصح للدولة اللبنانية، هي تقوم بإصلاح ما قام به من خلال إطلاق الصواريخ وبدأ
1: 15 شهر 500 شهيد، هذا ما أصلحته الدولة. 15 شهر 11,000 وحدة سكنية ضربت ولم تحرك ساكن الدولة، 10,000 خرق ولم تتابع شكوى واحدة في مجلس الأمن إلى نهايتها، معدل الشكاوى 1 على 1700. الدولة اللبنانية 5 نقاط أصبحوا 15 نقطة ولم تحرك ساكنا. الدولة 9 مباني تدمر في لحظة واحدة ليلة عيد الأضحى ولم تحرك ساكنا فعليا. جربنا خيار الدولة كمواطنين لبنانيين، وهذا ما كان جزاؤنا، في حين أن رئيس الجمهورية يشهد والجيش اللبناني يشهد واليونيفيل والميكانيزم أن حزب الله لم يطلق طلقة ولم وتعاون في جنوب نهر الليطان.
0: أستاذ أمين، بين المقاربتين اليوم، مقاربة حزب الله اللي سمعنا عم يعكس يعني بيعكس هذه الوجهة، هذه النظر الدكتور ياسين،
1: أنا تكلمت بالوقائع بغض النظر عن حزب الله أو غير حزب الله،
0: تعكس هذه الوجهة النظر ووجهة النظر الدولة اللبنانية اليوم. هل كان من إمكانية لتوفيق في ظل استمرار إسرائيل بإطلاق النار وبهذه الحرب توفيق بين هاتين النظرتين بحوار داخلي قبيل هذه المفاوضات برأيك؟
2: أولا نحن بلد الاحتراب الأهلي الدائم، يعني لم يمر فترة في لبنان إلا وكان هناك احتراب أهلي، وفي الوقت نفسه نحن بلد التسويات، يعني المشاكل الصغرى تحل بتسوية والمشكلات الكبرى تحل أيضا بتسوية، حتى حربنا الأهلية حلت بتسوية، طبعا دخل فيها الخارج والداخل وتمكننا من إيجاد تسوية. التسويات تتالت، يعني حتى في الآونة الأخيرة بعد مشكلة 2007 7 أيار كان هناك تسوية ما في الدوحة، يعني تسوية داخلية على محلية لحل أي مشكلة. طبعا اليوم قصة السلاح هذه مشكلة لابد من معاينتها ولابد من إيجاد حل لها، لا يمكن لأي دولة أن تقبل بسلاحين، يعني في النهاية السلاح الدولة هي التي تحتكر حق السلاح. اليوم علينا اليوم أن لا ننسى أننا أمام عدو غاشم، عدو يفعل ما يفعل، لذلك عندما نناقش هذه المسألة علينا الأخذ في الاعتبار المسألة الثانية، الخطر الكبير الذي يداهمنا. ربما نختلف على التوقيت، هذا كان التوقيت خطأ أو شيء من هذا القبيل، كل هذا الكلام ممكن، لكن اليوم عندما نذهب إلى التفاوضات إلى المفاوضات، أنا هنا لا أناقش بمبدأ المفاوضات،
0: يعني بغض النظر إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة،
2: بغض النظر عن مبدأ المفاوضات أناقش بالنتيجة التي ستؤدي إليها المفاوضات والأثمان. يعني أنا عندما أذهب إلى المفاوضات أنا لي غاية والطرف الآخر له غاية، يعني إسرائيل أيضا تحتاج إلى لبنان أن يقبل بالتفاوض المباشر معه، لذلك لهذا ثمن.
0: بس قبل بهذا الأمر،
2: هذا الثمن أنا لم أقبض هذا الثمن، على الأقل قبل الذهاب إلى هناك أن يكون هناك وقف إطلاق النار، لم يحصل ذلك. اليوم نحن في خضم المفاوضة، أنا أعتقد أنه الوقت مناسب كان ولا يزال مناسبا لإيجاد تسوية ما. نحن فاوضنا الإسرائيلي في ترسيم الحدود 15 سنوات متتالية، 10 سنين متتالية كان هناك مفاوضات تحملناه. في الأمس كنت أستمع إلى أحد أعضاء الوفد المفاوض يتحدث عن النزق الإسرائيلي، عن الصلف الإسرائيلي في التفاوض. استحملنا نتحمل الإسرائيلي، لا نستطيع أن نتحمل ابن بلدنا ونحن وإياه، هناك عوامل كثيرة متداخلة. لذلك باعتقادي تذهب إلى المفاوضات أقوى إذا كان عندك الحد الأدنى من التفاهمات الداخلية، عندها يقوى المفاوض وعندها يقوى الموقف اللبناني. اليوم الثغرة هي الخلاف، هذا ما يستغله الإسرائيلي. هنا علينا أن نعمل، وأنا هنا أطلب من الطرفين والطرفين يتحملان مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، أن يتنازلا كل للآخر. الآن سأسمع من يقول لي أن جربنا طويلا، لكننا الأمر يستحق تجربة أكثر.
0: بعض من ينتقد اليوم الحكومة أو التفاوض المباشر بواشنطن أنه وفق أي استراتيجية تفاوض الدولة اللبنانية ذهبت إلى الجولة الرابعة ولم تحصل حتى على وقف شامل لإطلاق النار.
3: يعني أعتقد علينا أن يعني مسألة الوقائع ليست دقيقة. يعني أنا أعرف موقف الدكتور ياسين، ولكن لا تختار الدول التفاوض عندما تكون قوية. وأعتقد علينا أن نعود إلى الضربة الهيروشيمية يوم الأربعاء الأسود في بيروت. هذه الضربة لم تكن للدولة أو لحزب الله، كانت للمجتمع اللبناني ككل. نحن نتعامل مع عدو مجرم، وعلينا أن ندرك أن سلاح حزب الله الذي شكل ردعا بين 2006 و 23 بغض النظر عن كلفته والانقسام داخل حلقة قد انتهى. Irreversible. لا عودة، لن يعود حزب الله إلى ما قبلها. والردع الذي منع إسرائيل من الاعتداء بين 2006 و 23 دمرت الضاحية ودمر الجنوب وقصفت بيروت ولم يعد قادر على القيام بشيء. بموضوع الدولة وموضوع 15 شهرا، يعني هذا الاتفاق وقعه حزب الله وفاوض عليه الرئيس بري.
0: أنا عظيم بدي سألك بس أنا مهمة بس هل كان في فرصة اللي حكى عنها بس بهذه النقطة لنعمل الحوار بالخمستاشر شهر أن تتصرف الدولة بطريقة مختلفة؟
3: لا ما هو أبدا.
0: أوكي.
3: أولا هذا الاتفاق جاء بموازين قوى لصالح العدو الإسرائيلي، ثم ألحق بخسارة استراتيجية كبيرة هي سقوط النظام السوري. بينما تتمناه وهما وما هو الواقع في فرق كبير. لا أحد سعيد بأننا أمام هذا الوضع في إسرائيل. أما الخطاب عن الانتصارات وغيره، أعتقد أننا بعيدين جدا. الجنوب مدمر يا جماعة، في مليون نازح في لبنان، هذه ليست أضرار جانبية. وبالتالي عندما وصلنا إلى لحظة أسقط من يد لبنان كل شيء، كنا ننتظر معركة الخيام، انتهت الخيام بتدميرها. كنا ننتظر معركة بنت جبيل، دمرت بنت جبيل. ماذا ننتظر غدا؟ تدمير النبطية. ما أريد أن أقوله أن حزب الله ذهب منفردا إلى خمس حروب إسناد، ليس ثلاثة. ذهب إلى سوريا وحيدا ولم يسأل أحد، ذهب إلى اليمن وحيدا ولم يسأل أحد، بات جزءا من المشهد العراقي ولم يسأل أحد، وذهب إلى حرب غزة ولم يسأل أحد، وذهب إلى حرب 2026 ولم يسأل أحد. وبالتالي هذا الواقع في من يقرر أن يتخذ البلد جزءا من قراراته، ولا أتحدث بمنطق النوايا، أتحدث بالنتائج. نعم 15 شهرا كانت صعبة على البلد ككل وعلى حزب الله، ولكن في المقابل هل الدخول في العرب حسن الوضع بمنطق النتائج؟ كنا في خمس نقاط، 15 نقطة، مئات الشهداء، وهذا ليس تقصيرا من الدولة. وسأقول لك، الإسرائيلي يقول لك بشكل واضح لا تحدثوني عن انسحاب وعن وقف القتل قبل حسم مسألة حزب الله، قد لا نحب هذا الأمر. وهذا الموضوع مطلوب عليه جواب. اليوم في العام 2000 سحب العدو الإسرائيلي دون قيد أو شرط بفعل ميزان قوى للمقاومات كلها، ولكن بشكل رئيسي لحزب الله. فرض على الإسرائيلي انسحاب دون قيد أو شرط، هذا لم تحققه مصر، لم تكن سوريا قادرة على تحقيقه، ولا الأردن. اليوم هل يمكن لنا أن نتخيل انسحابا إسرائيليا وإعادة إعمار وعودة دون؟ هذا أمر مستحيل. إذن علينا أن نخرج من منطق الهروب من المسؤولية عما جرى. هنالك مسؤولية موضوعية، لا أقول موضوع، بمنطق النتائج. حزب الله اتخذ خيارات تبينت بالنتائج أنها جلبت الويلات على البلد. لا أحاسب على النوايا، أحاسب على النتائج. والدولة بكل ما الدولة ليست ضعيفة، الدولة في لبنان أضعفت. وبالتالي أمام هذا الواقع علينا، إذا كنا مختلفين عن كيف دخلنا في الحروب، ربما آن الأوان كي نقول كيف نخرج. وهنا سأطرح سؤال وأنهي به كلامي. إذا كان الوضع كما هو، العدو الإسرائيلي يقول لا تبحثوا معي في أي انسحاب وعودة إذا لم يحل ملف حزب الله، ماذا سيكون الجواب؟ ماذا سيكون الجواب؟ علينا أن نجاوب على هذا الأمر. هل أحد يتخيل لبنان ثلاث أربع سنوات وأهل الجنوب يعيشون نازحين؟ هذه ليست أضرار جانبية.
0: دكتور ياسين، السؤال الأساسي انطلاقاً عم بقوله دكتور مراد، ألا تقتضي كل هذه الخسائر والتضحيات التي قامت بها المقاومة وحزب الله مقاربة مختلفة اليوم؟ البعض يعطي مثال غزة، في النهاية بعد سنتين اضطرت حماس إلى الوصول إلى اتفاق ومسألة تسليم السلاح. اليوم بمثال بتدمير الجنوب يوميا، ألا تقتضي اليوم مقاربة مختلفة من حزب الله لحد الخسائر، الحد من هذه الخسائر اليوم؟ اليوم لا يزال يمتلك من القوة، البعض يقول للحد من الخسارة وليس لتعديل ميزان القوة في الجنوب.
1: إذا كانت المسألة تحاكم بالنتائج، ستالينغراد معركة خاسر، وفيتنام معركة خاسر، والجزائر معركة خاسر، كلها بلاد دمرت ودفعت الملايين. المسائل لا تحاكم فقط بالنتائج المادية. أنا كلبناني الآن أمامي ثلاث خيارات كما كان أمام كل الشعوب في التاريخ: إما الخيار الدبلوماسي السياسي، إما الخيار العسكري الرسمي، وإما المقاومة. دع المقاومة جانبا. الخيار السياسي الدبلوماسي، إذا كانت الدولة لا تمتلك المقدمات، لماذا باللبناني بتضرب على صدره وبتقول اتركوا لي إياها؟ وزير الخارجية قال أعطونا سنة فقط ولا تطلقوا النار. أخذ سنة وثلاثة أشهر.
0: بس حزب الله جزء من هذه الدولة.
1: سأكمل المشهد، سأكمل المشهد. لا، في الدولة حتى لو كان هو خمس وزراء في الحكومة، ولكن قرار الحكومة ليس
0: يعني
1: عن حزب الله.
0: خلاف اللبناني الماضي
1: أستاذ العزيز،
0: هو جزء
1: قرار
0: من
1: الحكومة. قرار الحكومة ليس عند حزب الله، لديه خمس أصوات. يعني لو مهما قرر في الحكومة الطرف الأقوى والثقل الأكبر بالمعنى
0: لماذا
1: السياسي،
0: لماذا لم يخرج بالخمستاشر سنة؟ هذا غير نقابة. لماذا لم يخرج من الحكومة؟
1: لأنه لا يبدل المسار، سيخسر خمس وزارات ولن تسقط الحكومة بكل بساطة. فإذا الخيار الأول هو المعنى السياسي. بالمعنى السياسي والدبلوماسي صدر قرار 425-1978، بدل أن تنسحب إسرائيل دخلت عام 82 إلى بيروت وأكملت ما تريد إكماله حتى عام 2000، لم تخرج سوى بالمقاومة. اثنين، صدر القرار 1701 عام 2006، من 2006 ب 17 سنة خرق 35 ألف مرة بشهادة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أو السابق نجيب ميقاتي، لم نحصل على شيء. ثلاثة، التجربة الثالثة اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024 ضمنته الولايات المتحدة أكثر من يضمن إسرائيل، وضمنته فرنسا الأم الحنون للبنان واليونيفل، وانبثقت عنه لجنة الميكانيزم، و15 شهر حدث كل القتل والتفجير والتدمير ولم يحمينا شيء. فإذا هذا الخيار الدبلوماسي إذا كانت أمريكا تضمنه من رأسه إلى أساسه ولم تفعل شيئا مع إسرائيل، الآن ستفعل شيئا كرمة للدولة اللبنانية؟ حتما لا. بالمعنى الثاني، المعنى العسكري، الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني، القوة الرسمية، أمريكا رفضت تسليحه من إيران ورفضت تسليحه بالسلاح الروسي باعتبار أن هذه على العقوبات، ولم يسلح بالسلاح الفرنسي بتمويل سعودي.
0: هون خليني جزئية بس هذا النقاش فيها، بدي أغرق بالشيء التاريخي بس اليوم
1: بمثل
0: تسليح الجيش من 2005 كانت بلبنان القرار، يعني والبعض يقول انه هيمنه على القرار لحزب الله.
1: اليوم لحزب الله
0: من 2005 بعد خروج
1: طيب
0: السوري.
1: طيب اجت ايران وطرحت وامريكا لم توافق.
0: لماذا لم ياخذ هذه الخيارات بالسياسه بالحكومه والذهاب الى تسليح الجيش من هذه القوى التي يؤيدها؟ يعني
1: اتخذ اخر قرار اتخذ بتسليح الجيش بتمويل سعودي وبسلاح فرنسي، والذي عطل هذا القرار الكل يعرف الولايات المتحدة. أكثر من ذلك، حزب الله سلم السلاح مباشرة للجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني. حدث أو لم يحدث، هذه وقائع. تفضل قبل قليل الدكتور قال وجهة نظر، هذه ليست وجهة نظر، ما أقدمه أقدم وقائع، وإذا كان من شيء بالذي أقدمه ليس صحيحا فليتفضل الدكتور.
0: فإذا
1: سلمه أمر الجيش اللبناني بتلفه.
0: شو رأيك بها؟ ليش تلف؟ يعني اليوم بعد بانتخاب
1: لذلك كانت خياره للمقاومة.
0: الجيش اللبناني ليش ما بياخذ هذا السلاح اللي عم يسلمه من حزب الله لوقت سلمه بجنوب الليطاني، منطقة جنوب الليطاني؟
3: بعتقد نحن نعيش انعطافة تاريخية، لازلنا نحاول أن نحلل مشهد ما بعد 7 أكتوبر بأدوات ما قبل 7 أكتوبر. نحن نعيش حالة قطيعة، وهذه القطيعة تستوجب أن نعيد النظر بتقييمنا للمشهد بكليته. اليوم بكل بساطة أن يكون جوابنا الوحيد على النقد وعلى الخيارات الخاطئة هو أن يوصف لنا وهي وقائع كم أن إسرائيل مجرمة. عبد الناصر عندما خرج بال67 لم يخرج ليقول أن إسرائيل مجرمة. إسرائيل خرقت السيادة المصرية ودمرت، قال أنا أتحمل المسؤولية. عندما تذهب إلى الحروب منذ فجر التاريخ إلى اليوم وتكون النتيجة كما في الجنوب، لا يمكن لك أن تقتصد ويصبح من يوجه نقدا، وهنا لا أقول الدكتور وسام، أتحدث بشكل عام، أن من يوجه نقدا للخيارات يصبح وكأنه يضعف ويوهن الوضع القومي واللي بدنا إياه. الحقيقة الواضحة اليوم هنالك خيارات استراتيجية اتخذ خاطئة، لأنه هون نحن قدام منعطف تاريخي أستاذ. بدأت منذ العام 2000، كان يجب أن يدخل الجيش، حط على جنب الذهاب إلى سوريا، خطأ تاريخي. القول بأننا سندخل إلى الجليل، عم تلعب مع الوحش الإسرائيلي وتقول له سأدخل إلى الجليل ماذا تتوقع منه؟ وأنا برأيي الإسرائيلي كان يجهز لحرب على حزب الله ولبنان حتى بدون 7 أكتوبر لسبب بسيط، لأنه حزب الله نقل المعركة إلى مستوى آخر، يقول له بالمعنى العسكري والعملاني أنا جاهز للدخول إلى الجليل وقد رأينا طوفان الأقصى. وبالتالي اللي عم أقوله أنا اليوم، المسألة أنه الجيش يحمي، اليوم الموضوع ليس موضوعا عسكريا، لنعترف الدول لا تحمي نفسها فقط بتكديس السلاح، القوة التي وصل إليها حزب الله أقوى جيش غير نظامي في العصر الحديث، ورأينا ماذا فعلت به إسرائيل، قوة حزب الله غير قادرة للترميم. يضاف إليه، وأنا أتحدث أمام شخص يعرف جيدا عما أقول، كيف تقاوم في أرض خلاء وأرض مدمرة؟ العدو الإسرائيلي عرف جيدا ماذا يعرف، وبالتالي نحن أمام متغيرات لا يمكن أن نجاوب عليها ويكون فقط الجواب إسرائيل مجرمة. نعم إسرائيل مجرمة وقاتلة، لأن إسرائيل مجرمة وقاتلة علينا أن نعمل العقل في المعالجة.
1: البعض يقول لم نحصل على إجابة السؤال،
0: لا حنكفي النقاش. البعض يقول أنه اليوم المسألة أو الإشكالية الأساسية هي على وظيفة لبنان، هل يشبه الوضع ما كان عليه عام 82 إعادة تموضع البلد سياسيا اليوم وبالإقليم وبالمنطقة؟
2: في الأمس كنت أستمع إلى إحدى القنوات الإسرائيلية، كان هناك نقاش، الإسرائيليون ما بين يمين متطرف ويمين أشد تطرفا يقولون كيف علينا أن نتخلص من الخطر الموجود في الشمال، ويزايدون على بعضهم البعض بتوجيه من يريد توجيه ضربات أقصى للبنان، البعض يقول لماذا لم تصل بعد إلى بيروت. لكن كلما أفتح أي تلفزيون أو أي
0: منصة
2: نرى اثنان لبنانيان كلا في مكان يتناقشان أو
0: يتصارع
2: لمن يملك الحق، من على حق، أنا أو أنت. هذا النقاش أنا سمعت منه عام 75، عام 82، 2006، هذا النقاش دائم في لبنان. لم أسمع نقاشاً جدياً، نحن أمام فعلاً مشكلة كبيرة. لا أحد يمكن أن يشكك بوطنية الدكتور علي، ولا أحد يمكن أن يشكك بوطنية الدكتور نطيف، يعني فهذه نحن أبناء هذا البلد ونريد لهذا البلد أن يخرج من هذه المحنة، لكننا لم نتناقش مرة واحدة في كيفية الوصول إلى نوع من التفاهمات. نحن أمام مصيبة كبرى، نحن أمام كارثة تأثيراتها باعتقادي أخطر من تأثيرات الحرب الأهلية، أخطر من اجتياح 82 لتداعياتها. أنا ذاك في 82 خرج الفلسطيني، اليوم لا يمكن أن يخرج مكون لبناني، بعض اللبنانيين يطالبون بهذا المكون أن يخرج، هو يمثل. لذلك علينا أن نبحث بالصيغ الأفضل. برأيي الصيغ الأفضل،
0: بس ما لا يقال بهذه الجزئية، هل البعض في لبنان يراهن على أنهاء حزب الله عسكريا؟
2: حتما، وهذا خاطئ. أوكي. وهو خاطئ جدا.
0: هل هي الدولة
2: جداً
0: أو الحكومة ولا
2: بعض الأشخاص، بعض الأفكار، بعض الآراء؟ هذا النقاش دائما هناك مثله، هذا النقاش خاطئ جدا جدا. وبعض ما يقوله حزب الله، أنا لا هناك فرق بين القرار وبين أبناء حزب الله، هؤلاء أولاد الأرض، هؤلاء يقاتلون من أجل أرضهم ويقدمون تضحيات هائلة، هؤلاء كنز وطني، أبناؤنا هؤلاء، فلذلك علينا الحفاظ على حياتهم والحفاظ على تضحياتهم بالبحث بصيغة ما توقف النزيف.
0: سيدة لا تستوجب مقاربة مختلفة أيضا من حزب
2: طبعاً
0: الله،
2: طبعا من حزب الله، من الجميع. لذلك أقول أنها الفرصة الوحيدة لكي نجلس إلى الطاولة والتحدث معا. لماذا نجلس مع الإسرائيلي ونتحدث معه؟ لا نستطيع أن نجلس مع بعضنا البعض ونتحدث. اليوم وقت هذا الموضوع، علينا أن نقدم تنازلات. طبعا هناك شيء في الخارج، أنا أعرف أن لا قرار الدولة هو 100% وطني، ولا القرار حزب الله هو 100% وطني، لكن هناك ضرورات حقيقية باتت تتطلب منا جميعا أن نتفاهم بالحد الأدنى. هناك شيء خارجي لابد من أخذه في الاعتبار، وهذا ما يجري. وهنا لست أنا من يقول أن علينا أن نستفيد من مسار إسلام أباد. سمعت السفير الأمريكي
0: في الأمريكا بعين تيمة بعد لقاء الرئيس
2: رسيل سودرا قالها، وأرسل قائد الجيش ذهب إلى هناك. طبعاً علينا أنه
0: بس كان حريص رئيس الجمهورية أنه وضع زيارة قائد الجيش فقط بإطار التنسيق،
2: بغض النظر هذا لا يمكن إيجاد حل في لبنان إذا لم يكن هناك حل بالإقليم. علينا أن نوازن بين المسألتين. ما هي الطريقة الفضلة لكي نوازن بين المسارين؟ الطريقة الفضلة للموازنة بين المسارين هو الجلوس معا لمرة واحدة. أنا أعرف أن هناك اتصالات من رئاسة الجمهورية وحزب الله يعني بطريقة
0: المستشارين
2: وربما من خلال الرئيس بري. وهنا نعول فعلا على بعض العاقلين في هذا البلد أن يتخذوا قرار
0: بالنسبة كحديث.
1: انطلاقا من كلام أستاذنا العزيز، في ثلاث مستويات يمكن ترجمة هذا الحكي له. بالمعنى العسكري، خطاب القسم تضمن حصرية السلاح واستراتيجية أمن وطني، هو والبيان الوزاري الذي وافق عليه كل أفرقاء اللبنانيين تقريبا، صحيح؟ لم يعقد خلال 15 شهرا لم يعقد جلسة واحدة لاستراتيجية أمن وطني، ولبنان تحت النار، تخيل. اثنين، بالمعنى السياسي، الدولة اللبنانية القرار الذي اتخذته سياسيا حينما تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي أنها جردت المقاومة من شرعيتها. وعادة حينما يتم الاعتداء على البلد بحسب المواثيق الدولية والدساتير والبداهة بحكم البداهة تصبح المقاومة مشروعة. هذا ما حصلنا على عليه من الحكومة بالمعنى السياسي. بالمعنى الشعبي، يقتل مئات وآلاف المواطنين اللبنانيين، لا يخرج إدانة، تخرج الإدانة من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمهورية حينما من يقتل، وليس الجميع أيضا، له صفة رسمية، يعني يستشهد الأعضاء في الدفاع المدني يعني التابع لوزارة الداخلية، يتم الإدانة. بينما جمعية كشافة الرسالة الإسلامية أو الهيئة الصحية الإسلامية، وهي مؤسسات NGO مدنية، NGOs، لا حس ولا خبر لدى الدولة اللبنانية. وأكثر من ذلك، يعني حتى كان بفترة ما في بعض الإدانات لها علاقة أيضا بالبعد الطائفي بكل أسف، حتى الآن اختفت هذه المسألة. يعني أبناء الجنوب يقتلون بالمعنى الشعبي دون اكتراث من الدولة اللبنانية، بالمعنى العسكري جرمت قتالهم للإسرائيلي وحول مقاتلون ومقاومون للمحكمة العسكرية وصدرت أسلحتهم، وبالمعنى السياسي اتخذت قرار بعدم شرعية القتال للمحتل. بالمقابل ماذا أنجزت؟ أنجزت في الورق، في البيان الخارجية الأمريكية الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية، يجرد لبنان المعتدى عليه من حق المقاومة ويكرس حق القتل للإسرائيلي وهو يحتل لبنان وهو يعتدي. إذا كان هناك من شيء تقدمت به الآن غير صحيح أو غير دقيق حتى، أنا جاهز للمناقشة
0: اليوم. دكتور علي، بالنسبة للجولة المفاوضات، يقول رئيس الجمهورية، وكان في يعني أجواء أيضا سفير سيمون كرم، أنه هذه الموعد غير محسوم، واتهم رئيس الجمهورية الوفد الإسرائيلي بالتعنت وإضاعة الوقت. اليوم إذا ذهبنا إلى هذه الجولة الخامسة ولم ننجح في الحصول على وقف لإطلاق النار، ما الجدوى من هذه المفاوضات إذا رئيس الجمهورية نفسه عم بيتهم الوفد الإسرائيلي وإسرائيل بأنها فعليا بشكل غير مباشر لا تريد التفاوض؟
3: أنا أقول أكثر من ذلك، مصادر متابعة بالمباشر لمسار التفاوض. إسرائيل لا تريد التفاوض، وهي ذهبت مرغمة على الجلسة، لا بل عبر الوفد الإسرائيلي بلغة الجسد
0: أنه كأنه دخل
3: عنوة إلى هذه الجلسة، وهو مصر لا يقبل لا الإطار ولا المضمون ولا المكان في الجلسة المعقودة. وبالتالي الوفد اللبناني على عكس كل ما يقال ذهب السفير سيمون كرم معه بيده يتحدث عن عقيدة بنت جبيل. ماذا قصد ببنت جبيل؟ يريد أن يبدأ الانسحاب من داخل الخط الأصفر وأن يدخل الجيش. التصور واضح، القول أن الدولة اللبنانية وسيمون كرم وغيرهم يقدمون التنازلات وغيره، هيدا حكي غير دقيق، وفعلا يعني يسيء الى اشخاص يواجهون. كان يريد ان ينسحب، بل البعض سيقول لماذا يستمر التفاوض. انا اعتقد ان اليوم علينا ان نرى ماذا يريد الاسرائيلي. كان يقولها السيد نصر الله، نحن نفكر بماذا يريد الاسرائيلي. لا يريد وقف الحرب، الاسرائيلي يريد ان يستمر ويوسع التدمير. الاسرائيلي اليوم يريد تدمير النبطي وصور، ماذا نفعل نحن؟ ما هذا السؤال؟ أن نسرد فقط إجرام العدو، هذا ليس جوابا. في كل الأحوال بينما كان الحال عليه الصعب بالخمسة عشر شهرا، أين كنا؟ واليوم أين أصبحنا؟ التفاوض لماذا يجب أن يستمر التفاوض؟ أولا بداهة مسألة تفاوض الدول تتفاوض مع الأعداء، والذهاب إلى التفاوض لا يعني استسلاما، واحد. واثنين، أي اتفاقية سوف تعقد تمر بمجلس النواب؟ القاعدة واضحة.
4: شو أوراق اللي عم تفاوض قوة الدولة؟
3: أولاً موضوع الأوراق لنفترض نعم عفوا
1: أصل التفاوض مباشر مخالف لمجلس النواب. أوكي. تواصل مباشر
3: أول
1: مع العدو.
3: أول شغلة في قانون مجرم في الموضوع بعتقد بيرجع الواحد في يشوف الصورة.
4: ذكرتك على كتلة وفاء للمقاومة وهي مخالفة دستورية وصفة
3: هيدا خلينا نحكي شوي. بعد أعتقد لما
1: قانون دستوري
3: لما التقى لا منه دستوري دكتور إذا سمحت.
1: قانوني بالحد
3: ولا قانوني. لما التقى إهودا براك
4: بيقدر رئيس الجمهورية يتجاوز هذا الموضوع بس ما بالدستور.
3: عم جاوبك تفضل. فينا نشوف هلا نروح على الانترنت نشوف صورة الوفد اللبناني خلال التفاوض وقت مدريد وصار عشرات اللقاءات المباشرة.
2: مثل مثلا انتقت ممثل ببرا
3: انا ما خلصت حكي. في شيء اسمه الغيزون دتا. انت عندما تذهب بمهمة لمفاوضة العدو من ايام رمسيس الثاني وايام الحروب بتبعت حدا يفاوض العدو. طبعا بدك تفاوض العدو. فينا نروح هلا على الانترنت نفتح صورة فاروق الشرع وهودا باراك وبيناتهم كلينتون عندما التقوا بكام ديفيد. وبعتقد وقتها الحزمة التشريعية والقانونية الموجودة بسوريا قد تكون أقصى من لبنان. فينا نروح لما التقى فارس بواز والسفير سهيل وغيره عندما كان هنالك التفاوض مباشر قبل أن يسطع عليه النظام السوري. التقوا اللبنانيين والإسرائيليين عشرات المرات.
1: لا ليس أكاديمي. حضرتك أكاديمي.
3: عفوا أنت قلت لي مخالف.
1: أول شيء فاروق الشرع سوري مش لبناني. شغلة ثانية فارس بواز إذا غلط يجرم.
3: ليس خطأ يا جماعة. والله في بعض الأمور لبنان دخل بمسار مدريد.
1: حضرتك أكاديمي أستاذ علي دكتور علي حضرتك أكاديمي
3: أستاذ
1: يعني.
3: وسام عارف حالي شو عم بحكي.
1: تفضل.
3: بكل بساطة الحديث
1: أكل حال يمكن المشاهد بجوجل بسيطة يطلع بالموضوع.
3: لا أرجوك ما تسخف الموضوع.
1: لا هو
3: في
1: نقاش
3: قانوني اليوم أنت بتروح بتوكل حدا يفاوض عن حدا. تعال نقش بالسياسة ما نفوت بالزواري بالقانوني. لما فاروق الشرع يقعد مع إهودا باراك وحافظ الأسد رئيس جمهورية ما حدا يجي يقلي. والحزمة التشريعية إذا بتروح بتشوف الحزمة التشريعية الموجودة بسوريا بموضوع المقاطعة والتعامل مع عدو بتسريع
4: صوامي لك لا شأن أنا بسوريا.
1: أنا يلزمني القانون اللبناني وليس القانون السوري ووزير خارجية اللبناني وليس خارجية السوري.
3: عم بحكيك عن الحزمة اللبنانية.
1: أنا عم بحكي عن الحزمة اللبنانية.
3: فارس بواز التقى فارس بواز بالتسعينات التم لما كان مسار مدريد شغال وقبل ما يقدر
1: إذا التقى بشكل مباشر يكون قد خالف كما يخالف من يلتقي الآن.
3: لم يخالف. بعدين هيدا نقاش منه أساسي لأنه وقتها كانوا السوريين موجودين بالبلد وحكمين البلد وكان الكل عم بيفاوض.
1: هلأ السوريين مش بالبلد. الأول أن تلتزم بالدستور والقانون.
3: تفاوض عدوك ليس مخالفة للقانون هو نقاش بالسياسة. طبعا أنا أفضل كأي مواطن لبناني أنه ما نقعد مع الإسرائيلي بالمباشر وأفضل أن لا نذهب لتجرع هذه السم. ولكن خيارات حزب الله من حرب الإسناد لليوم شو تركت بإيد البلد؟ خلينا نحكي الأمور مثل ما هي. ماذا ترك للبنان؟ حرب إسناد قرر لحاله وقرر يفوت بالصواريخ الستة لحاله وما سأل بحدا. وهي النتيجة. نحن
1: حرب الإسناد كانت مقررة قبل الإسناد. عملية البيجر بشهادة الإسرائيل رتبت ودبرت عام 2015 وأول شحنة بيجرات فاتت قبل الإسناد يا دكتور.
3: أنا قلت لك إسرائيلي عم بحضر حربه على لبنان.
1: يعني متفقين.
3: ولكن
1: كيف كنت بدك تدافع لو اذا ما زالك عارف كيف كان بدك تدافع؟ الجيش سحبوه كيف شو كان بدك تدافع؟
3: في خيارات خاطئه متراكمه. اليوم حزب الله اخذ خيارات استراتيجيه حمل البلد كلفتها. عم ندفع حقها كلنا.
4: غير هذه الخيارات اليوم
1: زمان نفس الخيارات اللي حررت لبنان عام 2000.
4: البعض يقول بهذه تركته انا بالحواله
3: انا ما اقطش الدكتور وسام وبالتالي احتفظ بحقي بتعليق بسيط. لا مش حق الرد. نحن في وضع صعب جدا ويجب ان يكون هنالك حوار لبناني. طبعا انا هذا اللي كنت بدي جاوب عليه. أوكي. هذا الحوار على اي اساس؟ ما هو الرغبه بالحوار فيها تكون بالعام. الرغبه بالحوار سوف تنطلق من انه في مرجعيه اسمها دوله. يا جماعه قرار الحرب والسلم بيد الدوله مش حدا مخترعه. هيدا قايله نبوخذ نصر ورمسيس من 1000 سنه وحكي عنه الفلاسفه كلهم. في بلد بقلبه قرارين. يعني عن جد اليوم الحرس الثوري فيه يفتح حسابه ولا بده قرار المرشد؟ اليوم الجيش المصري بيقرر لحاله. اليوم الجيش
1: بس الدوله ما تتولى قرار الحرب والسلم. في حدا رح يتولاه
3: هلا؟ يعني اذا بدنا نفوت بمنطق التقطيع انا كمان فيني اقطع.
4: لا لا ما
3: مش انا ما طلبت. انا اللي عم اقوله بكل بساطه الحوار المطلوب ضمن قواعد ان هنالك مرجعيه الدوله. يتفضل حزب الله يقول انا اضع قرار. انا اليوم بالنسبه لي المعادله واضحه. هدفي انا على المستوى الشخصي قبل السياسي. انا ابن عيترون بدي ارجع ضيعتي. اليوم المعادله واضحه. الارض مقابل السلاح وما حدا يقول عكس هيك. هل مستحيل حزب الله
5: عم تتبنى انت الكلام الاسرائيلي يا دكتور؟ طيب انا نحن بنرضخ للاسرائيلي شو بده هلا اذا بكره قال احتلال بيروت مقابل السلاح بقول له اتكرم عايز
4: اليوم عنده رئيس الاستاذ امير
3: اليوم هل لبنان
5: لا مش اتهام مش اتهام
4: لبنان اليوم
3: ما فيك تقول
5: هو ذاته اللي الاسرائيلي
3: ما فيك تقول هالكلمه
5: انا ما بتبنى الاسرائيلي شو بده انا بتبنى بلدي شو
3: عم بحكي عن مصلحه البلد مصلحه البلد اليوم بتحرير الجنوب والدخول الى الجنوب اذا بتقول لي كيف السلاح
4: خليني احكي استاذ امير اليوم اختلال
3: مع السلاح عظيم عظيم ما قدر يرجع
4: عظيم. اليوم بظل اختلال موازين القوة هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يجب الكلام بصراحة يعني أنه الأرض ستكون مقابل السلاح، دون ذلك الإسرائيلي لن يتراجع، سيبقى محتل الجنوب. في كأنه موقف رئيس البرلمان نبيه بري عندما التقى السفير ميشيل عيسى قرأ فيه أيضا تراجع وقف إطلاق النار مش انسحاب إسرائيلي يعني ويسير بالتوازي.
2: لا ما في شك مشكلة الإسرائيلي يعني من الواضح أنه حتى لو كان هناك قرار أمريكي واضح وصريح بالانسحاب الإسرائيلي لن ينسحب سيتزرع
4: طيب
2: بمشاكل أمنية
4: كيف
2: هلا بلك شو الحل سيتزرع بأنه والله في مشكلة أمنية وبعدين لا يزال رغم التباينات بين ما نسمعه عن ترامب ونتنياهو لا يزال نتنياهو قوي حتى في داخل أمريكا نفسها يعني اللوبي اليهودي الكونغرسمان مي والناس اللي موجودين هنيكي سيلعبوا مية لعبة ولعبة وبعدين احنا جربناها بغزة انه طلع قرار دولي طويل عريض يعني ومع ذلك
4: يعني مش شرط اليوم مع مذكرة التفاهم يقدر اليوم الامريكان يفرضوا هذا
2: بيقدر أوكي. يقول وقف اطلاق النار بيقدر يقول له انسحب وقد يكون اذا صار باتفاق باسلام اباد ان يكون هناك بادرة مش بس وقف اطلاق النار انسحاب من شمال الليطاني من المناطق التي احتلت شمال الليطاني على ان يترك الامر اللاحق فيما بعد
3: يترك لشو دكتور متى بينسحبوا من جنوب الليطاني
2: لا لا ما عم بحكي لا لا ما انا واصل معك انا واصل
4: بحاجه لمفاوضات في اليوم
2: انا عم لك هنا بيض يعني مربط الفرس الحقيقي هو الموقف الايراني
4: اوكي
2: هل تستطيع ايران فعلا ان تنتزع بموقف جدي بإنهاء الحرب بالمعنى الحقيقي إنهاء الحرب يعني الانسحاب
4: بس أنا هاي النقطة اللي بدي يكون واضح بيه. هي تتحدث عن وقف الحرب
2: مش
4: الانسحاب
2: إيه لا هنا إنهاء الحرب صح. إنهاء الحرب هو تعني أوكي. تعني إنهاء الحرب إنهاء كل نتائج
4: مفاعيل الحرب
2: لكن طبعا يعني ليس بالأمر السهل إنه تقدر إيران توصل لها المحل لكن هذا الشيء بصير ممكن ما بننسى علاقة إيران بحزب الله وإذا كان في تسوية إقليمية جادة ممكن النظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة علينا أن ننسى هذا الاتفاق في عرب قطر كانت لاعب أساسي في هذا الموضوع إمارات كانت لاعب أساسي في هذا الموضوع السعودية ليست بعيدة أبداً عن هذا الموضوع لذلك أنا أعتقد أن هناك كمان مبادرة مصرية تتعلق بسلاح حزب الله لما يكون فعلاً ما في داعي لهذه الحرب مسألة السلاح أنا باعتقادي تصبح تفصيلاً يعني وسمعنا رئيس الجمهوريه امبارح عم يقول انه هذا الموضوع لا يحل بالقوه
4: طبعا مش حتى بالقوة. يعني اليوم أكيد. وزير الخارجيه الايراني ذكر كانت عنده تعليق انه المذكره التفاهم او انهاء الحرب في لبنان تعني الانسحاب الاسرائيلي
2: طبعا بده يكون في انسحاب لكن الانسحاب ببرمجه وسمعنا الرئيس نبيه بري عم يقول
4: طبعا شو بتفاوض الدوله اللبنانيه ساعتها شو بتفاوض الدوله اللبنانيه
2: ما هون عم تفاوض هي على البرنامج
4: الانسحاب اليوم تحقق على برنامج الانسحاب
2: كمان نحن كل دولنا نحن عداء مسدين حالنا نحن دوله معلش يعني ما نضحك على بعضنا كل عمرها هذه الدولة نتيجة تركيبة خارجية ولا مرة كانت بالداخل يا سين سين يا سين ألف يا سين يا سين ألف تاني بعدنا لحد اليوم هيك وهيك رح يكون أي نتيجة رح تكون إذا قدرت ظهرت الإسرائيلي بده يكون في تركيبة من هذا النوع هون نحن ضيعنا فرص نحن مرة واحدة ضيعنا فرصة نبني دولة حقيقية هي سنة 2005 عندما ظهر كان الإسرائيلي بالخارج والسوري ظهر لبرا كان فرصة تنعمل البلد شو عملنا؟ عملنا سيارة بأربع دولاب كل دولاب يتقدم لنفسه وقفت السيارة بالنص وتعطلت بدنا نعيد العقد الاجتماعي تبعنا وبدنا نتحالف مع محيطنا ما بنقدر نشتغل بهذا الموضوع بدك تعمل توازن إيه يجب أن يكون السعودي والقطري والمصري غير بعيد عن أي اتفاق لبناني واحدة من أكبر المشكلات بالمفاوضات اللبنانية
4: أنه لم يذهب إلى تنويع الخيارات
2: تنويع الخيارات طبعا وأنت كمان تتعلم من تجارب الآخرين أوكي. كمان دغري بتروح إلى إنهاء العداء مين أنت تتنهي العداء معلش شوي يعني روح ما فينا ننهي العداء قبل ما سوريا تنهي العداء، ما فينا ننهي العداء قبل ما السعودية تنهي العداء، بدنا نطول بالنا يعني نتفي نتفي.
4: كيف
5: ما فيك تنهي العداء قبل ما نبطل اسرائيل المعتدي؟ يعني مثلا سلاح حزب الله بلبنان على
2: هيك أنا
5: سوريا، شو في
2: بدك تبني دوله عن جد؟ والدكتور علي اكيد موافقني 100%، والدكتور نصيب انه بدك تعمل عقد اجتماعي جديد وبرعايات خارجيه وتاخذ بالاعتبار مصالح.
4: بس بعد اليوم
2: يعني الامريكي موجود بالبلد، الامريكي موجود بالبلد وبقوه، والايراني موجود بالبلد، والسعودي موجود بالبلد.
4: عزيب كيف سيتعامل إذا سلمنا جدلا أنه نجح اليوم الإيراني عبر إسلام أباد هذا المسار التفاوضي بفرض وقف إطلاق النار في لبنان؟ المسار التفاوضي في واشنطن هو من سيفاوض عن اليوم التالي، كيف سيتعامل حزب الله مع هذا المسار في ظل السقف العالي اللي رفعه اليوم، تنازلات مجانية، انتحار، وأيضا خيارات عدمية وصفر؟
5: لك حزب الله دائما يعود مهما كان السقف عاليا يعود ليلتقي بالأفرقاء اللبنانيين. يعني حزب الله يرفض قطعا 17 أيار، ولكن عام 2005 التقى السيد حسن بالرئيس أمين الجميل. حزب الله يرفض قطعا كل توجه بشير الجميل الرئيس السابق، وعام 2009 حزب الله تبنى شعار بشير الجميل 10452 كيلومتر مربع. نحن محكومون بالتوافق في لبنان، وحزب الله حتى بمسألة السلاح الشيخ نعيم بأكثر من خطاب خلال 15 شهر لم يقل لن نسلم السلاح، يقول أنه جنوب نهر الليطاني نتعاون، باقي المناطق اللبنانية هذا شأن داخلي لبناني، فليتم الدعوة لاستراتيجية أمن وطني وتوضع ورقة السلاح على الطاولة، إذا كانت مفيدة يتم الاستفادة منها، وإذا لم تكن كذلك يتم النقاش حولها. يعني حزب الله يبدي مرونة عالية.
4: هل إمكانية لهذا النقاش بعد إذا واليوم الأولوية هي وقف إطلاق النار؟ بس بعد وقف إطلاق النار هل بعد في إمكانية لهذا النقاش اليوم، استراتيجية حوار وطني واستراتيجية أو استراتيجية دفاع وطني أو أمن وطني؟ يعني أنا ما تجرب الدقاية اللي بقينا نطلع بخلاصات معي.
3: اليوم الأردن شو عمل الأردن بآخر يوم، بآخر خطوتين تاريخيتين عمل الأردن مع الإمارات، وقع اتفاق لمرفق العقبة في شيء تاريخي صار، خط سكة الحديد الحجاز من اسطنبول للحجاز للسعودية مرورا بتركيا سوريا أردن، ما لها علاقة إسرائيل فيه، وبيوصل على السعودية. في شيء عم يركب بالمنطقة، تحالف تركي سعودي باكستاني فاتح عليه، مصر مش بعيدة عنه،
4: رح نمضينا مع قبرص برصة
3: ولكن نحن وين على الآن؟
4: لا ما راحت الحكومة بظل كل هذا الاستفاض الإقليمي، مضيت قصة النفط مع قبرص.
3: خليني أقول لك نحن وين،
4: صح؟
3: نحن بلد منهار، بلد عم بيناقش بأمور تجاوزت التاريخ والفعالية والقدرة. نحن بكرة إذا بقي لبنان دقة وعصري بهذا النقاش حول استراتيجية دفاعية واستراتيجية وطنية، بكرة كل الاستثمارات رح تجي على سوريا، وإذا السياسة مش هفضفة اقتصاد حدا يخبرنا شي تاني. إيران تفكر اقتصاد ومصالح، السعودية تفكر اقتصاد ومصالح الأردن، نحن نفكر بمصلحة من؟ بكرة إذا الكابل البحري إذا النفط السعودي بده يصير يمرق عبر مرافق سوريا، والنفط الإماراتي بده يمرق عبر مرافق الأردن، والخط اللي بده يمرق من تركيا ليصير في تبادل تجاري تركيا سوريا أردن سعودية ومش مكفي على لبنان، نحن شو بنعمل لبنان؟ نحن نرمى جانبا. بعتقد اليوم المنطقة تعيد تعريف نفسها، كل عواصم المنطقة تعيد تعريف نفسها وأدوارها بالمعنى الاقتصادي واستراتيجي. أين موقع بيروت؟ لا، هيدا مسؤولية المجتمع اللبناني ككل. نحن لم نعد لا مستشفى الشرق ولا جامعة الشرق ولا بنك الشرق، نحن ماذا؟ هذا النقاش بعتقد استاذ رامز اللي هو نحن ليك وين على الأنين، والمنطقة تعيد تعريف نفسها. في احتلال إسرائيلي حتما هذا الموضوع لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال، لا المقايضة ولا التنازل، لا عرش أهل الجنوب ولا تحرير الأرض، ولكن في لحظة معينة عنانا نقول أن الخيارات اللي اتخذها حزب الله باتت غير قابل للمجتمع اللبناني على تحمل كلفتها. علينا أن نبحث كيف نواجه العدو الإسرائيلي في زمن ما بعد سلاح حزب الله، لأنه سلاح حزب الله بالمعنى استراتيجي كلاعب إقليمي.
4: اليوم خيار الدولة،
5: كيف ستسلح الدولة؟ ما السلاح اللي أعطاها هي حزب الله لم يسمح الأمريكي أنه بسوريا في سلاح. دكتور علي مراد، بسوريا في سلاح حزب الله، فات الإسرائيلي أخذ 600 كيلومتر مربع ضرب الأسر الرئاسي.
3: استراتيجيات الدفاعية واستراتيجيات الأمن القومي اللي مندرسها بالجامعات ومندرسها ليست فقط بالسلاح. اليوم بلد مثل سنغافورة ومثل تايوان ومثل غيره تستطيع أن تنمي متنوع. يا جماعة هل فهمان الواحد انه العدو الاسرائيلي صاروا ثلاث سنين على سبع جبهات نسلح الجيش اللبناني؟ حزب الله بكل قدرته اكل ضربات قاسمة بالمعنى استراتيجي والعسكري.
5: هل شو خيارك؟ هل شو خيارك؟ هل شو خيارك؟ طبعاً حمل لبنانيين سلاح لو ما عم بيقاتل هلأ
0: صار محتم 600 كيلومتر مربع.
5: إسرائيلي صار له أكثر من 3
0: يقول
5: طبيعي بعدنا بالمعركة.
0: كنتوا قصة خمس نقاط لا أصبح اليوم يحتل 600 كيلومتر مربع.
5: أول شيء الخمس نقاط صاروا بظل الدولة وعدم وجود السلاح 15 و18 نقطة الاحتلال ما يعني ما المشاهد يفكر شيء.
0: والبعض يقول أنه بظل السلاح أصبح 600 كيلومتر مربع
5: ظل حرب. هوليك حضن بالسلم هلا بظل الحرب لا يمكن الحكم على نتائج الحرب بنص المعركه. خلينا نكمل المساله للاخر.
3: هل بعد 20 سنه
5: شو عندك خيار؟
3: لا عندنا
5: خيار. اذا خيار الدوله اللي عم تتنازل عن حقنا بالدفاع عن نفسنا مش خيار. اذا خيار الجيش اللبناني
3: خيار الدفاع عن لبنان
5: اللي مش خيار. خيار دفاع خيار عن لبنان خيار كابن جنوب هو المقاومه هو اللي حرر بال2000 هو اللي حرر
0: بال2000 ذهبت الى التفاوض المباشر مع الامريكيين. لماذا يعني امريكا الايران اليوم ذهبت الى هذا الخيار التفاوض؟
5: ذهبت موقع القوه ضربت البوارج الامريكيه وضربت حاملات الطائرات وافشلت الثلاث اهداف وضربت اسرائيل وسكرت مضيق هرمز وقالت لهم انا جاهزه للمفاوضه.
2: شو عندها يدي على السلاح؟
5: يدي على السلاح
2: شلنا سلاح حزب الله على جنب. أوكي. مش موجود ولا باروده لحزب الله في لبنان. هل تتوقف اسرائيل عند هذا الحد؟
3: كلا لن تتوقف
5: اسرائيل الكبرى. شو
2: ماذا عن غاز؟ ماذا عن غاز لبنان؟ ماذا عن مرفأ بيروت؟ ماذا عن مرفأ
3: ما حدا عم يحكي.
2: لا مشان هيك انا عم بقول انه المساله بين لبنان واسرائيل هناك شيء خاص، هناك ثأر. هي هو المنافس
0: الاساسي. هذه مره استاذ امين اللي اختلف هذه. بس بدي نقب هذه الفكره يعني باقي لنا ثلاث دقائق. انه البعض يقول هذه المره مختلفه عن الحروب السابقه الاسرائيليه على لبنان، انه هذه المره حزب الله الذي بدا الحرب الاسناد الاولى والثانيه، وهو هذه المره الاولى اللي هذا البعض يقول هيك انه المقاومه هي استجلبت الاحتلال.
2: في هذا الموضوع هو أوكي. ربما يعني اتخذ قرار. انا يعني التوقيع الاعلان كان خطا. أوكي. يعني لو كان قبل بيومين كان الموضوع مختلف
0: مش اسنادا يعني
2: للكل. مثلا كان ممكن
0: هل بدي بفوت دقيقه
2: على الكل بالخير.
0: بس اليوم بالخلاصه هل تخشى اليوم
2: نحن اليوم في متاهه.
0: اوكي هذا اللي بدنا نخلص
2: في نقطه نحن نعرف اين النقطه
0: كيفيه الخروج يعني.
2: لكن كيف الخروج من المتاهه حقيقه؟
0: يعني ما في افق؟
2: ماني اليوم لحد اليوم ماني شايفه.
0: ما في افق؟
2: لحد اللحظه ما شايفه.
0: الافق برايك داخلي ممكن يكون اذا في اراده داخليه للبحث؟
2: قبل ما اشوف اللبنانيين متفقين على الحد الادنى وفي توافق حمايه. ما نحن في مشكله كمان العربي غائب عنا كمان. انت بدك حضن عربي هالقد يعني يحضنك هو
5: ما عم تفاوض ومش رايح لعنده
0: ياخذ منك
5: هذا. انا برايي لا في افق. انا برايي في افق اللي هلا رح يتامن
0: بالاتفاق. السؤال بسالك بس هودي لنشوف اذا في افق اليوم بعد هذه الحرب. هل جاهز حزب الله ان يخرج بمقاربه مختلفه؟ لا نعود اليوم الى دوامه البعض يقول الانتصار، او اذا اليوم فرضت ايران وقف الحرب نرجع الى الخطاب السابق. هل جاهز حزب الله اليوم الى ايجاد مقاربه مختلفه لسلاحه لكيف التعاطي مع الدوله؟ هل جاهز
5: برايك؟ حزب الله بدا بهذا المسار كيف؟ والدوله التي ابتعدت عنه وقت اللي قال لهم تعوا لنشوف استراتيجيه الامن الوطني.
0: هذا كان نفس قبل انه استراتيجيه دفاعيه.
5: طب من بيدعي حزب الله يدعو للاستراتيجيه الوطنيه او الحكومه اللبنانيه ورئيس الجمهوريه القائد الاعلى؟
0: هو جاهز يضع سلاحه بامره الدوله اذا بهذا بده يسلم.
5: هو جاهز ان يضع سلاحه على الطاوله لمناقشته ضمن استراتيجيه دفاعيه. اذا استراتيجيه دفاعيه ترضي الجميع اكيد بيسلم سلاحه. اذا استراتيجيه دفاعيه تكون على شاكله سحب الجيش من الجنوب اكيد ما راح يقبل يعني. ولكن اصل تسليم السلاح هو ليس تابو عند حزب الله. والشيخ نعيم قاسم قال اكثر من مره انه موضوع السلاح شان داخلي لبناني نتفق عليه.
0: سؤال
5: ما قال لا اريد التسليم
0: اخير اليوم. ما بدي اختم بتشاؤم. في افق اليوم لاراده حل او بحث عن اراده داخليه للحل بما انه مسار واشنطن لم ياتي بالحل، واذا مسار اليوم اسلام اباد او ايران ما نجحت بفرض
3: هذا المسار العسكري ما جاب
0: والمسار العسكري ما نجح.
3: نحن استاذ رامز نعيش احدى اكثر اللحظات صعوبه على المستوى الوطني، والاختلافات هي نتيجه انعدام الخيارات. لنعترف عن حجم المأزق اللي نحن فيه اقتصاديا وجغرافيا وديموغرافيا. نحن نعيش لصحات صعبة.
0: مش ما بتبادر الدولة اليوم أو الحكومة إلى إيجاد تواصل مباشر مع حزب الله؟
3: التواصل مع حزب الله المباشر بالقنوات كلها موجودة. كلها موجودة حتى مع رئيس الوزراء في قنوات بتضل بطرق غير مباشرة. السؤال بالخيارات
0: نتيجة أو الخيارات.
3: سؤال بالخيارات. أوكي. سؤال بالخيارات. أن المسألة اليوم عندما تسلم السلاح جنوب الليطاني وتقول ابقيه شمال الليطاني وغيره في شيء له علاقة بالصيغة بلبنان، في شيء له علاقة بالنفوذ. أين سيتموضع لبنان؟ إيران سيكون لديها حضور في لبنان حتما، ولكن هل سيبقى لبنان جزءا من النفوذ الاستراتيجي الإيراني كما كان بين العام 2007 تحديدا لحد 2023؟ أو بدنا ننوع، إيران حتما عندها دور وعندها رأي، ولكن المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، أنا بعتقد لبنان يمر بلحظة صعبة، يحتاج أن نتعامل بمسؤولية، مش كل شيء نرميه على الدولة.
4: شكرا.
3: ولكن ما أحد ما سمعنا كلمة نقد وحيدة عن كل الأداء بآخر 3 سنين.
4: دكتور علي مراد شكرا لك، أستاذ أمينة أموري شكرا لك، دكتور وسام ياسين شكرا لك، مشاهدينا الكرام الشكر الأكبر لكم، وانتهى هذا النقاش، إلى اللقاء.

0: مع كلا الطرفين لاستكمال الخطوات التالية، مؤكدا أنه لم يكن السلام يوما أقرب إلى التحقق مما هو عليه الآن. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن خفض تخصيب اليورانيوم يجب أن يكون داخل إيران، مضيفا أن حكومة بلاده حددت أولوياتها بالنسبة لجدول رفع العقوبات عنها. وأوضح عراقشي أن الملفين المتعلقين بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن طهران سيؤجلان إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي قد تستغرق 60 يوما.
1: الطريقة الوحيدة لتحديد مصير المواد عالية التخصيب هي تخفيفها داخل البلاد. أما بالنسبة للعقوبات، فبالرغم من أن هناك تأكيداً على أن جميع العقوبات يجب أن ترفع في الاتفاق النهائي، لكننا حددنا أولوياتنا. أي من العقوبات التي لا بد أن ترفع بشكل خاص؟ وسيتم مناقشة التفاصيل في الاتفاق النهائي خلال فترة 60 يوماً.
0: وفي حديثه عن مستقبل إدارة مضيق هرمز، شدد عراقشي على أن إيران قررت بحزم أن مستقبل المضيق سيختلف عن الماضي، وأنها وتنسق مع سلطنة عمان لتحديد طريقة إدارة المضيق المشتركة في المستقبل.
2: تصميم جدي جمهور الإسلام إيران هست که آینده
1: وفقا لقرار إيران الجاد، فإن مستقبل مضيق هرمز وإدارته لن يكون كما كان في السابق. حتى الآن كانت هذه الخدمات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان مجانية، لكن إيران قررت بحزم أن مستقبل إدارة مضيق هرمز سيختلف عن الماضي. سيادة إيران كانت وستبقى، لكن إدارة الملاحة وتقديم الخدمات لن يكون كما كان في المرحلة الماضية. في هذا الصدد عقدت مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان بصفتها الشريك الرئيسي، وقد توصلنا إلى نتائج طيبة. سيتم الإعلان قريبا عن برنامج مشترك وبيانات مشتركة.
0: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود عن تفاصيل الموقف الإيراني من الاتفاق المبدئي المزمع توقيعه، لا سيما تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي.
3: بالرغم من أنه أكد لأكثر من مرة من أنه لا يمكن تأييد أي من التسريبات، إن كانت تلك التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو التي تصدر من هنا من قبل وكالات الأنباء الإيرانية، لا يمكن تأييد أي منها، ولكن هو تحدث عن عدة نقاط تشير إلى تشابه ما تم تسريبه تحديدا من قبل وكالة الأنباء الإيرانية. أكد بأن المذكرة التفاهم هي من صفحتين 14 بندا، تناولت العديد من الملفات التي كانت تريد طهران أن تكون حاضرة في هذه مذكرة التفاهم، الأبرز من بينها هي تلك المتعلقة بتأجيل التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكنه أكد بأنه لن يكون هناك أي اتفاق لا يخدم المصالح الوطنية الإيرانية. وفي ذات الوقت أكد على أن هناك يعني شبه ربما اتفاق، أو هناك مقترح إيراني ينص على ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب، والكلام هنا عن 450 كيلوغرام، ولكن في ذات الوقت اعتبر أن كل هذا الكلام بشأن البرنامج النووي الإيراني هو سيرحل إلى ما بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولن تكون هناك مفاوضات نووية من دون التوصل إلى مذكرة التفاهم التي تنص على ما يأتي. الأول من بينه هو ذلك المتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية مقابل تخفيف القيود أو رفع القيود عن مضيق هرمز، رسم هذه المعادلة، ولكن شدد على أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب، وحتى أنه قال بأن سيف إيران عبر قدراتها العسكرية سيبقى حاضرا على مضيق هرمز، وأن ورقة الضغط الإيرانية عبر مضيق هرمز لا يمكن أن تتنازل عنها طهران. اعتبر أيضا بأنه تسلم رسوم مرسوم للجانب الإيراني هو لا يتطابق مع القوانين الدولية، ولكن هناك خدمات سيتم تقديمها، وبالتالي يريد التأكيد على الآلية التي كانت قد تحدثت عنها عدة جهات إيرانية من بينها الخارجية والبرلمان والعديد من المسؤولين الإيرانيين وصولا إلى الرئيس مسعود بيزشكي.

0: الجانب الآخر أيضا الذي تحدث عنه هو ذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعتبر أن هذا يعتبر من الملفات الأساسية الحاضرة في مذكرة التفاهم. أيضا اعتبر بأن إسرائيل هي العدو الأساس، ويقول قلناها صراحة بأن إسرائيل هي العدو الأساسي.
1: في المقابل أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستشعر بالارتياح عند الاطلاع على الشروط الكاملة للاتفاق الجاري بحثه مع إيران، معربا عن ثقته بانضمامها إلى اتفاق سلام إقليمي واسع النطاق. وقال المسؤول إن الاتفاق المرتقب يشمل عددا من دول المنطقة، منها لبنان ودول الخليج وإسرائيل، مشيرا إلى وجود دعم من جانب إسرائيل والدول الخليجية للمسار الجاري نحو التوصل إليه. وأضاف أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس سيظل قائما حتى بعد التوصل إلى الاتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التزام إيران بتعهداتها ضمن الاتفاق فلا يتوقع أن تمتنع إسرائيل عن الرد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة على حد وصفه لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وأضاف ترامب أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ووصف مسؤوليها بأنهم عديمو النزاهة، ومن الأفضل أن يحسنوا أو يحسنوا أداءهم بحسب قوله. من جهته قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالاً لمجرد توقيعه على نص الاتفاق أو حضوره الاجتماع. وأضاف فانس في منشور على منصة إكس أن الاتفاق صمم لضمان مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المقام الأول، كما أوضح أن الفائدة الاقتصادية التي ترجوها إيران ستحصل عليها فقط بعد الوفاء بالتزاماتها، معبراً عن أمله بأن يرسي الاتفاق سلاماً دائماً. ينضم لنا من واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، من تصريحات ترامب ضمن تصريحاته يقول أنه لا وجود لمفهوم حسن النية مع إيران، ويصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم عديمو النزاهة. كذلك جي دي فانس يقول أن الجانب الإيراني لن يتلقى أموالا لمجرد توقيعه على نص الاتفاق، وموقف إيران طبعا معروف سواء فيما يخص الأموال المجمدة وما إلى ذلك. كيف تم التوصل إلى نص نهائي لاتفاق سلام بين طهران وواشنطن في ظل هذه الظروف كما أعلن الوسيط الباكستاني؟
2: نعم إبان، يعني المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية صرح لنا ولعدد من صحفيين البيت الأبيض بأن هناك انعدام ثقة كبيرة بين الطرفين، بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، ويريد السياسيون الأمريكيون من خلال هذه المسودة أن يبنوا جسور للثقة مرة أخرى مع الجانب الإيراني. الوصول إلى هذه المسودة بنسبة كبيرة جدا جاء بعد تنازل الولايات المتحدة الأمريكية، لنكون واضحين وموضوعيين ونحن نتحدث عن الأمور التي ذكرها لنا المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية. التنازل جاء في الآتي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تأخذ اليورانيوم المخصب ولن تستلمه، بل إن اليورانيوم المخصب وكيفية الخلاص منه سيتحدد خلال مدة الهدنة المتفق عليها وهي 60 يوما. خلال 60 يوما ربما يتم التوافق على هذه القضية الكبرى، وهي قضية خلاص إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ولن تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية ولن تفجره مرة أخرى برضا إيران أو بغير رضا إيران كما ذكر في تصريحات سابقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالنسبة لقضية مضيق هرمز، ربما الخلاف الرئيسي ما زال غير واضح كيفية التوصل لاتفاق بسبب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عراقجي، الذي قال قبل قليل كما سمعناه بأن مضيق هرمز لن يفتح بالطريقة التي كان مفتوحا بها قبل الحرب، خلاف ما ذكره المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية لنا بأن مضيق هرمز سيفتح فورا عند التوقيع كما كان الوضع عليه قبل هذه الحرب. إذن ربما هناك خلافات في الأمور اللوجستية كيفية فتح المضيق. ولنكون أكثر موضوعية، لابد أن نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت بأن إيران ستحصل على بعض الأموال المجمدة، ولكن عند الوفاء بالتزاماتها. من هذه الالتزامات كيفية الخلاص من اليورانيوم المخصب. بهذا الأمر ربما يفرج لإيران عن بعض الأموال. بند آخر، كيفية فتح مضيق هرمز بلا قيود وبلا رسوم عبور، أيضا يفرج لإيران عن بعض من الأموال الأخرى، وهكذا. والتزام دولي من الوسطاء بمن فيهم الدول الخليجية وعلى رأسها قطر، كما ذكر المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، الذي أكد أن هذه المسودة تم صياغتها من الباكستانيين ومن القطريين الذين دخلوا في هذه الاتفاقية أو هذه المسودة في اللحظات الأخيرة، ومنعوا استمرار لهذه الحرب بعد تدخلهم. وهذا تصريح المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية. ولذلك هناك حالة من الترقب الشديدة، وهناك يعني سرعة. الإدارة الأمريكية تريد أن يتم التوقيع سريعا على هذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية ليست اتفاق سلام شامل بالمعنى المعروف، ولكنها هدنة لمدة 60 يوما لمناقشة الأمور الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما. وذكر المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية بأنه سيكون هناك التزام إسرائيلي والتزام من الدول الخليجية ولبنان وإيران والولايات المتحدة الأمريكية بإحلال السلام الشامل في المنطقة وعدم توجيه ضربات عسكرية إسرائيلية على لبنان. ولكنه قال لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، حتى إن كان هناك تهديدات من الجانب الإيراني بأنها تستطيع ضرب إيران وفي نفس الوقت ضرب حزب الله. وأيضا لابد أن نذكر هنا ما ذكره تقرير الـ CSIS أو مركز الأبحاث الاستراتيجية، الذي يؤكد أن إسرائيل لديها فقط حوالي على أكثر التقديرات 100 صاروخ اعتراضي فقط، ولذلك هي امتنعت عن استمرار المواجهة المباشرة مع الجانب الإيراني. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع نتنياهو عن استمرار هذه المواجهة بسبب فقر الصواريخ الاعتراضية أو العدد المحدود للإدارة الأمريكية، آخر التصريحات الرسمية أو آخر الإحصاءات من مركز أبحاث للدراسات الاستراتيجية تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فقط 435 صاروخا اعتراضيا. ولذلك كل هذه المعطيات أخذت في الاعتبار بشكل كبير جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولذلك هي تريد هذه الهدنة سريعا، لا سيما بأنها جاءت تزامنا مع بدايات بطولة كأس العالم. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الإسراع في التوقيع على هذه الاتفاقية قبل خرقها من الجانب الإسرائيلي أو خرقها من المناوشات التي تحدث بصفة يومية. حتى بعد الإعلان عن هذه الاتفاقية في محيط مضيق هرمز بين قوات الحرس الثوري الإيراني وبين القوات البحرية الأمريكية. إبان
1: عبد الرحمن، ربما من الأمور المهمة التي تصر عليها إيران هو رفع فيما يخص الأموال المجمدة، و يعني الإفراج عن هذه الأموال. كيف يعني تأتي تصريحات جي دي فانس بأن هذه الأموال لم يتم الإفراج عنها إلا ما إذا ما التزمت ب أو أوفت بالتزاماتها، وهذا يعني موضوع يكون مؤجل، أليس كذلك؟
2: نعم، هذه النقطة العالقة المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية كان واضحا فيها للغاية، بأنه عند التوقيع لن تحصل إيران على أي أموال كما كانت تأمل في هذا الشأن، بل إن الأموال التي ستمنح لإيران عن طريق فك الأموال المجمدة ستأتي بناء على السلوك الإيراني، كما ذكر المسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه يكون هناك نوع من الأمور الوسط لحلحلة المشاكل بين الطرفين. الإدارة الأمريكية لا تريد منح أموال نقدية صراحة بهذا الشكل، لأنها تريد أن تنأى بنفسها عن اتفاقية الرئيس الأسبق باراك أوباما مع الجانب الإيراني في عامي 2014 و2015، خاصة أن الرئيس الأمريكي ترامب انتقد بشدة من يصف هذا الاتفاق بأنه يشبه بشكل كبير جدا اتفاق النووي الإيراني للإدارة الأمريكية في عهد أوباما. ولذلك هذا الأمر الذي ربما توصل إليه الوسطاء بطبيعة الحال، كما تقول بعض من التسريبات الإعلامية بأن الوسطاء خاصة الوساطة القطرية لعبت دور كبير جدا في هذا الشأن في قضية الأموال، ولذلك توصل الجميع لهذا الحل الوسط بأن تعطى إيران بعض من الأموال ولكن حسب السلوك الإيراني، إن التزمت بالبنود المعترف بها والمتفق عليها شيئا فشيئا تعطى أجزاء من هذه الأموال حتى نهاية الاتفاق بعد نهايته في 60 يوما. ومن بين كما ذكرنا هذه البنود البند الخاص بكيفية الخلاص من اليورانيوم المخصب، وتعهد واضح مكتوب على الورق بأن إيران لن تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأن إيران أيضا لن تسعى لما يعرف بتمويل الوكلاء في المنطقة، ولكن إيران لها شروط خاصة فيما يتعلق بأن إسرائيل تتوقف عن مهاجمة الجنوب اللبناني وتتوقف عن سياسة الاغتيالات التي عملت عليها خلال الفترة الماضية. ولذلك قضية الأموال التي ربما عرقلت جهود الاتفاق في خلال الأسابيع الماضية ربما تم التغلب عليها بهذا الأمر بأن تعطى إيران بعض من الأموال ولكن بشكل تدريجي، والأمور الأكثر تعقيدا تناقش خلال فترة 60 يوما.
1: أخيرا عبد الرحمن، ماذا فيما يتعلق بوقف الهجمات على جميع الساحات بما فيها لبنان والأمر الذي تصر أيضا عليه طهران؟
2: هذا الأمر شديد التعقيد في الحقيقة إبان، لأنه فتح المجال بحسب تصريحات المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية، فتح المجال لإسرائيل أن تتصرف عسكريا بالطريقة التي تراها إسرائيل وليس التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه نعم سيكون هناك التزام عريض من قبل الإسرائيليين بألا يهاجموا جنوب لبنان وألا يهاجموا إسرائيل، ولكن في نفس الوقت لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها إن رأت أي تهديدات أمنية على سلامة مواطنيها أو ما إلى ذلك. وهذا يذكرنا باتفاق غزة عندما كانت نفس الخطوط العريضة مرسومة، وأيضا في النهاية خط رفيع يؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وإسرائيل تتصرف حسب معلوماتها وحسب سياستها لا السياسات الدولية المعترف بها دوليا. ولذلك هناك حالة من التخوف من قبل الكثير من المراقبين هنا بأن إسرائيل ربما تفجر الأوضاع بكل بساطة وأن تهاجم الجنوب اللبناني، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في تصريحات سابقة بأنه مجرد خفض التصعيد من وجهة نظره هذا يمثل وقف جيد لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة، أي عند تفسيره بأن هناك وقف وهدنة هدنة لوقف إطلاق النار وهدنة حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وهناك مناوشات تحدث تقريبا بصفة يومية، قال هذا أمر جيد بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وقياسا على نفس الرأي هو يعطي إسرائيل الأحقية بتوجيه ضربات. من وجهة نظر إسرائيل أنها تدافع بهذه الضربات عن نفسها، وفي نفس الوقت ضربات تكون محدودة وليست بالمواجهات المباشرة والشاملة، ومع كثرة الضربات الجوية التي كانت تعمل عليها إسرائيل لن تكون بهذه الحدة، ولكن سيكون هناك ضربات هنا وهناك. وحتى هذه اللحظة نرى نفس الأوضاع والانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قياسا على ما يحدث في لبنان.
1: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في بيروت لا يزال بيدها. في المقابل شدد حزب الله على أهمية الضغط الذي مارسته طهران وما زالت من أجل وقف الهجمات على لبنان.
3: بينما ينضج الاتفاق الأمريكي الإيراني، تراقب بيروت حركة المشاورات الدولية آملة أن تنعكس إيجابا عليها. وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة يأمل صناع القرار بالتوصل إليها سريعا لإنهاء الخسائر الجسيمة التي لاحقت بالبلاد، ولكن نقاشا سياسيا من نوع آخر يستعر في لبنان لمن سيكون الفضل في إنهاء هذه الحرب وبأية شروط. نقاش افتتحه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حين قال إن إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل للتأكيد أن القرار في لبنان لا يزال بيدها. وأضاف سلام أن الرفض الإيراني للاتفاق سبق إعلان حزب الله موقفه، ما يعكس حجم النفوذ الإيراني العميق حسب تعبيره. كما شدد على محورية دور الدولة اللبنانية بكونها الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. في المقابل لا يوفر حزب الله مناسبة إلا وينتقد فيها مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الذي انخرطت فيه السلطة اللبنانية.
4: إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
3: ويؤكد مسؤولو حزب الله أن توجيه إيران ضربة لإسرائيل منذ عدة أيام هو الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعليق ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولذلك يمكن التعويل على مسار الضغط الإيراني لوقف الحرب على لبنان.
4: تحيي الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين، ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية.
3: وعلى وقع التصريحات والتسريبات عن اتفاق أمريكي إيراني وشيك، تبقى آلة الحرب الإسرائيلية نشطة في الجنوب اللبناني حتى إشعار آخر.
1: بحث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مع قائد الجيش رودولف هيكل نتائج زيارته إلى باكستان. ووفقا لرئاسة الوزراء فقد بحث اللقاء أيضا الأوضاع في الجنوب والجانب العسكري من المفاوضات المرتقبة في واشنطن. ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قرى وبلدات في جنوب لبنان، حيث تظهر هذه الصور قصفا مدفعيا للاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط بلدة كفر جوز شمال مدينة النبطية. هذا وشن جيش الاحتلال غارتين متتاليتين على بلدة الشهابية في قضاء صور، تزامنا مع تحليق إسرائيلي في أجواء المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتسجيل إصابة واحدة على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الشارع العام قرب مركز الشهيد علي كمال سليمان التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في البياض جنوبي لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة كفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان. أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ 17 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن إصابات عديدة في صفوف جنود الاحتلال وتدمير دبابات وآليات كما قال الحزب، وأشار أيضا إلى تنوع وسائله في الهجوم إذ أطلق مقاتلوه رشقتين صاروخيتين على قوة إسرائيلية كانت متمركزة في محيط بلدة طير حرفة، كما استهدفت مسيراته الانقضاضية تمركزات عسكرية أخرى في بلدتي العديسة الجنوبية وزوطر الشرقية. هذا وأكد الحزب أن هجماته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة على قرى جنوب لبنان. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأضرار التي لحقت بمستشفى حرام بمدينة صور جراء قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المباني المحيطة به. وقال مدير المستشفى حسن عيديبي في مداخلة سابقة مع التلفزيون العربي إن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم كل التحديات.
5: كان هناك استهدافات في كفرة، البياض، مجد الزون وعدد من القرى، ولكن سنستفيد من وجودنا في مستشفى حرام. هذه المستشفى هذا هو مدخلها، يعني الدمار يلف المنطقة هنا. كل الأبنية أو معظم الأبنية تعرضت لغارات عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنها تبعد أمتارا قليلة فقط هذه المباني المدمرة عن مدخل المستشفى، والغارات والدمار يلف هذا المستشفى الذي تعرض فيه الممرضون والممرضات والجسم الطبي إلى ضرر كبير وإلى خطورة كبيرة. فالغارات هي تلف كل المستشفى والدمار يلف المستشفى. مدير مستشفى حرام الموجود معنا، الضربة الأخيرة كانت أيضا أدت إلى جرحى في جسم الطب.
6: الضربة الأخيرة أدت إلى جرحى وأضرار كبيرة بالمستشفى بالمستشفى وبالسيارات الأطباء والموظفين، لأن الضربة الأخيرة ما كنا متوقعناها أصلا نحن،
5: يعني بإنذار
6: أبدا ما في إنذار. فجأة أنه إجت هذه الضربة، صار في عنا عدد كبير من الجرحى من الموظفين من الطاقم التمريض والطاقم الطبي كمان.
5: يعني بس يعني بموضوع الجسم الطبي بعده مستمر بالعمل؟
6: الجسم الطبي مش مستمر بالعمل، كل ضربة بتزيده قوة، كل ضربة بتزيده عزم انه يبقى هون، وكل ضربة بتزيده عزم انه يوقف حد اهلنا وحد مرضانا وحد جرحانا لحتى يكفي هالمسيره.
5: الضربه الاخيره،
6: الضربه الاخيره خلف المستشفى اذا بتحب تشوفها لحتى امشيك عليها.
5: كم جريح سقط فيها؟
6: بحدود شي 15 جريح.
5: وبالمرضى كان في جرحى؟
6: بالمرضى لا الحمد لله ما كان في جرحى، كان في جرحى بالطاقم المستشفى، يعني طاقم التمريضي. وهيدي يعني اقول لك اخر ما كنا متوقعين انه تصير هيدي الغاره، هيدي من خلف المستشفى اذا بتحب تشوف. هلا بتشوفها قديش قريب، بعيده امتار امتار عن المستشفى، يعني مش بعيد كثير ابدا ابدا عن المستشفى. وبدون اي انذار، يعني يمكن اقرب ضربه اجت لعنا على المستشفى هيدي الضربه اللي اجت، هيدي الغار الاخير.
5: يعني قريب يمكن شيء 20 متر بس.
6: فش من 20 متر بينه وهون. نحن عنا هون خلف المستشفى. هلا بفرجيك الدياليز، يعني ربنا سبحانه الحمد لله لانه نحن عنا دياليز الصبح، عندها غسيل بالدياليز الصبح. بس يعني لو كان في حدا مرضى بالدياليز، وهيدا مدخل الطوارئ عنا، وهيدي الغاره الثانيه.
5: يعني عم نشوف كيف الدمار لافف في
6: الغاره الثانيه، يعني اذا بتشوف وشفت الغاره.
5: وهيدي المستشفى هون؟
6: لا هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، هيدي المستشفى، وهيدي
5: في هلا
6: هيدي الغاره اللي تأذينا منها كثير، وهيدي الغاره الثانيه.
5: شكرا لك. يعني أردنا أن نعطي صورة عن الخطر الذي يلحق بالمستشفيات وعدم احترام القوانين الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات قريبة جدا، يعني أمتار قليلة فقط من غرف المرضى والأقسام، أقسام العناية الفائقة، غسيل الكلى، الأطفال، وبالتالي يؤدي إلى ضرر كبير في هذا المجال.
1: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى له منذ تفشي كورونا، وذلك تأثرا بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وامتداد أثارها من أسواق الطاقة إلى الأسواق العالمية. وحذر تقرير البنك من أن التداعيات الاقتصادية الأعلى تقع على كاهل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في الانتاج المحلي للسعودية والإمارات والعراق بسبب تأثر صادراتها النفطية.
7: اقتصاد عالمي أقل قدرة على الصمود في ظل تداعيات حرب تصب نيرانها على براميل النفط، وفي باب دفع الأثمان تحضر بطبيعة الحال الدول النامية، وفي القلب منها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن أفغانستان وباكستان، هي الدول الأقرب المتوقع أن تتحمل الضريبة أكثر من غيرها، يقول تقرير حديث للبنك الدولي، مشيرا إلى احتمال تعزيز الحكومات سياسات نقدية أكثر تشددا. وفقا له أيضا، فمن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي ويرتفع معدل التضخم، ليسجل العالم المعدلات الأكثر سوءا منذ أزمة جائحة كوفيد-19. لكن دول العالم ليست سواسية داخل هذه الأرقام، ففي حين من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنزر لا يذكر، يشهد معدل النمو في أغلب دول الشرق الأوسط انهيارا. برميل النفط يحضر بقوة على قائمة المصدرين والمستوردين، يقول التقرير، متوقعا تراجع الانتاج الإجمالي المحلي في دول عدة على رأسها السعودية والإمارات والعراق، فيما تدفع دول جنوب وغرب آسيا فاتورة أعلى جراء نقص إمدادات الطاقة. وعالم بأجمعه على مدار ما لا يقل عن عام يكمل منح الصعود بأسعار الغذاء والأسمدة والطاقة الكهربائية. لكن ورغم ذلك يحمل التقرير بشرا للمنطقة الأكثر تماسا مع الحرب، فقد تنتعش اقتصادات الشرق الأوسط وتسجل نموا لافتا، ولكن شريطة أن تتوقف وخلال شهر واحد على الأكثر هذه الحرب.
1: شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استمر عدة ساعات وتخلله إطلاق نار كثيف. وأفاد شهود عيان لمراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال وزعت الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين في محيط مفرق السنافور بحي التفاح شرقية مدينة غزة. وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة وما رافق ذلك من قصف وتهجير هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار قاسم إلى أن هذا الانتهاك يتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، كما شدد المتحدث باسم حماس على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة في ظل صمت مجلس السلام ومديره ميلادينوف. دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتسبب القصف في تشريد عدد كبير من العائلات التي تعرضت لاستهدافات متكررة على مدار العامين الماضيين. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد بعد القصف في مخيم المغازي.
8: مجددا يعود الجيش الإسرائيلي لقصف قطاع غزة. غارات إسرائيلية متفرقة على وسط القطاع، بدأها بغارات على دير البلح وامتدت إلى مخيم المغازي الذي نتواجد فيه في هذه الأثناء. في هذه المنطقة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على هذا المربع السكني، دمرت عشرات المنازل وألحقت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا مادية كبيرة. ما الذي جرى هذه الليلة؟ هذا ما سنعرفه من أبو محمد وهو أحد أصحاب هذه المنازل التي دمرت بشكل كامل. الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك.
8: يعني كيف كانت الليلة؟ شو اللي صار معكم؟
9: والله كانت ليلة يعني سودة، والحمد لله حذرونا يعني قبل ما يخبطوا البيت، يعني كان هذا البيت فيه يعني فوق 10 أنفار، يعني الحمد لله اللي حذرونا، والحمد لله اللي ما حدش انخدش، والمال يا عم معوض وربنا يعوضنا عوض خير.
8: طيب أبو محمد، يعني اليوم كنتم في بيت واليوم عدد كبير من البيوت اللي حواليك راحت، شو واقع الناس اليوم اللي عايشة فيه؟
9: والله واقع الناس يعني مأساوي، يعني من إيش بدنا نقول، الحمد لله على كل خير، وإحنا مالنا إن شاء الله ربنا بعوضنا.
8: الناس وين راحت بعد القصف؟
9: كلهم ترحلوا، يعني هذا بيت أهلي يعني، واللي دار أخويا فوق شرق، كلهم راحوا عند دار أخويا، يعني قاعدوا كلهم فوق 30 نفر في بيت واحد.
8: كم عائلة تقريبا تشتتت الآن في المكان؟
9: هنا في البيت هذا في 3 عائلات، طبعا الجيران يعني هنا عائلة وهنا بيجي 5 وهنا بيجي 10، يعني كل البيوت انت تفعلها كيف، يعني فوق 20 دار يعني اتدمرت الهواية هذه.
8: 20 دار يعني عدد كبير من الأسر الآن بلا مأوى وفي مصير مجهول.
9: صحيح مزبوط، يعني ما فيش لهم مأوى هلقيته،
8: ربنا يهونها إن شاء الله. شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة أبو محمد. يعني بلا شك كما نشاهد مشاهدينا الكرام، يعني كمية الدمار الكبيرة لم تقتصر فقط على هذا المنزل، هذا المنزل كما نشاهد تبخر بصورة كبيرة، وفقط ما نشاهده هو حفرة عميقة حدثتها هذه الغارة، لكن يحاول السكان بأدوات بدائية وبسيطة جدا استعادة واستخراج ما يمكن استخراجه بعد هذه الكارثة التي تسببت بها هذه الغارة الإسرائيلية، والتي كما نشاهد تسببت في تشتيت وتدمير ووضع هذه الأسر في مصير مجهول نتيجة حجم الدمار الهائل الذي تسببه الغارات الإسرائيلية. من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: قال مرصد الأسلحة المتفجرة في تقريره السنوي إن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم خلال العام الماضي تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، خصوصا جراء حربه الدامية في قطاع غزة.
10: أرقام صادمة تكشف عن حقائق مرعبة بشأن ضحايا القصف والتفجيرات عالميا خلال العام المنصرم. أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الأسلحة المتفجرة في العالم بأسره تعزى إلى الجيش الإسرائيلي، وفق تقرير سنوي لمرصد الأسلحة المتفجرة. بحسب إحصاء المرصد الذي يضم عشرات المنظمات غير الحكومية حول العالم، قتل أو جرح ما لا يقل عن 22,600 مدني بسبب الأسلحة المتفجرة في 65 دولة العام الماضي. اللافت في التقرير أن 56% من جميع الوفيات المسجلة في العالم يتهم الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عنها، وأغلبها في حربه على قطاع غزة ردا على عملية 7 أكتوبر 2023. بالأرقام، زادت ضربات المسيرات على مخيمات النازحين في غزة وعلى الضفة الغربية المحتلة 5 أضعاف بين عام 2024 والعام 2025. التقرير أكد أيضاً أن القوات المسلحة الحكومية تتحمل مسؤولية 85% من جميع الحوادث التي وقعت في بلدان دفع فيها المدنيون ثمناً للحروب والنزاعات، كما زادت الهجمات في عام 2025 على المدارس والجامعات بنسبة تفوق 60%، وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية بنسبة فاقت 50% مقارنة بالعام السابق. تقرير مرصد المواد المتفجرة أوضح أن هذه الأرقام لا تشمل إلا الأضرار التي ثبت ارتباطها المباشر بالأسلحة المتفجرة، وهي على الأرجح أقل من الواقع، حيث لا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات تدمير البنى التحتية المدنية لصعوبة عملية التوثيق.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: الكابتن محمد البس من مدينة خان يونس، عمره 32 سنة، حاصل على ماجستير في التدريب الرياضي من مدينة خان يونس. أنا صاحب هذا الجيم، اسمه مصنع الأبطال. هذا الجيم كان قائم قبل الحرب، بدنا فيه ب 2020. هذا الجيم كان مجهز بكل الإمكانيات، وكان الجيم هذا يعني رواد من الرياضيين بشكل كبير من الأبطال. هذا الجيم كان يشارك بطولات على مستوى المحلي، وكان عندنا إمكانيات يعني نشارك مستوى دولي. مع بداية الحرب ب 2023، بعد بداية الحرب شهرين ثلاثة، أصبح هناك نزوح لمدينة خان يونس. إحنا نزحنا من هذا المكان وسبنا الجيم على ما هو. إحنا بعد ما رجعنا من النزوح لقينا المكان هذا مقصوف، لقينا الردم يعني داب بالمكان، الأمور صعبة. بعد أسبوعين تقريبا شلنا الردم كله، ولقينا بعض الأجهزة يعني أداءها غير يعني صالح للعمل. بدينا نجمع فيها من جديد ونجيب قطع غيار، بس مش كلها اشتغلت. يعني في بعض القطع غيار نحتاجها من برا، بس مش موجودة في غزة، وبعض الأجهزة طلعت عن خدمة. احنا نحتاج دعم خارجي نعيد تأهيل هذا الجيم، او بعض الأجهزة نعيد تأهيلها ونفتح مكان افضل من هيك، لان المكان هذا غير صالح للعمل فيه، لانه في اي لحظة ممكن يهيل علينا، لانه سقف مزعزع. احنا مكملين في العمل رغم كل المخاطر وقلة الامكانيات وقلة يعني الامكانيات الموجودة في البلد، بس احنا مكملين لانه الشباب عنده معنوية، عنده روح عالية، عنده اهداف. رغم قلة الإمكانيات زي مثلا المكملات مش موجودة عندها، الأكل مش متواجد بشكل كبير، بس الشباب يعني عندهم عزيمة وعندهم أهداف وحيصلوا للأهداف.
1: دخل نظام اللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي حيز تنفيذ الجمعة وسط انقسامات حادة وتأخيرات لوجستية ومخاوف حقوقية من تحول القواعد الجديدة إلى غطاء للاحتجاز الجماعي للمهاجرين على الحدود الخارجية. ويحذر خبراء ومنظمات إنسانية من فرض إجراءات فحص قسرية سريعة على طالبي اللجوء والتلويح بترحيل المرفوضين إلى مراكز احتجاز خارج القارة.
2: بعد مخاض عسير دام عقدا كاملا، طوى الاتحاد الأوروبي صفحة الخلافات بين حكوماته وبرلمانه وأجهزته التنفيذية، متحدا بشكل غير مسبوق خلف لائحة جديدة هي الأقصى في تاريخه لترحيل المهاجرين غير النظاميين. إجراءات هي الأخرى غير مسبوقة تستهدف رفع معدلات الطرد وإغلاق الثغرات أمام من لا يحق لهم البقاء وإعادة ضبط حدود القارة.
3: للمرة الأولى يمتلك الاتحاد الأوروبي إطاراً مشتركاً يجمع بين حماية قوية للحدود الخارجية وقواعد لجوء عادلة وصارمة وتوازن بين التضامن والمسؤولية.
2: لحظة الوحدة النادرة هذه يقابلها شرخ في أخلاق الاتحاد. الميثاق الجديد يمنح السلطات صلاحية مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلا عن تمديد فترات الاحتجاز لتصل إلى 30 شهرا. إجراءات حلت كالصاعقة على مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين
4: اللي تم اتخاذها وصولا إلى تطبيق القرار.
5: في بعض الأحيان لأسباب بسيطة تلاحظ أن الشخص أصبح أكثر عنيف، أصبح أكثر متشنج أو متوتر. كذلك قبل أسبوعين تلاحقنا حالة انتحار أحد الأشخاص، حضر كل شيء للانتحار، الحمد لله يعني تم ملاحقته، لكن لا يزال يعاني من مشاكل، لأنه ليس من السهل شخص ده ينتظر سنتين أو ثلاثة وبعدين يتفاجأ فجأة أنه أكو قوانين جديدة وراح تطبق بأثر رجعي.
2: الانتقادات لم تتوقف عند البعد النفسي، بل وصلت إلى حد اتهام الاتحاد بالتخلي عن قيمه. منظمات حقوقية وعلى رأسها Human Rights Watch رأت في الميثاق استنساخا لسياسات واشنطن ترامب، لا سيما مع إجازة الميثاق إنشاء مراكز احتجاز خارج الحدود الأوروبية.
6: بموجب لائحة الإعادة بإمكان دول الاتحاد ترحيل الأشخاص الذين رفض حقهم في الإقامة وبمقدورها إبعادهم إلى دول ثالثة دون الانتباه إلى تداعيات مثل هذه الصفقات مع دول آسيا الوسطى أو دول أخرى توجد مخاوف كبرى بشأن سجلاتها في احترام حقوق الإنسان.
2: رغم هذه الانتقادات الحادة تدافع بروكسل عن الوجه الآخر لميثاقها، فهو يحمل بندا تاريخيا يفرض التضامن الإلزامي ويجبر كافة العواصم على تقاسم الأعباء، إما باستقبال حصة من اللاجئين أو دفع تعويضات مالية لدول الطوق الجنوبي كاليونان وإيطاليا. دخول الميثاق حيز تنفيذ طوى صفحة الخلافات بين العواصم الأوروبية، لكنه فتح صفحة جديدة أكثر تعقيدا عنوانها التطبيق في الميدان، ومدى الاستعداد لمواجهة عواصف الانتقادات سواء كانت من داخل البرلمان أو تقارير منظمات حقوق الإنسان. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار تفشي وباء إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية مع تزايد عدد الإصابات وانتشار الفيروس في مناطق جديدة. وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الكونغولية، تم تسجيل أكثر من 670 إصابة مؤكدة، منها 136 وفاة حتى يوم الخميس. وأشارت المنظمة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم توري شمال شرق البلاد، إضافة إلى 34 منطقة أخرى في شرق الكونغو.

0: مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة من خارج ملعب لوس أنجلوس المعروف باسم سوفي ستاديوم في مدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا. نشاهد دخول الجماهير قبل انطلاق أول مباراة في الولايات المتحدة ورابع لقاء من مونديال 2026 التي ستجمع بين منتخبي أمريكا وباراغواي. يشار إلى أن هذا الملعب يتسع لأكثر من 70,000 مشجع. تعادل منتخب كندا والبوسنة بهدف لمثله في ثالث مباريات مونديال 2026 والمباراة الأولى على أرض كندا إحدى الدول الثلاث المنظمة لبطولة كأس العالم. بادر المهاجم البوسني يوفو لوكيتش بالتسجيل يتقدم منتخب بلاده منذ الدقيقة 21 وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم الكندي البديل سايل لارين من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض ليحصد كلا المنتخبين نقطة واحدة. تشهد بطولة كأس العالم مشاركة عربية قياسية تتمثل في حضور 8 منتخبات لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بفضل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبا.
1: في سابقة تاريخية تشهد كأس العالم 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية مستفيدة من توسيع البطولة إلى 48 منتخبا في أكبر حضور عربي بتاريخ المونديال، ومع انطلاق المنافسات تتجه انظار الجماهير العربية إلى قدرة هذا الحضور القياسي على تحقيق إنجازات غير مسبوقة داخل المستطيل الأخضر. المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في نسخة قطر 2022 يتقدم قائمة العرب كأفضل منتخب مرشح للذهاب بعيدا في المونديال. أسود الأطلس يشاركون للمرة السابعة في كأس العالم، ويقود المنتخب تشكيلة مدججة بالنجوم أبرزهم إبراهيم دياز وأشرف حكيمي وياسين بونو. المنتخب السعودي يخوض مشاركته السابعة أيضا بعدما أصبح أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين بطلة العالم في مونديال قطر 2022. أفضل إنجاز للأخضر يبقى بلوغ دور 16 عام 94، ويعول هذه المرة على خبرة قائده سالم الدوسري. أما تونس تحت قيادة المدرب صبري اللموشي فتسجل حضورها السابع كذلك، وتبحث عن عبور تاريخي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، خاصة أنها أنهت مشوارها في التصفيات بسجل مثالي مسجلة أعلى رصيد في كل المجموعات وشباك نظيفة خلال 10 مباريات. الجزائر تعود إلى كأس العالم للمرة الخامسة بعد غياب نسختين مدعومة بجيل يقوده رياض محرز ومحمد الأمين عمورة. وأفضل إنجاز لمحاربي الصحراء كان بلوغ الثمن النهائي في البرازيل 2014. المنتخب المصري يسجل حضوره الرابع في تاريخه تحت قيادة المدرب حسام حسن بعد آخر مشاركة له في مونديال روسيا 2018، ويسعى الفراعنة لتحقيق أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية بقيادة نجوم عالميين متمثلة بمحمد صلاح وعمر مرموش. العنابي القطري يشارك للمرة الثانية بعد ظهوره الأول كمضيف في مونديال 2022، ويعتمد على مجموعة ذهبية قادته للفوز بكأس آسيا مرتين يتقدمها القائد حسن الهيدوس بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي والثنائي أكرم عفيف وهداف التصفيات المعز علي. أما المنتخب العراقي يعود إلى المونديال بعد غياب طويل منذ مشاركته الوحيدة عام 1986 في ظهور يحمل الكثير من الطموح لجيل جديد يسعى لكتابة صفحة مختلفة في تاريخ أسود الرافدين. ولأول مرة سنشهد النشامة في البطولة الأكبر بعد إنجاز تاريخي في التصفيات ليصبح أحدث الوافدين العرب إلى أكبر مسرح كروي في العالم. يقود المنتخب الأردني المدرب المغربي جمال السلامي، ويعتمد الفريق على مجموعة متألقة من اللاعبين يتقدمهم النجم العالمي موسى التعمري والمهاجم علي علوان.

0: إلى العراق، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تعود إلى الواجهة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة.
1: مع حلول فصل الصيف تفاقمت مجددا أزمة تراجع ساعات وصول الطاقة الكهربائية في العراق إثر فجوة واسعة بين طلب كلي يصل إلى نحو 60,000 ميجاوات يوميا وإنتاج فعلي لا يكاد يلامس عتبة 20,000 بحسب وزارة الكهرباء، وهو ما ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين وأرزاقهم.
2: والله الكهرباء احنا تعرف محلنا مع الطرشي واجبان والبان ودهن حور، فاستمرار طفيان الكهرباء سبب لنا تلف كلش، وتعرف الطرشي يراد له بروده، الجبن يراد له بروده، اللبن يراد له بروده، فسبب لنا تلف كلش وخسائر كبيره كلش.
1: لم تتوقف الأزمة عند تراجع مدة وصول الكهرباء الحكومية إلى المواطنين، بل اشتكى أصحاب المولدات الخاصة التي تعتبر البديل الحيوي في ظل شح الوقود من عدم قدرتهم على تعويض النقص وسد حاجة الأحياء السكنية.
3: إطفاء الكهرباء الوطنية ده صير هواية، فإحنا مولدتنا تطلع 500 كيفي، الحصة الجاية تجينا تشغل بس 200 كيفي، والغاز ما ده يجي مدعوم 400 دينار هم ده ينحسب علينا.
1: وتؤكد وزارة الكهرباء أن مشاريعها الحالية سترفع الإنتاج بنحو 10,000 ميجاوات يوميا بشرط تدفق 55 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا، بينما لا يصل منها فعليا سوى 15 مليونا، وهو ما يجعل إلى جانب أسباب أخرى طموح الوزارة بعيد المنال وفقا لخبراء.
4: كان بالوقت الحاضر كل الامور يعني صار عندنا شورتج بيها، يعني مساله قلت لك الغاز المصاحب، المشاريع الطاقه المتجدده، الغاز الايراني، اضافه الى انه حتى الحقول العملاقه اللي كانت تنتج النفط توقفت تقريبا عن العمل.
1: اسباب يرى الخبراء ان تداعيات الحرب على ايران فاقمتها واثرت بالتالي على انتاج العراق من النفط وعمليات التكرير، مشيرين إلى أن تقليل آثار أزمة الكهرباء يبدأ من عودة الهدوء إلى المنطقة وإنهاء الحرب.
5: بين وعود حكومية مؤجلة حتى عام 2029 بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع ساعات وصول الكهرباء للمواطنين، ما تزال أزمة الكهرباء في العراق تراوح مكانها منذ عقدين، وأمام إخفاق الحلول المؤقتة يظل المواطن رهيناً للمولدات الخاصة بتكلفتها المرتفعة في انتظار مشاريع وطنية جادة تنهي الاعتماد على الخارج وتضع حدا لأزمة أثقلت كاهل الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: والآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية، بعدها يلقاكم حسام تكالي على رأس الساعة.
6: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتبان مارك لاندلر وأنطون تريانوفسكي الضوء على الترقب العالمي لنهاية الحرب الأمريكية الإيرانية، وأنه منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار تلاشى الخط الفاصل بين السلام والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع هجمات وهجمات مضادة إلى جانب وعود بإنهاء الأعمال العدائية التي لم تتحقق فعلياً. ويعتقد الكاتبان أن قدرة أطراف الحرب على التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بإنهائها لا ينفي أن المنطقة الرمادية التي هي لا حرب ولا سلام قد تستمر لأسابيع أو شهور، ولا يبدو أن ترامب ولا إيران مستعدان لتقديم تنازلات كبيرة في مفاوضات هدنة طويلة الأمد. ويشير الكاتبان إلى أن هذا الجمود يضع الشرق الأوسط في دوامة من العنف المتقطع والقلق الدائم، وسيجبر بقية العالم على مواجهة واقع اقتصادي جديد قاس يؤدي إلى تداعيات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية. ويرى الكاتبان أن وضع لا حرب ولا سلام هذا غير قابل للاستمرار، لأن الاقتصاد الإيراني لا يستطيع تحمله لأكثر من 4 أو 5 أشهر، والاقتصاد العالمي أيضا لا يستطيع تحمله 4 أو 5 أشهر أخرى. وفي صحيفة بوليتيكو الأمريكية نقرأ عن أسباب إيقاف ترامب للهجمات على إيران، وأن الرئيس وبعد وقت قصير من تصريحه بأنه سيضرب إيران بقوة شديدة تلقى اتصالات من دول عربية في محاولة أخيرة لإقناعه بالعدول عن قراره، بعد أن أكدوا له أن اتفاقا مبدئيا يمهد الطريق لمحادثات أكثر تفصيلا بات وشيكا. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب مقتنع بأن هذه الدول لها نفوذ على طهران والمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وأن تأكيدهم على قرب التوصل إلى اتفاق دفعه إلى التراجع عن خططه الهجومية، غير أن الصحيفة تلفت إلى أن الرسالة من إيران تبدو مختلفة، خاصة بعد تصريح إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء كبيرة من نص المفاوضات لا يعني أن إيران ستتنازل عن خطوطها الحمراء. وتعتقد الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين والعرب متفائلون بحذر بأن إعلان ترامب ينبئ باتفاق فعلي، حتى مع وجود الكثير من العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل دائم للصراع المستمر منذ 4 أشهر. نقرأ في موقع أكسيوس الأمريكي مقالاً بشأن طبيعة الاتفاق الذي يروج ترامب لقرب التوصل إليه، وأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي يزعم الرئيس الأمريكي أنها ستوقع قريباً تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور دون رسوم مرور، وإلى حصول إيران على تخفيف للعقوبات بناء على امتثالها. ويشير الموقع إلى أن مذكرة التفاهم ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك في لبنان تعقد خلالها مفاوضات نووية تتضمن إطارا لمعالجة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ويؤكد الموقع أن الموافقة على الاتفاق تمت من الجانب الإيراني على مستويات عالية، إلا أن الموافقة من قبل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لم تتم حتى الآن، ما ينبئ بإمكانية فشلها سريعا. ويذكر الموقع بأن البيت الأبيض أعلن أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن المحادثات كانت تفشل في كل مرة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون أن هذا المقترح سيبصر النور هذه المرة. إلى صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كتبت كيتي براون عن استهداف القوات الأمريكية للبنية التحتية الإيرانية، وأن الضربات العسكرية التي ألحقت أضراراً بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران قد تشكل جريمة حرب، بعد مراجعة التقارير الإعلامية والأدلة المرئية لضربة على منطقة بيماني الصغيرة التي تبعد حوالي 2 ميلا عن مضيق هرمز. وتلفت الكاتبة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات قد استهدفت خزانات المياه في المنطقة عمداً أم لا، حيث دمرت خزاناً رئيسياً لنحو 20,000 شخص يعيشون بالقرب منه. وتعتقد الكاتبة أن الضربات على بيماني تعد جزءاً من جهد متصاعد لإجبار إيران على قبول اتفاق بشروط أمريكية، مما يعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الهش ويفاقم